هو الموضع الأول جمع التكسير. فمثلا إذا قلت هذا رجل كريم، رجل هذا اسم مفرد، أردت أن تجمع رجال فتقول هؤلاء رجال، وجاء الرجال، فإذا جمع التكسير علامة رفعه، أو قل رفعه ضمه ظاهرة على آخره أو مقدرة على آخره. فإذا قلت خفت، فإذا قلت جاء الأسود وأسلم الهنود، أسأل الله ذلك كل العالم، إلى غير هذا من الجموع التكسير، حيثما جمعت جمع تكسير بمعنى أنه لم يسلم المفرد، عندما تقول رجل تغير رجال، راء كانت مفتوحة صارت ري مكسورة، رجل لاحظ رجو الجيم كانت مضمومة صارت رجاء مفتوحة، بعدها لام رجل دخل عليها ألف رجال، هكذا تستطيع أن تميز هذه الأشياء. هذا جمع المذكر السالم. الموضع الثالث جمع المؤنث السالم، هكذا عبر ابن آج الروم وعبر غيره من النحوي، وعبر كثير من النحويين بهذا والمحققون على التعبير بما جمع بألف وتاء، وما بألف وتاء قد جمع يكسر في الجر وفي النصب مع جمع المؤنث السالم، ما جمع بالألف بألف وتاء مزيدتين على مفرده. فإذا قلت جاءت هند وأردت أن تجمع بجمع مؤنث سالم فإنك تقول جاءت الهندات، فتقول الهندات فاعل مرفوع بالفعل وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره لأنه جمع مؤنث سالم. لكن إذا كانت التاء هل هي في بعض الكلمات قد تجمع بألف وتاء لكنها ليست زائدة وإنما هي تاء أصلية، مثل ما تقول جاء الغزاة، هذه التاء أصلية، وعدل القضاة وهكذا، فإن ألفها هنا أصلية، عفوا ألفها أصلية. ومنه ما يكون تاؤه أصلية، مثل ما تقول بعث الأموات، لا يقال فيه إنه جمع مؤنث سالم، وإنما قيده بالمؤنث السالم. لماذا؟ لأنه جرى على الغالب، وإلا فإن الأضبط أن يقال ما جمع بألف وتاء مزيدتين. لماذا نقول هذا؟ لأنه قد وجد في كلام العرب أنهم أعربوا ما هو شبيه بهذا مع أنه ليس من الجمع المؤنث السالم، مثل ما قالوا في حبلى، قالوا حبليات، ومثل ما قالوا لأن هذا إيش؟ هذا جمع تكسير، ومثل ما قالوا في اسطبل قالوا اسطبلات، وهذا أمر معلوم. المهم ألا تكون الألف أصلية أو ألا تكون التاء أصلية كما ضربنا لك الأمثلة فيما سبق. الرابع من العلامات التي تكون فيها الضمة علامة للرفع هو الفعل المضارع، ولكن المصنف رحمه الله تعالى هنا قيده فقال الذي لم يتصل بآخره شيء، الذي لم يتصل بآخره شيء. الفعل المضارع، عرفنا الفعل المضارع

وينام ويأكل ويشرب ويهدي ويمضي ويرضى ويقضي إلى آخره. هذا الفعل المضارع. ما الذي يتصل بآخره؟ عرفنا في أول درس أن الفعل المضارع قد تتصل به نون النسوة أو قل نون الإناث، فإنه إذا اتصلت به نون الإناث يكون مبنيا ولا يكون معربا، فتستخدم معه مصطلح البناء، تقول مبني على الضم، مبني على السكون، وهكذا. ومثل ذلك قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن، الوالدات يرضعن أولادهن، يرضعن هذا فعل مضارع مبني على أي شيء؟ مبني على السكون. انتهى الإعراب؟ غلط. إن قلت انتهى فهذا غلط، لأنك مطالب ببيان محله الإعرابي، لأن له محل في الإعراب. الفعل المضارع مثل الأسماء، ولذلك سمي مضارعا كما سيأتي معنا. فتقول مبني على السكون في محل رفع، لماذا؟ لتجرده من الناصب والجازم. وهكذا إذا اتصلت به نون التوكيد الثقيلة والخفيفة، ليسجنن ولا يكون من الصاغرين. هذا ما يتعلق بالضمة وكونها تكون علامة للرفع في هذه المواضع الأربعة. والنحو مع ضرورة ضبطه من جهة معرفة أبوابه، فإنه لا بد أيضا من ممارسته. وطلبة العلم يسمعون كثيرا من الكلام في الدروس وفي المحاضرات وفي الخطب وفيما يتكلمون فيما بينهم مع بعضهم البعض فيه، فينبغي عليهم أن يكونوا نوعا ما مركزين فيما يلفظون به وفيما يسمعونه، لا على سبيل القدح في المتكلم، فإنه ربما لحن بسبب العجلة، ربما لحن بسبب التركيز على شيء معين، وإن كان هذا فيه قبح أيضا ولا ينبغي ذلك، لكن على كل حال أنك تنظر في الكلمات، تنظر فيما يتكلم به الناس، فيما يكتبونه، لأن هذا مما يساعدك على تذكر المعلومة. لماذا رفع هنا؟ لماذا ضم هذه الكلمة هنا؟ هل هذا الاسم مرفوع أو منصوب؟ لكن لا تدخل هذا الشغل في الصلاة، فقد أدركنا بعض طلبة العلم سلم الناس من الصلاة وهو يعرب التحيات. بهذا القدر نكتفي فيما يتعلق بالتعليق على مثل ابن آج الروم. وهنا أنبه على فائدة كنت قد نسيتها، وأيضا ربما وقعت فيها، وهي أننا ربما عطشنا الجيم من ابن آج آج الروم، وهذا غلط. لماذا؟ لأن هذه الكلمة ليست عربية، إنما هي لغة بربرية معروفة في لغة البربر الذي يعني يسمون نسيت طيب ما علينا، يعني هذه لغة لغتهم هكذا نطقوها. فعندما نأتي نحن ونحاكمهم إلى لغتنا العربية ونعطش الجيم فنقول ابن آج الروم، أقحمنا لغتنا على لغتهم، وهذا غلط. ومن طرائف ما يروى أن شيخنا الشيخ العلامة محمد بن علي آدم الأتيوبي الأتيوبي يكتب في كتاباته وفي كتبه بالتاء، بينما السائد في النطق أن الناس يقولون الأثيوبي له ولغيره. فحصل أن أحد طلبة العلم مر عليه فلما سلم عليه فنطق كان يعرف الشيخ محمد علي آدم الأثيوبي، قال الأثيوبي، قال لكن نحن يا شيخ يعني ننطقها هكذا منذ ولدنا. قال أنتم منذ ولدتم وأنتم مخطئون، منذ ولدتم وأنتم مخطئون. لماذا؟ لأن هذه اللغات تنطق على سبيل الحكاية، نحن نحكي

0: لا نحكم عليها بلغتنا.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان أهمية الرجوع إلى العلماء عند النوازل والفتن، ألقاها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى يوم الأحد 22 من شهر جمادى الأولى عام 43 و400 هجرية، ضمن فعاليات دورة الإمام مالك بن أنس السلفية السادسة المقامة في جامع أبي بكر الصديق رضي الله عنه بمدينة ثياس في السنغال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، أيها الإخوة، فقد رغب إلي الإخوة القائمين على دورة الإمام مالك بن أنس بالسنغال المشاركة في كليمة تذكيرية، نسأل الله جل وعلا أن ينفع الجميع بها وأن يسددنا في الأقوال والأفعال، إن ربنا لسميع الدعاء. وهذه الكلمة أو الكليمة التذكيرية هي عن أهمية الرجوع إلى العلماء عند النوازل والفتن، والحقيقة أن هذا الموضوع في غاية من الأهمية، وأن الحاجة ملحة إليه، خاصة في مثل هذه الأوقات والأزمان التي ظهر وفشى فيها في كثير من مجتمعات المسلمين الجهل بكتاب الله وبسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وتسبب هذا في الخروج عن سبيل أهل الحق والهدى والتشرذم والاختلاف والتفرق وركوب بعضهم الأهواء والبدع أو الشهوات وغير ذلك من أصناف الاختلاف، نسأل الله السلامة والعافية. وظهر الإخلال بهذا الأمر العظيم، ظهرت نابتة سوء في بعض المجتمعات كخضراء الدمن، نسأل الله العافية والسلامة منهم، من يقدح في أهل العلم والفضل والسنة والاستقامة والتزهيد فيهم والنيل منهم والوقيعة فيهم في ألوان شتى وضروب مختلفة، إلا أن المؤدى والمراد هو تنفير الناس عن السنة وحملتها بحق. وهذا الموضوع المهم لا أظن أن لقاء واحدا يكفيه في استيعاب مفرداته، لكن حسبي في هذا المقام أن أذكر نفسي أولا ثم الإخوة ممن يستمع إلينا ثانيا بما يتعلق ببعض الأمور المتصلة به. وهذا الموضوع منبثق عن بيان مكانة العلم وفضل أهله وحملته، ولا شك أن الأدلة والنصوص من الوحيين كثيرة دالة على هذه المكانة وعلى فضل حملة العلم وأهله. وقد ذكرت جملة من هذه النصوص مبينا فضل العلم وفضل أهله في خطبة عن العلم وفي كتابة عنه وفي لقاءات متعددة ومحاضرات عديدة، فأغنى ذلك عن التكرار. لكن قد اختصر لنا الإمام الآجري رحمه الله بيان مكانة العلماء وبيان مناقبهم، وذلك في كتابه العظيم أخلاق العلماء. وهذا الكلام المختصر والمفيد يغني عن كثير ممن يروم أكثر منه، ففيه غنية وكفاية لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فقال رحمه الله في تقدمة الكتاب: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله على سيدنا محمد النبي على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وسلم. ثم قال: وبالله أستعين وحسبي الله ونعم الوكيل. أما بعد، فإن الله عز وجل وتقدست أسماؤه اختص من خلقه من أحب فهداهم للإيمان، ثم اختص من سائر المؤمنين من أحب فتفضل عليهم فعلمهم الكتاب والحكمة وفقههم في الدين وعلمهم التأويل وفضلهم على سائر المؤمنين، وذلك في كل زمان وأوان. رفعهم بالعلم وزينهم بالحلم، بهم يعرف الحلال من الحرام والحق من الباطل والضار من النافع والحسن من القبيح. فضلهم عظيم وخطرهم جزيل، أي عظيم. ورثة الأنبياء وقرة عين الأولياء، الحيتان في البحار لهم تستغفر، والملائكة بأجنحتها لهم تخضع، والعلماء في القيامة بعد الأنبياء تشفع، مجالسهم تفيد الحكمة، وبأعمالهم ينزجر أهل الغفلة. هم أفضل من العباد وأعلى درجة من الزهاد، حياتهم غنيمة وموتهم مصيبة، يذكرون الغافل ويعلمون الجاهل، لا يتوقع لهم بائقة ولا يخاف منهم غائلة، بحسن تأديبهم يتنازع المطيعون، وبجميل موعظتهم يرجع المقصرون. جميع الخلق إلى علمهم محتاج، جميع الخلق إلى علمهم محتاج. والصحيح على من خالف بقولهم محجاج. الطاعة لهم من جميع الخلق واجبة، والمعصية لهم محرمة. من أطاعهم رشد، ومن عصاهم عند. ما ورد على إمام المسلمين من أمر اشتبه عليه حتى وقف فيه فبقول العلماء يعمل، وعن رأيهم يصدر. وما ورد على أمراء المسلمين من حكم لا علم لهم به فبقولهم يعملون وعن رأيهم يصدرون. وما أشكل على قضاة المسلمين من حكم فبقول العلماء يحكمون وعليه يعولون. فهم سراج العباد ومنار البلاد وقوام الأمة وينابيع الحكمة. هم غيظ الشيطان، بهم تحيا قلوب أهل الحق وتموت قلوب أهل الزيغ. مثلهم في الأرض كمثل النجوم في السماء، يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، إذا انطمست النجوم تحيروا، وإذا أسفر عنها الظلام أبصروا. فإن قال قائل: ما دل على ما قلت؟ قيل له: الكتاب ثم السنة. فإن قال: فاذكر منه إذا سمعه المؤمن سارع في طلب العلم ورغب فيما رغبه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. قيل له: أما دليل القرآن، فإن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم.

درجات والله بما تعملون خبير. قال: فوعد الله عز وجل المؤمنين أن يرفعهم، أنه يرفعهم، ثم خص العلماء منهم بفضل الدرجات. وقال عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء، إن الله عزيز غفور، فأعلم خلقه أنه إنما يخشاه العلماء به. وقال عز وجل: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. وقال عز وجل: ولقد آتينا لقمان الحكمة. وقال عز وجل: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وقال عز وجل: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار، والأحبار عن قولهم الإثم، يقال فقهاؤهم وعلماؤهم. وقال عز وجل: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقال عز وجل: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، إلى قوله: واجعلنا للمتقين إماما. قال رحمه الله بعد ذلك: وهذا النعت ونحوه في القرآن يدل على فضل العلماء، وأن الله عز وجل جعلهم أئمة للخلق يقتدون بهم. ثم أسند رحمه الله جملة من أقوال السلف في تفسير آيات وردت في الباب، ثم عقد فصلا فقال: باب ذكر ما جاءت به السنن والآثار من فضل العلماء في الدنيا والآخرة. هذه الكليمات أو الكلمات المهمة التي ذكرها الإمام الآجري رحمه الله تبين منزلة العلماء ومكانة أهل العلم والفضل، ودلل على هذا بجملة من الأدلة مما ذكره هنا ثم أورده بعد. وبنحو هذا أو نحوا منه ذكر الإمام ابن بطة رحمه الله العكبري في كتابه الإمام ابن بطة رحمه الله في كتابه إبطال الحيل، فذكر جملة مهمة في بيان منزلة العلماء ووصفهم ولماذا تجب أو يجب على الناس طاعة العلماء في ذلك في الحق والمعروف. ذكر هنا رحمه الله أن العلماء ورثة الأنبياء، وهذا إشارة منه إلى حديث أبي داود وغيره قوله عليه الصلاة والسلام: العلماء ورثة الأنبياء. قد تكلم الإمام ابن القيم رحمه الله بكلام في غاية من النفاسة في كتابه مفتاح دار السعادة شارحا هذا الحديث ومعلقا عليه، ومما قال فيه رحمه الله أن هذا الحديث أمر للأمة بطاعتهم واحترامهم وتعزيرهم وتوقيرهم وإجلالهم، فإنهم ورثة من هذه بعض حقوقهم على الأمة وخلفاؤهم فيهم. وذكر رحمه الله فيما ذكر من وصفهم وبيان أمرهم أن حياتهم غنيمة، لأن بهم يعرف الحلال والحرام والصواب من الخطأ والهدى والرشاد من الضلال والغواية. وذكر أن موتهم مصيبة، لأن بموتهم يذهب علم كثير، فقد جاء في ترجمة زيد بن ثابت رضي الله عنه من تهذيب الكمال أن سعيد بن المسيب رحمه الله ورضي عنه قال: شهدت جنازة زيد بن ثابت، فلما ولي في قبره قال ابن عباس: من سره أن يعلم كيف ذهاب العلم فهكذا ذهاب العلم، والله لقد دفن اليوم علم كثير، دفن اليوم علم كثير.

يعلمون الجاهل، هذا من وظائفهم ومناقبهم وأعمالهم الجليلة. وفي هذا أسند الإمام عبد الرزاق في المصنف بسند صحيح عن إبراهيم التيمي أن إبراهيم النخعي أنه قال: كانوا إذا رأوا الرجل لا يحسن الصلاة علموه. ومما ذكر رحمه الله قال: والصحيح على من خالف بقولهم محجاج، وهو الذي يعني يجادل، فهو بقولهم محجاج، أي يحاج ويجادل بقول أهل العلم ويرد عليه قوله، ممن لا ينصاع إلى الحق ولا يرغب فيه. ثم قال: الطاعة لهم من جميع الخلق واجبة، للحديث الذي تقدم حديث العلماء ورث الأنبياء وغيرها. وكما ذكرت آنفا أنهم يدلون الناس إلى الحق والهدى. قال أبو شامة رحمه الله في كتابه خطبة الكتاب المؤمل للرد إلى الأمر الأول: هكذا كان العلماء هم الأعيان، يسأل عنهم ويبجلون في كل مكان لجمعهم بين العلم والعمل وإعراضهم عن المراء والجدل. ولا شك أن الطاعة لهم في المعروف، وأما من أخطأ منهم رحمهم الله، انتهى كلامه سابقا عند قوله والمراء عنه وإعراضهم عن المراء والجدال. أقول: الطاعة لأهل العلم في المعروف، وأما من أخطأ منهم من أهل الفضل والهدى فتحفظ مكانته، وما أخطأ فيه لا يقبل منه، وتحفظ له الكرامة والمكانة والمنزلة، كما هو المأثور عن أئمة العلم كالشافعي ومالك وغيره رحمهم الله تعالى. وسيأتي مزيد بيان حول هذه النقطة بإذن الله، أعني وجوب الطاعة لهم في المعروف. وفي قوله رحمه الله: مثلهم في الأرض كمثل النجوم في السماء، هذا مقتبس من كلام أبي القتادة أبي قلابة رحمه الله، فما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف وغيره: مثل العلماء مثل النجوم التي يهتدى بها، والأعلام التي يقتدى بها، إذا تغيبت عنهم تحيروا، وإن تركوها ضلوا. فهذا الكلام العظيم منه رحمه الله، وهذه الاستدلالات التي ذكرها فيها بيان، كما ذكرت، فيها بيان لمنزلة العلم ومكانة أهله وفضلهم رحمهم الله تعالى وغفر لهم. والعلماء بارك الله فيكم طبقات، والناس في هذا الباب طبقات، كما قال الإمام ابن القيم كما قال الإمام الشافعي رحمه الله في الرسالة: والناس في العلم طبقات، موقعهم من العلم بقدر درجاتهم في العلم به. فحق على طلبة العلم بلوغ غاية جهدهم في الاستكثار من علمه والصبر على كل عارض دون طلبه، وإخلاص النية لله في استدراك علمه نصا واستنباطا، والرغبة إلى الله في العون عليه، فإنه لا يدرك خير إلا بعونه. فمن أدرك علم أحكام الله في كتابه نصا واستدلالا ووفقه الله للقول والعمل بما علم منه، فاز بالفضيلة في دينه ودنياه، وانتفت عنه الريب، ونورت في قلبه الحكمة، واستوجب في الدين موضع الإمامة. وأقول بارك الله فيكم إن من الآيات العظيمة التي تدل على مكانة العلم والعلماء وضرورة الرجوع إليهم عند نزول الفتن والمدلهمات وطاعتهم في المعروف، قول الله جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم،

لولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. أسند الإمام ابن المنذر رحمه الله في التفسير عن ابن عباس في قوله تعالى وأولي الأمر منهم قال أولي الفقه في الدين والعقل. وأسند أيضا رحمه الله عن قتادة رحمه الله أنه قال وأولي الأمر منهم قال يقول إلى علمائهم. وأسند أيضا عن قتادة أنه قال في قوله تعالى لعلمه الذين يستنبطونه منهم قال لعلمه الذين يفحصونه عنه ويهمهم ذلك. وقال الإمام السمعاني رحمه الله كما في تفسيره يعني ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلم الذين يستنبطونه منهم ما ينبغي أن يكتم ويعلمون ما ينبغي أن يفشى يعني العلماء. وقال الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره قال الله تعالى مخبرا عن الراسخين في العلم حيث قالوا آمنا به كل من عند ربنا أي محكمه ومتشابهه حق، فلهذا رد المتشابه إلى المحكم فاهتدوا. والذين في قلوبهم زيغ ردوا المحكم إلى المتشابه فغوا، ولهذا مدح الله تعالى الراسخين وذم الزائغين إلى أن قال وقوله وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به إنكار على من يبادر إلى الأمور قبل تحققها فيخبر بها ويفشيها وينشرها وقد لا يكون لها صحة. ثم ذكر أحاديث رحمه الله من مقدمة مسلم وغيره في ذم هذا الصنيع وهذا الفعل، أعني نشر الكلام قبل التحقق والتبين. وقال شيخ شيوخنا العلامة السعدي رحمه الله في تفسيره عند هذه الآية قال هذا تأديب من الله لعباده عن فعلهم هذا غير اللائق، وأنه ينبغي لهم إذا جاءهم أمر من الأمور المهمة والمصالح العامة ما يتعلق بالأمن وسرور المؤمنين أو بالخوف الذي فيه مصيبة عليهم أن يتثبتوا ولا يستعجلوا بإشاعة ذلك الخبر، بل يردونه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم أهل الرأي والعلم والنصح والعقل والرزانة الذين يعرفون الأمور ويعرفون المصالح وضدها، فإن رأوا في إذاعته مصلحة ونشاطا للمؤمنين وسرورا لهم وتحرزا من أعدائهم فعلوا ذلك، وإن رأوا أنه ليس فيه مصلحة أو فيه مصلحة ولكن مضرته تزيد على مصلحته لم يذيعوه. ولهذا قال لعلمه الذين يستنبطونه منهم أي يستخرجونه بفكرهم وآرائهم السديدة وعلومهم الرشيدة. وفي هذا دليل لقاعدة أدبية وهي أنه إذا حصل بحث في أمر من الأمور ينبغي أن يولى من هو أهل لذلك وأن يجعل إلى أهله ولا يتقدم بين أيديهم، فإنه أقرب إلى الصواب وأحرى للسلامة من الخطأ. وفيه النهي عن العجلة والتسرع لنشر الأمور من حين سماعها، والأمر بالتأمل قبل الكلام والنظر فيه هل هو مصلحة فيقدم عليه الإنسان أم لا فيحجم عنه. انتهى كلامه رحمه الله. ما أكثر ما ضيع الناس أو كثير من الناس وكثير ممن ينتسب إلى الطلب الوقوف مع هذه النصوص العظيمة وهذه الأقوال النيرة من بيان أهل العلم وتفسيراتهم لهذه النصوص المباركة، فلما ابتعدوا عن المنهل العذب حصل ما حصل وتشرذم من تشرذم وهلك من هلك وفارق الحق من فارق

شهوة أو شبهة، نسأل الله السلامة والعافية. ثم أنتقل بارك الله فيكم نظرا لضيق الوقت إلى التمثيل، أمثل إلى ما نحن بصدده من أهمية الرجوع إلى هذا العلم، وبخاصة الرجوع إلى العلم لا يقتصر فقط عند المدلهمات، وإنما يتأكد جدا بل ويجب عند نزول الفتن والمدلهمات. أما في عامة أمرك فإنه لا بد من أن تطلب العلم على أهله، وأن تأخذ العلم من حملته أصحاب الاعتقاد الصحيح والمنهاج السليم والفقه في دين الله وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فمن الأمثلة في هذا أولا ما جاء في صحيح مسلم من حديث يحيى ابن يعمر قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، قال: فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب، عبد الله ابن عمر بن الخطاب داخلا المسجد، قال: فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت: أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقصرون العلم، قال: وذكر من شأنهم ويزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف، قال: أي ابن عمر، فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب قال: بينما نحن عند رسول الله عليه الصلاة والسلام ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، فذكر الحديث الطويل في الإسلام والإيمان والإحسان. أنت ترى عندما رأى يحيى وصاحبه حميد ما جرى وظهر عندهم بالبصرة من قول معبد الجهني وأن الأمر عجيب وغريب، ذكر لبعضهما أن لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر. هكذا يرجعون إلى أهل العلم، ولا شك أن في ذلكم العصر من كان أعلم من بقي في ذلكم الوقت هم أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ممن بقي منهم، فوفق لنا عبد الله بن عمر إلى آخر هذا الحديث العظيم المبارك. هكذا سألوا عبد الله بن عمر مع أنهم ذكروا من أمر هؤلاء أنهم يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم يطلبونه، نعم، وذكر من شأنهم أي ذكر من أمرهم ما رآه، لكن لا يعلم حقيقة ما يقولون أهو صواب أم خطأ، فأرجع الأمر إلى أهله وهم أهل العلم، فأرجعوه إلى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، فقال مقالته العظيمة هذه: إذا لقيت أولئك أخبرهم أو فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني إلى آخره. قد ذكر الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد باب ما جاء في منكر القدر كلام ابن عمر هذا في تبرؤه من القدرية، وذكر أنه استدل أي ابن عمر بقول النبي عليه الصلاة والسلام في الإيمان، وذكر ثم أورد مسائل الباب وقال فيه مسائل وعدد، ومنها قال: الثامنة عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء

والتاسعة أن العلماء أجابوه بما يزيل شبهته، وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط. انتهى كلامه، أي أن المتبع والمعمول به لدى أهل العلم والفضل من سلف الأمة إذا ما نزل به نزل بهم أمر وحدث بهم حادث وجالت شبهة في الأوساط أن يزيلوها بسؤال أهل العلم، وأن العلماء يردون تلك الشبه التي نفث بها إبليس في روعهم بما يدل على نقضها من الوحيين من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر بين ظاهر. المثال الثاني في كتاب الصحيح للإمام البخاري باب الصائم يصبح جنبا، أسند حديث أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن أباه عبد الرحمن أخبر مروان أن عائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما أخبرتاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم، وقال مروان لعبد الرحمن بن الحارث أقسم بالله لا تفزعن بها أبا هريرة ومروان يومئذ على المدينة، فقال أبو بكر فكره ذلك عبد الرحمن، ثم قدر لنا أن نجتمع بذي الحليفة وكانت لأبي هريرة هنالك أرض، فقال عبد الرحمن لأبي هريرة إني ذاكر لك أمرا ولولا مروان أقسم علي فيه لم أذكره لك، فذكر قول عائشة وأم سلمة فقال كذلك حدثني الفضل بن عباس وهو أعلم، أي أبو هريرة يقول كذلك حدثني الفضل بن عباس وهو أعلم، وقال همام وابن عمر وابن عبد الله بن عمر عن أبي هريرة كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر بالفطر، قال والأول أسند قاله البخاري. انتهى. حديث عائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين، لكن المقصد أن ما أورده البخاري بهذا اللفظ قوله حدثني الفضل ابن عباس وهو أعلم. ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح الفوائد المستنبطة من هذا الحديث، وقال منها فيه الاستثبات في النقل والرجوع في المعاني إلى الأعلم، فإن الشيء إذا نوزع فيه رد إلى من عنده علمه، هكذا الرجوع إلى أهل العلم. وفي الصحيحين أيضا من حديث في الصحيحين من حديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه تمارى هو ابن عباس والحر بن قيس ابن حصن الفزاري في صاحب موسى عليه السلام، فقال ابن عباس هو الخضر، فمر بهما أبي بن كعب الأنصاري، فدعاه ابن عباس أي ناداه فقال يا أبا الطفيل هلم إلينا فإني قد تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل السبيل إلى لقيه، فهل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ فقال أبي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، فذكر الحديث. ذكر الحافظ ابن بطال في شرح البخاري قال فيه جواز التماري في العلم إذا كان كل واحد يطلب الحقيقة ولم يكن متعنتا، يطلب الحقيقة ويطلب الحق ليس في هذا الجدال مراء ولا انتصار.

للنفس ولا المغالبة، وليس ثمة تعنت وتشبث بالرأي دون ماذا، دون بينة، إنما كلاهما يبحث عن الحق ينشده، هذا أبدى ما عنده وهذا أبدى ما عنده. ثم قال: وفيه الرجوع إلى قول أهل العلم عند التنازع، وفيه الرجوع إلى قول أهل العلم عند التنازع عند وقوع مثل هذا الأمر. ومثله قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح، ونقل الحافظ العيني في عمدة القاري كلام ابن بطال مقرا له رحمة الله على الجميع. المثال الرابع ما جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال: اختلف رجلان أو امتريا، رجل من بني خدرة ورجل من بني عمرو بن عوف في المسجد الذي أسس على التقوى. اختلف في تعيين المسجد الذي أسس على التقوى. قال الخدري: هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال العمري: هو مسجد قباء. قال: فأتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألاه عن ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: هو هذا المسجد لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وفي ذاك خير كثير، يعني مسجد قباء. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد، وهذا لفظه، وهو عند الإمام الترمذي بنحوه والنسائي وابن أبي شيبة في المصنف وابن حبان في الصحيح والحاكم في المستدرك. قال الترمذي: حسن صحيح، وصححه الحاكم على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وأخرجه في موطن آخر أعني الحاكم، وقال الذهبي: إسناده جيد، وصححه العلامة الألباني رحمه الله ورحم الله الجميع في صحيح الترغيب والترهيب، والحديث أصله في مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه دون ذكر الخلاف. لكن قد يقول قائل: ظاهر هذا الحديث متعارض مع ظاهر قوله تعالى: لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وما ورد في سبب نزولها من أن المراد بالمسجد الذي أسس على التقوى الذي أمر النبي عليه أو الذي أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالصلاة فيه، ومسجد قباء كما قاله جمع من السلف، وكذلك ما جاء في أن الرجال الذين يحبون أن يتطهروا هم أهل قباء. وقد جمع أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن كثير وابن حجر وغيرهم من أهل العلم أن لا منافاة بين ما ورد في سبب نزول الآية وبين الحديث هذا، حديث الباب الذي ذكرناه، حديث أبي سعيد. فإذا كان مسجد قباء قد أسس على التقوى من أول يوم، فمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريق الأولى. الشاهد أنه عندما وقع الاختلاف والانتراء رجع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فسألاه عن ذلك ليرفع عنهما هذا الخلاف وهذا الاختلاف، فأرجع الأمر إلى أهله. وفي صحيح مسلم، وهو خامس الأمثلة، من حديث أبي موسى قال: اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار، فقال الأنصاريون: لا يجب الغسل إلا من الدفق أو من الماء، وقال المهاجرون: بل إذا خالط فقد وجب الغسل. فقال أبو موسى: فأنا أشفيكم من ذلك، يعني الخلاف الذي جرى بين رهط المهاجرين والأنصار. قال: فقمت فاستأذنت على عائشة فأذن لي، فقلت لها: يا أماه، أو يا أم المؤمنين، إني أريد أن أسأل

0: عن شيء وإني أستحييك، فقالت لا تستحي أن تسألني عما كنت سائلا عنه أمك التي ولدتك، فإنما أنا أمك. قلت فما يوجب الغسل؟ قالت على الخبير سقطت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. هنا وقع الاختلاف، أو وقع هذا الأمر والاختلاف بين رهط المهاجرين والأنصار، فانبرى أبو موسى رضي الله عنه بقوله أنا أشفيكم من ذلك، أي آتيكم بشفاء هذا الاختلاف، وما يبينه ويرفعه عنكم، يبينه لكم ويرفعه عنكم، وهكذا العلم يشفي. ولهذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله في نونيته والجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في التركيب متفقان، نص من كتاب ومن سنة، وطبيب ذاك العالم الرباني. فجاء فسأل أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فسألها فأجابته ابتداء بقولها على الخبير سقطت، وهذا مثل تقوله العرب على من سأل من يعرف. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم قولها على الخبير سقطت معناه صادفت خبيرا بحقيقة ما سألت عنه عارفا بخفيه وجليه حاذقا فيه. وقال في موطن آخر من شرح مسلم عندما أورد هذه الجملة ونحوها قال وفيه استحباب الرحلة في طلب العلم والذهاب إلى الفضلاء حيث كانوا، انتهى كلامه رحمه الله. والحقيقة أيها الإخوة أن الأمثلة في الرجوع إلى العلم عند وقوع نازلة أو الاشتباه أو وجود شبهة كثيرة جدا في عهد السلف الأول ومن جاء بعدهم، وما هي والأمثلة عديدة من سؤالات الإمام ابن القيم لشيخه شيخ الإسلام رحمه الله وغفر الله لهما، ومن سؤالات أهل العلم وتلامذة الإمام أحمد شيخهم إمام أهل السنة والجماعة رحمهم الله أجمعين فيما ينزل عليهم ويجد من أمر يستفتونه فيه إلى غير ذلك. لكن في هذا التمثيل وهذا القدر كفاية لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وأختم بكلمة العلامة الشاطبي رحمه الله في كتابه النافع المفيد الاعتصام لما تكلم وعلق على حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين إن الله لا يقبض العلم انتزاعا الحديث، قال رحمه الله قال بعض العلماء تدبروا هذا الحديث فإنه يدل على أنه لا يؤتى الناس قط من قبل علمائهم، وإنما يؤتون من قبل أنه إذا مات علماؤهم أفتى من ليس بعالم فيؤتى الناس من قبله. وقد صرف هذا المعنى تصريفا فقيل ما خان أمين قط ولكن ائتمن غير أمين فخان، فقال نحن نقول ما ابتدع عالم قط ولكن استفتي من ليس بعالم فضل وأضل، انتهى كلامه رحمه الله. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد في الدارين، وأن يفقهنا في الدين، وأن يلحقنا بالصالحين غير مفتونين، وأن يثبتنا على الإسلام والسنة حتى نلقاه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم.
1: أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في السيرة النبوية.

0: رواه الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفأ به الجميع.
1: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، تكلمنا في الدرس الماضي فيما يخص سيرة النبي عليه الصلاة والسلام حول تزويج خديجة، ثم تطرقنا إلى الكلام حول بناء الكعبة، وذكرنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قد شارك قومه في بناء الكعبة، وكان عمره عليه الصلاة والسلام 35 سنة. لهذا أو حينما ذكرنا ذلك، ذكرنا كذلك أنه عليه الصلاة والسلام حصل له وهو يحمل الحجارة، في بعض الروايات أنه كان غلاما، وفي بعض الروايات أنه لما بنى الكعبة مع عمه كما جاء من حديث العباس، أغمي عليه عليه الصلاة والسلام حينما جعل إزاره على عاتقه من الحجارة. لهذا جاء في الصحيحين قال: لما بنيت الكعبة ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل الحجارة، فقال العباس لرسول الله عليه الصلاة والسلام: اجعل إزارك على عاتقك من الحجارة. ففعل عليه الصلاة والسلام، فلما فعل خر إلى الأرض وطمحت عيناه إلى السماء، يعني ارتفع بصره عليه الصلاة والسلام إلى السماء وهو يقول: إزاري. فشد عليه إزاره. في خارج الصحيح ناداه مناد: يا محمد خمر عورتك. فخمر عليه الصلاة والسلام عورته وغطرها. هذا الحديث وإلى جانبه كثير من الأحاديث تدل دلالة واضحة وقطعية أن الله تبارك وتعالى قد عصم نبيه عليه الصلاة والسلام قبل النبوة وبعدها كما سيأتي معنا من كل ما يمس قلبه أو عقيدته بسوء. فما كان عليه الصلاة والسلام يعبد الأوثان، ولا كان يتمسح بالأصنام، ولا كان يحلف بها، ولا كان يشرك بالله، وسيأتي معنا هذا، وهذه الأدلة تؤكد ذلك. فها هو ربه سبحانه وتعالى يستره وينادي مناد فيقول له: خمر عورتك يا محمد. فهذه من العصمة ومن الستر الذي حصل للنبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يكون نبيا. ولهذا جاء عند ابن إسحاق في سيرته بإسناد صحيح من حديث جبير ابن مطعم رضي الله عنه، قال جبير: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على دين قومه، وهو يقف على بعير له بعرفات حتى يدفع معهم توفيقا من الله عز وجل. في بعض الروايات قال: وهو على دين قومه حتى يدفع معهم توفيقا من الله عز وجل. وجاء عند أحمد وعند الطبراني أيضا أنه قال، أي جبير بن مطعم: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن ينزل عليه، يعني قبل أن يكون نبيا وقبل أن يبعث، وإنه لواقف على بعير له مع الناس بعرفات حتى يدفع معهم توفيقا من الله. ما معنى هذا الكلام؟ أي أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يشارك قريشا فيما تصنعه. فقد ذكرنا في الدرس الماضي أن قريشا كانت تسمي أنفسهم بالحمس، أي الذين هم أهل الصلابة والشدة في الدين، فكانوا يقفون في مزدلفة ولا يخرجون إلى عرفات بزعمهم أن هذا من الحرم وأن عرفات ليس من الحرم، فيقولون: نحن الحمس، نحن أهل الحرم، فيبقون في مزدلفة. النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم، كان يخرج إلى عرفات، فجبير يقول: رأيته هناك في عرفات، لا يقف مع قريش. لهذا جاء في الصحيحين من حديث جبير

جابر نفسه رضي الله عنه قال أضللت بعيرا لي بعرفة فذهبت أطلبه فإذا النبي صلى الله عليه وسلم واقفا. واقفا أين؟ في عرفات. فقلت إن هذا من الحمص، ما شأنه ها هنا؟ يتعجب جبير بن مطعم، يقول كيف هذا الرجل الذي هو محمد وهو معروف أنه من قريش ومن الحمص، ما باله ترك الحمص وخرج من الحرم وذهب إلى عرفات؟ إذن هذه الأدلة، وستأتي معنا أدلة كثيرة، تبين لنا أن الله عز وجل كان يقلأ ويحفظ نبيه عليه الصلاة والسلام ويحوطه مما تصنعه قريش من أقذار الجاهلية ومن معايبها لما يريد الله عز وجل به، أي برسول الله، من كرامته ومن إكرامه بهذه الرسالة حتى بلغ ما بلغ عليه الصلاة والسلام. فمما لا شك فيه ولا ريب أنه كان أفضل قومه مروءة، وأحسنهم خلقا، وأكرمهم حسبا، وأحسنهم جوارا عليه الصلاة والسلام، بل كان أعظمهم حلما وأصدقهم حديثا وأعظمهم أمانة، كانوا يسمونه الصادق الأمين. وكان بعيدا من الفحش والأخلاق التي تدنس الرجال. لهذا جاء من حديث علي، جاء عند ابن إسحاق في سيرته، ساقه ابن إسحاق بإسناده، وإن كان الإسناد عند التحقيق لا يصح لأنه من طريق محمد بن عبد الله بن قيس بن مخرمة، رواه ابن إسحاق عن شيخه محمد بن عبد الله بن قيس بن مخرمة، وهذا الرجل لم يوثقه معتبر، ما وثقه أحد من أهل الجرح والتعديل أو من أهل التعديل إلا ما ذكره ابن حبان في ثقاته، وابن حبان معروف في توسعه في توثيق المجاهيل. هذا الرجل ما وثقه معتبر، لهذا ضعف هذا الحديث كثير من أهل العلم ومحققين، ومن آخرهم الشيخ الألباني عليه رحمة الله. هذا الحديث حديث علي يقول أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما هممت بقبيح مما يهم به أهل الجاهلية، يعني ما كنت أفعل القبح وما هميت أصلا إلا مرتين من الدهر، إلا مرتين من الدهر، يعني هميت بهذا الشيء، كلتاهما عصمني الله منهما، يعني مع أني ما هميت بشيء إلا هاتين المرتين إلا أن الله تبارك وتعالى عصمني منهما. فقلت مرة لفتى كان معي من قريش بأعلى مكة في غنم لأهلنا نرعاها، يقول النبي لهذا الفتى عليه الصلاة والسلام: أبصر لي غنمي حتى أسمر هذه الليلة بمكة كما يسمر الفتيان. فقال له الغلام: نعم. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام حتى دخل مكة، وجاء إلى أدنى دار من دور مكة، فسمع غناء وسمع صوت دفوف ومزامير، فسأل عليه الصلاة والسلام قال: ما هذا؟ قالوا: فلان تزوج بفلانة لرجل من قريش. فدخل عليه الصلاة والسلام وأراد أن يلهو معهم، فلما بدأ إذا بالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يلهو معهم ويسمع هذا الصوت والمزامير، فغلبه النعاس. جاء في الرواية قال: حتى غلبتني عيني فنمت فما أيقظني إلا مس الشمس، يعني ما صحى إلا من اليوم الثاني عليه الصلاة والسلام، ما شاركهم، عصمه الله عز وجل بالنوم. فرجعت إلى صاحبي فقال له: ما فعلت؟ فأخبره بالخبر. ثم من اليوم الثاني هم عليه الصلاة والسلام، فاستأذن هذا الغلام وخرج، فدخل مرة أخرى فأراد أن يشاركهم في الله، فغلبته عيناه فنام فما أيقظه إلا مس الشمس. ثم رجع إلى صاحبه فقال عليه الصلاة والسلام كما جاء في رواية علي: ما هممت بعدهما بسوء مما يعمله أهل الجاهلية حتى أكرمني الله بنبوته، حتى أكرمني الله بنبوته. هذا رواه ابن إسحاق، لكن كما ذكرت لكم من طريق محمد بن عبد الله ابن قيس ابن مخرمة، فالحديث لا يصح، لكن ذكره العلماء أنه من الأدلة على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان معصوما من القبائح والأقذار والأشياء التي كانت تصنعها قريش. وجاءت أدلة كثيرة صريحة بل أوضح في الدلالة والصراحة من هذا الحديث، لكن كثير منها ضعيف ولا يصح، لكن بالجملة كما ذكرت لكم كان النبي عليه الصلاة والسلام معصوما. لهذا

نجد أن بعض أهل الأهواء أو بالأصح المستشرقين والمستغربين الذين يريدون أن يطعنون في هذا الإسلام وفي القرآن وفي كذلك نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام يأتون إلى بعض الأدلة فيفهمونها بفهمهم السقيم. وسأبين مثالا لما استدل به بعض هؤلاء المستشرقين على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان على دين قومه، بمعنى أنه كان يتمسح ويعبد الأوثان والأصنام، وكان يأكل أيضا ما ذبح على النصب تقربا لهذا النصب أو هذا الصنم، وكان يفعل ما يفعله كفار قريش من مظاهر الكفر والشرك والضلال والشك وإلى آخره من كلامهم العفن. استدلوا بقول الله تبارك وتعالى ووجدك ضالا فهدى، قالوا هذا دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان على دين قومه تماما، كان ضالا يعبد الأصنام ويفعل ويفعل، حاشاه حاشاه عليه الصلاة والسلام بأبي هو وأمي. فنقول لهؤلاء هذه الآية وجدك ضالا، ما معنى الضلال في هذه الآية؟ وإذا كنتم تعرفون أن القرآن قد نزل بلغة العرب، فما معنى كلمة ضلال في لغة العرب وكيف تستعمل هذه الكلمة؟ لابد أن نعرف جميعا أن كلمة ضل أو ضلل أو مادة ضلل أو ضال أو ضلال، كل هذه الكلمات استعملت في القرآن واستعملت باللغة في عدة معاني فمن ذلكم في تجد أن من معانيها في القرآن وفي لغة العرب المفارقة وشدة البعد عن الشيء، عندما تفارق شيئا وتبتعد عنه يقال هذا ضال، ضل أي بعد وفارق الشيء. فإذا فارقت الأماكن سميت ضالا، إذا فارقت الأشياء، إذا فارقت الأعمال، فالضلال يؤدي إلى البعد والمفارقة والغيبة والنسيان والضياع، كل هذا من معاني الضلال، كل هذا من معاني الضلال. ولهذا سأذكر الآن الأدلة من كتاب الله تبارك وتعالى. أليس الله عز وجل يقول وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون؟ هذه الآية ما معنى هنا ضللنا في الأرض؟ هذه الآية معناها أي غيبنا في الأرض، والمراد به الميت إذا دفن وغيب تحت التراب وصار بعد ذلك أو قد تحول إلى ماذا؟ أي جسمه غاب في التراب وانتشر فصار بين التراب. ظللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون، هذا المعنى الأول. كذلك الله عز وجل يقول عن الكفار حينما يأتون يوم القيامة فتغيب عنهم الآلهة التي كانوا يعبدونها وتبتعد عنهم فما تنفعهم. فهذا الغياب ماذا قال الله عنه؟ ماذا خاطب المشركين؟ ماذا قال لهم؟ قال سبحانه عن غياب هذه الآلهة عمن أو ممن أشركوا به من المشركين، يقول الله وضل عنهم ما كانوا يفترون. ضل عنهم أي ابتعد وغاب، ما نفعهم، ضاع. وكذلك من معاني الضلال ضلال الأعمال أي ضياع الأعمال وعدم رجوع منفعتها على صاحبها، فلا تحسب في ميزان حسناته. أليس الله عز وجل يقول في القرآن الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا؟ ما معنى ضل سعيهم؟ أي أنه ضاع وما ينفعهم هذا العمل الذي عملوه في الدنيا. إذن هذا بمعنى البعد والمفارقة. إذن المفارقة قد تكون للمكان، قد تكون للطريق فيضل عن المكان، هذه معاني كثيرة. لهذا أخوة يوسف عليه السلام ماذا قالوا لأبيهم عندما رأوا أباهم يحب يوسف ويقربه؟ فرأوا أن هذا هو إبعاد ومفارقة لهم كونه يقرب يوسف، فقالوا له أو قالوا وهم يتشاورون بينهم البين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. ما معنى في ضلال مبين؟ هل كان يعبد الأصنام والأوثان؟ إنما أرادوا التقريب والبعد، فأبعدوهم بتقريب يوسف أو بتقريب أبيهم ليوسف عليه السلام، فسموا ذلك

هذا ضلال مبين، هذا يدل على البعد والمفارقة. ويؤكد ذلك أنهم لما التقوا بيوسف وحصل ما حصل وأتوا بالقميص، قال الله عز وجل عندما جاءوا إلى أبيهم: ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون، قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. ضلالك القديم يعني على ما أنت عليه، تحب يوسف وتقربه ويلزم من ذلك أن تباعدنا أو أن تبعدنا وتفارقنا. وكذلك امرأة العزيز عندما فعلت ما فعلت مع فتاها يوسف عليه السلام، اتهموها النسوة بالضلال، وقال: نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. ما هو هذا الضلال المبين الذي حصل من هذه المرأة؟ قالوا أنها فعلت شيء يخرج عن طبع الحرة، لأن الحرة والحرائر لا يراودون غلمانهم. هذه راودت من؟ راودت فتاها، فهذا الشيء يخرجها ويباعدها ويفارقها عن باقي الحرائر، فسموا ذلك ضلال مبين. بل من معاني الضلال النسيان. يقول الله عز وجل عن قضية الشهادة بالنسبة للمرأة: أن تظل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. ما معنى هذا تظل هنا؟ أي تنسى. إذن هذا كله من معاني الضلال، فأصل هذا المعنى أو أصل هذه الكلمة هو البعد والمفارقة. إذن ما معنى قول الله عز وجل ووجدك ضالا فهدى؟ أي بمعنى أنه لما كان المشركون من أهل مكة مجتمعين على الكفر ومجتمعين على الشرك ومجتمعين على عبادة الأصنام والأوثان، وأنت يا محمد قد فارقتهم على ما اجتمعوا عليه، ما كنت معهم تعبد الأصنام ولا تسجد لها، ما كان عليه الصلاة والسلام يعظمها ولا يتقرب إليها. إذن هذا هو البعد والمفارقة التي كانت من النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا كان يختلي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي معنا، يختلي في غار حراء، ما كان يشارك قومه فيما كانوا يصنعونه. ومع ذلك إذا قرأت في كتب التفسير وذهبت تنظر فيها، ستجد أن العلماء عليهم رحمة الله، علماء المسلمين وعلماء التفسير، يفسرون هذه الآية بثلاثة تفاسير، ستجد أنهم على ثلاثة أقوال، وسأضرب لك أو سأذكر لك هذه الأقوال باختصار. منهم من يقول: ووجدك ضالا فهدى، أي ووجدك لا تعرف عن الشرائع شيئا، ما تعرف شرائع الإيمان، لهذا قال الله لنبيه، وهو يؤكد هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعرف الشرائع، ما كان يعرف الأحكام، ما كان يعرف الكتاب، ما كان يعرف الإيمان الذي ماذا؟ الذي هي الشرائع، شعب الإيمان. لهذا قال الله في القرآن: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. وقال الله عز وجل: وإن كنت من قبله لمن الغافلين، أي ما كنت تدري، كنت غافلا عن هذا، فعلمك الله، لهذا قال الله: وعلمك ما لم تكن تعلم. هداه الله عز وجل إلى هذه المناهج وإلى الشرائع، فبين له الكتاب وعلمه الإيمان وعلمه ما لم يكن يعلم. ومنهم من يقول: وجدك ضالا، أي في قوم ضلال، وجدك في قوم ضلال فهداهم الله بك يا محمد، أو هداك إلى إرشادهم وتعليمهم إلى الحق وإلى التوحيد. هذا ما ذكره أهل التفسير. ومنهم من يقول، وهو القول الثالث، أن الضلال هنا حقيقة على أصله، أي بمعنى أن الرسول لما كان صغيرا وكان مع جده وفي بعض الروايات مع عمه، ضل الطريق، كان راكبا على ناقة، فجاء إبليس فأخذ بزمام هذه الناقة فعدل بها عن الطريق، فضل عليه الصلاة والسلام، إلا أن الله عز وجل أرسل جبريل عليه السلام فنفخ إبليس نفخة حتى وقع منها، ثم رجع النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء أيضا من حديث ابن عباس أنه ضل وهو صغير عن جده في شعاب مكة، فرآه أبو جهل
منصرفا من أغنامه فرده لجده، وقد كان ماذا؟ كان جده قد تعلق بأستار الكعبة يتضرع إلى الله تعالى في أن يرد إليه محمدا. وبعضهم قال ظل عليه الصلاة والسلام فوجدوه لما كان عند حليمة السعدية، فذهب جده وطاف بالبيت سبعا وتضرع إلى الله، فسمعوا مناديا ينادي من السماء: يا معشر الناس لا تضجوا، فإن لمحمد ربا لا يخذله ولا يضيعه، وأن محمدا بوادي كذا وكذا عند شجرة كذا وكذا. فسار عبد المطلب وكان معه ورقة بن نوفل فوجدوا النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الأقوال كلها أصح الأقوال ما ذكرناه أولا، أصح الأقوال التي عليها المحققون من أهل السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعرف الشرائع، ما كان يعرف الكتاب، علمه ربه كما قالوا علمك ما لم تكن تعلم، وكونه أيضا وجد في قوم ضلال فهداه الله عز وجل أو هداهم بمحمد عليه الصلاة والسلام. إذن هذا معنى الآية، ولا مجال للمستشرقين ولغيرهم ممن أرادوا أن يطعنوا في عصمة النبي عليه الصلاة والسلام وأن يطعنوا في عقيدته، بل ما كان يتمسح عليه الصلاة والسلام بالأصنام ولا كان يحلف بها ولا كان يعبدها. ولهذا أعجبني ما ذكره الإمام الذهبي عليه رحمة الله في كتابه السير. يقول الإمام الذهبي عليه رحمة الله: وما زال المصطفى محفوظا محروسا قبل الوحي وبعده، ولو احتمل جواز ذلك، طبعا هو كان يتكلم عن قضية أكل النبي عليه الصلاة والسلام من ذبائح قريش، وهذا سنذكره. نحن أولا لما تكلمنا كان كلامنا منصب عن تفسير الآية وعن أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعبد الأصنام، هذا بإجماع أهل العلماء. هناك شيء اختلفوا فيه سأذكره وسأذكر الاختلاف، لكن الآن أريد ما قاله الذهبي عليه رحمة الله. يقول: ما زال المصطفى محفوظا محروسا قبل الوحي وبعده، حتى قال فقال بعد ذلك عليه رحمة الله عندما ذكر الذبائح، قال: فبالضرورة ندري أنه كان يأكل من ذبائح قريش قبل الوحي. طبعا هنا لنا وقفة في قضية هل أكل النبي عليه الصلاة والسلام من ذبائح قريش، هذه سنذكرها بالتفصيل إن شاء الله. قال الذهبي: وكان ذلك على الإباحة، يعني الذهبي يرى أن النبي عليه الصلاة والسلام أكل من ذبائح قريش، لكن علينا أن نتنبه ما المقصود هنا بذبائح قريش. ليس المقصود هنا بالتي كانت تقرب للأوثان، إنما المراد الذبائح التي كانت لحم تؤكل للطعام فقط، وليس التي تقرب للأوثان والأصنام أبدا، هذا لا يدخل. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله ذكر هذه المسألة وفصل فيها وقال: ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل هذا، أي بمعنى أنه يأكل من الذبائح التي تأكلها التي تقدمها قريش. ولهذا سأذكر لكم كلام شيخ الإسلام عليه رحمة الله إذا انتهيت من ذكر كلام الإمام الذهبي. فقال الإمام الذهبي: وكان ذلك على الإباحة، وإنما توصف ذبائحهم بالتحريم بعد نزول الآية، كما أن الخمرة كانت على الإباحة إلى أن نزل تحريمها بالمدينة بعد يوم أحد، والذي لا ريب فيه أنه كان معصوما قبل الوحي، وهذا هو الذي أريده، هذا هو الشاهد. يقول: والذي لا ريب فيه أنه كان معصوما قبل الوحي وبعده وقبل التشريع من الزنا قطعا، ومن الخيانة والغدر والكذب والسكر والسجود لوثن والاستقسام بالأزلام، ومن الرذائل والسفه وبذاءة اللسان وكشف العورة، فلم يكن يطوف عريانا، ولا كان يقف يوم عرفة مع قومه بمزدلفة، بل كان يقف بعرفة. هذا كلام الإمام الذهبي عليه رحمة الله. شيخ الإسلام ابن تيمية عندما تطرق لهذه المسألة قال عليه رحمة الله: وأما كونه كان لا يأكل من ذبائحهم فهذا لا يعلم أنه جاء به أثر. يقول: ما عندنا دليل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يأكل من ذبائح قريش، بل كان يأكل، لكن ما هي هذه الذبائح؟ الذبائح التي كانت

تذبح للطعام وللأكل والشرب، يعني يأكلون ويشربون، فتقدم ذبائح لهذا الشيء. وليس المراد الذبائح التي قدمت للأصنام قربة، فإن هذا لا يجوز. ولهذا يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية: لكن فرق بين ما ذبحوه للحم وما ذبحوه للنصب على جهة القربة للأوثان، فهذا من جنس الشرك لا يباح قط في شريعة، وهو من جنس عبادة الأوثان. إذن ظهر لنا أن شيخ الإسلام تيمية والإمام الذهبي وغيره من العلماء كما سيأتي قالوا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أكل من الذبائح، لكن الذبائح التي كانت تقدم للطعام وليست الذبائح التي كانت تقدم للآلهة، ما كان يأكل منها عليه الصلاة والسلام. إذن نريد كذلك أن نتطرق إلى قضية أخرى، وهي ما حصل مع زيد ابن عمرو ابن نفيل. هذا الرجل هو والد سعيد ابن زيد رضي الله عنه، وهو أحد المبشرين أو أحد العشر المبشرين بالجنة. سعيد ابن زيد أحد العشر المبشرين بالجنة، هذا والده زيد ابن عمرو بن نفيل، وهو أيضا ابن عم عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. هذا الرجل زيد بن عمرو بن نفيل، أنا سأتكلم أو سأقدم بمقدمة حتى نعرف أولا من هو هذا الرجل، ثم ما الذي حصل معه مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في مسألة أكل الذبائح. هذا لم يدرك الإسلام، توفي هذا الرجل في العام الذي حصل فيه بناء الكعبة، عندما كان النبي عليه الصلاة والسلام عمره 35، في هذا العام توفي زيد بن عمرو بن نفيل. هذا الرجل لم يدرك الإسلام، وكان يكره عبادة الأوثان ولا يأكل مما ذبح عليها، ورحل إلى الشام باحثا عن عبادات أهلها، فدخل في اليهودية وسأل عنها فما رضي بها، ثم النصرانية كذلك ما مال قلبه إليها، فعاد إلى مكة فعبد الله على دين إبراهيم. لهذا جاء في صحيح البخاري معلقا ووصله غيره، وذكر ذلك الحافظ في تغليق التعليق، أن زيد بن عمرو بن نفيل خرج إلى الشام يسأل عن الدين ويتبعه، فلقي عالما من اليهود فسأله عن دينهم، فقال إني لعلي أن أدين دينكم، يقول لهذا اليهودي، زيد يقول لليهودي لعلي أن أدين بدينكم، فأخبرني يعني كيف أدخل هذا الدين، وحدثني عن هذا الدين عن اليهودية. فقال هذا العالم من اليهود: لا تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من غضب الله. فلما سمعه زيد قال: ما أفر إلا من غضب الله، يعني أنا خائف من غضب الله وأخاف من عذابه، بل أنا أفر من هذا، فكيف تقول لي لابد أن ينالني ويأخذني شيء من هذا، أي أكون أن أخذ نصيب من غضب الله، لا أحمل من غضب الله شيئا أبدا. يقول زيد: ولا أحمل من غضب الله شيئا أبدا، وإني أو ماذا وأن أستطيعه، فهل تدلني على غيره، يعني أنا ما أستطيع أن أتحمل غضب الله عز وجل، فدله على النصرانية أو ماذا، فقال دلني على غيره، فدله على الحنيفية، قال: ما أعلمه إلا أن يكون حنيفا. فقال زيد: وما الحنيف؟ قال: دين إبراهيم، لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولا يعبد إلا الله. فخرج زيد فلقي عالما من النصارى فذكر له مثل ما ذكر لليهودي: أريد أن أدين بالدين. فعرض عليه النصرانية فقال له: لن تكون على ديننا، أي على النصرانية، حتى تأخذ بنصيبك من لعنة الله. فقال زيد: ما أفر إلا من لعنة الله، ولا أحمل من لعنة الله ولا من غضبه شيئا أبدا، وأنا أستطيع، فهل تدلني على غيره؟ فقال: ما أعلمه إلا أن يكون حنيفا. قال: وما الحنيف؟ قال: دين إبراهيم، لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولا يعبد إلا الله. فلما رأى زيد قولهم في إبراهيم عليه السلام خرج فلما برز رفع يديه فقال: اللهم إني أشهد أني على دين إبراهيم.

هل مهجر كمن قال؟ هل الذي يسير في الهاجرة وفي الظهيرة وفي الشمس كمن كان في قيلوليته في قيلولته بمعنى لا تصيبه الشمس؟ لا، لا يستويان. فكان يقول هذا لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، البر أرجل الخالة، هل مهجر كمن قال؟ لهذا جاء في البخاري أيضا معلقا ووصله غيره من حديث أسماء أنها قالت رأيت زيد بن عمرو ابن نفيل، رأيت زيد بن عمرو ابن نفيل قائما وهو ماذا؟ مسندا ظهره إلى الكعبة يقول يا معاشر قريش والله ما منكم على دين إبراهيم غيري، والله ما منكم على دين إبراهيم غيري، وكان يحيي الموؤودة. يقول للرجل إذا أراد أن يقتل ابنته لا تقتلها، لا تقتلها، أنا أكفيكها مؤنتها. فيأخذها، يأخذ هذه البنت حتى إذا ترعرعت قال لأبيها إن شئت دفعتها إليك وإن شئت كفيتك مؤنتها. يعني كان يأتي إلى البنات الصغار اللاتي ماذا يريد آباؤهم أن يدفنونهن في التراب الموؤودة، فيقول لا تفعل هذا، من ماذا تخاف؟ من الفقر؟ أنا سأكفيك، سأكفيك هذا، لأنهم كما هو معروف كانوا يكتئبون من هذا الفعل. ما هو السبب؟ كما ذكر الله من الإملاق، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. فكان زيد هذا الرجل الذي كان على دين إبراهيم رضي الله عنه كان يأخذ هؤلاء البنات ويقوم بكفالتهن ثم يردهن لآبائهن إن شاءوا دفع إليهن أو إليهم، وإن لم يشاءوا ما زال مستمر في ماذا؟ في كفالة هذه البنات أو البنات في كفالة البنات. لهذا كان يعيب على قريش ذبائحهم ويقول لهم إن الشاه خلقها الله وأنزل لها من السماء ماء وأنبت لها من الأرض ثم تذبحونها على غير اسم الله، إنكارا لذلك وإعظاما له. كان ينكر هذا ويعظم الله عز وجل أن يفعلوا بنعمته التي أنزلها عليهم وهي الشاه التي أنزل لها الماء وأنبت لها الأرض أن يذبحوها للأنصاب والأصنام والأوثان ويقربونها لغير الله تبارك وتعالى. كان يعيب ويحذرهم من هذا. ولهذا لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن زيد سأله ابنه سعيد كما جاء في بعض الروايات فقال يبعث يوم القيامة أمة وحده، يبعث يوم القيامة أمة وحده. هذا الحديث حسنه بعض المحققين منهم الإمام الذهبي عليه رحمة الله والشيخ الألباني وغيرهم. هو مات كما ذكرت لكم قبل البعثة بخمس سنين، حتى أن بعض المفسرين قالوا أن قول الله عز وجل والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها قالوا نزلت أو سبب نزولها في ثلاثة نفر كانوا في الجاهلية يقولون لا إله إلا الله، ذكروا منهم أو هم زيد بن عمرو بن نفيل هذا الذي نتحدث عنه، وذكروا كذلك أبا ذر الغفاري، وذكروا سلمان الفارسي. وإن كانت الآية شاملة لا شك ولا ريب، شاملة لهم ولغيرهم ممن اجتنب عبادة الأوثان، لكن أصحاب أسباب النزول منهم الواحد وغيره ذكروا أنها نزلت في هؤلاء، حتى الطبري في تفسيره ذكر هذا. إذن زيد بن عمرو بن نفيل كان يتبع الدين الحنيف دين إبراهيم عليه السلام، وكان لا يصنع ما تصنعه قريش. إذن هذا الرجل حصل بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام أمر، وهذا الأمر هو أنه جاء في بعض الروايات عند أحمد في مسنده وعند الطبراني كذلك في معجمه وعند البزار وغيره أن هذا الرجل زيد بن عمرو مر مرة على النبي عليه الصلاة والسلام، وكان مع زيد بن حارثة، وكان مع النبي عليه الصلاة والسلام زيد بن حارثة، فدعوا هذا الرجل قال له تعال كل معنا معنا سفرة. فقال زيد بن عمرو وهو يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام قبل البعثة يا ابن أخي إني لا آكل مما ذبح على النصب. قال زيد ابن حارثة فما رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد

ذلك اليوم أكل مما ذبح على النصب. هذا الحديث ظاهره أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأكل مما يذبح على النصب، لكن هذا الحديث لا يصح، ضعيف، وسبب ضعفه أنه من طريق المسعودي. أنه من طريق من؟ المسعودي. والمسعودي فيه كلام كثير لأهل العلم، فقد اختلط في آخره كما ذكر علماء الجرح والتعديل عليهم رحمة الله، واسمه عبد الرحمن بن عبد الله. وقد ضعف هذا الحديث جمع من المحققين، الإمام الذهبي والشيخ الألباني وكثير من العلماء، بسبب المسعودي، ولأنه كذلك يرويه أي المسعودي عن نفيل بن هشام عن أبيه، وهذا نفيل أيضا لا تعرف له، يعني لا يعرف أحد من أهل العلم وثقه وذكر أنه ثقه، بل ابن معين صرح أنه ماذا قال لا أعرفه، قال لا أعرفه. فهذا لا شك ولا ريب أنه في عداد المجاهيل. هذه الرواية لا تصح وهي ضعيفة. إذن هل أكل النبي عليه الصلاة والسلام مما كان يذبح على النصب؟ وهل كان يذبح أو كان يأكل من ذبائح قريش؟ نحن قد ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعبد الأصنام، وما كان يتقرب إليها، وما كان يفعل شيئا من ذلك أبدا. لكن مع هذا قد تنازع العلماء في حال النبي عليه الصلاة والسلام قبل النبوة في بعض الأمور. قد تنازع الناس والعلماء في حال نبينا عليه الصلاة والسلام قبل النبوة في بعض الأمور، لكن لا يتبادر إلى الذهن أبدا أن العلماء اختلفوا هل الرسول كان يعبد الصنم أو لا كان أو لم يكن يعبد الصنم. أبدا لم يحصل هذا، بل هم مجمعين جميعا على أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعبد الأصنام ولا يتقرب إليها، بل حفظه الله عز وجل من أشياء كثيرة، بل حفظه من كشف العورة، فكيف لا يحفظه من عبادة الأصنام؟ ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في ذكر خلاف أو في ذكر الخلاف الذي حصل بين أهل العلم، يقول: وقد تنازع الناس في حال نبينا صلى الله عليه وسلم قبل النبوة وفي معاني بعض هذه الآيات. يقصد بالآيات شيخ الإسلام تيمية آيتين، يقصد آيتين، آية في سورة الأعراف وآية في سورة إبراهيم، وسيأتي الكلام حولها لأن لها علاقة. هل هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ يعني هل يتصور أن هناك نبي قبل أن يبعث كان يشارك قومه في عبادة الأصنام؟ سيأتي معنا أن هذا اختلف فيه العلماء، وهو خلاف معتبر بينهم، حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والمقصود أن هذا النزاع في وقوع الذنوب منهم قبل النبوة هو بين أصحاب الحديث وأهل السنة. قال يعني ليس المقصود أن الخلاف مع المعتزلة فقط، قال: وليس هو قول المعتزلة، بل هو بين أصحاب الحديث وبين أهل السنة. وسيأتي إن شاء الله الخلاف في ذلك وذكر. أما الآيتين أو أما الآيتان التي قصدهما شيخ الإسلام، الآية الأولى هي: قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. هذا هو الشاهد، أو لتعودن في ملتنا. ما معنى العود؟ هل كان شعيب ومن معه كانوا يعبدون الأصنام حتى قال لهم قومهم لتعودن في ملتنا، يعني ترجعون كما كنتم من قبل تعبدون الأصنام؟ والآية الثانية: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. وهذا هو الشاهد، أو لتعودن في ملتنا. فشيخ الإسلام سيأتي الكلام إن شاء الله ذكر الخلاف، لكن الذي أريده الآن الخلاف الذي حصل في حال نبينا خاصة عليه الصلاة والسلام قبل النبوة. فقال شيخ الإسلام عندما ذكر الخلاف، ذكر القول الأول، فقال: قوم لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على دين قومه ولم يأكل ذبائحهم. وهذا هو المنقول عن أحمد بن حنبل، قال أحمد: من زعم أنه كان على دين قومه فهو قول سوء، فهو قول سوء، يعني هذا قول باطل ما يقوله أحد. بل في بعض الروايات ذكرها الخلال في السنة أنهم سألوه قالوا له: إن فلان الفلاني يقول بهذا القول،

أرى أن يحذر من كلامه وأرى أن يهجر. الذي يقول أن الرسول كان يعبد الأصنام ويعبد الأوثان، أحمد بن حنبل يقول هذا لا يجالس ويجب أن يحذر منه، هذا لا يقوله مسلم. إذن هذا هو القول الأول. ثم تطرق شيخ الإسلام إلى ذكر الأدلة في ذلك، ثم قال: والقول الثاني إطلاق القول بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان على دين قومه، وتفسير ذلك بما كانوا عليه من بقايا دين إبراهيم، لا بالموافقة لهم على شركهم. إذن أصحاب القول الثاني قالوا: نقول أن الرسول كان على دينه عليه الصلاة والسلام. نقول لهم: ماذا تريدون عندما تقولون كان على دين قومه؟ فسروا لنا، هل يعبد الأصنام ويعبد الأوثان؟ حاشا، كلا، ما يقولون بهذا القول. يقولون: لا، الموافقة على الشرك لا نقول به. طيب ماذا تريدون؟ قالوا: نريد البقايا التي حصلت من دين إبراهيم. اضربوا مثالا، قالوا: مثل حج البيت، ومثل الختان، ومثل النكاح، ومثل كذلك غسل الجنابة، وذكروا أيضا تحريم المحرمات. ما كان أحدهم يتزوج أمه أو أخته، ما كانوا يتزوجون المحرمات بالقرابة، بخلاف المحرمات بالصهر. المحرمات بالصهر نعم كانت قريش تصنعه، كان الرجل إذا مات أبوه قد يتزوج امرأة أبيه التي هي ليست أمه، يتزوج امرأة أبيه التي هي زوجة أبيه. إذن هذا مراد العلماء عندما أطلقوا وقالوا أنه كان على دين قومه. ولا تجد عالما من علماء المسلمين يقول أنه كان يعبد الأصنام وكان كذا. ولهذا المراد أنه عندما قالوا على دين قومه، أي بمعنى كان على ما كانوا عليه من الإيمان بالله والعمل بالشرائع التي تركها إبراهيم، وكان لا يقرب الأوثان بل كان يعيبها، كان يعيب هذه الأوثان، وكان أيضا لا يعرف شرائع الله التي شرعها لعباده حتى أوحى الله عز وجل إليه. قبل الوحي ما كان يعرف، ما كنت تدري ما الكتاب أي القرآن ولا الإيمان أي شرائع الإيمان. إذن هذا هو القول الثاني. إذن المسألة خلافية في هذا الباب فقط، وليس في باب عبادة الأصنام. كلهم متفقون على أن النبي عليه الصلاة والسلام ما فعل هذا ولا يحصل منه عليه الصلاة والسلام. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية يقول عليه رحمة الله: وكان الله قد نزهه من الأعمال المنكرة، أعمال الجاهلية، فلم يكن يشهد مجامع لهوهم، وقد كان هم بشيء من ذلك، فضرب الله على أذنه فأنامه. هذا يقصد به شيخ الإسلام حديث علي بن أبي طالب الذي ذكرناه آنفا عندما أراد أن يشارك قريشا في اللهو. يقول: لما هم الرسول بشيء من ذلك ضرب الله على أذنه فأنامه، نام عليه الصلاة والسلام حتى أيقظه مس الشمس. وكذلك يقول شيخ الإسلام: وكذلك كانت قريش يكشفون عوراتهم لشيء حجر وغيره، فنزهه الله عن ذلك، وكانوا يسمونه الصادق الأمين، فكان قد صانه من قبائحهم، ولم يعرف منه قط كذبة ولا خيانة ولا فاحشة ولا ظلم قبل النبوة، بل شهد مع عمومته حلف المطيبين على نصرة المظلوم. إذن عرفنا من هذا الكلام الرائع الجميل، كلام الذهبي وكلام شيخ الإسلام، أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعرف عنه الخيانة ولا الغدر ولا الكذب ولا شرب الخمر ولا السجود للأصنام ولا الاستقسام بالأزلام، بل كان الله يحفظه ويكلأه. لما انكشفت عورته الله عز وجل حافظه وستر هذه العورة، بخلاف قريش كانت تصنع هذه الأشياء، بل كانوا يسمونه الصادق الأمين. إذن هذا في نبينا عليه الصلاة والسلام. يقول شيخ الإسلام: فلا يلزم إذا كان نبي قبل النبوة معصوما من كبائر الإثم والفواحش صغيرها وكبيرها أن يكون كل نبي كذلك، ولا يلزم إذا كان الله قد بغض إليه شرك قومه قبل النبوة أن يكون كل نبي كذلك. فما عرف من حال نبينا عليه الصلاة والسلام وفضائله لا تناقض ما روي من أخبار غيره إذا كان دون ذلك، ولا يمنع كون ذلك بنبينا، ولكن الله فضل بعض النبيين على بعض كما فضلهم في الشرائع والكتب والأمم، فقد أو ماذا في الشرائع والكتب

أمم فهذا أصل يجب اعتباره. إذن شيخ الإسلام يشير إلى أن الخلاف معتبر وأنه موجود في غيره من الأنبياء، وذكر شيخ الإسلام في كتابه العظيم آيات أو تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء، ذكر أن الخلاف معتبر وأنه موجود، وأن الآية التي في سورة الأعراف التي فيها يا شعيب والذين آمنوا معه عندما خاطبوه قالوا له لتعودن أو لتعودن في ملتنا، وكذلك الآية التي في سورة إبراهيم وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، قالوا هذا دليل على أنه حصل خلاف بين العلماء هل ما معنى العود لما قال لتعودن في ملتنا. فذكر شيخ الإسلام حتى قال عليه رحمة الله وهو يؤكد هذا الخلاف، وأما قولهم إن شعيبا والرسل ما كانوا في ملتهم قط وهي ملة الكفر فهذا فيه نزاع مشهور، هذا فيه نزاع مشهور. انتبهوا، الكلام الآن الذي نتكلم فيه هو قبل البعثة وقبل النبوة، سيأتي إن شاء الله معنا في دروس السيرة سنتكلم عن ماذا عصمة النبي عليه الصلاة والسلام أو عصمة الله لنبيه عليه الصلاة والسلام في ماذا بعد النبوة، وأظن هذا سيأتي معنا في الكلام حول قصة الغرانيق وهل ثبت أن الشياطين أو الشيطان ألقى في قراءة النبي عليه الصلاة والسلام. على كل حال هذا الذي ذكرته هو ما ذكره العلماء رحمهم الله، وأنا أطلت في هذه المسألة لأهميتها وكذلك حتى ندفع الشبه لا سيما في قول الله عز وجل ووجدك ضالا فهدى، ذكرنا أن الضلال يختلف فذكرنا أنه البعيد ومنه القريب، فيعني شيخ الإسلام أشار إلى هذا في كثير من كتبه. الآن نرجع إلى قصة زيد، زيد ابن عمرو ابن نفيل. ذكرت قصة هذا الرجل وتكلمت عنه وقلت أنه كان يعيب على قريش ذبائحهم ويقول لهم وهو يخاطبهم الشاه خلقها الله عز وجل وأنزل لها من السماء ماء وأنبت لها من الأرض ثم تذبحونها أو تذبحونها ماذا لغير الله أو على غير اسم الله إنكارا لذلك وإعظاما له. جاء حديث آخر غير الحديث الذي ذكرته الذي فيه المسعودي، هذا ضعيف ذكرناه، هناك حديث آخر ذكره العلماء رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده ورواه غيره كذلك، فيه أن زيد بن حارثة رضي الله عنه يقول، والحديث طويل لكن لابد أن أذكره حتى يعني هل يستدل به على من ذهب من ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأكل من ذبائح قريش أي التي تقرب للأصنام. الحديث فيه أن زيد يقول خرجت مع رسول الله عليه الصلاة والسلام يوما حارا من أيام مكة وهو مردفي إلى نصب من الأنصاب قد ذبحنا له شاه فأنضجناها، قال فلقينا زيد بن عمرو ابن نفيل فحيا كل واحد منهما صاحبه بتحية الجاهلية. يعني لما التقى النبي صلى الله عليه وسلم مع زيد بن عمرو ابن نفيل كل واحد حيا صاحبه بتحية الجاهلية المعروفة عندهم. جاء في بعض الروايات عند الأصبهاني في دلائل النبوة أنه قال أنعم صباحا، يعني هذه هي التحية أنعم صباحا. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لزيد يا زيد ما لي أرى قومك قد شنؤوك، يقول لزيد بن عمرو لماذا القوم يعني أبغضوك لماذا؟ فقال له يا محمد والله إن ذلك لبغير نائلة لبغير نائلة لي فيهم، ولكني خرجت أبتغي هذا الدين حتى أقدم على أحبار فدك فوجدتهم يعبدون الله سبحانه ويشركون به، فقلت ما هذا بالدين؟ يعني هذا زيد بن عمرو يقول أنا خرجت أريد أن أعرف ما هو الدين الحق، فكان لما يرى عبادة الأصنام ويرى الشرك يقول هذا ما هو بدين، فلما دخل على أحبار اليهود رآهم يشركون بالله قال فقلت ما هذا بالدين الذي أبتغي حتى أقدم على أحبار خيبر فوجدتهم يعبدون الله ويشركون به، فقلت ما هذا بالدين الذي أبتغي، قال فخرجت حتى أقدم على أحبار الشام فوجدتهم يعبدون الله ويشركون به.

فقلت ما هذا بالدين الذي أبتغي؟ فخرجت فقال لي شيخ منهم إنك تسأل عن دين ما نعلم أحدا يعبد الله به إلا شيخ بالحيرة، منطقة قريبة من الكوفة. قال فخرجت حتى أقدم عليه، فلما رآني قال ممن أنت؟ قلت أنا من أهل بيت، من أهل بيت الله، من أهل الشوك والقرض، يعني أنا من مكة، من أهل بيت الله، من مكة، من الحرم. فقال له هذا اليهودي أو هذا الحبر إن الذي تطلب قد ظهر ببلادك، قد بعث نبي طلع نجمه، وجميع من رأيتهم، من رأيتهم في ضلال، يعني كل من رأيتهم من اليهود والنصارى وعباد الأصنام والأوثان كلهم في ضلال، لكن هناك نبي سيخرج، وهو فين؟ فين هذا الرجل؟ أين؟ قال له طلع نجمه وهو هناك ظهر ببلادك. فقال فلم أحس بشيء، يعني زيد بن عمرو يقول وهو يخاطب النبي عليه السلام ما وجدت شيئا لما رجعت إلى مكة، مع أنه هو يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام، لكن كان ذلك قبل البعثة. فقال فلم أحس بشيء. فالرسول صلى الله عليه وسلم يستمع إلى هذا، إلى زيد، فقرب إليه، جاء في الرواية فقرب إليه السفرة فقال ما هذا يا محمد؟ قال شاة ذبحت لنصب من هذه الأنصاب. فقال زيد ما كنت لآكل مما لم يذكر اسم الله عليه، وتفرق، تفرق ما أكل شيء. فخرج زيد بن حارثة فأتى النبي عليه الصلاة والسلام البيت، فطاف به هو وزيد، فكان يطوف عليه الصلاة والسلام ومعه زيد بن حارثة، وطاف بين الصفا والمروة كذلك. عندما كان يطوف بين الصفا والمروة كان هناك صنمان من نحاس، أحدهما يقال له إساف والآخر نائلة، وكان المشركون إذا طافوا بهما تمسحوا بهما. فقال النبي عليه الصلاة والسلام وهو يخاطب زيد لا تمسحهما فإنهما رجس، يخاطب زيد يقول له لا تمسح، لا تفعل هذا الفعل، لا تمسحهما فإنهما رجس. فقال زيد فقلت في نفسي لأمسنهما، يعني سأفعل، وهو يخاطب نفسه. فطافوا فرجعوا مرة أخرى إلى الصنم، فمس زيد الصنم مرة أخرى، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام يا زيد ألم تنهى، يعني هل ألست أنا قد نهيتك عن هذا يا زيد ألم تنهى؟ قال زيد بن حارثة ثم مات زيد بن عمرو بن نفيل، وأنزل الله على رسوله، يعني الوحي، وبعث عليه الصلاة والسلام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنه يبعث يوم القيامة أمة وحده. انتهى الحديث، وبعضهم يختصره فيذكر الفقرة الأخيرة التي فيها مس الصنم. هذا الحديث فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان قبل النبوة يبغض عبادة الأصنام، ولكنه ما كان ينهى قريش نهيا عاما، ما كان يقول للناس يا أيها الناس لا تفعلوا هذا، وإنما كان ينهى خواصه، مثل من؟ مثل زيد بن حارثة، قال له لا تفعل هذا الفعل، نهاه، نهى زيد بن حارثة أن يمس هذا الصنم، فقال له ألم تنهى. على كل حال هذا الحديث من العلماء من ضعفه، منهم الإمام الذهبي، وقال فيه ألفاظ منكرة. لماذا؟ لأنه في الحديث قال فيه ما هذا يا محمد؟ قال شاة ذبحت لنصب من هذه الأنصاب. فقال زيد بن عمرو ما كنت لآكل مما لم يذكر اسم الله، مما لم يذكر اسم الله عليه. قالوا فهل يعقل أن النبي عليه الصلاة والسلام يأكل من شاة ذبحت لنصب من هذه الأنصاب؟ فضعف هذا الحديث الذهبي واستنكره، وحسن هذا الحديث أيضا جمع من أهل العلم، منهم المقدسي الضياء صاحب المختارة، وكذلك شيخ الإسلام أشار إلى هذا وأشار إلى تصحيح الضياء لهذا الحديث، ومنهم الشيخ الألباني والحافظ ابن حجر أيضا. لكن ماذا قال الحافظ ابن حجر عندما حسن هذا الحديث؟ قال بعد أن ذكر أن الحديث حسن وأنه ليس بضعيف، قال وعلى تقدير أن يكون زيد بن حارثة ذبح على الحجر المذكور فإنما يحمل أنه إنما ذبح عليه

بغير الأصنام. يعني ما عندنا دليل في الحديث أنه ذبح لصنم، ما عندنا دليل. عندنا أنه خرج فذبح على النصب، النصب معروف أنه يطلق على الأوثان ويطلق على الأحجار. ثانيا، ليس في الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي ذبح. إذا كان زيد فعل هذا فقد مس زيد الصنم نائل وإساف ونهاه النبي عليه السلام. فإن كان زيد فعل هذا ما لا يوجد في الحديث أنه ذبحه لصنم أولا ثم الرسول عليه الصلاة والسلام، ما عندنا دليل أنه أكل من هذه الذبيحة، وإنما استفسر منه زيد بن عمرو، قال له ما هذه يا محمد؟ فقال له الشاة ذبحت لنصب من هذا الأنصار. فلا شك أن النفس تميل إلى ضعف هذا الحديث. الذهبي ضعفه بسبب محمد بن عمرو أو نعم بن علقمة، ومن حسنه الحافظ والألباني وابن تيمية قبل ذلك والضياء قبلهم جميعا. ومع ذلك الذين حسنوه كالحافظ ابن حجر والإمام الخطابي قبلهم وابن تيمية، ما لا يوجد أحد منهم أبدا فهم من هذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام أكل مما ذبح للوثن أو قرب للوثن. ولهذا قال الإمام الخطابي كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يأكل مما يذبحون عليها الأصنام، مما يذبحون عليها أي يذبحون على الأصنام من هذه الذبائح، ويأكل ما عدا ذلك وإن كانوا لا يذكرون اسم الله عليها. هذا ينطبق مع الكلام الذي مر معنا الذي ذكر الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا أكل يأكل مما يذبحونه فقط للحم وليس مما يذبحونه للنصب على جهة القربة والأوثان، لأن هذا من جنس الشرك لا يباح قرط في أي شريعة من الشرائع. وهذا هذا كلام الخطابي، وكذلك كلام الحافظ ابن حجر، وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحم الله الجميع، فكلهم على تحسينهم للحديث والقول بأنه يعني صحيح، كلهم يقولون لا يفهم منه أنه أكل أو أكل النبي عليه الصلاة والسلام هذه الشاة، ففي الحديث أنه لم يأكل ولا دليل. وكذلك هذا النصب قد يراد به الحجارة ولا يراد به الأوثان، وكذلك الذي فعل هذا زيد وليس النبي عليه الصلاة والسلام. ومع هذا كله قد جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قدمت إليه سفرة فيها لحم فامتنع وما أكل، ثم قدمت لزيد بن عمرو زيد بن نفيل ابن عمرو فما أكل وقال إني لا أكل. قالوا إذن الرسول صلى الله عليه وسلم امتنع وزيد كذلك امتنع، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل من هذا اللحم. بعض أهل العلم ذهب إلى أن هذه الرواية وإن كانت في البخاري إلا أنه قد جاءت روايات من طريق موسى بن عقبة، لأن الحديث مداره على موسى بن عقبة، فثلاثة من الرواة روى عن موسى أن السفرة التي قدمها هو الرسول عليه الصلاة والسلام قدمها لمن؟ لزيد. وفضيل آخر فضيل بن سليمان روى عن موسى بن عقبة أن السفرة قدمت للرسول ثم امتنع الرسول ثم قدمت لمن؟ لزيد بن عمرو فامتنع زيد بن عمرو. على كل حال، إن قلنا أن الرواية صحيحة فلا دليل فيها، وإن ضعفنا الرواية فلا إشكال أصلا. لماذا؟ لأن العلماء كما ذكرت لكم ذهبوا إلى أنهم أو أجمعوا أن الرسول لا يأكل، وما حصل منه أنه أكل مما ذبح على الأصنام أو ذبح للأصنام ومما قرب إلى هذه الأصنام. وقد ذكرت لكم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام الخطابي والحافظ ابن حجر. إذن هذه خلاصة هذه المسألة، وإن كنت قد أطلت فيها لكنني أطلت فيها لأهميتها ولما أثاروه من بعض الشبه وقد أطال النفس فيها شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في كتابه تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء، حتى لا يوجد في طائفة من كتب التفسير فيها القول الصواب، بل لا يوجد فيها إلا ما هو خطأ.

0: ذكر هذا في المجلد الأول وأطال الكلام من صفحة تقريبا 200 أو قبل ذلك 190 إلى ما بعدها عند تفسير هذه الآية أو لتعودن في ملتنا. على كل حال شيخ الإسلام ابن تيمية يقول, وهذا نختم به الدرس, يقول عليه رحمة الله: وأما تحقيق القول فالله سبحانه إنما يصطفي لرسالته من كان من خيار قومه أو من كان خيار قومه, كما قال تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته, وقال: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. بل قد يبعث النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بيت ذي نسب طاهر, يعني الله عز وجل يبعث النبي من أشرف الأنساب, كما قال هرقل لأبي سفيان: كيف نسبه فيكم؟ قال: هو فينا ذو نسب. قال: وكذلك الرسل تبعث في أنساب قومها. وقد قالوا لشعيب, يقول شيخ الإسلام, وقد قالوا لشعيب مع استضعافهم له: ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. إذن بهذا القدر نكتفي, وإن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم سنتكلم عن بدء الوحي وما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام من أمور في غار حراء, وكيف كذلك ما حصل مع خديجة رضي الله عنها. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه, وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
1: إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.ميراث. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد, ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 11.
2: قال الإمام عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله في كتابه فتح المجيد: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. قال المصنف رحمه الله: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. قال: رفعه إزالته بعد نزوله, ودفعه منعه قبل نزوله. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. قال الشارح: قال ابن كثير: أي لا تستطيع شيئا من الأمر. قل حسبي الله أي الله كافي من توكل عليه, عليه يتوكل المتوكلون, كما قال هود عليه السلام حين قال له قومه: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. قال: إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. إني توكلت على الله ربي وربكم, ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها, إن ربي على صراط مستقيم. قال مقاتل في معنى الآية: فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم فسكتوا, أي لأنهم لا يعتقدون ذلك فيها, وإنما كانوا يدعونها على معنى أنها وسائط وشفعاء عند الله, لا على أنهم يكشفون الضر ويجيبون دعاء المضطر, فهم يعلمون أن ذلك لله وحده, كما قال تعالى: ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون, ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. قلت: فهذه الآية وأمثالها تبطل تعلق القلب بغير الله في جلب نفع أو دفع ضر, وأن ذلك شرك بالله.

0: بيان أن الله تعالى وسم أهل الشرك بدعوة غير الله والرغبة إليه من دون الله، والتوحيد ضد ذلك، وهو أن لا يدعو إلا الله، ولا يرغب إلا إليه، ولا يتوكل إلا عليه. وكذا جميع أنواع العبادة لا يصلح منها شيء لغير الله، كما دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمتها كما تقدم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. هذا هو الباب السادس في هذا الكتاب النافع المفيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، مع شرحه كتاب فتح المجيد للإمام المجدد عبد الرحمن بن حسن، وعنون له باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. مناسبة هذا الباب لما قبله هو أنه رحمه الله لما ذكر تفسير التوحيد كما مر في باب سابق وأبواب متقدمة، ناسب أن يذكر بعض أنواع الشرك، فبدأ رحمه الله بما ينافي كماله الواجب، وهذا بدء فيه تدرج من الأدنى للأعلى كما هي عادة العلماء رحمهم الله تعالى، وقد يعكسون فيبدأون بالأعلى ويتدرجون إلى الأدنى. قوله لبس، هكذا الضبط بالضم، وأما بالفتح لبس فهو الخلط، فهو ماذا؟ الخلط. ثم قال رحمه الله، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. ونحوهما يعني نحو الحلقة والخيط، كالمسمار والخرزات ونحو ذلك مما يستخدم في هذا. وهذا يكون من الشرك، أو يكون شركا أكبر، يكون هذا الصنيع من الشرك الأكبر إن اعتقد المرء أنها تنفع أو تضر، إن اعتقد المرء فيها النفع أو الضر فهذا من الشرك الأكبر بالله جل وعلا. وهذا الشرك في وجهين أو من ناحيتين: شرك في الربوبية، عبودية، حيث أن المرء تأله الله تأله غير الله جل وعلا وعلق قلبه به خوفا وطمعا ورجاء ها هنا يكون ماذا؟ كما قلنا يكون شركا أكبر. أما إن اعتقد أن الله جل في علاه بيده النفع والضر، وأن هذه أسباب أو من الأسباب، فهنا نقول هذا المرء بجعل

لهذه الأمور سببا جعل ما ليس سببا لا شرعيا ولا قدريا جعله ماذا سببا. وفي هذا الصنيع أن يجعل المرء ما ليس سببا لا شرعيا ولا قدريا يجعله سببا، هنا يقول العلماء في حق من فعل ذلك أو وقع في ذلك بأنه كذب على الشرع، نعم كذب على الشرع وعلى القدر، وعلى القدر كما قلنا أنه جعل ما ليس سببا سببا لا شرعا ولا قدرا، هذا لا يكون من الشرك الأكبر وإنما هو من الشرك الأصغر. أما كذبه على الشرع فإنه نهي عن ذلك، نهي عن هذا الصنيع وعن هذا الفعل، ومعلوم أن ما نهي عنه في الشرع فليس من الأسباب النافعة، فليس من الأسباب النافعة. وأما من حيث القدر فليس هذا أو هذا الأمر الذي اتخذه وجعله سببا ليس هذا من الأسباب المعهودة ولا هو غير المعهودة أيضا، ولا هو من الأسباب غير المعهودة التي يحصل بها المقصود، ولا هو من الأدوية النافعة المباحة. فإذا كانت ليست من الأسباب الشرعية التي يقصد بها الثواب والتقرب إلى الله جل وعلا بفعلها، ولا هي من الأسباب أيضا القدرية التي قد علم أو جرب نفعها كما قلنا كالأدوية المباحة ونحو ذلك، كان الواجب على المرء الحصيف أن يبتعد عن ذلك وأن يحذر ذلك لما يفضي هذا الصنيع من تعلق القلب بهذه الأسباب. وهذا تمام التوحيد، تمام التوحيد يقضي بالابتعاد عن ذلك والانتهاء عن ذلك والبعد منه والحذر. ثم إن المرء الذي يتخذ هذا ما ليس سببا لا شرعا ولا قدرا هذا دليل على أيضا على نقص عقله، دليل على نقص العقل، لأنه لا يتعلق به ولا هو نافع بوجه من الوجوه، فلا منفعة فيه لا من الناحية الشرعية ولا من الناحية أيضا القدرية أو التي جربت فوجد فيها النفع من الأدوية ماذا المباحة، بل هو كما قالت العلماء ضرر محض، ضرر محض. ومعلوم أن الشرع، أن الشرع المطهر مبناه على تكميل أديان الخلق، وذلك بنبذ الخرافات والوثنيات والخزعبلات مع الاجتهاد في الأمور النافعة التي ترقي العقول وتزكي النفوس، وهذا بالتالي يصلح أحوال المرء في أمر دينه ودنياه، في أمر دينه ودنياه. قال رفعه إزالته بعد نزوله والدفع منعه قبل نزوله. ثم ذكر المصنف رحمه الله آية الزمر وهي قوله تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن

0: صفات ضره. إن أرادني الله بضر عام، هذه دلالة عامة، الضر هنا عام من مرض أو غيره، من مرض أو غيره، هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة، هل هن ممسكات رحمته؟ قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. قل أفرأيتم ما تدعون من الآلهة أو غيرها، من الآلهة أو غيرها، دعاؤهم على أنهم وسطاء وشفعاء، لا أنهم يكشفون الضر أو ينفعون المرء، بل ذلك كله لمن؟ لله وحده، وهذا يشمل كل المخلوقين، صالحين وطالحين، صالحين وطالحين وغير الإنس أيضا من الجان وغيرهم. ثم ذكر رحمه الله عن الشارح كلام الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية، وأن في قوله تعالى كاف من توكله أنه في على كاف من توكله، قوله رحمه الله بأنه كاف سبحانه وتعالى من توكله عليه يتوكل المتوكلون، كما قال هود عليه الصلاة والسلام حين قال له قومه، فذكر آية هود عليه الصلاة والسلام وذكر تفسيرها عن مقاتل. نعم. ثم قال قلت فهذه الآية وأمثالها تبطل تعلق القلب بغير الله في جلب نفع أو دفع ضر، وأن ذلك شرك بالله، هو شرك بالله على ما تقدم بيانه، قد يكون أكبر وقد يكون ماذا؟ أصغر، وقد يكون أصغر. نعم.
1: قال المصنف رحمه الله تعالى عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال ما هذه؟ قال من الواهنة، فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. قال الشارح رحمه الله قال الإمام أحمد حدثنا خلف بن الوليد قال حدثنا المبارك عن الحسن قال أخبرني عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر على عضد رجل حلقة، قال أراها من صفر، فقال ويحك ما هذه؟
2: أراها.
1: قال أراها من صفر، فقال ويحك ما هذه؟ قال من الواهنة، قال أما إنها لا تزيدك إلا وهنا، انبذها عنك، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. ورواه ابن حبان في صحيحه فقال فإنك إن مت وكلت إليها، والحاكم، وقال صحيح الإسناد وأقره الذهبي، وقال الحاكم أكثر مشايخنا على أن الحسن سمع من عمران، وقوله في الإسناد أخبرني عمران يدل على ذلك. قوله عن عمران بن حسين أي ابن عبيد بن خلف الخزاعي أبو نجيد بنون وجيم مصغر صحابي ابن صحابي أسلم عام خيبر ومات سنة 52 بالبصرة. قوله رأى رجلا في رواية الحاكم دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عضدي حلقة الصفر، فقال ما هذه؟ الحديث. فالمبهم في رواية أحمد هو عمران راوي الحديث. قوله ما هذه يحتمل أن الاستفهام للاستفصال عن سبب لبسها، ويحتمل أن يكون للإنكار وهو أظهر. قوله من الواهنة قال أبو السعادات

0: الواهنة عرق يأخذ في المنكب وفي اليد كلها فيرقى منها، وقيل هو مرض يأخذ في العضد وهي تأخذ الرجال دون النساء، وإنما نهي عنها لأنه إنما اتخذها على أنها تعصمه من الألم، وفيه اعتبار المقاصد. قوله انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، النزع هو الجذب بقوة. أخبر أنها لا تنفعه بل تضره وتزيده ضعفا، وكذلك كل أمر نهي عنه فإنه لا ينفع غالبا، وإن نفع بعضه فضره أكبر من نفعه. قوله فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، لأنه شرك، والفلاح هو الفوز والظفر والسعادة. قال المصنف رحمه الله تعالى فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، وأنه لم يعذر بالجهالة، وفيه الإنكار بالتغليظ على من فعل ذلك على من فعل مثل ذلك. قوله رواه أحمد بسند لا بأس به، هو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل ابن هلال ابن أسد ابن أسد ابن إدريس ابن عبد الله ابن حيان ابن عبد الله ابن أنس ابن عوف ابن قاصد ابن قاسد ابن مازن ابن شيبان ابن دهل ابن ثعلبة ابن عكابة ابن صعب ابن علي ابن بكر ابن وائل ابن قاصد ابن همب ابن أفصى ابن دعمي ابن
1: جديلة
0: ابن جديلة ابن أسد ابن ربيعة ابن نزار ابن معد ابن عدنان الإمام العالم أبو عبد الله الذهلي، ثم الشيباني المروزي، ثم البغدادي إمام أهل عصره وأعلمهم بالفقه والحديث وأشدهم ورعا ومتابعة للسنة، وهو الذي يقول فيه بعض أهل السنة عن الدنيا ما كان أصبره وبالماضين ما كان أشبهه، أتته الدنيا فأباها والشبه فنفاها. خرج به من مرو وهو حمل، فولد ببغداد سنة 64 في شهر ربيع الأول، وطلب أحمد العلم سنة وفاة مالك وهي سنة 79، فسمع من هشيم وجرير بن عبد الحميد وسفيان بن عيينة ومعتمر بن سليمان ويحيى بن سعيد القطان ومحمد بن إدريس الشافعي ويزيد بن هارون وعبد الرزاق وعبد الرحمن بن مهدي وخلائق بمكة والبصرة والكوفة وبغداد واليمن وغيرها من البلاد. روى عنه ابناه صالح وعبد الله والبخاري ومسلم وأبو داود وإبراهيم الحربي وأبو زرعة الرازي وأبو زرعة الدمشقي وعبد الله ابن أبي الدنيا وأبو بكر الأثرم وعثمان بن سعيد الدارمي وأبو القاسم البغوي، وهو آخر من حدث عنه، وخلائق. وروى عنه من شيوخه عبد الرحمن بن مهدي والأسود بن عامر، ومن أقرانه علي بن المديني ويحيى بن معين. قال البخاري مرض أحمد لليلتين خلتا من ربيع الأول، ومات يوم الجمعة لثنتي عشرة خلت منه. وقال حنبل مات يوم الجمعة في ربيع الأول سنة 41، وله 77. وقال ابنه عبد الله والفضل بن زياد مات في ثاني عشر ربيع الآخر رحمه الله تعالى.
2: نعم. ثم ذكر رحمه الله عن الإمام محمدا حديث عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا في يده حلقة من صفر أي نحاس، فقال ما هذه؟ قال من الواهنة، قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. ثم حكم رحمه الله بقوله رواه أحمد بسند لا بأس به. ثم شرع الشارح رحمه الله فذكر إسناد من؟ أحمد لهذا الحديث، ونقل أن الحاكم قال عنه صحيح الإسناد، وأن

الذهبي أقره يعني في مختصره، ونقل كلام الحافظ الحاكم عن أكثر مشايخه من أن الحسن سمع من عمران، وأن قوله في الإسناد يعني في حديث أحمد إسناد أحمد أخبرني عمران يدل على ذلك، أي يدل على صحة سماع من الحسن من عمران، ثم ترجم لعمران، ثم أيضا بين من الرجل المبهم في رواية في هذه الرواية، وأنه من وأنه عمران كما في رواية من أحمد. نعم، هذا الحديث بارك الله فيكم حكم عليه الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب بأنه ماذا؟ بسند لا بأس به. هذا الحديث أخرجه أحمد في المسند، وابن ماجه في الصحيح في السنن، وابن حبان في الصحيح، والطبراني في الكبير، وغيرهم كلهم من طرق عن المبارك ابن فضالة عن الحسن البصري به، على اختلاف يسير في بعض ألفاظه عندهم، فبعضهم رواه مختصرا. وهذا الإسناد معلول بما يلي، ففيه المبارك ابن فضالة، قال فيه الحافظ ابن حجر رحمه الله صدوق يدلس ويسوي، يدلس ويسوي، وقد عده في المدلسين جماعة من الحفاظ وعابوه بالتدليس، عابوا عليه التدليس، فمن هؤلاء الإمام يحيى بن سعيد، فكان يقول لم أقبل منه شيئا إلا شيئا يقول فيه حدثنا، لا يقبل من رواياته إلا ما كان صريحا بالسماع، هذا المراد. أما أن روى بالعنعنة فلا يقبل منه. وقال الإمام عبد الرحمن ابن مهدي رحمه الله مبارك ابن فضالة يدلس، وكنا لا نكتب عنه إلا ما قال سمعت الحسن. ومقولة الإمام يحيى بن سعيد ذكرها الحافظ في التهذيب، ومقالة الإمام عبد الرحمن بن مهدي أخرجها علي بن الجعد في مسنده. وقال الإمام أبو داود رحمه الله كما في التهذيب إذا قال حدثنا فهو ثبت، وكان يدلس. وقال مرة أعني الإمام أبا داود شديد التدليس، شديد ماذا؟ التدليس. وقال الإمام أبو زرعة يدلس كثيرا، فإذا قال حدثنا فهو ثقة. وقال أبو طالب قال الإمام أحمد كان مبارك ابن فضالة يرفع حديثا كثيرا، أحمد يقول كان مبارك ابن فضالة يرفع حديثا كثيرا ويقول في غير حديث عن الحسن حدثنا عمران، وقال حدثنا ابن معقل وأصحاب الحسن لا يقولون ذلك.

في المدلسين وسبط بن العجم وغيرهم ومنهم الحافظ بن حجر رحمه الله وغفر الله للجميع. فما رواه عند أحمد مما قال فيه الإمام عبد الرحمن ابن حسن وقوله في الإسناد أخبرني عمران يدل على ذلك، هذا مستدرك، هذا ماذا؟ مستدرك. فما رواه عند أحمد وفيه هذا التصريح بالإخبار من عمران هو من هذا القبيل، هو من هذا القبيل الذي عابه عليه الأئمة وفسره من أبو طالب فيما رواه عن الإمام أحمد رحمه الله. إذ الرواة لهذا الحديث عن الحسن من أصحابه يروونه عنه بالعنعنة، كافة من يرويه في من شارك المبارك ابن فضالة في روايته عن الحسن، الكافة سواه يروونه بماذا؟ بالعنعنة. وعليه فهذا التصريح الذي في إسناد أحمد نعم فيه بأس كبير، لا نقول لا بأس به، نقول فيه بأس كبير كما مر بيانه. وتكلم أشار إلى نحو من هذا العلامة الألباني رحمه الله في الضعيفة. والعلة الأخرى في هذا الحديث في هذا الإسناد رواية أو مسألة سماع الحسن من عمران، فإن جماعة كبيرة من المحققين من أهل العلم بالحديث وحفاظه كأحمد أعني الإمام أحمد رحمه الله وعلي بن المديني ويحيى ابن معين وأبي حاتم الرازي في جماعة آخرين يرون أن الحسن البصري لم يسمع من حسين من عمران ابن حسين رحمه رضي الله عنه، ويقولون لا يثبت ذلك، لا يصح ذلك من وجه يثبت، أو لم يثبت ذلك من وجه يصح، أو نحو هذه العبارة. ويرى الحاكم كما نقل الشارح عندكم عن بعض أشياخه أنهم يرون أن الحسن سمع ممن؟ من عمران. توبع مبارك على هذا الإسناد على هذا الحديث توبع من أبي عامر صالح بن رستم الخزاز عن الحسن به بنحوه مرفوعا أخرجه جماعة كالرويان في مسنده والدينوري في المجالسة وابن حبان في الصحيح والطبراني في الكبير والحاكم في المستدرك والبيهقي في الكبرى والخطيب في الموضح كلهم من طريق عثمان بن عمر عن أبي عامر به. صحح هذا الإسناد الحاكم وأقره الذهبي ومال إلى تصحيحه الحاكم آسف ابن حبان بإخراجه له في الصحيح. أبو عامر هذا ثقة قاله أبو داود وقال فيه الحافظ أنه صدوق كثير الخطأ. أيضا من المتابعين لمبارك يونس ابن عبيد عن الحسن أخرجه البزار في المسند من طريق عمرو بن مالك عن محمد بن عبد الرحمن الطفاوي عنه به. قال الحافظ البزار

هذا الحديث قد رواه غير واحد عن الحسن، ولا نعلمه يروى من حديث يونس عن الحسن إلا من حديث محمد بن عبد الرحمن، ولم نسمعه إلا من عمرو، إلا من عمرو. يريد رحمه الله عن البزار بكلامه هذا أن هذه الطريق تفرد بها محمد بن عبد الرحمن الطفاوي، وهذا الطفاوي قال فيه الحافظ صدوق يهم، وأن هذا الحديث لم يسمعه البزار إلا من عمرو بن مالك وهو الراسبي البصري، وهذا الراسبي ضعيف فالإسناد لا يثبت بل يعتبر منكرا لتفرد من لا تحتمل حاله قبول التفرد، وقد خولف فيه الطفاوي كما سيرد، ولهذا تعقب الحافظ البصيري رحمه الله في إتحاف الخيرة الحاكم في تصحيحه لهذا الحديث، وقال صححه الحاكم، وتصحيح الحاكم لهذا الحديث فيه نظر، ثم نقل كلام الأئمة في سماع الحسن ممن؟ من عمران، وقال أن الحاكم نقل عن أشياخه أن الحسن سمع من عمران، ثم قال والله أعلم. من المتابعين لمبارك أبو حرة وهو واصل بن عبد الرحمن، فهو يرويه عن الحسن به، وهذا الحديث من هذه الرواية أخرجه البزار في المسند أيضا من طريق محمد بن موسى القطان عن أبي حرة عن أبي داود عن محمد بن موسى القطان عن أبي داود عن أبي حرة عن الحسن به. وأبو حرة هذا وهو واصل ابن عبد الرحمن قال فيه الحافظ ابن حجر صدوق عابد، وكان يدلس عن الحسن، وكان يدلس عن الحسن، وهو هنا يرويه عن الحسن ويدلسه عليه ويعنعن فيه، ويعنعن فيه، فهمتم؟ هذا الحديث على هذا النحو الذي ذكرنا أيضا قد اختلف فيه رفعا ووقفا، فخولف فيه مبارك وأبو عامر ومن معهما من أولا منصور بن المعتمر الإمام الحافظ، فيرويه منصور عن الحسن عن عمران موقوفا، أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف وابن بطة في الإبانة الكبرى والخلال في السنة عن هشيم عن منصور به لو مت وأنت تراها نافعتك لمت على غير الفطرة، كذلك يرويه موقوفا يونس ابن عبيد الذي مر معنا الطفاوي فيما يرويه عنه الطفاوي عن الحسن به موقوفا، أخرجه ابن أبي شيبة، والمخالف للطفاوي هنا هو الإمام هشيم ابن بشير الواسطي، فإنه يرويه هنا عن يونس بصيغة السماع الإخبار، فقال أخبرنا يونس به، ولا شك أنه شيما أعلى بمراتب

ومفاوز من الطفاوي السابق ذكره وأوثق، وقد صرح كما قلنا هنا بماذا؟ بالسماع أو بالإخبار. ثالثا الإمام معمر ابن راشد الأزدي الحافظ، فيرويه عن الإمام الحسن به موقوفا، أخرج هذا معمر في جامعه الملحق بآخر المصنف لعبد الرزاق. رابعا رواه كذلك أبو حمزة العطار وهو إسحاق بن الربيع عن الحسن به موقوفا، أخرجه الطبراني في الكبير من طريق عيسى بن إبراهيم البيراكي بالكسر عنه به. وهذا أبو إسحاق صدوق، منزلته أنه ماذا؟ صدوق. فالأشبه في الحديث هذا الوقف لا الرفع، لا الرفع. وعموما الحديث لو قلنا بأنه توب عليه المبارك ابن فضالة فقد علمتم ما في المتابعات. والأمر الثاني أن الأشبه فيه ماذا؟ الوقف، فهو أرجح وأقوى. والأمر الثالث أن الصحيح أن الحسن لم يسمع ممن؟ من عمران رضي الله تعالى عنه. قوله ما هذه يحتمل أن الاستفهام للاستفصال عن سبب لبسها، ويحتمل أن يكون للإنكار، وهذا ماذا؟ وهو أظهر. قوله من الواهنة قال أبو السعادات بين معنى ذلك، ثم قال عن الشارح وإنما نهي عنها لأنه إنما اتخذها على أنها تعصمه من الألم، وفيه اعتبار ماذا؟ المقاصد. وهذه إشارة إلى القاعدة الفقهية العظيمة، الأمور بمقاصدها. ثم بين معنى قوله انزعها، وأن النزع هو الجذب بقوة. قال أخبر أنها لا تنفعه بل تضره وتزيده ضعفا، وكذلك كل أمر نهي عنه فإنه لا ينفع ماذا؟ غالبا، وإن نفع بعضه فضره أكبر من نفعه. ولا شك إن كان الضر أكبر يجب ماذا؟ الاجتناب والابتعاد. فما نهيت عن أمر إلا وفيه خير لك في الدارين. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعلم بما يصلح أمرك في دينك ودنياك عليه الصلاة والسلام. قوله فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، قال لأنه شرك. ما أفلحت أبدا أي إما ما أفلحت أي مطلق الفلاح، والمراد بمطلق الفلاح أصله، أو ما أفلحت الفلاح المطلق يعني الكامل، بمعنى نقصت درجات منه. والتفسير الذي ذكرناه مبني على ما قام في قلب المرء، على ما قام في قلب ماذا؟ المرء. فإن اعتقد فيها النفع والضر فهو ما أفلح ماذا؟ مطلق الفلاح أي أصله، بل هو من أهل النار والعياذ بالله، ومن جعلها سببا لم يكن له الفلاح المطلق، بل هو من العصاة، بل هو من ماذا؟

من العصاة والعياذ بالله كما هو مقرر في موضعه. قال: والفلاح هو الفوز والظفر والسعادة. والمعنى أن سبب عدم الفلاح هو ماذا؟ الشرك، لأنه قال لأنه شرك. وأن الفلاح الذي هو الفوز والظفر والسعادة لا يتأتى بالشرك ولا يأتي بالشرك، وإنما يأتي ذلك بماذا؟ بضده، وهو التوحيد. فمن أراد الفلاح وهو الفوز والظفر والسعادة فعليه بماذا؟ بتحقيق التوحيد لله جل في علاه. ثم قال المصنف رحمه الله، يعني مما أورده الإمام محمد في ماذا؟ في مسائل الباب، وقد ذكر جملة من المسائل، وهي المسألة الثانية والثالثة والخامسة، فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، وأنه لم يعذر بالجهالة، بمعنى أنه مؤاخذ بهذا الفعل، وفيه الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك. ثم شرع رحمه الله بترجمة الإمام أحمد إمام أهل السنة رحمه الله وغفر له. وهنا نزيد فائدة مما ذكرها الشارح فيما نقله عن المصنف الإمام محمد، وإيضاح في قوله أن الشرك الأصغر من أكبر، أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. المعنى أكبر من الكبائر وإن كان هو من ماذا؟ من جملة الكبائر، ولكنه من أكبر الكبائر، من أكبر الكبائر. لماذا؟ لأن فيه وعيد شديد. طيب، أما يقول قائل هو شرك ماذا؟ أصغر. نقول نعم، هو شرك أصغر، وسمي بذلك أصغر بالنسبة إلى ماذا؟ إلى الأكبر، فالأكبر ناقل من الملة، بخلاف ماذا؟ بخلاف الأصغر على التفصيل الذي تقدم. وإلا فهو بالنسبة إلى الذنوب مما سواه هو ماذا؟ من الكبائر العظيمة، من الكبائر العظيمة. أقول بعد هذا، شرع المصنف رحمه الله في ترجمة إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وذكر نسبه، ثم ذكر جملة من مناقبه رحمه الله، وأنه كان من أعلمهم فقها وحديثا وأشدهم ورعا ومتابعة للسنة، حتى إن بعض أهل السنة كان يقول عن الدنيا ما كان أصبره وبالماضين ما كان أشبهه رحمه الله. مناقبه جمة عظيمة، حري والله حري بطلبة العلم وأبناء السنة أن يتأملوا كثيرا في ترجمة هذا الإمام الحضر البحر، وأن يقفوا عند هذه الترجمة العظيمة ويتأملوها كثيرا، ففيها من العبر والفوائد والأمور العظيمة ما تشحذ الهمم، ما تشحذ الهمم رحمه الله وغفر له. وهذا هو الواجب على عموم طلبة العلم، أن يعنوا كثيرا بتراجم من سلف من الصحب الكرام رضوان الله تعالى عليهم، وبأئمة السنة من التابعين وأئمة الهدى كأحمد والشافعي ومالك والبخاري ومسلم وأضرابهم. ففي هذه التراجم من العظام من

من العبر والعظات الشيء الكثير. وقبل هذا النظر وإدمان النظر في ترجمة خير البشر وإمام الهدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ومما تلحظه في ترجمة هذا الإمام البحر، وتأمل ما أقوله لك وراجع ترجمته في تهذيب الكمال أو في سير أعلام النبلاء أو فيما أفرده حنبل في ترجمة الإمام أحمد وهي رسالة مطبوعة، أو ما سطره الحافظ ابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد وأفرده، ستلحظ أمرا في ترجمة هذا الإمام، وهو التميز الذي قال عنه أهل السنة عن الدنيا ما كان أصبر وبالماضين ما كان أشبه، أتته الدنيا فأباها والشبه فنفاها. ستجد أن هذا الإمام تميز بثباته على السنة وبصحة اعتقاده وصلابته في هذا الاعتقاد ودفعه بنفسه في مقابل ماذا؟ أن تصفو عقائد المسلمين، وأن لا تدخلها هذه البدعة الكفرية بدعة الجهمية. ستجد هذا وتلحظه، فما محنة أحمد وثباته فيها بتوفيق الله له إلا دليل على ثباته وعلى تميزه رحمه الله بتثبيت الله له. الأمر الثاني تمايزه، متابعته للسنة وصبره عليها ونيله ما نال في سبيلها، دل ذلك على مباينته وتمايزه عن أهل الأهواء والبدع والضلال جميعا بشتى صنوفهم، وتمايزه عن علماء السوء والضلالة. هذا ما ستلحظه، وتأمل هذه الكلمة التميز والتمايز، هذه سمة علماء السنة المحضة في كل زمان ومكان، وتأمل هذا في كل تراجمهم. لك أن تتخيل في هذا العصر المتأخر لمن قرأ ترجمة الإمام المجدد شيخ الإسلام عبد العزيز بن عبد الله بن باز، سيجد هذا ظاهرا، تميزه بصحة الاعتقاد ولزوم السنة والثبات عليها والدعوة إليها والمنافحة عنها والذب عنها وعن أهلها بكل ما أوتي رحمه الله ورضي عنه وغفر له، وتمايزه عن أهل الأهواء والبدع أيضا والضلال. ومثله قل في إمام المحدثين في هذا العصر الإمام الألباني رحمه الله، وهذا أمر كما قلت يشترك فيه من؟ علماء السنة المحضة قديما وحديثا، وأضرب بهذين مثلا، وإلا فإخوانهم من علماء السنة المعاصرين أيضا كذلك، لكن الناس في هذا يتفاوتون بارك الله فيكم. فالمقصد أنهم ثبتوا وتميزوا، فهذا الألباني رحمه الله تميز بثباته على السنة ودعوته إليها وتنقيتها من الدخيل، فألف هذا المشروع العظيم تنقية أو تقريب السنة بين يدي الأمة التي هي من نتائجها ماذا؟

0: سلسلة الأحاديث الصحيحة. نعم، وسلسلة الأحاديث ماذا؟ الضعيفة، تنقية وتصفية. كم فيها هذه من جهد عظيم مبارك، نافع عن السنة ودافع عنها بقلمه وبلسانه وبكل ما أوتي، وكان من أكثر الناس مناظرة لأهل الأهواء والبدع، وأشرطته مسجلة وكتاباته مسطرة، رحمه الله وغفر له. ولهذا ضاقت نفوس أهل الأهواء بكتاباته وبمقالاته وبردوده عليه، فما أن تسنح لهم فرصة إلا ورموه ماذا؟ بطعن وثل، حتى إذا ما قبر رحمه الله أظهر كل منهم ما تكنه صدورهم والعياذ بالله، فأخرجوه أنه ليس بفقيه وليس يعرف الحديث وأنه فاسد الاعتقاد. كذبوا والله وفجروا، ما قالوا مقالة الحق، رحمه الله وغفر له. فعلى كل حال هكذا علماء السنة المحضة فعلها ابن أبي دؤاد ومن معه ومن لف لفه، نعم، في إمام أهل السنة أحمد، أليس كذلك؟ وقالوا وفعلوا ما فعلوا، وفعلوا هذا بالإمام المجدد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حبسوه حتى مات في السجن رضي الله عنه، ما ضره. وفعلوا هذا بالإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، ولاكوه ولا زالوا يلوكونه ويريدون أن يلصقوا بدعة الدواعش الفواحش وأضرابهم من القاعدة الخوارج ومن لف لفهم بأن هذه صنيعة من؟ الوهابية كما قالوا. والإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بريء كل البراءة من هذا الفكر الخسيس الخبيث الدخيل على الإسلام وأهله، بل هو من أشد الناس محاربة له، محاربة لفكر الخوارج وفكر المبتدعة جميعا والزنادقة والملحدين، رحمه الله وغفر له. نعم،
1: تفضل. قال المصنف رحمه الله تعالى: وله عن عقبة بن عامر مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعه فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. قال الشارح: الحديث الأول رواه الإمام أحمد كما قال المصنف، ورواه أيضا أبو يعلى والحاكم، وقال صحيح الإسناد وأقره الذهبي. قوله: وفي رواية، أي من حديث آخر رواه أحمد، فقال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال: حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال: حدثنا يزيد بن أبي منصور عن دخيل الحجري عن عقبة بن عامر الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل إليه رهب فبايع 9 وأمسك عن 1، فقالوا: يا رسول الله، بايعت 9 وأمسكت عن هذا. فقال: إن عليه تميمة، فأدخل يده فقطعها فبايعه. وقال: من تعلق تميمة فقد أشرك، ورواه الحاكم بنحوه، ورواته ثقات. قوله: عن عقبة بن عامر، صحابي مشهور، فقيه فاضل، ولي إمرة مصر لمعاوية 3 سنين، ومات قريبا من 60. قوله: من تعلق تميمة، أي علقها متعلقا بها قلبه في طلب خير أو دفع شر. قال المنذري: فرزة كانوا يعلقونها يرون أنها تدفع عنهم الآفات، وهذا جهل وضلالة، إذ لا مانع إلا الله ولا دافع غير الله تعالى.

0: وقال أبو السعادات: التمائم جمع تميمة، وهي خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهم يتقون بها العين في زعمهم، فأبطلها الإسلام. قوله: فلا أتم الله له، دعاء عليه. قوله: ومن تعلق ودعه، بفتح الواو وسكون المهملة. قال في مسند الفردوس: الودع شيء يخرج من البحر شبه الصدف يتقون به العين. قوله: فلا ودع الله له، بتخفيف الدال، أي لا جعله في دعة وسكون. قاله أبو السعادات: وهذا دعاء عليه.
1: كذا قاله ولا قال أبو السعادات ولا قاله أبو السعادات؟
0: قال أبو السعادات.
1: نعم.
0: قال أبو السعادات: وهذا دعاء عليه. قوله: وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. قال أبو السعادات: إنما جعلها شركا لأنهم أرادوا دفع المقادير المكتوبة عليهم، وطلبوا دفع الأذى من غير الله تعالى الذي هو دافعه.
2: نعم. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث عقبة ابن عامر رضي الله عنه بروايتين، لأنه قال: وفي رواية. هذا الحديث الرواية الأولى أخرجها جماعة من أهل العلم كابن وهب في الجامع، والروياني في المسند، وابن حبان في الصحيح، وقبله أو قبلهم أحمد في المسند، وأبو يعلى في المسند، والطبراني في الكبير، والحاكم في المستدرك، والبيهقي، وجماعة، وابن عبد البر في التمهيد من طريق حيوة ابن شريح عن خالد بن عبيد المعافري بفتحات أو بفتحتين، عن أبي مصعب مشرح بالكسر ابن هاعان عن عقبة به. هذه الرواية صححها ابن حبان والحاكم، وجود إسنادها المنذري في الترغيب والترهيب، وقال المناوي: إسناده صحيح في التيسير. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رجاله ثقات. وجود إسناده ابن حجر الهيثمي بالتاء في الزواجر. وذكر هذه الرواية الحافظ ابن كثير في جامع المسانيد، وقال: تفرد به، يقصد أن مشرح ابن هاعان تفرد بهذه الرواية عن عقبة رضي الله تعالى عنه. هذه الرواية تكلم فيها بسببين: الأول أن خالد بن عبيد المعافري هذا ترجم له ابن أبي حاتم، وقبله البخاري، ترجم له البخاري في التاريخ الكبير، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، وذكره ابن حبان في كتابه الثقات، وصحح وجود إسناده من سبق ذكره لكم. وهذا الرجل، أعني خالد بن عبيد، الظاهر من أمره أنه إلى الجهالة أقرب، فإن ابن حبان لم يوثقه صراحة، وإنما أودعه في كتابه الثقات. وقد فصلنا القول فيما يتعلق بالرواة المترجم لهم في كتاب ماذا؟ الثقات لابن حبان، وأنهم على طبقات وليسوا في طبقة واحدة،

وهذا الراوي من أحد تلك الطبقات التي يذكرها ولا ينص على توثيقها تنصيصا، وإنما جرى في ذكره له بناء على قاعدته التي مشى عليها، أن المسلم الذي لم يثبت في لم يذكر بجرح فهو ماذا؟ فهو ثقة عنده. وهذه قاعدة تكلم عليها العلماء، أعني فيما مشى عليه الحافظ ابن حبان، وآخذوه بها وعدوه أنه قد تساهل بتوثيق بعض ماذا؟ المجاهيل، ما ساهل البستي في كتابه، بل شرطه خف، يعني شرط خفيف، بل شرطه خف وقد وفى به، أي وفى بذكره ومشى عليه وسار. وأما من صحح كالحاكم فأيضا تساهله في ذلك رحمه الله معروف، وقد بينا أيضا ما يتعلق بمستدرك الحاكم في شرحنا لعلوم ماذا الحديث في التقريب، فليرجع إليه. ومثله إقرار الذهبي، فإن الذهبي رحمه الله لم يحرر مختصره كما قال هو بنفسه عن كتابه هذا، يعوزه تحرير كثير. الأمر الثاني فيه مشرح ابن هاعان المعافري، هذا الرجل وثقه الإمام العجلي رحمه الله، وقال فيه الإمام أحمد إنه معروف، إنه ماذا؟ معروف. ووثقه الإمام يحيى ابن معين في رواية الدارمي عنه، إلا أن الدارمي قال بعد أن نقل توثيق ابن معين، قال الدارمي مشرح ليس بذاك، يعني في ماذا؟ في ضبطه، لا تنعس، مشرح ليس بذاك، يعني في إيش؟ في الضبط، وهو صدوق، صدوق اللهجة. ذكره الحافظ ابن سعد في الطبقات وقال له أحاديث، وذكره ابن حبان في كتابه الثقات وقال يخطئ ويخالف، يخطئ وماذا؟ ويخالف. ولهذا قال فيه الدارمي ليس إيش؟ بذاك. لماذا؟ لأنه يخطئ ويخالف. وترجم له أيضا ابن حبان في المجروحين وقال يروي عن عقبة بن عامر أحاديث مناكير لا يتابع عليها، والصواب قال والصواب ترك من فرد به من الروايات، والاعتبار بما وافق الثقات. وقال ابن عدي في الكامل أرجو أنه لا بأس به. وقال الذهبي فيه صدوق ومرة ثقة، وقال ابن حجر مقبول. في الموضوعات لابن الجوزي نقل الحافظ ابن الجوزي عن ابن حبان أنه قال في مشرح هذا يرحمك الله انقلبت على مشرح صحائفه، أي صحائف عقبة، انقلبت على مشرح صحائفه فبطل الاحتجاج به. خلاصة حاله أن الرجل لا بأس به، لكن

ما ينفرد به فهو محل نظر وتأمل كبيرين، ولا مدفع، لا مدفع لكلام الحافظ ابن حبان الذي ذكره، فهو بيان فيه تفصيل لحال من؟ لحال مشرح في روايته عمن؟ عقبة خاصة رضي الله تعالى عنه. ولو تأملت كلمة الحافظ ابن كثير في جامع المسانيد لما قال في رواية مشرح عن عقبة تفرد به، فهي مشعرة بما تؤول إليه عبارة ابن حبان، بما تؤول إليه عبارة من؟ الحافظ ابن حبان. فهمت هذا؟ فهذه مؤاخذة دقيقة. وإن كان العلامة الألباني رحمه الله ضعف الحديث بخالد ورفع من أمري وشأن من؟ مشرح هذا، ومال إلى أنه صدوق، إلا أنها تبقى هذه ماذا؟ النكتة التي لا مدفع لها. وإن كان قال الحافظ ابن القيم بعد أن نقل توثيق ابن يحيى ابن معين أن ابن معين أعلم بالرجال من ابن حبان وأنه لم يوافق على هذا، نقول جوابا الذي ذكرناه من كلام الحافظ ابن كثير مشعر كما قلنا بما تؤول إليه عبارة من؟ ابن حبان، وهو معاصر للحافظ ابن القيم رحمة الله تعالى عليهم جميعا. وإن قلنا بأن ابن معين أعلى، إلا أن الراوي عن ابن معين لهذا التوثيق وهو الدارمي كلامه مشعر بأن مشرحا ليس بضابط، وضعف وأن ضبطه ماذا؟ مخلخل. ولهذا قال ابن حبان يخطئ ويخالف. فمثل هذا لا تحتمل حاله قبول التفرد. فهمت هذا؟ فهمت هذا؟ نعم. أما الرواية الثانية التي ذكرها الإمام المجدد رحمه الله من تعلق تميمة فقد أشرك، هذه الرواية أخرجها الإمام أحمد في المسند، والحارث بن أبي أسامة في المسند، والحاكم في المستدرك، كلهم من طريق يزيد بن أبي منصور عن دخين الحجري بفتح ثم سكون عنه به، والحديث صححه الحاكم وهو كذلك. الرواية الثانية صحيحة وثابتة. ثم ترجم لعقبة رضي الله عنه ثم قال: قوله من تعلق تميمة أي علقها متعلقا بها قلبه في طلب خير أو دفع شر. قال المنذري: خرزة. الخرزة كلام المنذري ينصرف إلى تفسير التميمة. ما هي ماذا؟ التميمة خرزة كانوا يعلقونها يرون أنها تدفع عنهم الآفات، وهذا جهل وضلالة، إذ لا مانع ولا دافع غير الله. ثم ذكر تفسير ذلك عن أبي السعادات في معنى ماذا؟ في معنى التمائم، وأنها أن العرب كانت تعلقها على أولادهم يتقون بها العين في زعمهم، فأبطله ماذا؟ الإسلام. يقول الحافظ ابن عبد البر في التمهيد بعد إسناده الحديث في روايته الأولى: قال التميمة في كلام العرب القلادة. التميمة في كلام العرب القلادة. قال: هذا أصلها في اللغة، ومعناها عند أهل العلم

0: ما علق في الأعناق من القلائد خشية العين أو غيرها من أنواع البلاء. ثم قال: وقال الخليل بن أحمد يعني الفراهيدي: التميمة إلادة فيها عود. ثم قال: الودع خرز. انتهى كلامه. قوله: فلا أتم الله له. يقول الشارح: دعاء ماذا عليه؟ هذا الدعاء، الدعاء عليه دليل على أن هذا الفعل من كبائر ماذا؟ الذنوب، أليس كذلك؟ نعم. لماذا سميت تميمة؟ سميت بذلك لأن المرء يظن أنه يتم بها أمره، يظن أنه يتم بها إيش؟ أمره. ثم شرع في بيان معنى قوله: من تعلق ودعة، وذكر أن معناها شيء يخرج من البحر شبه الصدف يتقون به ماذا؟ العين. ثم قال: قوله فلا ودع الله له بتخفيف الدال، أي لا جعله في دعة وسكون. قال أبو السعادات: هذا دعاء عليه. وكونه دعاء عليه أيضا يدل على أنه ماذا؟ من الكبائر. علق وتعلق القلب بما علق، أليس كذلك؟ ثم قال: وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. قال: إنما جعلها شركا لأنهم أرادوا دفع المقادير المكتوبة عليهم، وطلبوا دفع الأذى من غير الله الذي هو دافعه سبحانه وتعالى. يقول الحافظ ابن عبد البر في التمهيد ها فيها، قال شارحا: كأن المعنى في هذا الحديث أن من تعلق تميمة خشية ما عسى أن ينزل أو لا ينزل، فلا أتم الله عليه صحته وعافيته. ومن تعلق ودعة وهي مثلها في المعنى فلا ودع الله له، أي فلا ترك الله له مما هو فيه من العافية أو نحو هذا، والله أعلم. قال: وهذا كله، هذا إيش؟ كله تحذير ومنع مما كان أهل الجاهلية يصنعون من تعليق التمائم والقلائد، يظنون أنها تقيهم وتصرف البلاء عنهم، وذلك لا يصرفه إلا الله عز وجل، وهو المعافي والمبتلي لا شريك له. فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عما كانوا يصنعون من ذلك في جاهليتهم. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا بارك الله فيكم من ضروبه أضرب كثيرة، ما يفعله بعض الناس من تعليق ماذا؟ يعني بعض الخرزات كالعين، تجد هذا في بعض البلدان على الباب، على كذا، على المفرش، على المدخل، على المخرج، وبعضهم حدب ماذا؟ يعني حدبة الفرس، ونحو أشياء وألوان حسب البلدان، حسب ماذا؟ حتى إنك تجد بعض هذه الأشياء في المساجد. عجائب هذه الأمور، نسأل الله السلامة والعافية. كل هذا من لوثات ماذا؟ ومن توريث أهل الشرك السلف لمن؟ للخلف، وهكذا يتوارثون، نسأل الله السلامة والعافية. سلف طالح لخلف طالح، نسأل الله السلامة والعافية من ذلك كله. نعم فضل.
1: قال المصنف رحمه الله تعالى: ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه، وتلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال الشارح: قال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن الحسين ابن إبراهيم ابن إشكاب، قال حدثنا يونس بن محمد، قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم الأحول عن عروة قال: دخل حذيفة على مريض فرأى في عضده سيرا فقطعه أو انتزعه، ثم قال: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وابن أبي حاتم هو الإمام أبو محمد عبد الرحمن ابن أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي التميمي الحنظلي الحافظ صاحب الجرح والتعديل والتفسير وغيرهما، مات سنة 27 و300. وحذيفة هو ابن اليمان، واسم اليمان حسير بمهملتين مصغرة، ويقال حسن بكسر ثم سكون، العبسي بالموحدة، حليف الأنصار، صحابي جليل من السابقين، ويقال له صاحب السر، وأبوه أيضا صحابي. مات حذيفة في أول خلافة علي رضي الله عنه 36. قوله: رأى رجلا في يده خيط من الحمى، أي عن الحمى، وكان الجهال يعلقون التمائم والخيوط ونحوها لدفع الحمى. وروى وكيع عن حذيفة أنه دخل على مريض يعوده فلمس عضده فإذا فيه خيط، فقال: ما هذا؟ فقال: شيء رقي لي فيه، فقطعه وقال: لو مت وهو عليك ما صليت عليك. وفيه إنكار مثل هذا، وإن كان يعتقد أنه سبب، فالأسباب لا يجوز منها إلا ما أباحه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم مع عدم الاعتماد عليها. وأما التمائم والخيوط والحروز والطلاسم ونحو ذلك مما يعلقه الجهال فهو شرك، يجب إنكاره وإزالته بالقول والفعل وإن لم يأذن فيه صاحبه. قوله: وتلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، استدل حذيفة رضي الله عنه بالآية بأن هذا شرك، ففيه صحة الاستدلال على الشرك الأصغر بما أنزله الله في الشرك الأكبر لشمول الآية ودخوله في مسمى الشرك. وتقدم معنى هذه الآية عن ابن عباس وغيره والله أعلم. وفي هذه الآثار عن الصحابة ما يبين كمال علمهم بالتوحيد وما ينافيه أو ينافي كماله.
0: نعم. ثم ختم رحمه الله عن المصنف الإمام محمد بأثر حذيفة رضي الله تعالى عنه. عندك أو عندكم في الإسناد عن عاصم الأحول عن إيش؟
2: عروة
0: هكذا.
2: نعم.
0: نعم نعم. هذا الإسناد وهذا الأثر ذكره المصنف رحمه الله هنا وعزاه لابن أبي حاتم، يقصد التفسير في تفسير ابن أبي حاتم. ثم إن الشارح رحمه الله ذكر إسناد ابن أبي حاتم لهذا الأثر، وفيه أنه قال من طريق حماد بن سلمة عن عاصم الأحول عن عروة هكذا قال: دخل حذيفة على مريض. في المطبوع من تفسير ابن أبي حاتم عن عذرة

والمحقق لهذه النسخة التي بين أيدينا جعل رقما على عروة وقال في الحاشية في الأصل وضاد وها عذرة تصحيف هكذا قال. ولا أدري ما وجه تغييره ما في الأصل وحكمه له بالتصحيف بلا ماذا؟ بلا برهان. الأصل وضاد وها عذرة يعني في الأصل الذي مضى عليه وفي نسختين أنه ماذا؟ عذر. وحكم بأنه ماذا؟ تصحيف. وبناء على هذا غير ما في ماذا؟ في المتن. وهذا تصرف خطأ لا يصح منه. ولا وجه لهذه التخطئة والتصحيف. فالواجب أن يبقي ما في الأصل على ما هو عليه، خاصة وقد تتابعت عليه جملة من النسخ، ويعلق في الحاشية إذا كان ثمة وجه له في التصحيف، لا أن يغير ما في الأصل بلا برهان، بلا برهان. وما ظنه أنه تصحيف ليس بتصحيف، ليس بتصحيف، بل هو على الصواب، هو عذرة ابن عبد الرحمن ابن زرارة الخزاعي الكوفي الأعور، وهو ثقة من الثقات، وكان مشهورا ويقال له شيخ لقتادة، مشهور بذلك قتادة، مكثر من الرواية عنه، ولهذا قيل شيخ لقتادة وشيخ لغيره أيضا، لكن لكثرة لصوق قتادة به قيل شيخ لماذا؟ لقتادة تمييزا عن غيره أيضا. وليس هو من عروة ابن الزبير رضي الله تعالى عنه ورحمه. هذا عذرة ابن عبد الرحمن كما قلنا الخزاعي الكوفي الأعور ثقة. الإسناد بناء على أنه ماذا؟ عذرة. يقول عذرة دخل حذيفة، ما قال عن حذيفة. هذا الإسناد إلى عذرة في مجمله نظيف، لكنه غير متصل، غير متصل. وعذرة لم يقل حدثنا ولا أخبرنا ولا لفظ يشعر بالاتصال، وإنما حكى قال دخل. وهذا نعم دليل على أن الإسناد غير متصل، وبالتالي الأثر لا يصح لانقطاعه بين عذرة وحذيفة رضي الله تعالى عنه. فإن عذرة من السادسة، وهو شيخ لمن؟ لقتادة، وله روايات عن بعض الصحابة نعم، لكن بينه وبين الصحابة رجل، بينه وبين بعض الصحابة ماذا؟ رجل أو أكثر. فلا يصح ماذا؟ سماعه ولا إدراكه لهذه ماذا؟ القصة. وحتى لو قلنا عروة، ولو قلنا بأنه من عروة بناء على التصحيف المزعوم، فلا يصح أيضا اتصاله، فلا يعرف سماع لعروة من حذيفة رضي الله تعالى عنه. واضح؟ ترجم الشارح أيضا للإمام ابن أبي حاتم نعم، وترجم لحذيفة رضي الله تعالى عنه، وقال ثم ذكر شارحا معلقا هذا على هذا الأثر أنه رأى رجلا في يدي خيط من الحمى، أي بسبب ماذا؟ حمى أصابته. قال وكان الجهال يعلقون التمائم والخيوط ونحوها لدفع الحمى،

0: على ما تقدم إن كان أكبر على اعتقاده أنها تدفع وتضر، نعم، وإن كان أصغر على أنه جعل سببا على أنه جعلها سببا وليست هي كذلك، وأنه يزال من صاحبه ويعرف ويبين له أن لبس هذه التمائم والحروز لا ينفعك بل ماذا؟ بل يضره. وهذه الإزالة باليد لمن كانت له ماذا؟ لمن كانت له قدرة وسلطان، أو من كان تحت ماذا؟ ولايته، بالقول لمن لم يكن تحت ولايتك أن تعرفه وأن تنصحه وأن تأخذ بيديه إلى تحقيق التوحيد. ثم قال: ففيه صحة الاستدلال على الشرك الأصغر بما أنزله الله تعالى في الشرك الأكبر لشمول الآية ودخوله في مسمى الشرك. والمعنى بهذا الكلام أنه يصح الاستدلال بما نزل في الشرك الأكبر على الشرك ماذا؟ الأصغر بجامع الإشراك، بجامع ماذا؟ الإشراك، وإن كان النوع ماذا؟ يختلف، وإن كان النوع يختلف. وعليه يجوز الاستدلال بالآيات التي نزلت في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر مع التفريق، مع ضرورة التفريق في النتيجة والنهاية، النتيجة وماذا؟ والنهاية. فهمت هذا؟ قال: وفي هذا في هذه الآثار عن الصحابة ما يبين كمال علمهم بالتوحيد وما ينافيه، أي ينافي أصله أو ينافي كماله الواجب أو كماله ماذا؟ المستحب. نقف عند هذا، وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم. هذا يسأل يقول: هل يدخل في لبس الحلقة التي تباع، الذي يباع في الصيدليات ويقال إنها شفاء للداء، فما حكم هذا؟ هذا الذي يباع، أنا جاءني طالب قبل مدة في الجامعة في الكلية وهو يلبس مثل هذا، قال: يا شيخ يجوز؟ قلت: انزعها فلا تزيدك إلا وهنا. هذا الذي يباع في الصيدليات ولا في غير الصيدليات ولا في محلات أبو ريالين أو أبو فلسين، هذا كله من هذا الضرب، يدفع، يشيل الكهرباء، ينزل كذا، يدفع مغص البطن، صداع الرأس، هو من هذا الباب، وإلا يبقى الأطباء في بيوتهم وتغلق المستشفيات وهذه العيادات، خلاص كل يلبس هذه الحلقة، واحدة لوجع الرأس وأخرى لوجع العين وثالثة لألم المغص ورابعة، هو هذا، لكنه ماذا؟ من بلفة أخرى، وهذا من تزيين الشيطان، لا يجوز لبس هذا. ولا
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان أثر المعاصي على الفرد والمجتمع، ألقاها فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي حفظه الله تعالى يوم السبت 22 من شهر جمادى الأولى عام 43 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع،
2: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، حياكم الله في هذه المجالس المباركة التي يحبها الله ويرضاها ويجازي عليها الخير. قال صلى الله عليه وسلم: لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل

حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، ما غنيمة مجالس الذكر؟ قال: غنيمة مجالس الذكر الجنة الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم يذكرون الله عز وجل إلا ناداهم مناد من السماء أن قوموا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات. أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. أحبتي في الله، وعنوان هذه المحاضرة: أثر الذنوب والمعاصي على الفرد والمجتمع. وقبل أن أذكر آثار المعصية على الفرد والمجتمع، لعلي أبدأ ببعض المحاور وسأختصرها إن شاء الله، وبإذن الله لن أطيل كثيرا، وسأتكلم عن معنى المعصية وأقسامها وبعض مما يتعلق بها دون تفصيل، لأن موضوع المحاضرة هو أثر المعصية على الفرد والمجتمع. أحبتي في الله، اعلموا أن الله لم يخلقنا عبثا ولعبا من غير فائدة ولا مصلحة، وإنما خلقنا لحكمة بالغة عظيمة ومصالح دنيوية وأخروية، علمها من علمها وجهلها من جهلها. قال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. لم يخلق الله تعالى الإنسان ليأكل ويشرب ويتكاثر فيكون بذلك كالبهائم، وقد كرم الله تعالى الإنسان وفضله على كثير ممن خلق تفضيلا، ولكن أبى أكثر الناس إلا كفورا، فجهلوا أو جحدوا الحكمة الحقيقية من خلقهم، وصار كل همهم التمتع بشهوات الدنيا، وحياة هؤلاء كحياة البهائم، بل هم أضل. قال تعالى: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. وقال تعالى: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. ومن أعظم الأوامر التي خلق الله البشر من أجلها، وهو من أعظم الابتلاءات، الأمر بتوحيده عز وجل وعبادته وحده لا شريك له، وقد نص ذلك في الكتاب، فقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال الشيخ السعدي رحمه الله: فالله تعالى خلق الخلق لعبادته ومعرفته بأسمائه وصفاته، وأمرهم بذلك، فمن انقاد وأدى ما أمر به فهو من المفلحين، ومن أعرض عن ذلك فأولئك هم الخاسرون. فهذه حكمة من الحكم التي خلق الله الناس لها، فمن انحرف عن الطريق وسار على طريق الشيطان فقد خاب وخسر. أحبتي في الله، إن من خطر المعاصي أن تكون مبعدة عن الله عز وجل، وتبعد المسلم عن رحمة الله عز وجل، بل تقربه إلى سخط الله وإلى نار جهنم والعياذ بالله. وكلما كسب العبد الخطايا والمعاصي ابتعد عن الله أكثر. ولذلك جاءت النصوص الكثيرة من التحذير من الذنوب، وتبين العقوبات، بل إنما أصاب الأمم السابقة من انتقام وهلاك فهو بسبب الذنوب، فإن للذنوب

عقوبات عاجلة وآجلة. ومن أعظم العقوبات أن يبتل العبد ويزين له ترك اتباع السنة وترك اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى: فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. والأدلة كثيرة من الكتاب ومن السنة، ولكن ليس هذا وقت ذكرها وحصرها. يقول ابن القيم رحمه الله في الجواب الكافي: وما الذي أخرج الأبوين من الجنة دار النعيم والبهجة والسرور إلى دار الآلام والأحزان والمصائب؟ وما الذي أخرج إبليس من ملكوت السماء وطرده ولعنه ومسخ ظاهره وباطنه فجعل صورته أقبح صورة وأشنعها وباطنه أقبح من صورته وأشنع، وبدل بالقرب بعدا وبالرحمة لعنة وبالجمال قبحا وبالجنة نارا تلظى؟ وقال: وما الذي سلط الريح على قوم عاد حتى ألقتهم موتى على وجه الأرض كأنهم أعجاز نخل خاوية؟ وما الذي أرسل على قوم ثمود الصيحة حتى قطعت قلوبهم في أجوافهم وماتوا عن آخرهم؟ وما الذي رفع قرى اللوطية حتى سمعت الملائكة نبيح كلابهم ثم قلبها عليهم فجعل عاليها سافلها فأهلكهم جميعا ثم أتبعهم حجارة من السماء أمطرها عليهم فجمع عليهم من العقوبة ما لم يجمعه على أمة غيرهم ولإخوانهم أمثالها وما هي من الظالمين ببعيد؟ وما الذي أهلك القرون من بعد نوح بأنواع العقوبات ودمرها تدميرا؟ إنها الذنوب المهلكات. نسأل الله السلامة والعافية، ونسأل الله ألا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. والمعاصي يا أحبة هي ترك المأمورات وفعل المحظورات. المعاصي هي ترك المأمورات وفعل المحظورات، فتبين بذلك أن المعاصي هي ترك ما أمر الله، هي ترك ما أمر الله به أو أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم، أو فعل ما نهى الله عنه، أو فعل ما نهى الله عنه أو نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم من الأقوال ومن الأعمال والمقاصد الظاهرة والباطنة. المحور الثاني في هذه المحاضرة: ما هي أسباب الوقوع في المعاصي؟ ما هي أسباب الوقوع في المعاصي؟ ومن أسبابها، وسأذكرها مختصرة إن شاء الله، أولا ضعف الإيمان، ضعف الإيمان واليقين بالله عز وجل والجهل بالله عز وجل. فإن عدم المراقبة لله عز وجل وعدم الخوف من الله عز وجل، والله عز وجل لا تخفى عليه خافية، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فمن راقب الله عز وجل في كل أوقاته يصل إلى درجة الإحسان ويبعد بإذن الله عز وجل عن ارتكاب المعاصي. السبب الثاني: الشبهات. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: والفتنة نوعان، والفتنة نوعان، فتنة الشبهات وهي أعظم الفتنتين، وفتنة الشهوات، وقد يجتمعان للعبد وقد ينفرد بإحداهما. ففتنة الشبهات تنشأ من ضعف البصيرة وقلة العلم وفساد القصد واتباع الهوى، وكذلك من بعض النقود.

الكلمات الكاذبة التي يقرأها أو يسمعها هنا وهناك. كذلك من الأسباب أيضا التي توقع المسلم في المعاصي الشيطان، والشيطان من أعظم أسباب وقوع المعاصي، لأنه أخبث عدو للإنسان. الشيطان أخبث عدو للإنسان، قال الله عز وجل: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. والشياطين نوعان، والشياطين نوعان: شياطين الإنس وشياطين الجن. قال الله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. والمخرج من شياطين الإنس بالإحسان إليهم أو دفعهم بالتي هي أحسن، مقابلة السيئة بالحسنة، كذلك ترك أصحاب السوء، ترك أصحاب السوء. وأما شياطين الجن فالمخرج منها الاستعاذة بالله منهم، قال الله عز وجل: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وكذلك بالمحافظة على الأوراد والأذكار بقراءة القرآن. المحور الثالث في هذه المحاضرة أقسام المعاصي، أقسام المعاصي. قال ابن القيم رحمه الله في الجواب الكافي: الذنوب تنقسم إلى أربعة أقسام، الذنوب تنقسم إلى أربعة أقسام، وهي على النحو الآتي: القسم الأول الذنوب الملكية، الذنوب الملكية، وهي أن يتعاطى الإنسان ما لا يصلح له من صفات الربوبية كالعظمة والكبرياء والجبروت والقهر والعلو واستعباد الخلق ونحو ذلك، ومنها الشرك بالله عز وجل، ومنها أيضا القول على الله عز وجل بغير علم. فهذا القسم الأول وهو الذنوب الملكية. القسم الثاني الذنوب الشيطانية، وهي الذنوب التي يتشبه الإنسان بالشيطان في عملها، فالتشبه بالشيطان في الحسد، لأن الشيطان حسد آدم في الحسد والبغي والغل والخداع والمكر والأمر بمعاصي الله عز وجل وتحسينها والنهي عن طاعة الله والابتداع في الدين والدعوة إلى البدع وإلى الضلال. وهذا القسم أي الذنوب الشيطانية يلي القسم الأول وهو الذنوب الملكية في المفسدة، وإن كانت المفسدة دون الأول. القسم الثالث من الذنوب الذنوب السبعية، الذنوب السبعية، وهي التي يتشبه الإنسان بها أو في فعلها بالسباع، بالسباع، وهي ذنوب العدوان والغضب وسفك الدماء والقتل، التعدي على الضعفاء، التعدي على العاجزين، هذه من هذه الذنوب. والقسم الرابع والأخير من هذه الأقسام الذنوب البهيمية، الذنوب البهيمية، وهي الذنوب

يشبه الإنسان في فعلها البهائم، مثل الحرص على قضاء شهوة البطن والفرج، ومنها يتولد الزنا، أو أكل أموال اليتامى، البخل، الهلع، الجزع، وغير ذلك من هذه الأمثلة. المحور الخامس: أنواع المعاصي. أنواع المعاصي، ومختصره أن المعاصي تنقسم إلى قسمين: كبائر وصغائر. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وقد دل القرآن والسنة وإجماع الصحابة والتابعين والأئمة على أن من الذنوب كبائر وصغائر. وقال الله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه، وهذه في الكبائر، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. إذن فالذنوب يا أحبة تنقسم إلى قسمين: كبائر وصغائر. والكبائر هي ما وجبت فيه الحدود، ما وجبت فيها الحدود أو فيها الوعيد، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وذكر أيضا الإمام أحمد رحمه الله، أن أي ذنب ختم عليه بلعن أو بغضب من الله أو بحد في الدنيا أو بعذاب في الآخرة أو توعد عليه بنار جهنم، فإن هذه المعصية ماذا؟ كبيرة من الكبائر. والكبيرة على الإنسان أن يتوب منها، أن يتوب منها. وأما الصغائر فهي التي لم يكن عليها حد في الدنيا ولا وعيد في الآخرة كما قال بعض أهل العلم، ولكن الاستمرار على الصغيرة قد يوصلك إلى الكبائر، نسأل الله السلامة. وحسبك أنك إذا عصيت، سواء كانت هذه المعصية كبيرة أم صغيرة، فإنك تعصي من؟ فإنك تعصي الله عز وجل. فالإنسان يستحي أن يراه الله عز وجل وهو يعصيه. ولهذا ذكرنا قبل قليل أن الإنسان إذا راقب الله عز وجل بإذن الله يبتعد عن المعصية. فإن كنت في مجلس وأردت أن تبدأ بغيبة رجل فتذكر أن الله يراك. إذا أردت أن تكذب فتذكر أن الله يراك. إذا أردت أن تهم بمعصية فتذكر أن الله يراك. وبهذا بإذن الله عز وجل تنجو من هذه المعاصي. المحور السادس، وهو آثار المعاصي على الفرد والمجتمع. وآثار المعاصي على الفرد أنواع، منها حرمان العلم. حرمان العلم، فإن العلم نور يقذفه الله في القلب. العلم نور يقذفه الله في القلب، والمعصية تطفئ ذلك النور وتعمي بصيرة القلب وتسد طرق العلم وتحجب موارد الهداية. قال الله عز وجل: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وكذلك روي عن الشافعي أنه قال: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. ومن الآثار على الفرد بسبب المعاصي الظلم.

في القلب، الظلمة في القلب، فإن العاصي يجد ظلمة في قلبه حقيقية يحس بها كما يحس بظلمة الليل، فتصير ظلمة المعصية لقلبه كالظلمة الحسية، تجده يعيش في نكد، تجده يعيش في ضيق، نسأل الله السلامة. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: إن للحسنة ضياء في الوجه، إن للحسنة ضياء في الوجه، ونورا في القلب، وسعة في الرزق، وقوة في البدن، ومحبة في قلوب الخلق، وإن للسيئة سوادا في الوجه، وظلمة في القلب، ووهنا في البدن، ونقصا في الرزق، وبغضة في قلوب الخلق. وهذا يعرفه صاحب البصيرة، ويشهده من نفسه ومن غيره. وكذلك يا أحبة، من آثار المعصية على الفرد أنها تحجب القلب عن الله عز وجل، وهذه والله مصيبة. من آثار المعصية على المسلم أنها تحجبه وتحجب قلبه عن الله عز وجل، في الدنيا أم في الآخرة؟ بل في الدنيا والآخرة. يقول الله عز وجل: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فكانت الذنوب حجابا بينهم وبين قلوبهم، وحجابا بينهم وبين ربهم وخالقهم. وفي الحديث عند الترمذي وحسنه الألباني قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإذا هو نزع واستغفر وتاب سقل قلبه، وإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه، وهو الران، وهو الران الذي ذكر الله: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ومن الآثار يألف المعصية، أي أن العاصي بسبب المعصية وكذلك تكرار المعصية يألف قلبه على المعاصي، فينسلخ من القلب استقباحها، أصبح لا هذه المعاصي تصبح عنده عادة، تصبح عنده عادة، فلا يستقبح من نفسه رؤية الناس له، بل أصبح لا يبالي بفعل المعصية حتى أمام الناس، نسأل الله السلامة. ويحدث ويحدث، بل بعضهم يحدث بالمعصية، يعمل المعصية في الليل لا يراه أحد، فيصبح فيخبر الناس، وهذا الضرب من الناس لا يعافون، نسأل الله السلامة، بل لا يوفقون إلى التوبة، بل تغلق عليهم أبواب التوبة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من الجهار أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح قد ستره الله تعالى، فيقول: عملت البارحة كذا وكذا، قد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه. وهذه والله المصيبة. إن ابتليت بهذه المعاصي، نسأل الله السلامة، فاستر نفسك ولا تعملها أمام الناس، وادعو الله عز وجل أن يخلصك منها، وتب وكرر التوبة بينك وبين ربك. ومن آثار المعصية على الفرد أنها
الذل تورث الذل، فإن العز كل العز في طاعة الله عز وجل، والذل كل الذل في معصية الله عز وجل. يقول الله عز وجل: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. ويقول الله عز وجل: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله تعالى وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. جعل الذل والصغار على من خالف أمري. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالطاعات ونهانا عن المعاصي، فمن وقع في المعاصي فقد خالف أوامر الله عز وجل وخالف أوامر النبي صلى الله عليه وسلم. ومن آثار الذنوب والمعاصي على الفرد أن الذنوب تطفئ غيرة القلب، تطفئ غيرة القلب، فإن أشرف الناس وأعلاهم همة وأشدهم غيرة على نفسه وعلى أهله وعلى عموم الناس. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أغير الخلق على الأمة، والله عز وجل أشد غيرة منه، أشد غيرة من النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من غيرة سعد؟ أتعجبون من غيرة سعد؟ فوالله لأنا أغير منه، والله أغير مني. ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يغار، إن الله يغار، وإن المؤمن يغار، وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله. رواه مسلم. فينبغي للمسلم أن يراقب الله عز وجل في هذه الأمور، فإن الله عز وجل ما خلق النار وخلق الجنة عبثا، بل خلقت النار ولها أهلها، وخلقت الجنة ولها أهلها. فمن عمل بما أمر الله عز وجل به وبما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فهنيئا له، ومن خالف أوامر الله وخالف أوامر النبي صلى الله عليه وسلم فلا يلومن إلا نفسه. كذلك من الآثار أن المعاصي تحرم الرزق، من الآثار آثار المعاصي على الفرد على المسلم أنها تحرمه من الرزق. ولا شك أن الرجل قد يحرم الرزق بالذنب يصيبه، كما أن تقوى الله عز وجل تجلب الرزق. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وماذا؟ ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذا لمن؟ لمن اتقى الله عز وجل. فإن لم يتق الله لا يجعل الله له مخرجا ولا يرزقه من حيث لا يحتسب. والرزق لا يطلب بمعصية الله، الرزق لا يطلب بمعصية الله، وإنما يطلب بتقوى الله عز وجل. واعلم أن الرزق قد قسمه الله لك، ولن تموت حتى تأخذ هذا الرزق كاملا. ومن الآثار أن المعاصي تصغر النفوس وتحقرها حتى تصير صغيرة حقيرة، كما أن الطاعة تنميها وتزكيها.

وتكبرها كما قال تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إذن المعاصي تجعل القلب يرى الباطل حقا ويرى الحق باطلا، والمعروف ويرى المعروف منكرا والمنكر معروفا. بل من المصائب أن الإنسان يعصي الله عز وجل ويقول حلال، تقول له حرام يقول لا قال فلان، كيف قال فلان؟ يقول الله عز وجل ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أنها حرام ويقول لا فلان قال أنها حلال، فهل هذا اتبع الله أو اتبع النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا والله، إنما اتبع هواه. ولهذا إذا تعود على المعصية واستمر عليها فإنه يرى الباطل حقا والحق باطلا والمعروف منكرا والمنكر معروفا، فيصبح القلب بكثرة المعاصي فيصبح القلب أسودا مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، ويفسد ويرى أنه مصلح، ويشتري الضلالة بالهدى ويرى أنه على الهدى والعياذ بالله. وكل هذا من عقوبات الذنوب الجارية على قلبه، نسأل الله السلامة. ومن الآثار أيضا أن المعصية تضيق الصدر، فالذي يقع في المعاصي وفي الجرائم ويعرض عن طاعة الله عز وجل يضيق صدره كما مر معنا. يقول الله عز وجل ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ومن الآثار أيضا أن المعاصي تبعد المسلم عن ربه، مما يتسبب في ترك الله عز وجل لهذا العبد، فإذا ترك الله العبد فهناك الهلاك الذي لا يرجى معه نجاح. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. ومن الآثار المترتبة على الفرد كراهية الله للعاصي، نسأل الله السلامة، كراهية الله لهذا العاصي. قال الله عز وجل والله لا يحب كل كفار أثيم، وقال الله عز وجل إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. وأما المحور الأخير في هذه المحاضرة فهو آثار المعاصي على المجتمع. انتهينا من آثار المعاصي على الفرد، والآن آثار المعاصي على المجتمع على الأمة. المعاصي يا أحبة لها تأثير عظيم على المجتمعات والأمم، ومن ذلك على سبيل الاختصار إهلاك الأمم بسبب المعاصي. الله عز وجل يهلك الأمم بسبب المعاصي كما مر معنا في بداية المحاضرة. ولا شك أن جميع الأضرار في الدنيا والآخرة تحصل بسبب المعاصي، فالله أمر بالطاعات، وأما فعل الفواحش والمعاصي فهو سبب من أسباب استحقاق العقوبة، بل إن الهلاك والعقاب ليس بنوع واحد. الهلاك للأمم والعقاب للأمم ليس بهلاك واحد بل بأنواع كثيرة، نسأل الله السلامة. واقرأوا إن شئتم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون، ويقول الله عز وجل في الغرق فأغرقناهم في اليم، وهذا في الغرق، وفي الطوفان فأخذهم الطوفان وهم ظالمون، وهناك من أخذهم الله عز وجل بالريح، وأما عاد

هلكوا بريح صرصر عاتية والخسف فخسفنا به وبداره الأرض وبالقحط وبالمجاعات وارتفاع الأسعار وانتشار الأمراض، كل هذه عقوبات من الله عز وجل على المجتمع بسبب ماذا؟ بسبب الوقوع في المعاصي. وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. ويقول الله عز وجل فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. وكذلك من آثار المعاصي على المجتمع إزالة النعم. قد تكون أو قد يكون المجتمع أو أمة من الأمم في نعم من الله عز وجل، فبسبب المعاصي يزيل الله عز وجل هذه النعم. فالمعاصي تزيل النعم بأنواعها، فإن شكر الله على نعمه يزيد هذه النعمة. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله، ماذا حصل لهم؟ فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وكذلك من الآثار على المجتمع زوال نعمة العافية في الأبدان. زوال نعمة العافية في الأبدان، وهذه النعم وغيرها تزيد بالشكر وتزول وتنقص بالمعاصي، ولا يبارك الله عز وجل فيها. وكذلك الإعراض عن الله عز وجل، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. كذلك من أسباب أو من آثار المعاصي على المجتمعات نزول العقوبات العامة المهلكة، مثل ظهور الطاعون الأمراض، نزول الأوجاع التي لم تكن في الأسلاف أو في من كان قبلنا الذين مضوا، الأخذ بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان، منع القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. كذلك من العقوبات تسليط الأعداء على الأمة، ومن العقوبات أن يجعل الله البأساء فيما بينهم. وهذه أمور تأتي بسبب المعاصي. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا معشر المهاجرين، خصال خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. هذه الأولى. ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وكذلك جور السلطان عليهم. ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم إلا سلط الله عليهم عدوهم من غيرهم فأخذوا بعض ما كان في أيديهم وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله عز وجل ويتخيروا فيما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم كما في صحيح الجامع، نسأل الله السلامة. ومن الآثار المترتبة على المعاصي كثيرة جدا، ووددت أن أذكر أكثرها لكن قد أطلت عليكم الله المستعان. وأخيرا، ولا علاج لهذه المعاصي والخطايا إلا بالتوبة النصوح.

0: لا علاج لهذه المعاصي على الفرد أو المجتمع إلا بالتوبة النصوح والاستغفار من جميع الذنوب كبيرها وصغيرها. قال الله عز وجل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. فالواجب على المجتمع التوبة من الذنوب والمعاصي بأنواعها، والتكاتف على إزالتها، والتناصح فيما بينهم، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن التساهل بها يؤدي إلى سخط الله وإلى عقوبة الله. ومن دلائل ذلك قوله تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. لماذا؟ ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ماذا كانوا يفعلون؟ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. فإن للذنوب والظلم عقوبات، نسأل الله السلامة. ويكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفق ما أمرنا أو أمرنا به من الشرع ولا نتعداه، وهذا ليس مكانا للتفصيل في هذا الأمر. وكذلك على الفرد المبادرة بالتوبة النصوح وكثرة الاستغفار والدعاء والالتجاء إلى الله عز وجل أن يغفر الذنوب وأن يكثر من فعل الحسنات المكفرة للسيئات، كما أن عليه البعد عن الأسباب الموقعة في الذنوب كما مر معنا في بداية المحاضرة. أسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء، وأن يجعل هذا المجلس لي ولكم وللمستمعين خالصا لوجهه، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا ولمن لنا حق عليه. وصل اللهم على نبينا محمد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا مجلس من المجالس المنعقدة بالتعليق والشرح على متن الآج الرومية لابن آج الروم رحمه الله تعالى، والذي ينعقد على غرفة إمام دار الهجرة العلمية. وقد بلغ بنا الكلام إلى ذكر المصنف رحمه الله تعالى للإعراب، وتكلمنا عليه في الدرس الماضي، ولما فرغ منه يعني لما فرغ من بيان الإعراب ومن بيان حقيقته وحده ورسمه عند النحويين انتقل رحمه الله تعالى إلى بيان أقسامه. وينبغي أن نعلم أن النحو كتلة واحدة لا تؤخذ أبوابه إلا مجتمعة، فلا يؤخذ جزء من أبوابه دون جزء، ربما في الفقه، ربما في الأصول، ربما في المصطلح، قد تأخذ أبوابا متفرقة قد تتقنها أو تكررها، أما بالنسبة للنحو فإنه لا يتأتى لطالبه إلا بأخذه كله ومعرفته كله، يعني معرفة أبوابه، لا أنه يعرف النحو كله، لأن هذا متعذر ولا يمكن أن يقع لأحد بالنسبة لعلوم العربية إلا لنبي كما يقول الإمام الشافعي رحمه الله. فإذا عرفنا هذا فإن المصنف رحمه الله لما فرغ من بيان حقيقة الإعراب انتقل إلى بيان أقسامه، فقال: وأقسامه أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. المصنف رحمه الله تعالى كما ذكرت لك لما فرغ من بيان حقيقة الإعراب انتقل إلى بيان أقسامه، والتي يعبر بعضهم عنها بأنواعه، وآخرون يعبرون بألقابه، وهذا التعبير أضبط، يعني أن ألقاب الإعراب التي اصطلح عليها النحويون في باب المعرب من الكلمات هي هذه. وقول المصنف رحمه الله تعالى وأقسامه، أقسامه الضمير عائد كما علم من السياق، الضمير عائد إلى الإعراب أو قل وألقابه. وذكر أن هذه الألقاب أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. وقد ذكرنا في الدروس الماضية أن الإعراب يقابله البناء، ومنها ما ذكرناه في الدرس الماضي. فالإعراب الذي هو تغيير أواخر الكلم يقابله البناء الذي هو لزوم الكلمة حالة واحدة، لزوم الكلمة حالة واحدة. فإذا عرفنا أن الإعراب له ألقاب فإن البناء أيضا له ألقاب ينبغي معرفتها. وكما أن الألقاب بالنسبة للإعراب أربعة، فإن الألقاب أيضا بالنسبة للبناء أربعة. فألقاب البناء الضم والفتح والكسر والسكون. فكما يقال في الرفع، أو كما يقال معذرة في الإعراب الرفع يقال في البناء الضم، وكما يقال في الإعراب النصب يقال في البناء الفتح، وكما يقال في الإعراب الخفض يقال في البناء الكسر، وكما يقال في الإعراب الجزم يقال في البناء السكون. فلا يخلط بين هذه المصطلحات. فإذا قلت جاء هؤلاء فإن هؤلاء هنا مبني على الضم، ولا تقل مرفوع أو على الرفع. وإذا قلت رأيت هؤلاء فإنك تقول مبني على الفتح، وإذا قلت مررت بهؤلاء فإنك تقول مبني على الكسر، وهكذا بالنسبة للفعل المضارع. إذا عرفنا هذا وتقرر فإن هذه الألقاب الأربعة التي ذكرها المصنف أولها الرفع، وهذا الرفع عند البصريين هو الإعراب نفسه، هو الإعراب نفسه، لأنهم يقولون بأن الإعراب حقيقي، والكوفيون يعبرون بمثل هذه الأشياء ويجعلون له العلامات. ولهذا على حد تعبير المصنف رحمه الله يكون المعنى بأن الرفع تغيير مخصوص يجلبه عامل مخصوص علامته الأصلية الضمة، علامته الأصلية الضمة. نحن نعلم أن الكلام العربي فيه مرفوعات، يعني في الأسماء وفي الأفعال، هذه المرفوعات لها عوامل كالمبتدأ، الخبر، اسم كان، وإلى آخر هذه العوامل التي تدخل أو التي تجلب الرفع، التي تجلب الرفع. فهو إذن علامة مخصوصة، سيأتي الكلام أو يعني تغيير مخصوص سيأتي الكلام على عامله، لأن النحو حقيقته في معرفة العوامل. وأما حقيقة النصب فإنه أيضا تغيير مخصوص يجلبه عامل مخصوص علامته الأصلية الفتحة، ولا نقول الفتح، انتبه لهذا، علامته الأصلية الفتحة. وبالنسبة للخفض أيضا كذلك تغيير مخصوص، هذا الخفض تغيير مخصوص علامته الأصلية الكسرة، يعني تغيير مخصوص يجلبه عامل مخصوص علامته الكسرة، علامته الأصلية الكسرة. ونحن نقول علامته الأصلية الكسرة لأن هذه الأقسام لها علامات أصلية ولها علامات فرعية كما سيأتي معنا وسيقرره المصنف رحمه الله تعالى، وبعد أن نأخذها سنحصر أبوابها. قال رحمه الله بعد ذلك مميزا لهذه العلامات من جهة مدخولها، يعني من جهة ما تدخل عليه، فإن الأقسام هنا أربعة، والمعربات عندنا من الكلمات من جهة الجملة الاسم والفعل المضارع، لا ثالث لا، الأسماء، الاسم هو المعرب والفعل المضارع، فالاسم والفعل المضارع يشتركان في هذه الألقاب الأربعة. وبدأ بالأسماء فقال فللأسماء من ذلك، لأن الأسماء هي التي تتوارد عليها المعاني وهي الأصل في الكلام والأقوى عند العرب، فللأسماء من ذلك، يعني ذلك المتقدم أراد الألقاب الأربعة، الرفع والنصب والخفض والجزم. قال فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، يعني أنه لا مدخل للجزم في الأسماء، فلا تجد في الأسماء مجزوما، ولا يصح أن تقول اسم مجزوم ولا اسم مبني على السكون، لأن هذا لا يكون إلا مع الفعل المضارع بخصوصه، فالأسماء لا جزم فيها، اختصت بالخفض دون الفعل. قال وللأفعال من ذلك، يعني الأفعال من هذه الألقاب الأربعة الرفع والنصب والجزم، وكل هذه عرفناها، لأن الجزم تغيير مخصوص يجلبه عامل مخصوص علامته الأصلية السكون، فالأفعال لها أيضا الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. فإذا الأسماء والأفعال تشترك في الرفع والنصب، تشترك في الرفع والنصب، وتختص الأسماء بالخفض، وتختص الأفعال بالجزم، فلهذه ثلاثة من جهة الخصوص، ولهذه ثلاثة، وانفردت كل واحدة منهما بواحدة. وقد عبر كثير من النحويين عن اللغة العربية بأنها لغة عادلة حكيمة، حتى قال طائفة من أهل العلم بأنها توقيفية، يعني مأخوذة بالتوقيف، توقيفني اللغات عند الأكثري ومنهم ابن فورك والأشعري، لأنهم لما رأوا التصرف الموجود في لغة العرب من جهة العدل بين الكلمات هداهم ذلك إلى هذه المقالة. إذن الآن عرفنا أن الأسماء تختص بالخفض، وأن الأفعال تختص بالجزم، بينما يشتركان جميعا في الرفع وفي النصب، فالأسماء يدخلها الرفع والنصب، والأفعال يدخلها الرفع والنصب. معرفة هذه الأشياء ومعرفة هذه الأبواب من المهمات والضروريات، وضبطها هو الذي يجعلك ضابطا لعلم النحو، أما مجرد المعرفة المجملة بأبواب المرفوعات وأن ما بعد كان يكون مرفوعا وما بعد إن يكون منصوبا

الرفع أربع علامات: الضمة والواو والألف والنون. فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. هذا شروع منه كما قلت لك آنفا في بيان علامات كل واحدة من هذه الألقاب الأربعة. هذا هو اصطلاح الكوفيين. وأما اصطلاح البصريين فإنهم يجعلون هذه الضمة هي الإعراب نفسه. وها هنا قاعدة في باب معرفة علامات الألقاب الأصلية والفرعية قبل الدخول فيها حتى لا أنساها. هذه القاعدة هي أن ما جاء على أصله لا يسأل عن علته. اشتهر عند كثير من المعربين أنهم إذا جاءوا إلى إعراب الاسم المفرد مثلا يقولون في المرفوع مثلا محمد قائم، فيقولون محمد قائم، محمد مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره لأنه اسم المفرد. وهذا التعبير غلط وخطأ في جميع العلوم. لماذا؟ لأن ما جاء على أصله في حكايته عن العرب عندما نقول إن الأصل في الرفع هو الضمة، فإن من الغلط أن نقول أن محمد، أن نقول إن محمدا هنا مرفوع وعلامة رفعه الضمة لأنه اسم مفرد، إنما تبين العلة فيما علامته فرعية، لأنه خرج عن الأصل. فلماذا خرج عن الأصل؟ نبين العلة والحالة هذه. فإن المصنف رحمه الله تعالى يقول للرفع اللام هذه لام الملك أو الاختصاص، لام الاختصاص أربع علامات لا خامس لها، فلن تجد في المرفوع من الكلمات علامة سوى هذه العلامات. ما هي هذه العلامات؟ الضمة والواو والألف. ضم وواو ألف والنون علامة الرفع بها تكون. تحفظ مثل هذا البيت لأنه يعني يسهل لك وما أشبهه، كما في الكلام المتقدم: والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزم. ففي بداية الطلب لا بأس أن الإنسان ينتقي بعض الشواهد في مثل هذه الأبواب لتضبط له المعلومة. فالضمة التي عرفنا أنها هي الأصل في علامات الرفع، وهي الغالب في كل المرفوعات، أو الغالب في المرفوعات بأن يرفع بالواو. وهذه الضمة معروفة، منهم من يقول إن الواو متولد منها، ومنهم من يقول العكس، والأمر في هذا ميسور وسهل. والعلامة الثانية الواو، وعقب بها لأنها تشبهها، ثنى بالواو، قالوا لكونها تنشأ عنها إذا أشبعت، فإذا أشبعت الضمة فإنها تصير واوا. ثم بعد ذلك ذكر الألف. لماذا؟ لأنها أخت الواو من جهة أنها من حروف المد واللين. وهذه تعاليل يذكرها بعض النحويين لا طائل تحتها. وذكر العلامة الأخيرة وهي النون. هذه العلامة هي النون، وهذه النون التي هي النون.

الساكنة، النون الساكنة، فلا مدخل للنون المشددة لأنها عبارة عن نونين. ذكر رحمه الله تعالى المواضع التي تكون فيها الضمة علامة للرفع، وهذه المتون المختصرة عبارة عن تراتيب ترتب لك العلم في ذهنك وفي قلبك وتجمعه لك في صدرك، فلما عرفت الإعراب وعرفت ألقابه وعرفت علامات الرفع بعد ذلك، وعرفت أن علامات الرفع أربعة، الضمة بدأ لك بتمييز الضمة عن غيرها، فقال: فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع، يعني لا خامس لها، وإذا قال النحويون في أربعة ثلاثة، فلا تتعب نفسك وتجهدها في طلب الشيء الزائد على هذا، لأنهم قد استقرأوا استقراء تاما لكلام العرب. هنا قال: فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع في الاسم المفرد. الاسم المفرد هذا يتكرر معنا في أبواب النحو، لكنه يختلف باختلاف الأبواب، يختلف باختلاف الأبواب. فهنا إذا أردنا أن نقول ما الاسم المفرد، نقول: ما ليس مثنى ولا مجموعا، يعني يخرج به المثنى والجمع، وكذلك الملحق بالمثنى والملحق بالجمع، فإن هذه ليست من المفردات فتخرج إذن. بينما يأتي عندنا المفرد في مواضع أخرى بأنه ما ليس بجملة ولا شبه جملة، كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى بيانه. فعرفنا الآن الاسم المفرد، ما الاسم المفرد؟ ما ليس بمثنى ولا مجموع. فإذا قلت زيد، خرج الزيدان وخرج الزيدون وخرج الزيود، كل هذا لأن زيد هو المعني، فخرج المجموع وخرج المثنى، فالاسم المفرد هو الذي تكون علامته الضمة. تقول: محمد رسول الله، فإذا جئت إلى الإعراب قلت: محمد مبتدأ مرفوع بالابتداء، وعلامة رفعه على ما هو السائد في الإعراب وهو المذهب الكوفي، أو تقول: ورفعه الضمة، كما نبه على هذا الشيخ العلامة محمد الأمين الهروي في شرحه على هذا المتن، فإنه بصري محرر لمذهب البصريين. هذا الاسم المفرد، عندما تقول: جاء محمد أو محمد قائم أو محمد رسول الله، تقول: مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وتسكت، ولا تحتاج إلى أن تبين العلة وتقول: لأنه اسم مفرد كما نبهتك على هذا من قبل. هذا الموضع الأول، وسواء كان هذا الاسم المفرد من الأسماء المعربة أو من الأسماء المبنية، أو من الأسماء المبنية كما تقول: جاء هذا، أو من الأسماء المعربة التي منع من ظهور علامة الإعراب أو الإعراب عليها مانع من التعذر أو الثقل وما أشبه ذلك، تنتبه لهذا، وقد ذكرته لك في الدرس الماضي، فإنه من المهم. الموضع الثاني الذي تكون فيه الضمة علامة للرفع جمع التكسير، وجمع التكسير هذا في أصل اللغة التغيير، والمراد به ما تغير فيه بناء المفرد. وقد أوصل الشراح هذا التغيير إلى ستة أنواع أو أقسام: زيادة، تغيير بالزيادة على المفرد، تغيير بالشكل، و

تغيير بالنقص وتغيير بشكل أيضا تغيير من غير شكل وتغيير من غير زيادة ولا نقص وهكذا. المهم أنك تعرف ما نطقت به العرب في مثل هذه الأبواب. فإذا قلت أسد فإنك تقول أسود وتقول أسد، وهذان نوعان من نوعي جمع التكسير كما هو معلوم. وكذلك عندما تقول صنو تقول صنوان، وتقول تخمة وتقول تخم، وهكذا. هذه أشياء ما يحتاج طالب العلم إلى بذل العناء فيها إذا أحسن اللفظ بالسماع بما سمع عن العرب. كيف جمعوا زيد، كيف جمعوا أسد، كيف جمعوا تخمة، هنا يتميز لك في هذه الحالة الجموع الذي هو جمع التكسير. ومن النحويين من يذكره بالأوزان، اجعلوا له أوزان. هذا الموضع هو الموضع الأول جمع التكسير. فمثلا إذا قلت هذا رجل كريم، رجل هذا اسم مفرد، أردت أن تجمع رجال فتقول هؤلاء رجال، وجاء الرجال، فإذا جمع التكسير علامة رفعه، أو قل رفعه ضمه ظاهرة على آخره أو مقدرة على آخره. فإذا قلت خفت، فإذا قلت جاء الأسود وأسلم الهنود، أسأل الله ذلك كل العالم، إلى غير هذا من جموع التكسير. حيثما جمعت جمع تكسير بمعنى أنه لم يسلم المفرد، عندما تقول رجل تغير رجال، راء كانت مفتوحة صارت ري مكسورة، رجل لاحظ رجوجو، الجيم كانت مضمومة صارت رجاء مفتوحة، بعدها لام رجل دخل عليها ألف رجال، هكذا تستطيع أن تميز هذه الأشياء. هذا جمع المذكر السالم. الموضع الثالث جمع المؤنث السالم. هكذا عبر ابن آجي الروم وعبر غيره من النحوي، وعبر كثير من النحويين بهذا والمحققون على التعبير بما جمع بألف وتاء، وما بألف وتاء قد جمع يكسر في الجر وفي النصب مع. جمع المؤنث السالم ما جمع بألف وتاء مزيدتين على مفرده. فإذا قلت جاءت هند وأردت أن تجمع بجمع مؤنث سالم فإنك تقول جاءت الهندات، فتقول الهندات فاعل مرفوع بالفعل وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، لأنه جمع مؤنث سالم. لكن إذا كانت التاء، هل هي في بعض الكلمات قد تجمع بألف وتاء لكنها ليست زائدة وإنما هي تاء أصلية، مثل ما تقول جاء الغزاة، هذه التاء أصلية، وعدل القضاة وهكذا، فإن ألفها هنا أصلية، عفوا ألفها أصلية. ومنه ما يكون تاؤه أصلية، مثل ما تقول بعث الأموات

قال فيه إنه جمع مؤنث سالم، وإنما قيده بمؤنث السالم. لماذا؟ لأنه جرى على الغالب، وإلا فإن الأضبط أن يقال ما جمع بألف وتاء مزيدتين. لماذا نقول هذا؟ لأنه قد وجد في كلام العرب أنهم أعربوا ما هو شبيه بهذا مع أنه ليس من الجمع المؤنث السالم، مثل ما قالوا في حبلى، قالوا حبليات، ومثل ما قالوا لأن هذا إيش؟ هذا جمع تكسير، ومثل ما قالوا في اسطبل قالوا اسطبلات، وهذا أمر معلوم. المهم ألا تكون الألف أصلية أو ألا تكون التاء أصلية كما ضربنا لك الأمثلة فيما سبق. الرابع من العلامات التي تكون فيها الضمة علامة للرفع هو الفعل المضارع، ولكن المصنف رحمه الله تعالى هنا قيده فقال الذي لم يتصل بآخره شيء، الذي لم يتصل بآخره شيء. الفعل المضارع، عرفنا الفعل المضارع يقوم وينام ويأكل ويشرب ويهدي ويمضي ويرضى ويقضي إلى آخره، هذا الفعل المضارع. ما الذي يتصل بآخره؟ عرفنا في أول درس أن الفعل المضارع قد تتصل به نون النسوة أو قل نون الإناث، فإنه إذا اتصلت به نون الإناث يكون مبنيا ولا يكون معربا، فتستخدم معه مصطلح البناء، تقول مبني على الضم، مبني على السكون، وهكذا. ومثل ذلك قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن، الوالدات يرضعن أولادهن، يرضعن هذا فعل مضارع مبني على أي شيء؟ مبني على السكون. انتهى الإعراب؟ غلط. إن قلت انتهى فهذا غلط، لأنك مطالب ببيان محله الإعرابي، لأن له محل في الإعراب. الفعل المضارع مثل الأسماء، ولذلك سمي مضارعا كما سيأتي معنا، فتقول مبني على السكون في محل رفع. لماذا؟ لتجرده من الناصب والجازم. وهكذا إذا اتصلت به نون التوكيد الثقيلة والخفيفة، ليسجنن ولا يكون من الصاغرين. هذا ما يتعلق بالضمة وكونها تكون علامة للرفع في هذه المواضع الأربعة. والنحو مع ضرورة ضبطه من جهة معرفة أبوابه، فإنه لا بد أيضا من ممارسته. وطلبة العلم يسمعون كثيرا من الكلام في الدروس وفي المحاضرات وفي الخطب وفيما يتكلمون فيما بينهم مع بعضهم البعض فيه، فينبغي عليهم أن يكونوا نوعا ما مركزين فيما يلفظون به وفيما يسمعونه، لا على سبيل القدح في المتكلم، فإنه ربما لحن بسبب العجلة، ربما لحن بسبب التركيز على شيء معين، وإن كان هذا فيه قبح أيضا ولا ينبغي ذلك، لكن على كل حال أنك تنظر في الكلمات، تنظر فيما يتكلم به الناس، فيما يكتبونه، لأن هذا مما يساعدك على تذكر المعلومة. لماذا رفع هنا؟ لماذا ضم هذه الكلمة هنا؟ هل هذا الاسم مرفوع أو منصوب؟ لكن لا تدخل هذا الشغل في الصلاة، فقد أدركنا بعض طلبة العلم سلم الناس من الصلاة وهو يعرب التحيات. بهذا القدر نكتفي فيما يتعلق بالتعليق على متن ابن آجروم. وهنا أنبه على فائدة كنت قد نسيتها، وأيضا ربما وقعت فيها، وهي أننا ربما عطشنا الجيم من ابن آجروم، وهذا غلط. لماذا؟ لأن هذه الكلمة ليست عربية، إنما هي لغة بر

0: هي معروفة في لغة البربر الذي يعني يسمون شو يسمون نسيت. طيب ما علينا، يعني هذه لغة لغتهم هكذا نطقوها، فعندما نأتي نحن ونحاكمهم إلى لغتنا العربية ونعطش الجيم فنقول ابن آجر الروم، أقحمنا لغتنا على لغتهم، وهذا غلط. ومن طرائف ما يروى أن شيخنا الشيخ العلامة محمد بن علي آدم الأتيوبي الأتيوبي يكتب في كتاباته وفي كتبه بالتاء، بينما السائد في النطق أن الناس يقولون الأثيوبي له ولغيره. فحصل أن أحد طلبة العلم مر عليه فلما سلم عليه فنطق كان يعرف الشيخ محمد علي آدم الأثيوبي، قال الأثيوبي، قال لكن نحن يا شيخ يعني ننطقها هكذا منذ ولدنا، قال أنتم منذ ولدتم وأنتم مخطئون، منذ ولدتم وأنتم مخطئون. لماذا؟ لأن هذه اللغات تنطق على سبيل الحكاية، نحن نحكيها لا نحكم عليها بلغتنا.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان أهمية الرجوع إلى العلماء عند النوازل والفتن، ألقاها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى يوم الأحد 22 من شهر جماد الأولى عام 43 هجرية، ضمن فعاليات دورة الإمام مالك بن أنس السلفية السادسة المقامة في جامع أبي بكر الصديق رضي الله عنه بمدينة ثياس في السنغال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، أيها الإخوة، فقد رغب إلي الإخوة القائمين على دورة الإمام مالك بن أنس بالسنغال المشاركة في كليمة تذكيرية، نسأل الله جل وعلا أن ينفع الجميع بها وأن يسددنا في الأقوال والأفعال، إن ربنا لسميع الدعاء. وهذه الكلمة أو الكليمة التذكيرية هي عن أهمية الرجوع إلى العلماء عند النوازل والفتن، والحقيقة أن هذا الموضوع في غاية من الأهمية، وأن الحاجة ملحة إليه خاصة في مثل هذه الأوقات والأزمان التي ظهر وفشى فيها في كثير من مجتمعات المسلمين الجهل بكتاب الله وبسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وتسبب هذا في الخروج عن سبيل أهل الحق والهدى والتشرذم والاختلاف والتفرق وركوب بعضهم الأهواء والبدع أو الشهوات وغير ذلك من أصناف الاختلاف، نسأل الله السلامة والعافية. وظهر الإخلال بهذا الأمر العظيم، ظهرت نابتة سوء في بعض المجتمعات كخضراء الدمن، نسأل الله العافية والسلامة منهم، من يقدح في أهل العلم والفضل والسنة والاستقامة والتزهيد فيهم والنيل منهم والوقيعة فيهم في ألوان شتى وضروب مختلفة، إلا أن المؤدى والمراد هو تنفير الناس عن السنة وحملتها بحق. وهذا الموضوع المهم لا أظن أن لقاء

واحدا يكفيه في استيعاب مفرداته. لكن حسبي في هذا المقام أن أذكر نفسي أولا ثم الإخوة ممن يستمع إلينا ثانيا بما يتعلق ببعض الأمور المتصلة به. وهذا الموضوع منبثق عن بيان مكانة العلم وفضل أهله وحملته، ولا شك أن الأدلة والنصوص من الوحيين كثيرة دالة على هذه المكانة وعلى فضل حملة العلم وأهله. وقد ذكرت جملة من هذه النصوص مبينا فضل العلم وفضل أهله في خطبة عن العلم وفي كتابة عنه وفي لقاءات متعددة ومحاضرات عديدة، فأغنى ذلك عن التكرار. لكن قد اختصر لنا الإمام الآجري رحمه الله بيان مكانة العلماء وبيان مناقبهم، وذلك في كتابه العظيم أخلاق العلماء. وهذا الكلام المختصر والمفيد يغني عن كثير ممن يروم أكثر منه، ففيه غنية وكفاية لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فقال رحمه الله في تقدمة الكتاب: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله على سيدنا محمد النبي على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وسلم. ثم قال: وبالله أستعين وحسبي الله ونعم الوكيل. أما بعد، فإن الله عز وجل وتقدست أسماؤه اختص من خلقه من أحب فهداهم للإيمان، ثم اختص من سائر المؤمنين من أحب فتفضل عليهم فعلمهم الكتاب والحكمة وفقههم في الدين وعلمهم التأويل وفضلهم على سائر المؤمنين، وذلك في كل زمان وأوان. رفعهم بالعلم وزينهم بالحلم، بهم يعرف الحلال من الحرام والحق من الباطل والضار من النافع والحسن من القبيح، فضلهم عظيم وخطرهم جزيل أي عظيم. ورثة الأنبياء وقرة عين الأولياء، الحيتان في البحار لهم تستغفر، والملائكة بأجنحتها لهم تخضع، والعلماء في القيامة بعد الأنبياء تشفع، مجالسهم تفيد الحكمة، وبأعمالهم ينزجر أهل الغفلة، هم أفضل من العباد وأعلى درجة من الزهاد. حياتهم غنيمة وموتهم مصيبة، يذكرون الغافل ويعلمون الجاهل، لا يتوقع لهم بائقة ولا يخاف منهم غائلة، بحسن تأديبهم يتنازع المطيعون، وبجميل موعظتهم يرجع المقصرون. جميع الخلق إلى علمهم محتاج، جميع الخلق إلى علمهم محتاج. والصحيح على من خالف بقولهم محجاج. الطاعة لهم من جميع الخلق واجبة، والمعصية لهم محرمة، من أطاعهم رشد ومن عصاهم عند. ما ورد على إمام المسلمين من أمر اشتبه عليه حتى وقف فيه فبقول العلماء يعمل، وعن رأيهم يصدر. وما ورد على أمراء المسلمين من حكم لا علم لهم به فبقولهم يعملون وعن رأيهم يصدرون.

وما أشكل على قضاة المسلمين من حكم، فبقول العلماء يحكمون وعليه يعولون، فهم سراج العباد ومنار البلاد وقوام الأمة وينابيع الحكمة، هم غيظ الشيطان، بهم تحيا قلوب أهل الحق وتموت قلوب أهل الزيغ. مثلهم في الأرض كمثل النجوم في السماء، يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، إذا انطمست النجوم تحيروا، وإذا أسفر عنها الظلام أبصروا. فإن قال قائل ما دل على ما قلت، قيل له الكتاب ثم السنة، فإن قال فاذكر منه إذا سمعه المؤمن سارع في طلب العلم ورغب فيما رغبه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، قيل له أما دليل القرآن، فإن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. قال فوعد الله عز وجل المؤمنين أن يرفعهم، أنه يرفعهم، ثم خص العلماء منهم بفضل الدرجات، وقال عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور، فأعلم خلقه أنه إنما يخشاه العلماء به. وقال عز وجل يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. وقال عز وجل ولقد آتينا لقمان الحكمة. وقال عز وجل ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وقال عز وجل لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم، يقال فقهاؤهم وعلماؤهم. وقال عز وجل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقال عز وجل وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، إلى قوله واجعلنا للمتقين إماما. قال رحمه الله بعد ذلك وهذا النعت ونحوه في القرآن يدل على فضل العلماء، وأن الله عز وجل جعلهم أئمة للخلق يقتدون بهم. ثم أسند رحمه الله جملة من أقوال السلف في تفسير آيات وردت في الباب، ثم عقد فصلا فقال باب ذكر ما جاءت به السنن والآثار من فضل العلماء في الدنيا والآخرة. هذه الكلمات المهمة التي ذكرها الإمام الآجري رحمه الله تبين منزلة العلماء ومكانة أهل العلم والفضل، ودلل على هذا بجملة من الأدلة مما ذكره هنا ثم أورده بعده. وبنحو هذا أو نحو منه ذكر الإمام ابن بطة رحمه الله العكبري في كتابه الإمام ابن بطة رحمه الله في كتابه إبطال الحيل، فذكر جملة مهمة في بيان منزلة العلماء ووصفهم ولماذا تجب أو يجب على الناس طاعة العلماء في ذلك في الحق والمعروف. ذكر هنا رحمه الله أن العلماء ورثة الأنبياء، وهذا إشارة منه إلى حديث أبي داود وغيره قوله عليه الصلاة والسلام العلماء ورثة الأنبياء. قد تكلم الإمام ابن القيم رحمه الله بكلام في غاية من النفاسة في كتابه مفتاح دار السعادة شارحا هذا الحديث ومعلقا عليه.

ومما قال فيه رحمه الله أن هذا الحديث أمر للأمة بطاعتهم واحترامهم وتعزيرهم وتوقيرهم وإجلالهم، فإنهم ورثة من هذه بعض حقوقهم على الأمة وخلفاؤهم فيهم. وذكر رحمه الله فيما ذكر من وصفهم وبيان أمرهم أن حياتهم غنيمة، لأن بهم يعرف الحلال والحرام والصواب من الخطأ والهدى والرشاد من الضلال والغواية. وذكر أن موتهم مصيبة، لأن بموتهم يذهب علم كثير، فقد جاء في ترجمة زيد بن ثابت رضي الله عنه من تهذيب الكمال أن سعيد بن المسيب رحمه الله ورضي عنه قال: شهدت جنازة زيد بن ثابت، فلما ولي في قبره قال ابن عباس: من سره أن يعلم كيف ذهاب العلم فهكذا ذهاب العلم، والله لقد دفن اليوم علم كثير. دفن اليوم علم كثير، وذلك لموت زيد رحمه الله وغفر الله له ورضي عنه. وجاء عن سعيد ابن جبير رحمه الله لما سئل عن علامة هلاك الناس قال: إذا هلك علماؤهم. نعم، فموتهم مصيبة، موتهم مصيبة. وذكر من فضائلهم ومناقبهم أنهم يذكرون الغافل، وفي هذا قال بلال بن سعد رحمه الله: أخ كلما لقيك ذكرك بحظك من الله خير لك من أخ كلما لقيك وضع في كفك دينارا. وقال: ويعلمون الجاهل. هذا من وظائفهم ومناقبهم وأعمالهم الجليلة. وفي هذا أسند الإمام عبد الرزاق في المصنف بسند صحيح عن إبراهيم التيمي أن إبراهيم النخعي أنه قال: كانوا إذا رأوا الرجل لا يحسن الصلاة علموه. ومما ذكر رحمه الله قال: والصحيح على من خالف بقولهم محجاج، وهو الذي يعني يجادل، فهو بقولهم محجاج، أي يحاج ويجادل بقول أهل العلم ويرد عليه قوله ممن لا ينصاع إلى الحق ولا يرغب فيه. ثم قال: الطاعة لهم من جميع الخلق واجبة، للحديث الذي تقدم حديث العلماء ورث الأنبياء وغيرها. وكما ذكرت آنفا أنهم يدلون الناس إلى الحق والهدى. قال أبو شامة رحمه الله في كتابه خطبة الكتاب المؤمل في الرد إلى الأمر الأول: هكذا كان العلماء هم الأعيان، يسأل عنهم ويبجلون في كل مكان لجمعهم بين العلم والعمل وإعراضهم عن المراء والجدل. ولا شك أن الطاعة لهم في المعروف، وأما من أخطأ منهم رحمهم الله. انتهى كلامه سابقا عند قوله: والمراء عن وإعراضهم عن المراء والجدال. أقول: الطاعة لأهل العلم في المعروف، وأما من أخطأ منهم من أهل الفضل والهدى فتحفظ مكانته، وما أخطأ فيه لا يقبل منه، وتحفظ له الكرامة والمكانة والمنزلة، كما هو المأثور عن أئمة العلم كالشافعي ومالك وغيره رحمهم الله تعالى. وسيأتي مزيد بيان حول هذه النقطة بإذن الله، أعني وجوب الطاعة لهم في المعروف. وفي قوله رحمه الله: مثلهم في الأرض كمثل النجوم في السماء، هذا مقتبس من كلام أبي قتادة أبي قلابة رحمه الله، كما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف وغيره: مثل العلماء مثل النجوم التي يهتدى بها، والأعلام التي يقتدى بها.

إذا تغيبت عنهم تحيروا، وإن تركوها ضلوا. فهذا الكلام العظيم منه رحمه الله، وهذه الاستدلالات التي ذكرها فيها بيان كما ذكرت، فيها بيان لمنزلة العلم ومكانة أهله وفضلهم رحمهم الله تعالى وغفر لهم. والعلماء بارك الله فيكم طبقات، والناس في هذا الباب طبقات، كما قال الإمام ابن القيم كما قال الإمام الشافعي رحمه الله في الرسالة: والناس في العلم طبقات، موقعهم من العلم بقدر درجاتهم في العلم به. فحق على طلبة العلم بلوغ غاية جهدهم في الاستكثار من علمه والصبر على كل عارض دون طلبه، وإخلاص النية لله في استدراك علمه نصا واستنباطا، والرغبة إلى الله في العون عليه، فإنه لا يدرك خير إلا بعونه. فمن أدرك علم أحكام الله في كتابه نصا واستدلالا ووفقه الله للقول والعمل بما علم منه فاز بالفضيلة في دينه ودنياه، وانتفت عنه الريب، ونورت في قلبه الحكمة، واستوجب في الدين موضع الإمامة. وأقول بارك الله فيكم إن من الآيات العظيمة التي تدل على مكانة العلم والعلماء وضرورة الرجوع إليهم عند نزول الفتن والمدلهمات وطاعتهم في المعروف، قول الله جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. أسند الإمام ابن المنذر رحمه الله في التفسير عن ابن عباس في قوله تعالى: وأولي الأمر منهم، قال: أولي الفقه في الدين والعقل. وأسند أيضا رحمه الله عن قتادة رحمه الله أنه قال: وأولي الأمر منهم، قال: يقول إلى علمائهم. وأسند أيضا عن قتادة أنه قال في قوله تعالى: لعلمه الذين يستنبطونه منهم، قال: لعلمه الذين يفحصونه عنه ويهمهم ذلك. وقال الإمام السمعاني رحمه الله كما في تفسيره: يعني ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلم الذين يستنبطونه منهم ما ينبغي أن يكتم، ويعلمون ما ينبغي أن يفشى، يعني العلماء. وقال الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره: قال الله تعالى مخبرا عن الراسخين في العلم حيث قالوا: آمنا به كل من عند ربنا، أي محكمه ومتشابهه حق، فلهذا رد المتشابه إلى المحكم فاهتدوا. والذين في قلوبهم زيغ ردوا المحكم إلى المتشابه فغوا، ولهذا مدح الله تعالى الراسخين وذم الزائغين، إلى أن قال: وقوله وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، إنكار على من يبادر إلى الأمور قبل تحققها فيخبر بها ويفشيها وينشرها وقد لا يكون لها صحة. ثم ذكر أحاديث رحمه الله من مقدمة مسلم وغيره في ذم هذا الصنيع وهذا الفعل، أعني نشر الكلام قبل التحقق والتبين. وقال شيخ شيوخنا العلامة السعدي رحمه الله في تفسيره عند هذه الآية، قال: هذا تأديب من الله لعباده عن فعلهم هذا غير اللائق، وأنه ينبغي لهم إذا جاءهم أمر من الأمور المهمة والمصالح العامة ما يتعلق بالأمن وسرور المؤمنين أو بالخوف الذي فيه مصيبة عليهم، أن يتثبتوا ولا يستعجلوا بإشاعة ذلك الخبر، بل يردونه إلى الرسول.

وإلى أولي الأمر منهم أهل الرأي والعلم والنصح والعقل والرزانة، الذين يعرفون الأمور ويعرفون المصالح وضدها، فإن رأوا في إذاعته مصلحة ونشاطا للمؤمنين وسرورا لهم وتحرزا من أعدائهم فعلوا ذلك، وإن رأوا أنه ليس فيه مصلحة أو فيه مصلحة ولكن مضرته تزيد على مصلحته لم يذيعوه. ولهذا قال: لعلمه الذين يستنبطونه منهم، أي يستخرجونه بفكرهم وآرائهم السديدة وعلومهم الرشيدة. وفي هذا دليل لقاعدة أدبية، وهي أنه إذا حصل بحث في أمر من الأمور ينبغي أن يولى من هو أهل لذلك، وأن يجعل إلى أهله ولا يتقدم بين أيديهم، فإنه أقرب إلى الصواب وأحرى للسلامة من الخطأ. وفيه النهي عن العجلة والتسرع لنشر الأمور من حين سماعها، والأمر بالتأمل قبل الكلام والنظر فيه، هل هو مصلحة فيقدم عليه الإنسان أم لا فيحجم عنه. انتهى كلامه رحمه الله. ما أكثر ما ضيع الناس أو كثير من الناس وكثير ممن ينتسب إلى الطلب الوقوف مع هذه النصوص العظيمة وهذه الأقوال النيرة من بيان أهل العلم وتفسيراتهم لهذه النصوص المباركة، فلما ابتعدوا عن المنهل العذب حصل ما حصل، وتشرذم من تشرذم، وهلك من هلك، وفارق الحق من فارق بشهوة أو شبهة، نسأل الله السلامة والعافية. ثم أنتقل بارك الله فيكم نظرا لضيق الوقت إلى التمثيل، أمثل إلى ما نحن بصدده من أهمية الرجوع إلى أهل العلم، وبخاصة الرجوع إلى أهل العلم لا يقتصر فقط عند المدلهمات، وإنما يتأكد جدا بل ويجب عند نزول الفتن والمدلهمات. أما في عامة أمرك فإنه لا بد من أن تطلب العلم على أهله، وأن تأخذ العلم من حملته أصحاب الاعتقاد الصحيح والمنهاج السليم والفقه في دين الله وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فمن الأمثلة في هذا أولا ما جاء في صحيح مسلم من حديث يحيى ابن يعمر قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، قال: فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب. عبد الله ابن عمر بن الخطاب داخلا المسجد، قال: فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت: أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقصرون العلم. قال: وذكر من شأنهم ويزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف. قال: أي ابن عمر، فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب قال: بينما نحن عند رسول الله عليه الصلاة والسلام ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، فذكر الحديث الطويل في الإسلام والإيمان والإحسان. أنت ترى عندما رأى يحيى وصاحبه
الغيب ما جرى وظهر عندهم بالبصرة من قول معبد الجهني، وأن الأمر عجيب وغريب. ذكر لبعضهما أن لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر. هكذا يرجعون إلى أهل العلم، ولا شك أن في ذلكم العصر من كان أعلم من بقي في ذلكم الوقت هم أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ممن بقي منهم. فوفق لنا عبد الله بن عمر إلى آخر هذا الحديث العظيم المبارك. هكذا سألوا عبد الله بن عمر، مع أنه ذكروا من أمر هؤلاء أنهم يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم يطلبونه. نعم، وذكر من شأنهم، أي ذكر من أمرهم ما رآه، لكن لا يعلم حقيقة ما يقولون، أهو صواب أم خطأ؟ فأرجعوا الأمر إلى أهله وهم أهل العلم، فأرجعوه إلى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، فقال مقالته العظيمة هذه: إذا لقيت أولئك أخبرهم أو فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، إلى آخره. قد ذكر الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد باب ما جاء في منكر القدر كلام ابن عمر هذا في تبرؤه من القدرية، وذكر أنه استدل، أي ابن عمر، بقول النبي عليه الصلاة والسلام في الإيمان، وذكر ثم أورد مسائل الباب وقال فيه مسائل وعدد، ومنها قال: الثامنة عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء، والتاسعة أن العلماء أجابوه بما يزيل شبهته، وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط. انتهى كلامه، أي أن المتبع والمعمول به لدى أهل العلم والفضل من سلف الأمة إذا ما نزل بهم أمر وحدث بهم حادث وجالت شبهة في الأوساط أن يزيلوها بسؤالها أهل العلم، وأن العلماء يردون تلك الشبه التي نفث بها إبليس في روعهم بما يدل على نقضها من الوحيين من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر بين ظاهر. المثال الثاني في كتاب الصحيح للإمام البخاري باب الصائم يصبح جنبا، أسند حديث أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن أباه عبد الرحمن أخبر مروان أن عائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما أخبرتاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم، وقال مروان لعبد الرحمن بن الحارث: أقسم بالله لا تفزعن بها أبا هريرة ومروان يومئذ على المدينة. فقال أبو بكر: فكره ذلك عبد الرحمن، ثم قدر لنا أن نجتمع بذي الحليفة، وكانت لأبي هريرة هنالك أرض، فقال عبد الرحمن لأبي هريرة: إني ذاكر لك أمرا، ولولا مروان أقسم علي فيه لم أذكره لك. فذكر قول عائشة وأم سلمة، فقال: كذلك حدثني الفضل بن عباس وهو أعلم، أي أبو هريرة يقول: كذلك حدثني الفضل بن عباس وهو أعلم. وقال همام وابن عبد الله بن عمر عن أبي هريرة: كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر بالفطر، قال: والأول أسند، قاله البخاري. انتهى. حديث عائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين، لكن

المقصد أن ما أورده البخاري بهذا اللفظ قوله حدثني الفضل ابن عباس وهو أعلم. ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح الفوائد المستنبطة من هذا الحديث، وقال منها: فيه الاستثبات في النقل والرجوع في المعاني إلى الأعلم، فإن الشيء إذا نوزع فيه رد إلى من عنده علمه. هكذا الرجوع إلى أهل العلم. وفي الصحيحين أيضا من حديث في الصحيحين من حديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه تمارى هو أي ابن عباس والحر بن قيس ابن حصن الفزاري في صاحب موسى عليه السلام، فقال ابن عباس: هو الخضر. فمر بهما أبي بن كعب الأنصاري، فدعاه ابن عباس أي ناداه فقال: يا أبا الطفيل، هلم إلينا، فإني قد تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل السبيل إلى لقيه، فهل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ فقال أبي: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. فذكر الحديث. ذكر الحافظ ابن بطال في شرح البخاري قال: فيه جواز التماري في العلم إذا كان كل واحد يطلب الحقيقة ولم يكن متعنتا. يطلب الحقيقة ويطلب الحق، ليس في هذا الجدال مراء ولا انتصار للنفس ولا المغالبة، وليس ثمة تعنت وتشبث بالرأي دون ماذا، دون بينة، إنما كلاهما يبحث عن الحق ينشده، هذا أبدى ما عنده وهذا أبدى ما عنده. ثم قال: وفيه الرجوع إلى قول أهل العلم عند التنازع. وفيه الرجوع إلى قول أهل العلم عند التنازع عند وقوع مثل هذا الأمر. ومثله قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح، ونقل الحافظ العيني في عمدة القاري كلام ابن بطال مقرا له رحمة الله على الجميع. المثال الرابع ما جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال: اختلف رجلان أو امتريا، رجل من بني خدرة ورجل من بني عمرو بن عوف في المسجد الذي أسس على التقوى. اختلف في تعيين المسجد الذي أسس على التقوى. قال الخدري: هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال العمري: هو مسجد قباء. قال: فأتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألاه عن ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: هو هذا المسجد لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وفي ذاك خير كثير، يعني مسجد قباء. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وهذا لفظه، وهو عند الإمام الترمذي بنحوه والنسائي وابن أبي شيبة في المصنف وابن حبان في الصحيح والحاكم في المستدرك. قال الترمذي: حسن صحيح، وصححه الحاكم على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وأخرجه في موطن آخر أعني الحاكم، وقال الذهبي: إسناده جيد، وصححه العلامة الألباني رحمه الله ورحم الله الجميع في صحيح الترغيب والترهيب، والحديث أصله في مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه دون ذكر الخلاف. لكن قد يقول قائل: ظاهر هذا الحديث متعارض مع ظاهر قوله تعالى: لا تقم فيه أبداً،

حجر وغيره من أهل العلم. اللا منافاة بين ما ورد في سبب نزول الآية وبين الحديث هذا حديث الباب الذي ذكرناه حديث أبي سعيد. فإذا كان مسجد قباء قد أسس على التقوى من أول يوم فمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريق الأولى. الشاهد أنه عندما وقع الاختلاف والامتراء رجع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فسألاه عن ذلك ليرفع عنهما هذا الخلاف وهذا الاختلاف، فأرجع الأمر إلى أهله. وفي صحيح مسلم وهو خامس الأمثلة من حديث أبي موسى قال اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار، فقال الأنصاريون لا يجب الغسل إلا من الدفق أو من الماء، وقال المهاجرون بل إذا خالط فقد وجب الغسل. فقال أبو موسى فأنا أشفيكم من ذلك، يعني الخلاف الذي جرى بين رهط المهاجرين والأنصار. قال فقمت فاستأذنت على عائشة فأذن لي، فقلت لها يا أماه أو يا أم المؤمنين إني أريد أن أسألك عن شيء وإني أستحييك. فقالت لا تستحي أن تسألني عما كنت سائلا عنه أمك التي ولدتك، فإنما أنا أمك. قلت فما يوجب الغسل؟ قالت على الخبير سقطت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. هنا وقع الاختلاف أو وقع هذا الأمر والاختلاف بين رهط المهاجرين والأنصار، فانبرى أبو موسى رضي الله عنه بقوله أنا أشفيكم من ذلك، أي آتيكم بشفاء هذا الاختلاف، وما يبينه ويرفعه عنكم يبينه لكم ويرفعه عنكم، وهكذا العلم يشفي. ولهذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله في نونيته والجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في التركيب متفقان، نص من كتاب ومن سنة وطبيب ذاك العالم الرباني. فجاء فسأل أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فسألها فأجابته ابتداء بقولها على الخبير سقطت، وهذا مثل تقوله العرب على من سأل من يعرف. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم قولها على الخبير سقطت معناه صادفت خبيرا بحقيقة ما سألت عنه عارفا بخفيه وجليه حاذقا فيه. وقال في موطن آخر من شرح مسلم عندما أورد هذه الجملة ونحوها قال وفيه استحباب الرحلة في طلب العلم والذهاب إلى الفضلاء حيث كانوا، انتهى كلامه رحمه الله. والحقيقة أيها الإخوة أن الأمثلة في الرجوع إلى أهل العلم عند وقوع نازلة أو الاشتباه أو وجود شبهة كثيرة جدا في عهد السلف الأول ومن جاء بعدهم، وما هي والأمثلة عديدة من سؤالات الإمام ابن القيم لشيخه شيخ الإسلام رحمه الله وغفر الله لهما، ومن سؤالات أهل العلم وتلامذة الإمام أحمد شيخهم إمام أهل السنة والجماعة رحمهم الله أجمعين فيما ينزل عليهم ويجد من أمر يستفتونه فيه إلى غير ذلك. لكن في هذا التمثيل وهذا القدر كفاية لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وأختم بكلمة العلامة الشاطبي رحمه الله في كتابه النافع المفيد الاعتصام.

0: لما تكلم وعلق على حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا. الحديث قال رحمه الله: قال بعض العلماء: تدبروا هذا الحديث، فإنه يدل على أنه لا يؤتى الناس قط من قبل علمائهم، وإنما يؤتون من قبل أنه إذا مات علماؤهم أفتى من ليس بعالم فيؤتى الناس من قبله. وقد صرف هذا المعنى تصريفا، فقيل: ما خان أمين قط، ولكن ائتمن غير أمين فخان. فقال: نحن نقول ما ابتدع عالم قط، ولكن استفتي من ليس بعالم فضل وأضل. انتهى كلامه رحمه الله. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد في الدارين، وأن يفقهنا في الدين، وأن يلحقنا بالصالحين غير مفتونين، وأن يثبتنا على الإسلام والسنة حتى نلقاه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم.
1: أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في السيرة النبوية ألقاه الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفأ به الجميع.
2: وأشهد أن لا الدرس إله السادس. إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، تكلمنا في الدرس الماضي فيما يخص سيرة النبي عليه الصلاة والسلام حول تزويج خديجة، ثم تطرقنا إلى الكلام حول بناء الكعبة، وذكرنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قد شارك قومه في بناء الكعبة، وكان عمره عليه الصلاة والسلام 35 سنة. لهذا، أو حينما ذكرنا ذلك، ذكرنا كذلك أنه عليه الصلاة والسلام حصل له وهو يحمل الحجارة في بعض الروايات أنه كان غلاما، وفي بعض الروايات أنه لما بنى الكعبة مع عمه كما جاء من حديث العباس أغمي عليه عليه الصلاة والسلام حينما جعل إزاره على عاتقه من الحجارة. لهذا جاء في الصحيحين قال: لما بنيت الكعبة ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل الحجارة، فقال العباس لرسول الله عليه الصلاة والسلام: اجعل إزارك على عاتقك من الحجارة. ففعل عليه الصلاة والسلام، فلما فعل خر إلى الأرض وطمحت عيناه إلى السماء، يعني ارتفع بصره عليه الصلاة والسلام إلى السماء وهو يقول: إزاري. فشد عليه إزاره. في خارج الصحيح: ناداه مناد: يا محمد خمر عورتك. فخمر عليه الصلاة والسلام عورته وغطرها. هذا الحديث وإلى جانبه كثير من الأحاديث تدل دلالة واضحة وقطعية أن الله تبارك وتعالى قد عصم نبيه عليه الصلاة والسلام قبل النبوة وبعدها كما سيأتي معنا، من كل ما يمس قلبه أو عقيدته بسوء. فما كان عليه الصلاة والسلام يعبد الأوثان، ولا كان يتمسح بالأصنام، ولا كان يحلف بها، ولا كان يشرك بالله، وسيأتي معنا هذا، وهذه الأدلة تؤكد ذلك. فها هو ربه سبحانه وتعالى يستره وينادي مناد فيقول له: خمر عورتك يا محمد. فهذه من العصمة ومن الستر الذي حصل للنبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يكون نبيا. ولهذا جاء عند ابن إسحاق في سيرته بإسناد صحيح من حديث جبير ابن مطعم رضي الله عنه، قال جبير: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه

وسلم وهو على دين قومه وهو يقف على بعير له بعرفات حتى يدفع معهم توفيقا من الله عز وجل. في بعض الروايات قال وهو على دين قومه حتى يدفع معهم توفيقا من الله عز وجل. وجاء عند أحمد وعند الطبراني أيضا أنه قال أي يا جبير بن مطعم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن ينزل عليه، يعني قبل أن يكون نبيا وقبل أن يبعث، وإنه لواقف على بعير له مع الناس بعرفات حتى يدفع معهم توفيقا من الله. ما معنى هذا الكلام؟ أي أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يشارك قريشا فيما تصنعه، فقد ذكرنا في الدرس الماضي أن قريشا كانت تسمي أنفسهم بالحمس، أي الذين هم أهل الصلابة والشدة في الدين، فكانوا يقفون في مزدلفة ولا يخرجون إلى عرفات بزعمهم أن هذا من الحرم وأن عرفات ليس من الحرم، فيقولون نحن الحمس نحن أهل الحرم فيبقون في مزدلفة. النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم، كان يخرج إلى عرفات، فجبير يقول رأيته هناك في عرفات لا يقف مع قريش. لهذا جاء في الصحيحين من حديث جبير نفسه رضي الله عنه قال أضللت بعيرا لي بعرفة فذهبت أطلبه، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم واقفا أين؟ في عرفات. فقلت إن هذا من الحمس، ما شأنه ها هنا؟ يتعجب جبير بن مطعم، يقول كيف هذا الرجل الذي هو محمد وهو معروف أنه من قريش ومن الحمس، ما باله ترك الحمس وخرج من الحرم وذهب إلى عرفات؟ إذن هذه الأدلة، وستأتي معنا أدلة كثيرة تبين لنا أن الله عز وجل كان يقلأ ويحفظ نبيه عليه الصلاة والسلام ويحوطه مما تصنعه قريش من أقذار الجاهلية ومن معايبها لما يريد الله عز وجل به، أي برسول الله، من كرامته ومن إكرامه بهذه الرسالة حتى بلغ ما بلغ عليه الصلاة والسلام. فمما لا شك فيه ولا ريب أنه كان أفضل قومه مروءة وأحسنهم خلقا وأكرمهم حسبا وأحسنهم جوارا عليه الصلاة والسلام، بل كان أعظمهم حلما وأصدقهم حديثا وأعظمهم أمانة، كانوا يسمونه الصادق الأمين، وكان بعيدا من الفحش والأخلاق التي تدنس الرجال. لهذا جاء من حديث علي، جاء عند ابن إسحاق في سيرته، ساقه ابن إسحاق بإسناده، وإن كان الإسناد عند التحقيق لا يصح لأنه من طريق محمد بن عبد الله بن قيس بن مخرمة، رواه ابن إسحاق عن شيخه محمد بن عبد الله بن قيس بن مخرمة، وهذا الرجل لم يوثقه معتبر، ما وثقه أحد من أهل الجرح والتعديل أو من أهل التعديل إلا ما ذكره ابن حبان في ثقاته، وابن حبان معروف في توسعه في توثيق المجاهيل. هذا الرجل ما وثقه معتبر، لهذا ضعف هذا الحديث كثير من أهل العلم ومحققين ومن آخرهم الشيخ الألباني عليه رحمة الله. هذا الحديث حديث علي يقول أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما هممت بقبيح مما يهم به أهل الجاهلية، يعني ما كنت أفعل القبح وما هميت أصلا إلا مرتين من الدهر، يعني هميت بهذا الشيء، كلتاهما عصمني الله منهما، يعني مع أني ما هميت بشيء إلا هاتين المرتين إلا أن الله تبارك وتعالى عصمني منهما. فقلت مرة لفتى كان معي من قريش بأعلى مكة في غنم لأهلنا نرعاها، يقول النبي لهذا الفتى عليه الصلاة والسلام أبصر لي غنمي حتى أسمر هذه الليلة بمكة كما يسمر الفتيان، فقال له الغلام نعم. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام حتى دخل مكة وجاء إلى أدنى دار من دور مكة، فسمع غناء وسمع صوت دفوف ومزامير، فسأل عليه الصلاة والسلام قال ما هذا؟ قالوا فلان تزوج بفلانة لرجل من قريش. فدخل عليه الصلاة والسلام وأراد أن يلهو معهم، فلما بدأ إذا بالنبي عليه الصلاة

السلام أراد أن يلهو معهم ويسمع هذا الصوت والمزامير فغلبه النعاس. جاء في الرواية قال حتى غلبتني عيني فنمت فما أيقظني إلا مس الشمس، يعني ما صحى إلا من اليوم الثاني عليه الصلاة والسلام، ما شاركهم، عصمه الله عز وجل بالنوم. فرجعت إلى صاحبي فقال له ما فعلت، فأخبره بالخبر. ثم من اليوم الثاني هم عليه الصلاة والسلام، فاستأذن هذا الغلام وخرج، فدخل مرة أخرى فأراد أن يشاركهم في الله فغلبته عيناه فنام فما أيقظه إلا مس الشمس. ثم رجع إلى صاحبه فقال عليه الصلاة والسلام كما جاء في رواية علي ما هممت بعدهما بسوء مما يعمله أهل الجاهلية حتى أكرمني الله بنبوته، حتى أكرمني الله بنبوته. هذا رواه ابن إسحاق، لكن كما ذكرت لكم من طريق محمد بن عبد الله ابن قيس ابن مخرمة فالحديث لا يصح، لكن ذكره العلماء أنه من الأدلة على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان معصوما من القبائح والأقذار والأشياء التي كانت تصنعها قريش. وجاءت أدلة كثيرة صريحة بل أوضح في الدلالة والصراحة من هذا الحديث، لكن كثير منها ضعيف ولا يصح. لكن بالجملة كما ذكرت لكم كان النبي عليه الصلاة والسلام معصوما. لهذا نجد أن بعض أهل الأهواء أو بالأصح المستشرقين والمستغربين الذين يريدون أن يطعنون في هذا الإسلام وفي القرآن وفي كذلك نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام يأتون إلى بعض الأدلة فيفهمونها بفهمهم السقيم. وسأبين مثالا لما استدل به بعض هؤلاء المستشرقين على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان على دين قومه، بمعنى أنه كان يتمسح ويعبد الأوثان والأصنام، وكان يأكل أيضا ما ذبح على النصب تقربا لهذا النصب أو هذا الصنم، وكان يفعل ما يفعله كفار قريش من مظاهر الكفر والشرك والضلال والشك وإلى آخره من كلامهم العفن. استدلوا بقول الله تبارك وتعالى ووجدك ضالا فهدى، قالوا هذا دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان على دين قومه تماما، كان ضالا يعبد الأصنام ويفعل ويفعل، حاشاه حاشاه عليه الصلاة والسلام بأبي هو وأمي. فنقول لهؤلاء هذه الآية وجدك ضالا، ما معنى الضلال في هذه الآية؟ وإذا كنتم تعرفون أن القرآن قد نزل بلغة العرب فما معنى كلمة ضلال في لغة العرب وكيف تستعمل هذه الكلمة؟ لابد أن نعرف جميعا أن كلمة ضل أو ضلل أو مادة ضلل أو ضال أو ضلال كل هذه الكلمات استعملت في القرآن واستعملت باللغة في عدة معاني فمن ذلكم في تجد أن من معانيها في القرآن وفي لغة العرب المفارقة وشدة البعد عن الشيء، عندما تفارق شيئا وتبتعد عنه يقال هذا ضال، ضل أي بعد وفارق الشيء. فإذا فارقت الأماكن سميت ضالا، إذا فارقت الأشياء، إذا فارقت الأعمال، فالضلال يؤدي إلى البعد والمفارقة والغيبة والنسيان والضياع، كل هذا من معاني الضلال، كل هذا من معاني الضلال. ولهذا سأذكر الآن الأدلة من كتاب الله تبارك وتعالى. أليس الله عز وجل يقول وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون؟ هذه الآية ما معنى هنا ضللنا في الأرض؟ هذه الآية معناها أي غيبنا في الأرض، والمراد به الميت إذا دفن وغيب تحت التراب وصار بعد ذلك أو قد تحول إلى ماذا؟ أي جسمه غاب في التراب وانتشر فصار بين التراب. ظللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون، هذا المعنى الأول. كذلك الله عز وجل يقول عن الكفار حينما يأتون يوم القيامة فتغيب عنهم الآلهة التي كانوا يعبدونها وتبتعد عنهم فما تنفعهم. فهذا الغياب ماذا قال الله عنه؟ ماذا خاطب المشركين؟ ماذا قال لهم؟ قال سبحانه عن غياب هذه الآلهة عمن أو ممن

أشركوا به من المشركين، يقول الله وضل عنهم ما كانوا يفترون. ضل عنهم أي ابتعد وغاب، ما نفعهم، ضاع. وكذلك من معاني الضلال ضلال الأعمال، أي ضياع الأعمال وعدم رجوع منفعتها على صاحبها، فلا تحسب في ميزان حسناته. أليس الله عز وجل يقول في القرآن الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا؟ ما معنى ضل سعيهم؟ أي أنه ضاع، وما ينفعهم هذا العمل الذي عملوه في الدنيا. إذن هذا بمعنى البعد والمفارقة. إذن المفارقة قد تكون للمكان، قد تكون للطريق فيضل عن المكان، هذه معاني كثيرة. لهذا أخوة يوسف عليه السلام ماذا قالوا لأبيهم عندما رأوا أباهم يحب يوسف ويقربه؟ فرأوا أن هذا هو إبعاد ومفارقة لهم كونه يقرب يوسف، فقالوا له، أو قالوا وهم يتشاورون بينهم البين، إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. ما معنى في ضلال مبين؟ هل كان يعبد الأصنام والأوثان؟ إنما أرادوا التقريب والبعد، فأبعدوهم بتقريب يوسف أو بتقريب أبيهم ليوسف عليه السلام، فسموا ذلك ماذا؟ ضلال مبين. هذا يدل على البعد والمفارقة، ويؤكد ذلك أنهم لما التقوا بيوسف وحصل ما حصل وأتوا بالقميص، قال الله عز وجل عندما جاءوا إلى أبيهم ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون، قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. ضلالك القديم يعني على ما أنت عليه، تحب يوسف وتقربه ويلزم من ذلك أن تباعدنا أو أن تبعدنا وتفارقنا. وكذلك امرأة العزيز عندما فعلت ما فعلت مع فتاها يوسف عليه السلام، اتهموها النسوة بالضلال، وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. ما هو هذا الضلال المبين الذي حصل من هذه المرأة؟ قالوا أنها فعلت شيء يخرج عن طبع الحرة، لأن الحرة والحرائر لا يراودون غلمانهم. هذه راودت من؟ راودت فتاها، فهذا الشيء يخرجها ويباعدها ويفارقها عن باقي الحرائر، فسموا ذلك ضلال مبين. بل من معاني الضلال النسيان. يقول الله عز وجل عن قضية الشهادة بالنسبة للمرأة أن تظل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. ما معنى هذا تظل هنا؟ أي تنسى. إذن هذا كله من معاني الضلال، فأصل هذا المعنى أو أصل هذه الكلمة هو البعد والمفارقة. إذن ما معنى قول الله عز وجل ووجدك ضالا فهدى؟ أي بمعنى أنه لما كان المشركون من أهل مكة مجتمعين على الكفر ومجتمعين على الشرك ومجتمعين على عبادة الأصنام والأوثان، وأنت يا محمد قد فارقتهم على ما اجتمعوا عليه، ما كنت معهم تعبد الأصنام ولا تسجد لها، ما كان عليه الصلاة والسلام يعظمها ولا يتقرب إليها. إذن هذا هو البعد والمفارقة التي كانت من النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا كان يختلي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي معنا، يختلي في غار حراء، ما كان يشارك قومه فيما كانوا يصنعونه. ومع ذلك إذا قرأت في كتب التفسير وذهبت تنظر فيها، ستجد أن العلماء عليهم رحمة الله، علماء المسلمين وعلماء التفسير، يفسرون هذه الآية بثلاثة تفاسير. ستجد أنهم على ثلاثة أقوال، وسأضرب لك أو سأذكر لك هذه الأقوال باختصار. منهم من يقول ووجدك ضالا فهدى، أي ووجدك لا تعرف عن الشرائع شيئا، ما تعرف شرائع الإيمان. لهذا قال الله لنبيه، وهو يؤكد هذا، أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعرف الشرائع، ما كان يعرف الأحكام، ما كان يعرف الكتاب، ما كان يعرف الإيمان الذي ماذا؟ الذي هي الشرائع، شعب الإيمان. لهذا قال الله في القرآن وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان.

لكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. وقال الله عز وجل وإن كنت من قبله لمن الغافلين، أي ما كنت تدري، كنت غافلا عن هذا، فعلمك الله، لهذا قال الله وعلمك ما لم تكن تعلم. هداه الله عز وجل إلى هذه المناهج وإلى الشرائع، فبين له الكتاب وعلمه الإيمان وعلمه ما لم يكن يعلم. ومنهم من يقول وجدك ضالا، أي في قوم ضلال، وجدك في قوم ضلال فهداهم الله بك يا محمد، أو هداك إلى إرشادهم وتعليمهم إلى الحق وإلى التوحيد. هذا ما ذكره أهل التفسير. ومنهم من يقول، وهو القول الثالث، أن الضلال هنا حقيقة على أصله، أي بمعنى أن الرسول لما كان صغيرا وكان مع جده وفي بعض الروايات مع عمه ضل الطريق، كان راكبا على ناقة، فجاء إبليس فأخذ بزمام هذه الناقة فعدل بها عن الطريق فظل عليه الصلاة والسلام، إلا أن الله عز وجل أرسل جبريل عليه السلام فنفخ إبليس نفخة حتى وقع منها، ثم رجع النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء أيضا من حديث ابن عباس أنه ضل وهو صغير عن جده في شعاب مكة، فرآه أبو جهل منصرفا من أغنامه فرده لجده، وقد كان ماذا؟ كان جده قد تعلق بأستار الكعبة يتضرع إلى الله تعالى في أن يرد إليه محمدا. وبعضهم قال ظل عليه الصلاة والسلام فوجدوه لما كان عند حليمة السعدية، فذهب جده وطاف بالبيت سبعا وتضرع إلى الله، فسمعوا مناديا ينادي من السماء يا معشر الناس لا تضجوا، فإن لمحمد ربا لا يخذله ولا يضيعه، وأن محمدا بوادي كذا وكذا عند شجرة كذا وكذا. فسار عبد المطلب وكان معه ورقة بن نوفل فوجد النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الأقوال كلها أصح الأقوال ما ذكرناه أولا، أصح الأقوال التي عليها المحققون من أهل السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعرف الشرائع، ما كان يعرف الكتاب، علمه ربه كما قالوا علمك ما لم تكن تعلم، وكونه أيضا وجد في قوم ضلال فهداه الله عز وجل أو هداهم بمحمد عليه الصلاة والسلام. إذن هذا معنى الآية، ولا مجال للمستشرقين ولغيرهم ممن أرادوا أن يطعنوا في عصمة النبي عليه الصلاة والسلام وأن يطعنوا في عقيدته، بل ما كان يتمسح عليه الصلاة والسلام بالأصنام ولا كان يحلف بها ولا كان يعبدها. ولهذا أعجبني ما ذكره الإمام الذهبي عليه رحمة الله في كتابه السير. يقول الإمام الذهبي عليه رحمة الله وما زال المصطفى محفوظا محروسا قبل الوحي وبعده، ولو احتمل جواز ذلك، طبعا هو كان يتكلم عن قضية أكل النبي عليه الصلاة والسلام من ذبائح قريش، وهذا سنذكره. نحن أولا لما تكلمنا كان كلامنا منصب عن تفسير الآية وعن أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعبد الأصنام، هذا بإجماع أهل العلماء. هناك شيء اختلفوا فيه سأذكره وسأذكر الاختلاف، لكن الآن أريد ما قاله الذهبي عليه رحمة الله. يقول ما زال المصطفى محفوظا محروسا قبل الوحي وبعده، حتى قال فقال بعد ذلك عليه رحمة الله عندما ذكر الذبائح، قال فبالضرورة ندري أنه كان يأكل من ذبائح قريش قبل الوحي. طبعا هنا لنا وقفة في قضية هل أكل النبي عليه الصلاة والسلام من ذبائح قريش، هذه سنذكرها بالتفصيل إن شاء الله. قال الذهبي وكان ذلك على الإباحة، يعني الذهبي يرى أن النبي عليه الصلاة والسلام أكل من ذبائح قريش، لكن علينا أن نتنبه ما المقصود هنا بذبائح قريش. ليس المقصود هنا بالتي كانت تقرب للأوثان، إنما المراد الذبائح التي كانت لحم تؤكل للطعام فقط، وليس التي تقرب للأوثان والأصنام أبدا، هذا لا يدخل. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله ذكر هذه المسألة وفصل فيها وقال ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل هذا، أي بمعنى أنه يأكل من الذبائح التي تأكلها

التي تقدمها قريش. ولهذا سأذكر لكم كلام شيخ الإسلام عليه رحمة الله إذا انتهيت من ذكر كلام الإمام الذهبي. فقال الإمام الذهبي: وكان ذلك على الإباحة، وإنما توصف ذبائحهم بالتحريم بعد نزول الآية، كما أن الخمرة كانت على الإباحة إلى أن نزل تحريمها بالمدينة بعد يوم أحد، والذي لا ريب فيه أنه كان معصوما قبل الوحي. وهذا هو الذي أريده، هذا هو الشاهد. يقول: والذي لا ريب فيه أنه كان معصوما قبل الوحي وبعده وقبل التشريع من الزنا قطعا، ومن الخيانة والغدر والكذب والسكر والسجود لوثن والاستقسام بالأزلام، ومن الرذائل والسفه وبذاءة اللسان وكشف العورة، فلم يكن يطوف عريانا، ولا كان يقف يوم عرفة مع قومه بمزدلفة، بل كان يقف بعرفة. هذا كلام الإمام الذهبي عليه رحمة الله. شيخ الإسلام ابن تيمية عندما تطرق لهذه المسألة قال عليه رحمة الله: وأما كونه كان لا يأكل من ذبائحهم فهذا لا يعلم أنه جاء به أثر. يقول: ما عندنا دليل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يأكل من ذبائح قريش، بل كان يأكل، لكن ما هي هذه الذبائح؟ الذبائح التي كانت تذبح للطعام وللأكل والشرب، يعني يأكلون ويشربون فتقدم ذبائح لهذا الشيء، وليس المراد الذبائح التي قدمت للأصنام قربة، فإن هذا لا يجوز. ولهذا يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية: لكن فرق بين ما ذبحوه للحم وما ذبحوه للنصب على جهة القربة للأوثان، فهذا من جنس الشرك لا يباح قط في شريعة، وهو من جنس عبادة الأوثان. إذن ظهر لنا أن شيخ الإسلام تيمية والإمام الذهبي وغيرهم من العلماء كما سيأتي قالوا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أكل من الذبائح، لكن الذبائح التي كانت تقدم للطعام وليست الذبائح التي كانت تقدم للآلهة، ما كان يأكل منها عليه الصلاة والسلام. إذن نريد كذلك أن نتطرق إلى قضية أخرى، وهي ما حصل مع زيد ابن عمرو ابن نفيل. هذا الرجل هو والد سعيد ابن زيد رضي الله عنه، وهو أحد المبشرين أو أحد العشر المبشرين بالجنة. سعيد ابن زيد أحد العشر المبشرين بالجنة، هذا والده زيد ابن عمرو بن نفيل، وهو أيضا ابن عم عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. هذا الرجل زيد بن عمرو بن نفيل، أنا سأتكلم أو سأقدم بمقدمة حتى نعرف أولا من هو هذا الرجل، ثم ما الذي حصل معه مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في مسألة أكل الذبائح. هذا لم يدرك الإسلام، توفي هذا الرجل في العام الذي حصل فيه بناء الكعبة، عندما كان النبي عليه الصلاة والسلام عمره 35، في هذا العام توفي زيد بن عمرو بن نفيل. هذا الرجل لم يدرك الإسلام، وكان يكره عبادة الأوثان ولا يأكل مما ذبح عليها، ورحل إلى الشام باحثا عن عبادات أهلها، فدخل في اليهودية وسأل عنها فما رضي بها، ثم النصرانية كذلك ما مال قلبه إليها، فعاد إلى مكة فعبد الله على دين إبراهيم. لهذا جاء في صحيح البخاري معلقا ووصله غيره، وذكر ذلك الحافظ في تغليق التعليق، أن زيد بن عمرو بن نفيل خرج إلى الشام يسأل عن الدين ويتبعه، فلقي عالما من اليهود فسأله عن دينهم، فقال: إني لعلي أن أدين دينكم. يقول لهذا اليهودي زيد، يقول لليهودي: لعلي أن أدين بدينكم، فأخبرني يعني كيف أدخل هذا الدين، وحدثني عن هذا الدين عن اليهودية. فقال هذا العالم من اليهود: لا تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من غضب الله. فلما سمعه زيد قال: ما أفر إلا من غضب الله، يعني أنا خائف من غضب الله وأخاف من عذابه، بل أنا أفر من هذا، فكيف تقول لي لابد أن ينالني ويأخذني شيء من هذا، أي أكون

أن أخذ نصيب من غضب الله، لا أحمل من غضب الله شيئا أبدا. يقول زيد: ولا أحمل من غضب الله شيئا أبدا، وإني أو ماذا وأن أستطيعه، فهل تدلني على غيره؟ يعني أنا ما أستطيع أن أتحمل غضب الله عز وجل، فدله على النصرانية. أو ماذا؟ فقال: دلني على غيره، فدله على الحنيفية. قال: ما أعلمه إلا أن يكون حنيفا. فقال زيد: وما الحنيف؟ قال: دين إبراهيم، لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولا يعبد إلا الله. فخرج زيد فلقي عالما من النصارى فذكر له مثل ما ذكر لليهودي: أريد أن أدين بالدين. فعرض عليه النصرانية فقال له: لن تكون على ديننا، أي على النصرانية، حتى تأخذ بنصيبك من لعنة الله. فقال زيد: ما أفر إلا من لعنة الله، ولا أحمل من لعنة الله ولا من غضبه شيئا أبدا، وأنا أستطيع، فهل تدلني على غيره؟ فقال: ما أعلمه إلا أن يكون حنيفا. قال: وما الحنيف؟ قال: دين إبراهيم، لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولا يعبد إلا الله. فلما رأى زيد قولهم في إبراهيم عليه السلام خرج فلما برز رفع يديه فقال: اللهم إني أشهد أني على دين إبراهيم. هذا في البخاري معلقا، وقد وصله غيره، أبو يعلى وغيره. في رواية أخرى خارج الصحيح أنه قال: إلهي إله إبراهيم وديني دين إبراهيم، فانطلق. وفي بعض الروايات وإن كان فيها مقال انطلق وهو يقول: لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، البر أرجو للخالة، هل مهجر كمن قال. ثم يخر ساجدا لله عز وجل. البر أرجو للخال، المقصود أريد التقوى والبر، ولا أريد الخال، الخال بمعنى الخيلاء والكبر. هل مهجر كمن قال، هل الذي يسير في الهاجرة وفي الظهيرة وفي الشمس كمن كان في قيلوليته، في قيلولته بمعنى لا تصيبه الشمس، لا يستويان. فكان يقول هذا: لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، البر أرجو للخال، هل مهجر كمن قال. لهذا جاء في البخاري أيضا معلقا ووصله غيره من حديث أسماء أنها قالت: رأيت زيد بن عمرو ابن نفيل، رأيت زيد بن عمرو ابن نفيل قائما وهو ماذا؟ مسندا ظهره إلى الكعبة، يقول: يا معاشر قريش، والله ما منكم على دين إبراهيم غيري، والله ما منكم على دين إبراهيم غيري. وكان يحيي الموؤودة، يقول للرجل إذا أراد أن يقتل ابنته: لا تقتلها، أنا أكفيكها مؤنتها. يأخذ هذه البنت حتى إذا ترعرعت قال لأبيها: إن شئت دفعتها إليك، وإن شئت كفيتك مؤنتها. يعني كان يأتي إلى البنات الصغار اللاتي ماذا يريد آباؤهم أن يدفنونهن في التراب الموؤودة، فيقول: لا تفعل هذا، من ماذا تخاف؟ من الفقر؟ أنا سأكفيك هذا. لأنهم كما هو معروف كانوا يكثرون من هذا الفعل. ما هو السبب؟ كما ذكر الله، من الإملاق: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. فكان زيد هذا الرجل الذي كان على دين إبراهيم رضي الله عنه كان يأخذ هؤلاء البنات ويقوم بكفالتهن، ثم يردهن لآبائهن إن شاءوا دفع إليهن أو إليهم، وإن لم يشاءوا ما زال مستمر في ماذا؟ في كفالة هذه البنات، أو البنات في كفالة البنات. لهذا كان يعيب على قريش ذبائحهم ويقول لهم: إن الشاه خلقها الله وأنزل لها من السماء ماء وأنبت لها من الأرض، ثم تذبحونها على غير اسم الله، إنكارا لذلك وإعظاما له. كان ينكر هذا ويعظم الله عز وجل أن يفعلوا بنعمته التي أنزلها عليهم، وهي الشاه التي أنزل لها الماء وأنبت لها الأرض، أن يذبحوها للأنصاب والأصنام والأوثان ويقربونها لغير الله تبارك وتعالى. كان يعيب ويحذرهم من هذا. ولهذا لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن زيد

سأله ابنه سعيد كما جاء في بعض الروايات فقال يبعث يوم القيامة أمة وحده، يبعث يوم القيامة أمة وحده. هذا الحديث حسنه بعض المحققين منهم الإمام الذهبي عليه رحمة الله والشيخ الألباني وغيرهم. هو مات كما ذكرت لكم قبل البعثة بخمس سنين، حتى أن بعض المفسرين قالوا أن قول الله عز وجل والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها قالوا نزلت أو سبب نزولها في ثلاثة نفر كانوا في الجاهلية يقولون لا إله إلا الله، ذكروا منهم أو هم زيد بن عمرو بن نفيل هذا الذي نتحدث عنه، وذكروا كذلك أبا ذر الغفاري، وذكروا سلمان الفارسي. وإن كانت الآية شاملة لا شك ولا ريب، شاملة لهم ولغيرهم ممن اجتنب عبادة الأوثان، لكن أصحاب أسباب النزول منهم الواحد وغيره ذكروا أنها نزلت في هؤلاء، حتى الطبري في تفسيره ذكر هذا. إذن زيد بن عمرو بن نفيل كان يتبع الدين الحنيف دين إبراهيم عليه السلام، وكان لا يصنع ما تصنعه قريش. إذن هذا الرجل حصل بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام أمر، وهذا الأمر هو أنه جاء في بعض الروايات عند أحمد في مسنده، وعند الطبراني كذلك في معجمه، وعند البزار وغيره، أن هذا الرجل زيد بن عمرو مر مرة على النبي عليه الصلاة والسلام، وكان مع زيد بن حارثة، وكان مع النبي عليه الصلاة والسلام زيد بن حارثة، فدعوا هذا الرجل قال له تعال كل معنا معنا سفرة. فقال زيد بن عمرو وهو يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام قبل البعثة يا ابن أخي إني لا آكل مما ذبح على النصب. قال زيد ابن حارثة فما رؤي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك اليوم أكل مما ذبح على النصب. هذا الحديث ظاهره أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأكل مما يذبح على النصب، لكن هذا الحديث لا يصح، ضعيف، وسبب ضعفه أنه من طريق المسعودي، أنه من طريق من؟ المسعودي، والمسعودي فيه كلام كثير لأهل العلم، فقد اختلط في آخره كما ذكر علماء الجرح والتعديل عليهم رحمة الله، واسمه عبد الرحمن بن عبد الله. وقد ضعف هذا الحديث جمع من المحققين، الإمام الذهبي والشيخ الألباني وكثير من العلماء، بسبب المسعودي، ولأنه كذلك يرويه أي المسعودي عن نفيل بن هشام عن أبيه، وهذا نفيل أيضا لا تعرف له، يعني لا يعرف أحد من أهل العلم وثقه وذكر أنه ثقه، بل ابن معين صرح أنه ماذا قال لا أعرفه، قال لا أعرفه، فهذا لا شك ولا ريب أنه في عداد المجاهيل. هذه الرواية لا تصح وهي ضعيفة. إذن هل أكل النبي عليه الصلاة والسلام مما كان يذبح على النصب؟ وهل كان يذبح أو كان يأكل من ذبائح قريش؟ نحن قد ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعبد الأصنام، وما كان يتقرب إليها، وما كان يفعل شيئا من ذلك أبدا، لكن مع هذا قد تنازع العلماء في حال النبي عليه الصلاة والسلام قبل النبوة في بعض الأمور، قد تنازع الناس والعلماء في حال نبينا عليه الصلاة والسلام قبل النبوة في بعض الأمور، لكن لا يتبادر إلى الذهن أبدا أن العلماء اختلفوا هل الرسول كان يعبد الصنم أو لا كان أو لم يكن يعبد الصنم، أبدا لم يحصل هذا، بل هم مجمعين جميعا على أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعبد الأصنام ولا يتقرب إليها، بل حفظه الله عز وجل من أشياء كثيرة، بل حفظه من كشف العورة، فكيف لا يحفظه من عبادة الأصنام؟ ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في ذكر خلاف أو في ذكر الخلاف الذي حصل بين أهل العلم، يقول وقد تنازع الناس في حال نبينا صلى الله عليه وسلم قبل النبوة وفي معاني بعض هذه الآيات. يقصد بالآيات شيخ الإسلام تيمية آيتين، يقصد آيتين، آية في سورة الأعراف وآية في سورة إبراهيم، وسيأتي الكلام حولها لأن لها علاقة

هل هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ يعني هل يتصور أن هناك نبي قبل أن يبعث كان يشارك قومه في عبادة الأصنام؟ سيأتي معنا أن هذا اختلف فيه العلماء وهو خلاف معتبر بينهم، حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والمقصود أن هذا النزاع في وقوع الذنوب منهم قبل النبوة هو بين أصحاب الحديث وأهل السنة. قال يعني ليس المقصود أن الخلاف مع المعتزلة فقط، قال وليس هو قول المعتزلة بل هو بين أصحاب الحديث وبين أهل السنة، وسيأتي إن شاء الله الخلاف في ذلك وذكر. أما الآيتين أو أما الآيتان التي قصدهما شيخ الإسلام، الآية الأولى هي: قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. هذا هو الشاهد، أو لتعودن في ملتنا. ما معنى العود؟ هل كان شعيب ومن معه كانوا يعبدون الأصنام حتى قال لهم قومهم لتعودن في ملتنا، يعني ترجعون كما كنتم من قبل تعبدون الأصنام؟ والآية الثانية: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. وهذا هو الشاهد، أو لتعودن في ملتنا. فشيخ الإسلام سيأتي الكلام إن شاء الله ذكر الخلاف، لكن الذي أريده الآن الخلاف الذي حصل في حال نبينا خاصة عليه الصلاة والسلام قبل النبوة. فقال شيخ الإسلام عندما ذكر الخلاف ذكر القول الأول: فقال قوم لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على دين قومه ولم يأكل ذبائحهم، وهذا هو المنقول عن أحمد بن حنبل، قال أحمد: من زعم أنه كان على دين قومه فهو قول سوء، فهو قول سوء، يعني هذا قول باطل ما يقوله أحد. بل في بعض الروايات ذكرها الخلال في السنة أنهم سألوه قالوا له إن فلانا الفلاني يقول بهذا القول، فقال: أرى أن يحذر من كلامه وأرى أن يهجر. الذي يقول أن الرسول كان يعبد الأصنام ويعبد الأوثان، أحمد بن حنبل يقول هذا لا يجالس ويجب أن يحذر منه، هذا لا يقوله مسلم. إذن هذا هو القول الأول. ثم تطرق الشيخ الإسلام إلى ذكر الأدلة في ذلك، ثم قال: والقول الثاني إطلاق القول بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان على دين قومه وتفسير ذلك بما كانوا عليه من بقايا دين إبراهيم، لا بالموافقة لهم على شركهم. إذا أصحاب القول الثاني قالوا: نقول أن الرسول كان على دينه عليه الصلاة والسلام. نقول لهم: ماذا تريدون عندما تقولون كان على دين قومه؟ فسروا لنا، هل يعبد الأصنام ويعبد الأوثان؟ حاشا، كلا، ما يقولون بهذا القول. يقولون: لا، الموافقة على الشرك لا نقول به. طيب ماذا تريدون؟ قالوا: نريد البقايا التي حصلت من دين إبراهيم. اضربوا مثالا، قالوا: مثل حج البيت ومثل الختان ومثل النكاح ومثل كذلك غسل الجنابة، وذكروا أيضا تحريم المحرمات. ما كان أحدهم يتزوج أمه أو أخته، ما كانوا يتزوجون المحرمات بالقرابة بخلاف المحرمات بالصهر. المحرمات بالصهر نعم كانت قريش تصنعه، كان الرجل إذا مات أبوه قد يتزوج امرأة أبيه التي هي ليست أمه، يتزوج امرأة أبيه التي هي زوجة أبيه. إذن هذا مراد العلماء عندما أطلقوا وقالوا أنه كان على دين قومه. ولا تجد عالما من علماء المسلمين يقول أنه كان يعبد الأصنام وكان كذا. ولهذا المراد أنه عندما قالوا على دين قومه أي بمعنى كان على ما كانوا عليه من الإيمان بالله والعمل بالشرائع التي تركها إبراهيم، وكان لا يقرب الأوثان بل كان يعيبها، كان يعيب هذه الأوثان، وكان أيضا لا يعرف شرائع الله التي شرعها لعباده حتى أوحى الله عز وجل إليه. قبل الوحي ما كان يعرف، ما كنت تدري ما الكتاب أي القرآن ولا الإيمان أي شرائع الإيمان. إذن هذا هو القول الثاني. إذن المسألة خلافية في هذا الباب فقط وليس في باب عبادة الأصنام، كلهم متفقون على أن النبي عليه الصلاة والسلام ما فعل هذا ولا يحصل منه عليه الصلاة والسلام. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية يقول عليه رحمة الله: وكان الله قد نزهه من الأعمال المنكرة، أعمال الجاهلية، فلم يكن يشهد مجامع لهوهم، وقد كان هم بشيء من ذلك
فضرب الله على أذنه فأنامه. هذا يقصد به شيخ الإسلام حديث علي بن أبي طالب الذي ذكرناه آنفا عندما أراد أن يشارك قريشا في اللهو. يقول لما هم الرسول بشيء من ذلك ضرب الله على أذنه فأنامه، نام عليه الصلاة والسلام حتى أيقظه مس الشمس. وكذلك يقول شيخ الإسلام وكذلك كانت قريش يكشفون عوراتهم لشيل حجر وغيره فنزهه الله عن ذلك، وكانوا يسمونه الصادق الأمين، فكان قد صانه من قبائحهم ولم يعرف منه قط كذبة ولا خيانة ولا فاحشة ولا ظلم قبل النبوة، بل شهد مع عمومته حلف المطيبين على نصرة المظلوم. إذن عرفنا من هذا الكلام الرائع الجميل، كلام الذهبي وكلام شيخ الإسلام، أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعرف عنه الخيانة ولا الغدر ولا الكذب ولا شرب الخمر ولا السجود للأصنام ولا الاستقسام بالأزلام، بل كان الله يحفظه ويكلأه. لما انكشفت عورته الله عز وجل حافظه وستر هذه العورة، بخلاف قريش كانت تصنع هذه الأشياء، بل كانوا يسمونه الصادق الأمين. إذن هذا في نبينا عليه الصلاة والسلام. يقول شيخ الإسلام فلا يلزم إذا كان نبي قبل النبوة معصوما من كبائر الإثم والفواحش صغيرها وكبيرها أن يكون كل نبي كذلك، ولا يلزم إذا كان الله قد بغض إليه شرك قومه قبل النبوة أن يكون كل نبي كذلك. فما عرف من حال نبينا عليه الصلاة والسلام وفضائله لا تناقض ما روي من أخبار غيره إذا كان دون ذلك، ولا يمنع كون ذلك بنبينا، ولكن الله فضل بعض النبيين على بعض كما فضلهم في الشرائع والكتب والأمم، فقد أو ماذا في الشرائع والكتب والأمم، فهذا أصل يجب اعتباره. إذن شيخ الإسلام يشير إلى أن الخلاف معتبر وأنه موجود في غيره من الأنبياء. وذكر شيخ الإسلام في كتابه العظيم آيات أو تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء، ذكر أن الخلاف معتبر وأنه موجود، وأن الآية التي في سورة الأعراف التي فيها يا شعيب والذين آمنوا معه عندما خاطبوه قالوا له لتعودن أو لتعودن في ملتنا، وكذلك الآية التي في سورة إبراهيم وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، قالوا هذا دليل على أنه حصل خلاف بين العلماء هل ما معنى العود لما قال لتعودن في ملتنا. فذكر الشيخ الإسلام حتى قال عليه رحمة الله وهو يؤكد هذا الخلاف، وأما قولهم إن شعيبا والرسل ما كانوا في ملتهم قط وهي ملة الكفر، فهذا فيه نزاع مشهور. هذا فيه نزاع مشهور. انتبهوا، الكلام الآن الذي نتكلم فيه هو قبل البعثة وقبل النبوة. سيأتي إن شاء الله معنا في دروس السيرة سنتكلم عن ماذا عصمة النبي عليه الصلاة والسلام أو عصمة الله لنبيه عليه الصلاة والسلام في ماذا بعد النبوة، وأظن هذا سيأتي معنا في الكلام حول قصة الغرانيق، وهل ثبت أن الشياطين أو الشيطان ألقى في قراءة النبي عليه الصلاة والسلام. على كل حال هذا الذي ذكرته هو ما ذكره العلماء رحمهم الله، وأنا أطلت في هذه المسألة لأهميتها، وكذلك حتى ندفع الشبه لا سيما في قول الله عز وجل ووجدك ضالا فهدى. ذكرنا أن الضلال يختلف، فذكرنا أنه البعيد ومنه القريب، فيعني شيخ الإسلام أشار إلى هذا في كثير من كتبه. الآن نرجع إلى قصة زيد ابن عمرو ابن نفيل. ذكرت قصة هذا الرجل وتكلمت عنه وقلت أنه كان يعيب على قريش ذبائحهم ويقول لهم وهو يخاطبهم الشاه خلقها الله عز وجل وأنزل لها من السماء ماء وأنبت لها من الأرض، ثم تذبحونها أو تذبحونها ماذا لغير الله أو على غير اسم الله، إنكارا لذلك وإعظاما له. جاء حديث آخر غير الحديث الذي ذكرته الذي فيه المسعودي، هذا ضعيف ذكرناه. هناك حديث آخر ذكره العلماء، رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده ورواه غيره كذلك، فيه أن زيد بن حارثة رضي الله عنه يقول، والحديث

طويل، لكن لابد أن أذكره حتى يعني هل يستدل به على من ذهب أو من أو من ماذا من ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأكل من ذبائح قريش أي التي تقرب للأصنام. الحديث فيه أن زيد يقول خرجت مع رسول الله عليه الصلاة والسلام يوما حارا من أيام مكة وهو مردفي إلى نصب من الأنصاب قد ذبحنا له شاه فأنضجناها، قال فلقينا زيد بن عمرو ابن نفيل فحيا كل واحد منهما صاحبه بتحية الجاهلية. يعني لما التقى النبي صلى الله عليه وسلم مع زيد بن عمرو بن نفيل كل واحد حي صاحبه بتحية الجاهلية المعروفة عندهم. جاء في بعض الروايات عند الأصبهاني في دلائل النبوة أنه قال أنعم صباحا، يعني هذه هي التحية أنعم صباحا. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لزيد يا زيد ما لي أرى قومك قد شنؤوك، يقول لزيد بن عمرو لماذا القوم يعني أبغضوك لماذا؟ فقال له يا محمد والله إن ذلك لبغير نائلة لبغير نائلة لي فيهم، ولكني خرجت أبتغي هذا الدين ولكني خرجت أبتغي هذا الدين حتى أقدم على أحبار فدك فوجدتهم يعبدون الله سبحانه ويشركون به، فقلت ما هذا بالدين؟ يعني هذا زيد بن عمرو يقول أنا خرجت أريد أن أعرف ما هو الدين الحق، فكان لما يرى عبادة الأصنام ويرى الشرك يقول هذا ما هو بدين. فلما دخل على أحبار اليهود رآهم يشركون بالله، قال فقلت ما هذا بالدين الذي أبتغي حتى أقدم على أحبار خيبر فوجدتهم يعبدون الله ويشركون به، فقلت ما هذا بالدين الذي أبتغي؟ قال فخرجت حتى أقدم على أحبار الشام فوجدتهم يعبدون الله ويشركون به، فقلت ما هذا بالدين الذي أبتغي؟ فخرجت فقال لي شيخ منهم إنك تسأل عن دين ما نعلم أحدا يعبد الله به إلا شيخ بالحيرة، منطقة قريبة من الكوفة. قال فخرجت حتى أقدم عليه فلما رآني قال ممن أنت؟ قلت أنا من أهل بيت من أهل بيت الله من أهل الشوك والقرض، يعني أنا من مكة من أهل بيت الله من مكة من الحرم. فقال له هذا اليهودي أو هذا الحبر إن الذي تطلب قد ظهر ببلادك، قد بعث نبي طلع نجمه وجميع من رأيتهم في ضلال، يعني كل من رأيتهم من اليهود والنصارى وعباد الأصنام والأوثان كلهم في ضلال، لكن هناك نبي سيخرج وهو فين؟ فين هذا الرجل؟ أين؟ قال له طلع نجمه وهو هناك ظهر ببلادك. فقال فلم أحس بشيء، يعني زيد بن عمرو يقول وهو يخاطب النبي عليه السلام ما وجدت شيئا لما رجعت إلى مكة، مع أنه هو يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام لكن كان ذلك قبل البعثة. فقال فلم أحس بشيء. فالرسول صلى الله عليه وسلم يستمع إلى هذا إلى زيد، فقرب إليه، جاء في الرواية فقرب إليه السفرة فقال ما هذا يا محمد؟ قال شاة ذبحت لنصب من هذه الأنصاب. فقال زيد ما كنت لآكل مما لم يذكر اسم الله عليه، وتفرق ما أكل شيء. فخرج زيد بن حارثة فأتى النبي عليه الصلاة والسلام البيت فطاف به هو وزيد، فكان يطوف عليه الصلاة والسلام ومعه زيد بن حارثة وطاف بين الصفا والمروة كذلك. عندما كان يطوف بين الصفا والمروة كان هناك صنمان من نحاس، أحدهما يقال له إساف والآخر نائلة، وكان المشركون إذا طافوا بهما تمسحوا بهما. فقال النبي عليه الصلاة والسلام وهو يخاطب زيد لا تمسحهما فإنهما رجس، يخاطب زيد يقول له لا تمسح لا تفعل هذا الفعل، لا تمسحهما فإنهما رجس. فقال زيد فقلت في نفسي لأمسنهما، يعني سأفعل، وهو يخاطب نفسه. فطافوا فرجعوا مرة أخرى إلى الصنم فمس زيد الصنم مرة أخرى، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام يا زيد ألم تنهى، يعني هل ألست أنا قد نهيتك عن هذا يا زيد ألم تنهى؟

إنما كان ينهى خواصه مثل من؟ مثل زيد بن حارثة، قال له لا تفعل هذا الفعل، نهاه، نهى زيد بن حارثة أن يمس هذا الصنم، فقال له ألم تنهى؟ على كل حال هذا الحديث من العلماء من ضعفه، منهم الإمام الذهبي، وقال فيه ألفاظ منكرة. لماذا؟ لأنه في الحديث قال فيه ما هذا يا محمد؟ قال شاة ذبحت لنصب من هذه الأنصاب. فقال زيد بن عمرو ما كنت لآكل مما لم يذكر اسم الله عليه. قالوا فهل يعقل أن النبي عليه الصلاة والسلام يأكل من شاة ذبحت لنصب من هذه الأنصاب؟ فضعف هذا الحديث الذهبي واستنكره، وحسن هذا الحديث أيضا جمع من أهل العلم، منهم المقدسي الضياء صاحب المختارة، وكذلك شيخ الإسلام أشار إلى هذا وأشار إلى تصحيح الضياء لهذا الحديث، ومنهم الشيخ الألباني والحافظ ابن حجر أيضا. لكن ماذا قال الحافظ ابن حجر عندما حسن هذا الحديث؟ قال بعد أن ذكر أن الحديث حسن وأنه ليس بضعيف، قال وعلى تقدير أن يكون زيد بن حارثة ذبح على الحجر المذكور فإنما يحمل أنه إنما ذبح عليه لغير الأصنام، يعني ما عندنا دليل في الحديث أنه ذبح لصنم، ما عندنا دليل، عندنا أنه خرج فذبح على النصب. النصب معروف أنه يطلق على الأوثان ويطلق على الأحجار. ثانيا ليس في الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي ذبح، إذا كان زيد فعل هذا فقد مس زيد الصنم نائل وإساف ونهاه النبي عليه السلام، فإن كان زيد فعل هذا ما لا يوجد في الحديث أنه ذبحه لصنم أولا ثم الرسول عليه الصلاة والسلام، ما عندنا دليل أنه أكل من هذه الذبيحة، وإنما استفسر منه زيد بن عمرو، قال له ما هذه يا محمد؟ فقال له الشاة ذبحت لنصب من هذه الأنصاب. فلا شك أن النفس تميل إلى ضعف هذا الحديث، الذهبي ضعفه بسبب محمد بن عمرو أو نعم بن علقمة، ومن حسنه الحافظ والألباني وابن تيمية قبل ذلك والضياء قبلهم جميعا. ومع ذلك الذين حسنوه كالحافظ بن حجر والإمام الخطابي قبلهم وابن تيمية، ما لا يوجد أحد منهم أبدا فهم من هذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام أكل مما ذبح للوثن أو قرب للوثن. ولهذا قال الإمام الخطابي كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يأكل مما يذبحون عليها الأصنام، مما يذبحون عليها أي يذبحون على الأصنام من هذه الذبائح، ويأكل ما عدا ذلك وإن كانوا لا يذكرون اسم الله عليها. هذا ينطبق مع الكلام الذي مر معنا الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا أكل يأكل مما يذبحونه فقط للحم وليس مما يذبحونه للنصب على جهة القربة والأوثان، لأن هذا من جنس الشرك لا يباح قرط في أي شريعة من الشرائع. وهذا كلام الخطابي وكذلك كلام الحافظ ابن حجر وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحم الله الجميع، فكلهم على تحسينهم للحديث والقول بأنه يعني صحيح، كلهم يقولون لا يفهم منه أنه أكل أو أكل النبي عليه الصلاة والسلام هذه الشاة، ففي الحديث أنه لم يأكل ولا دليل. وكذلك هذا النصب قد يراد به الحجارة ولا يراد به الأوثان، وكذلك الذي فعل هذا زيد وليس النبي عليه الصلاة والسلام. ومع هذا كله قد جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قدمت إليه سفرة فيها لحم فامتنع وما أكل، ثم قدمت لزيد بن عمرو ابن نفيل فما أكل وقال إني لا آكل. قالوا إذن الرسول صلى الله عليه وسلم امتنع وزيد كذلك امتنع، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل من هذا اللحم. بعض أهل العلم

0: ذهب إلى أن هذه الرواية وإن كانت في البخاري إلا أنه قد جاءت روايات من طريق موسى بن عقبة، لأن الحديث مداره على موسى بن عقبة، فثلاثة من الرواة رووا عن موسى أن السفرة التي قدمها هو الرسول عليه الصلاة والسلام قدمها لمن؟ لزيد. وفضيل آخر فضيل بن سليمان روى عن موسى بن عقبة أن السفرة قدمت للرسول ثم امتنع الرسول ثم قدمت لمن؟ لزيد بن عمرو، فامتنع زيد بن عمرو. على كل حال، إن قلنا أن الرواية صحيحة فلا دليل فيها، وإن ضعفنا الرواية فلا إشكال أصلا. لماذا؟ لأن العلماء كما ذكرت لكم ذهبوا إلى أنهم أو أجمعوا أن الرسول لا يأكل، وما حصل منه أنه أكل مما ذبح على الأصنام أو ذبح للأصنام ومما قرب إلى هذه الأصنام. وقد ذكرت لكم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام الخطابي والحافظ ابن حجر. إذن هذه خلاصة هذه المسألة، وإن كنت قد أطلت فيها لكنني أطلت فيها لأهميتها ولما أثاروه من بعض الشبه، وقد أطال النفس فيها شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في كتابه تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء، حتى لا يوجد في طائفة من كتب التفسير فيها القول الصواب، بل لا يوجد فيها إلا ما هو خطأ. ذكر هذا في المجلد الأول، وأطال الكلام من صفحة تقريبا 200 أو قبل ذلك 190 إلى ما بعدها عند تفسير هذه الآية أو لتعودن في ملتنا. على كل حال، شيخ الإسلام ابن تيمية يقول، وهذا نختم به الدرس، يقول عليه رحمة الله: وأما تحقيق القول فالله سبحانه إنما يصطفي لرسالته من كان من خيار قومه، أو من كان خيار قومه، كما قال تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته، وقال: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. بل قد يبعث النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بيت ذي نسب طاهر، يعني الله عز وجل يبعث النبي من أشرف الأنساب، كما قال هرقل لأبي سفيان: كيف نسبه فيكم؟ قال: هو فينا ذو نسب. قال: وكذلك الرسل تبعث في أنساب قومها. وقد قالوا لشعيب، يقول شيخ الإسلام: وقد قالوا لشعيب: مع استضعافهم له، ولولا رهطك لرجمناك، وما أنت علينا بعزيز. إذن بهذا القدر نكتفي، وإن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم سنتكلم عن بدء الوحي، وما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام من أمور في غار حراء، وكيف كذلك ما حصل مع خديجة رضي الله عنها. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
1: إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.ميراث. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 11.
2: قال الإمام عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله في كتابه فتح المجيد: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. قال المصنف رحمه الله: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. قال: رفعه إزالته بعد نزوله، ودفعه منعه قبل نزوله. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. قال الشارح: قال ابن

0: أي لا تستطيع شيئا من الأمر، قل حسبي الله أي الله كافي من توكل عليه، عليه يتوكل المتوكلون، كما قال هود عليه السلام حين قال له قومه إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. قال مقاتل في معنى الآية: فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم فسكتوا، أي لأنهم لا يعتقدون ذلك فيها، وإنما كانوا يدعونها على معنى أنها وسائط وشفعاء عند الله، لا على أنهم يكشفون الضر ويجيبون دعاء المضطر، فهم يعلمون أن ذلك لله وحده، كما قال تعالى: ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. قلت: فهذه الآية وأمثالها تبطل تعلق القلب بغير الله في جلب نفع أو دفع ضر، وأن ذلك شرك بالله. وفي الآية بيان أن الله تعالى وسم أهل الشرك بدعوة غير الله والرغبة إليه من دون الله، والتوحيد ضد ذلك، وهو أن لا يدعو إلا الله، ولا يرغب إلا إليه، ولا يتوكل إلا عليه. وكذا جميع أنواع العبادة لا يصلح منها شيء لغير الله، كما دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمتها كما تقدم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد: هذا هو الباب السادس في هذا الكتاب النافع المفيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، مع شرحه كتاب فتح المجيد للإمام المجدد عبد الرحمن بن حسن، وعنون له: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. مناسبة هذا الباب لما قبله هو أنه رحمه الله لما ذكر رحمه الله تفسير التوحيد كما مر في باب سابق وأبواب متقدمة، ناسب أن يذكر بعض أنواع الشرك، فبدأ رحمه الله بما ينافي كماله الواجب، وهذا بدء فيه تدرج من الأدنى للأعلى، بدء فيه تدرج من الأدنى للأعلى، كما هي عادة العلماء رحمهم الله تعالى، وقد يعكسون فيبدأون بالأعلى ويتدرجون إلى الأدنى. قوله لبس، هكذا الضبط بالضم، وأما بالفتح لبس فهو الخلط، فهو ماذا؟ الخلط. ثم قال رحمه الله، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. ونحوهما يعني نحو الحلقة والخيط، كالمسمار والخرزات ونحو ذلك مما يستخدم في هذا. وهذا يكون من الشرك أو يكون شركا أكبر

يكون هذا الصنيع من الشرك الأكبر إن اعتقد المرء أنها تنفع أو تضر. إن اعتقد المرء فيها النفع أو الضر فهذا من الشرك الأكبر بالله جل وعلا. وهذا الشرك في وجهين أو من ناحيتين: شرك في الربوبية، عبودية، حيث أن المرء تأله الله تأله غير الله جل وعلا وعلق قلبه به خوفا وطمعا ورجاء ورجاء. ها هنا يكون ماذا؟ كما قلنا يكون شركا أكبر. أما إن اعتقد أن الله جل في علاه بيده النفع والضر وأن هذه أسباب أو من الأسباب، فهنا نقول هذا المرء بجعله لهذه الأمور سببا جعل ما ليس سببا لا شرعيا ولا قدريا جعله ماذا؟ سببا. وفي هذا الصنيع أن يجعل المرء ما ليس سببا لا شرعيا ولا قدريا يجعله سببا، هنا يقول العلماء في حق من فعل ذلك أو وقع في ذلك بأنه كذب على الشرع، نعم كذب على الشرع وعلى القدر وعلى القدر، كما قلنا أنه جعل ما ليس سببا سببا لا شرعا ولا قدرا، هذا لا يكون من الشرك الأكبر وإنما هو من الشرك الأصغر. أما كذبه على الشرع فإنه نهي عن ذلك، نهي عن هذا الصنيع وعن هذا الفعل، ومعلوم أن ما نهي عنه في الشرع فليس من الأسباب النافعة، فليس من الأسباب النافعة. وأما من حيث القدر فليس هذا أو هذا الأمر الذي اتخذه وجعله سببا ليس هذا من الأسباب المعهودة ولا هو غير المعهودة أيضا، ولا هو من الأسباب غير المعهودة التي يحصل بها المقصود، ولا هو من الأدوية النافعة المباحة. فإذا كانت ليست من الأسباب الشرعية التي يقصد بها الثواب والتقرب إلى الله جل وعلا بفعلها، ولا هي من الأسباب أيضا القدرية التي قد علم أو جرب نفعها كما قلنا كالأدوية المباحة ونحو ذلك، كان الواجب على المرء الحصيف أن يبتعد عن ذلك وأن يحذر ذلك لما يفضي هذا الصنيع من تعلق القلب بهذه الأسباب. وهذا تمام التوحيد، تمام التوحيد يقضي بالابتعاد عن ذلك والانتهاء عن ذلك والبعد منه والحذر. ثم إن المرء الذي يتخذ هذا ما ليس سببا لا شرعا ولا قدرا هذا دليل على أيضا على نقص عقله، دليل على نقص العقل، لأنه لا يتعلق به ولا هو نافع بوجه من الوجوه، فلا منفعة فيه لا من الناحية

0: الشرعية ولا من الناحية أيضا القدرية أو التي جربت فوجد فيها النفع من الأدوية ماذا المباحة، بل هو كما قالت العلماء ضرر محض، ضرر محض. ومعلوم أن الشرع، أن الشرع المطهر مبناه على تكميل أديان الخلق، وذلك بنبذ الخرافات والوثنيات والخزعبلات مع الاجتهاد في الأمور النافعة التي ترقي العقول وتزكي النفوس، وهذا بالتالي يصلح أحوال المرء في أمر دينه ودنياه، في أمر دينه ودنياه. قال رفعه إزالته بعد نزوله، والدفع منعه قبل نزوله. ثم ذكر المصنف رحمه الله آية الزمر، وهي قوله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، إن أرادني الله بضر عام، هذه دلالة عامة، الضر هنا عام من مرض أو غيره، من مرض أو غيره، هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة، هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. قل أفرأيتم ما تدعون من الآلهة أو غيرها، من الآلهة أو غيرها، دعاؤهم على أنهم وسطاء وشفعاء، لا أنهم يكشفون الضر أو ينفعون المرء، بل ذلك كله لمن؟ لله وحده، وهذا يشمل كل المخلوقين صالحين وطالحين، صالحين وطالحين وغير الإنس أيضا من الجان وغيرهم. ثم ذكر رحمه الله عن الشارح كلام الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية، وأن في قوله تعالى كاف من توكله أنه في على كاف من توكله، قوله رحمه الله بأنه كاف سبحانه وتعالى من توكله عليه يتوكل المتوكلون، كما قال هود عليه الصلاة والسلام حين قال له قومه، فذكر آية هود عليه الصلاة والسلام وذكر تفسيرها عن مقاتل. نعم. ثم قال: قلت فهذه الآية وأمثالها تبطل تعلق القلب بغير الله في جلب نفع أو دفع ضر، وأن ذلك شرك بالله، هو شرك بالله على ما تقدم بيانه، قد يكون أكبر وقد يكون ماذا؟ أصغر، وقد يكون أصغر. نعم.
1: قال المصنف رحمه الله تعالى عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. قال الشارح رحمه الله: قال الإمام أحمد: حدثنا خلف بن الوليد قال حدثنا المبارك عن الحسن قال أخبرني عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر على عضد رجل حسن

0: قال أراها من صفر، فقال ويحك ما هذه؟
1: أراها.
0: قال أراها من صفر، فقال ويحك ما هذه؟ قال من الواهنة. قال أما إنها لا تزيدك إلا وهنا، انبذها عنك، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. ورواه ابن حبان في صحيحه فقال فإنك إن مت وكلت إليها والحاكم. وقال صحيح الإسناد وأقره الذهبي. وقال الحاكم أكثر مشايخنا على أن الحسن سمع من عمران، وقوله في الإسناد أخبرني عمران يدل على ذلك. قوله عن عمران بن حسين أي بن عبيد بن خلف الخزاعي أبو نجيد بنون وجيم مصغر صحابي ابن صحابي أسلم عام خيبر ومات سنة 52 بالبصرة. قوله رأى رجلا في رواية الحاكم دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عضدي حلقة الصفر، فقال ما هذه؟ الحديث. فالمبهم في رواية أحمد هو عمران راوي الحديث. قوله ما هذه يحتمل أن الاستفهام للاستفصال عن سبب لبسها، ويحتمل أن يكون للإنكار وهو أظهر. قوله من الواهنة، قال أبو السعادات الواهنة عرق يأخذ في المنكب وفي اليد كلها فيرقى منها، وقيل هو مرض يأخذ في العضد وهي تأخذ الرجال دون النساء، وإنما نهي عنها لأنه إنما اتخذها على أنها تعصمه من الألم، وفيه اعتبار المقاصد. قوله انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، النزع هو الجذب بقوة. أخبر أنها لا تنفعه بل تضره وتزيده ضعفا، وكذلك كل أمر نهي عنه فإنه لا ينفع غالبا، وإن نفع بعضه فضره أكبر من نفعه. قوله فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، لأنه شرك، والفلاح هو الفوز والظفر والسعادة. قال المصنف رحمه الله تعالى فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، وأنه لم يعذر بالجهالة، وفيه الإنكار بالتغليظ على من فعل ذلك على من فعل مثل ذلك. قوله رواه أحمد بسند لا بأس به، هو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل ابن هلال ابن أسد ابن إدريس ابن عبد الله ابن حيان ابن عبد الله ابن أنس ابن عوف ابن قاصد ابن قاسد ابن مازن ابن شيبان ابن دهل ابن ثعلبة ابن عكابة ابن صعب ابن علي ابن بكر ابن وائل ابن قاصد ابن همب ابن أفصى ابن دعمي ابن أسد ابن ربيعة ابن نزار ابن معد ابن عدنان الإمام العالم أبو عبد الله الذهلي ثم الشيباني المروزي ثم البغدادي إمام أهل عصره وأعلمهم بالفقه والحديث وأشدهم ورعا ومتابعة للسنة، وهو الذي يقول فيه بعض أهل السنة عن الدنيا ما كان أصبره وبالماضين ما كان أشبهه، أتته الدنيا فأباها والشبه فنفاها. فرج به من مرو وهو حمل، فولد ببغداد سنة 64 في شهر ربيع الأول، وطلب أحمد العلم سنة وفاة مالك وهي سنة 79، فسمع من هشيم وجرير بن عبد الحميد وسفيان بن عيينة ومعتمر بن سليمان ويحيى بن سعيد القطان ومحمد بن إدريس الشافعي ويزيد بن هارون وعبد الرزاق وعبد الرحمن بن مهدي وخلائق بمكة والبصرة والكوفة وبغداد واليمن وغيرها من البلاد. روى عنه ابناه صالح وعبد الله والبخاري ومسلم وأبو داود وإبراهيم الحربي وأبو زرعة الرازي وأبو زرعة الدمشقي وعبد الله ابن أبي الدنيا وأبو بكر الأثرم وعثمان بن سعيد الدارمي وأبو القاسم البغوي، وهو آخر من حدث عنه، وخلائق. وروى عنه من شيوخ

0: عبد الرحمن بن مهدي والأسود بن عامر، ومن أقرانه علي بن المديني ويحيى بن معين. قال البخاري: مرض أحمد لليلتين خلتا من ربيع الأول، ومات يوم الجمعة لثنتي عشرة خلت منه. وقال حنبل: مات يوم الجمعة في ربيع الأول سنة 41 و200، وله 77 سنة. وقال ابنه عبد الله والفضل بن زياد مات في ثاني عشر ربيع الآخر رحمه الله تعالى.
1: نعم. ثم ذكر رحمه الله عن الإمام محمدا حديث عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا في يده حلقة من صفر أي نحاس، فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. قال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. ثم حكم رحمه الله بقوله رواه أحمد بسند لا بأس به. ثم شرع الشارح رحمه الله فذكر إسناد من؟ أحمد لهذا الحديث، ونقل أن الحاكم قال عنه صحيح الإسناد، وأن الذهبي أقره يعني في مختصره، ونقل كلام الحافظ الحاكم عن أكثر مشايخه من أن الحسن سمع من عمران، وأن قوله في الإسناد يعني في حديث أحمد إسناد أحمد أخبرني عمران يدل على ذلك، أي يدل على صحة سماع من؟ الحسن من عمران. ثم ترجم لعمران، ثم أيضا بين من الرجل المبهم في رواية في هذه الرواية، وأنه من؟ وأنه عمران كما في رواية من؟ أحمد. نعم. هذا الحديث بارك الله فيكم حكم عليه الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب بأنه ماذا؟ بسند لا بأس به. هذا الحديث أخرجه أحمد في المسند، وابن ماجه في الصحيح في السنن، وابن حبان في الصحيح، والطبراني في الكبير، وغيرهم كلهم من طرق عن المبارك ابن فضالة عن الحسن البصري به، على اختلاف يسير في بعض ألفاظه عندهم، فبعضهم رواه مختصرا. وهذا الإسناد معلول بما يلي: ففيه المبارك ابن فضالة، قال فيه الحافظ ابن حجر رحمه الله: صدوق يدلس ويسوي، يدلس ويسوي. وقد عده في المدلسين جماعة من الحفاظ، وعابوه بالتدليس، عابوا عليه التدليس. فمن هؤلاء الإمام يحيى بن سعيد، فكان يقول: لم أقبل منه شيئا إلا شيئا يقول فيه حدثنا، لا يقبل من رواياته إلا ما كان صريحا بالسماع. هذا المراد، أما إن روى بالعنعنة فلا يقبل منه. وقال الإمام عبد الرحمن ابن مهدي رحمه الله: مبارك ابن فضالة يدلس، وكنا لا نكتب عنه إلا ما قال سمعت الحسن. ومقولة الإمام يحيى بن سعيد ذكرها الحافظ في التهذيب، ومقال

الإمام عبد الرحمن بن المهدي، أخرجها علي بن الجعد في مسنده. وقال الإمام أبو داود رحمه الله كما في التهذيب: إذا قال حدثنا فهو ثبت، وكان يدلس. وقال مرة، أعني الإمام أبا داود، شديد التدليس. شديد ماذا؟ التدليس. وقال الإمام أبو زرعة: يدلس كثيرا، فإذا قال حدثنا فهو ثقة. وقال أبو طالب: قال الإمام أحمد: كان مبارك ابن فضالة يرفع حديثا كثيرا. أحمد يقول: كان مبارك ابن فضالة يرفع حديثا كثيرا، ويقول في غير حديث عن الحسن: حدثنا عمران، وقال: حدثنا ابن معقل، وأصحاب الحسن، وأصحاب الحسن لا يقولون ذلك، لا يقولون ذلك. يقول أبو طالب: يعني أنه يصرح بسماع الحسن من هؤلاء، وأصحاب الحسن يذكرونه عندهم بالعنعنة. وهذا من تسويته، هذا من تسويته. وقد عده كما قلت في المدلسين جماعة سوى من ذكرنا، كالعلاء والمقدسي في قصيدته في المدلسين، وسبط بن العجم وغيرهم، ومنهم الحافظ ابن حجر رحمه الله وغفر الله للجميع. فما رواه عند أحمد مما قال فيه الإمام عبد الرحمن ابن حسن وقوله في الإسناد أخبرني عمران يدل على ذلك، هذا مستدرك، هذا ماذا؟ مستدرك. فما رواه عند أحمد وفيه هذا التصريح بالإخبار من عمران هو من هذا القبيل، هو من هذا القبيل الذي عابه عليه الأئمة وفسره من؟ أبو طالب فيما رواه عن الإمام أحمد رحمه الله. إذ الرواة لهذا الحديث عن الحسن من أصحابه يروونه عنه بالعنعنة، كافة من يرويه في من شارك المبارك ابن فضالة في روايته عن الحسن، الكافة سواه يروونه بماذا؟ بالعنعنة. وعليه فهذا التصريح الذي في إسناد أحمد، نعم، فيه بأس كبير، لا نقول لا بأس به، نقول فيه بأس كبير كما مر بيانه. وتكلم أشار إلى نحو من هذا العلامة الألباني رحمه الله في الضعيفة. والعلة الأخرى في هذا الحديث، في هذا الإسناد، رواية أو مسألة سماع الحسن من عمران، فإن جماعة كبيرة من المحققين من أهل العلم بالحديث وحفاظه كأحمد، أعني الإمام أحمد رحمه الله، وعلي بن المديني، ويحيى ابن معين، وأبي حاتم الرازي، في جماعة آخرين يرون أن الحسن البصري لم

يسمع من حصين من عمران ابن حصين رحمه رضي الله عنه، ويقولون لا يثبت ذلك، لا يصح ذلك من وجه يثبت، أو لم يثبت ذلك من وجه يصح، أو نحو هذه العبارة. ويرى الحاكم كما نقل الشارح عندكم عن بعض أشياخه أنهم يرون أن الحسن سمع ممن؟ من عمران. توبع عمران، توبع مبارك على هذا الإسناد، على هذا الحديث، توبع من أبي عامر صالح بن رستم الخزاز عن الحسن به بنحوه مرفوعا، أخرجه جماعة كالرويان في مسنده، والدينوري في المجالسة، وابن حبان في الصحيح، والطبراني في الكبير، والحاكم في المستدرك، والبيهقي في الكبرى، والخطيب في الموضح، كلهم من طريق عثمان بن عمر عن أبي عامر به. صحح هذا الإسناد الحاكم وأقره الذهبي، ومال إلى تصحيحه الحاكم، آسف، ابن حبان بإخراجه له في الصحيح. أبو عامر هذا ثقة قاله أبو داود، وقال فيه الحافظ أنه صدوق كثير الخطأ. أيضا من المتابعين لمبارك يونس ابن عبيد عن الحسن، أخرجه البزار في المسند من طريق عمرو بن مالك عن محمد بن عبد الرحمن الطفاوي عنه به. قال الحافظ البزار: هذا الحديث قد رواه غير واحد عن الحسن، ولا نعلمه يروى من حديث يونس عن الحسن إلا من حديث محمد بن عبد الرحمن، ولم نسمعه إلا من عمرو، إلا من عمرو. يريد رحمه الله، أعني البزار بكلامه هذا، أن هذه الطريق تفرد بها محمد بن عبد الرحمن الطفاوي، وهذا الطفاوي قال فيه الحافظ صدوق يهم، وأن هذا الحديث لم يسمعه البزار إلا من عمرو بن مالك وهو الراسبي البصري، وهذا الراسبي ضعيف، فالإسناد لا يثبت، بل يعتبر منكرا لتفرد من لا تحتمل حاله قبول التفرد. وقد خولف فيه الطفاوي كما سيرد، ولهذا تعقب الحافظ البصيري رحمه الله في إتحاف الخيرة الحاكم في تصحيحه لهذا الحديث، وقال صححه الحاكم، وتصحيح الحاكم لهذا الحديث فيه نظر، ثم نقل كلام الأئمة في سماع الحسن من عمران، وقال أن الحاكم نقل عن أشياخه أن الحسن سمع من عمران، ثم قال والله أعلم. من المتابعين لمبارك أبو حرة، وهو واصل بن عبد الرحمن، فهو يرويه عن الحسن به، وهذا الحديث من هذه الرواية أخرجه البزار في المسند أيضا من طريق محمد بن موسى القطان عن أبي حرة عن أبي داود عن محمد بن موسى القطان عن أبي داود عن أبي حرة عن الحسن به. وأبو حرة هذا وهو واصل ابن عبد

الرحمن قال فيه الحافظ ابن حجر صدوق عابد وكان يدلس عن الحسن وهو هنا يرويه عن الحسن ويدلسه عليه ويعنعن فيه فهمتم؟ هذا الحديث على هذا النحو الذي ذكرنا أيضا قد اختلف فيه رفعا ووقفا، فخلف فيه مبارك وأبو عامر ومن معهما من أولا منصور بن المعتمر الإمام الحافظ، فيرويه منصور عن الحسن عن عمران موقوفا، أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف وابن بطة في الإبانة الكبرى والخلال في السنة عن هشيم عن منصور به: لو مت وأنت تراها نافعتك لمت على غير الفطرة. كذلك يرويه موقوفا يونس ابن عبيد الذي مر معنا الطفاوي فيما يرويه عنه الطفاوي عن الحسن به موقوفا، أخرجه ابن أبي شيبة، والمخالف للطفاوي هنا هو الإمام هشيم ابن بشير الواسطي، فإنه يرويه هنا عن يونس بصيغة السماع الإخبار، فقال أخبرنا يونس به. ولا شك أنه شيما أعلى بمراتب ومفاوز من الطفاوي السابق ذكره وأوثق، وقد صرح كما قلنا هنا بماذا؟ بالسماع أو بالإخبار. ثالثا الإمام معمر ابن راشد الأزدي الحافظ، فيرويه عن الإمام الحسن به موقوفا، أخرج هذا معمر في جامعه الملحق بآخر المصنف لعبد الرزاق. رابعا رواه كذلك أبو حمزة العطار وهو إسحاق بن الربيع عن الحسن به موقوفا، أخرجه الطبراني في الكبير من طريق عيسى بن إبراهيم البيراكي بالكسر عنه به، وهذا أبو إسحاق صدوق، منزلته أنه ماذا؟ صدوق. فالأشبه في الحديث هذا الوقف لا الرفع، وعموما الحديث لو قلنا بأنه توبع عليه المبارك ابن فضالة فقد علمتم ما في المتابعات. والأمر الثاني أن الأشبه فيه ماذا؟ الوقف، فهو أرجح وأقوى. والأمر الثالث أن الصحيح أن الحسن لم يسمع ممن؟ من عمران رضي الله تعالى عنه. قوله ما هذه يحتمل أن الاستفهام للاستفصال عن سبب لبسها، ويحتمل أن يكون للإنكار، وهذا ماذا؟ وهو أظهر. قوله من الواهنة قال أبو السعادات بين معنى ذلك، ثم قال عن الشارح: وإنما نهي عنها لأنه إنما اتخذها على أنها تعصمه من الألم، وفيه اعتبار ماذا؟ المقاصد. وهذه إشارة إلى القاعدة الفقهية العظيمة: الأمور بمقاصدها. ثم بين معنى قوله انزعها، وأن النزع
الجذب بقوة. قال أخبر أنها لا تنفعه بل تضره وتزيده ضعفا. وكذلك كل أمر نهي عنه فإنه لا ينفع ماذا؟ غالبا، وإن نفع بعضه فضره أو فضره أكبر من نفعه. ولا شك إن كان الضر أكبر يجب ماذا؟ الاجتناب والابتعاد. فما نهيت عن أمر إلا وفيه خير لك في الدارين. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعلم بما يصلح أمرك في دينك ودنياك عليه الصلاة والسلام. قوله فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، قال لأنه شرك. ما أفلحت أبدا أي إما ما أفلحت أي مطلق الفلاح، مطلق الفلاح، والمراد بمطلق الفلاح أصله، أو ما أفلحت الفلاح المطلق يعني الكامل، بمعنى نقصت درجات منه. والتفسير الذي ذكرناه مبني على ما قام في قلب المرء، على ما قام في قلب ماذا؟ المرء. فإن اعتقد فيها النفع والضر فهو ما أفلح ماذا؟ مطلق الفلاح أي أصله، بل هو من أهل النار والعياذ بالله. ومن جعلها سببا لم يكن له الفلاح المطلق، بل هو من العصاة، بل هو من ماذا؟ من العصاة والعياذ بالله، كما هو مقرر في موضعه. قال والفلاح هو الفوز والظفر والسعادة. والمعنى أن سبب عدم الفلاح هو ماذا؟ الشرك، لأنه قال لأنه شرك. وأن الفلاح الذي هو الفوز والظفر والسعادة لا يتأتى بالشرك ولا يأتي بالشرك، وإنما يأتي ذلك بماذا؟ بضده، وهو التوحيد. فمن أراد الفلاح وهو الفوز والظفر والسعادة فعليه بماذا؟ بتحقيق التوحيد لله جل في علاه. ثم قال، قال المصنف رحمه الله يعني مما أورده الإمام محمد في ماذا؟ في مسائل الباب، وقد ذكر جملة من المسائل وهي المسألة الثانية والثالثة والخامسة، فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، وأنه لم يعذر بالجهالة، بمعنى أنه مؤاخذ بهذا الفعل، وفيه الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك. ثم شرع رحمه الله بترجمة الإمام أحمد إمام أهل السنة رحمه الله وغفر له. وهنا نزيد فائدة مما ذكرها الشارح فيما نقله عن المصنف الإمام محمد، وإيضاح في قوله أن الشرك الأصغر من أكبر، أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. المعنى أكبر من الكبائر وإن كان هو من ماذا؟ من جملة الكبائر، ولكنه من أكبر الكبائر، من أكبر الكبائر. لماذا؟ لأن فيه وعيد شديد. طيب أما يقول قائل هو شرك ماذا؟ أصغر. نقول نعم هو شرك أصغر

أصغر وسمي بذلك أصغر بالنسبة إلى ماذا؟ إلى الأكبر، فالأكبر ناقل ناقل من الملة بخلاف ماذا؟ بخلاف الأصغر على التفصيل الذي تقدم، وإلا فهو بالنسبة إلى الذنوب مما سواه هو ماذا؟ من الكبائر العظيمة، من الكبائر العظيمة. أقول بعد هذا، شرع المصنف رحمه الله في ترجمة إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وذكر نسبه، ثم ذكر جملة من مناقبه رحمه الله، وأنه كان من أعلمهم فقها وحديثا وأشدهم ورعا ومتابعة للسنة، حتى إن بعض أهل السنة كان يقول عن الدنيا ما كان أصبره وبالماضين ما كان أشبهه. رحمه الله مناقبه جمة عظيمة، حري والله حري بطلبة العلم وأبناء السنة أن يتأملوا كثيرا في ترجمة هذا الإمام الحضر البحر، وأن يقفوا عند هذه الترجمة العظيمة ويتأملوها كثيرا، ففيها من العبر والفوائد والأمور العظيمة ما تشحذ الهمم، ما تشحذ الهمم، رحمه الله وغفر له. وهذا هو الواجب على عموم طلبة العلم، أن يعنوا كثيرا بتراجم من سلف من الصحب الكرام رضوان الله تعالى عليهم، وبأئمة السنة من التابعين وأئمة الهدى كأحمد والشافعي ومالك والبخاري ومسلم وأضرابهم، ففي هذه التراجم من العبر والعظات الشيء الكثير. وقبل هذا النظر وإدمان النظر في ترجمة خير البشر وإمام الهدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ومما تلحظه في ترجمة هذا الإمام البحر، وتأمل ما أقوله لك وراجع ترجمته في تهذيب الكمال أو في سير أعلام النبلاء أو فيما أفرده حنبل في ترجمة الإمام أحمد، وهي رسالة مطبوعة، أو ما سطره الحافظ ابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد وأفرده، ستلحظ أمرا في ترجمة هذا الإمام، وهو التميز الذي قال عنه أهل السنة عن الدنيا ما كان أصبره وبالماضين ما كان أشبهه، أتته الدنيا فأباها والشبه فنفاها. ستجد أن هذا الإمام تميز بثباته على السنة وبصحة اعتقاده وصلابته في هذا الاعتقاد ودفعه بنفسه في مقابل ماذا؟ أن تصفو عقائد المسلمين، وأن لا تدخلها هذه البدعة الكفرية، بدعة الجهمية. ستجد هذا وتلحظه، فما محنة أحمد وثباته فيها بتوفيق الله له إلا دليل على ثباته وعلى تميزه رحمه الله بتثبيت الله له. الأمر الثاني تمايزه، متابعته للسنة وصبره عليها ونيله ما نال في سبيلها، دل ذلك على مباينته وتمايزه عن أهل الأهواء والبدع والضلال جميعا بشتى صنوفهم، وتمايزه عن علماء السنة.

0: عبد العزيز بن عبد الله بن باز سيجد هذا ظاهرا تميزه بصحة الاعتقاد ولزوم السنة والثبات عليها والدعوة إليها والمنافعة عنها والذب عنها وعن أهلها بكل ما أوتي رحمه الله ورضي عنه وغفر له، وتمايزه عن أهل الأهواء والبدع أيضا والضلال. ومثله قل في إمام المحدثين في هذا العصر الإمام الألباني رحمه الله، وهذا أمر كما قلت يشترك فيه من علماء السنة المحضة قديما وحديثا، وأضرب بهذين مثلا، وإلا فإخوانهم من علماء السنة المعاصرين أيضا كذلك، لكن الناس في هذا يتفاوتون بارك الله فيكم. فالمقصد أنهم ثبتوا وتميزوا، فهذا الألباني رحمه الله تميز بثباته على السنة ودعوته إليها وتنقيتها من الدخيل، فألف هذا المشروع العظيم تنقية أو تقريب السنة بين يدي الأمة، التي هي من نتائجها ماذا؟ سلسلة الأحاديث الصحيحة، نعم، وسلسلة الأحاديث ماذا؟ الضعيفة، تنقية وتصفية. كم فيها هذه من جهد عظيم مبارك، نافع عن السنة ودافع عنها بقلمه وبلسانه وبكل ما أوتي، وكان من أكثر الناس مناظرة لأهل الأهواء والبدع، وأشرطته مسجلة وكتاباته مسطرة رحمه الله وغفر له. ولهذا ضاقت نفوس أهل الأهواء بكتاباته وبمقالاته وبردوده عليه، فما أن تسنح لهم فرصة إلا ورموه ماذا؟ بطعن وثلب، حتى إذا ما قبر رحمه الله أظهر كل منهم ما تكنه صدورهم والعياذ بالله، فأخرجوه أنه ليس بفقيه وليس يعرف الحديث وأنه فاسد الاعتقاد. كذبوا والله وفجروا، ما قالوا مقالة الحق رحمه الله وغفر له. فعلى كل حال هكذا علماء السنة المحضة فعلها ابن أبي دؤاد ومن معه ومن لف لفه، نعم، في إمام أهل السنة أحمد، أليس كذلك؟ وقالوا وفعلوا ما فعلوه، وفعلوا هذا بالإمام المجدد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حبسوه حتى مات في السجن رضي الله عنه ما ضره، وفعلوا هذا بالإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، ولاكوه ولا زالوا يلوكونه ويريدون أن يلصقوا بدعة الدواعش الفواحش وأضرابهم من القاعدة الخوارج ومن لف لفهم، بأن هذه صنيعة من؟ الوهابية كما قالوا. والإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بريء كل البراءة من هذا الفكر الخسيس الخبيث الدخيل على الإسلام وأهله، بل هو من أشد الناس محاربة له، محاربة لفكر الخوارج وفكر المبتدعة جميعا والزنادقة والملحدين رحمه الله وغفر له. نعم،
1: تفضل. قال المصنف رحمه الله تعالى: وله عن عقبة بن عامر مرفوعا: من تعلق تميمه فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعه فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. قال الشارح: الحديث الأول رواه الإمام أحمد كما قال المصنف، ورواه

0: أيضا أبو يعلى والحاكم، وقال صحيح الإسناد وأقره الذهبي. قوله وفي رواية أي من حديث آخر رواه أحمد، فقال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا يزيد بن أبي منصور عن دخين الحجري عن عقبة بن عامر الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل إليه رهب فبايع 9 وأمسك عن 1، فقالوا يا رسول الله بايعت 9 وأمسكت عن هذا، فقال إن عليه تميمة، فأدخل يده فقطعها فبايعه، وقال من تعلق تميمة فقد أشرك. ورواه الحاكم بنحوه، ورواته ثقات. قوله عن عقبة بن عامر صحابي مشهور فقيه فاضل، ولي إمرة مصر لمعاوية 3 سنين ومات قريبا من 60. قوله من تعلق تميمة أي علقها متعلقا بها قلبه في طلب خير أو دفع شر. قال المنذري فرزة كانوا يعلقونها يرون أنها تدفع عنهم الآفات، وهذا جهل وضلالة، إذ لا مانع إلا الله ولا دافع غير الله تعالى. وقال أبو السعادات التمائم جمع تميمة، وهي خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهم يتقون بها العين في زعمهم، فأبطلها الإسلام. قوله فلا أتم الله له دعاء عليه. قوله ومن تعلق ودعه بفتح الواو وسكون المهملة. قال في مسند الفردوس الودع شيء يخرج من البحر شبه الصدف يتقون به العين. قوله فلا ودع الله له بتخفيف الدال أي لا جعله في دعة وسكون، قاله أبو السعادات وهذا دعاء عليه.
1: كذا قاله ولا قال أبو السعادات ولا قاله أبو السعادات؟
0: قال أبو السعادات.
1: نعم.
0: قال أبو السعادات وهذا دعاء عليه. قوله وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك، قال أبو السعادات إنما جعلها شركا لأنهم أرادوا دفع المقادير المكتوبة عليهم وطلبوا دفع الأذى من غير الله تعالى الذي هو دافعه.
2: نعم. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث عقبة ابن عامر رضي الله عنه بروايتين، لأنه قال وفي رواية. هذا الحديث الرواية الأولى أخرجها جماعة من أهل العلم كابن وهب في الجامع والروياني في المسند وابن حبان في الصحيح، وقبله أو قبلهم أحمد في المسند وأبو يعلى في المسند والطبراني في الكبير والحاكم في المستدرك والبيهقي وجماعة وابن عبد البر في التمهيد من طريق حيوة ابن شريح عن خالد بن عبيد المعافري بفتحات أو بفتحتين عن أبي مصعب مشرح بالكسر ابن هاعان عن عقبة به. هذه الرواية صححها ابن حبان والحاكم، وجود إسنادها المنذري في الترغيب والترهيب، وقال المناوي إسناده صحيح في التيسير، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد رجاله ثقات، وجود إسناده ابن حجر الهيثمي بالتاء في الزواجر. وذكر هذه الرواية الحافظ ابن كثير في جامع المسانيد وقال تفرد به، يقصد أن مشرح ابن هاعان تفرد بهذه الرواية عن عقبة رضي الله تعالى عنه.

هذه الرواية تكلم فيها بسببين. الأول أن خالد بن عبيد المعافري هذا ترجم له ابن أبي حاتم وقبله البخاري، ترجم له البخاري في التاريخ الكبير وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، وذكره ابن حبان في كتابه الثقات، وصحح وجود إسناده من سبق ذكره لكم. وهذا الرجل أعني خالد بن عبيد الظاهر من أمره أنه إلى الجهالة أقرب، فإن ابن حبان لم يوثقه صراحة، وإنما أودعه في كتابه الثقات. وقد فصلنا القول فيما تعلق بالرواة المترجم لهم في كتاب ماذا؟ الثقات لابن حبان، وأنهم على طبقات وليسوا في طبقة واحدة. وهذا الراوي من أحد تلك الطبقات التي يذكرها ولا ينص على توثيقها تنصيصا، وإنما جرى في ذكره له بناء على قاعدته التي مشى عليها، أن المسلم الذي لم يثبت في لم يذكر بجرح فهو ماذا؟ فهو ثقة عنده. وهذه قاعدة تكلم عليها العلماء، أعني فيما مشى عليه الحافظ ابن حبان، وآخذوه بها وعدوه أنه قد تساهل بتوثيق بعض ماذا؟ المجاهيل، ما ساهل البستي في كتابه، بل شرطه خف، يعني شرط خفيف، بل شرطه خف وقد وفى به، أي وفى بذكره ومشى عليه وسار. وأما من صحح كالحاكم فأيضا تساهله في ذلك رحمه الله معروف، وقد بينا أيضا ما يتعلق بمستدرك الحاكم في شرحنا لعلوم ماذا الحديث في التقريب، فليرجع إليه. ومثله إقرار الذهبي، فإن الذهبي رحمه الله لم يحرر مختصره كما قال هو بنفسه عن كتابه هذا، يعوزه تحرير كثير. الأمر الثاني فيه مشرح ابن هاعان المعافري، هذا الرجل وثقه الإمام العجلي رحمه الله، وقال فيه الإمام أحمد إنه معروف، إنه ماذا؟ معروف. ووثقه الإمام يحيى ابن معين في رواية الدارمي عنه، إلا أن الدارمي قال بعد أن نقل توثيق ابن معين، قال الدارمي مشرح ليس بذاك، يعني في ماذا؟ في ضبطه، لا تنعس، مشرح ليس بذاك، يعني في إيش؟ في الضبط. وهو صدوق اللهجة. ذكره الحافظ ابن سعد في الطبقات وقال له أحاديث، وذكره ابن حبان في كتابه الثقات وقال يخطئ ويخالف، يخطئ وماذا؟ ويخالف. ولهذا قال فيه الدارمي ليس إيش؟ بذاك.

ماذا؟ لأنه يخطئ ويخالف. وترجم له أيضا ابن حبان في المجروحين وقال يروي عن عقبة بن عامر أحاديث مناكير لا يتابع عليها. والصواب قال والصواب ترك من فرد به من الروايات والاعتبار بما وافق الثقات. وقال ابن عدي في الكامل أرجو أنه لا بأس به. وقال الذهبي فيه صدوق ومرة ثقة. وقال ابن حجر مقبول. في الموضوعات لابن الجوزي نقل الحافظ ابن الجوزي عن ابن حبان أنه قال في مشرح هذا يرحمك الله انقلبت على مشرح صحائفه أي صحائف عقبة انقلبت على مشرح صحائفه فبطل الاحتجاج به. خلاصة حاله أن الرجل لا بأس به، لكن ما ينفرد به فهو محل نظر وتأمل كبيرين، ولا مدفع، لا مدفع لكلام الحافظ ابن حبان الذي ذكره، فهو بيان فيه تفصيل لحال مشرح في روايته عمن عقبة خاصة رضي الله تعالى عنه. ولو تأملت كلمة الحافظ ابن كثير في جامع المسانيد لما قال في رواية مشرح عن عقبة تفرد به، فهي مشعرة بما تؤول إليه عبارة ابن حبان، بما تؤول إليه عبارة من؟ الحافظ ابن حبان. فهمت هذا؟ فهذه مؤاخذة دقيقة. وإن كان العلامة الألباني رحمه الله ضعف الحديث بخالد ورفع من أمري وشأن من مشرح هذا ومال إلى أنه صدوق، إلا أنها تبقى هذه ماذا؟ النكتة التي لا مدفع لها. وإن كان قال الحافظ ابن القيم بعد أن نقل توثيق ابن يحيى ابن معين أن ابن معين أعلم بالرجال من ابن حبان وأنه لم يوافق على هذا، نقول جوابا الذي ذكرناه من كلام الحافظ ابن كثير مشعر كما قلنا بما تؤول إليه عبارة من؟ ابن حبان، وهو معاصر للحافظ ابن القيم رحمة الله تعالى عليهم جميعا. وإن قلنا بأن ابن معين أعلى، إلا أن الراوي عن ابن معين لهذا التوثيق وهو الدارمي كلامه مشعر بأن مشرحا ليس بضابط وضعف، وأن ضبطه ماذا؟ مخلخل. ولهذا قال ابن حبان يخطئ ويخالف. فمثل هذا لا تحتمل حاله قبول التفرد. فهمت هذا؟ نعم. أما الرواية الثانية التي ذكرها الإمام المجدد رحمه الله من تعلق تميمة فقد أشرك، هذه الرواية أخرجها الإمام أحمد في المسند والحارث بن أبي أسامة في المسند والحاكم في المستدرك، كلهم من طريق يزيد بن أبي منصور عن دخين الحجري بفتح ثم سكون عنه به، والحديث صححه الحاكم وهو كذلك. الرواية

الثانية صحيحة وثابتة. ثم ترجم لعقبة رضي الله عنه ثم قال: قوله من تعلق تميمة، أي علقها متعلقا بها قلبه في طلب خير أو دفع شر. قال المنذري: خرزة. الخرزة كلام المنذري ينصرف إلى تفسير التميمة. ما هي ماذا؟ التميمة خرزة كانوا يعلقونها يرون أنها تدفع عنهم الآفات، وهذا جهل وضلالة إذ لا مانع ولا دافع غير الله. ثم ذكر تفسير ذلك عن أبي السعادات في معنى ماذا؟ في معنى التمائم، وأنها أن العرب كانت تعلقها على أولادهم يتقون بها العين في زعمهم، فأبطله ماذا؟ الإسلام. يقول الحافظ ابن عبد البر في التمهيد بعد إسناده الحديث في روايته الأولى قال: التميمة في كلام العرب القلادة. التميمة في كلام العرب القلادة. قال: هذا أصلها في اللغة، ومعناها عند أهل العلم ما علق في الأعناق من القلائد خشية العين أو غيرها من أنواع البلاء. ثم قال: وقال الخليل بن أحمد يعني الفراهيدي: التميمة قلادة فيها عود. ثم قال: الودع خرز. انتهى كلامه. قوله: فلا أتم الله له. يقول الشارح: دعاء ماذا عليه؟ هذا الدعاء عليه دليل على أن هذا الفعل من كبائر ماذا؟ الذنوب، أليس كذلك؟ نعم. لماذا سميت تميمة؟ سميت بذلك لأن المرء يظن أنه يتم بها أمره، يظن أنه يتم بها إيش؟ أمره. ثم شرع في بيان معنى قوله من تعلق ودعة، وذكر أن معناها شيء يخرج من البحر شبه الصدف يتقون به ماذا؟ العين. ثم قال: قوله فلا ودع الله له بتخفيف الدال، أي لا جعله في دعة وسكون. قال أبو السعادات: هذا دعاء عليه. وكونه دعاء عليه أيضا يدل على أنه ماذا؟ من الكبائر. علق وتعلق القلب بما علق، أليس كذلك؟ ثم قال: وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك. قال: إنما جعلها شركا لأنهم أرادوا دفع المقادير المكتوبة عليهم، وطلبوا دفع الأذى من غير الله الذي هو دافعه سبحانه وتعالى. يقول الحافظ ابن عبد البر في التمهيد قال شارحا: كأن المعنى في هذا الحديث أن من تعلق تميمة خشية ما عسى أن ينزل أو لا ينزل فلا أتم الله عليه صحته وعافيته، ومن تعلق ودعة وهي مثلها في المعنى فلا ودع الله له، أي فلا ترك الله له مما هو فيه من العافية أو نحو هذا، والله أعلم. قال: وهذا كله

0: هذا إيش؟ كله تحذير ومنع مما كان أهل الجاهلية يصنعون من تعليق التمائم والقلائد، يظنون أنها تقيهم وتصرف البلاء عنهم، وذلك لا يصرفه إلا الله عز وجل، وهو المعافي والمبتلي لا شريك له. فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عما كانوا يصنعون من ذلك في جاهليتهم. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا بارك الله فيكم من ضروبه أضرب كثيرة، ما يفعله بعض الناس من تعليق ماذا؟ يعني بعض الخرزات كالعين، ها؟ تجد هذا في بعض البلدان على الباب، على كذا، على المفرش، على المدخل، على المخرج، وبعضهم حدب ماذا؟ يعني حدبة الفرس، ها؟ ونحو أشياء وألوان حسب البلدان، حسب ماذا؟ حتى إنك تجد بعض هذه الأشياء في المساجد. عجائب هذه الأمور، نسأل الله السلامة والعافية. كل هذا من لوثات ماذا؟ ومن توريث أهل الشرك، ها؟ السلف لمن؟ للخلف، وهكذا يتوارثون، نسأل الله السلامة والعافية. سلف طالح لخلف طالح، نسأل الله السلامة والعافية من ذلك كله. نعم، فضل.
1: قال المصنف رحمه الله تعالى: ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه، وتلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال الشارح: قال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن الحسين ابن إبراهيم ابن إشكاب، قال حدثنا يونس بن محمد، قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم الأحول عن عروة قال: دخل حذيفة على مريض فرأى في عضده سيرا فقطعه أو انتزعه، ثم قال: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وابن أبي حاتم هو الإمام أبو محمد عبد الرحمن ابن أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي التميمي الحنظلي الحافظ صاحب الجرح والتعديل والتفسير وغيرهما، مات 27 و300. وحذيفة هو ابن اليمان، واسم اليمان حسير بمهملتين مصغرة، ويقال حسن بكسر ثم سكون، العبسي بالموحدة، حليف الأنصار، صحابي جليل من السابقين، ويقال له صاحب السر، وأبوه أيضا صحابي. مات حذيفة في أول خلافة علي رضي الله عنه 36. قوله: رأى رجلا في يده خيط من الحمى، أي عن الحمى. وكان الجهال يعلقون التمائم والخيوط ونحوها لدفع الحمى. وروى وكيع عن حذيفة أنه دخل على مريض يعوده فلمس عضده فإذا فيه خيط، فقال: ما هذا؟ فقال: شيء رقي لي فيه، فقطعه وقال: لو مت وهو عليك ما صليت عليك. وفيه إنكار مثل هذا، وإن كان يعتقد أنه سبب، فالأسباب لا يجوز منها إلا ما أباحه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم مع عدم الاعتماد عليها. وأما التمائم والخيوط والحروز والطلاسم ونحو ذلك مما يعلقه الجهال فهو شرك، يجب إنكاره وإزالته بالقول والفعل وإن لم يأذن فيه صاحبه. قوله: وتلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، استدل حذيفة رضي الله عنه بالآية بأن هذا شرك، ففيه صحة الاستدلال على الشرك الأصغر بما أنزله الله في الشرك الأكبر

0: شمول الآية ودخوله في مسمى الشرك. وتقدم معنى هذه الآية عن ابن عباس وغيره والله أعلم. وفي هذه الآثار عن الصحابة ما يبين كمال علمهم بالتوحيد وما ينافيه أو ينافي كماله.
1: نعم. ثم ختم رحمه الله عن المصنف الإمام محمد بأثر حذيفة رضي الله تعالى عنه. عندك أو عندكم في الإسناد عن عاصم الأحول عن إيش؟
2: عروة.
1: عروة هكذا.
2: نعم.
1: نعم. نعم. هذا الإسناد أو هذا الأثر ذكره المصنف رحمه الله هنا وعزاه لابن أبي حاتم، يقصد التفسير في تفسير ابن أبي حاتم. ثم إن الشارح رحمه الله ذكر إسناد ابن أبي حاتم إسناد ابن أبي حاتم لهذا الأثر، وفيه أنه قال من طريق حماد بن سلمة عن عاصم الأحول عن عروة هكذا قال: دخل حذيفة على مريض. في المطبوع من تفسير ابن أبي حاتم عن عذرة والمحقق لهذه النسخة التي بين أيدينا جعل رقما على عروة وقال في الحاشية: في الأصل وضاد وها عذرة تصحيف، هكذا قال. ولا أدري ما وجه تغييره ما في الأصل وحكمه له بالتصحيف بلا ماذا؟ بلا برهان. الأصل وضاد وها عذرة، يعني في الأصل الذي مضى عليه وفي نسختين أنه ماذا؟ عذرة. وحكم بأنه ماذا؟ تصحيف. وبناء على هذا غير ما في ماذا؟ في المتن، وهذا تصرف خطأ لا يصح منه. ولا وجه لهذه التخطئة والتصحيف، فالواجب أن يبقي ما في الأصل على ما هو عليه، خاصة وقد تتابعت عليه جملة من النسخ، ويعلق في الحاشية إذا كان ثمة وجه له في التصحيف، لا أن يغير ما في الأصل بلا برهان. بلا برهان، وما ظنه أنه تصحيف ليس بتصحيف، ليس بتصحيف، بل هو على الصواب، هو عذرة ابن عبد الرحمن ابن زرارة الخزاعي الكوفي الأعور، وهو ثقة من الثقات، وكان مشهورا ويقال له شيخ لقتادة، مشهور بذلك. قتادة مكثر من الرواية عنه، ولهذا قيل شيخ لقتادة وشيخ لغيره أيضا، لكن لكثرة لصوق قتادة به قيل شيخ لماذا؟ لقتادة، تمييزا عن غيره أيضا. وليس هو من عروة ابن الزبير رضي الله تعالى عنه ورحمه. هذا عذرة ابن عبد الرحمن كما قلنا الخزاعي الكوفي الأعور ثقة. الإسناد بناء على أنه ماذا؟ عذرة. يقول عذرة: دخل حذيفة. ما قال عن حذيفة؟ هذا الإسناد إلى عذرة في مجمله نظيف، لكنه غير متصل، غير متصل. وعذرة لم يقل حدثنا ولا أخبرنا ولا لفظ يشعر بالاتصال، وإنما حكى قال دخل. وهذا نعم دليل على أن الإسلام

غير متصل، وبالتالي الأثر لا يصح لانقطاعه بين عزرة وحذيفة رضي الله تعالى عنه، فإن عزرة من السادسة وهو شيخ لمن؟ لقتادة، وله روايات عن بعض الصحابة، نعم، لكن بينه وبين الصحابة رجل، بينه وبين بعض الصحابة ماذا؟ رجل أو أكثر، فلا يصح ماذا؟ سماعه ولا إدراكه لهذه ماذا؟ القصة. وحتى لو قلنا عروة، ولو قلنا بأنه من؟ عروة، بناء على التصحيف المزعوم، فلا يصح أيضا اتصاله، فلا يعرف سماع لعروة من حذيفة رضي الله تعالى عنه. واضح؟ ترجم الشارح أيضا للإمام ابن أبي حاتم، نعم، وترجم لحذيفة رضي الله تعالى عنه، وقال ثم ذكر شارحا معلقا هذا على هذا الأثر أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى، أي بسبب ماذا؟ حمى أصابته. قال وكان الجهال يعلقون التمائم والخيوط ونحوها لدفع الحمى قبل أن تنزل وبعد أن تنزل إلى آخره. قال وفيه إنكار مثل هذا، وإن كان يعتقد أنه ماذا؟ سبب. فالأسباب لا يجوز منها إلا ما أباحه الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام مع عدم الاعتماد عليها، لأن الاعتماد عليها ينافي التوكل، وتركها ينافي التوكل. أعني الأسباب الشرعية المباحة، أما التمائم والخيوط والحروز ونحو ذلك كل هذا من الشرك على ما تقدم، إن كان أكبر على اعتقاده أنها تدفع وتضر، نعم، وإن كان أصغر على أنه جعل سببا، على أنه جعلها سببا وليست هي كذلك، وأنه يزال من صاحبه ويعرف ويبين له أن لبس هذه التمائم والحروز لا ينفعك، بل ماذا؟ بل يضره. وهذه الإزالة باليد لمن كانت له ماذا؟ لمن كانت له قدرة وسلطان، أو من كان تحت ماذا؟ ولايته، بالقول لمن لم يكن تحت ولايتك أن تعرفه وأن تنصحه وأن تأخذ بيديه إلى تحقيق التوحيد. ثم قال ففيه صحة الاستدلال على الشرك الأصغر لما أنزله الله تعالى في الشرك الأكبر لشمول الآية ودخوله في مسمى الشرك. والمعنى بهذا الكلام أنه يصح الاستدلال بما نزل في الشرك الأكبر على الشرك ماذا؟ الأصغر بجامع الإشراك، بجامع ماذا؟ الإشراك. وإن كان النوع ماذا؟ يختلف، وإن كان النوع يختلف. وعليه يجوز الاستدلال بالآيات التي نزلت في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر مع التفريق، مع ضرورة التفريق في النتيجة والنهاية، النتيجة وماذا؟ والنهاية. فهمت هذا؟ قال وفي هذا، في هذه الآثار عن الصحابة ما يبين كمال علمهم بالتوحيد وما ينافيه، أي ينافي أصله أو ينافي كماله الواجب أو كماله ماذا؟ المستحب. نقف عند هذا، وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم. هذا يسأل يقول هل يدخل في لبس الحلقة التي تباع، الذي يباع في الصيدليات ويقال إنها شفاء للداء، فما حكم هذا؟ هذا الذي يباع، أنا جاءني طالب قبل مدة في الجامعة في الكلية وهو يلبس مثل هذا، قال يا شيخ يجوز؟ قلت انزعها فلا تزيدك إلا وهنا. هذا الذي يباع في الصيدليات ولا في غير الصيدليات؟

0: ولا في محلات أبو ريالين أو أبو فلسين، هذا كله من هذا الضرب، يدفع يشيل الكهرباء، ينزل كذا، يدفع مغص البطن، صداع الرأس، هو من هذا الباب. وإلا يبقى الأطباء في بيوتهم وتغلق المستشفيات وهذه العيادات، خلاص كل يلبس هذه الحلقة، واحدة لوجع الرأس، وأخرى لوجع العين، وثالثة لألم المغص، ورابعة هو هذا. لكنه ماذا؟ من بلفة أخرى، وهذا من تزيين الشيطان، لا يجوز لبس هذا ولا.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان أثر المعاصي على الفرد والمجتمع، ألقاها فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي حفظه الله تعالى، يوم السبت 22 من شهر جماد الأولى عام 43 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع،
2: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، حياكم الله في هذه المجالس المباركة التي يحبها الله ويرضاها ويجازي عليها الخير. قال صلى الله عليه وسلم: لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، ما غنيمة مجالس الذكر؟ قال: غنيمة مجالس الذكر الجنة الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم يذكرون الله عز وجل إلا ناداهم مناد من السماء أن قوموا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات. أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. أحبتي في الله، وعنوان هذه المحاضرة أثر الذنوب والمعاصي على الفرد والمجتمع. وقبل أن أذكر آثار المعصية على الفرد والمجتمع، لعلي أبدأ ببعض المحاور وسأختصرها إن شاء الله، وبإذن الله لن أطيل كثيرا، وسأتكلم عن معنى المعصية وأقسامها وبعض مما يتعلق بها دون تفصيل، لأن موضوع المحاضرة هو أثر المعصية على الفرد والمجتمع. أحبتي في الله، اعلموا أن الله لم يخلقنا عبثا ولعبا من غير فائدة ولا مصلحة، وإنما خلقنا لحكمة بالغة عظيمة ومصالح دنيوية وأخروية، علمها من علمها وجهلها من جهلها. قال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. لم يخلق الله تعالى الإنسان ليأكل ويشرب ويتكاثر فيكون بذلك كالبهائم، وقد كرم الله تعالى الإنسان وفضله على كثير ممن خلق تفضيلا، ولكن أبى أكثر الناس إلا كفورا، فجهلوا أو جحدوا الحكمة الحقيقية من خلقهم، وصار كل همهم التمتع بشهوات الدنيا، وحياة هؤلاء كحياة البهائم، بل هم أضل. قال تعالى: والذين كفروا يتمتعون.

يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. وقال تعالى: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. ومن أعظم الأوامر التي خلق الله البشر من أجلها وهو من أعظم الابتلاءات الأمر بتوحيده عز وجل وعبادته وحده لا شريك له، وقد نص ذلك في الكتاب، فقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال الشيخ السعدي رحمه الله: فالله تعالى خلق الخلق لعبادته ومعرفته بأسمائه وصفاته وأمرهم بذلك، فمن انقاد وأدى ما أمر به فهو من المفلحين، ومن أعرض عن ذلك فأولئك هم الخاسرون. فهذه حكمة من الحكم التي خلق الله الناس لها، فمن انحرف عن الطريق وسار على طريق الشيطان فقد خاب وخسر. أحبتي في الله، إن من خطر المعاصي أن تكون مبعدة عن الله عز وجل، وتبعد المسلم عن رحمة الله عز وجل، بل تقربه إلى سخط الله وإلى نار جهنم والعياذ بالله. وكلما كسب العبد الخطايا والمعاصي ابتعد عن الله أكثر. ولذلك جاءت النصوص الكثيرة من التحذير من الذنوب وتبين العقوبات، بل إنما أصاب الأمم السابقة من انتقام وهلاك فهو بسبب الذنوب، فإن للذنوب عقوبات عاجلة وآجلة. ومن أعظم العقوبات أن يبتلى العبد ويزين له ترك اتباع السنة وترك اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى: فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. والأدلة كثيرة من الكتاب ومن السنة، ولكن ليس هذا وقت ذكرها وحصرها. يقول ابن القيم رحمه الله في الجواب الكافي: وما الذي أخرج الأبوين من الجنة دار النعيم والبهجة والسرور إلى دار الآلام والأحزان والمصائب؟ وما الذي أخرج إبليس من ملكوت السماء وطرده ولعنه ومسخ ظاهره وباطنه فجعل صورته أقبح صورة وأشنعها وباطنه أقبح من صورته وأشنع، وبدل بالقرب بعدا وبالرحمة لعنة وبالجمال قبحا وبالجنة نارا تلظى؟ وقال: وما الذي سلط الريح على قوم عاد حتى ألقتهم موتى على وجه الأرض كأنهم أعجاز نخل خاوية؟ وما الذي أرسل على قوم ثمود الصيحة حتى قطعت قلوبهم في أجوافهم وماتوا عن آخرهم؟ وما الذي رفع قرى اللوطية حتى سمعت الملائكة نبيح كلابهم ثم قلبها عليهم فجعل عاليها سافلها فأهلكهم جميعا ثم أتبعهم حجارة من السماء أمطرها عليهم فجمع عليهم من العقوبة ما لم يجمعه على أمة غيرهم ولإخوانهم أمثالها وما هي من الظالمين ببعيد؟ وما الذي أهلك القرون من بعد نوح بأنواع العقوبات ودمرها تدميرا؟ إنها الذنوب المهلكات. نسأل الله السلامة والعافية، ونسأل الله ألا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. والمعاصي يا أحبة هي ترك المأمورات وفعل المحظورات. المعاصي هي ترك المأمورات وفعل المحظورات.
المخلوقات، فتبين بذلك أن المعاصي هي ترك ما أمر الله، هي ترك ما أمر الله به أو أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم، أو فعل ما نهى الله عنه، أو فعل ما نهى الله عنه أو نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم من الأقوال ومن الأعمال والمقاصد الظاهرة والباطنة. المحور الثاني في هذه المحاضرة: ما هي أسباب الوقوع في المعاصي؟ ما هي أسباب الوقوع في المعاصي؟ ومن أسبابها، وسأذكرها مختصرة إن شاء الله، أولا ضعف الإيمان، ضعف الإيمان واليقين بالله عز وجل والجهل بالله عز وجل. فإن عدم المراقبة لله عز وجل وعدم الخوف من الله عز وجل، والله عز وجل لا تخفى عليه خافية، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فمن راقب الله عز وجل في كل أوقاته يصل إلى درجة الإحسان ويبعد بإذن الله عز وجل عن ارتكاب المعاصي. السبب الثاني: الشبهات. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: والفتنة نوعان، والفتنة نوعان، فتنة الشبهات وهي أعظم الفتنتين، وفتنة الشهوات، وقد يجتمعان للعبد وقد ينفرد بإحداهما. ففتنة الشبهات تنشأ من ضعف البصيرة وقلة العلم وفساد القصد واتباع الهوى، وكذلك من بعض النقولات الكاذبة التي يقرأها أو يسمعها هنا وهناك. كذلك من الأسباب أيضا التي توقع المسلم في المعاصي الشيطان، والشيطان من أعظم أسباب وقوع المعاصي، لأنه أخبث عدو للإنسان. الشيطان أخبث عدو للإنسان، قال الله عز وجل: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. والشياطين نوعان، والشياطين نوعان: شياطين الإنس وشياطين الجن. قال الله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. والمخرج من شياطين الإنس بالإحسان إليهم أو دفعهم بالتي هي أحسن، مقابلة السيئة بالحسنة، كذلك ترك أصحاب السوء، ترك أصحاب السوء. وأما شياطين الجن فالمخرج منها الاستعاذة بالله منهم، قال الله عز وجل: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وكذلك بالمحافظة على الأوراد والأذكار وقراءة القرآن. المحور الثالث في هذه المحاضرة: أقسام المعاصي. أقسام المعاصي. قال ابن القيم رحمه الله في الجواب الكافي: الذنوب تنقسم إلى أربعة أقسام، الذنوب تنقسم إلى أربعة أقسام، وهي على النحو الآتي: القسم الأول الذنوب الملكية، الذنوب الملكية، وهي أن يتعاطى الإنسان ما لا يصلح له من صفات الربوبية كالعظمة

الرياء والجبروت والقهر والعلو واستعباد الخلق ونحو ذلك، ومنها الشرك بالله عز وجل، ومنها أيضا القول على الله عز وجل بغير علم. فهذا القسم الأول وهو الذنوب الملكية. القسم الثاني الذنوب الشيطانية، وهي الذنوب التي يتشبه الإنسان بالشيطان في عملها. فالتشبه بالشيطان في الحسد، لأن الشيطان حسد آدم في الحسد والبغي والغل والخداع والمكر والأمر بمعاصي الله عز وجل وتحسينها والنهي عن طاعة الله والابتداع في الدين والدعوة إلى البدع وإلى الضلال. وهذا القسم أي الذنوب الشيطانية يلي القسم الأول وهو الذنوب الملكية في المفسدة، وإن كانت المفسدة دون الأول. القسم الثالث من الذنوب الذنوب السبعية، الذنوب السبعية، وهي التي يتشبه الإنسان بها أو في فعلها بالسباع، بالسباع، وهي ذنوب العدوان والغضب وسفك الدماء والقتل، التعدي على الضعفاء، التعدي على العاجزين، هذه من هذه الذنوب. والقسم الرابع والأخير من هذه الأقسام الذنوب البهيمية، الذنوب البهيمية، وهي الذنوب التي يشبه الإنسان في فعلها البهائم، مثل الحرص على قضاء شهوة البطن والفرج، ومنها يتولد الزنا أو أكل أموال اليتامى، البخل، الهلع، الجزع، وغير ذلك من هذه الأمثلة. المحور الخامس أنواع المعاصي، أنواع المعاصي، ومختصره أن المعاصي تنقسم إلى قسمين: كبائر وصغائر. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وقد دل القرآن والسنة وإجماع الصحابة وإجماع الصحابة والتابعين والأئمة على أن من الذنوب كبائر وصغائر. وقال الله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه، وهذه في الكبائر، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. إذن فالذنوب يا أحبة تنقسم إلى قسمين: كبائر وصغائر. والكبائر هي ما وجبت فيه الحدود، ما وجبت فيها الحدود أو فيها الوعيد، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وذكر أيضا الإمام أحمد رحمه الله، أن أي ذنب ختم عليه بلعن أو بغضب من الله أو بحد في الدنيا أو بعذاب في الآخرة أو توعد عليه بنار جهنم، فإن هذه المعصية ماذا؟ كبيرة من الكبائر. والكبيرة على الإنسان أن يتوب منها، أن يتوب منها. وأما الصغائر فهي التي لم يكن عليها حد في الدنيا ولا وعيد في الآخرة كما قال بعض أهل العلم، ولكن الاستمرار على

تذكر أن الله يراك. إذا أردت أن تهم بمعصية فتذكر أن الله يراك، وبهذا بإذن الله عز وجل تنجو من هذه المعاصي. المحور السادس، وهو آثار المعاصي على الفرد والمجتمع. وآثار المعاصي على الفرد أنواع، منها حرمان العلم. حرمان العلم، فإن العلم نور يقذفه الله في القلب. العلم نور يقذفه الله في القلب، والمعصية تطفئ ذلك النور وتعمي بصيرة القلب وتسد طرق العلم وتحجب موارد الهداية. قال الله عز وجل: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وكذلك روي عن الشافعي أنه قال: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. ومن الآثار على الفرد بسبب المعاصي الظلمة في القلب. الظلمة في القلب، فإن العاصي يجد ظلمة في قلبه حقيقية يحس بها كما يحس بظلمة الليل، فتصير ظلمة المعصية لقلبه كالظلمة الحسية، تجده يعيش في نكد، تجده يعيش في ضيق، نسأل الله السلامة. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: إن للحسنة ضياء في الوجه، إن للحسنة ضياء في الوجه ونورا في القلب وسعة في الرزق وقوة في البدن ومحبة في قلوب الخلق، وإن للسيئة سوادا في الوجه وظلمة في القلب ووهنا في البدن ونقصا في الرزق وبغضة في قلوب الخلق. وهذا يعرفه صاحب البصيرة ويشهده من نفسه ومن غيره. وكذلك يا أحبة، من آثار المعصية على الفرد أنها تحجب القلب عن الله عز وجل، وهذه والله مصيبة. من آثار المعصية على المسلم أنها تحجبه وتحجب قلبه عن الله عز وجل في الدنيا أم في الآخرة، بل في الدنيا والآخرة. يقول الله عز وجل: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فكانت الذنوب حجابا بينهم وبين قلوبهم، وحجابا بينهم وبين ربهم وخالقهم. وفي الحديث عند الترمذي وحسنه الألباني قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإذا هو نزع واستغفر وتاب سقل قلبه، وإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه، وهو الران. وهو الران الذي ذكر الله: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ومن الآثار يألف المعصية، أي أن العاصي بسبب المعصية وكذلك تكرار المعصية يألف قلبه على المعاصي، فينسلخ من القلب استقباحها، أصبح لا هذه المعاصي تصبح عنده عادة، تصبح عنده عادة، فلا يستقبح من نفسه رؤية الناس له، بل أصبح لا يبالي

بفعل المعصية حتى أمام الناس، نسأل الله السلامة. ويحدث ويحدث، بل بعضهم يحدث بالمعصية، يعمل المعصية في الليل لا يراه أحد فيصبح فيخبر الناس، وهذا الضرب من الناس لا يعافون، نسأل الله السلامة، بل لا يوفقون إلى التوبة، بل تغلق عليهم أبواب التوبة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وإن من الجهار أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح قد ستره الله تعالى فيقول: عملت البارحة كذا وكذا، قد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه. وهذه والله المصيبة، إن ابتليت بهذه المعاصي نسأل الله السلامة، فاستر نفسك ولا تعملها أمام الناس، وادعو الله عز وجل أن يخلصك منها، وتب وكرر التوبة بينك وبين ربك. ومن آثار المعصية على الفرد أنها تورث الذل، تورث الذل، فإن العز كل العز في طاعة الله عز وجل، والذل كل الذل في معصية الله عز وجل. يقول الله عز وجل: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. ويقول الله عز وجل: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله تعالى وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. جعل الذل والصغار على من خالف أمري. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالطاعات ونهانا عن المعاصي، فمن وقع في المعاصي فقد خالف أوامر الله عز وجل وخالف أوامر النبي صلى الله عليه وسلم. ومن آثار الذنوب والمعاصي على الفرد أن الذنوب تطفئ غيرة القلب، تطفئ غيرة القلب، فإن أشرف الناس وأعلاهم همة وأشدهم غيرة على نفسه وعلى أهله وعلى عموم الناس، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أغير الخلق على الأمة، والله عز وجل أشد غيرة منه، أشد غيرة من النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من غيرة سعد؟ أتعجبون من غيرة سعد؟ فوالله لأنا أغير منه، والله أغير مني. ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يغار، وإن المؤمن يغار، وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله. رواه مسلم. فينبغي للمسلم أن يراقب الله عز وجل في هذه الأمور، فإن الله عز وجل ما خلق النار وخلق الجنة عبثا، بل خلقت النار ولها أهلها، وخلقت الجنة ولها أهلها. فمن عمل بما أمر الله عز وجل به وبما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فهنيئا له، ومن خالف أوامر الله وخالف أوامر النبي صلى الله عليه وسلم فلا يلومن إلا نفسه. كذلك من الآثار أن المعاصي

تحرم الرزق من الآثار، آثار المعاصي على الفرد على المسلم، أنها تحرمه من الرزق. ولا شك أن الرجل قد يحرم الرزق بالذنب يصيبه، كما أن تقوى الله عز وجل تجلب الرزق. ومن يتق الله يجعل له مخرجا وماذا؟ ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذا لمن؟ لمن اتقى الله عز وجل. فإن لم يتق الله لا يجعل الله له مخرجا ولا يرزقه من حيث لا يحتسب. والرزق لا يطلب بمعصية الله، الرزق لا يطلب بمعصية الله، وإنما يطلب بتقوى الله عز وجل. واعلم أن الرزق قد قسمه الله لك، ولن تموت حتى تأخذ هذا الرزق كاملا. ومن الآثار أن المعاصي تصغر النفوس وتحقرها حتى تصير صغيرة حقيرة، كما أن الطاعة تنميها وتزكيها وتكبرها، كما قال تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إذن المعاصي تجعل القلب يرى الباطل حقا ويرى الحق باطلا، والمعروف ويرى المعروف منكرا والمنكر معروفا. بل من المصائب أن الإنسان يعصي الله عز وجل ويقول حلال، تقول له حرام يقول لا، قال فلان. كيف قال فلان؟ يقول الله عز وجل ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أنها حرام، ويقول لا، فلان قال أنها حلال. فهل هذا اتبع الله أو اتبع النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا والله، إنما اتبع هواه. ولهذا إذا تعود على المعصية واستمر عليها فإنه يرى الباطل حقا والحق باطلا، والمعروف منكرا والمنكر معروفا، فيصبح القلب بكثرة المعاصي فيصبح القلب أسودا مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، ويفسد ويرى أنه مصلح، ويشتري الضلالة بالهدى ويرى أنه على الهدى والعياذ بالله. وكل هذا من عقوبات الذنوب الجارية على قلبه، نسأل الله السلامة. ومن الآثار أيضا أن المعصية تضيق الصدر، فالذي يقع في المعاصي وفي الجرائم ويعرض عن طاعة الله عز وجل يضيق صدره كما مر معنا. يقول الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ومن الآثار أيضا أن المعاصي تبعد المسلم عن ربه، مما يتسبب في ترك الله عز وجل لهذا العبد. فإذا ترك الله العبد فهناك الهلاك الذي لا يرجى معه نجاه. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. ومن الآثار المترتبة على الفرد كراهية الله للعاصي، نسأل الله السلامة، كراهية الله لهذا العاصي. قال الله عز وجل: والله لا يحب كل كفار أثيم. وقال الله عز وجل: إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. وأما المحور الأخير في هذه المحاضرة فهو آثار المعاصي على المجتمع.

أين من آثار المعاصي على الفرد؟ والآن آثار المعاصي على المجتمع، على الأمة. المعاصي يا أحبة لها تأثير عظيم على المجتمعات والأمم، ومن ذلك على سبيل الاختصار إهلاك الأمم بسبب المعاصي. الله عز وجل يهلك الأمم بسبب المعاصي كما مر معنا في بداية المحاضرة. ولا شك أن جميع الأضرار في الدنيا والآخرة تحصل بسبب المعاصي، فالله أمر بالطاعات، وأما فعل الفواحش والمعاصي فهو سبب من أسباب استحقاق العقوبة، بل إن الهلاك والعقاب ليس بنوع واحد. الهلاك للأمم والعقاب للأمم ليس بهلاك واحد، بل بأنواع كثيرة، نسأل الله السلامة. واقرأوا إن شئتم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون، ويقول الله عز وجل في الغرق فأغرقناهم في اليم، وهذا في الغرق، وفي الطوفان فأخذهم الطوفان وهم ظالمون، وهناك من أخذهم الله عز وجل بالريح. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، والخسف فخسفنا به وبداره الأرض، وبالقحط وبالمجاعات وارتفاع الأسعار وانتشار الأمراض، كل هذه عقوبات من الله عز وجل على المجتمع بسبب ماذا؟ بسبب الوقوع في المعاصي. وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون، ويقول الله عز وجل فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. وكذلك من آثار المعاصي على المجتمع إزالة النعم. قد تكون أو قد يكون المجتمع أو أمة من الأمم في نعم من الله عز وجل، فبسبب المعاصي يزيل الله عز وجل هذه النعم. فالمعاصي تزيل النعم بأنواعها، فإن شكر الله على نعمه يزيد هذه النعمة. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله، ماذا حصل لهم؟ فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وكذلك من الآثار على المجتمع زوال نعمة العافية في الأبدان، زوال نعمة العافية في الأبدان. وهذه النعم وغيرها تزيد بالشكر وتزول وتنقص بالمعاصي، ولا يبارك الله عز وجل فيها. وكذلك الإعراض عن الله عز وجل، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. كذلك من أسباب أو من آثار المعاصي على المجتمعات نزول العقوبات العامة المهلكة، مثل ظهور الطاعون، الأمراض، نزول الأوجاع التي لم تكن في الأسلاف أو في من كان قبلنا الذين مضوا، الأخذ بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان، منع القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. كذلك من العقوبات تسليط الأعداء على الأمة، ومن العقوبات أن يجعل الله البأساء فيما بينهم. وهذه أمور تأتي بسبب المعاصي. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا معشر المهاجرين، خصال خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون.

0: والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، هذه الأولى. ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وكذلك جور السلطان عليهم. ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوهم من غيرهم، فأخذوا بعض ما كان في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله عز وجل ويتخيروا فيما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم، كما في صحيح الجامع، نسأل الله السلامة. ومن الآثار المترتبة على المعاصي كثيرة، كثيرة جدا، ووددت أن أذكر أكثرها لكن قد أطلت عليكم الله المستعان. وأخيرا، ولا علاج لهذه المعاصي والخطايا إلا بالتوبة النصوح، لا علاج لهذه المعاصي على الفرد أو المجتمع إلا بالتوبة النصوح والاستغفار من جميع الذنوب كبيرها وصغيرها. قال الله عز وجل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. فالواجب على المجتمع التوبة من الذنوب والمعاصي بأنواعها، والتكاتف على إزالتها، والتناصح فيما بينهم، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن التساهل بها يؤدي إلى سخط الله وإلى عقوبة الله. ومن دلائل ذلك قوله تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. لماذا؟ ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ماذا كانوا يفعلون؟ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. فإن للذنوب والظلم عقوبات، نسأل الله السلامة. ويكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفق ما أمرنا أو أمرنا به من الشرع، ولا نتعداه، وهذا ليس مكانا للتفصيل في هذا الأمر. وكذلك على الفرد المبادرة بالتوبة النصوح وكثرة الاستغفار والدعاء والالتجاء إلى الله عز وجل أن يغفر الذنوب، وأن يكثر من فعل الحسنات المكفرة للسيئات، كما أن عليه البعد عن الأسباب الموقعة في الذنوب كما مر معنا في بداية المحاضرة. أسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء، وأن يجعل هذا المجلس لي ولكم وللمستمعين خالصا لوجهه، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا ولمن لنا حق عليه. وصل اللهم على نبينا محمد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا مجلس من المجالس المنعقدة بالتعليق والشرح على متن الآجر الرومية لابن آجر الروم رحمه الله تعالى، والذي ينعقد على غرفة إمام دار الهجرة العلمية. وقد بلغ بنا الكلام إلى ذكر المصنف رحمه الله تعالى للإعراب، وتكلمنا عليه في الدرس الماضي، ولما فرغ منه، يعني لما فرغ من بيان الإعراب ومن بيان حقيقته وحده ورسمه عند النحويين، انتقل رحمه الله تعالى إلى بيان أقسامه.

وينبغي أن نعلم أن النحو كتلة واحدة لا تؤخذ أبوابه إلا مجتمعة، فلا يؤخذ جزء من أبوابه دون جزء، ربما في الفقه، ربما في الأصول، ربما في المصطلح، قد تأخذ أبوابا متفرقة قد تتقنها أو تكررها، أما بالنسبة للنحو فإنه لا يتأتى لطالبه إلا بأخذه كله ومعرفته كله، يعني معرفة أبوابه، لا أنه يعرف النحو كله، لأن هذا متعذر ولا يمكن أن يقع لأحد بالنسبة لعلوم العربية إلا لنبي كما يقول الإمام الشافعي رحمه الله. فإذا عرفنا هذا فإن المصنف رحمه الله لما فرغ من بيان حقيقة الإعراب انتقل إلى بيان أقسامه، فقال: وأقسامه أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم، فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. المصنف رحمه الله تعالى كما ذكرت لك لما فرغ من بيان حقيقة الإعراب انتقل إلى بيان أقسامه والتي يعبر بعضهم عنها بأنواعه، وآخرون يعبرون بألقابه، وهذا التعبير أضبط، يعني أن ألقاب الإعراب التي اصطلح عليها النحويون في باب المعرب من الكلمات هي هذه. وقول المصنف رحمه الله تعالى: وأقسامه، الضمير عائد كما علم من السياق، الضمير عائد إلى الإعراب، أو قل وألقابه. وذكر أن هذه الألقاب أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. وقد ذكرنا في الدروس الماضية أن الإعراب يقابله البناء، ومنها ما ذكرناه في الدرس الماضي. فالإعراب الذي هو تغيير أواخر الكلم يقابله البناء الذي هو لزوم الكلمة حالة واحدة، لزوم الكلمة حالة واحدة. فإذا عرفنا أن الإعراب له ألقاب فإن البناء أيضا له ألقاب ينبغي معرفتها. وكما أن الألقاب بالنسبة للإعراب أربعة، فإن الألقاب أيضا بالنسبة للبناء أربعة. فألقاب البناء الضم والفتح والكسر والسكون. فكما يقال في الرفع، أو كما يقال معذرة في الإعراب الرفع يقال في البناء الضم، وكما يقال في الإعراب النصب يقال في البناء الفتح، وكما يقال في الإعراب الخفض يقال في البناء الكسر، وكما يقال في الإعراب الجزم يقال في البناء السكون. فلا يخلط بين هذه المصطلحات. فإذا قلت جاء هؤلاء فإن هؤلاء هنا مبني على الضم، ولا تقل مرفوع أو على الرفع. وإذا قلت رأيت هؤلاء فإنك تقول مبني على الفتح، وإذا قلت مررت بهؤلاء فإنك تقول مبني على الكسر، وهكذا بالنسبة للفعل المضارع. إذا عرفنا هذا وتقرر فإن هذه الألقاب الأربعة التي ذكرها المصنف أولها الرفع، وهذا الرفع عند البصريين هو الإعراب نفسه، هو الإعراب نفسه، لأنهم يقولون بأن الإعراب حقيقي، والكوفيون يعبرون بمثل هذه الأشياء ويجعلون له العلامات. ولهذا على حد تعبير المصنف رحمه الله يكون المعنى بأن

الرفع تغيير مخصوص يجلبه عامل مخصوص علامته الأصلية الضمة، علامته الأصلية الضمة. نحن نعلم أن الكلام العربي فيه مرفوعات، يعني في الأسماء وفي الأفعال، هذه المرفوعات لها عوامل كالمبتدأ، الخبر، اسم كان، وإلى آخر هذه العوامل التي تدخل أو التي تجلب الرفع، التي تجلب الرفع. فهو إذن علامة مخصوصة، سيأتي الكلام أو يعني تغيير مخصوص سيأتي الكلام على عامله، لأن النحو حقيقته في معرفة العوامل. وأما حقيقة النصب فإنه أيضا تغيير مخصوص يجلبه عامل مخصوص علامته الأصلية الفتحة، ولا نقول الفتح، انتبه لهذا، علامته الأصلية الفتحة. وبالنسبة للخفض أيضا كذلك تغيير مخصوص، هذا الخفض تغيير مخصوص علامته الأصلية الكسرة، يعني تغيير مخصوص يجلبه عامل مخصوص علامته الكسرة، علامته الأصلية الكسرة. ونحن نقول علامته الأصلية الكسرة لأن هذه الأقسام لها علامات أصلية ولها علامات فرعية، كما سيأتي معنا وسيقرره المصنف رحمه الله تعالى، وبعد أن نأخذها سنحصر أبوابها. قال رحمه الله بعد ذلك مميزا لهذه العلامات من جهة مدخولها، يعني من جهة ما تدخل عليه، فإن الأقسام هنا أربعة، والمعربات عندنا من الكلمات من جهة الجملة الاسم والفعل المضارع، لا ثالث لا، الأسماء، الاسم هو المعرب والفعل المضارع. فالاسم والفعل المضارع يشتركان في هذه الألقاب الأربعة، وبدأ بالأسماء فقال فللأسماء من ذلك، لأن الأسماء هي التي تتوارد عليها المعاني وهي الأصل في الكلام والأقوى عند العرب، فللأسماء من ذلك، يعني ذلك المتقدم أراد الألقاب الأربعة، الرفع والنصب والخفض والجزم. قال فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، يعني أنه لا مدخل للجزم في الأسماء، فلا تجد في الأسماء مجزوما، ولا يصح أن تقول اسم مجزوم ولا اسم مبني على السكون، لأن هذا لا يكون إلا مع الفعل المضارع بخصوصه. فالأسماء لا جزم فيها، اختصت بالخفض دون الفعل. قال وللأفعال من ذلك، يعني الأفعال من هذه الألقاب الأربعة الرفع والنصب والجزم، وكل هذه عرفناها، لأن الجزم تغيير مخصوص يجلبه عامل مخصوص علامته الأصلية السكون. فالأفعال لها أيضا الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. فإذا الأسماء والأفعال تشترك في الرفع والنصب، تشترك في الرفع والنصب، وتختص الأسماء بالخفض، وتختص الأفعال بالجزم. فلهذه ثلاثة من جهة الخصوص، ولهذه ثلاثة، وانفردت كل واحدة منهما بواحدة.

وقد عبر كثير من النحويين عن اللغة العربية بأنها لغة عادلة حكيمة، حتى قال طائفة من أهل العلم بأنها توقيفية، يعني مأخوذة بالتوقيف، توقيفني اللغات عند الأكثري ومنهم ابن فورك والأشعري، لأنهم لما رأوا التصرف الموجود في لغة العرب من جهة العدل بين الكلمات هداهم ذلك إلى هذه المقالة. إذن الآن عرفنا أن الأسماء تختص بالخفض، وأن الأفعال تختص بالجزم، بينما يشتركان جميعا في الرفع وفي النصب. فالأسماء يدخلها الرفع والنصب، والأفعال يدخلها الرفع والنصب. معرفة هذه الأشياء ومعرفة هذه الأبواب من المهمات والضروريات، وضبطها هو الذي يجعلك ضابطا لعلم النحو. أما مجرد المعرفة المجملة بأبواب المرفوعات، وأن ما بعد كان يكون مرفوعا وما بعد إن يكون منصوبا، هذا وإن كان حسنا في نفسه، إلا أن معرفة مقدمات علم النحو من الضروريات المهمة. ولما ذكر هذه الألقاب رحمه الله انتقل إلى بيان معرفة علامات كل واحدة منها، لأنه لما بين أن الألقاب أربعة، الرفع بدأ يأخذها من رأسها، فبدأ بالرفع، بدأ بالرفع كما عرفناه سابقا. فقال رحمه الله تعالى: وللرفع أربع علامات: الضمة والواو والألف والنون. فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. هذا شروع منه كما قلت لك آنفا في بيان علامات كل واحدة من هذه الألقاب الأربعة. هذا هو اصطلاح الكوفيين، وأما اصطلاح البصريين فإنهم يجعلون هذه الضمة هي الإعراب نفسه. وها هنا قاعدة في باب معرفة علامات الألقاب الأصلية والفرعية قبل الدخول فيها حتى لا أنساها. هذه القاعدة هي أن ما جاء على أصله لا يسأل عن علته. اشتهر عند كثير من المعربين أنهم إذا جاءوا إلى إعراب الاسم المفرد مثلا يقولون في المرفوع مثلا: محمد قائم، فيقولون: محمد قائم، محمد مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره لأنه اسم المفرد. وهذا التعبير غلط وخطأ في جميع العلوم. لماذا؟ لأن ما جاء على أصله في حكايته عن العرب، عندما نقول إن الأصل في الرفع هو الضمة، فإن من الغلط أن نقول إن محمدا هنا مرفوع وعلامة رفعه الضمة لأنه اسم مفرد، إنما تبين العلة فيما علامته فرعية، لأنه خرج عن الأصل. فلماذا خرج عن الأصل؟ نبين العلة والحالة هذه. فإن المصنف رحمه الله تعالى يقول: للرفع اللام هذه لام الملك أو الاختصاص، لام الاختصاص، أربع علامات لا خامس لها، فلن تجد في المرفوع من الكلمات علامة سوى هذه العلامات. ما هي هذه العلامات؟ الضمة

والواو والألف، ضم وواو ألف والنون علامة الرفع بها تكون. تحفظ مثل هذا البيت لأنه يعني يسهل لك وما أشبهه، كما في الكلام المتقدم والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزم. ففي بداية الطلب لا بأس أن الإنسان ينتقي بعض الشواهد في مثل هذه الأبواب لتضبط له المعلومة. فالضمة التي عرفنا أنها هي الأصل في علامات الرفع، وهي الغالب في كل المرفوعات، أو الغالب في المرفوعات بأن يرفع بالواو. وهذه الضمة معروفة، منهم من يقول إن الواو متولد منها، ومنهم من يقول العكس، والأمر في هذا ميسور وسهل. والعلامة الثانية الواو، وعقب بها لأنها تشبهها، ثنى بالواو قالوا لكونها تنشأ عنها إذا أشبعت، فإذا أشبعت الضمة فإنها تصير واوا. ثم بعد ذلك ذكر الألف، لماذا؟ لأنها أخت الواو من جهة أنها من حروف المد واللين، وهذه تعاليل يذكرها بعض النحويين لا طائل تحتها. وذكر العلامة الأخيرة وهي النون، هذه العلامة هي النون، وهذه النون التي هي النون الساكنة، النون الساكنة، فلا مدخل للنون المشددة لأنها عبارة عن نونين. ذكر رحمه الله تعالى المواضع التي تكون فيها الضمة علامة للرفع، وهذه المتون المختصرة عبارة عن تراتيب ترتب لك العلم في ذهنك وفي قلبك وتجمعه لك في صدرك. فلما عرفت الإعراب وعرفت ألقابه وعرفت علامات الرفع بعد ذلك، وعرفت أن علامات الرفع أربعة، الضمة بدأ لك بتمييز الضمة عن غيرها. فقال: فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع، يعني لا خامس لها. وإذا قال النحويون في أربعة ثلاثة، فلا تتعب نفسك وتجهدها في طلب الشيء الزائد على هذا، لأنهم قد استقرأوا استقراء تاما لكلام العرب. هنا قال: فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع في الاسم المفرد. الاسم المفرد هذا يتكرر معنا في أبواب النحو، لكنه يختلف باختلاف الأبواب، يختلف باختلاف الأبواب. فهنا إذا أردنا أن نقول ما الاسم المفرد، نقول ما ليس مثنى ولا مجموعا، يعني يخرج به المثنى والجمع، وكذلك الملحق بالمثنى والملحق بالجمع. فإن هذه ليست من المفردات فتخرج إذن، بينما يأتي عندنا المفرد في مواضع أخرى لأنه ما ليس بجملة ولا شبه جملة، كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى بيانه. فعرفنا الآن الاسم المفرد، ما الاسم المفرد؟ ما ليس بمثنى ولا مجموع. فإذا قلت زيد خرج الزيدان، وخرج الزيدون، وخرج الزيود، كل هذا لأن زيد هو المعني، فخرج المجموع وخرج المثنى. فالاسم المفرد هو الذي تكون علامته الضمة، تقول محمد رسول الله، فإذا جئت إلى الإعراب قلت محمد مبتدأ

مرفوع بالابتداء، وعلامة رفعه على ما هو السائد في الإعراب وهو المذهب الكوفي، و أو تقول ورفعه الضمة كما نبه على هذا الشيخ العلامة محمد الأمين الهروي في شرحه على هذا المتن، فإنه بصري محرر لمذهب البصريين. هذا الاسم المفرد عندما تقول جاء محمد أو محمد قائم أو محمد رسول الله، تقول مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وتسكت، ولا تحتاج إلى أن تبين العلة وتقول لأنه اسم مفرد كما نبهتك على هذا من قبل. هذا الموضع الأول، وسواء كان هذا الاسم المفرد من الأسماء المعربة أو من الأسماء المبنية، أو من الأسماء المبنية كما تقول جاء هذا، أو من الأسماء المعربة التي منع من ظهور علامة الإعراب أو الإعراب عليها مانع من التعذر أو الثقل وما أشبه ذلك، تنتبه لهذا وقد ذكرته لك في الدرس الماضي فإنه من المهم. الموضع الثاني الذي تكون فيه الضمة علامة للرفع جمع التكسير، وجمع التكسير هذا في أصل اللغة التغيير، والمراد به ما تغير فيه بناء المفرد. وقد أوصل الشراح هذا التغيير إلى ستة أنواع أو أقسام: زيادة تغيير بالزيادة على المفرد، تغيير بالشكل، وتغيير بالنقص، وتغيير بشكل أيضا، تغيير من غير شكل، وتغيير من غير زيادة ولا نقص، وهكذا. المهم أنك تعرف ما نطقت به العرب في مثل هذه الأبواب. فإذا قلت أسد فإنك تقول أسود وتقول أسد، وهذان نوعان من نوعي جمع التكسير كما هو معلوم. وكذلك عندما تقول صنو تقول صنوان، وتقول تخمة وتقول تخم، وهكذا. هذه أشياء ما يحتاج طالب العلم إلى بذل العناء فيها إذا أحسن اللفظ بالسماع بما سمع عن العرب. كيف جمعوا زيد، كيف جمعوا أسد، كيف جمعوا تخمة، هنا يتميز لك، تتميز لك في هذه الحالة الجموع الذي هو جمع التكسير. ومن النحويين من يذكره بالأوزان، يجعل له أوزان. هذا الموضع هو الموضع الأول، جمع التكسير. فمثلا إذا قلت هذا رجل كريم، رجل هذا اسم مفرد، أردت أن تجمع رجال فتقول هؤلاء رجال، وجاء الرجال، فإذا جمع التكسير علامة رفعه، أو قل رفعه ضمه ظاهرة على آخره أو مقدرة على آخره. فإذا قلت خفت، فإذا قلت جاء الأسود وأسلم الهنود، أسأل الله ذلك كل العالم، إلى غير هذا من جموع التكسير. حيثما جمعت جمع تكسير بمعنى أنه لم يسلم المفرد، عندما تقول رجل تغير رجال، راء كانت مفتوحة صارت ري مكسورة، رجل لاحظ رجو جو، الجيم كانت مضمومة صارت رجاء مفتوحة، بعدها لام رجل دخل عليها ألف رجال، هكذا تستطيع أن تميز هذه الأشياء. هذا جمع المذكر السالم. الموضع الثالث جمع المؤنث السالم.
هكذا عبر ابن عاج الروم ابن عاج الروم وعبر غيره من النحوي وعبر كثير من النحويين بهذا والمحققون على التعبير بما جمع بألف وتاء بما جمع بألف وتاء بما جمع بألف وتاء وما بألف وتاء قد جمع يكسر في الجر وفي النصب مع جمع المؤنث السالم ما جمع بالألف بألف وتاء مزيدتين على مفرده فإذا قلت جاءت هند وأردت أن تجمع بجمع مؤنث سالم فإنك تقول جاءت الهندات جاءت الهندات فتقول الهندات فاعل مرفوع بالفعل وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره لأنه جمع مؤنث سالم لكن إذا كانت التاء هل هي في بعض الكلمات قد تجمع بألف وتاء لكنها ليست زائدة وإنما هي تاء أصلية مثل ما تقول جاء الغزاة جاء الغزاة هذه التاء أصلية وعدل القضاة وهكذا فإن ألفها هنا أصلية عفوا ألفها أصلية ومنه ما يكون تاؤه أصلية مثل ما تقول بعث الأموات بعث الأموات لا يقال فيه إنه جمع مؤنث سالم وإنما قيده بالمؤنث السالم لماذا؟ لأنه جرى على الغالب وإلا فإن الأضبط أن يقال ما جمع بألف وتاء مزيدتين لماذا نقول هذا؟ لأنه قد وجد في كلام العرب أنهم أعربوا ما هو شبيه بهذا مع أنه ليس من الجمع المؤنث السالم مثل ما قالوا في حبلى قالوا حبليات ومثل ما قالوا لأن هذا إيش هذا جمع تكسير ومثل ما قالوا في اسطبل قالوا اسطبلات وهذا أمر معلوم المهم ألا تكون الألف أصلية أو ألا تكون التاء أصلية كما ضربنا لك الأمثلة فيما سبق الرابع من العلامات التي تكون فيها الضمة علامة للرفع هو الفعل المضارع ولكن المصنف رحمه الله تعالى هنا قيده فقال الذي لم يتصل بآخره شيء الذي لم يتصل بآخره شيء الفعل المضارع عرفنا الفعل المضارع يقوم وينام ويأكل ويشرب ويهدي ويمضي ويرضى ويقضي إلى آخره هذا الفعل المضارع ما الذي يتصل بآخره عرفنا في أول درس أن الفعل المضارع قد تتصل به نون النسوة أو قل نون الإناث فإنه إذا اتصلت به نون الإناث يكون مبنيا ولا يكون معربا فتستخدم معه مصطلح البناء تقول مبني على الضم مبني على السكون وهكذا ومثل ذلك قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن الوالدات يرضعن أولادهن يرضعن هذا فعل مضارع مبني على أي شيء مبني على السكون انتهى الإعراب غلط إن قلت انتهى فهذا غلط لأنك مطالب ببيان محله الإعرابي لأن له محل في الإعراب الفعل المضارع مثل الأسماء ولذلك سمي مضارعا كما سيأتي معنا فتقول مبني على السكون في محل رفع لماذا؟ لتجرده من الناصب والجازم وهكذا إذا اتصلت به نون التوكيد الثقيلة والخفيفة ليسجنن ولا يكون من الصاغرين هذا

0: يتعلق بالضمة وكونها تكون علامة للرفع في هذه المواضع الأربعة. والنحو مع ضرورة ضبطه من جهة معرفة أبوابه فإنه لا بد أيضا من ممارسته. وطلبة العلم يسمعون كثيرا من الكلام في الدروس وفي المحاضرات وفي الخطب وفيما يتكلمون فيما بينهم مع بعضهم البعض فيه، فينبغي عليهم أن يكونوا نوعا ما مركزين فيما يلفظون به وفيما يسمعونه، لا على سبيل القدح في المتكلم، فإنه ربما لحن بسبب العجلة، ربما لحن بسبب التركيز على شيء معين، وإن كان هذا فيه قبح أيضا ولا ينبغي ذلك، لكن على كل حال أنك تنظر في الكلمات، تنظر فيما يتكلم به الناس، فيما يكتبونه، لأن هذا مما يساعدك على تذكر المعلومة. لماذا رفع هنا؟ لماذا ضم هذه الكلمة هنا؟ هل هذا الاسم مرفوع أو منصوب؟ لكن لا تدخل هذا الشغل في الصلاة، فقد أدركنا بعض طلبة العلم سلم الناس من الصلاة وهو يعرب التحيات. بهذا القدر نكتفي فيما يتعلق بالتعليق على مثل ابن آج الروم. وهنا أنبه على فائدة كنت قد نسيتها، وأيضا ربما وقعت فيها، وهي أننا ربما عطشنا الجيم من ابن آج الروم، وهذا غلط. لماذا؟ لأن هذه الكلمة ليست عربية، إنما هي لغة بربرية معروفة في لغة البربر الذي يعني يسمون نسيت، طيب ما علينا، يعني هذه لغة، لغتهم هكذا نطقوها. فعندما نأتي نحن ونحاكمهم إلى لغتنا العربية ونعطش الجيم فنقول ابن آج الروم، أقحمنا لغتنا على لغتهم، وهذا غلط. ومن طرائف ما يروى أن شيخنا الشيخ العلامة محمد بن علي آدم الأثيوبي، الأثيوبي يكتب في كتاباته وفي كتبه بالتاء، بينما السائد في النطق أن الناس يقولون الأثيوبي له ولغيره. فحصل أن أحد طلبة العلم مر عليه، فلما سلم عليه فنطق، كان يعرف الشيخ محمد علي آدم الأثيوبي، قال الأثيوبي، قال لكن نحن يا شيخ يعني ننطقها هكذا منذ ولدنا. قال أنتم منذ ولدتم وأنتم مخطئون، منذ ولدتم وأنتم مخطئون. لماذا؟ لأن هذه اللغات تنطق على سبيل الحكاية، نحن نحكيها لا نحكم عليها بلغتنا.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان أهمية الرجوع إلى العلماء عند النوازل والفتن، ألقاها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى يوم الأحد 22 من شهر جماد الأولى عام 43 هجرية، ضمن فعاليات دورة الإمام مالك بن أنس السلفية السادسة المقامة في جامع أبي بكر الصديق رضي الله عنه بمدينة ثياس في السنغال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، أيها الإخوة، فقد رغب إلي الإخوة القائمين على دورة الإمام مالك بن أنس بالسنة

بكتاب الله وبسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وتسبب هذا في الخروج عن سبيل أهل الحق والهدى والتشرذم والاختلاف والتفرق وركوب بعضهم الأهواء والبدع أو الشهوات وغير ذلك من أصناف الاختلاف. نسأل الله السلامة والعافية. وظهر الإخلال بهذا الأمر العظيم، ظهرت نابتة سوء في بعض المجتمعات كخضراء الدمن، نسأل الله العافية والسلامة منهم، من يقدح في أهل العلم والفضل والسنة والاستقامة والتزهيد فيهم والنيل منهم والوقيعة فيهم في ألوان شتى وضروب مختلفة، إلا أن المؤدى والمراد هو تنفير الناس عن السنة وحملتها بحق. وهذا الموضوع المهم لا أظن أن لقاء واحدا يكفيه في استيعاب مفرداته، لكن حسبي في هذا المقام أن أذكر نفسي أولا ثم الإخوة ممن يستمع إلينا ثانيا بما يتعلق ببعض الأمور المتصلة به. وهذا الموضوع منبثق عن بيان مكانة العلم وفضل أهله وحملته، ولا شك أن الأدلة والنصوص من الوحيين كثيرة دالة على هذه المكانة وعلى فضل حملة العلم وأهله. وقد ذكرت جملة من هذه النصوص مبينا فضل العلم وفضل أهله في خطبة عن العلم وفي كتابة عنه وفي لقاءات متعددة ومحاضرات عديدة، فأغنى ذلك عن التكرار. لكن قد اختصر لنا الإمام الآجري رحمه الله بيان مكانة العلماء وبيان مناقبهم، وذلك في كتابه العظيم أخلاق العلماء. وهذا الكلام المختصر والمفيد يغني عن كثير ممن يروم أكثر منه، ففيه غنية وكفاية لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فقال رحمه الله في تقدمة الكتاب: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله على سيدنا محمد النبي على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وسلم. ثم قال: وبالله أستعين وحسبي الله ونعم الوكيل. أما بعد، فإن الله عز وجل وتقدست أسماؤه اختص من خلقه من أحب فهداهم للإيمان، ثم اختص من سائر المؤمنين من أحب فتفضل عليهم فعلمهم الكتاب والحكمة وفقههم في الدين وعلمهم التأويل وفضلهم على سائر المؤمنين، وذلك في كل زمان وأوان. رفعهم بالعلم وزينهم بالحلم، بهم يعرف الحلال من الحرام والحق من الباطل والضار من النافع والحسن من القبيح، فضلهم عظيم وخطرهم جزيل أي عظيم. ورثة الأنبياء وقرة عين الأولياء، الحيتان في البحار لهم تستغفر، والملائكة بأجنحتها لهم تخضع، والعلماء في القيامة بعد الأنبياء تشفع، مجالسهم تفيد الحكمة، وبأعمالهم ينزجر أهل الغفلة، هم أفضل من العباد وأعلى درجة من الزهاد، حياتهم

غنيمة وموتهم مصيبة، يذكرون الغافل ويعلمون الجاهل، لا يتوقع لهم بائقة ولا يخاف منهم غائلة، بحسن تأديبهم يتنازع المطيعون، وبجميل موعظتهم يرجع المقصرون. جميع الخلق إلى علمهم محتاج، جميع الخلق إلى علمهم محتاج. والصحيح على من خالف بقولهم محجاج. الطاعة لهم من جميع الخلق واجبة، والمعصية لهم محرمة. من أطاعهم رشد، ومن عصاهم عند. ما ورد على إمام المسلمين من أمر اشتبه عليه حتى وقف فيه فبقول العلماء يعمل، وعن رأيهم يصدر. وما ورد على أمراء المسلمين من حكم لا علم لهم به فبقولهم يعملون وعن رأيهم يصدرون. وما أشكل على قضاة المسلمين من حكم فبقول العلماء يحكمون وعليه يعولون. فهم سراج العباد ومنار البلاد وقوام الأمة وينابيع الحكمة. هم غيظ الشيطان، بهم تحيا قلوب أهل الحق وتموت قلوب أهل الزيغ. مثلهم في الأرض كمثل النجوم في السماء، يهتدى بها في ظلمات البر والبحر. إذا انطمست النجوم تحيروا، وإذا أسفر عنها الظلام أبصروا. فإن قال قائل ما دل على ما قلت، قيل له الكتاب ثم السنة. فإن قال فاذكر منه إذا سمعه المؤمن سارع في طلب العلم ورغب فيما رغبه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. قيل له أما دليل القرآن، فإن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. قال فوعد الله عز وجل المؤمنين أنه يرفعهم، ثم خص العلماء منهم بفضل الدرجات. وقال عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور، فأعلم خلقه أنه إنما يخشاه العلماء به. وقال عز وجل يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. وقال عز وجل ولقد آتينا لقمان الحكمة. وقال عز وجل ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وقال عز وجل لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم، يقال فقهاؤهم وعلماؤهم. وقال عز وجل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقال عز وجل وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، إلى قوله واجعلنا للمتقين إماما. قال رحمه الله بعد ذلك وهذا النعت ونحوه في القرآن يدل على فضل العلماء، وأن الله عز وجل جعلهم أئمة للخلق يقتدون بهم. ثم أسند رحمه الله جملة من أقوال السلف في تفسير آيات وردت في الباب، ثم عقد فصلا فقال باب ذكر ما جاءت به السنن والآثار من فضل العلماء في الدنيا والآخرة. هذه الكلمات المهمة التي ذكرها الإمام الآجري رحمه الله تبين منزلة العلماء ومكانة أهل العلم والفضل، ودلل على هذا بجملة

من الأدلة مما ذكره هنا ثم أورده بعد. وبنحو هذا أو نحو منه ذكر الإمام ابن بطة رحمه الله العكبري في كتابه الإمام ابن بطة رحمه الله في كتابه إبطال الحيل، فذكر جملة مهمة في بيان منزلة العلماء ووصفهم ولماذا تجب أو يجب على الناس طاعة العلماء في ذلك في الحق والمعروف. ذكر هنا رحمه الله أن العلماء ورثة الأنبياء، وهذا إشارة منه إلى حديث أبي داود وغيره قوله عليه الصلاة والسلام العلماء ورثة الأنبياء. قد تكلم الإمام ابن القيم رحمه الله بكلام في غاية من النفاسة في كتابه مفتاح دار السعادة شارحا هذا الحديث ومعلقا عليه، ومما قال فيه رحمه الله أن هذا الحديث أمر للأمة بطاعتهم واحترامهم وتعزيرهم وتوقيرهم وإجلالهم، فإنهم ورثة من هذه بعض حقوقهم على الأمة وخلفاؤهم فيهم. وذكر رحمه الله فيما ذكر من وصفهم وبيان أمرهم أن حياتهم غنيمة، لأن بهم يعرف الحلال والحرام والصواب من الخطأ والهدى والرشاد من الضلال والغواية. وذكر أن موتهم مصيبة، لأن بموتهم يذهب علم كثير، فقد جاء في ترجمة زيد بن ثابت رضي الله عنه من تهذيب الكمال أن سعيد بن المسيب رحمه الله ورضي عنه قال شهدت جنازة زيد بن ثابت فلما ولي في قبره قال ابن عباس من سره أن يعلم كيف ذهاب العلم فهكذا ذهاب العلم، والله لقد دفن اليوم علم كثير وذلك لموت زيد رحمه الله وغفر الله له ورضي عنه. وجاء عن سعيد ابن جبير رحمه الله لما سئل عن علامة هلاك الناس قال إذا هلك علماؤهم. نعم، فموتهم مصيبة، موتهم مصيبة. وذكر من فضائلهم ومناقبهم أنهم يذكرون الغافل، وفي هذا قال بلال بن سعد رحمه الله أخ كلما لقيك ذكرك بحظك من الله خير لك من أخ كلما لقيك وضع في كفك دينارا. وقال ويعلمون الجاهل، هذا من وظائفهم ومناقبهم وأعمالهم الجليلة. وفي هذا أسند الإمام عبد الرزاق في المصنف بسند صحيح عن إبراهيم التيمي أن إبراهيم النخعي أنه قال كانوا إذا رأوا الرجل لا يحسن الصلاة علموه. ومما ذكر رحمه الله قال والصحيح على من خالف بقولهم محجاج، وهو الذي يعني يجادل فهو بقولهم محجاج، أي يحاج ويجادل بقول أهل العلم ويرد عليه قوله ممن لا ينصاع إلى الحق ولا يرغب فيه. ثم قال الطاعة لهم من جميع الخلق واجبة، للحديث الذي تقدم حديث العلماء ورث الأنبياء وغيرها. وكما ذكرت آنفا أنهم يدلون الناس إلى الحق والهدى. قال أبو شامة رحمه الله في كتابه خطبة الكتاب المؤمل للرد إلى الأمر الأول هكذا كان العلماء هم الأعيان، يسأل عنهم ويبجلون في كل مكان لجمعهم بين العلم والعمل،

بغضهم عن المراء والجدل. ولا شك أن الطاعة لهم في المعروف، وأما من أخطأ منهم رحمهم الله. انتهى كلامه سابقا عند قوله والمراء عن وإعراضهم عن المراء والجدال. أقول الطاعة لأهل العلم في المعروف، وأما من أخطأ منهم من أهل الفضل والهدى فتحفظ مكانته، وما أخطأ فيه لا يقبل منه، وتحفظ له الكرامة والمكانة والمنزلة، كما هو المأثور عن أئمة العلم كالشافعي ومالك وغيره رحمهم الله تعالى. وسيأتي مزيد بيان حول هذه النقطة بإذن الله، أعني وجوب الطاعة لهم في المعروف. وفي قوله رحمه الله مثلهم في الأرض كمثل النجوم في السماء، هذا مقتبس من كلام أبي القتادة أبي قلابة رحمه الله، كما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف وغيره: مثل العلماء مثل النجوم التي يهتدى بها، والأعلام التي يقتدى بها، إذا تغيبت عنهم تحيروا، وإن تركوها ضلوا. فهذا الكلام العظيم منه رحمه الله، وهذه الاستدلالات التي ذكرها فيها بيان، كما ذكرت، فيها بيان لمنزلة العلم ومكانة أهله وفضلهم رحمهم الله تعالى وغفر لهم. والعلماء بارك الله فيكم طبقات، والناس في هذا الباب طبقات، كما قال الإمام ابن القيم كما قال الإمام الشافعي رحمه الله في الرسالة: والناس في العلم طبقات، موقعهم من العلم بقدر درجاتهم في العلم به. فحق على طلبة العلم بلوغ غاية جهدهم في الاستكثار من علمه، والصبر على كل عارض دون طلبه، وإخلاص النية لله في استدراك علمه نصا واستنباطا، والرغبة إلى الله في العون عليه، فإنه لا يدرك خير إلا بعونه. فمن أدرك علم أحكام الله في كتابه نصا واستدلالا ووفقه الله للقول والعمل بما علم منه، فاز بالفضيلة في دينه ودنياه، وانتفت عنه الريب، ونورت في قلبه الحكمة، واستوجب في الدين موضع الإمامة. وأقول بارك الله فيكم إن من الآيات العظيمة التي تدل على مكانة العلم والعلماء وضرورة الرجوع إليهم عند نزول الفتن والمدلهمات وطاعتهم في المعروف، قول الله جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. أسند الإمام ابن المنذر رحمه الله في التفسير عن ابن عباس في قوله تعالى: وأولي الأمر منهم، قال: أولي الفقه في الدين والعقل. وأسند أيضا رحمه الله عن قتادة رحمه الله أنه قال: وأولي الأمر منهم، قال: يقول إلى علمائهم. وأسند أيضا عن قتادة أنه قال في قوله تعالى: لعلمه الذين يستنبطونه منهم، قال: لعلمه الذين يفحصونه عنه ويهمهم ذلك. وقال الإمام السمعاني رحمه الله كما في تفسيره: يعني ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلم الذين يستنبطونه منهم ما ينبغي أن يكتم، ويعلمون ما ينبغي أن يفشى، يعني العلماء. وقال الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره: قال الله تعالى مخبرا عن الراسخين في العلم حيث قالوا: آمنا به كل من عند ربنا، أي محكمه ومتشابهه حق، فلهذا رد المتشابه إلى المحكم فاهتدوا

والذين في قلوبهم زيغ ردوا المحكم إلى المتشابه فغوا، ولهذا مدح الله تعالى الراسخين وذم الزائغين إلى أن قال: وقوله وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، إنكار على من يبادر إلى الأمور قبل تحققها فيخبر بها ويفشيها وينشرها وقد لا يكون لها صحة. ثم ذكر أحاديث رحمه الله من مقدمة مسلم وغيره في ذم هذا الصنيع وهذا الفعل، أعني نشر الكلام قبل التحقق والتبين. وقال شيخ شيوخنا العلامة السعدي رحمه الله في تفسيره عند هذه الآية، قال: هذا تأديب من الله لعباده عن فعلهم هذا غير اللائق، وأنه ينبغي لهم إذا جاءهم أمر من الأمور المهمة والمصالح العامة ما يتعلق بالأمن وسرور المؤمنين أو بالخوف الذي فيه مصيبة عليهم أن يتثبتوا ولا يستعجلوا بإشاعة ذلك الخبر، بل يردونه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم أهل الرأي والعلم والنصح والعقل والرزانة الذين يعرفون الأمور ويعرفون المصالح وضدها. فإن رأوا في إذاعته مصلحة ونشاطا للمؤمنين وسرورا لهم وتحرزا من أعدائهم فعلوا ذلك، وإن رأوا أنه ليس فيه مصلحة أو فيه مصلحة ولكن مضرته تزيد على مصلحته لم يذيعوه. ولهذا قال: لعلمه الذين يستنبطونه منهم، أي يستخرجونه بفكرهم وآرائهم السديدة وعلومهم الرشيدة. وفي هذا دليل لقاعدة أدبية، وهي أنه إذا حصل بحث في أمر من الأمور ينبغي أن يولى من هو أهل لذلك، وأن يجعل إلى أهله ولا يتقدم بين أيديهم، فإنه أقرب إلى الصواب وأحرى للسلامة من الخطأ. وفيه النهي عن العجلة والتسرع لنشر الأمور من حين سماعها، والأمر بالتأمل قبل الكلام والنظر فيه، هل هو مصلحة فيقدم عليه الإنسان أم لا فيحجم عنه. انتهى كلامه رحمه الله. ما أكثر ما ضيع الناس أو كثير من الناس وكثير ممن ينتسب إلى الطلب الوقوف مع هذه النصوص العظيمة وهذه الأقوال النيرة من بيان أهل العلم وتفسيراتهم لهذه النصوص المباركة، فلما ابتعدوا عن المنهل العذب حصل ما حصل وتشرذم من تشرذم وهلك من هلك وفارق الحق من فارق بشهوة أو شبهة، نسأل الله السلامة والعافية. ثم أنتقل بارك الله فيكم نظرا لضيق الوقت إلى التمثيل، أمثل إلى ما نحن بصدده من أهمية الرجوع إلى هذا العلم، وبخاصة الرجوع إلى هذا العلم لا يقتصر فقط عند المدلهمات، وإنما يتأكد جدا بل ويجب عند نزول الفتن والمدلهمات. أما في عامة أمرك فإنه لا بد من أن تطلب العلم على أهله وأن تأخذ العلم من حملته أصحاب الاعتقاد الصحيح والمنهاج السليم والفقه في دين الله وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فمن الأمثلة في هذا أولا ما جاء في صحيح مسلم من حديث يحيى ابن يعمر قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، قال: فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر فوفق لنا عبد الله.

بن عمر بن الخطاب، عبد الله ابن عمر بن الخطاب داخلا المسجد، قال: فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت: أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقصرون العلم. قال: وذكر من شأنهم ويزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف. قال: أي ابن عمر، فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر، لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب قال: بينما نحن عند رسول الله عليه الصلاة والسلام ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، فذكر الحديث الطويل في الإسلام والإيمان والإحسان. أنت ترى عندما رأى يحيى وصاحبه حميد ما جرى وظهر عندهم بالبصرة من قول معبد الجهني، وأن الأمر عجيب وغريب، ذكر لبعضهما أن لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر. هكذا يرجعون إلى أهل العلم. ولا شك أن في ذلكم العصر من كان أعلم من بقي في ذلكم الوقت هم أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ممن بقي منهم. فوفق لنا عبد الله بن عمر إلى آخر هذا الحديث العظيم المبارك. هكذا سألوا عبد الله بن عمر، مع أنه ذكروا من أمر هؤلاء أنهم يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم يطلبونه، نعم، وذكر من شأنهم، أي ذكر من أمرهم ما رآه، لكن لا يعلم حقيقة ما يقولون، أهو صواب أم خطأ؟ فأرجع الأمر إلى أهله وهم أهل العلم، فأرجعوه إلى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، فقال مقالته العظيمة هذه: إذا لقيت أولئك أخبرهم أو فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، إلى آخره. قد ذكر الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد باب ما جاء في منكر القدر كلام ابن عمر هذا في تبرؤه من القدرية، وذكر أنه استدل، أي ابن عمر، بقول النبي عليه الصلاة والسلام في الإيمان، وذكر ثم أورد مسائل الباب وقال فيه مسائل وعدد، ومنها قال: الثامنة عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء، والتاسعة أن العلماء أجابوه بما يزيل شبهته، وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط. انتهى كلامه، أي أن المتبع والمعمول به لدى أهل العلم والفضل من سلف الأمة إذا ما نزل بهم أمر وحدث بهم حادث وجالت شبهة في الأوساط أن يزيلوها بسؤال أهل العلم، وأن العلماء يردون تلك الشبه التي نفث بها إبليس في روعهم بما يدل على نقضها من الوحيين من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر بين ظاهر. المثال الثاني في كتاب الصحيح للإمام البخاري باب الصائم يصبح جنبا، أسند حديث أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن أباه عبد الرحمن أخبر مروان أن عائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما أخبرتاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله، ثم يغتسل ويصوم. وقال مروان لعبد الرحمن بن الحارث:

الثالث أقسم بالله لا تفزعن بها أبا هريرة ومروان يومئذ على المدينة. فقال أبو بكر فكره ذلك عبد الرحمن، ثم قدر لنا أن نجتمع بذي الحليفة، وكانت لأبي هريرة هنالك أرض. فقال عبد الرحمن لأبي هريرة إني ذاكر لك أمرا، ولولا مروان أقسم علي فيه لم أذكره لك. فذكر قول عائشة وأم سلمة، فقال كذلك حدثني الفضل بن عباس وهو أعلم، أي أبو هريرة يقول كذلك حدثني الفضل بن عباس وهو أعلم. وقال همام وابن عمر وابن عبد الله بن عمر عن أبي هريرة كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر بالفطر، قال والأول أسند، قاله البخاري، انتهى. حديث عائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين، لكن المقصد أن ما أورده البخاري بهذا اللفظ قوله حدثني الفضل ابن عباس وهو أعلم. ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح الفوائد المستنبطة من هذا الحديث، وقال منها فيه الاستثبات في النقل والرجوع في المعاني إلى الأعلم، فإن الشيء إذا نوزع فيه رد إلى من عنده علمه، هكذا الرجوع إلى أهل العلم. وفي الصحيحين أيضا من حديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه تمارى هو ابن عباس والحر بن قيس ابن حصن الفزاري في صاحب موسى عليه السلام، فقال ابن عباس هو الخضر، فمر بهما أبي بن كعب الأنصاري، فدعاه ابن عباس أي ناداه فقال يا أبا الطفيل هلم إلينا، فإني قد تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل السبيل إلى لقيه، فهل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ فقال أبي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، فذكر الحديث. ذكر الحافظ ابن بطال في شرح البخاري قال فيه جواز التماري في العلم إذا كان كل واحد يطلب الحقيقة ولم يكن متعنتا، يطلب الحقيقة ويطلب الحق، ليس في هذا الجدال مراء ولا انتصار للنفس ولا المغالبة، وليس ثمة تعنت وتشبث بالرأي دون ماذا دون بينة، إنما كلاهما يبحث عن الحق ينشده، هذا أبدى ما عنده وهذا أبدى ما عنده. ثم قال وفيه الرجوع إلى قول أهل العلم عند التنازع، وفيه الرجوع إلى قول أهل العلم عند التنازع عند وقوع مثل هذا الأمر. ومثله قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح، ونقل الحافظ العيني في عمدة القاري كلام ابن بطال مقرا له رحمة الله على الجميع. المثال الرابع ما جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال اختلف رجلان أو امتريا، رجل من بني خدرة ورجل من بني عمرو بن عوف في المسجد الذي أسس على التقوى، اختلف في تعيين المسجد الذي أسس على التقوى. قال الخدري هو مسجد رسول الله صلى الله ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال العمري هو مسجد قباء. قال فأتى يا رسول الله

صلى الله عليه وسلم فسألاه عن ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: هو هذا المسجد لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وفي ذاك خير كثير، يعني مسجد قباء. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد، وهذا لفظه، وهو عند الإمام الترمذي بنحوه، والنسائي وابن أبي شيبة في المصنف، وابن حبان في الصحيح، والحاكم في المستدرك. قال الترمذي: حسن صحيح، وصححه الحاكم على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وأخرجه في موطن آخر أعني الحاكم، وقال الذهبي: إسناده جيد، وصححه العلامة الألباني رحمه الله ورحم الله الجميع في صحيح الترغيب والترهيب، والحديث أصله في مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه دون ذكر الخلاف. لكن قد يقول قائل: ظاهر هذا الحديث متعارض مع ظاهر قوله تعالى: لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وما ورد في سبب نزولها من أن المراد بالمسجد الذي أسس على التقوى الذي أمر النبي عليه أو الذي أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالصلاة فيه، ومسجد قباء كما قاله جمع من السلف، وكذلك ما جاء في أن الرجال الذين يحبون أن يتطهرهم أهل قباء. وقد جمع أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن كثير وابن حجر وغيرهم من أهل العلم ألا منافاة بين ما ورد في سبب نزول الآية وبين الحديث هذا، حديث الباب الذي ذكرناه، حديث أبي سعيد. فإذا كان مسجد قباء قد أسس على التقوى من أول يوم، فمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريق الأولى. الشاهد أنه عندما وقع الاختلاف والانتراء رجع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فسألاه عن ذلك ليرفع عنهما هذا الخلاف وهذا الاختلاف، فأرجع الأمر إلى أهله. وفي صحيح مسلم، وهو خامس الأمثلة، من حديث أبي موسى قال: اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار، فقال الأنصاريون: لا يجب الغسل إلا من الدفق أو من الماء، وقال المهاجرون: بل إذا خالط فقد وجب الغسل. فقال أبو موسى: فأنا أشفيكم من ذلك، يعني الخلاف الذي جرى بين رهط المهاجرين والأنصار. قال: فقمت فاستأذنت على عائشة فأذن لي، فقلت لها: يا أماه، أو يا أم المؤمنين، إني أريد أن أسألك عن شيء وإني أستحييك. فقالت: لا تستحي أن تسألني عما كنت سائلا عنه أمك التي ولدتك، فإنما أنا أمك. قلت: فما يوجب الغسل؟ قالت: على الخبير سقطت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. هنا وقع الاختلاف، أو وقع هذا الأمر والاختلاف بين رهط المهاجرين والأنصار، فانبرى أبو موسى رضي الله عنه بقوله: أنا أشفيكم من ذلك، أي آتيكم بشفاء هذا الاختلاف، وما يبينه ويرفعه عنكم، يبينه لكم ويرفعه عنكم، وهكذا العلم يشفي. ولهذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله في نونيته: والجهل داء قاتل، وشفاؤه أمران في التركيب متفقان، نص من كتاب ومن سنة، وطبيب ذاك العالم الرباني. فجاء فسأل أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى

0: سأل عنها وأرضاها، فسألها فأجابته ابتداء بقولها على الخبير سقطت، وهذا مثل تقوله العرب على من سأل من يعرف. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: قولها على الخبير سقطت معناه صادفت خبيرا بحقيقة ما سألت عنه عارفا بخفيه وجليه حاذقا فيه. وقال في موطن آخر من شرح مسلم عندما أورد هذه الجملة ونحوها، قال: وفيه استحباب الرحلة في طلب العلم والذهاب إلى الفضلاء حيث كانوا. انتهى كلامه رحمه الله. والحقيقة أيها الإخوة أن الأمثلة في الرجوع إلى أهل العلم عند وقوع نازلة أو الاشتباه أو وجود شبهة كثيرة جدا في عهد السلف الأول ومن جاء بعدهم، وما هي والأمثلة عديدة من سؤالات الإمام ابن القيم لشيخه شيخ الإسلام رحمه الله وغفر الله لهما، ومن سؤالات أهل العلم وتلامذة الإمام أحمد شيخهم إمام أهل السنة والجماعة رحمهم الله أجمعين فيما ينزل عليهم ويجد من أمر يستفتونه فيه إلى غير ذلك. لكن في هذا التمثيل وهذا القدر كفاية لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وأختم بكلمة العلامة الشاطبي رحمه الله في كتابه النافع المفيد الاعتصام، لما تكلم وعلق على حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا الحديث. قال رحمه الله: قال بعض العلماء: تدبروا هذا الحديث، فإنه يدل على أنه لا يؤتى الناس قط من قبل علمائهم، وإنما يؤتون من قبل أنه إذا مات علماؤهم أفتى من ليس بعالم فيؤتى الناس من قبله. وقد صرف هذا المعنى تصريفا، فقيل: ما خان أمين قط، ولكن ائتمن غير أمين فخان. فقال: نحن نقول: ما ابتدع عالم قط، ولكن استفتي من ليس بعالم فضل وأضل. انتهى كلامه رحمه الله. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد في الدارين، وأن يفقهنا في الدين، وأن يلحقنا بالصالحين غير مفتونين، وأن يثبتنا على الإسلام والسنة حتى نلقاه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم.
1: أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في السيرة النبوية ألقاه الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفأ به الجميع.
2: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، تكلمنا في الدرس الماضي فيما يخص سيرة النبي عليه الصلاة والسلام حول تزويج خديجة، ثم تطرقنا إلى الكلام حول بناء الكعبة، وذكرنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قد شارك قومه في بناء الكعبة، وكان عمره عليه الصلاة والسلام 35 سنة. لهذا أو حينما ذكرنا ذلك، ذكرنا كذلك أنه عليه الصلاة والسلام حصل له وهو يحمل الحجارة في بعض الروايات أنه كان غلاما، وفي بعض الروايات أنه لما بنى الكعبة مع عمه كما جاء من حديث العباس أغمي عليه عليه الصلاة والسلام حينما جعل إزاره على عاتقه من الحجارة. لهذا جاء في الصحيحين قال: لما بنيت

كعبة ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل الحجارة، فقال العباس لرسول الله عليه الصلاة والسلام: اجعل إزارك على عاتقك من الحجارة. ففعل عليه الصلاة والسلام، فلما فعل خر إلى الأرض وطمحت عيناه إلى السماء، يعني ارتفع بصره عليه الصلاة والسلام إلى السماء وهو يقول: إزاري. فشد عليه إزاره. في خارج الصحيح: ناداه مناد: يا محمد خمر عورتك. فخمر عليه الصلاة والسلام عورته وغطرها. هذا الحديث وإلى جانبه كثير من الأحاديث تدل دلالة واضحة وقطعية أن الله تبارك وتعالى قد عصم نبيه عليه الصلاة والسلام قبل النبوة وبعدها كما سيأتي معنا من كل ما يمس قلبه أو عقيدته بسوء. فما كان عليه الصلاة والسلام يعبد الأوثان، ولا كان يتمسح بالأصنام، ولا كان يحلف بها، ولا كان يشرك بالله، وسيأتي معنا هذا، وهذه الأدلة تؤكد ذلك. فها هو ربه سبحانه وتعالى يستره وينادي مناد فيقول له: خمر عورتك يا محمد. فهذه من العصمة ومن الستر الذي حصل للنبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يكون نبيا. ولهذا جاء عند ابن إسحاق في سيرته بإسناد صحيح من حديث جبير ابن مطعم رضي الله عنه، قال جبير: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على دين قومه وهو يقف على بعير له بعرفات حتى يدفع معهم توفيقا من الله عز وجل. في بعض الروايات قال: وهو على دين قومه حتى يدفع معهم توفيقا من الله عز وجل. وجاء عند أحمد وعند الطبراني أيضا أنه قال، أي جبير بن مطعم: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن ينزل عليه، يعني قبل أن يكون نبيا وقبل أن يبعث، وإنه لواقف على بعير له مع الناس بعرفات حتى يدفع معهم توفيقا من الله. ما معنى هذا الكلام؟ أي أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يشارك قريشا فيما تصنعه. فقد ذكرنا في الدرس الماضي أن قريشا كانت تسمي أنفسهم بالحمس، أي الذين هم أهل الصلابة والشدة في الدين، فكانوا يقفون في مزدلفة ولا يخرجون إلى عرفات بزعمهم أن هذا من الحرم وأن عرفات ليس من الحرم، فيقولون: نحن الحمس، نحن أهل الحرم، فيبقون في مزدلفة. النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم، كان يخرج إلى عرفات، فجبير يقول: رأيته هناك في عرفات، لا يقف مع قريش. لهذا جاء في الصحيحين من حديث جبير نفسه رضي الله عنه قال: أضللت بعيرا لي بعرفة فذهبت أطلبه، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم واقفا أين؟ في عرفات. فقلت: إن هذا من الحمص، ما شأنه ها هنا؟ يتعجب جبير بن مطعم، يقول: كيف هذا الرجل الذي هو محمد وهو معروف أنه من قريش ومن الحمص، ما باله ترك الحمص وخرج من الحرم وذهب إلى عرفات؟ إذن هذه الأدلة، وستأتي معنا أدلة كثيرة، تبين لنا أن الله عز وجل كان يقلأ ويحفظ نبيه عليه الصلاة والسلام ويحوطه مما تصنعه قريش من أقدار الجاهلية ومن معايبها لما يريد الله عز وجل به، أي برسول الله، من كرامته ومن إكرامه بهذه الرسالة حتى بلغ ما بلغ عليه الصلاة والسلام. فمما لا شك فيه ولا ريب أنه كان أفضل قومه مروءة وأحسنهم خلقا وأكرمهم حسبا وأحسنهم جوارا عليه الصلاة والسلام، بل كان أعظمهم حلما وأصدقهم حديثا وأعظمهم أمانة، كانوا يسمونه الصادق الأمين، وكان بعيدا من الفحش والأخلاق التي تدنس الرجال. لهذا جاء من حديث علي، جاء عند ابن إسحاق في سيرته، ساقه ابن إسحاق بإسناده، وإن كان الإسناد عند التحقيق لا يصح،
لأنه من طريق محمد بن عبد الله بن قيس بن مخرمة، رواه ابن إسحاق عن شيخه محمد بن عبد الله بن قيس بن مخرمة، وهذا الرجل لم يوثقه معتبر، ما وثقه أحد من أهل الجرح والتعديل أو من أهل التعديل إلا ما ذكره ابن حبان في ثقاته، وابن حبان معروف في توسعه في توثيق المجاهيل. هذا الرجل ما وثقه معتبر، لهذا ضعف هذا الحديث كثير من أهل العلم ومحققين، ومن آخرهم الشيخ الألباني عليه رحمة الله. هذا الحديث حديث علي يقول أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما هممت بقبيح مما يهم به أهل الجاهلية، يعني ما كنت أفعل القبح وما هميت أصلا إلا مرتين من الدهر، إلا مرتين من الدهر، يعني هميت بهذا الشيء، كلتاهما عصمني الله منهما، يعني مع أني ما هميت بشيء إلا هاتين المرتين إلا أن الله تبارك وتعالى عصمني منهما. فقلت مرة لفتى كان معي من قريش بأعلى مكة في غنم لأهلنا نرعاها، يقول النبي لهذا الفتى عليه الصلاة والسلام: أبصر لي غنمي حتى أسمر هذه الليلة بمكة كما يسمر الفتيان. فقال له الغلام: نعم. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام حتى دخل مكة، وجاء إلى أدنى دار من دور مكة، فسمع غناء وسمع صوت دفوف ومزامير، فسأل عليه الصلاة والسلام قال: ما هذا؟ قالوا: فلان تزوج بفلانة لرجل من قريش. فدخل عليه الصلاة والسلام وأراد أن يلهو معهم، فلما بدأ إذا بالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يلهو معهم ويسمع هذا الصوت والمزامير، فغلبه النعاس. جاء في الرواية قال: حتى غلبتني عيني فنمت فما أيقظني إلا مس الشمس، يعني ما صحى إلا من اليوم الثاني عليه الصلاة والسلام، ما شاركهم، عصمه الله عز وجل بالنوم. فرجعت إلى صاحبي فقال له: ما فعلت؟ فأخبره بالخبر. ثم من اليوم الثاني هم عليه الصلاة والسلام، فاستأذن هذا الغلام وخرج، فدخل مرة أخرى فأراد أن يشاركهم في الله، فغلبته عيناه فنام فما أيقظه إلا مس الشمس. ثم رجع إلى صاحبه فقال عليه الصلاة والسلام كما جاء في رواية علي: ما هممت بعدهما بسوء مما يعمله أهل الجاهلية حتى أكرمني الله بنبوته، حتى أكرمني الله بنبوته. هذا رواه ابن إسحاق، لكن كما ذكرت لكم من طريق محمد بن عبد الله ابن قيس ابن مخرمة، فالحديث لا يصح، لكن ذكره العلماء أنه من الأدلة على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان معصوما من القبائح والأقذار والأشياء التي كانت تصنعها قريش. وجاءت أدلة كثيرة صريحة بل أوضح في الدلالة والصراحة من هذا الحديث، لكن كثير منها ضعيف ولا يصح. لكن بالجملة كما ذكرت لكم كان النبي عليه الصلاة والسلام معصوما. لهذا نجد أن بعض أهل الأهواء أو بالأصح المستشرقين والمستغربين الذين يريدون أن يطعنون في هذا الإسلام وفي القرآن وفي كذلك نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام يأتون إلى بعض الأدلة فيفهمونها بفهمهم السقيم، وسأبين مثالا لما استدل به بعض هؤلاء المستشرقين على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان على دين قومه، بمعنى أنه كان يتمسح ويعبد الأوثان والأصنام، وكان يأكل أيضا ما ذبح على النصب تقربا لهذا النصب أو هذا الصنم، وكان يفعل ما يفعله كفار قريش من مظاهر الكفر والشرك والضلال والشك وإلى آخره من كلامهم العفن. استدلوا بقول الله تبارك وتعالى: ووجدك ضالا فهدى. قالوا: هذا دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان على دين قومه تماما، كان ضالا يعبد الأصنام ويفعل ويفعل، حاشاه حاشاه عليه الصلاة والسلام بأبي هو وأمي. فنقول لهؤلاء: هذه الآية وجدك ضالا، ما معنى الضلال في هذه الآية؟ وإذا كنتم تعرفون أن القرآن قد نزل بلغة العرب، فما معنى كلمة ضلال في لغة العرب، وكيف تستعمل هذه الكلمة؟ لابد أن نعرف جميعا أن كلمة

ضل أو ضلل أو مادة ضلل أو ضال أو ضلال، كل هذه الكلمات استعملت في القرآن واستعملت باللغة في عدة معاني، في عدة معاني. فمن ذلكم في تجد أن من معانيها في القرآن وفي لغة العرب المفارقة وشدة البعد عن الشيء، عندما تفارق شيئا وتبتعد عنه يقال هذا ضال، ضل أي بعد وفارق الشيء. فإذا فارقت الأماكن سميت ضالا، إذا فارقت الأشياء، إذا فارقت الأعمال، فالضلال يؤدي إلى البعد والمفارقة والغيبة والنسيان والضياع، كل هذا من معاني الضلال، كل هذا من معاني الضلال. ولهذا سأذكر الآن الأدلة من كتاب الله تبارك وتعالى. أليس الله عز وجل يقول وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. هذه الآية ما معنى هنا ضللنا في الأرض؟ هذه الآية معناها أي غيبنا في الأرض، والمراد به الميت إذا دفن وغيب تحت التراب وصار بعد ذلك أو قد تحول إلى ماذا؟ أي جسمه غاب في التراب وانتشر فصار بين التراب. ظللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون، هذا المعنى الأول. كذلك الله عز وجل يقول عن الكفار حينما يأتون يوم القيامة فتغيب عنهم الآلهة التي كانوا يعبدونها وتبتعد عنهم فما تنفعهم. فهذا الغياب ماذا قال الله عنه؟ ماذا خاطب المشركين؟ ماذا قال لهم؟ قال سبحانه عن غياب هذه الآلهة عمن أو ممن أشركوا به من المشركين، يقول الله وضل عنهم ما كانوا يفترون. ضل عنهم أي ابتعد وغاب، ما نفعهم، ضاع. وكذلك من معاني الضلال ضلال الأعمال أي ضياع الأعمال وعدم رجوع منفعتها على صاحبها، فلا تحسب في ميزان حسناته. أليس الله عز وجل يقول في القرآن الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ما معنى ضل سعيهم؟ أي أنه ضاع وما ينفعهم هذا العمل الذي عملوه في الدنيا. إذن هذا بمعنى البعد والمفارقة. إذن المفارقة قد تكون للمكان، قد تكون للطريق فيضل عن المكان، هذه معاني كثيرة. لهذا أخوة يوسف عليه السلام ماذا قالوا لأبيهم عندما رأوا أباهم يحب يوسف ويقربه؟ فرأوا أن هذا هو إبعاد ومفارقة لهم كونه يقرب يوسف، فقالوا له أو قالوا وهم يتشاورون بينهم البين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. ما معنى في ضلال مبين؟ هل كان يعبد الأصنام والأوثان؟ إنما أرادوا التقريب والبعد، فأبعدوهم بتقريب يوسف أو بتقريب أبيهم ليوسف عليه السلام، فسموا ذلك ماذا؟ ضلال مبين. هذا يدل على البعد والمفارقة، ويؤكد ذلك أنهم لما التقوا بيوسف وحصل ما حصل وأتوا بالقميص، قال الله عز وجل عندما جاءوا إلى أبيهم ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. ضلالك القديم يعني على ما أنت عليه، تحب يوسف وتقربه ويلزم من ذلك أن تباعدنا أو أن تبعدنا وتفارقنا. وكذلك امرأة العزيز عندما فعلت ما فعلت مع فتاها يوسف عليه السلام اتهموها النسوة بالضلال، وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. ما هو هذا الضلال المبين الذي حصل من هذه المرأة؟ قالوا أنها فعلت شيء يخرج عن طبع الحرة، لأن الحرة والحرائر لا يراودون غلمانهم. هذه راودت من؟ راودت فتاها، فهذا شيء يخرجها ويباعدها ويفارقها عن باقي الحرائر، فسموا ذلك ضلال مبين. بل من معاني الضلال النسيان. يقول الله عز وجل عن قضية الشهادة بالنسبة للمرأة أن تظل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. ما معنى هذا تظل هنا؟ أي تنسى. إذن هذا كله من معاني الضلال.

والسلام. ولهذا كان يختلي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي معنا، يختلي في غار حراء، ما كان يشارك قومه فيما كانوا يصنعونه. ومع ذلك إذا قرأت في كتب التفسير وذهبت تنظر فيها ستجد أن العلماء عليهم رحمة الله، علماء المسلمين وعلماء التفسير، يفسرون هذه الآية بثلاثة تفاسير، ستجد أنهم على ثلاثة أقوال. وسأضرب لك أو سأذكر لك هذه الأقوال باختصار. منهم من يقول ووجدك ضالا فهدى، أي ووجدك لا تعرف عن الشرائع شيئا، ما تعرف شرائع الإيمان، لهذا قال الله لنبيه، وهو يؤكد هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعرف الشرائع، ما كان يعرف الأحكام، ما كان يعرف الكتاب، ما كان يعرف الإيمان الذي ماذا، الذي هي الشرائع شعب الإيمان، لهذا قال الله في القرآن وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. وقال الله عز وجل وإن كنت من قبله لمن الغافلين، أي ما كنت تدري، كنت غافلا عن هذا، فعلمك الله، لهذا قال الله وعلمك ما لم تكن تعلم، هداه الله عز وجل إلى هذه المناهج وإلى الشرائع، فبين له الكتاب وعلمه الإيمان وعلمه ما لم يكن يعلم. ومنهم من يقول وجدك ضالا، أي في قوم ضلال، وجدك في قوم ضلال فهداهم الله بك يا محمد، أو هداك إلى إرشادهم وتعليمهم إلى الحق وإلى التوحيد، هذا ما ذكره أهل التفسير. ومنهم من يقول وهو القول الثالث أن الضلال هنا حقيقة على أصله، أي بمعنى أن الرسول لما كان صغيرا وكان مع جده وفي بعض الروايات مع عمه ضل الطريق، كان راكبا على ناقة فجاء إبليس فأخذ بزمام هذه الناقة فعدل بها عن الطريق فضل عليه الصلاة والسلام، إلا أن الله عز وجل أرسل جبريل عليه السلام فنفخ إبليس نفخة حتى وقع منها، ثم رجع النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء أيضا من حديث ابن عباس أنه ضل وهو صغير عن جده في شعاب مكة فرآه أبو جهل منصرفا من أغنامه فرده لجده، وقد كان ماذا، كان جده قد تعلق بأستار الكعبة يتضرع إلى الله تعالى في أن يرد إليه محمدا. وبعضهم قال ظل عليه الصلاة والسلام فوجدوه لما كان عند حليمة السعدية، فذهب جده وطاف بالبيت سبعا وتضرع إلى الله، فسمعوا مناديا ينادي من السماء يا معشر الناس لا تضجوا فإن لمحمد ربا لا يخذله ولا يضيعه، وأن محمدا بوادي كذا وكذا عند شجرة كذا وكذا، فسار عبد المطلب وكان معه ورقة بن نوفل فوجدوا النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الأقوال كلها أصح الأقوال ما ذكرناه أولا، أصح الأقوال التي عليها المحققون من أهل السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعرف الشرائع، ما كان يعرف الكتاب، علمه ربه كما قالوا علمك ما لم تكن تعلم، وكونه أيضا وجد في قوم ضلال فهداه الله عز وجل أو هداهم بمحمد عليه الصلاة والسلام. إذن هذا معنى الآية، ولا مجال للمستشرقين ولغيرهم ممن أرادوا أن يطعنوا في عصمة النبي عليه الصلاة والسلام وأن يطعنوا في عقيدته، بل ما كان يتمسح عليه الصلاة والسلام بالأصنام ولا كان يحلف بها ولا كان يعبدها. ولهذا أعجبني ما ذكره الإمام الذهبي عليه رحمة الله في كتابه السير، يقول الإمام الذهبي عليه رحمة الله وما زال المصطفى محفوظا محروسا قبل الوحي وبعده، ولو احتمل جواز ذلك، طبعا هو كان يتكلم عن قضية أكل النبي عليه الصلاة والسلام من ذبائح قريش، وهذا سنذكره نحن أولا لما تكلمنا كان كلامنا منصب عن تفسير الآية وعن أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعبد الأصنام، هذا بإجماع أهل العلماء. هناك شيء اختلفوا فيه سأذكره وسأذكر الاختلاف، لكن الآن أريد ما قاله الذهبي عليه رحمة الله، يقول ما زال المصطفى محفوظا محروسا قبل الوحي.

وحده، حتى قال فقال بعد ذلك عليه رحمة الله عندما ذكر الذبائح، قال فبالضرورة ندري أنه كان يأكل من ذبائح قريش قبل الوحي. طبعا هنا لنا وقفة في قضية هل أكل النبي عليه الصلاة والسلام من ذبائح قريش، هذه سنذكرها بالتفصيل إن شاء الله. قال ابن قال الذهبي وكان ذلك على الإباحة، يعني الذهبي يرى أن النبي عليه الصلاة والسلام أكل من ذبائح قريش، لكن علينا أن نتنبه ما المقصود هنا بذبائح قريش. ليس المقصود هنا بالتي كانت تقرب للأوثان، إنما المراد الذبائح التي كانت لحم تؤكل للطعام فقط، وليس التي تقرب للأوثان والأصنام أبدا، هذا لا يدخل. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله ذكر هذه المسألة وفصل فيها وقال ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل هذا، أي بمعنى أنه يأكل من الذبائح التي تأكلها التي تقدمها قريش. ولهذا سأذكر لكم كلام شيخ الإسلام عليه رحمة الله إذا انتهيت من ذكر كلام الإمام الذهبي. فقال الإمام الذهبي وكان ذلك على الإباحة، وإنما توصف ذبائحهم بالتحريم بعد نزول الآية، كما أن الخمرة كانت على الإباحة إلى أن نزل تحريمها بالمدينة بعد يوم أحد، والذي لا ريب فيه أنه كان معصوما قبل الوحي، وهذا هو الذي أريده، هذا هو الشاهد. يقول والذي لا ريب فيه أنه كان معصوما قبل الوحي وبعده وقبل التشريع من الزنا قطعا، ومن الخيانة والغدر والكذب والسكر والسجود لوثن والاستقسام بالأزلام، ومن الرذائل والسفه وبذاءة اللسان وكشف العورة، فلم يكن يطوف عريانا، ولا كان يقف يوم عرفة مع قومه بمزدلفة، بل كان يقف بعرفة. هذا كلام الإمام الذهبي عليه رحمة الله. شيخ الإسلام ابن تيمية عندما تطرق لهذه المسألة قال عليه رحمة الله وأما كونه كان لا يأكل من ذبائحهم فهذا لا يعلم أنه جاء به أثر. يقول ما عندنا دليل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يأكل من ذبائح قريش، بل كان يأكل، لكن ما هي هذه الذبائح؟ الذبائح التي كانت تذبح للطعام وللأكل والشرب، يعني يأكلون ويشربون فتقدم ذبائح لهذا الشيء، وليس المراد الذبائح التي قدمت للأصنام قربة، فإن هذا لا يجوز. ولهذا يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية لكن فرق بين ما ذبحوه للحم وما ذبحوه للنصب على جهة القربة للأوثان، فهذا من جنس الشرك لا يباح قط في شريعة، وهو من جنس عبادة الأوثان. إذن ظهر لنا أن الشيخ الإسلام تيمية والإمام الذهبي وغيره من العلماء كما سيأتي قالوا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أكل من الذبائح، لكن الذبائح التي كانت تقدم للطعام وليست الذبائح التي كانت تقدم للآلهة، ما كان يأكل منها عليه الصلاة والسلام. إذن نريد كذلك أن نتطرق إلى قضية أخرى، وهي ما حصل مع زيد ابن عمرو ابن نفيل. هذا الرجل هو والد سعيد ابن زيد رضي الله عنه، وهو أحد المبشرين أو أحد العشر المبشرين بالجنة. سعيد ابن زيد أحد العشر المبشرين بالجنة، هذا والده زيد ابن عمرو بن نفيل، وهو أيضا ابن عم عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. هذا الرجل زيد بن عمرو بن نفيل، أنا سأتكلم أو سأقدم بمقدمة حتى نعرف أولا من هو هذا الرجل، ثم ما الذي حصل معه مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في مسألة أكل الذبائح. هذا لم يدرك الإسلام، توفي هذا الرجل في العام الذي حصل فيه بناء الكعبة، عندما كان النبي عليه الصلاة والسلام عمره 35، في هذا العام توفي زيد بن عمرو بن نفيل. هذا الرجل لم يدرك الإسلام، وكان يكره عبادة الأوثان ولا يأكل مما ذبح عليها، ورحل إلى الشام باحثا عن عبادات أهلها،

فدخل في اليهودية وسأل عنها فما رضي بها، ثم النصرانية كذلك ما مال قلبه إليها، فعاد إلى مكة فعبد الله على دين إبراهيم. لهذا جاء في صحيح البخاري معلقا ووصله غيره، وذكر ذلك الحافظ في تغليق التعليق، أن زيد بن عمرو بن نفيل خرج إلى الشام يسأل عن الدين ويتبعه، فلقي عالما من اليهود فسأله عن دينهم، فقال إني لعلي أن أدين دينكم، يقول لهذا اليهودي زيد، يقول لليهودي لعلي أن أدين بدينكم، فأخبرني يعني كيف أدخل هذا الدين، وحدثني عن هذا الدين عن اليهودية. فقال هذا العالم من اليهود لا تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من غضب الله. فلما سمعه زيد قال ما أفر إلا من غضب الله، يعني أنا خائف من غضب الله وأخاف من عذابه، بل أنا أفر من هذا، فكيف تقول لي لابد أن ينالني ويأخذني شيء من هذا، أي أكون أن أخذ نصيب من غضب الله؟ لا أحمل من غضب الله شيئا أبدا، يقول زيد، ولا أحمل من غضب الله شيئا أبدا، وإني أو ماذا وأن أستطيعه، فهل تدلني على غيره؟ يعني أنا ما أستطيع أن أتحمل غضب الله عز وجل. فدله على النصرانية أو ماذا، فقال دلني على غيره، فدله على الحنيفية، قال ما أعلمه إلا أن يكون حنيفا. فقال زيد وما الحنيف؟ قال دين إبراهيم، لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولا يعبد إلا الله. فخرج زيد فلقي عالما من النصارى فذكر له مثل ما ذكر لليهودي، أريد أن أدين بالدين، فعرض عليه النصرانية، فقال له لن تكون على ديننا أي على النصرانية حتى تأخذ بنصيبك من لعنة الله. فقال زيد ما أفر إلا من لعنة الله، ولا أحمل من لعنة الله ولا من غضبه شيئا أبدا، وأنا أستطيع، فهل تدلني على غيره؟ فقال ما أعلمه إلا أن يكون حنيفا. قال وما الحنيف؟ قال دين إبراهيم، لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولا يعبد إلا الله. فلما رأى زيد قولهم في إبراهيم عليه السلام خرج فلما برز رفع يديه فقال اللهم إني أشهد أني على دين إبراهيم. هذا في البخاري معلقا، وقد وصله غيره أبو يعلى وغيره. في رواية أخرى خارج الصحيح أنه قال إلهي إله إبراهيم وديني دين إبراهيم، فانطلق. وفي بعض الروايات وإن كان فيها مقال انطلق وهو يقول لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، البر أرجو للخالة هل مهجر كمن قال، ثم يخر ساجدا لله عز وجل. البر أرجو للخال، المقصود أريد التقوى والبر، ولا أريد الخال، الخال بمعنى الخيلاء والكبر. هل مهجر كمن قال، هل الذي يسير في الهاجرة وفي الظهيرة وفي الشمس كمن كان في قيلوليته في قيلولته، بمعنى لا تصيبه الشمس، لا يستويان. فكان يقول هذا لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، البر أرجو للخال هل مهجر كمن قال. لهذا جاء في البخاري أيضا معلقا ووصله غيره من حديث أسماء أنها قالت رأيت زيد بن عمرو ابن نفيل، رأيت زيد بن عمرو ابن نفيل قائما وهو ماذا مسندا ظهره إلى الكعبة يقول يا معاشر قريش والله ما منكم على دين إبراهيم غيري، والله ما منكم على دين إبراهيم غيري، وكان يحيي الموءودة. يقول للرجل إذا أراد أن يقتل ابنته لا تقتلها أنا أكفيكها مؤنتها. فيأخذ هذه البنت حتى إذا ترعرعت قال لأبيها إن شئت دفعتها إليك وإن شئت كفيتك مؤنتها. يعني كان يأتي إلى البنات الصغار اللاتي ماذا يريد آباؤهم أن يدفنونهن في التراب الموؤودة، فيقول لا تفعل هذا، من ماذا تخاف؟ من الفقر؟ أنا سأكفيك هذا، لأنهم كما هو معروف كانوا يكثرون من هذا الفعل. ما هو السبب؟ كما ذكر الله من الإملاق، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم.

إياهم. فكان زيد هذا الرجل الذي كان على دين إبراهيم رضي الله عنه كان يأخذ هؤلاء البنات ويقوم بكفالتهن ثم يردهن لآبائهن إن شاءوا دفع إليهن أو إليهم، وإن لم يشاءوا ما زال مستمر في ماذا؟ في كفالة هذه البنات أو البنات في كفالة البنات. لهذا كان يعيب على قريش ذبائحهم ويقول لهم إن الشاه خلقها الله وأنزل لها من السماء ماء وأنبت لها من الأرض ثم تذبحونها على غير اسم الله، إنكارا لذلك وإعظاما له. كان ينكر هذا ويعظم الله عز وجل أن يفعلوا بنعمته التي أنزلها عليهم وهي الشاه التي أنزل لها الماء وأنبت لها الأرض أن يذبحوها للأنصاب والأصنام والأوثان ويقربونها لغير الله تبارك وتعالى. كان يعيد ويحذرهم من هذا. ولهذا لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن زيد سأله ابنه سعيد كما جاء في بعض الروايات فقال يبعث يوم القيامة أمة وحده، يبعث يوم القيامة أمة وحده. هذا الحديث حسنه بعض المحققين منهم الإمام الذهبي عليه رحمة الله والشيخ الألباني وغيرهم. هو مات كما ذكرت لكم قبل البعثة بخمس سنين، حتى أن بعض المفسرين قالوا أن قول الله عز وجل والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها قالوا نزلت أو سبب نزولها في ثلاثة نفر كانوا في الجاهلية يقولون لا إله إلا الله. ذكروا منهم أو هم زيد بن عمرو بن نفيل هذا الذي نتحدث عنه، وذكروا كذلك أبا ذر الغفاري، وذكروا سلمان الفارسي. وإن كانت الآية شاملة لا شك ولا ريب شاملة لهم ولغيرهم ممن اجتنب عبادة الأوثان، لكن أصحاب أسباب النزول منهم الواحد وغيره ذكروا أنها نزلت في هؤلاء، حتى الطبري في تفسيره ذكر هذا. إذن زيد بن عمرو بن نفيل كان يتبع الدين الحنيف دين إبراهيم عليه السلام، وكان لا يصنع ما تصنعه قريش. إذن هذا الرجل حصل بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام أمر، وهذا الأمر هو أنه جاء في بعض الروايات عند أحمد في مسنده وعند الطبراني كذلك في معجمه وعند البزار وغيره أن هذا الرجل زيد بن عمرو مر مرة على النبي عليه الصلاة والسلام، وكان مع زيد بن حارثة، وكان مع النبي عليه الصلاة والسلام زيد بن حارثة، فدعوا هذا الرجل قال له تعال كل معنا معنا سفرة. فقال زيد بن عمرو وهو يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام قبل البعثة يا ابن أخي إني لا آكل مما ذبح على النصب. قال زيد بن حارثة فما رؤي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك اليوم أكل مما ذبح على النصب. هذا الحديث ظاهره أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأكل مما يذبح على النصب، لكن هذا الحديث لا يصح ضعيف، وسبب ضعفه أنه من طريق المسعودي، أنه من طريق من؟ المسعودي، والمسعودي فيه كلام كثير لأهل العلم، فقد اختلط في آخره كما ذكر علماء الجرح والتعديل عليهم رحمة الله، واسمه عبد الرحمن بن عبد الله. وقد ضعف هذا الحديث جمع من المحققين الإمام الذهبي والشيخ الألباني وكثير من العلماء بسبب المسعودي، ولأنه كذلك يرويه أي المسعودي عن نفيل بن هشام عن أبيه، وهذا نفيل أيضا لا تعرف له يعني لا يعرف أحد من أهل العلم وثقه وذكر أنه ثقه، بل ابن معين صرح أنه ماذا قال لا أعرفه، قال لا أعرفه، فهذا لا شك ولا ريب أنه في عداد المجاهيل. هذه الرواية لا تصح وهي ضعيفة. إذن هل أكل النبي عليه الصلاة والسلام مما كان يذبح على النصب؟ وهل كان يذبح أو كان يأكل من ذبائح قريش؟ نحن قد ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعبد الأصنام، وما كان يتقرب إليها، وما كان يفعل شيئا من ذلك أبدا، لكن مع هذا

قد تنازع العلماء في حال النبي عليه الصلاة والسلام قبل النبوة في بعض الأمور. قد تنازع الناس والعلماء في حال نبينا عليه الصلاة والسلام قبل النبوة في بعض الأمور، لكن لا يتبادر إلى الذهن أبدا أن العلماء اختلفوا هل الرسول كان يعبد الصنم أو لا كان أو لم يكن يعبد الصنم. أبدا لم يحصل هذا، بل هم مجمعين جميعا على أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعبد الأصنام ولا يتقرب إليها، بل حفظه الله عز وجل من أشياء كثيرة، بل حفظه من كشف العورة، فكيف لا يحفظه من عبادة الأصنام. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في ذكر خلاف أو في ذكر الخلاف الذي حصل بين أهل العلم، يقول: وقد تنازع الناس في حال نبينا صلى الله عليه وسلم قبل النبوة وفي معاني بعض هذه الآيات. يقصد بالآيات شيخ الإسلام تيمية آيتين، يقصد آيتين، آية في سورة الأعراف وآية في سورة إبراهيم، وسيأتي الكلام حولها لأن لها علاقة. هل هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ يعني هل يتصور أن هناك نبي قبل أن يبعث كان يشارك قومه في عبادة الأصنام؟ سيأتي معنا أن هذا اختلف فيه العلماء، وهو خلاف معتبر بينهم، حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والمقصود أن هذا النزاع في وقوع الذنوب منهم قبل النبوة هو بين أصحاب الحديث وأهل السنة. قال يعني ليس المقصود أن الخلاف مع المعتزلة فقط، قال: وليس هو قول المعتزلة، بل هو بين أصحاب الحديث وبين أهل السنة. وسيأتي إن شاء الله الخلاف في ذلك وذكر. أما الآيتان التي قصدهما شيخ الإسلام، الآية الأولى هي: قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. هذا هو الشاهد، أو لتعودن في ملتنا. ما معنى العود؟ هل كان شعيب ومن معه كانوا يعبدون الأصنام حتى قال لهم قومهم لتعودن في ملتنا، يعني ترجعون كما كنتم من قبل تعبدون الأصنام؟ والآية الثانية: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. وهذا هو الشاهد، أو لتعودن في ملتنا. فشيخ الإسلام سيأتي الكلام إن شاء الله ذكر الخلاف، لكن الذي أريده الآن الخلاف الذي حصل في حال نبينا خاصة عليه الصلاة والسلام قبل النبوة. فقال شيخ الإسلام عندما ذكر الخلاف، ذكر القول الأول: فقال قوم لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على دين قومه ولم يأكل ذبائحهم، وهذا هو المنقول عن أحمد بن حنبل، قال أحمد: من زعم أنه كان على دين قومه فهو قول سوء. يعني هذا قول باطل ما يقوله أحد، بل في بعض الروايات ذكرها الخلال في السنة أنهم سألوه قالوا له: إن فلان الفلاني يقول بهذا القول، فقال: أرى أن يحذر من كلامه وأرى أن يهجر. الذي يقول أن الرسول كان يعبد الأصنام ويعبد الأوثان، أحمد بن حنبل يقول هذا لا يجالس ويجب أن يحذر منه، هذا لا يقوله مسلم. إذن هذا هو القول الأول. ثم تطرق الشيخ الإسلام إلى ذكر الأدلة في ذلك، ثم قال: والقول الثاني إطلاق القول بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان على دين قومه وتفسير ذلك بما كانوا عليه من بقايا دين إبراهيم، لا بالموافقة لهم على شركهم. إذن أصحاب القول الثاني قالوا: نقول أن الرسول كان على دينه عليه الصلاة والسلام. نقول لهم: ماذا تريدون عندما تقولون كان على دين قومه؟ فسروا لنا، هل يعبد الأصنام ويعبد الأوثان؟ حاشا، كلا، ما يقولون بهذا القول. يقولون: لا، الموافقة على الشرك لا نقول به. طيب ماذا تريدون؟ قالوا: نريد البقايا التي حصلت من دين إبراهيم. اضربوا مثالا، قالوا: مثل حج البيت ومثل الختان ومثل النكاح ومثل كذلك غسل الجنابة، وذكروا أيضا تحريم المحرمات. ما كان أحدهم يتزوج أمه أو أخته، ما كانوا يتزوجون المحرمات بالقرابة، بخلاف المحرمات بالصهر. المحرمات بالصهر نعم كانت قريش تصنعه، كان الرجل إذا مات أبوه قد يتزوج امرأة أبيه التي هي ليست أمه، يتزوج امرأة أبيه التي هي زوجة أبيه. إذن هذا مراد العلماء عندما أطلقوا وقالوا أنه كان على دين قومه.

ولا تجد عالما من علماء المسلمين يقول أنه كان يعبد الأصنام وكان كذا. ولهذا المراد أنه عندما قالوا على دين قومه أي بمعنى كان على ما كانوا عليه من الإيمان بالله والعمل بالشرائع التي تركها إبراهيم، وكان لا يقرب الأوثان بل كان يعيبها، كان يعيب هذه الأوثان، وكان أيضا لا يعرف شرائع الله التي شرعها لعباده حتى أوحى الله عز وجل إليه. قبل الوحي ما كان يعرف، ما كنت تدري ما الكتاب أي القرآن ولا الإيمان أي شرائع الإيمان. إذن هذا هو القول الثاني. إذن المسألة خلافية في هذا الباب فقط وليس في باب عبادة الأصنام، كلهم متفقون على أن النبي عليه الصلاة والسلام ما فعل هذا ولا يحصل منه عليه الصلاة والسلام. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية يقول عليه رحمة الله: وكان الله قد نزهه من الأعمال المنكرة، أعمال الجاهلية، فلم يكن يشهد مجامع لهوهم، وقد كان هم بشيء من ذلك، فضرب الله على أذنه فأنامه. هذا يقصد به شيخ الإسلام حديث علي بن أبي طالب الذي ذكرناه آنفا عندما أراد أن يشارك قريشا في اللهو، يقول لما هم الرسول بشيء من ذلك ضرب الله على أذنه فأنامه، نام عليه الصلاة والسلام حتى أيقظه مس الشمس. وكذلك يقول شيخ الإسلام: وكذلك كانت قريش يكشفون عوراتهم لشيل حجر وغيره فنزهه الله عن ذلك، وكانوا يسمونه الصادق الأمين، فكان قد صانه من قبائحهم ولم يعرف منه قط كذبة ولا خيانة ولا فاحشة ولا ظلم قبل النبوة، بل شهد مع عمومته حلف المطيبين على نصرة المظلوم. إذن عرفنا من هذا الكلام الرائع الجميل، كلام الذهبي وكلام شيخ الإسلام، أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعرف عنه الخيانة ولا الغدر ولا الكذب ولا شرب الخمر ولا السجود للأصنام ولا الاستقسام بالأزلام، بل كان الله يحفظه ويكلأه، لما انكشفت عورته الله عز وجل حافظه وستر هذه العورة، بخلاف قريش كانت تصنع هذه الأشياء، بل كانوا يسمونه الصادق الأمين. إذن هذا في نبينا عليه الصلاة والسلام. يقول شيخ الإسلام: فلا يلزم إذا كان نبي قبل النبوة معصوما من كبائر الإثم والفواحش صغيرها وكبيرها أن يكون كل نبي كذلك، ولا يلزم إذا كان الله قد بغض إليه شرك قومه قبل النبوة أن يكون كل نبي كذلك. فما عرف من حال نبينا عليه الصلاة والسلام وفضائله لا تناقض ما روي من أخبار غيره إذا كان دون ذلك، ولا يمنع كون ذلك بنبينا، ولكن الله فضل بعض النبيين على بعض كما فضلهم في الشرائع والكتب والأمم، فقد أو ماذا في الشرائع والكتب والأمم، فهذا أصل يجب اعتباره. إذن شيخ الإسلام يشير إلى أن الخلاف معتبر وأنه موجود في غيره من الأنبياء، وذكر شيخ الإسلام في كتابه العظيم آيات أو تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء، ذكر أن الخلاف معتبر وأنه موجود، وأن الآية التي في سورة الأعراف التي فيها يا شعيب والذين آمنوا معه عندما خاطبوه قالوا له لتعودن في ملتنا، وكذلك الآية التي في سورة إبراهيم وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، قالوا هذا دليل على أنه حصل خلاف بين العلماء هل ما معنى العود لما قال لتعودن في ملتنا. فذكر شيخ الإسلام حتى قال عليه رحمة الله وهو يؤكد هذا الخلاف: وأما قولهم إن شعيبا والرسل ما كانوا في ملتهم قط وهي ملة الكفر، فهذا فيه نزاع مشهور، هذا فيه نزاع مشهور. انتبهوا، الكلام الآن الذي نتكلم فيه هو قبل البعثة وقبل النبوة. سيأتي إن شاء الله معنا في دروس السيرة سنتكلم عن ماذا عصمة النبي عليه الصلاة والسلام أو عصمة الله لنبيه عليه الصلاة والسلام في ماذا بعد النبوة، وأظن هذا سيأتي معنا في الكلام حول قصة الغرانيق، وهل ثبت أن الشياطين أو الشيطان ألقى في قراءة النبي عليه الصلاة والسلام. على كل حال، هذا الذي ذكرته هو ما ذكره

العلماء رحمهم الله، وأنا أطلت في هذه المسألة لأهميتها، وكذلك حتى ندفع الشبه لا سيما في قول الله عز وجل ووجدك ضالا فهدى. ذكرنا أن الضلال يختلف، فذكرنا أنه البعيد ومنه القريب، فيعني شيخ الإسلام أشار إلى هذا في كثير من كتبه. الآن نرجع إلى قصة زيد، زيد ابن عمرو ابن نفيل. ذكرت قصة هذا الرجل وتكلمت عنه وقلت أنه كان يعيب على قريش ذبائحهم ويقول لهم وهو يخاطبهم: الشاه خلقها الله عز وجل وأنزل لها من السماء ماء وأنبت لها من الأرض، ثم تذبحونها أو تذبحونها ماذا لغير الله أو على غير اسم الله، إنكارا لذلك وإعظاما له. جاء حديث آخر غير الحديث الذي ذكرته الذي فيه المسعودي، هذا ضعيف ذكرناه. هناك حديث آخر ذكره العلماء، رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده ورواه غيره كذلك، فيه أن زيد بن حارثة رضي الله عنه يقول، والحديث طويل لكن لابد أن أذكره حتى يعني هل يستدل به على من ذهب أو من ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأكل من ذبائح قريش أي التي تقرب للأصنام. الحديث فيه أن زيد يقول: خرجت مع رسول الله عليه الصلاة والسلام يوما حارا من أيام مكة وهو مردفي إلى نصب من الأنصاب، قد ذبحنا له شاه فأنضجناها، قال: فلقينا زيد بن عمرو ابن نفيل فحيا كل واحد منهما صاحبه بتحية الجاهلية. يعني لما التقى النبي صلى الله عليه وسلم مع زيد بن عمرو بن نفيل كل واحد حيا صاحبه بتحية الجاهلية المعروفة عندهم. جاء في بعض الروايات عند الأصبهاني في دلائل النبوة أنه قال: أنعم صباحا، يعني هذه هي التحية، أنعم صباحا. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لزيد: يا زيد ما لي أرى قومك قد شنؤوك. يقول لزيد بن عمرو: لماذا القوم يعني أبغضوك؟ لماذا؟ فقال له: يا محمد والله إن ذلك لبغير نائلة، لبغير نائلة لي فيهم، ولكني خرجت أبتغي هذا الدين، ولكني خرجت أبتغي هذا الدين حتى أقدم على أحبار فدك، فوجدتهم يعبدون الله سبحانه ويشركون به، فقلت: ما هذا بالدين؟ يعني هذا زيد بن عمرو يقول: أنا خرجت أريد أن أعرف ما هو الدين الحق. فكان لما يرى عبادة الأصنام ويرى الشرك يقول: هذا ما هو بدين. فلما دخل على أحبار اليهود رآهم يشركون بالله، قال: فقلت: ما هذا بالدين الذي أبتغي؟ حتى أقدم على أحبار خيبر فوجدتهم يعبدون الله ويشركون به، فقلت: ما هذا بالدين الذي أبتغي؟ قال: فخرجت حتى أقدم على أحبار الشام فوجدتهم يعبدون الله ويشركون به، فقلت: ما هذا بالدين الذي أبتغي؟ فخرجت فقال لي شيخ منهم: إنك تسأل عن دين ما نعلم أحدا يعبد الله به إلا شيخ بالحيرة، منطقة قريبة من الكوفة. قال: فخرجت حتى أقدم عليه، فلما رآني قال: ممن أنت؟ قلت: أنا من أهل بيت، من أهل بيت الله، من أهل الشوك والقرض، يعني أنا من مكة، من أهل بيت الله، من مكة، من الحرم. فقال له هذا اليهودي أو هذا الحبر: إن الذي تطلب قد ظهر ببلادك، قد بعث نبي طلع نجمه، وجميع من رأيتهم في ضلال، يعني كل من رأيتهم من اليهود والنصارى وعباد الأصنام والأوثان كلهم في ضلال، لكن هناك نبي سيخرج وهو فين؟ فين هذا الرجل؟ أين؟ قال له: طلع نجمه وهو هناك ظهر ببلادك. فقال: فلم أحس بشيء. يعني زيد بن عمرو يقول وهو يخاطب النبي عليه السلام: ما وجدت شيئا لما رجعت إلى مكة، مع أنه هو يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام، لكن كان ذلك قبل البعثة. فقال: فلم أحس بشيء. فالرسول صلى الله عليه وسلم يستمع إلى هذا، إلى زيد، فقرب إليه، جاء في الرواية فقرب إليه السفرة فقال: ما هذا يا محمد؟ قال: شاة ذبحت لنصب من هذه الأنصاب. فقال زيد: ما كنت لآكل مما لم يذكر اسم الله عليه.

وتفرقا، تفرقا ما أكل شيء. فخرج زيد بن حارثة فأتى النبي عليه الصلاة والسلام البيت فطاف به هو وزيد، فكان يطوف عليه الصلاة والسلام ومعه زيد بن حارثة، وطاف بين الصفا والمروة كذلك. عندما كان يطوف بين الصفا والمروة كان هناك صنمان من نحاس، أحدهما يقال له إساف والآخر نائلة، وكان المشركون إذا طافوا بهما تمسحوا بهما. فقال النبي عليه الصلاة والسلام وهو يخاطب زيد: لا تمسحهما فإنهما رجس. يخاطب زيد يقول له: لا تمسح، لا تفعل هذا الفعل، لا تمسحهما فإنهما رجس. فقال زيد: فقلت في نفسي: لأمسنهما، يعني سأفعل، وهو يخاطب نفسه. فطافوا فرجعوا مرة أخرى إلى الصنم، فمس زيد الصنم مرة أخرى، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا زيد، ألم تنهى؟ يعني هل ألست أنا قد نهيتك عن هذا؟ يا زيد، ألم تنهى؟ قال زيد بن حارثة: ثم مات زيد بن عمرو بن نفيل، وأنزل الله على رسوله، يعني الوحي، وبعث عليه الصلاة والسلام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنه يبعث يوم القيامة أمة وحده. انتهى الحديث. وبعضهم يختصره فيذكر الفقرة الأخيرة التي فيها مس الصنم. هذا الحديث فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان قبل النبوة يبغض عبادة الأصنام، ولكنه ما كان ينهى قريش نهيا عاما، ما كان يقول للناس: يا أيها الناس لا تفعلوا هذا، وإنما كان ينهى خواصه، مثل من؟ مثل زيد بن حارثة، قال له: لا تفعل هذا الفعل، نهاه، نهى زيد بن حارثة أن يمس هذا الصنم. فقال له: ألم تنهى؟ على كل حال، هذا الحديث من العلماء من ضعفه، منهم الإمام الذهبي، وقال فيه ألفاظ منكرة. لماذا؟ لأنه في الحديث قال فيه: ما هذا يا محمد؟ قال: شاة ذبحت لنصب من هذه الأنصاب. فقال زيد بن عمرو: ما كنت لآكل مما لم يذكر اسم الله، مما لم يذكر اسم الله عليه. قالوا: فهل يعقل أن النبي عليه الصلاة والسلام يأكل من شاة ذبحت لنصب من هذه الأنصاب؟ فضعف هذا الحديث الذهبي واستنكره، وحسن هذا الحديث أيضا جمع من أهل العلم، منهم المقدسي الضياء صاحب المختارة، وكذلك شيخ الإسلام أشار إلى هذا وأشار إلى تصحيح الضياء لهذا الحديث، ومنهم الشيخ الألباني والحافظ ابن حجر أيضا. لكن ماذا قال الحافظ ابن حجر عندما حسن هذا الحديث؟ قال بعد أن ذكر أن الحديث حسن وأنه ليس بضعيف، قال: وعلى تقدير أن يكون زيد بن حارثة ذبح على الحجر المذكور، فإنما يحمل أنه إنما ذبح عليه لغير الأصنام. يعني ما عندنا دليل في الحديث أنه ذبح لصنم، ما عندنا دليل، عندنا أنه خرج فذبح على النصب. النصب معروف أنه يطلق على الأوثان ويطلق على الأحجار. ثانيا، ليس في الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي ذبح. إذا كان زيد فعل هذا فقد مس زيد الصنم نائل وإساف ونهاه النبي عليه السلام، فإن كان زيد فعل هذا ما لا يوجد في الحديث أنه ذبحه لصنم أولا ثم الرسول عليه الصلاة والسلام، ما عندنا دليل أنه أكل من هذه الذبيحة، وإنما استفسر منه زيد بن عمرو، قال له: ما هذا يا محمد؟ فقال له: الشاة ذبحت لنصب من هذه الأنصاب. فلا شك أن النفس تميل إلى ضعف هذا الحديث. الذهبي ضعفه بسبب محمد بن عمرو أو نعم بن علقمة، ومن حسنه الحافظ والألباني وابن تيمية قبل ذلك والضياء قبلهم جميعا. ومع ذلك الذين حسنوه كالحافظ ابن حجر والإمام الخطابي قبلهم وابن تيمية، ما لا يوجد أحد منهم أبدا فهم من هذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام أكل مما ذبح للوثن أو قرب للوثن. ولهذا قال الإمام الخطابي: كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يأكل مما يذبحون عليها الأصنام، مما يذبحون عليها أي يذبحون على الأصنام من هذه الذبائح،

ويأكلوا ما عدا ذلك وإن كانوا لا يذكرون اسم الله عليها. هذا ينطبق مع الكلام الذي مر معنا الذي ذكر الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا أكل يأكل مما يذبحونه فقط للحم وليس مما يذبحونه للنصب على جهة القربة والأوثان، لأن هذا من جنس الشرك لا يباح قرط في أي شريعة من الشرائع. وهذا هذا كلام الخطابي وكذلك كلام الحافظ ابن حجر وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحم الله الجميع، فكلهم على تحسينهم للحديث والقول بأنه يعني صحيح، كلهم يقولون لا يفهم منه أنه أكل أو أكل النبي عليه الصلاة والسلام هذه الشاة، ففي الحديث أنه لم يأكل ولا دليل. وكذلك هذا النصب قد يراد به الحجارة ولا يراد به الأوثان، وكذلك الذي فعل هذا زيد وليس النبي عليه الصلاة والسلام. ومع هذا كله قد جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قدمت إليه سفرة فيها لحم فامتنع وما أكل، ثم قدمت لزيد بن عمرو ابن نفئنا ابن نفئ نعم زيد بن نفيل ابن عمرو فما أكل وقال إني لا أكل. قالوا إذن الرسول صلى الله عليه وسلم امتنع وزيد كذلك امتنع، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل من هذا اللحم. بعض أهل العلم ذهب إلى أن هذه الرواية وإن كانت في البخاري إلا أنه قد جاءت روايات من طريق موسى بن عقبة، لأن الحديث مداره على موسى بن عقبة، فثلاثة من الرواة روى عن موسى أن السفرة التي قدمها هو الرسول عليه الصلاة والسلام قدمها لمن؟ لزيد. وفضيل آخر فضيل بن سليمان روى عن موسى بن عقبة أن السفرة قدمت للرسول ثم امتنع الرسول ثم قدمت لمن؟ لزيد بن عمرو فامتنع زيد بن عمرو. على كل حال إن قلنا أن الرواية صحيحة فلا دليل فيها، وإن ضعفنا الرواية فلا إشكال أصلا. لماذا؟ لأن العلماء كما ذكرت لكم ذهبوا إلى أنهم أو أجمعوا أن الرسول لا يأكل، وما حصل منه أنه أكل مما ذبح على الأصنام أو ذبح للأصنام ومما قرب إلى هذه الأصنام. وقد ذكرت لكم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام الخطابي والحافظ ابن حجر. إذن هذه خلاصة هذه المسألة، وإن كنت قد أطلت فيها لكنني أطلت فيها لأهميتها ولما أثاروه من بعض الشبه وقد أطال النفس فيها شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في كتابه تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء، حتى لا يوجد في طائفة من كتب التفسير فيها القول الصواب، بل لا يوجد فيها إلا ما هو خطأ. ذكر هذا في المجلد الأول، وأطال الكلام من صفحة تقريبا 200 أو قبل ذلك 190 إلى ما بعدها عند تفسير هذه الآية أو لتعودن في ملتنا. على كل حال شيخ الإسلام ابن تيمية يقول، وهذا نختم به الدرس، يقول عليه رحمة الله: وأما تحقيق القول فالله سبحانه إنما يصطفي لرسالته من كان من خيار قومه أو من كان خيار قومه، كما قال تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته، وقال: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. بل قد يبعث النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بيت ذي نسب طاهر، يعني الله عز وجل يبعث النبي من أشرف الأنساب، كما قال هرقل لأبي سفيان: كيف نسبه فيكم؟ قال: هو فينا ذو نسب. قال: وكذلك الرسل تبعث في أنساب قومها. وقد قالوا لشعيب، يقول شيخ الإسلام: وقد قالوا لشعيب مع استضعافهم له: ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. إذن بهذا القدر نكتفي، وإن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم سنتكلم عن بدء الوحي وما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام من أمور في غار حراء، وكيف كذلك ما حصل مع خديجة رضي الله عنها. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله.

0: وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
1: إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.ميراث.net.
2: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
1: الدرس الحادي عشر.
3: قال الإمام عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله في كتابه فتح المجيد: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. قال المصنف رحمه الله: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. قال: رفعه إزالته بعد نزوله، ودفعه منعه قبل نزوله. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. قال الشارح: قال ابن كثير: أي لا تستطيع شيئا من الأمر. قل حسبي الله أي الله كافي من توكل عليه، عليه يتوكل المتوكلون، كما قال هود عليه السلام حين قال له قومه: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، قال: إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. قال مقاتل في معنى الآية: فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم فسكتوا، أي لأنهم لا يعتقدون ذلك فيها، وإنما كانوا يدعونها على معنى أنها وسائط وشفعاء عند الله، لا على أنهم يكشفون الضر ويجيبون دعاء المضطر، فهم يعلمون أن ذلك لله وحده، كما قال تعالى: ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. قلت: فهذه الآية وأمثالها تبطل تعلق القلب بغير الله في جلب نفع أو دفع ضر، وأن ذلك شرك بالله. وفي الآية بيان أن الله تعالى وسم أهل الشرك بدعوة غير الله والرغبة إليه من دون الله، والتوحيد ضد ذلك، وهو أن لا يدعو إلا الله، ولا يرغب إلا إليه، ولا يتوكل إلا عليه. وكذا جميع أنواع العبادة لا يصلح منها شيء لغير الله، كما دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمتها كما تقدم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. هذا هو الباب السادس في هذا الكتاب النافع المفيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، مع شرحه كتاب فتح المجيد للإمام المجدد عبد الرحمن بن حسن، وعنون له: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. مناسبة هذا الباب لما قبله هو أنه رحمه الله لما ذكر رحمه الله تفسير التوحيد كما مر في باب سابق وأبواب متقدمة، ناسب أن يذكر بعض أنواع الشرك، فبدأ رحمه الله بما ينافي كماله الواجب، وهذا بدء فيه تدرج، بدء فيه تدرج من الأدنى للأعلى، بدء فيه تدرج من الأدنى للأعلى، كما هي عادة العلماء رحمهم الله تعالى، وقد يعكسون فيبدأون بالأعلى ويتدرجون إلى الأدنى. قوله لبس، هكذا الضبط بالضم، وأما بالفتح لبس فهو الخلط، فهو ماذا؟ الخلط. ثم قال رحمه الله، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. ونحوهما يعني نحو الحلقة والخيط، كالمسمار والخرزات ونحو ذلك مما يستخدم في هذا. وهذا يكون من الشرك، أو يكون شركا أكبر، يكون هذا الصنيع من الشرك الأكبر إن اعتقد المرء أنها تنفع أو تضر، إن اعتقد المرء فيها النفع أو الضر فهذا من الشرك الأكبر بالله جل وعلا. وهذا الشرك في وجهين أو من ناحيتين: شرك في الربوبية، عبودية، حيث أن المرء تأله الله، تأله غير الله جل وعلا وعلق قلبه به خوفا وطمعا ورجاء ورجاء، ها هنا يكون ماذا؟ كما قلنا يكون شركا أكبر. أما إن اعتقد أن الله جل في علاه بيده النفع والضر، وأن هذه أسباب أو من الأسباب، فهنا نقول هذا المرء بجعله لهذه الأمور سببا جعل ما ليس سببا لا شرعيا ولا قدريا جعله ماذا؟ سببا. وفي هذا الصنيع أن يجعل المرء ما ليس سببا لا شرعيا ولا قدريا يجعله سببا، هنا يقول العلماء في حق من فعل ذلك أو وقع في ذلك بأنه كذب على الشرع، نعم كذب على الشرع وعلى القدر، وعلى القدر كما قلنا أنه جعل ما ليس سببا سببا لا شرعا ولا قدرا، هذا لا يكون من الشرك الأكبر وإنما هو من الشرك الأصغر. أما كذبه على الشرع فإنه نهي عن ذلك، نهي عن هذا الصنيع وعن هذا الفعل، ومعلوم أن ما نهي عنه في الشرع فليس من الأسباب النافعة، فليس من الأسباب النافعة. وأما من حيث القدر فليس هذا أو هذا الأمر الذي اتخذه وجعله سببا ليس هذا من الأسباب المعهودة ولا هو

المعهودة أيضا، ولا هو من الأسباب غير المعهودة التي يحصل بها المقصود، ولا هو من الأدوية النافعة المباحة. فإذا كانت ليست من الأسباب الشرعية التي يقصد بها الثواب والتقرب إلى الله جل وعلا بفعلها، ولا هي من الأسباب أيضا القدرية التي قد علم أو جرب نفعها كما قلنا كالأدوية المباحة ونحو ذلك، كان الواجب على المرء الحصيف أن يبتعد عن ذلك وأن يحذر ذلك، لما يفضي هذا الصنيع من تعلق القلب بهذه الأسباب. وهذا تمام التوحيد، تمام التوحيد يقضي بالابتعاد عن ذلك والانتهاء عن ذلك والبعد منه والحذر. ثم إن المرء الذي يتخذ هذا ما ليس سببا لا شرعا ولا قدرا، هذا دليل على أيضا على نقص عقله، دليل على نقص العقل، لأنه لا يتعلق به ولا هو نافع بوجه من الوجوه، فلا منفعة فيه لا من الناحية الشرعية ولا من الناحية أيضا القدرية أو التي جربت فوجد فيها النفع من الأدوية ماذا؟ المباحة. بل هو كما قالت العلماء ضرر محض، ضرر محض. ومعلوم أن الشرع، أن الشرع المطهر مبناه على تكميل أديان الخلق، وذلك بنبذ الخرافات والوثنيات والخزعبلات مع الاجتهاد في الأمور النافعة التي ترقي العقول وتزكي النفوس، وهذا بالتالي يصلح أحوال المرء في أمر دينه ودنياه، في أمر دينه ودنياه. قال رفعه إزالته بعد نزوله، والدفع منعه قبل نزوله. ثم ذكر المصنف رحمه الله آية الزمر، وهي قوله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، إن أرادني الله بضر عام، هذه دلالة عامة، الضر هنا عام من مرض أو غيره، من مرض أو غيره، هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. قل أفرأيتم ما تدعون من الآلهة أو غيرها، من الآلهة أو غيرها، دعاؤهم على أنهم وسطاء وشفعاء، لا أنهم يكشفون الضر أو ينفعون المرء، بل ذلك كله لمن؟ لله وحده. وهذا يشمل كل المخلوقين، صالحين وطالحين، صالحين وطالحين، وغير الإنس أيضا من الجان وغيرهم. ثم ذكر رحمه الله عن الشارح كلام الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية، وأن في قوله تعالى

0: في جلب نفع أو دفع ضر، وأن ذلك شرك بالله. هو شرك بالله على ما تقدم بيانه، قد يكون أكبر وقد يكون ماذا؟ أصغر، وقد يكون أصغر. نعم.
1: قال المصنف رحمه الله تعالى عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. قال الشارح رحمه الله: قال الإمام أحمد: حدثنا خلف بن الوليد، قال: حدثنا المبارك عن الحسن، قال: أخبرني عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر على عضد رجل حلقة، قال: أراها من صفر. فقال: ويحك، ما هذه؟
2: أراها.
1: قال: أراها من صفر. فقال: ويحك، ما هذه؟ قال: من الواهنة. قال: أما إنها لا تزيدك إلا وهنا، انبذها عنك، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. ورواه ابن حبان في صحيحه فقال: فإنك إن مت وكلت إليها. والحاكم، وقال صحيح الإسناد وأقره الذهبي، وقال الحاكم: أكثر مشايخنا على أن الحسن سمع من عمران. وقوله في الإسناد: أخبرني عمران، يدل على ذلك قوله عن عمران بن حسين، أي ابن عبيد ابن خلف الخزاعي أبو نجيد بنون وجيم مصغر، صحابي ابن صحابي، أسلم عام خيبر ومات سنة 52 بالبصرة. قوله: رأى رجلا، في رواية الحاكم: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عضدي حلقة الصفر، فقال: ما هذه؟ الحديث. فالمبهم في رواية أحمد هو عمران راوي الحديث. قوله: ما هذه؟ يحتمل أن الاستفهام للاستفصال عن سبب لبسها، ويحتمل أن يكون للإنكار وهو أظهر. قوله: من الواهنة، قال أبو السعادات: الواهنة عرق يأخذ في المنكب وفي اليد كلها فيرقى منها، وقيل هو مرض يأخذ في العضد، وهي تأخذ الرجال دون النساء، وإنما نهي عنها لأنه إنما اتخذها على أنها تعصمه من الألم، وفيه اعتبار المقاصد. قوله: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، النزع هو الجذب بقوة. أخبر أنها لا تنفعه بل تضره وتزيده ضعفا، وكذلك كل أمر نهي عنه فإنه لا ينفع غالبا، وإن نفع بعضه فضره أكبر من نفعه. قوله: فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، لأنه شرك، والفلاح هو الفوز والظفر والسعادة. قال المصنف رحمه الله تعالى: فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، وأنه لم يعذر بالجهالة، وفيه الإنكار بالتغليظ على من فعل ذلك، على من فعل مثل ذلك. قوله: رواه أحمد بسند لا بأس به، هو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل ابن هلال ابن أسد ابن إدريس ابن عبد الله ابن حيان ابن عبد الله ابن أنس ابن عوف ابن قاسط ابن مازن ابن شيبان ابن دهل ابن ثعلبة ابن عكابة ابن صعب ابن علي ابن بكر ابن وائل ابن قاسط ابن همب ابن أفصى ابن دعمي ابن أسد ابن ربيعة ابن نزار ابن معد ابن عدنان الإمام العالم أبو عبد الله الذهلي ثم الشيباني المروزي ثم البغدادي إمام أهل عصره وأعلمهم بالفقه والحديث وأشدهم ورعا ومتابعة للسنة، وهو الذي يقول فيه بعض أهل السنة: عن الدنيا ما كان أصبره، وبالماضين ما كان أشبهه، أتته الدنيا فأباها،

0: والشبه فنفاها. قري به من مرو وهو حمل، فولد ببغداد سنة 64 و100 في شهر ربيع الأول، وطلب أحمد العلم سنة وفاة مالك وهي سنة 79، فسمع من هشيم وجرير بن عبد الحميد وسفيان بن عيينة ومعتمر بن سليمان ويحيى بن سعيد القطان ومحمد بن إدريس الشافعي ويزيد بن هارون وعبد الرزاق وعبد الرحمن بن مهدي وخلائق بمكة والبصرة والكوفة وبغداد واليمن وغيرها من البلاد. روى عنه ابناه صالح وعبد الله والبخاري ومسلم وأبو داود وإبراهيم الحربي وأبو زرعة الرازي وأبو زرعة الدمشقي وعبد الله ابن أبي الدنيا وأبو بكر الأكرم وعثمان بن سعيد الدارمي وأبو القاسم البغوي، وهو آخر من حدث عنه وخلائق. وروى عنه من شيوخه عبد الرحمن بن مهدي والأسود بن عامر، ومن أقرانه علي بن المديني ويحيى بن معين. قال البخاري: مرض أحمد لليلتين خلتا من ربيع الأول، ومات يوم الجمعة لاثنتي عشرة خلت منه. وقال حنبل: مات يوم الجمعة في ربيع الأول سنة 41 و200، وله 77 سنة. وقال ابنه عبد الله والفضل بن زياد مات في ثاني عشر ربيع الآخر رحمه الله تعالى.
1: نعم. ثم ذكر رحمه الله عن الإمام محمدا حديث عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا في يده حلقة من صفر أي نحاس، فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. قال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. ثم حكم رحمه الله بقوله: رواه أحمد بسند لا بأس به. ثم شرع الشارح رحمه الله فذكر إسناد من؟ أحمد بهذا الحديث، ونقل أن الحاكم قال عنه صحيح الإسناد، وأن الذهبي أقره يعني في مختصره، ونقل كلام الحافظ الحاكم عن أكثر مشايخه من أن الحسن سمع من عمران، وأن قوله في الإسناد يعني في حديث أحمد إسناد أحمد أخبرني عمران يدل على ذلك، أي يدل على صحة سماع من؟ الحسن من عمران. ثم ترجم لعمران، ثم أيضا بين من الرجل المبهم في رواية في هذه الرواية، وأنه من؟ وأنه عمران كما في رواية من؟ أحمد. نعم. هذا الحديث بارك الله فيكم حكم عليه الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب بأنه ماذا؟ بسند لا بأس به. هذا الحديث أخرجه أحمد في المسند، وابن ماجه في السنن، وابن حبان في الصحيح، والطبراني في الكبير، وغيرهم كلهم من طرق عن المبارك ابن فضالة عن الحسن البصري به، على اختلاف يسير في بعض ألفاظه عندهم، فبعضهم رواه مختصرا. وهذا الإسناد معلول بما يلي: ففيه المبارك ابن فضالة، قال فيه الحافظ ابن حجر رحمه الله: صدوق يدلس ويسوي، يدلس ويسوي. وقد عده في المدلسين جماعة من الحفاظ، وعابوه بالتدليس، عابوا عليه التدليس.

فمن هؤلاء الإمام يحيى بن سعيد، فكان يقول: لم أقبل منه شيئا إلا شيئا يقول فيه حدثنا، لا يقبل من رواياته إلا ما كان صريحا بالسماع. هذا المراد. أما أن روى بالعنعنة فلا يقبل منه. وقال الإمام عبد الرحمن ابن مهدي رحمه الله: مبارك ابن فضالة يدلس، وكنا لا نكتب عنه إلا ما قال: سمعت الحسن. ومقولة الإمام يحيى بن سعيد ذكرها الحافظ في التهذيب، ومقالة الإمام عبد الرحمن بن مهدي أخرجها علي بن الجعد في مسنده. وقال الإمام أبو داود رحمه الله كما في التهذيب: إذا قال حدثنا فهو ثبت، وكان يدلس. وقال مرة، أعني الإمام أبا داود: شديد التدليس. شديد ماذا؟ التدليس. وقال الإمام أبو زرعة: يدلس كثيرا، فإذا قال حدثنا فهو ثقة. وقال أبو طالب: قال الإمام أحمد: كان مبارك ابن فضالة يرفع حديثا كثيرا. أحمد يقول: كان مبارك ابن فضالة يرفع حديثا كثيرا، ويقول في غير حديث عن الحسن حدثنا عمران، وقال حدثنا ابن معقل وأصحاب الحسن لا يقولون ذلك. يقول أبو طالب: يعني أنه يصرح بسماع الحسن من هؤلاء، وأصحاب الحسن يذكرونه عندهم بالعنعنة، وهذا من تسويته. وقد عده كما قلت في المدلسين جماعة سوى من ذكرنا، كالعلاء والمقدسي في قصيدته في المدلسين، وسبط بن العجم وغيرهم، ومنهم الحافظ بن حجر رحمه الله وغفر الله للجميع. فما رواه عند أحمد مما قال فيه الإمام عبد الرحمن ابن حسن وقوله في الإسناد أخبرني عمران يدل على ذلك، هذا مستدرك. هذا ماذا؟ مستدرك. فما رواه عند أحمد وفيه هذا التصريح بالإخبار من عمران هو من هذا القبيل الذي عابه عليه الأئمة، وفسره من؟ أبو طالب فيما رواه عن الإمام أحمد رحمه الله. إذ الرواة لهذا الحديث عن الحسن من أصحابه يروونه عنه بالعنعنة، كافة من يرويه في من شارك المبارك ابن فضالة في روايته عن الحسن، الكافة سواه يروونه بماذا؟ بالعنعنة. وعليه فهذا التصريح الذي في إسم

نادي أحمد نعم فيه بأس كبير، لا نقول لا بأس به، نقول فيه بأس كبير كما مر بيانه. وتكلم أشار إلى نحو من هذا العلامة الألباني رحمه الله في الضعيفة. والعلة الأخرى في هذا الحديث في هذا الإسناد رواية أو مسألة سماع الحسن من عمران، فإن جماعة كبيرة من المحققين من أهل العلم بالحديث وحفاظه كأحمد أعني الإمام أحمد رحمه الله وعلي بن المديني ويحيى ابن معين وأبي حاتم الرازي في جماعة آخرين يرون أن الحسن البصري لم يسمع من حسين من عمران ابن حسين رحمه رضي الله عنه، ويقولون لا يثبت ذلك، لا يصح ذلك من وجه يثبت، أو لم يثبت ذلك من وجه يصح، أو نحو هذه العبارة. ويرى الحاكم كما نقل الشارح عندكم عن بعض أشياخه أنهم يرون أن الحسن سمع من عمران. توبع عمران توبع مبارك على هذا الإسناد على هذا الحديث توبع من أبي عامر صالح بن رستم الخزاز عن الحسن به بنحوه مرفوعا أخرجه جماعة كالرويان في مسنده والدينوري في المجالسة وابن حبان في الصحيح والطبراني في الكبير والحاكم في المستدرك والبيهقي في الكبرى والخطيب في الموضح كلهم من طريق عثمان بن عمر عن أبي عامر به. صحح هذا الإسناد الحاكم وأقره الذهبي ومال إلى تصحيحه الحاكم آسف ابن حبان بإخراجه له في الصحيح. أبو عامر هذا ثقة قاله أبو داود وقال فيه الحافظ أنه صدوق كثير الخطأ. أيضا من المتابعين لمبارك يونس ابن عبيد عن الحسن أخرجه البزار في المسند من طريق عمرو بن مالك عن محمد بن عبد الرحمن الطفاوي عنه به. قال الحافظ البزار هذا الحديث قد رواه غير واحد عن الحسن ولا نعلمه يروى من حديث يونس عن الحسن إلا من حديث محمد بن عبد الرحمن ولم نسمعه إلا من عمرو يريد رحمه الله أعني البزار بكلامه هذا أن هذه الطريق تفرد بها محمد بن عبد الرحمن الطفاوي، وهذا الطفاوي قال فيه الحافظ صدوق يهم، وأن هذا الحديث لم يسمعه البزار إلا من عمرو بن مالك وهو الراسبي البصري، وهذا الراسبي ضعيف فالإسناد لا يثبت بل يعتبر منكرا لتفرد من لا تحتمل حاله قبول التفرد. وقد خولف فيه الطفاوي كما سيرد، ولهذا تعقب الحافظ البصيري رحمه الله في إتحاف الخيرة الحاكم في تصحيح

لهذا الحديث وقال صححه الحاكم، وتصحيح الحاكم لهذا الحديث فيه نظر، ثم نقل كلام الأئمة في سماع الحسن من عمران، وقال أن الحاكم نقل عن أشياخه أن الحسن سمع من عمران، ثم قال والله أعلم. من المتابعين لمبارك أبو حرة وهو واصل بن عبد الرحمن، فهو يرويه عن الحسن به. وهذا الحديث من هذه الرواية أخرجه البزار في المسند أيضا من طريق محمد بن موسى القطان عن أبي حرة عن أبي داود عن محمد بن موسى القطان عن أبي داود عن أبي حرة عن الحسن به. وأبو حرة هذا وهو واصل ابن عبد الرحمن قال فيه الحافظ ابن حجر صدوق عابد وكان يدلس عن الحسن وهو هنا يرويه عن الحسن ويدلسه عليه ويعنعن فيه. فهمتم؟ هذا الحديث على هذا النحو الذي ذكرنا أيضا قد اختلف فيه رفعا ووقفا، فخولف فيه مبارك وأبو عامر ومن معهما من أولا منصور بن المعتمر الإمام الحافظ، فيرويه منصور عن الحسن عن عمران موقوفا، أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف وابن بطة في الإبانة الكبرى والخلال في السنة عن هشيم عن منصور به لو مت وأنت تراها نافعتك لمت على غير الفطرة. كذلك يرويه موقوفا يونس ابن عبيد الذي مر معنا الطفاوي فيما يرويه عنه الطفاوي عن الحسن به موقوفا، أخرجه ابن أبي شيبة. والمخالف للطفاوي هنا هو الإمام هشيم ابن بشير الواسطي، فإنه يرويه هنا عن يونس بصيغة السماع الإخبار، فقال أخبرنا يونس به. ولا شك أنه شيما أعلى بمراتب ومفاوز من الطفاوي السابق ذكره وأوثق، وقد صرح كما قلنا هنا بماذا؟ بالسماع أو بالإخبار. ثالثا الإمام معمر ابن راشد الأزدي الحافظ، فيرويه عن الإمام الحسن به موقوفا، أخرج هذا معمر في جامعه الملحق بآخر المصنف لعبد الرزاق. رابعا رواه كذلك أبو حمزة العطار وهو إسحاق بن الربيع عن الحسن به موقوفا، أخرجه الطبراني في الكبير من طريق عيسى بن إبراهيم البيراكي بالكسر عنه به. وهذا أبو إسحاق صدوق، منزلته أنه ماذا؟ صدوق. فالأشبه في الحديث هذا الوقف لا الرفع. وعموما الحديث لو قلنا بأنه توبع عليه المبارك ابن فضالة فقد علمتم ما في المتابعات. والأمر الثاني أن الأشبه فيه ماذا؟ الوقف، فهو أرجح وأقوى.

والأمر الثالث أن الصحيح أن الحسن لم يسمع ممن؟ من عمران رضي الله تعالى عنه. قولهما هذه يحتمل أن الاستفهام للاستفصال عن سبب لبسها، ويحتمل أن يكون للإنكار، وهذا ماذا؟ وهو أظهر. قوله من الواهنة قال أبو السعادات بين معنى ذلك، ثم قال عن الشارح وإنما نهي عنها لأنه إنما اتخذها على أنها تعصمه من الألم، وفيه اعتبار ماذا؟ المقاصد. وهذه إشارة إلى القاعدة الفقهية العظيمة: الأمور بمقاصدها. ثم بين معنى قوله انزعها، وأن النزع هو الجذب بقوة. قال أخبر أنها لا تنفعه بل تضره وتزيده ضعفا، وكذلك كل أمر نهي عنه فإنه لا ينفع ماذا؟ غالبا، وإن نفع بعضه فضره أكبر من نفعه. ولا شك إن كان الضر أكبر يجب ماذا؟ الاجتناب والابتعاد. فما نهيت عن أمر إلا وفيه خير لك في الدارين. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعلم بما يصلح أمرك في دينك ودنياك عليه الصلاة والسلام. قوله فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، قال لأنه شرك. ما أفلحت أبدا أي إما ما أفلحت، أي مطلق الفلاح، مطلق الفلاح، والمراد بمطلق الفلاح أصله، أو ما أفلحت الفلاح المطلق يعني الكامل، بمعنى نقصت درجات منه. والتفسير الذي ذكرناه مبني على ما قام في قلب المرء، على ما قام في قلب ماذا؟ المرء. فإن اعتقد فيها النفع والضر فهو ما أفلح ماذا؟ مطلق الفلاح أي أصله، بل هو من أهل النار والعياذ بالله. ومن جعلها سببا لم يكن له الفلاح المطلق، بل هو من العصاة، بل هو من ماذا؟ من العصاة والعياذ بالله، كما هو مقرر في موضعه. قال والفلاح هو الفوز والظفر والسعادة. والمعنى أن سبب عدم الفلاح هو ماذا؟ الشرك، لأنه قال لأنه شرك. وأن الفلاح الذي هو الفوز والظفر والسعادة لا يتأتى بالشرك ولا يأتي بالشرك، وإنما يأتي ذلك بماذا؟ بضده، وهو التوحيد. فمن أراد الفلاح وهو الفوز والظفر والسعادة فعليه بماذا؟ بتحقيق التوحيد لله جل في علاه. ثم قال المصنف رحمه الله، يعني مما أورده الإمام محمد في ماذا؟ في مسائل الباب، وقد ذكر جملة من المسائل، وهي المسألة الثانية والثالثة والخامسة. فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، وأنه لم يعذر بالجهالة، بمعنى أنه مؤاخذ بهذا الفعل، وفيه الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل

ذلك. ثم شرع رحمه الله بترجمة الإمام أحمد إمام أهل السنة رحمه الله وغفر له. وهنا نزيد فائدة مما ذكرها الشارح فيما نقله عن المصنف الإمام محمد، وإيضاح في قوله أن الشرك الأصغر من أكبر، أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، المعنى أكبر من الكبائر وإن كان هو من ماذا؟ من جملة الكبائر، ولكنه من أكبر الكبائر، من أكبر الكبائر. لماذا؟ لأن فيه وعيد شديد. طيب أما يقول قائل هو شرك ماذا؟ أصغر. نقول نعم هو شرك أصغر، وسمي بذلك أصغر بالنسبة إلى ماذا؟ إلى الأكبر، فالأكبر ناقل من الملة، بخلاف ماذا؟ بخلاف الأصغر على التفصيل الذي تقدم. وإلا فهو بالنسبة إلى الذنوب مما سواه هو ماذا؟ من الكبائر العظيمة، من الكبائر العظيمة. أقول بعد هذا شرع المصنف رحمه الله في ترجمة إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وذكر نسبه، ثم ذكر جملة من مناقبه رحمه الله، وأنه كان من أعلمهم فقها وحديثا وأشدهم ورعا ومتابعة للسنة، حتى إن بعض أهل السنة كان يقول عن الدنيا ما كان أصبره وبالماضين ما كان أشبهه رحمه الله. مناقبه جمة عظيمة، حري والله حري بطلبة العلم وأبناء السنة أن يتأملوا كثيرا في ترجمة هذا الإمام الحضر البحر، وأن يقفوا عند هذه الترجمة العظيمة ويتأملوها كثيرا، ففيها من العبر والفوائد والأمور العظيمة ما تشحذ الهمم، ما تشحذ الهمم رحمه الله وغفر له. وهذا هو الواجب على عموم طلبة العلم، أن يعنوا كثيرا بتراجم من سلف من الصحب الكرام رضوان الله تعالى عليهم، وبأئمة السنة من التابعين وأئمة الهدى كأحمد والشافعي ومالك والبخاري ومسلم وأضرابهم. ففي هذه التراجم من العبر والعظات الشيء الكثير. وقبل هذا النظر وإدمان النظر في ترجمة خير البشر وإمام الهدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ومما تلحظه، مما تلحظه في ترجمة هذا الإمام البحر، وتأمل ما أقوله لك وراجع ترجمته في تهذيب الكمال أو في سير أعلام النبلاء أو فيما أفرده حنبل في ترجمة الإمام أحمد، وهي رسالة مطبوعة، أو ما سطره الحافظ ابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد وأفرده، ستلحظ أمرا في ترجمة هذا الإمام، وهو التميز الذي قال عنه أهل السنة عن الدنيا ما كان أصبره وبالماضين ما كان أشبهه، أتته الدنيا فأباها والشبه فنفاها. ستجد أن هذا الإمام تميز بثباته على السنة وبصحة اعتقاده وصلابته في هذا الاعتقاد،

ودفعه بنفسه في مقابل ماذا؟ أن تصفو عقائد المسلمين، وأن لا تدخلها هذه البدعة الكفرية بدعة الجهمية. ستجد هذا وتلحظه، فما محنة أحمد وثباته فيها بتوفيق الله له إلا دليل على ثباته وعلى تميزه رحمه الله بتثبيت الله له. الأمر الثاني تمايزه، متابعته للسنة وصبره عليها ونيله ما نال في سبيلها، دل ذلك على مباينته وتمايزه عن أهل الأهواء والبدع والضلال جميعا بشتى صنوفهم، وتمايزه عن علماء السوء والضلالة. هذا ما ستلحظه، وتأمل هذه الكلمة التميز والتمايز، هذه سمة علماء السنة المحضة في كل زمان ومكان، وتأمل هذا في كل تراجمهم. لك أن تتخيل في هذا العصر المتأخر لمن قرأ ترجمة الإمام المجدد شيخ الإسلام عبد العزيز بن عبد الله بن باز، سيجد هذا ظاهرا، تميزه بصحة الاعتقاد ولزوم السنة والثبات عليها والدعوة إليها والمنافحة عنها والذب عنها وعن أهلها بكل ما أوتي رحمه الله ورضي عنه وغفر له، وتمايزه عن أهل الأهواء والبدع أيضا والضلال. ومثله قل في إمام المحدثين في هذا العصر الإمام الألباني رحمه الله، وهذا أمر كما قلت يشترك فيه من؟ علماء السنة المحضة قديما وحديثا، وأضرب بهذين مثلا، وإلا فإخوانهم من علماء السنة المعاصرين أيضا كذلك، لكن الناس في هذا يتفاوتون بارك الله فيكم. فالمقصد أنهم ثبتوا وتميزوا، فهذا الألباني رحمه الله تميز بثباته على السنة ودعوته إليها وتنقيتها من الدخيل، فألف هذا المشروع العظيم تنقية أو تقريب السنة بين يدي الأمة، التي هي من نتائجها ماذا؟ سلسلة الأحاديث الصحيحة، نعم، وسلسلة الأحاديث ماذا؟ الضعيفة، تنقية وتصفية. كم فيها هذه من جهد عظيم مبارك، نافع عن السنة ودافع عنها بقلمه وبلسانه وبكل ما أوتي، وكان من أكثر الناس مناظرة لأهل الأهواء والبدع، وأشرطته مسجلة وكتاباته مسطرة رحمه الله وغفر له. ولهذا ضاقت نفوس أهل الأهواء بكتاباته وبمقالاته وبردوده عليه، فما أن تسنح لهم فرصة إلا ورموه ماذا؟ بطعن وثلب، حتى إذا ما قبر رحمه الله أظهر كل منهم ما تكنه صدورهم والعياذ بالله، فأخرجوه أنه ليس بفقيه وليس يعرف الحديث وأنه فاسد الاعتقاد، كذبوا والله وفجروا، ما قالوا مقالة الحق رحمه الله وغفر له. فعلى كل حال هكذا علماء السنة المحضة فعلها ابن أبي دؤاد ومن معه ومن لف لفه، نعم، في إمام أهل السنة أحمد، أليس كذلك؟ وقالوا

0: فعلوا ما فعلوه، وفعلوا هذا بالإمام المجدد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حبسوه حتى مات في السجن رضي الله عنه، ما ضره. وفعلوا هذا بالإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، ولاكوه ولا زالوا يلوكونه، ويريدون أن يلصقوا بدعة الدواعش الفواحش وأضرابهم من القاعدة الخوارج ومن لف لفهم، بأن هذه صنيعة من؟ الوهابية كما قالوا. والإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بريء كل البراءة من هذا الفكر الخسيس الخبيث الدخيل على الإسلام وأهله، بل هو من أشد الناس محاربة له، محاربة لفكر الخوارج وفكر المبتدعة جميعا والزنادقة والملحدين، رحمه الله وغفر له. نعم،
1: تفضل. قال المصنف رحمه الله تعالى: وله عن عقبة بن عامر مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعه فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. قال الشارح: الحديث الأول رواه الإمام أحمد كما قال المصنف، ورواه أيضا أبو يعلى والحاكم، وقال صحيح الإسناد وأقره الذهبي. قوله: وفي رواية، أي من حديث آخر رواه أحمد، فقال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال: حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال: حدثنا يزيد بن أبي منصور عن دخيل الحجري عن عقبة بن عامر الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل إليه رهط فبايع 9 وأمسك عن 1، فقالوا: يا رسول الله، بايعت 9 وأمسكت عن هذا، فقال: إن عليه تميمة، فأدخل يده فقطعها فبايعه، وقال: من تعلق تميمة فقد أشرك. ورواه الحاكم بنحوه، ورواته ثقات. قوله: عن عقبة بن عامر، صحابي مشهور فقيه فاضل، ولي إمرة مصر لمعاوية 3 سنين، ومات قريبا من 60. قوله: من تعلق تميمة، أي علقها متعلقا بها قلبه في طلب خير أو دفع شر. قال المنذري: فرزة كانوا يعلقونها يرون أنها تدفع عنهم الآفات، وهذا جهل وضلالة، إذ لا مانع إلا الله ولا دافع غير الله تعالى. وقال أبو السعادات: التمائم جمع تميمة، وهي خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهم يتقون بها العين في زعمهم، فأبطلها الإسلام. قوله: فلا أتم الله له، دعاء عليه. قوله: ومن تعلق ودعه، بفتح الواو وسكون المهملة. قال في مسند الفردوس: الودع شيء يخرج من البحر شبه الصدف يتقون به العين. قوله: فلا ودع الله له، بتخفيف الدال، أي لا جعله في دعة وسكون. قاله أبو السعادات: وهذا دعاء عليه.
2: كذا قاله ولا قال؟ قال أبو السعادات ولا قاله أبو السعادات؟
1: قال أبو السعادات. نعم. قال أبو السعادات: وهذا دعاء عليه. قوله: وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. قال أبو السعادات: إنما جعلها شركا، لأنهم أرادوا دفع المقادير المكتوبة عليهم، وطلبوا دفع الأذى من غير الله تعالى الذي هو دافعه.
0: نعم. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث عقبة ابن عامر رضي الله عنه بروايتين، لأنه قال: وفي رواية. هذا الحديث الرواية الأولى

أخرجها جماعة من أهل العلم كابن وهب في الجامع والروياني في المسند وابن حبان في الصحيح وقبله أو قبلهم أحمد في المسند وأبو يعلى في المسند والطبراني في الكبير والحاكم في المستدرك والبيهقي وجماعة وابن عبد البر في التمهيد من طريق حيوة ابن شريح عن خالد بن عبيد المعافري بفتحات أو بفتحتين عن أبي مصعب مشرح بالكسر ابن هاعان عن عقبة به. هذه الرواية صححها ابن حبان والحاكم وجود إسنادها المنذري في الترغيب والترهيب وقال المناوي إسناده صحيح في التيسير وقال الهيثمي في مجمع الزوائد رجاله ثقات وجود إسناده ابن حجر الهيثمي بالتاء في الزواجر وذكر هذه الرواية الحافظ ابن كثير في جامع المسانيد وقال تفرد به يقصد أن مشرح ابن هاعان تفرد بهذه الرواية عن عقبة رضي الله تعالى عنه. هذه الرواية تكلم فيها بسببين، الأول أن خالد بن عبيد المعافري هذا ترجم له ابن أبي حاتم وقبله البخاري ترجم له البخاري في التاريخ الكبير وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا وذكره ابن حبان في كتابه الثقات وصحح وجود إسناده من سبق ذكره لكم. وهذا الرجل أعني خالد بن عبيد الظاهر من أمره أنه إلى الجهالة أقرب، فإن ابن حبان لم يوثقه صراحة وإنما أودعه في كتابه الثقات. وقد فصلنا القول فيما يتعلق بالرواة المترجم لهم في كتاب ماذا؟ الثقات لابن حبان، وأنهم على طبقات وليسوا في طبقة واحدة. وهذا الراوي من أحد تلك الطبقات التي يذكرها ولا ينص على توثيقها تنصيصا، وإنما جرى في ذكره له بناء على قاعدته التي مشى عليها أن المسلم الذي لم يثبت في لم يذكر بجرح فهو ماذا؟ فهو ثقة عنده. وهذه قاعدة تكلم عليها العلماء، أعني فيما مشى عليه الحافظ ابن حبان، وآخذوه بها وعدوه أنه قد تساهل بتوثيق بعض ماذا؟ المجاهيل، ما ساهل البستي في كتابه بل شرطه خف، يعني شرط خفيف، بل شرطه خف وقد وفى به، أي وفى بذكره ومشى عليه وسار. وأما من صحح كالحاكم فأيضا تساهله في ذلك رحمه الله معروف، وقد بينا أيضا ما يتعلق بمستدرك الحاكم في شرحنا لعلوم ماذا الحديث في التقريب فليرجع إليه. ومثله إقرار
الذهبي، فإن الذهبي رحمه الله لم يحرر مختصره كما قال هو بنفسه عن كتابه هذا، يعوزه تحرير كثير. الأمر الثاني فيه مشرح ابن هاعان المعافري، هذا الرجل وثقه الإمام العجلي رحمه الله، وقال فيه الإمام أحمد إنه معروف، إنه ماذا؟ معروف. ووثقه الإمام يحيى ابن معين في رواية الدارمي عنه، إلا أن الدارمي قال بعد أن نقل توثيق ابن معين، قال الدارمي مشرح ليس بذاك، يعني في ماذا؟ في ضبطه، لا تنعس، مشرح ليس بذاك، يعني في إيش؟ في الضبط، وهو صدوق، صدوق اللهجة. ذكره الحافظ ابن سعد في الطبقات وقال له أحاديث، وذكره ابن حبان في كتابه الثقات وقال يخطئ ويخالف، يخطئ وماذا؟ ويخالف. ولهذا قال فيه الدارمي ليس إيش؟ بذات. لماذا؟ لأنه يخطئ ويخالف. وترجم له أيضا ابن حبان في المجروحين وقال يروي عن عقبة بن عامر أحاديث مناكير لا يتابع عليها، والصواب قال والصواب ترك من فرد به من الروايات، والاعتبار بما وافق الثقات. وقال ابن عدي في الكامل أرجو أنه لا بأس به، وقال الذهبي فيه صدوق ومرة ثقة، وقال ابن حجر مقبول. في الموضوعات لابن الجوزي نقل الحافظ ابن الجوزي عن ابن حبان أنه قال في مشرح هذا يرحمك الله انقلبت على مشرح صحائفه، أي صحائف عقبة، انقلبت على مشرح صحائفه فبطل الاحتجاج به، فبطل الاحتجاج به. خلاصة حاله أن الرجل لا بأس به، لكن ما ينفرد به فهو محل نظر وتأمل كبيرين، ولا مدفع، لا مدفع لكلام الحافظ ابن حبان الذي ذكره، فهو بيان فيه تفصيل لحال من؟ لحال مشرح في روايته عمن؟ عقبة خاصة رضي الله تعالى عنه. ولو تأملت كلمة الحافظ ابن كثير في جامع المسانيد لما قال في رواية مشرح عن عقبة تفرد به، فهي مشعرة بما تؤول إليه عبارة ابن حبان، بما تؤول إليه عبارة من؟ الحافظ ابن حبان. فهمت هذا؟ فهذه مؤاخذة دقيقة. وإن كان العلامة الألباني رحمه الله ضعف الحديث بخالد ورفع من أمري وشأن من مشرح هذا ومال إلى أنه صدوق، إلا أنها تبقى هذه ماذا؟ النكتة التي لا مدفع لها. وإن كان قال الحافظ ابن

الحكيم بعد أن نقل توثيق ابن يحيى ابن معين أن ابن معين أعلم بالرجال من ابن حبان وأنه لم يوافق على هذا، نقول جوابا الذي ذكرناه من كلام الحافظ ابن كثير مشعر كما قلنا بما تؤول إليه عبارة من؟ ابن حبان، وهو معاصر للحافظ ابن القيم رحمة الله تعالى عليهم جميعا. وإن قلنا بأن ابن معين أعلى إلا أن الراوي عن ابن معين لهذا التوثيق وهو الدارمي كلامه مشعر بأن مشرحا ليس بضابط وضعف وأن ضبطه ماذا؟ مخلخل. ولهذا قال ابن حبان يخطئ ويخالف. فمثل هذا لا تحتمل حاله قبول التفرد. فهمت هذا؟ فهمت هذا؟ نعم. أما الرواية الثانية التي ذكرها الإمام المجدد رحمه الله من تعلق تميمة فقد أشرك، هذه الرواية أخرجها الإمام أحمد في المسند، والحارث بن أبي أسامة في المسند، والحاكم في المستدرك، كلهم من طريق يزيد بن أبي منصور عن دخين الحجري بفتح ثم سكون عنه به، والحديث صححه الحاكم وهو كذلك. الرواية الثانية صحيحة وثابتة. ثم ترجم لعقبة رضي الله عنه ثم قال: قوله من تعلق تميمة أي علقها متعلقا بها قلبه في طلب خير أو دفع شر. قال المنذري: خرزة. الخرزة كلام المنذري ينصرف إلى تفسير التميمة. ما هي ماذا؟ التميمة خرزة كانوا يعلقونها يرون أنها تدفع عنهم الآفات، وهذا جهل وضلالة إذ لا مانع ولا دافع غير الله. ثم ذكر تفسير ذلك عن أبي السعادات في معنى ماذا؟ في معنى التمائم، وأنها أن العرب كانت تعلقها على أولادهم يتقون بها العين في زعمهم، فأبطله ماذا؟ الإسلام. يقول الحافظ ابن عبد البر في التمهيد بعد إسناده الحديث في روايته الأولى: قال التميمة في كلام العرب القلادة. التميمة في كلام العرب القلادة. قال: هذا أصلها في اللغة، ومعناها عند أهل العلم ما علق في الأعناق من القلائد خشية العين أو غيرها من أنواع البلاء. ثم قال: وقال الخليل بن أحمد يعني الفراهيدي: التميمة قلادة فيها عود. ثم قال: الودع خرز. انتهى كلامه. قوله: فلا أتم الله له، يقول الشارح دعاء ماذا عليه؟ هذا الدعاء عليه دليل على أن هذا الفعل من كبائر ماذا؟ الذنوب، أليس كذلك؟ نعم. لماذا سميت تميمة؟ سميت بذلك لأن المرء يظن أنه يتم بها أمره، يظن أنه يتم بها إيش؟ أمره. ثم شرع في بيان معنى قوله من تعلق ودعة، وذكر أن معناها شيء يخرج من البحر شبه الصدف يتقون به ماذا؟ العين. ثم قال قوله: فلا ودع الله.

0: المكتوبة عليهم وطلبوا دفع الأذى من غير الله الذي هو دافعه سبحانه وتعالى. يقول الحافظ ابن عبد البر في التمهيد ها فيها قال شارحا: كأن المعنى في هذا الحديث أن من تعلق تميمة خشية ما عسى أن ينزل أو لا ينزل فلا أتم الله عليه صحته وعافيته، ومن تعلق ودعة وهي مثلها في المعنى فلا ودع الله له، أي فلا ترك الله له مما هو فيه من العافية أو نحو هذا، والله أعلم. قال: وهذا كله، هذا إيش؟ كله تحذير ومنع مما كان أهل الجاهلية يصنعون من تعليق التمائم والقلائد، يظنون أنها تقيهم وتصرف البلاء عنهم، وذلك لا يصرفه إلا الله عز وجل، وهو المعافي والمبتلي لا شريك له. فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عما كانوا يصنعون من ذلك في جاهليتهم. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا بارك الله فيكم من ضروبه أضرب كثيرة، ما يفعله بعض الناس من تعليق ماذا؟ يعني بعض الخرزات كالعين، ها؟ تجد هذا في بعض البلدان على الباب، على كذا، على المفرش، على المدخل، على المخرج، وبعضهم حدب ماذا؟ يعني حدبة الفرس، ها؟ ونحو أشياء وألوان حسب البلدان، حسب ماذا؟ حتى إنك تجد بعض هذه الأشياء في المساجد. عجائب هذه الأمور، نسأل الله السلامة والعافية. كل هذا من لوثات ماذا؟ ومن توريث أهل الشرك، ها؟ السلف لمن؟ للخلف، وهكذا يتوارثون، نسأل الله السلامة والعافية. سلف طالح لخلف طالح، نسأل الله السلامة والعافية من ذلك كله. نعم، تفضل.
1: قال المصنف رحمه الله تعالى: ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه، وتلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال الشارح: قال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن الحسين ابن إبراهيم ابن إشكاب، قال حدثنا يونس بن محمد، قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم الأحول عن عروة قال: دخل حذيفة على مريض فرأى في عضده سيرا فقطعه أو انتزعه، ثم قال: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وابن أبي حاتم هو الإمام أبو محمد عبد الرحمن ابن أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي التميمي الحنظلي الحافظ صاحب الجرح والتعديل والتفسير وغيرهما، مات 27 و300. وحذيفة هو ابن اليمان، واسم اليمان حسير بمهملتين مصغرة، ويقال حسن بكسر ثم سكون، العبسي بالموحدة، حليف الأنصار، صحابي جليل من السابقين، ويقال له صاحب السر، وأبوه أيضا صحابي. مات حذيفة في أول خلافة علي رضي الله عنه 36. قوله: رأى رجلا في يده خيط من الحمى، أي عن الحمى، وكان الجهال يعلقون التمائم والخيوط ونحوها لدفع الحمى. وروى وكيع عن حذيفة

0: أنه دخل على مريض يعوده فلمس عضده فإذا فيه خيط، فقال ما هذا؟ فقال شيء رقي لي فيه، فقطعه وقال لو مت وهو عليك ما صليت عليك. وفيه إنكار مثل هذا، وإن كان يعتقد أنه سبب، فالأسباب لا يجوز منها إلا ما أباحه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم مع عدم الاعتماد عليها. وأما التمائم والخيوط والحروز والطلاسم ونحو ذلك مما يعلقه الجهال فهو شرك يجب إنكاره وإزالته بالقول والفعل وإن لم يأذن فيه صاحبه. قوله وتلا قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، استدل حذيفة رضي الله عنه بالآية بأن هذا شرك، ففيه صحة الاستدلال على الشرك الأصغر بما أنزله الله في الشرك الأكبر لشمول الآية ودخوله في مسمى الشرك. وتقدم معنى هذه الآية عن ابن عباس وغيره والله أعلم. وفي هذه الآثار عن الصحابة ما يبين كمال علمهم بالتوحيد وما ينافيه أو ينافي كماله.
1: نعم. ثم ختم رحمه الله عن المصنف الإمام محمد بأثر حذيفة رضي الله تعالى عنه. عندك أو عندكم في الإسناد عن عاصم الأحول عن إيش؟
2: عروة
1: هكذا.
2: نعم.
1: نعم نعم. هذا الإسناد أو هذا الأثر ذكره المصنف رحمه الله هنا وعزاه لابن أبي حاتم، يقصد التفسير في تفسير ابن أبي حاتم. ثم إن الشارح رحمه الله ذكر إسناد ابن أبي حاتم إسناد ابن أبي حاتم لهذا الأثر، وفيه أنه قال من طريق حماد بن سلمة عن عاصم الأحول عن عروة هكذا قال دخل حذيفة على مريض. في المطبوع من تفسير ابن أبي حاتم عن عذرة والمحقق لهذه النسخة التي بين أيدينا جعل رقما على عروة وقال في الحاشية في الأصل وضاد وها عذرة تصحيف هكذا قال، ولا أدري ما وجه تغييره ما في الأصل وحكمه له بالتصحيف بلا ماذا؟ بلا برهان. الأصل وضاد وها عذرة، يعني في الأصل الذي مضى عليه وفي نسختين أنه ماذا؟ عذر، وحكم بأنه ماذا؟ تصحيف. وبناء على هذا غير ما في ماذا؟ في المتن، وهذا تصرف خطأ لا يصح منه، ولا وجه لهذه التخطئة والتصحيف. فالواجب أن يبقي ما في الأصل على ما هو عليه، خاصة وقد تتابعت عليه جملة من النسخ، ويعلق في الحاشية إذا كان ثمة وجه له في التصحيف، لا أن يغير ما في الأصل بلا برهان. وما ظنه أنه تصحيف ليس بتصحيف بل هو على الصواب، هو عذرة ابن عبد الرحمن ابن زرارة الخزاعي الكوفي الأعور، وهو ثقة من الثقات، وكان مشهورا ويقال له شيخ لقتادة، مشهور بذلك، قتادة مكثر من الرواية عنه، ولهذا قيل شيخ لقتادة وشيخ لغيره أيضا، لكن لكثرة

لسوق قتادة به قيل شيخ لماذا؟ لقتادة تمييزا عن غيره أيضا. وليس هو من؟ عروة ابن الزبير رضي الله تعالى عنه ورحمه. هذا عزراء ابن عبد الرحمن كما قلنا الخزاعي الكوفي الأعور ثقة. الإسناد بناء على أنه ماذا؟ عزرة. يقول عزرة دخل حذيفة، ما قال عن حذيفة. هذا الإسناد إلى عزرة في مجمله نظيف لكنه غير متصل، غير متصل. وعزرة لم يقل حدثنا ولا أخبرنا ولا لفظ يشعر بالاتصال، وإنما حكى قال دخل. وهذا نعم دليل على أن الإسناد غير متصل، وبالتالي الأثر لا يصح لانقطاعه بين عزرة وحذيفة رضي الله تعالى عنه. فإن عزرة من السادسة وهو شيخ لمن؟ لقتادة، وله روايات عن بعض الصحابة نعم، لكن بينه وبين الصحابة رجل، بينه وبين بعض الصحابة ماذا؟ رجل أو أكثر. فلا يصح ماذا؟ سماعه ولا إدراكه لهذه ماذا؟ القصة. وحتى لو قلنا عروة، ولو قلنا بأنه من؟ عروة بناء على التصحيف المزعوم، فلا يصح أيضا اتصاله، فلا يعرف سماع لعروة من حذيفة رضي الله تعالى عنه. واضح؟ ترجم الشارح أيضا للإمام ابن أبي حاتم نعم، وترجم لحذيفة رضي الله تعالى عنه، وقال ثم ذكر شارحا معلقا هذا على هذا الأثر أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى، أي بسبب ماذا؟ حمى أصابته. قال وكان الجهال يعلقون التمائم والخيوط ونحوها لدفع الحمى قبل أن تنزل وبعد أن تنزل إلى آخره. قال وفيه إنكار مثل هذا، وإن كان يعتقد أنه ماذا؟ سبب. فالأسباب لا يجوز منها إلا ما أباحه الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام مع عدم الاعتماد عليها، لأن الاعتماد عليها ينافي التوكل وتركها ينافي التوكل. أعني الأسباب الشرعية المباحة، أما التمائم والخيوط والحروز ونحو ذلك كل هذا من الشرك على ما تقدم، إن كان أكبر على اعتقاده أنها تدفع وتضر نعم، وإن كان أصغر على أنه جعل سببا، على أنه جعلها سببا وليست هي كذلك، وأنه يزال من صاحبه ويعرف ويبين له أن لبس هذه التمائم والحروز لا ينفعك بل ماذا؟ بل يضرك. وهذه الإزالة باليد لمن كانت له ماذا؟ لمن كانت له قدرة وسلطان، أو من كان تحت ماذا؟ ولايته. بالقول لمن لم يكن تحت ولايتك أن تعرفه وأن تنصحه وأن تأخذ بيديه إلى تحقيق التوحيد. ثم قال ففيه صحة الاستدلال على الشرك الأصغر بما أنزله الله تعالى في الشرك الأكبر لشمول الآية ودخوله في مسمى الشرك. والمعنى بهذا الكلام أنه يصح الاستدلال بما نزل في الشرك الأكبر على الشرك ماذا؟ الأصغر بجامع الإشراك، بجامع ماذا؟ الإشراك. وإن كان النوع ماذا؟ يختلف، وإن كان النوع يختلف. وعليه يجوز الاستدلال بالآيات التي نزلت في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر مع التفريق، مع ضرورة التفريق في النتيجة والنهاية، النتيجة وماذا؟ والنهاية. فهمت؟ هذا

0: قال وفي هذا في هذه الآثار عن الصحابة ما يبين كمال علمهم بالتوحيد وما ينافيه أي ينافي أصله أو ينافي كماله الواجب أو كماله ماذا المستحب. نقف عند هذا وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم. هذا يسأل يقول هل يدخل في لبس الحلقة التي تباع الذي يباع في الصيدليات ويقال إنها شفاء للداء فما حكم هذا؟ هذا الذي يباع أنا جاءني طالب قبل مدة في الجامعة في الكلية وهو يلبس مثل هذا قال يا شيخ يجوز؟ قلت انزعها فلا تزيدك إلا وهنا. هذا الذي يباع في الصيدليات ولا في غير الصيدليات ولا في محلات أبو ريالين أو أبو فلسين هذا كله من هذا الضرب، يدفع يشيل الكهرباء ينزل كذا يدفع مغص البطن صداع الرأس هو من هذا الباب، وإلا يبقى الأطباء في بيوتهم وتغلق المستشفيات وهذه العيادات خلاص كل يلبس هذه الحلقة، واحدة لوجع الرأس وأخرى لوجع العين وثالثة لألم المغص ورابعة هو هذا، لكنه ماذا من بلفة أخرى، وهذا من تزيين الشيطان. لا يجوز لبس هذا ولا.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان أثر المعاصي على الفرد والمجتمع، ألقاها فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي حفظه الله تعالى يوم السبت 22 من شهر جماد الأولى عام 43 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع،
2: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، حياكم الله في هذه المجالس المباركة التي يحبها الله ويرضاها ويجازي عليها الخير. قال صلى الله عليه وسلم: لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله ما غنيمة مجالس الذكر؟ قال: غنيمة مجالس الذكر الجنة الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم يذكرون الله عز وجل إلا ناداهم مناد من السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. أحبتي في الله، وعنوان هذه المحاضرة أثر الذنوب والمعاصي على الفرد والمجتمع. وقبل أن أذكر آثار المعصية على الفرد والمجتمع، لعلي أبدأ ببعض المحاور وسأختصرها إن شاء الله، وبإذن الله لن أطيل كثيرا، وسأتكلم عن معنى المعصية وأقسامها وبعض مما يتعلق بها دون تفصيل، لأن موضوع المحاضرة هو أثر المعصية على الفرد والمجتمع. أحبتي في الله، اعلموا أن الله لم يخلقنا عبثا ولعبا من غير فائدة ولا مصلحة، وإنما خلقنا لحكمة

بالغة عظيمة ومصالح دنيوية وأخروية، علمها من علمها وجهلها من جهلها. قال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. لم يخلق الله تعالى الإنسان ليأكل ويشرب ويتكاثر فيكون بذلك كالبهائم، وقد كرم الله تعالى الإنسان وفضله على كثير ممن خلق تفضيلا، ولكن أبى أكثر الناس إلا كفورا، فجهلوا أو جحدوا الحكمة الحقيقية من خلقهم، وصار كل همهم التمتع بشهوات الدنيا، وحياة هؤلاء كحياة البهائم، بل هم أضل. قال تعالى: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. وقال تعالى: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. ومن أعظم الأوامر التي خلق الله البشر من أجلها، وهو من أعظم الابتلاءات، الأمر بتوحيده عز وجل وعبادته وحده لا شريك له، وقد نص ذلك في الكتاب، فقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال الشيخ السعدي رحمه الله: فالله تعالى خلق الخلق لعبادته ومعرفته بأسمائه وصفاته، وأمرهم بذلك، فمن انقاد وأدى ما أمر به فهو من المفلحين، ومن أعرض عن ذلك فأولئك هم الخاسرون. فهذه حكمة من الحكم التي خلق الله الناس لها، فمن انحرف عن الطريق وسار على طريق الشيطان فقد خاب وخسر. أحبتي في الله، إن من خطر المعاصي أن تكون مبعدة عن الله عز وجل، وتبعد المسلم عن رحمة الله عز وجل، بل تقربه إلى سخط الله وإلى نار جهنم والعياذ بالله. وكلما كسب العبد الخطايا والمعاصي ابتعد عن الله أكثر. ولذلك جاءت النصوص الكثيرة من التحذير من الذنوب، وتبين العقوبات، بل إنما أصاب الأمم السابقة من انتقام وهلاك فهو بسبب الذنوب، فإن للذنوب عقوبات عاجلة وآجلة. ومن أعظم العقوبات أن يبتل العبد ويزين له ترك اتباع السنة وترك اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى: فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. والأدلة كثيرة من الكتاب ومن السنة، ولكن ليس هذا وقت ذكرها وحصرها. يقول ابن القيم رحمه الله في الجواب الكافي: وما الذي أخرج الأبوين من الجنة دار النعيم والبهجة والسرور إلى دار الآلام والأحزان والمصائب؟ وما الذي أخرج إبليس من ملكوت السماء وطرده ولعنه ومسخ ظاهره وباطنه فجعل صورته أقبح صورة وأشنعها وباطنه أقبح من صورته وأشنع، وبدل بالقرب بعدا وبالرحمة لعنة وبالجمال قبحا وبالجنة نارا تلظى، وقال: وما الذي سلط الريح على قوم عاد حتى ألقتهم موتى على وجه الأرض كأنهم أعجاز نخل خاوية؟ وما الذي أرسل على قوم ثمود الصيحة حتى قطعت قلوبهم في

توافهم وماتوا عن آخرهم. وما الذي رفع قرى اللوطية حتى سمعت الملائكة نبيح كلابهم ثم قلبها عليهم فجعل عاليها سافلها فأهلكهم جميعا ثم أتبعهم حجارة من السماء أمطرها عليهم فجمع عليهم من العقوبة ما لم يجمعه على أمة غيرهم ولإخوانهم أمثالها وما هي من الظالمين ببعيد. وما الذي أهلك القرون من بعد نوح بأنواع العقوبات ودمرها تدميرا إنها الذنوب المهلكات. نسأل الله السلامة والعافية ونسأل الله ألا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. والمعاصي يا أحبة هي ترك المأمورات وفعل المحظورات. المعاصي هي ترك المأمورات وفعل المحظورات، فتبين بذلك أن المعاصي هي ترك ما أمر الله، هي ترك ما أمر الله به أو أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم، أو فعل ما نهى الله عنه، أو فعل ما نهى الله عنه أو نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم من الأقوال ومن الأعمال والمقاصد الظاهرة والباطنة. المحور الثاني في هذه المحاضرة: ما هي أسباب الوقوع في المعاصي؟ ما هي أسباب الوقوع في المعاصي؟ ومن أسبابها، وسأذكرها مختصرة إن شاء الله، أولا ضعف الإيمان، ضعف الإيمان واليقين بالله عز وجل والجهل بالله عز وجل. فإن عدم المراقبة لله عز وجل وعدم الخوف من الله عز وجل، والله عز وجل لا تخفى عليه خافية، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فمن راقب الله عز وجل في كل أوقاته يصل إلى درجة الإحسان ويبعد بإذن الله عز وجل عن ارتكاب المعاصي. السبب الثاني: الشبهات. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: والفتنة نوعان، والفتنة نوعان، فتنة الشبهات وهي أعظم الفتنتين، وفتنة الشهوات، وقد يجتمعان للعبد وقد ينفرد بإحداهما. ففتنة الشبهات تنشأ من ضعف البصيرة وقلة العلم وفساد القصد واتباع الهوى، وكذلك من بعض النقولات الكاذبة التي يقرأها أو يسمعها هنا وهناك. كذلك من الأسباب أيضا التي توقع المسلم في المعاصي الشيطان، والشيطان من أعظم أسباب وقوع المعاصي لأنه أخبث عدو للإنسان. الشيطان أخبث عدو للإنسان، قال الله عز وجل: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. والشياطين نوعان، والشياطين نوعان: شياطين الإنس وشياطين الجن. قال الله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. والمخرج من شياطين الإنس بالإحسان إليهم أو دفعهم بالتي هي أحسن، مقابلة السيئة بالحسنة، كذلك ترك أصحاب السوء، ترك أصحاب السوء. وأما شياطين الجن فالمخرج منها الاستعاذة.

بالله منهم. قال الله عز وجل: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وكذلك بالمحافظة على الأوراد والأذكار وقراءة القرآن. المحور الثالث في هذه المحاضرة أقسام المعاصي. أقسام المعاصي. قال ابن القيم رحمه الله في الجواب الكافي: الذنوب تنقسم إلى أربعة أقسام. الذنوب تنقسم إلى أربعة أقسام، وهي على النحو الآتي: القسم الأول الذنوب الملكية. الذنوب الملكية، وهي أن يتعاطى الإنسان ما لا يصلح له من صفات الربوبية كالعظمة والكبرياء والجبروت والقهر والعلو واستعباد الخلق ونحو ذلك، ومنها الشرك بالله عز وجل، ومنها أيضا القول على الله عز وجل بغير علم. فهذا القسم الأول وهو الذنوب الملكية. القسم الثاني الذنوب الشيطانية، وهي الذنوب التي يتشبه الإنسان بالشيطان في عملها. فالتشبه بالشيطان في الحسد، لأن الشيطان حسد آدم، في الحسد والبغي والغل والخداع والمكر والأمر بمعاصي الله عز وجل وتحسينها والنهي عن طاعة الله والابتداع في الدين والدعوة إلى البدع وإلى الضلال. وهذا القسم أي الذنوب الشيطانية يلي القسم الأول وهو الذنوب الملكية في المفسدة، وإن كانت المفسدة دون الأول. القسم الثالث من الذنوب الذنوب السبعية. الذنوب السبعية، وهي التي يتشبه الإنسان بها أو في فعلها بالسباع. بالسباع، وهي ذنوب العدوان والغضب وسفك الدماء والقتل، التعدي على الضعفاء، التعدي على العاجزين. هذه من هذه الذنوب. والقسم الرابع والأخير من هذه الأقسام الذنوب البهيمية. الذنوب البهيمية، وهي الذنوب التي يشبه الإنسان في فعلها البهائم، مثل الحرص على قضاء شهوة البطن والفرج، ومنها يتولد الزنا، أو أكل أموال اليتامى، البخل، الهلع، الجزع، وغير ذلك من هذه الأمثلة. المحور الخامس أنواع المعاصي. أنواع المعاصي، ومختصره أن المعاصي تنقسم إلى قسمين: كبائر وصغائر. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وقد دل القرآن والسنة وإجماع الصحابة والتابعين والأئمة على أن من الذنوب كبائر وصغائر. وقال الله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه، وهذه في الكبائر، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن.

إذا اجتنبت الكبائر. إذن فالذنوب يا أحبة تنقسم إلى قسمين: كبائر وصغائر. والكبائر هي ما وجبت فيه الحدود، ما وجبت فيها الحدود أو فيها الوعيد، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وذكر أيضا الإمام أحمد رحمه الله، أن أي ذنب ختم عليه بلعن أو بغضب من الله أو بحد في الدنيا أو بعذاب في الآخرة أو توعد عليه بنار جهنم، فإن هذه المعصية ماذا؟ كبيرة من الكبائر. والكبيرة على الإنسان أن يتوب منها، أن يتوب منها. وأما الصغائر فهي التي لم يكن عليها حد في الدنيا ولا وعيد في الآخرة كما قال بعض أهل العلم، ولكن الاستمرار على الصغيرة قد يوصلك إلى الكبائر، نسأل الله السلامة. وحسبك أنك إذا عصيت، سواء كانت هذه المعصية كبيرة أم صغيرة، فإنك تعصي من؟ فإنك تعصي الله عز وجل. فالإنسان يستحي أن يراه الله عز وجل وهو يعصيه. ولهذا ذكرنا قبل قليل أن الإنسان إذا راقب الله عز وجل بإذن الله يبتعد عن المعصية. فإن كنت في مجلس وأردت أن تبدأ بغيبة رجل فتذكر أن الله يراك. إذا أردت أن تكذب فتذكر أن الله يراك. إذا أردت أن تهم بمعصية فتذكر أن الله يراك. وبهذا بإذن الله عز وجل تنجو من هذه المعاصي. المحور السادس، وهو آثار المعاصي على الفرد والمجتمع. وآثار المعاصي على الفرد أنواع، منها حرمان العلم. حرمان العلم، فإن العلم نور يقذفه الله في القلب. العلم نور يقذفه الله في القلب، والمعصية تطفئ ذلك النور وتعمي بصيرة القلب وتسد طرق العلم وتحجب موارد الهداية. قال الله عز وجل: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وكذلك روي عن الشافعي أنه قال: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. ومن الآثار على الفرد بسبب المعاصي الظلمة في القلب. الظلمة في القلب، فإن العاصي يجد ظلمة في قلبه حقيقية يحس بها كما يحس بظلمة الليل، فتصير ظلمة المعصية لقلبه كالظلمة الحسية، تجده يعيش في نكد، تجده يعيش في ضيق، نسأل الله السلامة. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: إن للحسنة ضياء في الوجه، إن للحسنة ضياء في الوجه ونورا في القلب وسعة في الرزق وقوة في البدن ومحبة في قلوب الخلق، وإن للسيئة سوادا في الوجه وظلمة في القلب ووهنا في البدن ونقصا في الرزق وبغضة في قلوب الخلق. وهذا يعرفه صاحب البصيرة ويشهده من نفسه ومن غيره. وكذلك يا أحبة، من آثار المعصية على الفرد أنها تحجب القلب عن الله عز وجل، وهذه والله مصيبة. من آثار المعصية على المسلم أنها تحجبه وتحجب قلبه عن الله عز وجل في الدنيا.

في الآخرة بل في الدنيا والآخرة. يقول الله عز وجل: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فكانت الذنوب حجابا بينهم وبين قلوبهم، وحجابا بينهم وبين ربهم وخالقهم. وفي الحديث عند الترمذي وحسنه الألباني قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإذا هو نزع واستغفر وتاب سقل قلبه، وإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه، وهو الران. وهو الران الذي ذكر الله: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ومن الآثار: يألف المعصية، أي أن العاصي بسبب المعصية وكذلك تكرار المعصية يألف قلبه على المعاصي، فينسلخ من القلب استقباحها، أصبح لا هذه المعاصي تصبح عنده عادة، تصبح عنده عادة، فلا يستقبح من نفسه رؤية الناس له، بل أصبح لا يبالي بفعل المعصية حتى أمام الناس، نسأل الله السلامة. ويحدث ويحدث، بل بعضهم يحدث بالمعصية، يعمل المعصية في الليل لا يراه أحد فيصبح فيخبر الناس، وهذا الضرب من الناس لا يعافون، نسأل الله السلامة، بل لا يوفقون إلى التوبة، بل تغلق عليهم أبواب التوبة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من الجهار أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح قد ستره الله تعالى فيقول: عملت البارحة كذا وكذا، قد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه. وهذه والله المصيبة، إن ابتليت بهذه المعاصي، نسأل الله السلامة، فاستر نفسك ولا تعملها أمام الناس، وادعو الله عز وجل أن يخلصك منها، وتب وكرر التوبة بينك وبين ربك. ومن آثار المعصية على الفرد أنها تورث الذل، تورث الذل، فإن العز كل العز في طاعة الله عز وجل، والذل كل الذل في معصية الله عز وجل. يقول الله عز وجل: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. ويقول الله عز وجل: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله تعالى وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. جعل الذل والصغار على من خالف أمري. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالطاعات ونهانا عن المعاصي، فمن وقع في المعاصي فقد خالف أوامر الله عز وجل وخالف أوامر النبي صلى الله عليه وسلم. ومن آثار الذنوب والمعاصي على الفرد أن الذنوب تطفئ غيرة القلب، تطفئ غيرة القلب، فإن أشرف الناس وأعلاهم همةً

وأشدهم غيرة على نفسه وعلى أهله وعلى عموم الناس. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أغير الخلق على الأمة، والله عز وجل أشد غيرة منه، أشد غيرة من النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من غيرة سعد؟ أتعجبون من غيرة سعد؟ فوالله لأنا أغير منه، والله أغير مني. ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يغار، إن الله يغار، وإن المؤمن يغار، وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله. رواه مسلم. فينبغي للمسلم أن يراقب الله عز وجل في هذه الأمور، فإن الله عز وجل ما خلق النار وخلق الجنة عبثا، بل خلقت النار ولها أهلها، وخلقت الجنة ولها أهلها. فمن عمل بما أمر الله عز وجل به وبما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فهنيئا له، ومن خالف أوامر الله وخالف أوامر النبي صلى الله عليه وسلم فلا يلومن إلا نفسه. كذلك من الآثار أن المعاصي تحرم الرزق، من الآثار آثار المعاصي على الفرد على المسلم أنها تحرمه من الرزق. ولا شك أن الرجل قد يحرم الرزق بالذنب يصيبه، كما أن تقوى الله عز وجل تجلب الرزق. ومن يتق الله يجعل له مخرجا وماذا؟ ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذا لمن؟ لمن اتقى الله عز وجل. فإن لم يتق الله، فإن لم يتق الله لا يجعل الله له مخرجا ولا يرزقه من حيث لا يحتسب. والرزق لا يطلب بمعصية الله، الرزق لا يطلب بمعصية الله، وإنما يطلب بتقوى الله عز وجل. واعلم أن الرزق قد قسمه الله لك، ولن تموت حتى تأخذ هذا الرزق كاملا. ومن الآثار أن المعاصي تصغر النفوس وتحقرها حتى تصير صغيرة حقيرة، كما أن الطاعة تنميها وتزكيها وتكبرها، كما قال تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إذن المعاصي تجعل القلب يرى الباطل حقا ويرى الحق باطلا، والمعروف ويرى المعروف منكرا والمنكر معروفا. بل من المصائب أن الإنسان يعصي الله عز وجل ويقول حلال، تقول له حرام يقول لا، قال فلان. كيف قال فلان؟ يقول الله عز وجل ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أنها حرام، ويقول لا فلان قال أنها حلال. فهل هذا اتبع الله أو اتبع النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا والله، إنما اتبع هواه. ولهذا إذا تعود على المعصية واستمر عليها فإنه يرى الباطل حقا والحق باطلا، والمعروف منكرا والمنكر معروفا، فيصبح القلب بكثرة المعاصي فيصبح القلب أسودا مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، ويفسد ويرى أنه مصلح، ويشتري الضلالة بالهدى ويرى أنه على الهدى والعياذ بالله. وكل هذا من عقوبات الذنوب الجارحة.
على قلبه، نسأل الله السلامة. ومن الآثار أيضا أن المعصية تضيق الصدر، فالذي يقع في المعاصي وفي الجرائم ويعرض عن طاعة الله عز وجل يضيق صدره كما مر معنا. يقول الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ومن الآثار أيضا أن المعاصي تبعد المسلم عن ربه، مما يتسبب في ترك الله عز وجل لهذا العبد، فإذا ترك الله العبد فهناك الهلاك الذي لا يرجى معه نجاح. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. ومن الآثار المترتبة على الفرد كراهية الله للعاصي، نسأل الله السلامة، كراهية الله لهذا العاصي. قال الله عز وجل: والله لا يحب كل كفار أثيم. وقال الله عز وجل: إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. وأما المحور الأخير في هذه المحاضرة فهو آثار المعاصي على المجتمع. انتهينا من آثار المعاصي على الفرد، والآن آثار المعاصي على المجتمع، على الأمة. المعاصي يا أحبة لها تأثير عظيم على المجتمعات والأمم، ومن ذلك على سبيل الاختصار إهلاك الأمم بسبب المعاصي. الله عز وجل يهلك الأمم بسبب المعاصي كما مر معنا في بداية المحاضرة. ولا شك أن جميع الأضرار في الدنيا والآخرة تحصل بسبب المعاصي، فالله أمر بالطاعات. وأما فعل الفواحش والمعاصي فهو سبب من أسباب استحقاق العقوبة، بل إن الهلاك والعقاب ليس بنوع واحد. الهلاك للأمم والعقاب للأمم ليس بهلاك واحد، بل بأنواع كثيرة، نسأل الله السلامة. واقرأوا إن شئتم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون. ويقول الله عز وجل في الغرق: فأغرقناهم في اليم، وهذا في الغرق. وفي الطوفان: فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. وهناك من أخذهم الله عز وجل بالريح. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. والخسف: فخسفنا به وبداره الأرض، وبالقحط وبالمجاعات وارتفاع الأسعار وانتشار الأمراض، كل هذه عقوبات من الله عز وجل على المجتمع بسبب ماذا؟ بسبب الوقوع في المعاصي. وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. ويقول الله عز وجل: فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. وكذلك من آثار المعاصي على المجتمع إزالة النعم. قد تكون أو قد يكون المجتمع أو أمة من الأمم في نعم من الله عز وجل، فبسبب المعاصي يزيل الله عز وجل هذه النعم. فالمعاصي تزيل النعم بأنواعها، فإن شكر الله على نعمه يزيد هذه النعمة. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله، ماذا حصل لهم؟ فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وكذلك من الآثار على المجتمع زوال نعمة العافية في الأبدان. زوال نعمة العافية في الأبدان، وهذه النعم

غيرها تزيد بالشكر وتزول وتنقص بالمعاصي ولا يبارك الله عز وجل فيها. وكذلك الإعراض عن الله عز وجل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. كذلك من أسباب أو من آثار المعاصي على المجتمعات نزول العقوبات العامة المهلكة، مثل ظهور الطاعون، الأمراض، نزول الأوجاع التي لم تكن في الأسلاف أو في من كان قبلنا الذين مضوا، الأخذ بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان، منع القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. كذلك من العقوبات تسليط الأعداء على الأمة، ومن العقوبات أن يجعل الله البأساء فيما بينهم. وهذه أمور تأتي بسبب المعاصي. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر المهاجرين، خصال خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. هذه الأولى: ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وكذلك جور السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم إلا سلط الله عليهم عدوهم من غيرهم فأخذوا بعض ما كان في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله عز وجل ويتخيروا فيما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم، كما في صحيح الجامع، نسأل الله السلامة. ومن الآثار المترتبة على المعاصي كثيرة جدا، ووددت أن أذكر أكثرها لكن قد أطلت عليكم، الله المستعان. وأخيرا: ولا علاج لهذه المعاصي والخطايا إلا بالتوبة النصوح. لا علاج لهذه المعاصي على الفرد أو المجتمع إلا بالتوبة النصوح والاستغفار من جميع الذنوب كبيرها وصغيرها. قال الله عز وجل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. فالواجب على المجتمع التوبة من الذنوب والمعاصي بأنواعها، والتكاتف على إزالتها، والتناصح فيما بينهم، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن التساهل بها يؤدي إلى سخط الله وإلى عقوبة الله. ومن دلائل ذلك قوله تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. لماذا؟ ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ماذا كانوا يفعلون؟ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. فإن للذنوب والظلم عقوبات، نسأل الله السلامة. ويكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفق ما أمرنا به من الشرع، ولا نتعداه، وهذا ليس مكانا للتفصيل في هذا الأمر. وكذلك على الفرد

0: عليه. وصل اللهم على نبينا محمد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا مجلس من المجالس المنعقدة في التعليق والشرح على متن الآجر الرومية لابن آج الروم رحمه الله تعالى، والذي ينعقد على غرفة إمام دار الهجرة العلمية. وقد بلغ بنا الكلام إلى ذكر المصنف رحمه الله تعالى للإعراب، وتكلمنا عليه في الدرس الماضي، ولما فرغ منه يعني لما فرغ من بيان الإعراب ومن بيان حقيقته وحده ورسمه عند النحويين، انتقل رحمه الله تعالى إلى بيان أقسامه. وينبغي أن نعلم أن النحو كتلة واحدة لا تؤخذ أبوابه إلا مجتمعة، فلا يؤخذ جزء من أبوابه دون جزء، ربما في الفقه، ربما في الأصول، ربما في المصطلح، قد تأخذ أبوابا متفرقة قد تتقنها أو تكررها، أما بالنسبة للنحو فإنه لا يتأتى لطالبه إلا بأخذه كله ومعرفته كله، يعني معرفة أبوابه، لا أنه يعرف النحو كله، لأن هذا متعذر ولا يمكن أن يقع لأحد بالنسبة لعلوم العربية إلا لنبي كما يقول الإمام الشافعي رحمه الله. فإذا عرفنا هذا فإن المصنف رحمه الله لما فرغ من بيان حقيقة الإعراب انتقل إلى بيان أقسامه، فقال: وأقسامه أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. المصنف رحمه الله تعالى كما ذكرت لك لما فرغ من بيان حقيقة الإعراب انتقل إلى بيان أقسامه، والتي يعبر بعضهم عنها بأنواعه، وآخرون يعبرون بألقابه، وهذا التعبير أضبط، يعني أن ألقاب الإعراب التي اصطلح عليها النحويون في باب المعرب من الكلمات هي هذه. وقول المصنف رحمه الله تعالى: وأقسامه، أقسامه الضمير عائد كما علم من السياق، الضمير عائد إلى الإعراب، أو قل وألقابه. وذكر أن هذه الألقاب أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. وقد ذكرنا في الدروس الماضية أن الإعراب يقابله البناء، ومنها ما ذكرناه في الدرس الماضي. فالإعراب الذي هو تغيير أواخر الكلم يقابله البناء الذي هو لزوم الكلمة حالة واحدة، لزوم الكلمة حالة واحدة. فإذا عرفنا أن الإعراب له ألقاب فإن البناء أيضا له ألقاب ينبغي معرفتها. وكما أن الألقاب بالنسبة للإعراب أربعة، فإن الألقاب أيضا بالنسبة للبناء أربعة. فألقاب البناء: الضم والفتح والكسر والسكون. فكما يقال في الرفع، أو كما يقال معذرة في الإعراب الرفع، يقال في البناء الضم، وكما يقال في الإعراب النصب يقال في البناء الفتح، وكما يقال في الإعراب الخفض يقال في البناء الكسر، وكما يقال في الإعراب الجزم يقال في البناء السكون. فلا يخلط بين هذه المصطلحات. فإذا قلت: جاء هؤلاء

فإن هؤلاء هنا مبني على الضم ولا تقل مرفوع أو على الرفع. وإذا قلت رأيت هؤلاء فإنك تقول مبني على الفتح، وإذا قلت مررت بهؤلاء فإنك تقول مبني على الكسر، وهكذا بالنسبة للفعل المضارع. إذا عرفنا هذا وتقرر فإن هذه الألقاب الأربعة التي ذكرها المصنف أولها الرفع، وهذا الرفع عند البصريين هو الإعراب نفسه، هو الإعراب نفسه، لأنهم يقولون بأن الإعراب حقيقي، والكوفيون يعبرون بمثل هذه الأشياء ويجعلون له العلامات. ولهذا على حد تعبير المصنف رحمه الله يكون المعنى بأن الرفع تغيير مخصوص يجلبه عامل مخصوص علامته الأصلية الضمة، علامته الأصلية الضمة. نحن نعلم أن الكلام العربي فيه مرفوعات، يعني في الأسماء وفي الأفعال، هذه المرفوعات لها عوامل كالمبتدأ، الخبر، اسم كان، وإلى آخر هذه العوامل التي تدخل أو التي تجلب الرفع، التي تجلب الرفع، فهو إذن علامة مخصوصة. سيأتي الكلام أو يعني تغيير مخصوص سيأتي الكلام على عامله، لأن النحو حقيقته في معرفة العوامل. وأما حقيقة النصب فإنه أيضا تغيير مخصوص يجلبه عامل مخصوص علامته الأصلية الفتحة، ولا نقول الفتح، انتبه لهذا، علامته الأصلية الفتحة. وبالنسبة للخفض أيضا كذلك تغيير مخصوص، هذا الخفض تغيير مخصوص علامته الأصلية الكسرة، يعني تغيير مخصوص يجلبه عامل مخصوص علامته الكسرة، علامته الأصلية الكسرة. ونحن نقول علامته الأصلية الكسرة لأن هذه الأقسام لها علامات أصلية ولها علامات فرعية، كما سيأتي معنا وسيقرره المصنف رحمه الله تعالى، وبعد أن نأخذها سنحصر أبوابها. قال رحمه الله بعد ذلك مميزا لهذه العلامات من جهة مدخولها، يعني من جهة ما تدخل عليه، فإن الأقسام هنا أربعة، والمعربات عندنا من الكلمات من جهة الجملة الاسم والفعل المضارع، لا ثالث لا، الأسماء، الاسم هو المعرب والفعل المضارع. فالاسم والفعل المضارع يشتركان في هذه الألقاب الأربعة، وبدأ بالأسماء فقال فللأسماء من ذلك، لأن الأسماء هي التي تتوارد عليها المعاني وهي الأصل في الكلام والأقوى عند العرب، فللأسماء من ذلك، يعني ذلك المتقدم أراد الألقاب الأربعة الرفع والنصب والخفض والجزم. قال فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، يعني أنه لا مدخل للجزم في الأسماء، فلا تجد في الأسماء مجزوما، ولا يصح أن تقول اسم مجزوم ولا اسم مبني على السكون، لأن هذا لا يكون إلا مع الفعل المضارع بخصوصه. فالأسماء لا جزم فيها، اختصت بالخفض

دون الفعل. قال وللأفعال من ذلك، يعني الأفعال من هذه الألقاب الأربعة الرفع والنصب والجزم، وكل هذه عرفناها، لأن الجزم تغيير مخصوص يجلبه عامل مخصوص علامته الأصلية السكون، فالأفعال لها أيضا الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. فإذا الأسماء والأفعال تشترك في الرفع والنصب، تشترك في الرفع والنصب وتختص الأسماء بالخفض، وتختص الأفعال بالجزم. فلهذه ثلاثة من جهة الخصوص، ولهذه ثلاثة، وانفردت كل واحدة منهما بواحدة. وقد عبر كثير من النحويين عن اللغة العربية بأنها لغة عادلة حكيمة، حتى قال طائفة من أهل العلم بأنها توقيفية، يعني مأخوذة بالتوقيف، توقيفني اللغات عند الأكثري ومنهم ابن فورك والأشعري، لأنهم لما رأوا التصرف الموجود في لغة العرب من جهة العدل بين الكلمات هداهم ذلك إلى هذه المقالة. إذن الآن عرفنا أن الأسماء تختص بالخفض، وأن الأفعال تختص بالجزم، بينما يشتركان جميعا في الرفع وفي النصب. فالأسماء يدخلها الرفع والنصب، والأفعال يدخلها الرفع والنصب. معرفة هذه الأشياء ومعرفة هذه الأبواب من المهمات والضروريات، وضبطها هو الذي يجعلك ضابطا لعلم النحو. أما مجرد المعرفة المجملة بأبواب المرفوعات، وأن ما بعد كان يكون مرفوعا وما بعد إن يكون منصوبا، هذا وإن كان حسنا في نفسه، إلا أن معرفة مقدمات علم النحو من الضروريات المهمة. ولما ذكر هذه الألقاب رحمه الله انتقل إلى بيان معرفة علامات كل واحدة منها، لأنه لما بين أن الألقاب أربعة الرفع بدأ يأخذها من رأسها، فبدأ بالرفع، بدأ بالرفع كما عرفناه سابقا. فقال رحمه الله تعالى وللرفع أربع علامات: الضمة والواو والألف والنون. فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. هذا شروع منه كما قلت لك آنفا في بيان علامات كل واحدة من هذه الألقاب الأربعة. هذا هو اصطلاح الكوفيين، وأما اصطلاح البصريين فإنهم يجعلون هذه الضمة هي الإعراب نفسه. وها هنا قاعدة في باب معرفة علامات الألقاب الأصلية والفرعية قبل الدخول فيها حتى لا أنساها. هذه القاعدة هي أن ما جاء على أصله لا يسأل عن علته. اشتهر عند كثير من المعربين أنهم إذا جاءوا إلى إعراب الاسم المفرد مثلا يقولون في المرفوع مثلا محمد قائم، فيقولون محمد قائم، محمد مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره لأنه اسم المفرد. وهذا التعبير غلط وخطأ في جميع العلوم. لماذا؟ لأن ما جاء على أصله في حكايته عن العرب

نقول إن الأصل في الرفع هو الضمة، فإن من الغلط أن نقول أن محمد، أن نقول إن محمدا هنا مرفوع وعلامة رفعه الضمة لأنه اسم مفرد، إنما تبين العلة فيما علامته فرعية، لأنه خرج عن الأصل. فلماذا خرج عن الأصل؟ نبين العلة، نبين العلة والحالة هذه. فالمصنف رحمه الله تعالى يقول للرفع، اللام هذه لام الملك أو الاختصاص، لام الاختصاص، أربع علامات لا خامس لها، فلن تجد في مرفوعات، في المرفوع من الكلمات علامة سوى هذه العلامات. ما هي هذه العلامات؟ الضمة والواو والألف، ضم وواو ألف والنون علامة الرفع بها تكون. تحفظ مثل هذا البيت لأنه يعني يسهل لك وما أشبهه، كما في الكلام المتقدم والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزم. ففي بداية الطلب لا بأس أن الإنسان ينتقي بعض الشواهد في مثل هذه الأبواب لتضبط له المعلومة. فالضمة التي عرفنا أنها هي الأصل في علامات الرفع، وهي الغالب في كل المرفوعات، أو الغالب في المرفوعات بأن يرفع بالواو. وهذه الضمة معروفة، منهم من يقول إن الواو متولد منها، ومنهم من يقول العكس، والأمر في هذا ميسور وسهل. والعلامة الثانية الواو، وعقب بها لأنها تشبهها، ثنى بالواو، قالوا لكونها تنشأ عنها إذا أشبعت، فإذا أشبعت الضمة فإنها تصير واوا. ثم بعد ذلك ذكر الألف، لماذا؟ لأنها أخت الواو من جهة أنها من حروف المد واللين، وهذه تعاليل يذكرها بعض النحويين لا طائل تحتها. وذكر العلامة الأخيرة وهي النون، هذه العلامة هي النون، وهذه النون التي هي النون الساكنة، النون الساكنة، فلا مدخل للنون المشددة لأنها عبارة عن نونين. ذكر رحمه الله تعالى المواضع التي تكون فيها الضمة علامة للرفع، وهذه المتون المختصرة عبارة عن تراتيب ترتب لك العلم في ذهنك وفي قلبك وتجمعه لك في صدرك، فلما عرفت الإعراب وعرفت ألقابه وعرفت علامات الرفع بعد ذلك، وعرفت أن علامات الرفع أربعة، الضمة بدأ لك بتمييز الضمة عن غيرها، فقال فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع، يعني لا خامس لا، وإذا قال النحويون في أربعة ثلاثة، فلا تتعب نفسك وتجهدها في طلب الشيء الزائد على هذا، لأنهم قد استقرأوا استقراء تاما لكلام العرب. هنا قال فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع في الاسم المفرد. الاسم المفرد هذا يتكرر معنا في أبواب النحو، لكنه يختلف باختلاف الأبواب، يختلف باختلاف الأبواب. فهنا إذا أردنا أن نقول ما الاسم المفرد، نقول ما ليس مثنى ولا مجموعا، يعني يخرج

المثنى والجمع، وكذلك الملحق بالمثنى والملحق بالجمع، فإن هذه ليست من المفردات فتخرج إذن. بينما يأتي عندنا المفرد في مواضع أخرى بأنه ما ليس بجملة ولا شبه جملة، كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى بيانه. فعرفنا الآن الاسم المفرد، ما الاسم المفرد؟ ما ليس بمثنى ولا مجموع. فإذا قلت زيد خرج الزيدان وخرج الزيدون وخرج الزيود، كل هذا لأن زيد هو المعني، فخرج المجموع وخرج المثنى. فالاسم المفرد هو الذي تكون علامته الضمة، تقول محمد رسول الله، فإذا جئت إلى الإعراب قلت محمد مبتدأ مرفوع بالابتداء، وعلامة رفعه على ما هو السائد في الإعراب وهو المذهب الكوفي، أو تقول ورفعه الضمة كما نبه على هذا الشيخ العلامة محمد الأمين الهرري في شرحه على هذا المتن، فإنه بصري محرر لمذهب البصريين. هذا الاسم المفرد عندما تقول جاء محمد أو محمد قائم أو محمد رسول الله، تقول مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وتسكت، ولا تحتاج إلى أن تبين العلة وتقول لأنه اسم مفرد كما نبهتك على هذا من قبل. هذا الموضع الأول، وسواء كان هذا الاسم المفرد من الأسماء المعربة أو من الأسماء المبنية، أو من الأسماء المبنية كما تقول جاء هذا، أو من الأسماء المعربة التي منع من ظهور علامة الإعراب أو الإعراب عليها مانع من التعذر أو الثقل وما أشبه ذلك، تنتبه لهذا وقد ذكرته لك في الدرس الماضي فإنه من المهم. الموضع الثاني الذي تكون فيه الضمة علامة للرفع جمع التكسير، وجمع التكسير هذا في أصل اللغة التغيير، والمراد به ما تغير فيه بناء المفرد. وقد أوصل الشراح هذا التغيير إلى ستة أنواع أو أقسام، زيادة تغيير بالزيادة على المفرد، تغيير بالشكل، وتغيير بالنقص، و تغيير بشكل أيضا، تغيير من غير شكل، وتغيير من غير زيادة ولا نقص، وهكذا. المهم أنك تعرف ما نطقت به العرب في مثل هذه الأبواب. فإذا قلت أسد فإنك تقول أسود وتقول أسد، وهذان نوعان من نوعي جمع التكسير كما هو معلوم. وكذلك عندما تقول صنو تقول صنوان، وتقول تخمة وتقول تخم، وهكذا. هذه أشياء ما يحتاج طالب العلم إلى بذل العناء فيها إذا أحسن اللفظ بالسماع لما سمع عن العرب، كيف جمعوا زيد، كيف جمعوا أسد، كيف جمعوا تخمة، هنا تتميز لك في هذه الحالة الجموع الذي هو جمع التكسير. ومن النحويين من يذكره بالأوزان، يجعل له أوزان. هذا الموضع هو الموضع الأول، جمع التكسير. فمثلا إذا قلت هذا رجل كريم، رجل هذا اسم مفرد، أردت أن تجمع رجال فتقول هؤلاء رجال، وجاء الرجال، فإذن

جمع التكسير علامة رفعه، أو قل رفعه ضمه ظاهرة على آخره أو مقدرة على آخره. فإذا قلت خفت، فإذا قلت جاء الأسود وأسلم الهنود سأل الله ذلك كل العالم، إلى غير هذا من الجموع التكسير، حيثما جمعت جمع تكسير بمعنى أنه لم يسلم المفرد، عندما تقول رجل تغير رجال، راء كانت مفتوحة صارت ري مكسورة، رجل لاحظ رجو جو، الجيم كانت مضمومة صارت رجاء مفتوحة، بعدها لام رجل دخل عليها ألف رجال، هكذا تستطيع أن تميز هذه الأشياء. هذا جمع المذكر السالم. الموضع الثالث جمع المؤنث السالم، هكذا عبر ابن آج الروم وعبر غيره من النحوي، وعبر كثير من النحويين بهذا والمحققون على التعبير بما جمع بألف وتاء، بما جمع بألف وتاء، بما جمع بألف وتاء، وما بألف وتاء قد جمع يكسر في الجر وفي النصب مع. جمع المؤنث السالم ما جمع بالألف بألف وتاء مزيدتين على مفرده. فإذا قلت جاءت هند وأردت أن تجمع بجمع مؤنث سالم، فإنك تقول جاءت الهندات، جاءت الهندات، فتقول الهندات فاعل مرفوع بالفعل وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره لأنه جمع مؤنث سالم. لكن إذا كانت التاء، هل هي في بعض الكلمات قد تجمع بألف وتاء لكنها ليست زائدة وإنما هي تاء أصلية، مثل ما تقول جاء الغزاة، جاء الغزاة، هذه التاء أصلية، وعدل القضاة وهكذا، فإن ألفها هنا أصلية، عفوا ألفها أصلية. ومنه ما يكون تاؤه أصلية، مثل ما تقول بعث الأموات، بعث الأموات، لا يقال فيه إنه جمع مؤنث سالم، وإنما قيده بالمؤنث السالم. لماذا؟ لأنه جرى على الغالب، وإلا فإن الأضبط أن يقال ما جمع بألف وتاء مزيدتين. لماذا نقول هذا؟ لأنه قد وجد في كلام العرب أنهم أعربوا ما هو شبيه بهذا مع أنه ليس من الجمع المؤنث السالم، مثل ما قالوا في حبلى، قالوا حبليات، ومثل ما قالوا لأن هذا إيش؟ هذا جمع تكسير، ومثل ما قالوا في اسطبل قالوا اسطبلات، وهذا أمر معلوم. المهم ألا تكون الألف أصلية أو ألا تكون التاء أصلية كما ضربنا لك الأمثلة فيما سبق. الرابع من العلامات التي تكون فيها الضمة علامة للرفع هو الفعل المضارع، ولكن المصنف رحمه الله تعالى هنا قيده فقال الذي لم يتصل بآخره شيء، الذي لم يتصل بآخره شيء. الفعل المضارع عرفنا الفعل المضارع يقوم وينام ويأكل ويشرب ويهدي ويمضي ويرضى ويقضي إلى آخره، هذا الفعل المضارع. ما الذي يتصل بآخره؟ عرفنا في أول درس أن الفعل المضارع قد تتصل به نون النسوة أو قل نون الإناث، فإنه إذا اتصلت به نون الإناث

0: يكون مبنيا ولا يكون معربا، فتستخدم معه مصطلح البناء، تقول مبني على الضم، مبني على السكون، وهكذا. ومثل ذلك قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن، الوالدات يرضعن أولادهن، يرضعن هذا فعل مضارع مبني على أي شيء؟ مبني على السكون. انتهى الإعراب؟ غلط. إن قلت انتهى فهذا غلط، لأنك مطالب ببيان محله الإعرابي، لأن له محل في الإعراب، الفعل المضارع مثل الأسماء، ولذلك سمي مضارعا كما سيأتي معنا. فتقول مبني على السكون في محل رفع، لماذا؟ لتجرده من الناصب والجازم. وهكذا إذا اتصلت به نون التوكيد الثقيلة والخفيفة، لا يسجنن ولا يكون من الصاغرين. هذا ما يتعلق بالضمة وكونها تكون علامة للرفع في هذه المواضع الأربعة. والنحو مع ضرورة ضبطه من جهة معرفة أبوابه، فإنه لا بد أيضا من ممارسته. وطلبة العلم يسمعون كثيرا من الكلام في الدروس وفي المحاضرات وفي الخطب وفيما يتكلمون فيما بينهم مع بعضهم البعض فيه، فينبغي عليهم أن يكونوا نوعا ما مركزين فيما يلفظون به وفيما يسمعونه، لا على سبيل القدح في المتكلم، فإنه ربما لحن بسبب العجلة، ربما لحن بسبب التركيز على شيء معين، وإن كان هذا فيه قبح أيضا ولا ينبغي ذلك، لكن على كل حال أنك تنظر في الكلمات، تنظر فيما يتكلم به الناس، فيما يكتبونه، لأن هذا مما يساعدك على تذكر المعلومة. لماذا رفع هنا؟ لماذا ضم هذه الكلمة هنا؟ هل هذا الاسم مرفوع أو منصوب؟ لكن لا تدخل هذا الشغل في الصلاة، فقد أدركنا بعض طلبة العلم سلم الناس من الصلاة وهو يعرب التحيات. بهذا القدر نكتفي فيما يتعلق بالتعليق على مثل ابن آجروم. وهنا أنبه على فائدة كنت قد نسيتها، وأيضا ربما وقعت فيها، وهي أننا ربما عطشنا الجيم من ابن آجروم، وهذا غلط. لماذا؟ لأن هذه الكلمة ليست عربية، إنما هي لغة بربرية معروفة في لغة البربر الذي يعني يسمون نسيت طيب ما علينا، يعني هذه لغة لغتهم هكذا نطقوها. فعندما نأتي نحن ونحاكمهم إلى لغتنا العربية ونعطش الجيم فنقول ابن آجروم، أقحمنا لغتنا على لغتهم، وهذا غلط. ومن طرائف ما يروى أن شيخنا الشيخ العلامة محمد بن علي آدم الأتيوبي الأتيوبي يكتب في كتاباته وفي كتبه بالتاء، بينما السائد في النطق أن الناس يقولون الأثيوبي له ولغيره. فحصل أن أحد طلبة العلم مر عليه، فلما سلم عليه فنطق، كان يعرف الشيخ محمد علي آدم الأثيوبي، قال الأثيوبي. قال لكن نحن يا شيخ يعني ننطقها هكذا منذ ولدنا. قال أنتم منذ ولدتم وأنتم مخطئون، منذ ولدتم وأنتم مخطئون. لماذا؟ لأن هذه اللغات تنطق على سبيل الحكاية، نحن نحكيها لا نحكم عليها بلغتنا.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان أهمية الرجوع إلى العلماء عند النوازل والفتن، ألقاها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه

0: الله تعالى يوم الأحد 22 من شهر جماد الأولى عام 43 هجرية ضمن فعاليات دورة الإمام مالك بن أنس السلفية السادسة المقامة في جامع أبي بكر الصديق رضي الله عنه بمدينة ثياس في السنغال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، أيها الإخوة، فقد رغب إلي الإخوة القائمين على دورة الإمام مالك بن أنس بالسنغال المشاركة في كليمة تذكيرية، نسأل الله جل وعلا أن ينفع الجميع بها وأن يسددنا في الأقوال والأفعال، إن ربنا لسميع الدعاء. وهذه الكلمة أو الكليمة التذكيرية هي عن أهمية الرجوع إلى العلماء عند النوازل والفتن، والحقيقة أن هذا الموضوع في غاية من الأهمية، وأن الحاجة ملحة إليه خاصة في مثل هذه الأوقات والأزمان التي ظهر وفشى فيها في كثير من مجتمعات المسلمين الجهل بكتاب الله وبسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وتسبب هذا في الخروج عن سبيل أهل الحق والهدى والتشرذم والاختلاف والتفرق وركوب بعضهم الأهواء والبدع أو الشهوات وغير ذلك من أصناف الاختلاف، نسأل الله السلامة والعافية. وظهر الإخلال بهذا الأمر العظيم، ظهرت نابتة سوء في بعض المجتمعات كخضراء الدمن، نسأل الله العافية والسلامة منهم، من يقدح في أهل العلم والفضل والسنة والاستقامة والتزهيد فيهم والنيل منهم والوقيعة فيهم في ألوان شتى وضروب مختلفة، إلا أن المؤدى والمراد هو تنفير الناس عن السنة وحملتها بحق. وهذا الموضوع المهم لا أظن أن لقاء واحدا يكفيه في استيعاب مفرداته، لكن حسبي في هذا المقام أن أذكر نفسي أولا ثم الإخوة ممن يستمع إلينا ثانيا بما يتعلق ببعض الأمور المتصلة به. وهذا الموضوع منبثق عن بيان مكانة العلم وفضل أهله وحملته، ولا شك أن الأدلة والنصوص من الوحيين كثيرة دالة على هذه المكانة وعلى فضل حملة العلم وأهله. وقد ذكرت جملة من هذه النصوص مبينا فضل العلم وفضل أهله في خطبة عن العلم وفي كتابة عنه وفي لقاءات متعددة ومحاضرات عديدة، فأغنى ذلك عن التكرار. لكن قد اختصر لنا الإمام الآجري رحمه الله بيان مكانة العلماء وبيان مناقبهم، وذلك في كتابه العظيم أخلاق العلماء. وهذا الكلام المختصر والمفيد يغني عن كثير ممن يروم أكثر منه، ففيه غنية وكفاية لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.

فقال رحمه الله في تقدمة الكتاب: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله على سيدنا محمد النبي على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وسلم. ثم قال: وبالله أستعين وحسبي الله ونعم الوكيل. أما بعد، فإن الله عز وجل وتقدست أسماؤه اختص من خلقه من أحب فهداهم للإيمان، ثم اختص من سائر المؤمنين من أحب فتفضل عليهم فعلمهم الكتاب والحكمة وفقههم في الدين وعلمهم التأويل وفضلهم على سائر المؤمنين، وذلك في كل زمان وأوان. رفعهم بالعلم وزينهم بالحلم، بهم يعرف الحلال من الحرام والحق من الباطل والضار من النافع والحسن من القبيح. فضلهم عظيم وخطرهم جزيل، أي عظيم. ورثة الأنبياء وقرة عين الأولياء، الحيتان في البحار لهم تستغفر، والملائكة بأجنحتها لهم تخضع، والعلماء في القيامة بعد الأنبياء تشفع، مجالسهم تفيد الحكمة، وبأعمالهم ينزجر أهل الغفلة. هم أفضل من العباد وأعلى درجة من الزهاد، حياتهم غنيمة وموتهم مصيبة، يذكرون الغافل ويعلمون الجاهل، لا يتوقع لهم بائقة ولا يخاف منهم غائلة، بحسن تأديبهم يتنازع المطيعون، وبجميل موعظتهم يرجع المقصرون. جميع الخلق إلى علمهم محتاج، جميع الخلق إلى علمهم محتاج. والصحيح على من خالف بقولهم محجاج. الطاعة لهم من جميع الخلق واجبة، والمعصية لهم محرمة. من أطاعهم رشد، ومن عصاهم عند. ما ورد على إمام المسلمين من أمر اشتبه عليه حتى وقف فيه فبقول العلماء يعمل، وعن رأيهم يصدر. وما ورد على أمراء المسلمين من حكم لا علم لهم به فبقولهم يعملون وعن رأيهم يصدرون. وما أشكل على قضاة المسلمين من حكم فبقول العلماء يحكمون وعليه يعولون. فهم سراج العباد ومنار البلاد وقوام الأمة وينابيع الحكمة. هم غيظ الشيطان، بهم تحيا قلوب أهل الحق وتموت قلوب أهل الزيغ. مثلهم في الأرض كمثل النجوم في السماء، يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، إذا انطمست النجوم تحيروا، وإذا أسفر عنها الظلام أبصروا. فإن قال قائل: ما دل على ما قلت؟ قيل له: الكتاب ثم السنة. فإن قال: فاذكر منه إذا سمعه المؤمن سارع في طلب العلم ورغب فيما رغبه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. قيل له: أما دليل القرآن، فإن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. قال: فوعد الله عز وجل المؤمنين أنه يرفعهم، ثم خص العلماء منهم بفضل الدرجات. وقال عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء، إن الله عزيز غفور. فأعلم خلقه أنه إنما يخشاه

العلماء به. وقال عز وجل: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. وقال عز وجل: ولقد آتينا لقمان الحكمة. وقال عز وجل: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وقال عز وجل: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار، والأحبار عن قولهم الإثم، يقال فقهاؤهم وعلماؤهم. وقال عز وجل: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقال عز وجل: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، إلى قوله واجعلنا للمتقين إماما. قال رحمه الله بعد ذلك: وهذا النعت ونحوه في القرآن يدل على فضل العلماء، وأن الله عز وجل جعلهم أئمة للخلق يقتدون بهم. ثم أسند رحمه الله جملة من أقوال السلف في تفسير آيات وردت في الباب، ثم عقد فصلا فقال: باب ذكر ما جاءت به السنن والآثار من فضل العلماء في الدنيا والآخرة. هذه الكليمات أو الكلمات المهمة التي ذكرها الإمام الآجري رحمه الله تبين منزلة العلماء ومكانة أهل العلم والفضل، ودلل على هذا بجملة من الأدلة مما ذكره هنا ثم أورده بعد. وبنحو هذا أو نحوا منه ذكر الإمام ابن بطة رحمه الله العكبري في كتابه الإمام ابن بطة رحمه الله في كتابه إبطال الحيل، فذكر جملة مهمة في بيان منزلة العلماء ووصفهم ولماذا تجب أو يجب على الناس طاعة العلماء في ذلك في الحق والمعروف. ذكر هنا رحمه الله أن العلماء ورثة الأنبياء، وهذا إشارة منه إلى حديث أبي داود وغيره قوله عليه الصلاة والسلام: العلماء ورثة الأنبياء. قد تكلم الإمام ابن القيم رحمه الله بكلام في غاية من النفاسة في كتابه مفتاح دار السعادة شارحا هذا الحديث ومعلقا عليه، ومما قال فيه رحمه الله أن هذا الحديث أمر للأمة بطاعتهم واحترامهم وتعزيرهم وتوقيرهم وإجلالهم، فإنهم ورثة من هذه بعض حقوقهم على الأمة وخلفاؤهم فيهم. وذكر رحمه الله فيما ذكر من وصفهم وبيان أمرهم أن حياتهم غنيمة، لأن بهم يعرف الحلال والحرام والصواب من الخطأ والهدى والرشاد من الضلال والغواية. وذكر أن موتهم مصيبة، لأن بموتهم يذهب علم كثير، فقد جاء في ترجمة زيد بن ثابت رضي الله عنه من تهذيب الكمال أن سعيد بن المسيب رحمه الله ورضي عنه قال: شهدت جنازة زيد بن ثابت، فلما ولي في قبره قال ابن عباس: من سره أن يعلم كيف ذهاب العلم فهكذا ذهاب العلم، والله لقد دفن اليوم علم كثير، دفن اليوم علم كثير. وذلك لموت زيد رحمه الله وغفر الله له ورضي عنه. وجاء عن سعيد ابن جبير رحمه الله لما سئل عن علامة هلاك الناس قال: إذا هلك علماؤهم. نعم، فموتهم مصيبة، موتهم مصيبة. وذكر من فضائل
بهم ومناقبهم أنهم يذكرون الغافل. وفي هذا قال بلال بن سعد رحمه الله: أخ كلما لقيك ذكرك بحظك من الله خير لك من أخ كلما لقيك وضع في كفك دينارا. وقال: ويعلمون الجاهل. هذا من وظائفهم ومناقبهم وأعمالهم الجليلة. وفي هذا أسند الإمام عبد الرزاق في المصنف بسند صحيح عن إبراهيم التيمي أن إبراهيم النخعي أنه قال: كانوا إذا رأوا الرجل لا يحسن الصلاة علموه. ومما ذكر رحمه الله قال: والصحيح على من خالف بقولهم محجاج، وهو الذي يعني يجادل، فهو بقولهم محجاج، أي يحاج ويجادل بقول أهل العلم ويرد عليه قوله ممن لا ينصاع إلى الحق ولا يرغب فيه. ثم قال: الطاعة لهم من جميع الخلق واجبة، للحديث الذي تقدم حديث العلماء ورث الأنبياء وغيرها. وكما ذكرت آنفا أنهم يدلون الناس إلى الحق والهدى. قال أبو شامة رحمه الله في كتابه خطبة الكتاب المؤمل للرد إلى الأمر الأول: هكذا كان العلماء هم الأعيان، يسأل عنهم ويبجلون في كل مكان لجمعهم بين العلم والعمل وإعراضهم عن المراء والجدل. ولا شك أن الطاعة لهم في المعروف. وأما من أخطأ منهم رحمهم الله، انتهى كلامه سابقا عند قوله والمراء وإعراضهم عن المراء والجدال. أقول: الطاعة لأهل العلم في المعروف، وأما من أخطأ منهم من أهل الفضل والهدى فتحفظ مكانته، وما أخطأ فيه لا يقبل منه، وتحفظ له الكرامة والمكانة والمنزلة، كما هو المأثور عن أئمة العلم كالشافعي ومالك وغيره رحمهم الله تعالى. وسيأتي مزيد بيان حول هذه النقطة بإذن الله، أعني وجوب الطاعة لهم في المعروف. وفي قوله رحمه الله: مثلهم في الأرض كمثل النجوم في السماء، هذا مقتبس من كلام أبي القتادة أبي قلابة رحمه الله، كما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف وغيره: مثل العلماء مثل النجوم التي يهتدى بها، والأعلام التي يقتدى بها، إذا تغيبت عنهم تحيروا، وإن تركوها ضلوا. فهذا الكلام العظيم منه رحمه الله، وهذه الاستدلالات التي ذكرها فيها بيان، كما ذكرت، فيها بيان لمنزلة العلم ومكانة أهله وفضلهم رحمهم الله تعالى وغفر لهم. والعلماء بارك الله فيكم طبقات، والناس في هذا الباب طبقات، كما قال الإمام ابن القيم كما قال الإمام الشافعي رحمه الله في الرسالة: والناس في العلم طبقات، موقعهم من العلم بقدر درجاتهم في العلم به. فحق على طلبة العلم بلوغ غاية جهدهم في الاستكثار من علمه والصبر على كل عارض دون طلبه وإخلاص النية لله في استدراك علمه نصا واستنباطا والرغبة إلى الله في العون عليه، فإنه لا يدرك خير إلا بعونه. فمن أدرك علم أحكام الله في كتابه نصا واستدلالا ووفقه الله للقول والعمل بما علم منه فاز بالفضيلة في دينه ودنياه، وانتفت عنه الريب، ونورت في قلبه الحكمة، واستوجب في الدين موضع الإمامة. وأقول بارك الله فيكم إن من الآيات العظيمة التي تدل على مكانة العلم والعلماء وضرورة الرجوع إليهم عند نزول الفتن والمدلهمات وطاعة

بهم في المعروف قول الله جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. أسند الإمام ابن المنذر رحمه الله في التفسير عن ابن عباس في قوله تعالى: وأولي الأمر منهم، قال: أولي الفقه في الدين والعقل. وأسند أيضا رحمه الله عن قتادة رحمه الله أنه قال: وأولي الأمر منهم، قال: يقول إلى علمائهم. وأسند أيضا عن قتادة أنه قال في قوله تعالى: لعلمه الذين يستنبطونه منهم، قال: لعلمه الذين يفحصونه عنه ويهمهم ذلك. وقال الإمام السمعاني رحمه الله كما في تفسيره: يعني ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطون منهم ما ينبغي أن يكتم، ويعلمون ما ينبغي أن يفشى، يعني العلماء. وقال الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره: قال الله تعالى مخبرا عن الراسخين في العلم حيث قالوا: آمنا به كل من عند ربنا، أي محكمه ومتشابهه حق، فلهذا رد المتشابه إلى المحكم فاهتدوا. والذين في قلوبهم زيغ ردوا المحكم إلى المتشابه فغوا. ولهذا مدح الله تعالى الراسخين وذم الزائغين إلى أن قال: وقوله وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، إنكار على من يبادر إلى الأمور قبل تحققها فيخبر بها ويفشيها وينشرها وقد لا يكون لها صحة. ثم ذكر أحاديث رحمه الله من مقدمة مسلم وغيره في ذم هذا الصنيع وهذا الفعل، أعني نشر الكلام قبل التحقق والتبين. وقال شيخ شيوخنا العلامة السعدي رحمه الله في تفسيره عند هذه الآية، قال: هذا تأديب من الله لعباده عن فعلهم هذا غير اللائق، وأنه ينبغي لهم إذا جاءهم أمر من الأمور المهمة والمصالح العامة ما يتعلق بالأمن وسرور المؤمنين أو بالخوف الذي فيه مصيبة عليهم، أن يتثبتوا ولا يستعجلوا بإشاعة ذلك الخبر، بل يردونه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم أهل الرأي والعلم والنصح والعقل والرزانة، الذين يعرفون الأمور ويعرفون المصالح وضدها. فإن رأوا في إذاعته مصلحة ونشاطا للمؤمنين وسرورا لهم وتحرزا من أعدائهم فعلوا ذلك، وإن رأوا أنه ليس فيه مصلحة أو فيه مصلحة ولكن مضرته تزيد على مصلحته لم يذيعوه. ولهذا قال: لعلمه الذين يستنبطونه منهم، أي يستخرجونه بفكرهم وآرائهم السديدة وعلومهم الرشيدة. وفي هذا دليل لقاعدة أدبية، وهي أنه إذا حصل بحث في أمر من الأمور ينبغي أن يولى من هو أهل لذلك، وأن يجعل إلى أهله ولا يتقدم بين أيديهم، فإنه أقرب إلى الصواب وأحرى للسلامة من الخطأ. وفيه النهي عن العجلة والتسرع لنشر الأمور من حين سماعها، والأمر بالتأمل قبل الكلام والنظر فيه، هل هو مصلحة فيقدم عليه الإنسان أم لا فيحجم عنه. انتهى كلامه رحمه الله. ما أكثر ما ضيع الناس أو كثير من الناس وكثير ممن ينتسب إلى الطلب الوقوف مع هذه النصوص العظيمة وهذه الأقوال النيرة من بيان

نحن بصدده من أهمية الرجوع إلى هذا العلم، وبخاصة الرجوع إلى العلم لا يقتصر فقط عند المدلهمات، وإنما يتأكد جدا بل ويجب عند النزول الفتن والمدلهمات. أما في عامة أمرك فإنه لا بد من أن تطلب العلم على أهله، وأن تأخذ العلم من حملته أصحاب الاعتقاد الصحيح والمنهاج السليم والفقه في دين الله وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فمن الأمثلة في هذا أولا ما جاء في صحيح مسلم من حديث يحيى ابن يعمر قال كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، قال فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب، عبد الله بن عمر بن الخطاب داخلا المسجد، قال فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقصرون العلم، قال وذكر من شأنهم ويزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف، قال أي ابن عمر فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال حدثني أبي عمر بن الخطاب قال بينما نحن عند رسول الله عليه الصلاة والسلام ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، فذكر الحديث الطويل في الإسلام والإيمان والإحسان. أنت ترى عندما رأى يحيى وصاحبه حميد ما جرى وظهر عندهم بالبصرة من قول معبد الجهني وأن الأمر عجيب وغريب، ذكر لبعضهما أن لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر. هكذا يرجعون إلى أهل العلم، ولا شك أن في ذلكم العصر من كان أعلم من بقي في ذلكم الوقت هم أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ممن بقي منهم. فوفق لنا عبد الله بن عمر إلى آخر هذا الحديث العظيم المبارك. هكذا سألوا عبد الله بن عمر مع أنهم ذكروا من أمر هؤلاء أنهم يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم يطلبونه، نعم، وذكر من شأنهم أي ذكر من أمرهم ما رآه، لكن لا يعلم حقيقة ما يقولون أهو صواب أم خطأ، فأرجعوا الأمر إلى أهله وهم أهل العلم، فأرجعوه إلى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، فقال مقالته العظيمة هذه: إذا لقيت أولئك أخبرهم أو فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني إلى آخره. قد ذكر الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد باب ما جاء في منكر القدر كلام ابن عمر هذا في تبرؤه من القدرية، وذكر أنه استدل أي ابن عمر بقول النبي عليه الصلاة والسلام في الإيمان، وذكر ثم أورد مسائل الباب وقال فيه مسائل وعدد، ومنها قال الثامنة عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء، والتاسعة أن العلماء أجابوه بما يزيل شبهته، وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، انتهى كلامه.

أي أن المتبع والمعمول به لدى أهل العلم والفضل من سلف الأمة إذا ما نزل به نزل بهم أمر وحدث بهم حادث وجالت شبهة في الأوساط أن يزيلوها بسؤالها أهل العلم، وأن العلماء يردون تلك الشبه التي نفث بها إبليس في روعهم بما يدل على نقضها من الوحيين من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر بين ظاهر. المثال الثاني في كتاب الصحيح للإمام البخاري باب الصائم يصبح جنبا، أسند حديث أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن أباه عبد الرحمن أخبر مروان أن عائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما أخبرتاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم، وقال مروان لعبد الرحمن بن الحارث أقسم بالله لا تفزعن بها أبا هريرة ومروان يومئذ على المدينة، فقال أبو بكر فكره ذلك عبد الرحمن، ثم قدر لنا أن نجتمع بذي الحليفة وكانت لأبي هريرة هنالك أرض، فقال عبد الرحمن لأبي هريرة إني ذاكر لك أمرا ولولا مروان أقسم علي فيه لم أذكره لك، فذكر قول عائشة وأم سلمة فقال كذلك حدثني الفضل بن عباس وهو أعلم، أي أبو هريرة يقول كذلك حدثني الفضل بن عباس وهو أعلم، وقال همام وابن عمر وابن عبد الله بن عمر عن أبي هريرة كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر بالفطر، قال والأول أسند قاله البخاري، انتهى. حديث عائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين، لكن المقصد أن ما أورده البخاري بهذا اللفظ قوله حدثني الفضل ابن عباس وهو أعلم. ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح الفوائد المستنبطة من هذا الحديث، وقال منها فيه الاستثبات في النقل والرجوع في المعاني إلى الأعلم، فإن الشيء إذا نوزع فيه رد إلى من عنده علمه، هكذا الرجوع إلى أهل العلم. وفي الصحيحين أيضا من حديث في الصحيحين من حديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه تمارى هو ابن عباس والحر بن قيس ابن حصن الفزاري في صاحب موسى عليه السلام، فقال ابن عباس هو الخضر، فمر بهما أبي بن كعب الأنصاري، فدعاه ابن عباس أي ناداه فقال يا أبا الطفيل هلم إلينا فإني قد تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل السبيل إلى لقيه، فهل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ فقال أبي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، فذكر الحديث. ذكر الحافظ ابن بطال في شرح البخاري قال فيه جواز التماري في العلم إذا كان كل واحد يطلب الحقيقة ولم يكن متعنتا، يطلب الحقيقة ويطلب الحق، ليس في هذا الجدال مراء ولا انتصار للنفس ولا المغالبة، وليس ثمة تعنت وتشبث بالرأي دون ماذا دون بينة، إنما كلاهما يبحث عن الحق ينشده.

هذا أبدى ما عنده وهذا أبدى ما عنده، ثم قال وفيه الرجوع إلى قول أهل العلم عند التنازع، وفيه الرجوع إلى قول أهل العلم عند التنازع عند وقوع مثل هذا الأمر. ومثله قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح، ونقل الحافظ العيني في عمدة القاري كلام ابن بطال مقرا له رحمة الله على الجميع. المثال الرابع ما جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال اختلف رجلان أو امتريا، رجل من بني خدرة ورجل من بني عمرو بن عوف في المسجد الذي أسس على التقوى، اختلف في تعيين المسجد الذي أسس على التقوى. قال الخدري هو مسجد رسول الله صلى الله ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال العمري هو مسجد قباء. قال فأتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام هو هذا المسجد لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال وفي ذاك خير كثير، يعني مسجد قباء. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وهذا لفظه، وهو عند الإمام الترمذي بنحوه والنسائي وابن أبي شيبة في المصنف وابن حبان في الصحيح والحاكم في المستدرك. قال الترمذي حسن صحيح وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي، وأخرجه في موطن آخر أعني الحاكم، وقال الذهبي إسناده جيد وصححه العلامة الألباني رحمه الله ورحم الله الجميع في صحيح الترغيب والترهيب، والحديث أصله في مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه دون ذكر الخلاف. لكن قد يقول قائل ظاهر هذا الحديث متعارض مع ظاهر قوله تعالى لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وما ورد في سبب نزولها من أن المراد بالمسجد الذي أسس على التقوى الذي أمر النبي عليه أو الذي أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالصلاة فيه ومسجد قباء كما قاله جمع من السلف، وكذلك ما جاء في أن الرجال الذين يحبون أن يتطهرهم أهل قباء. وقد جمع أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن كثير وابن حجر وغيرهم من أهل العلم أن لا منافاة بين ما ورد في سبب نزول الآية وبين الحديث هذا حديث الباب الذي ذكرناه حديث أبي سعيد. فإذا كان مسجد قباء قد أسس على التقوى من أول يوم، فمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريق الأولى. الشاهد أنه عندما وقع الاختلاف والامتراء رجع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فسأله عن ذلك ليرفع عنهما هذا الخلاف وهذا الاختلاف، فأرجع الأمر إلى أهله. وفي صحيح مسلم وهو خامس الأمثلة من حديث أبي موسى قال اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار، فقال الأنصاريون لا يجب الغسل إلا من الدفق أو من الماء، وقال المهاجرون بل إذا خالط فقد وجب الغسل. فقال أبو موسى فأنا أشفيكم من ذلك، يعني الخلاف الذي جرى بين رهط المهاجرين والأنصار. قال فقمت فاستأذنت على عائشة فأذن لي، فقلت لها يا أماه أو يا أم المؤمنين إني أريد أن أسألك عن شيء وإني أستحييك، فقالت لا تستحي أن تسألني عما كنت سائلا عنه أمك التي ولدتك فإن

0: أنا أمك. قلت فما يوجب الغسل؟ قالت على الخبير سقطت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. هنا وقع الاختلاف أو وقع هذا الأمر والاختلاف بين رهط المهاجرين والأنصار، فانبرى أبو موسى رضي الله عنه بقوله أنا أشفيكم من ذلك، أي آتيكم بشفاء هذا الاختلاف، وما يبينه ويرفعه عنكم، يبينه لكم ويرفعه عنكم، وهكذا العلم يشفي. ولهذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله في نونيته والجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في التركيب متفقان، نص من كتاب ومن سنة وطبيب ذاك العالم الرباني. فجاء فسأل أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فسألها فأجابته ابتداء بقولها على الخبير سقطت، وهذا مثل تقوله العرب على من سأل من يعرف. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم قولها على الخبير سقطت معناه صادفت خبيرا بحقيقة ما سألت عنه عارفا بخفيه وجليه حاذقا فيه. وقال في موطن آخر من شرح مسلم عندما أورد هذه الجملة ونحوها قال وفيه استحباب الرحلة في طلب العلم والذهاب إلى الفضلاء حيث كانوا، انتهى كلامه رحمه الله. والحقيقة أيها الإخوة أن الأمثلة في الرجوع إلى العلم عند وقوع نازلة أو الاشتباه أو وجود شبهة كثيرة جدا في عهد السلف الأول ومن جاء بعدهم، وما هي والأمثلة عديدة من سؤالات الإمام ابن القيم لشيخه شيخ الإسلام رحمه الله وغفر الله لهما، ومن سؤالات أهل العلم وتلامذة الإمام أحمد شيخهم إمام أهل السنة والجماعة رحمهم الله أجمعين فيما ينزل عليهم ويجد من أمر يستفتونه فيه إلى غير ذلك. لكن في هذا التمثيل وهذا القدر كفاية لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وأختم بكلمة العلامة الشاطبي رحمه الله في كتابه النافع المفيد الاعتصام لما تكلم وعلق على حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين إن الله لا يقبض العلم انتزاعا الحديث. قال رحمه الله قال بعض العلماء تدبروا هذا الحديث فإنه يدل على أنه لا يؤتى الناس قط من قبل علمائهم، وإنما يؤتون من قبل أنه إذا مات علماؤهم أفتى من ليس بعالم فيؤتى الناس من قبله. وقد صرف هذا المعنى تصريفا فقيل ما خان أمين قط ولكن ائتمن غير أمين فخان، فقال نحن نقول ما ابتدع عالم قط ولكن استفتي من ليس بعالم فضل وأضل، انتهى كلامه رحمه الله. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد في الدارين، وأن يفقهنا في الدين، وأن يلحقنا بالصالحين غير مفتونين، وأن يثبتنا على الإسلام والسنة حتى نلقاه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم.
1: أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في السيرة النبوية ألقاه الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
2: الدرس السادس.

شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، تكلمنا في الدرس الماضي فيما يخص سيرة النبي عليه الصلاة والسلام حول تزويج خديجة، ثم تطرقنا إلى الكلام حول بناء الكعبة، وذكرنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قد شارك قومه في بناء الكعبة، وكان عمره عليه الصلاة والسلام 35 سنة. لهذا أو حينما ذكرنا ذلك، ذكرنا كذلك أنه عليه الصلاة والسلام حصل له وهو يحمل الحجارة في بعض الروايات أنه كان غلاما، وفي بعض الروايات أنه لما بنى الكعبة مع عمه كما جاء من حديث العباس أغمي عليه عليه الصلاة والسلام حينما جعل إزاره على عاتقه من الحجارة. لهذا جاء في الصحيحين قال: لما بنيت الكعبة ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل الحجارة، فقال العباس لرسول الله عليه الصلاة والسلام: اجعل إزارك على عاتقك من الحجارة. ففعل عليه الصلاة والسلام، فلما فعل خر إلى الأرض وطمحت عيناه إلى السماء، يعني ارتفع بصره عليه الصلاة والسلام إلى السماء وهو يقول: إزاري. فشد عليه إزاره. في خارج الصحيح: ناداه مناد: يا محمد خمر عورتك. فخمر عليه الصلاة والسلام عورته وغطرها. هذا الحديث وإلى جانبه كثير من الأحاديث تدل دلالة واضحة وقطعية أن الله تبارك وتعالى قد عصم نبيه عليه الصلاة والسلام قبل النبوة وبعدها كما سيأتي معنا من كل ما يمس قلبه أو عقيدته بسوء. فما كان عليه الصلاة والسلام يعبد الأوثان، ولا كان يتمسح بالأصنام، ولا كان يحلف بها، ولا كان يشرك بالله، وسيأتي معنا هذا، وهذه الأدلة تؤكد ذلك. فها هو ربه سبحانه وتعالى يستره وينادي مناد فيقول له: خمر عورتك يا محمد. فهذه من العصمة ومن الستر الذي حصل للنبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يكون نبيا. ولهذا جاء عند ابن إسحاق في سيرته بإسناد صحيح من حديث جبير ابن مطعم رضي الله عنه، قال جبير: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على دين قومه وهو يقف على بعير له بعرفات حتى يدفع معهم توفيقا من الله عز وجل. في بعض الروايات قال: وهو على دين قومه حتى يدفع معهم توفيقا من الله عز وجل. وجاء عند أحمد وعند الطبراني أيضا أنه قال: أي يا جبير بن مطعم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن ينزل عليه، يعني قبل أن يكون نبيا وقبل أن يبعث، وإنه لواقف على بعير له مع الناس بعرفات حتى يدفع معهم توفيقا من الله. ما معنى هذا الكلام؟ أي أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يشارك قريشا فيما تصنعه. فقد ذكرنا في الدرس الماضي أن قريشا كانت تسمي أنفسهم بالحمس، أي الذين هم أهل الصلابة والشدة في الدين، فكانوا يقفون في مزدلفة ولا يخرجون إلى عرفات بزعمهم أن هذا من الحرم وأن عرفات ليس من الحرم، فيقولون: نحن الحمس، نحن أهل الحرم، فيبقون في مزدلفة. النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم، كان يخرج إلى عرفات، فجبير يقول: رأيته هناك في عرفات، لا يقف مع قريش. لهذا جاء في الصحيحين من حديث جبير نفسه رضي الله عنه قال: أضللت بعيرا لي بعرفة فذهبت أطلبه، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم واقفا أين؟ في عرفات. فقلت: إن هذا من

قمش ما شأنه ها هنا؟ يتعجب جبير بن مطعم، يقول كيف هذا الرجل الذي هو محمد وهو معروف أنه من قريش ومن الحمص، ما باله ترك الحمص وخرج من الحرم وذهب إلى عرفات؟ إذن هذه الأدلة، وستأتي معنا أدلة كثيرة، تبين لنا أن الله عز وجل كان يقلأ ويحفظ نبيه عليه الصلاة والسلام ويحوطه مما تصنعه قريش من أقدار الجاهلية ومن معايبها لما يريد الله عز وجل به، أي برسول الله، من كرامته ومن إكرامه بهذه الرسالة حتى بلغ ما بلغ عليه الصلاة والسلام. فمما لا شك فيه ولا ريب أنه كان أفضل قومه مروءة، وأحسنهم خلقا، وأكرمهم حسبا، وأحسنهم جوارا عليه الصلاة والسلام، بل كان أعظمهم حلما وأصدقهم حديثا وأعظمهم أمانة، كانوا يسمونه الصادق الأمين، وكان بعيدا من الفحش والأخلاق التي تدنس الرجال. لهذا جاء من حديث علي، جاء عند ابن إسحاق في سيرته، ساقه ابن إسحاق بإسناده، وإن كان الإسناد عند التحقيق لا يصح لأنه من طريق محمد بن عبد الله بن قيس بن مخرمة، رواه ابن إسحاق عن شيخه محمد بن عبد الله بن قيس بن مخرمة، وهذا الرجل لم يوثقه معتبر، ما وثقه أحد من أهل الجرح والتعديل أو من أهل التعديل إلا ما ذكره ابن حبان في ثقاته، وابن حبان معروف في توسعه في توثيق المجاهيل. هذا الرجل ما وثقه معتبر، لهذا ضعف هذا الحديث كثير من أهل العلم ومحققين، ومن آخرهم الشيخ الألباني عليه رحمة الله. هذا الحديث حديث علي، يقول أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما هممت بقبيح مما يهم به أهل الجاهلية، يعني ما كنت أفعل القبح وما هميت أصلا إلا مرتين من الدهر، إلا مرتين من الدهر، يعني هميت بهذا الشيء، كلتاهما عصمني الله منهما، يعني مع أني ما هميت بشيء إلا هاتين المرتين إلا أن الله تبارك وتعالى عصمني منهما. فقلت مرة لفتى كان معي من قريش بأعلى مكة في غنم لأهلنا نرعاها، يقول النبي لهذا الفتى عليه الصلاة والسلام: أبصر لي غنمي حتى أسمر هذه الليلة بمكة كما يسمر الفتيان. فقال له الغلام: نعم. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام حتى دخل مكة، وجاء إلى أدنى دار من دور مكة، فسمع غناء وسمع صوت دفوف ومزامير، فسأل عليه الصلاة والسلام، قال: ما هذا؟ قالوا: فلان تزوج بفلانة لرجل من قريش. فدخل عليه الصلاة والسلام وأراد أن يلهو معهم، فلما بدأ إذا بالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يلهو معهم ويسمع هذا الصوت والمزامير، فغلبه النعاس. جاء في الرواية قال: حتى غلبتني عيني فنمت فما أيقظني إلا مس الشمس، يعني ما صحى إلا من اليوم الثاني عليه الصلاة والسلام، ما شاركهم، عصمه الله عز وجل بالنوم. فرجعت إلى صاحبي فقال له: ما فعلت؟ فأخبره بالخبر. ثم من اليوم الثاني هم عليه الصلاة والسلام، فاستأذن هذا الغلام وخرج، فدخل مرة أخرى فأراد أن يشاركهم في الله، فغلبته عيناه فنام فما أيقظه إلا مس الشمس. ثم رجع إلى صاحبه فقال عليه الصلاة والسلام كما جاء في رواية علي: ما هممت بعدهما بسوء مما يعمله أهل الجاهلية حتى أكرمني الله بنبوته، حتى أكرمني الله بنبوته. هذا رواه ابن إسحاق، لكن كما ذكرت لكم من طريق محمد بن عبد الله ابن قيس ابن مخرمة، فالحديث لا يصح، لكن ذكره العلماء أنه من الأدلة على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان معصوما من القبائح والأقذار والأشياء التي كانت تصنعها قريش. وجاءت أدلة كثيرة صريحة، بل أوضح في الدلالة والصراحة من هذا الحديث، لكن كثير منها ضعيف ولا يصح، لكن بالجملة كما ذكرت لكم كان النبي عليه الصلاة والسلام معصوما. لهذا نجد أن بعض أهل الأهواء، أو بالأصح المستشرقين والمستغربين الذين يريدون أن يطعنون في هذا الإسلام وفي القرآن وفي كذلك نبي

الإسلام عليه الصلاة والسلام يأتون إلى بعض الأدلة فيفهمونها بفهمهم السقيم. وسأبين مثالا لما استدل به بعض هؤلاء المستشرقين على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان على دين قومه، بمعنى أنه كان يتمسح ويعبد الأوثان والأصنام، وكان يأكل أيضا ما ذبح على النصب تقربا لهذا النصب أو هذا الصنم، وكان يفعل ما يفعله كفار قريش من مظاهر الكفر والشرك والضلال والشك وإلى آخره من كلامهم العفن. استدلوا بقول الله تبارك وتعالى ووجدك ضالا فهدى، قالوا هذا دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان على دين قومه تماما، كان ضالا يعبد الأصنام ويفعل ويفعل، حاشاه حاشاه عليه الصلاة والسلام بأبي هو وأمي. فنقول لهؤلاء هذه الآية وجدك ضالا، ما معنى الضلال في هذه الآية؟ وإذا كنتم تعرفون أن القرآن قد نزل بلغة العرب، فما معنى كلمة ضلال في لغة العرب، وكيف تستعمل هذه الكلمة؟ لابد أن نعرف جميعا أن كلمة ضل أو ضلل أو مادة ضلل أو ضال أو ضلال، كل هذه الكلمات استعملت في القرآن واستعملت باللغة في عدة معاني فمن ذلكم في تجد أن من معانيها في القرآن وفي لغة العرب المفارقة وشدة البعد عن الشيء، عندما تفارق شيئا وتبتعد عنه يقال هذا ضال، ضل أي بعد وفارق الشيء. فإذا فارقت الأماكن سميت ضالا، إذا فارقت الأشياء، إذا فارقت الأعمال، فالضلال يؤدي إلى البعد والمفارقة والغيبة والنسيان والضياع، كل هذا من معاني الضلال، كل هذا من معاني الضلال. ولهذا سأذكر الآن الأدلة من كتاب الله تبارك وتعالى. أليس الله عز وجل يقول وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون؟ هذه الآية ما معنى هنا ضللنا في الأرض؟ هذه الآية معناها أي غيبنا في الأرض، والمراد به الميت إذا دفن وغيب تحت التراب وصار بعد ذلك أو قد تحول إلى ماذا؟ أي جسمه غاب في التراب وانتشر فصار بين التراب. ظللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون، هذا المعنى الأول. كذلك الله عز وجل يقول عن الكفار حينما يأتون يوم القيامة فتغيب عنهم الآلهة التي كانوا يعبدونها وتبتعد عنهم فما تنفعهم. فهذا الغياب ماذا قال الله عنه؟ ماذا خاطب المشركين؟ ماذا قال لهم؟ قال سبحانه عن غياب هذه الآلهة عمن أو ممن أشركوا به من المشركين، يقول الله وضل عنهم ما كانوا يفترون. ضل عنهم أي ابتعد وغاب، ما نفعهم، ضاع. وكذلك من معاني الضلال ضلال الأعمال أي ضياع الأعمال وعدم رجوع منفعتها على صاحبها، فلا تحسب في ميزان حسناته. أليس الله عز وجل يقول في القرآن الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا؟ ما معنى ضل سعيهم؟ أي أنه ضاع وما ينفعهم هذا العمل الذي عملوه في الدنيا. إذن هذا بمعنى البعد والمفارقة. إذن المفارقة قد تكون للمكان، قد تكون للطريق فيضل عن المكان، هذه معاني كثيرة. لهذا أخوة يوسف عليه السلام ماذا قالوا لأبيهم عندما رأوا أباهم يحب يوسف ويقربه؟ فرأوا أن هذا هو إبعاد ومفارقة لهم كونه يقرب يوسف، فقالوا له أو قالوا وهم يتشاورون بينهم البين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. ما معنى في ضلال مبين؟ هل كان يعبد الأصنام والأوثان؟ إنما أرادوا التقريب والبعد، فأبعدوهم بتقريب يوسف أو بتقريب أبيهم ليوسف عليه السلام، فسموا ذلك ماذا؟ ضلال مبين. هذا يدل على البعد والمفارقة، ويؤكد ذلك أنهم لما التقوا بيوسف وحصل ما حصل وأتوا بالقميص، قال الله عز وجل عندما جاءوا إلى أبيهم ولما فصلت العير

قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. ضلالك القديم يعني على ما أنت عليه، تحب يوسف وتقربه ويلزم من ذلك أن تباعدنا أو أن تبعدنا وتفارقنا. وكذلك امرأة العزيز عندما فعلت ما فعلت مع فتاها يوسف عليه السلام اتهموها النسوة بالضلال، وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. ما هو هذا الضلال المبين الذي حصل من هذه المرأة؟ قالوا أنها فعلت شيء يخرج عن طبع الحرة، لأن الحرة والحرائر لا يراودون غلمانهم. هذه راودت من؟ راودت فتاها، فهذا الشيء يخرجها ويباعدها ويفارقها عن باقي الحرائر، فسموا ذلك ضلال مبين. بل من معاني الضلال النسيان. يقول الله عز وجل عن قضية الشهادة بالنسبة للمرأة أن تظل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. ما معنى هذا تظل هنا؟ أي تنسى. إذن هذا كله من معاني الضلال. فأصل هذا المعنى أو أصل هذه الكلمة هو البعد والمفارقة. إذن ما معنى قول الله عز وجل ووجدك ضالا فهدى؟ أي بمعنى أنه لما كان المشركون من أهل مكة مجتمعين على الكفر ومجتمعين على الشرك ومجتمعين على عبادة الأصنام والأوثان، وأنت يا محمد قد فارقتهم على ما اجتمعوا عليه، ما كنت معهم تعبد الأصنام ولا تسجد لها، ما كان عليه الصلاة والسلام يعظمها ولا يتقرب إليها. إذن هذا هو البعد والمفارقة التي كانت من النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا كان يختلي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي معنا، يختلي في غار حراء، ما كان يشارك قومه فيما كانوا يصنعونه. ومع ذلك إذا قرأت في كتب التفسير وذهبت تنظر فيها ستجد أن العلماء عليهم رحمة الله، علماء المسلمين وعلماء التفسير، يفسرون هذه الآية بثلاثة تفاسير. ستجد أنهم على ثلاثة أقوال، وسأضرب لك أو سأذكر لك هذه الأقوال باختصار. منهم من يقول ووجدك ضالا فهدى، أي ووجدك لا تعرف عن الشرائع شيئا، ما تعرف شرائع الإيمان. لهذا قال الله لنبيه وهو يؤكد هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعرف الشرائع، ما كان يعرف الأحكام، ما كان يعرف الكتاب، ما كان يعرف الإيمان الذي ماذا؟ الذي هي الشرائع، شعب الإيمان. لهذا قال الله في القرآن وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. وقال الله عز وجل وإن كنت من قبله لمن الغافلين، أي ما كنت تدري، كنت غافلا عن هذا، فعلمك الله. لهذا قال الله وعلمك ما لم تكن تعلم، هداه الله عز وجل إلى هذه المناهج وإلى الشرائع، فبين له الكتاب وعلمه الإيمان وعلمه ما لم يكن يعلم. ومنهم من يقول وجدك ضالا، أي في قوم ضلال، وجدك في قوم ضلال فهداهم الله بك يا محمد، أو هداك إلى إرشادهم وتعليمهم إلى الحق وإلى التوحيد. هذا ما ذكره أهل التفسير. ومنهم من يقول وهو القول الثالث أن الضلال هنا حقيقة على أصله، أي بمعنى أن الرسول لما كان صغيرا وكان مع جده وفي بعض الروايات مع عمه ضل الطريق، كان راكبا على ناقة فجاء إبليس فأخذ بزمام هذه الناقة فعدل بها عن الطريق فضل عليه الصلاة والسلام، إلا أن الله عز وجل أرسل جبريل عليه السلام فنفخ إبليس نفخة حتى وقع منها، ثم رجع النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء أيضا من حديث ابن عباس أنه ضل وهو صغير عن جده في شعاب مكة فرآه أبو جهل منصرفا من أغنامه فرده لجده، وقد كان ماذا؟ كان جده قد تعلق بأستار الكعبة يتضرع إلى الله تعالى في أن يرد إليه محمداً.

وهم قال ظل عليه الصلاة والسلام فوجدوه لما كان عند حليمة السعدية، فذهب جده وطاف بالبيت سبعا وتضرع إلى الله، فسمعوا مناديا ينادي من السماء: يا معشر الناس لا تضجوا، فإن لمحمد ربا لا يخذله ولا يضيعه، وأن محمدا بوادي كذا وكذا عند شجرة كذا وكذا. فسار عبد المطلب وكان معه ورقة بن نوفل فوجدوا النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الأقوال كلها أصح الأقوال ما ذكرناه أولا، أصح الأقوال التي عليها المحققون من أهل السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعرف الشرائع، ما كان يعرف الكتاب، علمه ربه كما قالوا علمك ما لم تكن تعلم، وكونه أيضا وجد في قوم ضلال فهداه الله عز وجل أو هداهم بمحمد عليه الصلاة والسلام. إذن هذا معنى الآية، ولا مجال للمستشرقين ولغيرهم ممن أرادوا أن يطعنوا في عصمة النبي عليه الصلاة والسلام وأن يطعنوا في عقيدته، بل ما كان يتمسح عليه الصلاة والسلام بالأصنام ولا كان يحلف بها ولا كان يعبدها. ولهذا أعجبني ما ذكره الإمام الذهبي عليه رحمة الله في كتابه السير. يقول الإمام الذهبي عليه رحمة الله: وما زال المصطفى محفوظا محروسا قبل الوحي وبعده، ولو احتمل جواز ذلك، طبعا هو كان يتكلم عن قضية أكل النبي عليه الصلاة والسلام من ذبائح قريش، وهذا سنذكره. نحن أولا لما تكلمنا كان كلامنا منصب عن تفسير الآية وعن أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعبد الأصنام، هذا بإجماع أهل العلماء. هناك شيء اختلفوا فيه سأذكره وسأذكر الاختلاف، لكن الآن أريد ما قاله الذهبي عليه رحمة الله. يقول: ما زال المصطفى محفوظا محروسا قبل الوحي وبعده، حتى قال فقال بعد ذلك عليه رحمة الله عندما ذكر الذبائح، قال: فبالضرورة ندري أنه كان يأكل من ذبائح قريش قبل الوحي. طبعا هنا لنا وقفة في قضية هل أكل النبي عليه الصلاة والسلام من ذبائح قريش، هذه سنذكرها بالتفصيل إن شاء الله. قال الذهبي: وكان ذلك على الإباحة، يعني الذهبي يرى أن النبي عليه الصلاة والسلام أكل من ذبائح قريش، لكن علينا أن نتنبه ما المقصود هنا بذبائح قريش. ليس المقصود هنا بالتي كانت تقرب للأوثان، إنما المراد الذبائح التي كانت لحم تؤكل للطعام فقط، وليس التي تقرب للأوثان والأصنام أبدا، هذا لا يدخل. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله ذكر هذه المسألة وفصل فيها وقال: ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل هذا، أي بمعنى أنه يأكل من الذبائح التي تأكلها التي تقدمها قريش. ولهذا سأذكر لكم كلام شيخ الإسلام عليه رحمة الله إذا انتهيت من ذكر كلام الإمام الذهبي. فقال الإمام الذهبي: وكان ذلك على الإباحة، وإنما توصف ذبائحهم بالتحريم بعد نزول الآية، كما أن الخمرة كانت على الإباحة إلى أن نزل تحريمها بالمدينة بعد يوم أحد، والذي لا ريب فيه أنه كان معصوما قبل الوحي. وهذا هو الذي أريده، هذا هو الشاهد. يقول: والذي لا ريب فيه أنه كان معصوما قبل الوحي وبعده وقبل التشريع من الزنا قطعا، ومن الخيانة والغدر والكذب والسكر والسجود للوثن والاستقسام بالأزلام، ومن الرذائل والسفه وبذاءة اللسان وكشف العورة، فلم يكن يطوف عريانا، ولا كان يقف يوم عرفة مع قومه بمزدلفة، بل كان يقف بعرفة. هذا كلام الإمام الذهبي عليه رحمة الله. شيخ الإسلام ابن تيمية عندما تطرق لهذه المسألة قال عليه رحمة الله: وأما كونه كان لا يأكل من ذبائحهم فهذا لا يعلم أنه جاء به أثر. يقول: ما عندنا دليل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يأكل من ذبائح قريش، بل كان يأكل، لكن ما هي هذه الذبائح؟ الذبائح التي كانت تذبح للطعام وللأكل والشرب، يعني يأكلون ويشربون فتقدم ذبائح لهذا الشيء، وليس المراد الذبائح التي قدمت للأصنام قربة، فإن هذا لا يجوز. ولهذا يقول الشيخ الإسلام

تيمية، لكن فرق بين ما ذبحوه للحم وما ذبحوه للنصب على جهة القربة للأوثان، فهذا من جنس الشرك لا يباح قط في شريعة، وهو من جنس عبادة الأوثان. إذن ظهر لنا أن شيخ الإسلام تيمية والإمام الذهبي وغيره من العلماء كما سيأتي قالوا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أكل من الذبائح، لكن الذبائح التي كانت تقدم للطعام وليست الذبائح التي كانت تقدم للآلهة ما كان يأكل منها عليه الصلاة والسلام. إذن نريد كذلك أن نتطرق إلى قضية أخرى، وهي ما حصل مع زيد ابن عمرو ابن نفيل. هذا الرجل هو والد سعيد ابن زيد رضي الله عنه، وهو أحد المبشرين أو أحد العشر المبشرين بالجنة. سعيد ابن زيد أحد العشر المبشرين بالجنة، هذا والده زيد ابن عمرو بن نفيل، وهو أيضا ابن عم عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. هذا الرجل زيد بن عمرو بن نفيل، أنا سأتكلم أو سأقدم بمقدمة حتى نعرف أولا من هو هذا الرجل، ثم ما الذي حصل معه مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في مسألة أكل الذبائح. هذا لم يدرك الإسلام، توفي هذا الرجل في العام الذي حصل فيه بناء الكعبة، عندما كان النبي عليه الصلاة والسلام عمره 35، في هذا العام توفي زيد بن عمرو بن نفيل. هذا الرجل لم يدرك الإسلام، وكان يكره عبادة الأوثان ولا يأكل مما ذبح عليها، ورحل إلى الشام باحثا عن عبادات أهلها، فدخل في اليهودية وسأل عنها فما رضي بها، ثم النصرانية كذلك ما مال قلبه إليها، فعاد إلى مكة فعبد الله على دين إبراهيم. لهذا جاء في صحيح البخاري معلقا ووصله غيره، وذكر ذلك الحافظ في تغليق التعليق، أن زيد بن عمرو بن نفيل خرج إلى الشام يسأل عن الدين ويتبعه، فلقي عالما من اليهود فسأله عن دينهم، فقال إني لعلي أن أدين بدينكم، يقول لهذا اليهودي زيد، يقول لليهودي لعلي أن أدين بدينكم، فأخبرني يعني كيف أدخل هذا الدين، وحدثني عن هذا الدين عن اليهودية. فقال هذا العالم من اليهود لا تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من غضب الله. فلما سمعه زيد قال ما أفر إلا من غضب الله، يعني أنا خائف من غضب الله وأخاف من عذابه، بل أنا أفر من هذا، فكيف تقول لي لابد أن ينالني ويأخذني شيء من هذا، أي أكون أن أخذ نصيب من غضب الله، لا أحمل من غضب الله شيئا أبدا، يقول زيد ولا أحمل من غضب الله شيئا أبدا، وإني أو ماذا وأن أستطيعه، فهل تدلني على غيره، يعني أنا ما أستطيع أن أتحمل غضب الله عز وجل، فدله على النصرانية أو ماذا، فقال دلني على غيره، فدله على الحنيفية، قال ما أعلمه إلا أن يكون حنيفا. فقال زيد وما الحنيف، قال دين إبراهيم، لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولا يعبد إلا الله. فخرج زيد فلقي عالما من النصارى فذكر له مثل ما ذكر لليهودي، أريد أن أدين بالدين، فعرض عليه النصرانية، فقال له لن تكون على ديننا أي على النصرانية حتى تأخذ بنصيبك من لعنة الله. فقال زيد ما أفر إلا من لعنة الله، ولا أحمل من لعنة الله ولا من غضبه شيئا أبدا، وأنا أستطيع، فهل تدلني على غيره، فقال ما أعلمه إلا أن يكون حنيفا. قال وما الحنيف، قال دين إبراهيم، لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولا يعبد إلا الله. فلما رأى زيد قولهم في إبراهيم عليه السلام خرج فلما برز رفع يديه فقال اللهم إني أشهد أني على دين إبراهيم. هذا في البخاري معلقا وقد وصله غيره أبو يعلى وغيره. في رواية أخرى خارج الصحيح أنه قال إلهي إله إبراهيم وديني دين إبراهيم، فانطلق. وفي بعض الروايات وإن كان
بها مقال، انطلق وهو يقول: لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، البر أرجو للخال هل مهجر كمن قال، ثم يخر ساجدا لله عز وجل. البر أرجو للخال، المقصود أريد التقوى والبر ولا أريد الخال، الخال بمعنى الخيلاء والكبر. هل مهجر كمن قال، هل الذي يسير في الهاجرة وفي الظهيرة وفي الشمس كمن كان في قيلوليته، في قيلولته بمعنى لا تصيبه الشمس، لا يستويان. فكان يقول هذا: لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، البر أرجو للخال هل مهجر كمن قال. لهذا جاء في البخاري أيضا معلقا ووصله غيره من حديث أسماء أنها قالت: رأيت زيد بن عمرو ابن نفيل، رأيت زيد بن عمرو ابن نفيل قائما وهو ماذا؟ مسندا ظهره إلى الكعبة، يقول: يا معاشر قريش، والله ما منكم على دين إبراهيم غيري، والله ما منكم على دين إبراهيم غيري، وكان يحيي الموؤودة. يقول للرجل إذا أراد أن يقتل ابنته: لا تقتلها، لا تقتلها، أنا أكفيكها مؤنتها. فيأخذها، يأخذ هذه البنت حتى إذا ترعرعت قال لأبيها: إن شئت دفعتها إليك، وإن شئت كفيتك مؤنتها. يعني كان يأتي إلى البنات الصغار اللاتي ماذا يريد آباؤهم أن يدفنونهن في التراب الموؤودة، فيقول: لا تفعل هذا، من ماذا تخاف؟ من الفقر؟ أنا سأكفيك، سأكفيك هذا. لأنهم كما هو معروف كانوا يكتئون من هذا الفعل. ما هو السبب؟ كما ذكر الله من الإملاق: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. فكان زيد هذا الرجل الذي كان على دين إبراهيم رضي الله عنه كان يأخذ هؤلاء البنات ويقوم بكفالتهن، ثم يردهن لآبائهن إن شاءوا دفع إليهن أو إليهم، وإن لم يشاءوا ما زال مستمر في ماذا؟ في كفالة هذه البنات، أو البنات في كفالة البنات. لهذا كان يعيب على قريش ذبائحهم ويقول لهم: إن الشاه خلقها الله وأنزل لها من السماء ماء وأنبت لها من الأرض، ثم تذبحونها على غير اسم الله، إنكارا لذلك وإعظاما له. كان ينكر هذا ويعظم الله عز وجل أن يفعلوا بنعمته التي أنزلها عليهم، وهي الشاه التي أنزل لها الماء وأنبت لها الأرض، أن يذبحوها للأنصاب والأصنام والأوثان ويقربونها لغير الله تبارك وتعالى. كان يعيب ويحذرهم من هذا. ولهذا لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن زيد، سأله ابنه سعيد كما جاء في بعض الروايات، فقال: يبعث يوم القيامة أمة وحده، يبعث يوم القيامة أمة وحده. هذا الحديث حسنه بعض المحققين منهم الإمام الذهبي عليه رحمة الله والشيخ الألباني وغيرهم. هو مات كما ذكرت لكم قبل البعثة بخمس سنين، حتى أن بعض المفسرين قالوا أن قول الله عز وجل: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها، قالوا نزلت أو سبب نزولها في ثلاثة نفر كانوا في الجاهلية يقولون لا إله إلا الله، ذكروا منهم أو هم زيد بن عمرو بن نفيل هذا الذي نتحدث عنه، وذكروا كذلك أبا ذر الغفاري، وذكروا سلمان الفارسي. وإن كانت الآية شاملة لا شك ولا ريب، شاملة لهم ولغيرهم ممن اجتنب عبادة الأوثان، لكن أصحاب أسباب النزول منهم الواحد وغيره ذكروا أنها نزلت في هؤلاء، حتى الطبري في تفسيره ذكر هذا. إذن زيد بن عمرو بن نفيل كان يتبع الدين الحنيف، دين إبراهيم عليه السلام، وكان لا يصنع ما تصنعه قريش. إذن هذا الرجل حصل بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام أمر، وهذا الأمر هو أنه جاء في بعض الروايات عند أحمد في مسنده، وعند الطبراني كذلك في معجمه، وعند البزار وغيره، أن هذا الرجل زيد بن عمرو مر مرة على النبي عليه الصلاة والسلام، وكان مع زيد بن حارثة، وكان مع النبي عليه الصلاة والسلام زيد بن حارثة، فدعوا هذا

رجل قال له تعال كل معنا معنا سفرة. فقال زيد بن عمرو وهو يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام قبل البعثة: يا ابن أخي إني لا آكل مما ذبح على النصب. قال زيد ابن حارثة: فما رؤي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك اليوم أكل مما ذبح على النصب. هذا الحديث ظاهره أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأكل مما يذبح على النصب، لكن هذا الحديث لا يصح، ضعيف، وسبب ضعفه أنه من طريق المسعودي. أنه من طريق من؟ المسعودي. والمسعودي فيه كلام كثير لأهل العلم، فقد اختلط في آخره كما ذكر علماء الجرح والتعديل عليهم رحمة الله، واسمه عبد الرحمن بن عبد الله. وقد ضعف هذا الحديث جمع من المحققين، الإمام الذهبي والشيخ الألباني وكثير من العلماء، بسبب المسعودي، ولأنه كذلك يرويه أي المسعودي عن نفيل بن هشام عن أبيه، وهذا نفيل أيضا لا تعرف له، يعني لا يعرف أحد من أهل العلم وثقه وذكر أنه ثقه، بل ابن معين صرح أنه ماذا قال: لا أعرفه، قال لا أعرفه. فهذا لا شك ولا ريب أنه في عداد المجاهيل. هذه الرواية لا تصح وهي ضعيفة. إذن هل أكل النبي عليه الصلاة والسلام مما كان يذبح على النصب؟ وهل كان يذبح أو كان يأكل من ذبائح قريش؟ نحن قد ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعبد الأصنام، وما كان يتقرب إليها، وما كان يفعل شيئا من ذلك أبدا. لكن مع هذا قد تنازع العلماء في حال النبي عليه الصلاة والسلام قبل النبوة في بعض الأمور. قد تنازع الناس والعلماء في حال نبينا عليه الصلاة والسلام قبل النبوة في بعض الأمور، لكن لا يتبادر إلى الذهن أبدا أن العلماء اختلفوا هل الرسول كان يعبد الصنم أو لا كان أو لم يكن يعبد الصنم. أبدا لم يحصل هذا، بل هم مجمعين جميعا على أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعبد الأصنام ولا يتقرب إليها، بل حفظه الله عز وجل من أشياء كثيرة، بل حفظه من كشف العورة، فكيف لا يحفظه من عبادة الأصنام؟ ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في ذكر خلاف أو في ذكر الخلاف الذي حصل بين أهل العلم، يقول: وقد تنازع الناس في حال نبينا صلى الله عليه وسلم قبل النبوة وفي معاني بعض هذه الآيات. يقصد بالآيات شيخ الإسلام تيمية آيتين، يقصد آيتين، آية في سورة الأعراف وآية في سورة إبراهيم، وسيأتي الكلام حولها لأن لها علاقة. هل هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ يعني هل يتصور أن هناك نبي قبل أن يبعث كان يشارك قومه في عبادة الأصنام؟ سيأتي معنا أن هذا اختلف فيه العلماء، وهو خلاف معتبر بينهم، حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والمقصود أن هذا النزاع في وقوع الذنوب منهم قبل النبوة هو بين أصحاب الحديث وأهل السنة. قال يعني ليس المقصود أن الخلاف مع المعتزلة فقط، قال: وليس هو قول المعتزلة، بل هو بين أصحاب الحديث وبين أهل السنة. وسيأتي إن شاء الله الخلاف في ذلك وذكر. أما الآيتين أو أما الآيتان التي قصدهما شيخ الإسلام، الآية الأولى هي: قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. هذا هو الشاهد، أو لتعودن في ملتنا. ما معنى العود؟ هل كان شعيب ومن معه كانوا يعبدون الأصنام حتى قال لهم قومهم لتعودن في ملتنا، يعني ترجعون كما كنتم من قبل تعبدون الأصنام؟ والآية الثانية: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. وهذا هو الشاهد، أو لتعودن في ملتنا. فشيخ الإسلام سيأتي الكلام إن شاء الله ذكر الخلاف، لكن الذي أريده الآن الخلاف الذي حصل في حال نبينا خاصة عليه الصلاة والسلام قبل النبوة. فقال شيخ الإسلام عندما ذكر الخلاف، ذكر القول الأول، فقال: قوم لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم

لا يقوله مسلم. إذن هذا هو القول الأول. ثم تطرق شيخ الإسلام إلى ذكر الأدلة في ذلك، ثم قال: والقول الثاني إطلاق القول بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان على دين قومه، وتفسير ذلك بما كانوا عليه من بقايا دين إبراهيم، لا بالموافقة لهم على شركهم. إذا أصحاب القول الثاني قالوا: نقول أن الرسول كان على دينه عليه الصلاة والسلام. نقول لهم: ماذا تريدون عندما تقولون كان على دين قومه؟ فسروا لنا، هل يعبد الأصنام ويعبد الأوثان؟ حاشا، كلا، ما يقولون بهذا القول. يقولون: لا، الموافقة على الشرك لا نقول به. طيب ماذا تريدون؟ قالوا: نريد البقايا التي حصلت من دين إبراهيم. اضربوا مثالا. قالوا: مثل حج البيت، ومثل الختان، ومثل النكاح، ومثل كذلك غسل الجنابة، وذكروا أيضا تحريم المحرمات. ما كان أحدهم يتزوج أمه أو أخته، ما كانوا يتزوجون المحرمات بالقرابة، بخلاف المحرمات بالصهر. المحرمات بالصهر نعم كانت قريش تصنعه، كان الرجل إذا مات أبوه قد يتزوج امرأة أبيه التي هي ليست أمه، يتزوج امرأة أبيه التي هي زوجة أبيه. إذن هذا مراد العلماء عندما أطلقوا وقالوا أنه كان على دين قومه. ولا تجد عالما من علماء المسلمين يقول أنه كان يعبد الأصنام وكان كذا. ولهذا المراد أنه عندما قالوا على دين قومه، أي بمعنى كان على ما كانوا عليه من الإيمان بالله والعمل بالشرائع التي تركها إبراهيم، وكان لا يقرب الأوثان بل كان يعيبها، كان يعيب هذه الأوثان، وكان أيضا لا يعرف شرائع الله التي شرعها لعباده حتى أوحى الله عز وجل إليه. قبل الوحي ما كان يعرف، ما كنت تدري ما الكتاب أي القرآن ولا الإيمان أي شرائع الإيمان. إذن هذا هو القول الثاني. إذن المسألة خلافية في هذا الباب فقط، وليس في باب عبادة الأصنام. كلهم متفقون على أن النبي عليه الصلاة والسلام ما فعل هذا ولا يحصل منه عليه الصلاة والسلام. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية يقول عليه رحمة الله: وكان الله قد نزهه من الأعمال المنكرة، أعمال الجاهلية، فلم يكن يشهد مجامع لهوهم، وقد كان هم بشيء من ذلك، فضرب الله على أذنه فأنامه. هذا يقصد به شيخ الإسلام حديث علي بن أبي طالب الذي ذكرناه آنفا عندما أراد أن يشارك قريشا في اللهو. يقول: لما هم الرسول بشيء من ذلك ضرب الله على أذنه فأنامه، نام عليه الصلاة والسلام حتى أيقظه مس الشمس. وكذلك يقول شيخ الإسلام: وكذلك كانت قريش يكشفون عوراتهم لشيل حجر وغيره، فنزهه الله عن ذلك، وكانوا يسمونه الصادق الأمين، فكان قد صانه من قبائحهم، ولم يعرف منه قط كذبة ولا خيانة ولا فاحشة ولا ظلم قبل النبوة، بل شهد مع عمومته حلف المطيبين على نصرة المظلوم. إذن عرفنا من هذا الكلام الرائع الجميل، كلام الذهبي وكلام شيخ الإسلام، أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعرف عنه الخيانة ولا الغدر ولا الكذب ولا شرب الخمر ولا السجود للأصنام ولا الاستقسام بالأزلام، بل كان الله يحفظه ويكلأه. لما انكشفت عورته الله عز وجل حافظه وستر هذه العورة، بخلاف قريش كانت تصنع هذه الأشياء، بل كانوا يسمونه الصادق الأمين. إذن هذا في نبينا عليه الصلاة والسلام. يقول شيخ الإسلام: فلا يلزم إذا كان نبي قبل النبوة معصوما من كبائر الإثم والفواحش صغيرها وكبيرها أن يكون كل نبي كذلك، ولا يلزم إذا كان الله قد بغض إليه شرك قومه قبل النبوة أن يكون كل نبي كذلك. فما عرف من حال نبينا عليه الصلاة والسلام وفضائله لا تناقض ما روي من أخبار غيره إذا كان دون ذلك، ولا يمنع كون ذلك بنبينا، ولكن الله فضل بعض النبيين على بعض كما فضلهم في الشرائع والكتب والأمم، فقد أو ماذا في الشرائع والكتب والأمم، فهذا أصل يجب اعتباره. إذن شيخ الإسلام يشير إلى أن الخلاف معتبر وأنه موجود في غيره من الأنبياء. وذكر شيخ الإسلام في كتابه العظيم

آيات أو تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء، ذكر أن الخلاف معتبر وأنه موجود، وأن الآية التي في سورة الأعراف التي فيها يا شعيب والذين آمنوا معه عندما خاطبوه قالوا له لتعودن أو لتعودن في ملتنا، وكذلك الآية التي في سورة إبراهيم وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، قالوا هذا دليل على أنه حصل خلاف بين العلماء هل ما معنى العود لما قال لتعودن في ملتنا. فذكر شيخ الإسلام حتى قال عليه رحمة الله وهو يؤكد هذا الخلاف، وأما قولهم إن شعيبا والرسل ما كانوا في ملتهم قط وهي ملة الكفر فهذا فيه نزاع مشهور، هذا فيه نزاع مشهور. انتبهوا، الكلام الآن الذي نتكلم فيه هو قبل البعثة وقبل النبوة. سيأتي إن شاء الله معنا في دروس السيرة سنتكلم عن ماذا عصمة النبي عليه الصلاة والسلام أو عصمة الله لنبيه عليه الصلاة والسلام في ماذا بعد النبوة، وأظن هذا سيأتي معنا في الكلام حول قصة الغرانيق، وهل ثبت أن الشياطين أو الشيطان ألقى في قراءة النبي عليه الصلاة والسلام. على كل حال هذا الذي ذكرته هو ما ذكره العلماء رحمهم الله، وأنا أطلت في هذه المسألة لأهميتها، وكذلك حتى ندفع الشبه لا سيما في قول الله عز وجل ووجدك ضالا فهدى، ذكرنا أن الضلال يختلف، فذكرنا أنه البعيد ومنه القريب، فيعني شيخ الإسلام أشار إلى هذا في كثير من كتبه. الآن نرجع إلى قصة زيد، زيد ابن عمرو ابن نفيل. ذكرت قصة هذا الرجل وتكلمت عنه وقلت أنه كان يعيب على قريش ذبائحهم ويقول لهم وهو يخاطبهم الشاه خلقها الله عز وجل وأنزل لها من السماء ماء وأنبت لها من الأرض ثم تذبحونها أو تذبحونها ماذا لغير الله أو على غير اسم الله، إنكارا لذلك وإعظاما له. جاء حديث آخر غير الحديث الذي ذكرته الذي فيه المسعودي، هذا ضعيف ذكرناه، هناك حديث آخر ذكره العلماء رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده ورواه غيره كذلك، فيه أن زيد بن حارثة رضي الله عنه يقول، والحديث طويل لكن لابد أن أذكره حتى يعني هل يستدل به على من ذهب من ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأكل من ذبائح قريش أي التي تقرب للأصنام. الحديث فيه أن زيد يقول خرجت مع رسول الله عليه الصلاة والسلام يوما حارا من أيام مكة وهو مردفي إلى نصب من الأنصاب، قد ذبحنا له شاة فأنضجناها، قال فلقينا زيد بن عمرو ابن نفيل فحيا كل واحد منهما صاحبه بتحية الجاهلية. يعني لما التقى النبي صلى الله عليه وسلم مع زيد بن عمرو بن نفيل كل واحد حي صاحبه بتحية الجاهلية المعروفة عندهم. جاء في بعض الروايات عند الأصبهاني في دلائل النبوة أنه قال أنعم صباحا، يعني هذه هي التحية أنعم صباحا. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لزيد يا زيد ما لي أرى قومك قد شنؤوك، يقول لزيد بن عمرو لماذا القوم يعني أبغضوك لماذا؟ فقال له يا محمد والله إن ذلك لبغير نائلة لبغير نائلة لي فيهم، ولكني خرجت أبتغي هذا الدين حتى أقدم على أحبار فدك فوجدتهم يعبدون الله سبحانه ويشركون به، فقلت ما هذا بالدين؟ يعني هذا زيد بن عمرو يقول أنا خرجت أريد أن أعرف ما هو الدين الحق، فكان لما يرى عبادة الأصنام ويرى الشرك يقول هذا ما هو بدين، فلما دخل على أحبار اليهود رآهم يشركون بالله، قال فقلت ما هذا بالدين الذي أبتغي؟ حتى أقدم على أحبار خيبر فوجدتهم يعبدون الله ويشركون به، فقلت ما هذا بالدين الذي أبتغي؟ قال فخرجت حتى أقدم على أحبار الشام فوجدتهم يعبدون الله ويشركون به، فقلت ما هذا بالدين الذي أبتغي؟ فخرجت فقال لي شيخ منهم إنك تسأل عن دين ما نعلم أحدا يعبد الله به إلا

شيخ بالحيرة منطقة قريبة من الكوفة، قال فخرجت حتى أقدم عليه، فلما رآني قال ممن أنت؟ قلت أنا من أهل بيت، من أهل بيت الله، من أهل الشوك والقرض، يعني أنا من مكة، من أهل بيت الله، من مكة، من الحرم. فقال له هذا اليهودي أو هذا الحبر إن الذي تطلب قد ظهر ببلادك، قد بعث نبي طلع نجمه، وجميع من رأيتهم، من رأيتهم في ضلال، يعني كل من رأيتهم من اليهود والنصارى وعباد الأصنام والأوثان كلهم في ضلال، لكن هناك نبي سيخرج، وهو فين؟ فين هذا الرجل؟ أين؟ قال له طلع نجمه وهو هناك ظهر ببلادك. فقال فلم أحس بشيء، يعني زيد بن عمر يقول وهو يخاطب النبي عليه السلام ما وجدت شيئا لما رجعت إلى مكة، مع أنه هو يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام، لكن كان ذلك قبل البعثة. فقال فلم أحس بشيء. فالرسول صلى الله عليه وسلم يستمع إلى هذا، إلى زيد، فقرب إليه، جاء في الرواية فقرب إليه السفرة فقال ما هذا يا محمد؟ قال شاة ذبحت لنصب من هذه الأنصاب. فقال زيد ما كنت لآكل مما لم يذكر اسم الله عليه، وتفرق، تفرق ما أكل شيء. فخرج زيد بن حارثة فأتى النبي عليه الصلاة والسلام البيت، فطاف به هو وزيد، فكان يطوف عليه الصلاة والسلام ومعه زيد بن حارثة، وطاف بين الصفا والمروة كذلك. عندما كان يطوف بين الصفا والمروة كان هناك صنمان من نحاس، أحدهما يقال له إساف والآخر نائلة، وكان المشركون إذا طافوا بهما تمسحوا بهما. فقال النبي عليه الصلاة والسلام وهو يخاطب زيد لا تمسحهما فإنهما رجس، يخاطب زيد يقول له لا تمسح، لا تفعل هذا الفعل، لا تمسحهما فإنهما رجس. فقال زيد فقلت في نفسي لأمسنهما، يعني سأفعل، وهو يخاطب نفسه. فطافوا فرجعوا مرة أخرى إلى الصنم، فمس زيد الصنم مرة أخرى، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام يا زيد ألم تنهى، يعني هل ألست أنا قد نهيتك عن هذا يا زيد ألم تنهى؟ قال زيد بن حارثة ثم مات زيد بن عمرو بن نفيل، وأنزل الله على رسوله، يعني الوحي، وبعث عليه الصلاة والسلام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنه يبعث يوم القيامة أمة وحده. انتهى الحديث، وبعضهم يختصره فيذكر الفقرة الأخيرة التي فيها مس الصنم. هذا الحديث فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان قبل النبوة يبغض عبادة الأصنام، ولكنه ما كان ينهى قريش نهيا عاما، ما كان يقول للناس يا أيها الناس لا تفعلوا هذا، وإنما كان ينهى خواصه، مثل من؟ مثل زيد بن حارثة، قال له لا تفعل هذا الفعل، نهاه، نهى زيد بن حارثة أن يمس هذا الصنم، فقال له ألم تنهى. على كل حال هذا الحديث من العلماء من ضعفه، منهم الإمام الذهبي، وقال فيه ألفاظ منكرة. لماذا؟ لأنه في الحديث قال فيه ما هذا يا محمد؟ قال شاة ذبحت لنصب من هذه الأنصاب. فقال زيد بن عمرو ما كنت لآكل مما لم يذكر اسم الله، مما لم يذكر اسم الله عليه. قالوا فهل يعقل أن النبي عليه الصلاة والسلام يأكل من شاة ذبحت لنصب من هذه الأنصاب؟ فضعف هذا الحديث الذهبي واستنكره، وحسن هذا الحديث أيضا جمع من أهل العلم، منهم المقدسي الضياء صاحب المختارة، وكذلك شيخ الإسلام أشار إلى هذا وأشار إلى تصحيح الضياء لهذا الحديث، ومنهم الشيخ الألباني والحافظ ابن حجر أيضا. لكن ماذا قال الحافظ ابن حجر عندما حسن هذا الحديث؟ قال بعد أن ذكر أن الحديث حسن وأنه ليس بضعيف، قال وعلى تقدير أن يكون زيد بن حارثة ذبح على الحجر المذكور فإنما يحمل أنه إنما ذبح عليه لغير الأصنام، يعني ما عندنا دليل في الحديث أنه ذبح لصنم، ما عندنا دليل، عندنا أنه خرج فذبح على النصب، النصب معروف أنه يطلق على الأوثان.

ويطلق على الأحجار. ثانيا ليس في الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي ذبح. إذا كان زيد فعل هذا فقد مس زيد الصنم نائل وإساف ونهاه النبي عليه السلام. فإن كان زيد فعل هذا ما لا يوجد في الحديث أنه ذبحه لصنم أولا ثم الرسول عليه الصلاة والسلام، ما عندنا دليل أنه أكل من هذه الذبيحة، وإنما استفسر منه زيد بن عمرو قال له ما هذه يا محمد، فقال له الشاة ذبحت لنصب من هذه الأنصار. فلا شك أن النفس تميل إلى ضعف هذا الحديث، الذهبي ضعفه بسبب محمد بن عمرو أو نعم بن علقمة، ومن حسنه الحافظ والألباني وابن تيمية قبل ذلك والضياء قبلهم جميعا. ومع ذلك الذين حسنوه كالحافظ ابن حجر والإمام الخطابي قبلهم وابن تيمية ما لا يوجد أحد منهم أبدا فهم من هذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام أكل مما ذبح للوثن أو قرب للوثن. ولهذا قال الإمام الخطابي كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يأكل مما يذبحون عليها الأصنام، مما يذبحون عليها أي يذبحون على الأصنام من هذه الذبائح، ويأكل ما عدا ذلك وإن كانوا لا يذكرون اسم الله عليها. هذا ينطبق مع الكلام الذي مر معنا الذي ذكر الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا أكل يأكل مما يذبحونه فقط للحم وليس مما يذبحونه للنصب على جهة القربة والأوثان، لأن هذا من جنس الشرك لا يباح قط في أي شريعة من الشرائع. وهذا هذا كلام الخطابي وكذلك كلام الحافظ ابن حجر وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحم الله الجميع، فكلهم على تحسينهم للحديث والقول بأنه يعني صحيح، كلهم يقولون لا يفهم منه أنه أكل أو أكل النبي عليه الصلاة والسلام هذه الشاة، ففي الحديث أنه لم يأكل ولا دليل. وكذلك هذا النصب قد يراد به الحجارة ولا يراد به الأوثان، وكذلك الذي فعل هذا زيد وليس النبي عليه الصلاة والسلام. ومع هذا كله قد جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قدمت إليه سفرة فيها لحم فامتنع وما أكل، ثم قدمت لزيد بن عمرو زيد بن نفيل ابن عمرو فما أكل وقال إني لا أكل. قالوا إذن الرسول صلى الله عليه وسلم امتنع وزيد كذلك امتنع، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل من هذا اللحم. بعض أهل العلم ذهب إلى أن هذه الرواية وإن كانت في البخاري إلا أنه قد جاءت روايات من طريق موسى بن عقبة، لأن الحديث مداره على موسى بن عقبة، فثلاثة من الرواة روى عن موسى أن السفرة التي قدمها هو الرسول عليه الصلاة والسلام قدمها لمن؟ لزيد. وفضيل آخر فضيل بن سليمان روى عن موسى بن عقبة أن السفرة قدمت للرسول ثم امتنع الرسول ثم قدمت لمن؟ لزيد بن عمرو فامتنع زيد بن عمرو. على كل حال إن قلنا أن الرواية صحيحة فلا دليل فيها، وإن ضعفنا الرواية فلا إشكال أصلا. لماذا؟ لأن العلماء كما ذكرت لكم ذهبوا إلى أنهم أو أجمعوا أن الرسول لا يأكل، وما حصل منه أنه أكل مما ذبح على الأصنام أو ذبح للأصنام ومما قرب إلى هذه الأصنام. وقد ذكرت لكم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام الخطابي والحافظ ابن حجر. إذن هذه خلاصة هذه المسألة، وإن كنت قد أطلت فيها لكنني أطلت فيها لأهميتها ولما أثاروه من بعض الشبه وقد أطال النفس فيها شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في كتابه تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء، حتى لا يوجد في طائفة من كتب التفسير فيها القول الصواب، بل لا يوجد فيها إلا ما هو خطأ. ذكر هذا في المجلد الأول، وأطال الكلام من صفحة تقريبا 200 أو قبل ذلك 190 إلى ما بعدها عند تفسير هذه الآية أو لتعودن في ملتنا. على كل حال شيخ الإسلام

0: يقول، وهذا نختم به الدرس، يقول عليه رحمة الله: وأما تحقيق القول فالله سبحانه إنما يصطفي لرسالته من كان من خيار قومه، أو من كان خيار قومه، كما قال تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته، وقال: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. بل قد يبعث النبي عليه، بل قد يبعث النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بيت ذي نسب طاهر، يعني الله عز وجل يبعث النبي من أشرف الأنساب، كما قال هرقل لأبي سفيان: كيف نسبه فيكم؟ قال: هو فينا ذو نسب. قال: وكذلك الرسل تبعث في أنساب قومها. وقد قالوا لشعيب، يقول شيخ الإسلام: وقد قالوا لشعيب: مع استضعافهم له، ولولا رهطك لرجمناك، وما أنت علينا بعزيز. إذن بهذا القدر نكتفي، وإن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم سنتكلم عن بدء الوحي، وما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام من أمور في غار حراء، وكيف كذلك ما حصل مع خديجة رضي الله عنها. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
1: إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.ميراث.يسر
2: موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
1: الدرس الحادي عشر.
3: قال الإمام عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله في كتابه فتح المجيد: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. قال المصنف رحمه الله: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. قال: رفعه إزالته بعد نزوله، ودفعه منعه قبل نزوله. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. قال الشارح: قال ابن كثير: أي لا تستطيع شيئا من الأمر. قل حسبي الله، أي الله كافي من توكل عليه، عليه يتوكل المتوكلون، كما قال هود عليه السلام حين قال له قومه: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، قال: إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دونه، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. قال مقاتل في معنى الآية: فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم فسكتوا، أي لأنهم لا يعتقدون ذلك فيها، وإنما كانوا يدعونها على معنى أنها وسائط وشفعاء عند الله، لا على أنهم يكشفون الضر ويجيبون دعاء المضطر، فهم يعلمون أن ذلك لله وحده، كما قال تعالى: ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. قلت: فهذه الآية وأمثالها تبطل تعلق القلب بغير الله في جلب نفع أو دفع ضر، وأن ذلك شرك بالله. وفي الآية بيان أن الله تعالى وسم أهل الشرك بدعوة غير الله والرغبة إليه من دون الله، والتوحيد ضد ذلك، وهو أن لا يدعو إلا الله.

0: ولا يرغب إلا إليه ولا يتوكل إلا عليه. وكذا جميع أنواع العبادة لا يصلح منها شيء لغير الله، كما دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمتها كما تقدم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. هذا هو الباب السادس في هذا الكتاب النافع المفيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، مع شرحه كتاب فتح المجيد للإمام المجدد عبد الرحمن بن حسن، وعنون له: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. مناسبة هذا الباب لما قبله هو أنه رحمه الله لما ذكر تفسير التوحيد كما مر في باب سابق وأبواب متقدمة، ناسب أن يذكر بعض أنواع الشرك، فبدأ رحمه الله بما ينافي كماله الواجب، وهذا بدء فيه تدرج من الأدنى للأعلى كما هي عادة العلماء رحمهم الله تعالى، وقد يعكسون فيبدأون بالأعلى ويتدرجون إلى الأدنى. قوله لبس، هكذا الضبط بالضم، وأما بالفتح لبس فهو الخلط، فهو ماذا؟ الخلط. ثم قال رحمه الله، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. ونحوهما يعني نحو الحلقة والخيط، كالمسمار والخرزات ونحو ذلك مما يستخدم في هذا. وهذا يكون من الشرك، أو يكون شركا أكبر، يكون هذا الصنيع من الشرك الأكبر إن اعتقد المرء أنها تنفع أو تضر، إن اعتقد المرء فيها النفع أو الضر فهذا من الشرك الأكبر بالله جل وعلا. وهذا الشرك في وجهين أو من ناحيتين: شرك في الربوبية، عبودية، حيث أن المرء تأله الله تأله غير الله جل وعلا وعلق قلبه به خوفا وطمعا ورجاء ها هنا يكون ماذا؟ كما قلنا يكون شركا أكبر. أما إن اعتقد أن الله جل في علاه بيده النفع والضر، وأن هذه أسباب أو من الأسباب، فهنا نقول هذا المرء بجعله لهذه الأمور سببا جعل ما ليس سببا لا شرعيا

ثريا جعله ماذا؟ سببا. وفي هذا الصنيع أن يجعل المرء ما ليس سببا لا شرعيا ولا قدريا يجعله سببا، هنا يقول العلماء في حق من فعل ذلك أو وقع في ذلك بأنه كذب على الشرع، نعم كذب على الشرع وعلى القدر، وعلى القدر كما قلنا أنه جعل ما ليس سببا سببا لا شرعا ولا قدرا، هذا لا يكون من الشرك الأكبر وإنما هو من الشرك الأصغر. أما كذبه على الشرع فإنه نهي عن ذلك، نهي عن هذا الصنيع وعن هذا الفعل، ومعلوم أن ما نهي عنه في الشرع فليس من الأسباب النافعة، فليس من الأسباب النافعة. وأما من حيث القدر فليس هذا أو هذا الأمر الذي اتخذه وجعله سببا ليس هذا من الأسباب المعهودة ولا هو غير المعهودة أيضا، ولا هو من الأسباب غير المعهودة التي يحصل بها المقصود، ولا هو من الأدوية النافعة المباحة. فإذا كانت ليست من الأسباب الشرعية التي يقصد بها الثواب والتقرب إلى الله جل وعلا بفعلها، ولا هي من الأسباب أيضا القدرية التي قد علم أو جرب نفعها كما قلنا كالأدوية المباحة ونحو ذلك، كان الواجب على المرء الحصيف أن يبتعد عن ذلك وأن يحذر ذلك لما يفضي هذا الصنيع من تعلق القلب بهذه الأسباب. وهذا تمام التوحيد، تمام التوحيد يقضي بالابتعاد عن ذلك والانتهاء عن ذلك والبعد منه والحذر. ثم إن المرء الذي يتخذ هذا ما ليس سببا لا شرعا ولا قدرا هذا دليل على أيضا على نقص عقله، دليل على نقص العقل، لأنه لا يتعلق به ولا هو نافع بوجه من الوجوه، فلا منفعة فيه لا من الناحية الشرعية ولا من الناحية أيضا القدرية أو التي جربت فوجد فيها النفع من الأدوية ماذا؟ المباحة، بل هو كما قالت العلماء ضرر محض، ضرر محض. ومعلوم أن الشرع، أن الشرع المطهر مبناه على تكميل أديان الخلق، وذلك بنبذ الخرافات والوثنيات والخزعبلات مع الاجتهاد في الأمور النافعة التي ترقي العقول وتزكي النفوس، وهذا بالتالي يصلح أحوال المرء في أمر دينه ودنياه، في أمر دينه ودنياه. قال رفعه إزالته بعد نزوله، والدفع منعه قبل نزوله. ثم ذكر المصنف رحمه الله آية الزمر، وهي قوله تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، إن أرادني الله بضر عام، هذه دلالة عامة، الضر هنا عام.

0: أو غيره من مرض أو غيره، هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة، هل هن ممسكات رحمته؟ قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. قل أفرأيتم ما تدعون من الآلهة أو غيرها، من الآلهة أو غيرها، دعاؤهم على أنهم وسطاء وشفعاء، لا أنهم يكشفون الضر أو ينفعون المرء، بل ذلك كله لمن؟ لله وحده، وهذا يشمل كل المخلوقين صالحين وطالحين، صالحين وطالحين وغير الإنس أيضا من الجان وغيرهم. ثم ذكر رحمه الله عن الشارح كلام الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية، وأن في قوله تعالى كاف من توكله أنه في على كاف من توكل، قوله رحمه الله بأنه كاف سبحانه وتعالى من توكله عليه يتوكل المتوكلون، كما قال هود عليه الصلاة والسلام حين قال له قومه، فذكر آية هود عليه الصلاة والسلام وذكر تفسيرها عن مقاتل. نعم. ثم قال قلت فهذه الآية وأمثالها تبطل تعلق القلب بغير الله في جلب نفع أو دفع ضر، وأن ذلك شرك بالله، هو شرك بالله على ما تقدم بيانه، قد يكون أكبر وقد يكون ماذا؟ أصغر، وقد يكون أصغر. نعم.
1: قال المصنف رحمه الله تعالى عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال ما هذه؟ قال من الواهنة، فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. قال الشارح رحمه الله قال الإمام أحمد حدثنا خلف بن الوليد قال حدثنا المبارك عن الحسن قال أخبرني عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر على عضد رجل حلقة، قال أراها من صفر، فقال ويحك ما هذه؟
2: أراها.
1: قال أراها من صفر، فقال ويحك ما هذه؟ قال من الواهنة، قال أما إنها لا تزيدك إلا وهنا، انبذها عنك، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. ورواه ابن حبان في صحيحه فقال فإنك إن مت وكلت إليها، والحاكم، وقال صحيح الإسناد وأقره الذهبي، وقال الحاكم أكثر مشايخنا على أن الحسن سمع من عمران، وقوله في الإسناد أخبرني عمران يدل على ذلك. قوله عن عمران بن حسين أي بن عبيد بن خلف الخزاعي أبو نجيد بنون وجيم مصغر صحابي ابن صحابي أسلم عام خيبر ومات سنة 52 بالبصرة. قوله رأى رجلا في رواية الحاكم دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عضدي حلقة الصفر، فقال ما هذه؟ الحديث. فالمبهم في رواية أحمد هو عمران راوي الحديث. قوله ما هذه يحتمل أن الاستفهام للاستفصال عن سبب لبسها، ويحتمل أن يكون للإنكار وهو أظهر. قوله من الواهنة، قال أبو السعادات الواهنة عرق يأخذ في المنكب وفي اليد كلها فيرقى منها، وقيل هو مرض يأخذ في العضد، وهي تأخذ الرجال دون النساء، وإنما نهي

0: عنها لأنه إنما اتخذها على أنها تعصمه من الألم، وفيه اعتبار المقاصد. قوله انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، النزع هو الجذب بقوة. أخبر أنها لا تنفعه بل تضره وتزيده ضعفا، وكذلك كل أمر نهي عنه فإنه لا ينفع غالبا، وإن نفع بعضه فضره أكبر من نفعه. قوله فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، لأنه شرك، والفلاح هو الفوز والظفر والسعادة. قال المصنف رحمه الله تعالى: فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، وأنه لم يعذر بالجهالة، وفيه الإنكار بالتغليظ على من فعل ذلك مثل ذلك. قوله رواه أحمد بسند لا بأس به، هو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل ابن هلال ابن أسد ابن إدريس ابن عبد الله ابن حيان ابن عبد الله ابن أنس ابن عوف ابن قاسط ابن مازن ابن شيبان ابن دهل ابن ثعلبة ابن عكابة ابن صعب ابن علي ابن بكر ابن وائل ابن قاسط ابن همب ابن أفصى ابن دعمي ابن أسد ابن ربيعة ابن نزار ابن معد ابن عدنان الإمام العالم أبو عبد الله الذهلي، ثم الشيباني المروزي، ثم البغدادي إمام أهل عصره وأعلمهم بالفقه والحديث وأشدهم ورعا ومتابعة للسنة، وهو الذي يقول فيه بعض أهل السنة عن الدنيا ما كان أصبره وبالماضين ما كان أشبهه، أتته الدنيا فأباها والشبه فنفاها. خرج به من مرو وهو حمل، فولد ببغداد سنة 64 في شهر ربيع الأول، وطلب أحمد العلم سنة وفاة مالك وهي سنة 79، فسمع من هشيم وجرير بن عبد الحميد وسفيان بن عيينة ومعتمر بن سليمان ويحيى بن سعيد القطان ومحمد بن إدريس الشافعي ويزيد بن هارون وعبد الرزاق وعبد الرحمن بن مهدي وخلائق بمكة والبصرة والكوفة وبغداد واليمن وغيرها من البلاد. روى عنه ابناه صالح وعبد الله والبخاري ومسلم وأبو داود وإبراهيم الحربي وأبو زرعة الرازي وأبو زرعة الدمشقي وعبد الله ابن أبي الدنيا وأبو بكر الأثرم وعثمان بن سعيد الدارمي وأبو القاسم البغوي، وهو آخر من حدث عنه، وخلائق. وروى عنه من شيوخه عبد الرحمن بن مهدي والأسود بن عامر، ومن أقرانه علي بن المديني ويحيى بن معين. قال البخاري: مرض أحمد لليلتين خلتا من ربيع الأول، ومات يوم الجمعة لاثنتي عشرة خلت منه. وقال حنبل: مات يوم الجمعة في ربيع الأول سنة 41، وله 77. وقال ابنه عبد الله والفضل بن زياد مات في ثاني عشر ربيع الآخر رحمه الله تعالى.
1: نعم. ثم ذكر رحمه الله عن الإمام محمدا حديث عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا في يده حلقة من صفر أي نحاس، فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. قال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. ثم حكم رحمه الله بقوله رواه أحمد بسند لا بأس به. ثم شرع الشارح رحمه الله فذكر إسناد من؟ أحمد بهذا الحديث، ونقل أن الحاكم قال عنه صحيح الإسناد، وأن الذهبي أقره يعني في مختصره، ونقل كلام الحافظ الحاكم عن أكثر مشايخه من أن الحسن سمع من عمران، وأن

له في الإسناد، يعني في حديث أحمد، إسناد أحمد، أخبرني عمران يدل على ذلك، أي يدل على صحة سماع من؟ الحسن من عمران، ثم ترجم لعمران، ثم أيضا بين من الرجل المبهم في رواية في هذه الرواية، وأنه من؟ وأنه عمران كما في رواية من؟ أحمد. نعم، هذا الحديث بارك الله فيكم حكم عليه الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب بأنه ماذا؟ بسند لا بأس به. هذا الحديث أخرجه أحمد في المسند، وابن ماجه في الصحيح في السنن، وابن حبان في الصحيح، والطبراني في الكبير، وغيرهم كلهم من طريق من طرق عن المبارك ابن فضالة عن الحسن البصري به، على اختلاف يسير في بعض ألفاظه عندهم، فبعضهم رواه مختصرا، وهذا الإسناد معلول بما يلي. ففيه المبارك ابن فضالة، قال فيه الحافظ ابن حجر رحمه الله: صدوق يدلس ويسوي، يدلس ويسوي. وقد عده في المدلسين جماعة من الحفاظ، وعابوه بالتدليس، عابوا عليه التدليس. فمن هؤلاء الإمام يحيى بن سعيد، فكان يقول: لم أقبل منه شيئا إلا شيئا يقول فيه حدثنا، لا يقبل من رواياته إلا ما كان صريحا بالسماع. هذا المراد، أما أن روى بالعنعنة فلا يقبل منه. وقال الإمام عبد الرحمن ابن مهدي رحمه الله: مبارك ابن فضالة يدلس، وكنا لا نكتب عنه إلا ما قال سمعت الحسن، سمعت الحسن. ومقولة الإمام يحيى بن سعيد ذكرها الحافظ في التهذيب، ومقالة الإمام عبد الرحمن بن مهدي أخرجها علي بن الجعد في مسنده. وقال الإمام أبو داود رحمه الله كما في التهذيب: إذا قال حدثنا فهو ثبت، وكان يدلس. وقال مرة، أعني الإمام أبا داود، شديد التدليس، شديد ماذا؟ التدليس. وقال الإمام أبو زرعة: يدلس كثيرا، فإذا قال حدثنا فهو ثقة. وقال أبو طالب: قال الإمام أحمد: كان مبارك ابن فضالة يرفع حديثا كثيرا. أحمد يقول: كان مبارك ابن فضالة يرفع حديثا كثيرا، ويقول في غير حديث عن الحسن حدثنا عمران، وقال حدثنا ابن معقل وأصحاب الحسن، وأصحاب الحسن لا يقولون ذلك، لا يقولون ذلك. يقول أبو طالب: يعني أنه يصرح بسماع الحسن من هؤلاء.
وأصحاب الحسن يذكرونه عندهم بالعنعنة، وهذا من تسويته، هذا من تسويته. وقد عده كما قلت في المدلسين جماعة سوى من ذكرنا كالعلاء والمقدسي في قصيدته في المدلسين، وسبط بن العجم وغيرهم، ومنهم الحافظ بن حجر رحمه الله وغفر الله للجميع. فما رواه عند أحمد مما قال فيه الإمام عبد الرحمن ابن حسن وقوله في الإسناد أخبرني عمران يدل على ذلك، هذا مستدرك، هذا ماذا؟ مستدرك. فما رواه عند أحمد وفيه هذا التصريح بالإخبار من عمران هو من هذا القبيل، هو من هذا القبيل الذي عابه عليه الأئمة، وفسره من؟ أبو طالب فيما رواه عن الإمام أحمد رحمه الله. إذ الرواة لهذا الحديث عن الحسن من أصحابه يروونه عنه بالعنعنة، كافة من يرويه في من شارك المبارك ابن فضالة في روايته عن الحسن، الكافة سواه يروونه بماذا؟ بالعنعنة. وعليه فهذا التصريح الذي في إسناد أحمد نعم فيه بأس كبير، لا نقول لا بأس به، نقول فيه بأس كبير كما مر بيانه. وتكلم أشار إلى نحو من هذا العلامة الألباني رحمه الله في الضعيفة. والعلة الأخرى في هذا الحديث في هذا الإسناد رواية أو مسألة سماع الحسن من عمران، فإن جماعة كبيرة من المحققين من أهل العلم بالحديث وحفاظه كأحمد أعني الإمام أحمد رحمه الله وعلي بن المديني ويحيى ابن معين وأبي حاتم الرازي في جماعة آخرين يرون أن الحسن البصري لم يسمع من حسين من عمران ابن حسين رحمه رضي الله عنه، ويقولون لا يثبت ذلك، لا يصح ذلك من وجه يثبت، أو لم يثبت ذلك من وجه يصح، أو نحو هذه العبارة. ويرى الحاكم كما نقل الشارح عندكم عن بعض أشياخه أنهم يرون أن الحسن سمع ممن؟ من عمران. توبع عمران توبع مبارك على هذا الإسناد على هذا الحديث توبع من أبي عامر صالح بن رستم الخزاز عن الحسن به بنحوه مرفوعا أخرجه جماعة كالرويان في مسنده والدينوري في المجالسة وابن حبان في الصحيح والطبراني في الكبير والحاكم في المستدرك والبيهقي في الكبرى والخطيب في الموضح، كلهم من طريق عثمان بن عمر عن أبي عامر به. صحح هذا الإسناد الحاكم وأقره الذهبي ومال إلى تصحيحه الحاكم آسف ابن حبان بإخراجه له في الصحيح. أبو عامر هذا ثقة قاله أبو داود وقال فيه الحافظ أنه صدوق

تكفير الخطأ. أيضا من المتابعين لمبارك يونس ابن عبيد عن الحسن، أخرجه البزار في المسند من طريق عمرو بن مالك عن محمد بن عبد الرحمن الطفاوي عنه به. قال الحافظ البزار: هذا الحديث قد رواه غير واحد عن الحسن، ولا نعلمه يروى من حديث يونس عن الحسن إلا من حديث محمد بن عبد الرحمن، ولم نسمعه إلا من عمرو، إلا من عمرو. يريد رحمه الله أعني البزار بكلامه هذا أن هذه الطريق تفرد بها محمد بن عبد الرحمن الطفاوي، وهذا الطفاوي قال فيه الحافظ صدوق يهم، وأن هذا الحديث لم يسمعه البزار إلا من عمرو بن مالك وهو الراسبي البصري، وهذا الراسبي ضعيف فالإسناد لا يثبت بل يعتبر منكرا لتفرد من لا تحتمل حاله قبول التفرد، وقد خولف فيه الطفاوي كما سيرد، ولهذا تعقب الحافظ البصيري رحمه الله في إتحاف الخيرة الحاكم في تصحيحه لهذا الحديث وقال: صححه الحاكم، وتصحيح الحاكم لهذا الحديث فيه نظر، ثم نقل كلام الأئمة في سماع الحسن من عمران، وقال أن الحاكم نقل عن أشياخه أن الحسن سمع من عمران، ثم قال: والله أعلم. من المتابعين لمبارك أبو حرة وهو واصل بن عبد الرحمن، فهو يرويه عن الحسن به، وهذا الحديث من هذه الرواية أخرجه البزار في المسند أيضا من طريق محمد بن موسى القطان عن أبي حرة عن أبي داود عن محمد بن موسى القطان عن أبي داود عن أبي حرة عن الحسن به. وأبو حرة هذا وهو واصل ابن عبد الرحمن قال فيه الحافظ ابن حجر صدوق عابد، وكان يدلس عن الحسن، وكان يدلس عن الحسن، وهو هنا يرويه عن الحسن ويدلسه عليه ويعنعن فيه، ويعنعن فيه، فهمتم؟ هذا الحديث على هذا النحو الذي ذكرنا أيضا قد اختلف فيه رفعا ووقفا، فخولف فيه مبارك وأبو عامر ومن معهما من أولا منصور بن المعتمر الإمام الحافظ، فيرويه منصور عن الحسن عن عمران موقوفا، أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف وابن بطة في الإبانة الكبرى والخلال في السنة عن هشيم عن منصور به: لو مت وأنت تراها نافعتك لمت على غير الفطرة. كذلك يرويه موقوفا يونس ابن عبيد الذي مر معنا الطفاوي لما يرويه عنه الطفاوي عن الحسن به موقوفا، أخرجه ابن أبي شيبة والمخالف

الإمام معمر ابن راشد الأزدي الحافظ، فيرويه عن الإمام الحسن به موقوفا. أخرج هذا معمر في جامعه الملحق بآخر المصنف لعبد الرزاق. رابعا رواه كذلك أبو حمزة العطار وهو إسحاق بن الربيع عن الحسن به موقوفا، أخرجه الطبراني في الكبير من طريق عيسى بن إبراهيم البيراكي بالكسر عنه به. وهذا أبو إسحاق صدوق، منزلته أنه ماذا؟ صدوق. فالأشبه في الحديث هذا الوقف لا الرفع، لا الرفع. وعموما الحديث لو قلنا بأنه توبع عليه المبارك ابن فضالة فقد علمتم ما في المتابعات. والأمر الثاني أن الأشبه فيه ماذا؟ الوقف، فهو أرجح وأقوى. والأمر الثالث أن الصحيح أن الحسن لم يسمع ممن؟ من عمران رضي الله تعالى عنه. قولهما هذه يحتمل أن الاستفهام للاستفصال عن سبب لبسها، ويحتمل أن يكون للإنكار، وهذا ماذا؟ وهو أظهر. قوله من الواهنة قال أبو السعادات بين معنى ذلك، ثم قال عن الشارح وإنما نهي عنها لأنه إنما اتخذها على أنها تعصمه من الألم، وفيه اعتبار ماذا؟ المقاصد. وهذه إشارة إلى القاعدة الفقهية العظيمة، الأمور بمقاصدها. ثم بين معنى قوله انزعها، وأن النزع هو الجذب بقوة. قال أخبر أنها لا تنفعه بل تضره وتزيده ضعفا، وكذلك كل أمر نهي عنه فإنه لا ينفع ماذا؟ غالبا، وإن نفع بعضه فضره أكبر من نفعه. ولا شك إن كان الضر أكبر يجب ماذا؟ الاجتناب والابتعاد. فما نهيت عن أمر إلا وفيه خير لك في الدارين. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعلم بما يصلح أمرك في دينك ودنياك عليه الصلاة والسلام. قوله فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، قال لأنه شرك. ما أفلحت أبدا أي إما ما أفلحت، أي مطلق الفلاح. والمراد بمطلق الفلاح أصله، أو ما أفلحت الفلاح المطلق يعني الكامل، بمعنى نقصت درجات منه. والتفسير الذي ذكرناه مبني على ما قام في قلب المرء، على ما قام في قلب ماذا؟ المرء. فإن اعتقد فيها النفع والضر فهو ما أفلح ماذا؟ مطلق الفلاح أي أصله، بل هو من أهل النار والعياذ بالله. ومن جعلها سببا لم يكن له الفلاح المطلق، بل هو من العصاة، بل هو من ماذا؟ من العصاة والعياذ بالله، كما هو مقرر في موضعه. قال والفلاح هو الفوز والظفر والسعادة،

والمعنى أن سبب عدم الفلاح هو ماذا؟ الشرك، لأنه قال لأنه شرك، وأن الفلاح الذي هو الفوز والظفر والسعادة لا يتأتى بالشرك ولا يأتي بالشرك، وإنما يأتي ذلك بماذا؟ بضده، وهو التوحيد. فمن أراد الفلاح وهو الفوز والظفر والسعادة فعليه بماذا؟ بتحقيق التوحيد لله جل في علاه. ثم قال، قال المصنف رحمه الله، يعني مما أورده الإمام محمد في ماذا؟ في مسائل الباب، وقد ذكر جملة من المسائل، وهي المسألة الثانية والثالثة والخامسة، فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، وأنه لم يعذر بالجهالة، بمعنى أنه مؤاخذ بهذا الفعل، وفيه الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك. ثم شرع رحمه الله بترجمة الإمام أحمد إمام أهل السنة رحمه الله وغفر له. وهنا نزيد فائدة مما ذكرها الشارح بما نقله عن المصنف الإمام محمد، وإيضاح في قوله أن الشرك الأصغر من أكبر، أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، المعنى أكبر من الكبائر وإن كان هو من ماذا؟ من جملة الكبائر، ولكنه من أكبر الكبائر، من أكبر الكبائر. لماذا؟ لأن فيه وعيد شديد. طيب أما يقول قائل هو شرك ماذا؟ أصغر. نقول نعم هو شرك أصغر، وسمي بذلك أصغر بالنسبة إلى ماذا؟ إلى الأكبر، فالأكبر ناقل، ناقل من الملة، بخلاف ماذا؟ بخلاف الأصغر على التفصيل الذي تقدم. وإلا فهو بالنسبة إلى الذنوب مما سواه هو ماذا؟ من الكبائر العظيمة، من الكبائر العظيمة. أقول بعد هذا شرع المصنف رحمه الله في ترجمة إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وذكر نسبه، ثم ذكر جملة من مناقبه رحمه الله، وأنه كان من أعلمهم فقها وحديثا وأشدهم ورعا ومتابعة للسنة، حتى إن بعض أهل السنة كان يقول عن الدنيا ما كان أصبره وبالماضين ما كان أشبهه رحمه الله. مناقبه جمة عظيمة، حري والله حري بطلبة العلم وأبناء السنة أن يتأملوا كثيرا في ترجمة هذا الإمام الحضر البحر، وأن يقفوا عند هذه الترجمة العظيمة ويتأملوها كثيرا، ففيها من العبر والفوائد والأمور العظيمة ما تشحذ الهمم، ما تشحذ الهمم رحمه الله وغفر له. وهذا هو الواجب على عموم طلبة العلم، أن يعنوا كثيرا بتراجم من سلف من الصحب الكرام رضوان الله تعالى عليهم، وبأئمة السنة من التابعين وأئمة الهدى كأحمد والشافعي ومالك والبخاري ومسلم وأضرابهم. ففي هذه التراجم من العبر والعظات الشيء الكثير. وقبل هذا النظر وإدمان النظر في ترجمة خير البشر

إمام الهدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ومما تلحظه في ترجمة هذا الإمام البحر، وتأمل ما أقوله لك وراجع ترجمته في تهذيب الكمال أو في سير أعلام النبلاء أو فيما أفرده حنبل في ترجمة الإمام أحمد، وهي رسالة مطبوعة، أو ما سطره الحافظ ابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد وأفرده، ستلحظ أمرا في ترجمة هذا الإمام، وهو التميز الذي قال عنه أهل السنة عن الدنيا ما كان أصبر وبالماضين ما كان أشبه، أتته الدنيا فأباها والشبه فنفاها. ستجد أن هذا الإمام تميز بثباته على السنة وبصحة اعتقاده وصلابته في هذا الاعتقاد ودفعه بنفسه في مقابل ماذا؟ أن تصفو عقائد المسلمين، وأن لا تدخلها هذه البدعة الكفرية بدعة الجهمية. ستجد هذا وتلحظه، فما محنة أحمد وثباته فيها بتوفيق الله له إلا دليل على ثباته وعلى تميزه رحمه الله بتثبيت الله له. الأمر الثاني تمايزه، متابعته للسنة وصبره عليها ونيله ما نال في سبيلها، دل ذلك على مباينته وتمايزه عن أهل الأهواء والبدع والضلال جميعا بشتى صنوفهم، وتمايزه عن علماء السوء والضلالة. هذا ما ستلحظه، وتأمل هذه الكلمة التميز والتمايز، هذه سمة علماء السنة المحضة في كل زمان ومكان، وتأمل هذا في كل تراجمهم. لك أن تتخيل في هذا العصر المتأخر لمن قرأ ترجمة الإمام المجدد شيخ الإسلام عبد العزيز بن عبد الله بن باز، سيجد هذا ظاهرا، تميزه بصحة الاعتقاد ولزوم السنة والثبات عليها والدعوة إليها والمنافعة عنها والذب عنها وعن أهلها بكل ما أوتي رحمه الله ورضي عنه وغفر له، وتمايزه عن أهل الأهواء والبدع أيضا والضلال. ومثله قل في إمام المحدثين في هذا العصر الإمام الألباني رحمه الله، وهذا أمر كما قلت يشترك فيه من؟ علماء السنة المحضة قديما وحديثا، وأضرب بهذين مثلا، وإلا فإخوانهم من علماء السنة المعاصرين أيضا كذلك، لكن الناس في هذا يتفاوتون بارك الله فيكم. فالمقصد أنهم ثبتوا وتميزوا، فهذا الألباني رحمه الله تميز بثباته على السنة ودعوته إليها وتنقيتها من الدخيل، فألف هذا المشروع العظيم تنقية أو تقريب السنة بين يدي الأمة، التي هي من نتائجها ماذا؟ سلسلة الأحاديث الصحيحة، نعم، وسلسلة الأحاديث ماذا؟ الضعيفة، تنقية وتصفية. كم فيها هذه من جهد عظيم مبارك،

0: دافع عن السنة ودافع عنها بقلمه وبلسانه وبكل ما أوتي، وكان من أكثر الناس مناظرة لأهل الأهواء والبدع، وأشرطته مسجلة وكتاباته مسطرة، رحمه الله وغفر له. ولهذا ضاقت نفوس أهل الأهواء بكتاباته وبمقالاته وبردوده عليه، فما أن تسنح لهم فرصة إلا ورموه ماذا؟ بطعن وثل، حتى إذا ما قبر رحمه الله أظهر كل منهم ما تكنه صدورهم والعياذ بالله، فأخرجوه أنه ليس بفقيه وليس يعرف الحديث وأنه فاسد الاعتقاد. كذبوا والله وفجروا ما قالوا مقالة الحق، رحمه الله وغفر له. فعلى كل حال هكذا علماء السنة المحضة فعلها ابن أبي دؤاد ومن معه ومن لف لفه، نعم، في إمام أهل السنة أحمد، أليس كذلك؟ وقالوا وفعلوا ما فعلوه، وفعلوا هذا بالإمام المجدد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حبسوه حتى مات في السجن رضي الله عنه ما ضره، وفعلوا هذا بالإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، ولاكوه ولا زالوا يلوكونه ويريدون أن يلصقوا بدعة الدواعش الفواحش وأضرابهم من القاعدة الخوارج ومن لف لفهم بأن هذه صنيعة من؟ الوهابية كما قالوا. والإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بريء كل البراءة من هذا الفكر الخسيس الخبيث الدخيل على الإسلام وأهله، بل هو من أشد الناس محاربة له، محاربة لفكر الخوارج وفكر المبتدعة جميعا والزنادقة والملحدين، رحمه الله وغفر له. نعم،
1: تفضل. قال المصنف رحمه الله تعالى: وله عن عقبة بن عامر مرفوعا: من تعلق تميمه فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعه فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. قال الشارح: الحديث الأول رواه الإمام أحمد كما قال المصنف، ورواه أيضا أبو يعلى والحاكم، وقال صحيح الإسناد وأقره الذهبي. قوله: وفي رواية، أي من حديث آخر رواه أحمد، فقال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال: حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال: حدثنا يزيد بن أبي منصور عن دخين الحجري عن عقبة بن عامر الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل إليه رهب فبايع 9 وأمسك عن 1، فقالوا: يا رسول الله، بايعت 9 وأمسكت عن هذا، فقال: إن عليه تميمة، فأدخل يده فقطعها فبايعه. وقال: من تعلق تميمة فقد أشرك. ورواه الحاكم بنحوه، ورواته ثقات. قوله: عن عقبة بن عامر، صحابي مشهور، فقيه فاضل، ولي إمرة مصر لمعاوية 3 سنين، ومات قريبا من 60. قوله: من تعلق تميمة، أي علقها متعلقا بها قلبه في طلب خير أو دفع شر. قال المنذري: فرزة كانوا يعلقونها يرون أنها تدفع عنهم الآفات، وهذا جهل وضلالة، إذ لا مانع إلا الله ولا دافع غير الله تعالى. وقال أبو السعادات: التمائم جمع تميمة، وهي خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهم يتقون بها العين في زعمهم،

0: فأبطلها الإسلام. قوله فلا أتم الله له دعاء عليه. قوله ومن تعلق ودعه بفتح الواو وسكون المهملة. قال في مسند الفردوس الودع شيء يخرج من البحر شبه الصدف يتقون به العين. قوله فلا ودع الله له بتخفيف الدال أي لا جعله في دعة وسكون. قاله أبو السعادات وهذا دعاء عليه.
1: كذا قاله ولا قال قال أبو السعادات ولا قاله أبو السعادات؟
0: قال أبو السعادات.
1: نعم.
0: قال أبو السعادات وهذا دعاء عليه. قوله وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك. قال أبو السعادات إنما جعلها شركا لأنهم أرادوا دفع المقادير المكتوبة عليهم وطلبوا دفع الأذى من غير الله تعالى الذي هو دافعه.
2: نعم. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث عقبة ابن عامر رضي الله عنه بروايتين، لأنه قال وفي رواية. هذا الحديث الرواية الأولى أخرجها جماعة من أهل العلم كابن وهب في الجامع والروياني في المسند وابن حبان في الصحيح، وقبله أو قبلهم أحمد في المسند وأبو يعلى في المسند والطبراني في الكبير والحاكم في المستدرك والبيهقي وجماعة وابن عبد البر في التمهيد من طريق حيوة ابن شريح عن خالد بن عبيد المعافري بفتحات أو بفتحتين عن أبي مصعب مشرح بالكسر ابن هاعان عن عقبة به. هذه الرواية صححها ابن حبان والحاكم وجود إسنادها المنذري في الترغيب والترهيب، وقال المناوي إسناده صحيح في التيسير، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد رجاله ثقات، وجود إسناده ابن حجر الهيثمي بالتاء في الزواجر. وذكر هذه الرواية الحافظ ابن كثير في جامع المسانيد وقال تفرد به، يقصد أن مشرح ابن هاعان تفرد بهذه الرواية عن عقبة رضي الله تعالى عنه. هذه الرواية تكلم فيها بسببين: الأول أن خالد بن عبيد المعافري هذا ترجم له ابن أبي حاتم وقبله البخاري، ترجم له البخاري في التاريخ الكبير وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، وذكره ابن حبان في كتابه الثقات وصحح وجود إسناده من سبق ذكره لكم. وهذا الرجل أعني خالد بن عبيد الظاهر من أمره أنه إلى الجهالة أقرب، فإن ابن حبان لم يوثقه صراحة وإنما أودعه في كتابه الثقات. وقد فصلنا القول فيما يتعلق بالرواة المترجم لهم في كتاب ماذا؟ الثقات لابن حبان، وأنهم على طبقات وليسوا في طبقة واحدة. وهذا الراوي من أحد تلك الطبقات التي يذكرها ولا ينص

على توثيقها تنصيصا، وإنما جرى في ذكره له بناء على قاعدته التي مشى عليها أن المسلم الذي لم يثبت في لم يذكر بجرح فهو ماذا؟ فهو ثقة عنده. وهذه قاعدة تكلم عليها العلماء، أعني فيما مشى عليه الحافظ ابن حبان، وآخذوه بها وعدوه أنه قد تساهل بتوثيق بعض ماذا؟ المجاهيل، ما ساهل البستي في كتابه، بل شرطه خف، يعني شرط خفيف، بل شرطه خف وقد وفى به، أي وفى بذكره ومشى عليه وسار. وأما من صحح كالحاكم فأيضا تساهله في ذلك رحمه الله معروف، وقد بينا أيضا ما يتعلق بمستدرك الحاكم في شرحنا لعلوم ماذا الحديث في التقريب، فليرجع إليه. ومثله إقرار الذهبي، فإن الذهبي رحمه الله لم يحرر مختصره كما قال هو بنفسه عن كتابه هذا، يعوزه تحرير كثير. الأمر الثاني فيه مشرح ابن هاعان المعافري، هذا الرجل وثقه الإمام العجلي رحمه الله، وقال فيه الإمام أحمد إنه معروف، إنه ماذا؟ معروف. ووثقه الإمام يحيى ابن معين في رواية الدارمي عنه، إلا أن الدارمي قال بعد أن نقل توثيق ابن معين، قال الدارمي مشرح ليس بذاب، يعني في ماذا؟ في ضبطه، لا تنعس، مشرح ليس بذاك، يعني في ايش؟ في الضبط، وهو صدوق، صدوق اللهجة. ذكره الحافظ ابن سعد في الطبقات وقال له أحاديث، وذكره ابن حبان في كتابه الثقات وقال يخطئ ويخالف، يخطئ وماذا؟ ويخالف. ولهذا قال فيه الدارمي ليس ايش؟ بذاك. لماذا؟ لأنه يخطئ ويخالف. وترجم له أيضا ابن حبان في المجروحين وقال يروي عن عقبة بن عامر أحاديث مناكير لا يتابع عليها، والصواب قال والصواب ترك من فرد به من الروايات، والاعتبار بما وافق الثقات. وقال ابن عدي في الكامل أرجو أنه لا بأس به. وقال الذهبي فيه صدوق ومرة ثقة، وقال ابن حجر مقبول. في الموضوعات لابن الجوزي نقل الحافظ ابن الجوزي عن ابن حبان أنه قال في مشرح هذا يرحمك الله انقلبت على مشرح صحائفه، أي صحائف عقبة انقلبت على مشرح صحائفه فبطل الاحتجاج به، فبطل الاحتجاج به. خلاصة حاله أن الرجل لا بأس به، لكن ما ينفرد به فهو محل نظر وتأمل كبيرين، ولا مدفع.

لا مدفع لكلام الحافظ ابن حبان الذي ذكره، فهو بيان فيه تفصيل لحال من؟ لحال مشرح في روايته عمن؟ عقبة خاصة رضي الله تعالى عنه. ولو تأملت كلمة الحافظ ابن كثير في جامع المسانيد لما قال في رواية مشرح عن عقبة تفرد به، فهي مشعرة بما تؤول إليه عبارة ابن حبان، بما تؤول إليه عبارة من؟ الحافظ ابن حبان. فهمت هذا؟ فهذه مؤاخذة دقيقة. وإن كان العلامة الألباني رحمه الله ضعف الحديث بخالد ورفع من أمري وشأن من مشرح هذا ومال إلى أنه صدوق، إلا أنها تبقى هذه ماذا؟ النكتة التي لا مدفع لها. وإن كان قال الحافظ ابن القيم بعد أن نقل توثيق ابن يحيى ابن معين أن ابن معين أعلم بالرجال من ابن حبان وأنه لم يوافق على هذا، نقول جوابا الذي ذكرناه من كلام الحافظ ابن كثير مشعر كما قلنا بما تؤول إليه عبارة من؟ ابن حبان، وهو معاصر للحافظ ابن القيم رحمة الله تعالى عليهم جميعا. وإن قلنا بأن ابن معين أعلى، إلا أن الراوي عن ابن معين لهذا التوثيق وهو الدارمي كلامه مشعر بأن مشرحا ليس بضابط وضعف، وأن ضبطه ماذا؟ مخلخل. ولهذا قال ابن حبان يخطئ ويخالف. فمثل هذا لا تحتمل حاله قبول التفرد. فهمت هذا؟ فهمت هذا؟ نعم. أما الرواية الثانية التي ذكرها الإمام المجدد رحمه الله من تعلق تميمة فقد أشرك، هذه الرواية أخرجها الإمام أحمد في المسند، والحارث بن أبي أسامة في المسند، والحاكم في المستدرك، كلهم من طريق يزيد بن أبي منصور عن دخين الحجري بفتح ثم سكون عنه به، والحديث صححه الحاكم وهو كذلك. الرواية الثانية صحيحة وثابتة. ثم ترجم لعقبة رضي الله عنه ثم قال قوله من تعلق تميمة أي علقها متعلقا بها قلبه في طلب خير أو دفع شر. قال المنذري خرزة، الخرزة كلام المنذري ينصرف إلى تفسير التميمة، ما هي ماذا؟ التميمة خرزة كانوا يعلقونها يرون أنها تدفع عنهم الآفات، وهذا جهل وضلالة إذ لا مانع ولا دافع غير الله. ثم ذكر تفسير ذلك عن أبي السعادات في معنى ماذا؟ في معنى التمائم، وأنها أن العرب كانت تعلقها على أولادهم يتقون بها العين في زعمهم، فأبطله ماذا؟ الإسلام. يقول الحافظ ابن عبد البر في التمهيد بعد إسناده الحديث في روايته الأولى قال التميمة في كلام العرب القلادة، التميمة في كلام العرب القلادة، قال هذا أصلها في اللغة ومعناها، معناها عند أهل العلم ما علق في الأعناق من القلائد خشية العين أو غيرها من أنواع البلاء،

ثم قال: وقال الخليل بن أحمد يعني الفراهيدي التميمة: إلادة فيها عود. ثم قال: الودع خرز. انتهى كلامه. قوله: فلا أتم الله له. يقول الشارح: دعاء ماذا عليه؟ هذا الدعاء، الدعاء عليه دليل على أن هذا الفعل من كبائر ماذا؟ الذنوب، أليس كذلك؟ نعم. لماذا سميت تميمة؟ سميت بذلك لأن المرء يظن أنه يتم بها أمره، يظن أنه يتم بها إيش؟ أمره. ثم شرع في بيان معنى قوله: من تعلق ودعة، وذكر أن معناها شيء يخرج من البحر شبه الصدف يتقون به ماذا؟ العين. ثم قال: قوله فلا ودع الله له بتخفيف الدال، أي لا جعله في دعة وسكون. قال أبو السعادات: هذا دعاء عليه. وكونه دعاء عليه أيضا يدل على أنه ماذا؟ من الكبائر. علق وتعلق القلب بما علق، أليس كذلك؟ ثم قال: وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. قال: إنما جعلها شركا لأنهم أرادوا دفع المقادير المكتوبة عليهم، وطلبوا دفع الأذى من غير الله الذي هو دافعه سبحانه وتعالى. يقول الحافظ ابن عبد البر في التمهيد ها فيها، قال شارحا: كأن المعنى في هذا الحديث أن من تعلق تميمة خشية ما عسى أن ينزل أو لا ينزل، فلا أتم الله عليه صحته وعافيته، ومن تعلق ودعة وهي مثلها في المعنى فلا ودع الله له، أي فلا ترك الله له مما هو فيه من العافية أو نحوه أو نحو هذا، والله أعلم. قال: وهذا كله، هذا إيش؟ كله تحذير ومنع مما كان أهل الجاهلية يصنعون من تعليق التمائم والقلائد، يظنون أنها تقيهم وتصرف البلاء عنهم، وذلك لا يصرفه إلا الله عز وجل، وهو المعافي والمبتلي لا شريك له. فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عما كانوا يصنعون من ذلك في جاهليتهم. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا بارك الله فيكم من ضروبه أضرب كثيرة، ما يفعله بعض الناس من تعليق ماذا؟ يعني بعض الخرزات كالعين، ها؟ تجد هذا في بعض البلدان على الباب، على كذا، على المفرش، على المدخل، على المخرج، وبعضهم حدب ماذا؟ يعني حدبة الفرس، ها؟ ونحو أشياء وألوان حسب البلدان، حسب ماذا؟ حتى إنك تجد بعض هذه الأشياء في المساجد. عجائب هذه الأمور، نسأل الله السلامة والعافية. كل هذا من لوثات ماذا؟ ومن توريث أهل الشرك، ها؟ السلف لمن؟ للخلف، وهكذا يتوارثون، نسأل الله السلامة والعافية. سلف طالح

0: خلف صالح، نسأل الله السلامة والعافية من ذلك كله. نعم فضل.
1: قال المصنف رحمه الله تعالى: ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه، وتلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال الشارح: قال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن الحسين ابن إبراهيم ابن إشكاب، قال حدثنا يونس بن محمد، قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم الأحول عن عروة قال: دخل حذيفة على مريض فرأى في عضده سيرا فقطعه أو انتزعه، ثم قال: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وابن أبي حاتم هو الإمام أبو محمد عبد الرحمن ابن أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي التميمي الحنظلي الحافظ صاحب الجرح والتعديل والتفسير وغيرهما، مات سنة 27 و300. وحذيفة هو ابن اليمان، واسم اليمان حسير بمهملتين مصغرة ويقال حسن بكسر ثم سكون، العبسي بالموحدة حليف الأنصار، صحابي جليل من السابقين ويقال له صاحب السر، وأبوه أيضا صحابي. مات حذيفة في أول خلافة علي رضي الله عنه 36. قوله: رأى رجلا في يده خيط من الحمى، أي عن الحمى، وكان الجهال يعلقون التمائم والخيوط ونحوها لدفع الحمى. وروى وكيع عن حذيفة أنه دخل على مريض يعوده فلمس عضده فإذا فيه خيط، فقال: ما هذا؟ فقال: شيء رقي لي فيه، فقطعه وقال: لو مت وهو عليك ما صليت عليك. وفيه إنكار مثل هذا، وإن كان يعتقد أنه سبب، فالأسباب لا يجوز منها إلا ما أباحه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم مع عدم الاعتماد عليها. وأما التمائم والخيوط والحروز والطلاسم ونحو ذلك مما يعلقه الجهال فهو شرك يجب إنكاره وإزالته بالقول والفعل وإن لم يأذن فيه صاحبه. قوله: وتلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، استدل حذيفة رضي الله عنه بالآية بأن هذا شرك، ففيه صحة الاستدلال على الشرك الأصغر بما أنزله الله في الشرك الأكبر لشمول الآية ودخوله في مسمى الشرك. وتقدم معنى هذه الآية عن ابن عباس وغيره والله أعلم. وفي هذه الآثار عن الصحابة ما يبين كمال علمهم بالتوحيد وما ينافيه أو ينافي كماله.
0: نعم. ثم ختم رحمه الله عن المصنف الإمام محمد بأثر حذيفة رضي الله تعالى عنه. عندك أو عندكم في الإسناد عن عاصم الأحول عن إيش؟
2: عروة
0: هكذا.
2: نعم.
0: نعم. هذا الإسناد أو هذا الأثر ذكره المصنف رحمه الله هنا وعزاه لابن أبي حاتم، يقصد التفسير في تفسير ابن أبي حاتم. ثم إن الشارح رحمه الله ذكر إسناد ابن أبي حاتم لهذا الأثر، وفيه أنه قال من طريق حماد بن سلمة عن عاصم الأحول عن عروة هكذا قال: دخل حذيفة على مريض. في المطبوع من تفسير ابن أبي حاتم عن عذرة والمحقق لهذه النسخة التي بين أيدينا جعل رقما على عروة وقال في الحاشية:

في الأصل وضاد وهاء عذرة تصحيف، هكذا قال. ولا أدري ما وجه تغييره ما في الأصل وحكمه له بالتصحيح بلا ماذا؟ بلا برهان. الأصل وضاد وهاء عذرة، يعني في الأصل الذي مضى عليه وفي نسختين أنه ماذا؟ عذر. وحكم بأنه ماذا؟ تصحيف. وبناء على هذا غير ما في ماذا؟ في المتن. وهذا تصرف خطأ لا يصح منه، ولا وجه لهذه التخطئة والتصحيح. فالواجب أن يبقي ما في الأصل على ما هو عليه، خاصة وقد تتابعت عليه جملة من النسخ، ويعلق في الحاشية إذا كان ثمة وجه له في التصحيف، لا أن يغير ما في الأصل بلا برهان، بلا برهان. وما ظنه أنه تصحيف ليس بتصحيف، ليس بتصحيف، بل هو على الصواب، هو عذرة ابن عبد الرحمن ابن زرارة الخزاعي الكوفي الأعور، وهو ثقة من الثقات، وكان مشهورا ويقال له شيخ لقتادة، مشهور بذلك. قتادة مكثر من الرواية عنه، ولهذا قيل شيخ لقتادة، وشيخ لغيره أيضا، لكن لكثرة لصوق قتادة به قيل شيخ لماذا؟ لقتادة، تمييزا عن غيره أيضا. وليس هو من عروة ابن الزبير رضي الله تعالى عنه ورحمه. هذا عذرة ابن عبد الرحمن كما قلنا الخزاعي الكوفي الأعور ثقة. الإسناد بناء على أنه ماذا؟ عذرة. يقول عذرة دخل حذيفة، ما قال عن حذيفة. هذا الإسناد إلى عذرة في مجمله نظيف، لكنه غير متصل، غير متصل. وعذرة لم يقل حدثنا ولا أخبرنا ولا لفظ يشعر بالاتصال، وإنما حكى قال دخل. وهذا نعم دليل على أن الإسناد غير متصل، وبالتالي الأثر لا يصح لانقطاعه بين عذرة وحذيفة رضي الله تعالى عنه. فإن عذرة من السادسة، وهو شيخ لمن؟ لقتادة، وله روايات عن بعض الصحابة نعم، لكن بينه وبين الصحابة رجل، بينه وبين بعض الصحابة ماذا؟ رجل أو أكثر. فلا يصح ماذا؟ سماعه ولا إدراكه لهذه ماذا؟ القصة. وحتى لو قلنا عروة، ولو قلنا بأنه من عروة بناء على التصحيف المزعوم، فلا يصح أيضا اتصاله، فلا يعرف سماع لعروة من حذيفة رضي الله تعالى عنه. واضح؟ ترجم الشارح أيضا للإمام ابن أبي حاتم نعم، وترجم لحذيفة

وترك اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى: فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. والأدلة كثيرة من الكتاب ومن السنة، ولكن ليس هذا وقت ذكرها وحصرها. يقول ابن القيم رحمه الله في الجواب الكافي: وما الذي أخرج الأبوين من الجنة دار النعيم والبهجة والسرور إلى دار الآلام والأحزان والمصائب؟ وما الذي أخرج إبليس من ملكوت السماء وطرده ولعنه ومسخ ظاهره وباطنه فجعل صورته أقبح صورة وأشنعها وباطنه أقبح من صورته وأشنع، وبدل بالقرب بعدا وبالرحمة لعنة وبالجمال قبحا وبالجنة نارا تلظى؟ وقال: وما الذي سلط الريح على قوم عاد حتى ألقتهم موتى على وجه الأرض كأنهم أعجاز نخل خاوية؟ وما الذي أرسل على قوم ثمود الصيحة حتى قطعت قلوبهم في أجوافهم وماتوا عن آخرهم؟ وما الذي رفع قرى اللوطية حتى سمعت الملائكة نبيح كلابهم ثم قلبها عليهم فجعل عاليها سافلها فأهلكهم جميعا ثم أتبعهم حجارة من السماء أمطرها عليهم فجمع عليهم من العقوبة ما لم يجمعه على أمة غيرهم ولإخوانهم أمثالها وما هي من الظالمين ببعيد؟ وما الذي أهلك القرون من بعد نوح بأنواع العقوبات ودمرها تدميرا؟ إنها الذنوب المهلكات. نسأل الله السلامة والعافية، ونسأل الله أن لا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. والمعاصي يا أحبة هي ترك المأمورات وفعل المحظورات. المعاصي هي ترك المأمورات وفعل المحظورات، فتبين بذلك أن المعاصي هي ترك ما أمر الله، هي ترك ما أمر الله به أو أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم، أو فعل ما نهى الله عنه، أو فعل ما نهى الله عنه أو نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم من الأقوال ومن الأعمال والمقاصد الظاهرة والباطنة. المحور الثاني في هذه المحاضرة: ما هي أسباب الوقوع في المعاصي؟ ما هي أسباب الوقوع في المعاصي؟ ومن أسبابها، وسأذكرها مختصرة إن شاء الله، أولا ضعف الإيمان، ضعف الإيمان واليقين بالله عز وجل والجهل بالله عز وجل. فإن عدم المراقبة لله عز وجل وعدم الخوف من الله عز وجل، والله عز وجل لا تخفى عليه خافية، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فمن راقب الله عز وجل في كل أوقاته يصل إلى درجة الإحسان ويبعد بإذن الله عز وجل عن ارتكاب المعاصي. السبب الثاني: الشبهات. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: والفتنة نوعان، والفتنة نوعان: فتنة الشبهات وهي أعظم الفتنتين، وفتنة الشهوات، وقد يجتمعان للعبد وقد ينفرد بإحداهما. ففتنة الشبهات تنشأ من ضعف البصيرة وقلة العلم وفساد القصد واتباع الهوى، وكذلك من بعض النقولات الكاذبة التي يقرأها أو يسمعها هنا وهناك. كذلك من الأسباب أيضا التي توقع

المسلم في المعاصي الشيطان، والشيطان من أعظم أسباب وقوع المعاصي، لأنه أخبث عدو للإنسان. الشيطان أخبث عدو للإنسان، قال الله عز وجل: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. والشياطين نوعان، شياطين الإنس وشياطين الجن. قال الله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. والمخرج من شياطين الإنس بالإحسان إليهم، أو دفعهم بالتي هي أحسن، مقابلة السيئة بالحسنة، كذلك ترك أصحاب السوء، وأما شياطين الجن فالمخرج منها الاستعاذة بالله منهم. قال الله عز وجل: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وكذلك بالمحافظة على الأوراد والأذكار وقراءة القرآن. المحور الثالث في هذه المحاضرة أقسام المعاصي، قال ابن القيم رحمه الله في الجواب الكافي: الذنوب تنقسم إلى أربعة أقسام، وهي على النحو الآتي: القسم الأول الذنوب الملكية، وهي أن يتعاطى الإنسان ما لا يصلح له من صفات الربوبية كالعظمة والكبرياء والجبروت والقهر والعلو واستعباد الخلق ونحو ذلك، ومنها الشرك بالله عز وجل، ومنها أيضا القول على الله عز وجل بغير علم. فهذا القسم الأول وهو الذنوب الملكية. القسم الثاني الذنوب الشيطانية، وهي الذنوب التي يتشبه الإنسان بالشيطان في عملها، فالتشبه بالشيطان في الحسد، لأن الشيطان حسد آدم في الحسد والبغي والغل والخداع والمكر والأمر بمعاصي الله عز وجل وتحسينها والنهي عن طاعة الله والابتداع في الدين والدعوة إلى البدع وإلى الضلال. وهذا القسم أي الذنوب الشيطانية يلي القسم الأول وهو الذنوب الملكية في المفسدة، وإن كانت المفسدة دون الأول. القسم الثالث من الذنوب الذنوب السبعية، وهي التي يتشبه الإنسان بها أو في فعلها بالسباع، وهي ذنوب العدوان والغضب وسفك الدماء والقتل، التعدي على الضعفاء، التعدي على العاجزين، هذه من هذه الذنوب. والقسم الرابع والأخير من هذه الأقسام الذنوب البهيمية، وهي الذنوب التي يشبه الإنسان في فعلها البهائم، مثل الحرص على قضاء شهوة البطن والفرج، ومنها يتولد الزنا.

أو أكل أموال اليتامى، البخل، الهلع، الجزع، وغير ذلك من هذه الأمثلة. المحور الخامس: أنواع المعاصي. أنواع المعاصي، ومختصره أن المعاصي تنقسم إلى قسمين: كبائر وصغائر. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وقد دل القرآن والسنة وإجماع الصحابة والتابعين والأئمة على أن من الذنوب كبائر وصغائر. وقال الله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه، وهذه في الكبائر، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. إذن فالذنوب يا أحبة تنقسم إلى قسمين: كبائر وصغائر. والكبائر هي ما وجبت فيه الحدود، أو فيها الوعيد، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وذكر أيضا الإمام أحمد رحمه الله، أن أي ذنب ختم عليه بلعن أو بغضب من الله أو بحد في الدنيا أو بعذاب في الآخرة أو توعد عليه بنار جهنم، فإن هذه المعصية ماذا؟ كبيرة من الكبائر. والكبيرة على الإنسان أن يتوب منها، وأما الصغائر فهي التي لم يكن عليها حد في الدنيا ولا وعيد في الآخرة كما قال بعض أهل العلم، ولكن الاستمرار على الصغيرة قد يوصلك إلى الكبائر، نسأل الله السلامة. وحسبك أنك إذا عصيت، سواء كانت هذه المعصية كبيرة أم صغيرة، فإنك تعصي من؟ فإنك تعصي الله عز وجل. فالإنسان يستحي أن يراه الله عز وجل وهو يعصيه. ولهذا ذكرنا قبل قليل أن الإنسان إذا راقب الله عز وجل بإذن الله يبتعد عن المعصية. فإن كنت في مجلس وأردت أن تبدأ بغيبة رجل فتذكر أن الله يراك. إذا أردت أن تكذب فتذكر أن الله يراك. إذا أردت أن تهم بمعصية فتذكر أن الله يراك. وبهذا بإذن الله عز وجل تنجو من هذه المعاصي. المحور السادس، وهو آثار المعاصي على الفرد والمجتمع. وآثار المعاصي على الفرد أنواع، منها حرمان العلم. حرمان العلم، فإن العلم نور يقذفه الله في القلب. العلم نور يقذفه الله في القلب، والمعصية تطفئ ذلك النور وتعمي بصيرة القلب وتسد طرق العلم وتحجب موارد الهداية. قال الله عز وجل: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وكذلك روي عن الشافعي أنه قال: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. ومن الآثار على الفرد بسبب المعاصي الظلمة في القلب. الظلمة في القلب، فإن العاصي يجد ظلمة في قلبه حقيقية يحس بها

كما يحس بظلمة الليل فتصير ظلمة المعصية لقلبه كالظلمة الحسية تجده يعيش في ضيق نسأل الله السلامة. يقول ابن عباس رضي الله عنهما إن للحسنة ضياء في الوجه إن للحسنة ضياء في الوجه ونورا في القلب وسعة في الرزق وقوة في البدن ومحبة في قلوب الخلق وإن للسيئة سوادا في الوجه وظلمة في القلب ووهنا في البدن ونقصا في الرزق وبغضة في قلوب الخلق وهذا يعرفه صاحب البصيرة ويشهده من نفسه ومن غيره. وكذلك يا أحبة من آثار المعصية على الفرد أنها تحجب القلب عن الله عز وجل وهذه والله مصيبة. من آثار المعصية على المسلم أنها تحجبه وتحجب قلبه عن الله عز وجل في الدنيا أم في الآخرة بل في الدنيا والآخرة. يقول الله عز وجل كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون فكانت الذنوب حجابا بينهم وبين قلوبهم وحجابا بينهم وبين ربهم وخالقهم. وفي الحديث عند الترمذي وحسنه الألباني قول النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء فإذا هو نزع واستغفر وتاب سقل قلبه وإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه وهو الران الذي ذكر الله كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ومن الآثار يألف المعصية أي أن العاصي بسبب المعصية وكذلك تكرار المعصية يألف قلبه على المعاصي فينسلخ من القلب استقباحها أصبح لا هذه المعاصي تصبح عنده عادة فلا يستقبح من نفسه رؤية الناس له بل أصبح لا يبالي بفعل المعصية حتى أمام الناس نسأل الله السلامة. ويحدث ويحدث بل بعضهم يحدث بالمعصية يعمل المعصية في الليل لا يراه أحد فيصبح فيخبر الناس وهذا الضرب من الناس لا يعافون نسأل الله السلامة بل لا يوفقون إلى التوبة بل تغلق عليهم أبواب التوبة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل أمتي معافى إلا المجاهرين وإن من الجهار أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح قد ستره الله تعالى فيقول عملت البارحة كذا وكذا قد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه وهذه والله المصيبة. إن ابتليت بهذه المعاصي نسأل الله السلامة فاستر نفسك ولا تعملها أمام الناس وادعو الله عز وجل أن يخلصك منها وتب وكرر التوبة بينك وبين ربك. ومن آثار المعصية على الفرد أنها تورث الذل فإن العز كل العز في طاعة الله عز وجل والذل كل الذل في معصية

الله عز وجل. يقول الله عز وجل: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. ويقول الله عز وجل: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله تعالى وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. جعل الذل والصغار على من خالف أمري. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالطاعات ونهانا عن المعاصي، فمن وقع في المعاصي فقد خالف أوامر الله عز وجل وخالف أوامر النبي صلى الله عليه وسلم. ومن آثار الذنوب والمعاصي على الفرد أن الذنوب تطفئ غيرة القلب، تطفئ غيرة القلب، فإن أشرف الناس وأعلاهم همة وأشدهم غيرة على نفسه وعلى أهله وعلى عموم الناس. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أغير الخلق على الأمة، والله عز وجل أشد غيرة منه، أشد غيرة من النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من غيرة سعد؟ أتعجبون من غيرة سعد؟ فوالله لأنا أغير منه، والله أغير مني. ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يغار، إن الله يغار، وإن المؤمن يغار، وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله. رواه مسلم. فينبغي للمسلم أن يراقب الله عز وجل في هذه الأمور، فإن الله عز وجل ما خلق النار وخلق الجنة عبثا، بل خلقت النار ولها أهلها، وخلقت الجنة ولها أهلها. فمن عمل بما أمر الله عز وجل به وبما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فهنيئا له، ومن خالف أوامر الله وخالف أوامر النبي صلى الله عليه وسلم فلا يلومن إلا نفسه. كذلك من الآثار أن المعاصي تحرم الرزق، من الآثار آثار المعاصي على الفرد على المسلم أنها تحرمه من الرزق. ولا شك أن الرجل قد يحرم الرزق بالذنب يصيبه، كما أن تقوى الله عز وجل تجلب الرزق. ومن يتق الله يجعل له مخرجا وماذا؟ ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذا لمن؟ لمن اتقى الله عز وجل. فإن لم يتق الله، فإن لم يتق الله لا يجعل الله له مخرجا ولا يرزقه من حيث لا يحتسب. والرزق لا يطلب بمعصية الله، الرزق لا يطلب بمعصية الله، وإنما يطلب بتقوى الله عز وجل. واعلم أن الرزق قد قسمه الله لك، ولن تموت حتى تأخذ هذا الرزق كاملا. ومن الآثار أن المعاصي تصغر النفوس وتحقرها حتى تصير صغيرة حقيرة، كما أن الطاعة تنميها وتزكيها وتكبرها، كما قال تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إذن المعاصي تجعل القلب

يرى الباطل حقا ويرى الحق باطلا والمعروف ويرى المعروف منكرا والمنكر معروفا. بل من المصائب أن الإنسان يعصي الله عز وجل ويقول حلال، تقول له حرام يقول لا، قال فلان. كيف قال فلان؟ يقول الله عز وجل ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أنها حرام ويقول لا، فلان قال أنها حلال. فهل هذا اتبع الله أو اتبع النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا والله، إنما اتبع هواه. ولهذا إذا تعود على المعصية واستمر عليها فإنه يرى الباطل حقا والحق باطلا والمعروف منكرا والمنكر معروفا، فيصبح القلب بكثرة المعاصي فيصبح القلب أسودا مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، ويفسد ويرى أنه مصلح، ويشتري الضلالة بالهدى ويرى أنه على الهدى والعياذ بالله. وكل هذا من عقوبات الذنوب الجارية على قلبه، نسأل الله السلامة. ومن الآثار أيضا أن المعصية تضيق الصدر، فالذي يقع في المعاصي وفي الجرائم ويعرض عن طاعة الله عز وجل يضيق صدره كما مر معنا. يقول الله عز وجل ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ومن الآثار أيضا أن المعاصي تبعد المسلم عن ربه، مما يتسبب في ترك الله عز وجل لهذا العبد. فإذا ترك الله العبد فهناك الهلاك الذي لا يرجى معه نجاه. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. ومن الآثار المترتبة على الفرد كراهية الله للعاصي، نسأل الله السلامة، كراهية الله لهذا العاصي. قال الله عز وجل والله لا يحب كل كفار أثيم، وقال الله عز وجل إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. وأما المحور الأخير في هذه المحاضرة فهو آثار المعاصي على المجتمع. انتهينا من آثار المعاصي على الفرد، والآن آثار المعاصي على المجتمع، على الأمة. المعاصي يا أحبة لها تأثير عظيم على المجتمعات والأمم، ومن ذلك على سبيل الاختصار إهلاك الأمم بسبب المعاصي. الله عز وجل يهلك الأمم بسبب المعاصي كما مر معنا في بداية المحاضرة. ولا شك أن جميع الأضرار في الدنيا والآخرة تحصل بسبب المعاصي، فالله أمر بالطاعات. وأما فعل الفواحش والمعاصي فهو سبب من أسباب استحقاق العقوبة، بل إن الهلاك والعقاب ليس بنوع واحد. الهلاك للأمم والعقاب للأمم ليس بهلاك واحد، بل بأنواع كثيرة، نسأل الله السلامة. واقرأوا إن شئتم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون. ويقول الله عز وجل في الغرق فأغرقناهم في اليم، وهذا في الغرق. وفي الطوفان فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. وهناك من أخذهم الله عز وجل بالريح. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. والخسف فخسفنا به وبداره الأرض، وبالقحط وبالمجاعات وارتفاع الأسعار.

وانتشار الأمراض، كل هذه عقوبات من الله عز وجل على المجتمع. بسبب ماذا؟ بسبب الوقوع في المعاصي. وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. ويقول الله عز وجل فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. وكذلك من آثار المعاصي على المجتمع إزالة النعم. قد تكون أو قد يكون المجتمع أو أمة من الأمم في نعم من الله عز وجل، فبسبب المعاصي يزيل الله عز وجل هذه النعم. فالمعاصي تزيل النعم بأنواعها. فإن شكر الله على نعمه يزيد هذه النعمة. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله، ماذا حصل لهم؟ فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وكذلك من الآثار على المجتمع زوال نعمة العافية في الأبدان. زوال نعمة العافية في الأبدان، وهذه النعم وغيرها تزيد بالشكر وتزول وتنقص بالمعاصي، ولا يبارك الله عز وجل فيها. وكذلك الإعراض عن الله عز وجل. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. كذلك من أسباب أو من آثار المعاصي على المجتمعات نزول العقوبات العامة المهلكة، مثل ظهور الطاعون الأمراض، نزول الأوجاع التي لم تكن في الأسلاف أو في من كان قبلنا الذين مضوا، الأخذ بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان، منع القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. كذلك من العقوبات تسليط الأعداء على الأمة. ومن العقوبات أن يجعل الله البأساء فيما بينهم. وهذه أمور تأتي بسبب المعاصي. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا معشر المهاجرين، خصال خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. هذه الأولى. ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وكذلك جور السلطان عليهم. ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم إلا سلط الله عليهم عدوهم من غيرهم فأخذوا بعض ما كان في أيديهم وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله عز وجل ويتخيروا فيما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم كما في صحيح الجامع، نسأل الله السلامة. ومن الآثار المترتبة على المعاصي كثيرة جدا، ووددت أن أذكر أكثرها لكن قد أطلت عليكم الله المستعان. وأخيرا، ولا علاج لهذه المعاصي والخطايا إلا بالتوبة النصوح. لا علاج لهذه المعاصي على الفرد أو المجتمع إلا بالتوبة النصوح والاستغفار من جميع الذنوب كبيرها وصغيرها. قال الله عز وجل

0: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. فالواجب على المجتمع التوبة من الذنوب والمعاصي بأنواعها، والتكاتف على إزالتها، والتناصح فيما بينهم، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن التساهل بها يؤدي إلى سخط الله وإلى عقوبة الله. ومن دلائل ذلك قوله تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. لماذا؟ ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ماذا كانوا يفعلون؟ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. فإن للذنوب والظلم عقوبات، نسأل الله السلامة. ويكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفق ما أمرنا أو أمرنا به من الشرع، ولا نتعداه، وهذا ليس مكانا للتفصيل في هذا الأمر. وكذلك على الفرد المبادرة بالتوبة النصوح وكثرة الاستغفار والدعاء والالتجاء إلى الله عز وجل أن يغفر الذنوب، وأن يكثر من فعل الحسنات المكفرة للسيئات، كما أن عليه البعد عن الأسباب الموقعة في الذنوب كما مر معنا في بداية المحاضرة. أسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء، وأن يجعل هذا المجلس لي ولكم وللمستمعين خالصا لوجهه، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا ولمن لنا حق عليه. وصل اللهم على نبينا محمد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا مجلس من المجالس المنعقدة في التعليق والشرح على متن الآجر الرومية لابن آجر الروم رحمه الله تعالى، والذي ينعقد على غرفة إمام دار الهجرة العلمية. وقد بلغ بنا الكلام إلى ذكر المصنف رحمه الله تعالى للإعراب، وتكلمنا عليه في الدرس الماضي، ولما فرغ منه، يعني لما فرغ من بيان الإعراب ومن بيان حقيقته وحده ورسمه عند النحويين، انتقل رحمه الله تعالى إلى بيان أقسامه. وينبغي أن نعلم أن النحو كتلة واحدة لا تؤخذ أبوابه إلا مجتمعة، فلا يؤخذ جزء من أبوابه دون جزء، ربما في الفقه، ربما في الأصول، ربما في المصطلح، قد تأخذ أبوابا متفرقة قد تتقنها أو تكررها، أما بالنسبة للنحو فإنه لا يتأتى لطالبه إلا بأخذه كله ومعرفته كله، يعني معرفة أبوابه، لا أنه يعرف النحو كله، لأن هذا متعذر ولا يمكن أن يقع لأحد بالنسبة لعلوم العربية إلا لنبي كما يقول الإمام الشافعي رحمه الله. فإذا عرفنا هذا فإن المصنف رحمه الله لما فرغ من بيان حقيقة الإعراب انتقل إلى بيان أقسامه، فقال: وأقسامه أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. المصنف رحمه الله تعالى كما ذكرت لك لما فرغ من بيان حقيقة الإعراب انتقل إلى بيان أقسامه، والتي يعبر بعضهم عنها بأنواعه، وآخرون يعبرون بألقابه، وهذا التعبير أضبط، يعني أن ألقابه

باب الإعراب التي اصطلح عليها النحويون في باب المعرب من الكلمات هي هذه. وقول المصنف رحمه الله تعالى: وأقسامه، أقسامه الضمير عائد كما علم من السياق، الضمير عائد إلى الإعراب أو قل وألقابه. وذكر أن هذه الألقاب أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. وقد ذكرنا في الدروس الماضية أن الإعراب يقابله البناء، ومنها ما ذكرناه في الدرس الماضي. فالإعراب الذي هو تغيير أواخر الكلم يقابله البناء الذي هو لزوم الكلمة حالة واحدة، لزوم الكلمة حالة واحدة. فإذا عرفنا أن الإعراب له ألقاب فإن البناء أيضا له ألقاب ينبغي معرفتها. وكما أن الألقاب بالنسبة للإعراب أربعة، فإن الألقاب أيضا بالنسبة للبناء أربعة. فألقاب البناء الضم والفتح والكسر والسكون. فكما يقال في الرفع، أو كما يقال معذرة في الإعراب الرفع، يقال في البناء الضم، وكما يقال في الإعراب النصب يقال في البناء الفتح، وكما يقال في الإعراب الخفض يقال في البناء الكسر، وكما يقال في الإعراب الجزم يقال في البناء السكون. فلا يخلط بين هذه المصطلحات. فإذا قلت جاء هؤلاء، فإن هؤلاء هنا مبني على الضم، ولا تقل مرفوع أو على الرفع. وإذا قلت رأيت هؤلاء فإنك تقول مبني على الفتح، وإذا قلت مررت بهؤلاء فإنك تقول مبني على الكسر، وهكذا بالنسبة للفعل المضارع. إذا عرفنا هذا وتقرر، فإن هذه الألقاب الأربعة التي ذكرها المصنف أولها الرفع، وهذا الرفع عند البصريين هو الإعراب نفسه، هو الإعراب نفسه، لأنهم يقولون بأن الإعراب حقيقي، والكوفيون يعبرون بمثل هذه الأشياء ويجعلون له العلامات. ولهذا على حد تعبير المصنف رحمه الله يكون المعنى بأن الرفع تغيير مخصوص يجلبه عامل مخصوص علامته الأصلية الضمة، علامته الأصلية الضمة. نحن نعلم أن الكلام العربي فيه مرفوعات، يعني في الأسماء وفي الأفعال. هذه المرفوعات لها عوامل كالمبتدأ، الخبر، اسم كان، وإلى آخر هذه العوامل التي تدخل أو التي تجلب الرفع، التي تجلب الرفع. فهو إذن علامة مخصوصة، سيأتي الكلام أو يعني تغيير مخصوص سيأتي الكلام على عامله، لأن النحو حقيقته في معرفة العوامل. وأما حقيقة النصب فإنه أيضا تغيير مخصوص يجلبه عامل مخصوص علامته الأصلية الفتحة، ولا نقول الفتح، انتبه لهذا، علامته الأصلية الفتحة. وبالنسبة للخفض أيضا كذلك تغيير مخصوص، هذا الخفض تغيير مخصوص علامته الأصلية الكسرة، يعني تغيير مخصوص يجلبه عامل مخصوص علامته الكسرة

علامته الأصلية الكسرة، ونحن نقول علامته الأصلية الكسرة لأن هذه الأقسام لها علامات أصلية ولها علامات فرعية كما سيأتي معنا وسيقرره المصنف رحمه الله تعالى. وبعد أن نأخذها سنحصر أبوابا. قال رحمه الله بعد ذلك مميزا لهذه العلامات من جهة مدخولها، يعني من جهة ما تدخل عليه، فإن الأقسام هنا أربعة، والمعربات عندنا من الكلمات من جهة الجملة الاسم والفعل المضارع، لا ثالث لا، الأسماء، الاسم هو المعرب والفعل المضارع، فالاسم والفعل المضارع يشتركان في هذه الألقاب الأربعة. وبدأ بالأسماء فقال فللأسماء من ذلك، لأن الأسماء هي التي تتوارد عليها المعاني وهي الأصل في الكلام والأقوى عند العرب، فللأسماء من ذلك، يعني ذلك المتقدم أراد الألقاب الأربعة، الرفع والنصب والخفض والجزم. قال فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، يعني أنه لا مدخل للجزم في الأسماء، فلا تجد في الأسماء مجزوما، ولا يصح أن تقول اسم مجزوم ولا اسم مبني على السكون، لأن هذا لا يكون إلا مع الفعل المضارع بخصوصه، فالأسماء لا جزم فيها، اختصت بالخفض دون الفعل. قال وللأفعال من ذلك، يعني الأفعال من هذه الألقاب الأربعة الرفع والنصب والجزم، وكل هذه عرفناها، لأن الجزم تغيير مخصوص يجلبه عامل مخصوص علامته الأصلية السكون، فالأفعال لها أيضا الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. فإذا الأسماء والأفعال تشترك في الرفع والنصب، تشترك في الرفع والنصب، وتختص الأسماء بالخفض، وتختص الأفعال بالجزم، فلهذه ثلاثة من جهة الخصوص، ولهذه ثلاثة، وانفردت كل واحدة منهما بواحدة. وقد عبر كثير من النحويين عن اللغة العربية بأنها لغة عادلة حكيمة، حتى قال طائفة من أهل العلم بأنها توقيفية، يعني مأخوذة بالتوقيف، توقيفني اللغات عند الأشعري، توقيفني اللغات عند الأكثري، ومنهم ابن فورك والأشعري، لأنهم لما رأوا التصرف الموجود في لغة العرب من جهة العدل بين الكلمات حداهم ذلك إلى هذه المقالة. إذن الآن عرفنا أن الأسماء تختص بالخفض، وأن الأفعال تختص بالجزم، بينما يشتركان جميعا في الرفع وفي النصب، فالأسماء يدخلها الرفع والنصب، والأفعال يدخلها الرفع والنصب. معرفة هذه الأشياء ومعرفة هذه الأبواب من المهمات والضروريات، وضبطها هو الذي يجعلك ضابطا لعلم النحو، أما مجرد المعرفة المجملة بأبواب المرفوعات، وأن ما بعد كان يكون مرفوعا وما بعد إن يكون منصوبا، هذا وإن كان حسنا في نفسه، إلا أن معرفة مقدمات علم النحو من الضروريات المهمة. ولما ذكر هذه الألقاب
رحمه الله انتقل إلى بيان معرفة علامات كل واحدة منها، لأنه لما بين أن الألقاب أربعة الرفع بدأ يأخذها من رأسها، فبدأ بالرفع، بدأ بالرفع كما عرفناه سابقا. فقال رحمه الله تعالى: وللرفع أربع علامات: الضمة والواو والألف والنون. فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. هذا شروع منه كما قلت لك آنفا في بيان علامات كل واحدة من هذه الألقاب الأربعة. هذا هو اصطلاح الكوفيين، وأما اصطلاح البصريين فإنهم يجعلون هذه الضمة هي الإعراب نفسه. وها هنا قاعدة في باب معرفة علامات الألقاب الأصلية والفرعية قبل الدخول فيها حتى لا أنساها. هذه القاعدة هي أن ما جاء على أصله لا يسأل عن علته. اشتهر عند كثير من المعربين أنهم إذا جاءوا إلى إعراب الاسم المفرد مثلا يقولون في المرفوع مثلا محمد قائم، فيقولون محمد قائم، محمد مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره لأنه اسم المفرد. وهذا التعبير غلط وخطأ في جميع العلوم. لماذا؟ لأن ما جاء على أصله في حكايته عن العرب عندما نقول إن الأصل في الرفع هو الضمة، فإن من الغلط أن نقول أن محمد، أن نقول إن محمدا هنا مرفوع وعلامة رفعه الضمة لأنه اسم مفرد، إنما تبين العلة فيما علامته فرعية، لأنه خرج عن الأصل. فلماذا خرج عن الأصل؟ نبين العلة والحالة هذه. فالمصنف رحمه الله تعالى يقول للرفع اللام هذه لام الملك أو الاختصاص، لام الاختصاص أربع علامات لا خامس لها، فلن تجد في المرفوع من الكلمات علامة سوى هذه العلامات. ما هي هذه العلامات؟ الضمة والواو والألف. ضم وواو ألف والنون علامة الرفع بها تكون. تحفظ مثل هذا البيت لأنه يعني يسهل لك وما أشبهه، كما في الكلام المتقدم: والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزم. ففي بداية الطلب لا بأس أن الإنسان ينتقي بعض الشواهد في مثل هذه الأبواب لتضبط له المعلومة. فالضمة التي عرفنا أنها هي الأصل في علامات الرفع، وهي الغالب في كل المرفوعات، أو الغالب في المرفوعات بأن يرفع بالواو. وهذه الضمة معروفة، منهم من يقول إن الواو متولد منها، ومنهم من يقول العكس، والأمر في هذا ميسور وسهل. والعلامة الثانية الواو، وعقب بها لأنها تشبهها، ثنى بالواو قالوا لكونها تنشأ عنها إذا أشبعت، فإذا أشبعت الضمة فإنها تصير واوا. ثم بعد ذلك ذكر الألف

لأنها أخت الواو من جهة أنها من حروف المد واللين. وهذه تعاليل يذكرها بعض النحويين لا طائل تحتها. وذكر العلامة الأخيرة وهي النون، هذه العلامة هي النون، وهذه النون التي هي النون الساكنة، النون الساكنة، فلا مدخل للنون المشددة لأنها عبارة عن نونين. ذكر رحمه الله تعالى المواضع التي تكون فيها الضمة علامة للرفع، وهذه المتون المختصرة عبارة عن تراتيب ترتب لك العلم في ذهنك وفي قلبك وتجمعه لك في صدرك، فلما عرفت الإعراب وعرفت ألقابه وعرفت علامات الرفع بعد ذلك، وعرفت أن علامات الرفع أربعة، الضمة بدأ لك بتمييز الضمة عن غيرها، فقال: فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع، يعني لا خامس لها. وإذا قال النحويون في أربعة ثلاثة فلا تتعب نفسك وتجهدها في طلب الشيء الزائد على هذا، لأنهم قد استقرأوا استقراء تاما لكلام العرب. هنا قال: فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع في الاسم المفرد. الاسم المفرد هذا يتكرر معنا في أبواب النحو، لكنه يختلف باختلاف الأبواب، يختلف باختلاف الأبواب. فهنا إذا أردنا أن نقول ما الاسم المفرد، نقول ما ليس مثنى ولا مجموعا، يعني يخرج به المثنى والجمع، وكذلك الملحق بالمثنى والملحق بالجمع، فإن هذه ليست من المفردات فتخرج إذن. بينما يأتي عندنا المفرد في مواضع أخرى لأنه ما ليس بجملة ولا شبه جملة، كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى بيانه. فعرفنا الآن الاسم المفرد، ما الاسم المفرد؟ ما ليس بمثنى ولا مجموع. فإذا قلت زيد خرج الزيدان وخرج الزيدون وخرج الزيود، كل هذا لأن زيد هو المعني، فخرج المجموع وخرج المثنى، فالاسم المفرد هو الذي تكون علامته الضمة. تقول: محمد رسول الله، فإذا جئت إلى الإعراب قلت: محمد مبتدأ مرفوع بالابتداء، وعلامة رفعه على ما هو السائد في الإعراب وهو المذهب الكوفي، أو تقول: ورفعه الضمة، كما نبه على هذا الشيخ العلامة محمد الأمين الهروي في شرحه على هذا المتن، فإنه بصري محرر لمذهب البصريين. هذا الاسم المفرد عندما تقول جاء محمد أو محمد قائم أو محمد رسول الله، تقول مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وتسكت، ولا تحتاج إلى أن تبين العلة وتقول لأنه اسم مفرد كما نبهتك على هذا من قبل. هذا الموضع الأول، وسواء كان هذا الاسم المفرد من الأسماء المعربة أو من الأسماء المبنية، أو من الأسماء المبنية كما تقول جاء هذا، أو من الأسماء المعربة التي منع من ظهور علامة الإعراب أو الإعراب عليها مانع من التعذر أو الثقل وما أشبه ذلك، تنتبه لهذا، وقد ذكرته لك في الدرس الماضي فإنه من المهم. الموضع الثاني الذي تكون فيه الضمة علامة للرفع جمع التكسير، وجمع التكسير هذا في أصل اللغة

وتغيير من غير زيادة ولا نقص وهكذا. المهم أنك تعرف ما نطقت به العرب في مثل هذه الأبواب. فإذا قلت أسد فإنك تقول أسود وتقول أسد، وهذان نوعان من نوعي جمع التكسير كما هو معلوم. وكذلك عندما تقول صنو تقول صنوان، وتقول تخمة وتقول تخم، وهكذا. هذه أشياء ما يحتاج طالب العلم إلى بذل العناء فيها إذا أحسن اللفظ بالسماع بما سمع عن العرب. كيف جمعوا زيد، كيف جمعوا أسد، كيف جمعوا تخمة، هنا يتميز لك، تتميز لك في هذه الحالة الجموع الذي هو جمع التكسير. ومن النحويين من يذكره بالأوزان، يجعل له أوزان. هذا الموضع هو الموضع الأول، جمع التكسير. فمثلا إذا قلت هذا رجل كريم، رجل هذا اسم مفرد، أردت أن تجمع رجال فتقول هؤلاء رجال، وجاء الرجال، فإذا جمع التكسير علامة رفعه، أو قل رفعه ضمه ظاهرة على آخره أو مقدرة على آخره. فإذا قلت خفت، فإذا قلت جاء الأسود وأسلم الهنود، سأل الله ذلك كل العالم، إلى غير هذا من الجموع التكسير. حيثما جمعت جمع تكسير بمعنى أنه لم يسلم المفرد، عندما تقول رجل تغير رجال، راء كانت مفتوحة صارت ري مكسورة، رجل لاحظ رجو جو، الجيم كانت مضمومة صارت رجاء مفتوحة، بعدها لام رجل دخل عليها ألف رجال، هكذا تستطيع أن تميز هذه الأشياء. هذا جمع المذكر السالم. الموضع الثالث جمع المؤنث السالم. هكذا عبر ابن آج الروم وعبر غيره من النحوي، وعبر كثير من النحويين بهذا، والمحققون على التعبير بما جمع بألف وتاء، بما جمع بألف وتاء، بما جمع بألف وتاء، وما بألف وتاء قد جمع يكسر في الجر وفي النصب مع. جمع المؤنث السالم ما جمع بالألف بألف وتاء مزيدتين على مفرده. فإذا قلت جاءت هند، وأردت أن تجمع بجمع مؤنث سالم، فإنك تقول جاءت الهندات، جاءت الهندات، فتقول الهندات فاعل مرفوع بالفعل، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، لأنه جمع مؤنث سالم. لكن إذا كانت التاء، هل هي في بعض الكلمات قد تجمع بألف وتاء لكنها ليست زائدة وإنما هي تاء أصلية، مثل ما تقول جاء الغزاة، جاء الغزاة، هذه التاء أصلية، وعدل القضاة، وهكذا. فإن ألفها هنا أصلية، عفوا ألفها أصلية. ومنه ما يكون تاؤه أصلية، مثل ما تقول بعث الأموات، بعث الأموات، لا يقال فيه إنه جمع مؤنث سالم، وإنما قيده بالمؤنث السالم. لماذا؟ لأنه جرى على الغالب وإلا

فإن الأضبط أن يقال ما جمع بألف وتاء مزيدتين. لماذا نقول هذا؟ لأنه قد وجد في كلام العرب أنهم أعربوا ما هو شبيه بهذا مع أنه ليس من الجمع المؤنث السالم، مثل ما قالوا في حبلى، قالوا حبليات، ومثل ما قالوا لأن هذا إيش؟ هذا جمع تكسير، ومثل ما قالوا في اسطبل قالوا اسطبلات، وهذا أمر معلوم. المهم ألا تكون الألف أصلية أو ألا تكون التاء أصلية كما ضربنا لك الأمثلة فيما سبق. الرابع من العلامات التي تكون فيها الضمة علامة للرفع هو الفعل المضارع، ولكن المصنف رحمه الله تعالى هنا قيده فقال الذي لم يتصل بآخره شيء، الذي لم يتصل بآخره شيء. الفعل المضارع عرفنا الفعل المضارع يقوم وينام ويأكل ويشرب ويهدي ويمضي ويرضى ويقضي إلى آخره، هذا الفعل المضارع. ما الذي يتصل بآخره؟ عرفنا في أول درس أن الفعل المضارع قد تتصل به نون النسوة أو قل نون الإناث، فإنه إذا اتصلت به نون الإناث يكون مبنيا ولا يكون معربا، فتستخدم معه مصطلح البناء، تقول مبني على الضم، مبني على السكون، وهكذا. ومثل ذلك قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن، الوالدات يرضعن أولادهن، يرضعن هذا فعل مضارع مبني على أي شيء؟ مبني على السكون. انتهى الإعراب؟ غلط. إن قلت انتهى فهذا غلط، لأنك مطالب ببيان محله الإعرابي، لأن له محل في الإعراب. الفعل المضارع مثل الأسماء، ولذلك سمي مضارعا كما سيأتي معنا. فتقول مبني على السكون في محل رفع، لماذا؟ لتجرده من الناصب والجازم. وهكذا إذا اتصلت به نون التوكيد الثقيلة والخفيفة، ليسجنن ولا يكون من الصاغرين. هذا ما يتعلق بالضمة وكونها تكون علامة للرفع في هذه المواضع الأربعة. والنحو مع ضرورة ضبطه من جهة معرفة أبوابه فإنه لا بد أيضا من ممارسته، وطلبة العلم يسمعون كثيرا من الكلام في الدروس وفي المحاضرات وفي الخطب وفيما يتكلمون فيما بينهم مع بعضهم البعض فيه، فينبغي عليهم أن يكونوا نوعا ما مركزين فيما يلفظون به وفيما يسمعونه، لا على سبيل القدح في المتكلم، فإنه ربما لحن بسبب العجلة، ربما لحن بسبب التركيز على شيء معين، وإن كان هذا فيه قبح أيضا ولا ينبغي ذلك، لكن على كل حال أنك تنظر في الكلمات، تنظر فيما يتكلم به الناس، فيما يكتبونه، لأن هذا مما يساعدك على تذكر المعلومة. لماذا رفع هنا؟ لماذا ضم هذه الكلمة هنا؟ هل هذا الاسم مرفوع أو منصوب؟ لكن لا تدخل هذا الشغل في الصلاة، فقد أدركنا بعض طلبة العلم سلم الناس من الصلاة وهو يعرب التحيات. بهذا القدر نكتفي فيما يتعلق بالتعليق على متن ابن آج الروم. وهنا أنبه على فائدة كنت قد نسيتها، وأيضا ربما وقعت فيها، وهي أننا ربما عطشنا الجيم من ابن آج آج الروم، وهذا غلط. لماذا؟ لأن هذه الكلمة ليست عربية، إنما هي لغة بربرية معروفة في لغة البربر الذي يعني يسمون نسيت

0: طيب ما علينا، يعني هذه لغة لغتهم هكذا نطقوها، فعندما نأتي نحن ونحاكمهم إلى لغتنا العربية ونعطش الجيم فنقول ابن آجر الروم، أقحمنا لغتنا على لغتهم، وهذا غلط. ومن طرائف ما يروى أن شيخنا الشيخ العلامة محمد بن علي آدم الأثيوبي، عفوا كنت سأقول الأثيوبي، الأثيوبي يكتب في كتاباته وفي كتبه بالتاء، بينما السائد في النطق أن الناس يقولون الأثيوبي له ولغيره. فحصل أن أحد طلبة العلم مر عليه فلما سلم عليه فنطق كان يعرف الشيخ محمد علي آدم الأثيوبي، قال الأثيوبي، قال لكن نحن يا شيخ يعني ننطقها هكذا منذ ولدنا، قال أنتم منذ ولدتم وأنتم مخطئون، منذ ولدتم وأنتم مخطئون. لماذا؟ لأن هذه اللغات تنطق على سبيل الحكاية، نحن نحكيها لا نحكم عليها بلغتنا.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان أهمية الرجوع إلى العلماء عند النوازل والفتن، ألقاها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى يوم الأحد 22 من شهر جماد الأولى عام 43 هجرية، ضمن فعاليات دورة الإمام مالك بن أنس السلفية السادسة المقامة في جامع أبي بكر الصديق رضي الله عنه بمدينة ثياس في السنغال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، أيها الإخوة، فقد رغب إلي الإخوة القائمين على دورة الإمام مالك بن أنس بالسنغال المشاركة في كليمة تذكيرية، نسأل الله جل وعلا أن ينفع الجميع بها وأن يسددنا في الأقوال والأفعال، إن ربنا لسميع الدعاء. وهذه الكلمة أو الكليمة التذكيرية هي عن أهمية الرجوع إلى العلماء عند النوازل والفتن، والحقيقة أن هذا الموضوع في غاية من الأهمية، وأن الحاجة ملحة إليه خاصة في مثل هذه الأوقات والأزمان التي ظهر وفشى فيها في كثير من مجتمعات المسلمين الجهل بكتاب الله وبسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وتسبب هذا في الخروج عن سبيل أهل الحق والهدى والتشرذم والاختلاف والتفرق وركوب بعضهم الأهواء والبدع أو الشهوات وغير ذلك من أصناف الاختلاف، نسأل الله السلامة والعافية. وظهر الإخلال بهذا الأمر العظيم، ظهرت نابتة سوء في بعض المجتمعات كخضراء الدمن، نسأل الله العافية والسلامة منهم، من يقدح في أهل العلم والفضل والسنة والاستقامة والتزهيد فيهم والنيل منهم والوقيعة فيهم في ألوان شتى وضروب مختلفة، إلا أن المؤدى والمراد هو تنفير الناس عن السنة وحملتها بحق. وهذا الموضوع المهم لا أظن أن لقاء واحدا يكفيه في استيعاب مفرداته، لكن حسبي في هذا المقام أن أذكر نفسي أولا ثم الإخوة

ممن يستمع إلينا ثانيا بما يتعلق ببعض الأمور المتصلة به. وهذا الموضوع منبثق عن بيان مكانة العلم وفضل أهله وحملته، ولا شك أن الأدلة والنصوص من الوحيين كثيرة دالة على هذه المكانة وعلى فضل حملة العلم وأهله. وقد ذكرت جملة من هذه النصوص مبينا فضل العلم وفضل أهله في خطبة عن العلم، وفي كتابة عنه، وفي لقاءات متعددة ومحاضرات عديدة، فأغنى ذلك عن التكرار. لكن قد اختصر لنا الإمام الآجري رحمه الله بيان مكانة العلماء وبيان مناقبهم، وذلك في كتابه العظيم أخلاق العلماء. وهذا الكلام المختصر والمفيد يغني عن كثير ممن يروم أكثر منه، ففيه غنية وكفاية لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فقال رحمه الله في تقدمة الكتاب: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله على سيدنا محمد النبي على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وسلم. ثم قال: وبالله أستعين وحسبي الله ونعم الوكيل. أما بعد، فإن الله عز وجل وتقدست أسماؤه اختص من خلقه من أحب فهداهم للإيمان، ثم اختص من سائر المؤمنين من أحب فتفضل عليهم فعلمهم الكتاب والحكمة وفقههم في الدين وعلمهم التأويل وفضلهم على سائر المؤمنين، وذلك في كل زمان وأوان. رفعهم بالعلم وزينهم بالحلم، بهم يعرف الحلال من الحرام والحق من الباطل والضار من النافع والحسن من القبيح. فضلهم عظيم وخطرهم جزيل، أي عظيم. ورثة الأنبياء وقرة عين الأولياء، الحيتان في البحار لهم تستغفر، والملائكة بأجنحتها لهم تخضع، والعلماء في القيامة بعد الأنبياء تشفع، مجالسهم تفيد الحكمة، وبأعمالهم ينزجر أهل الغفلة. هم أفضل من العباد وأعلى درجة من الزهاد، حياتهم غنيمة وموتهم مصيبة، يذكرون الغافل ويعلمون الجاهل، لا يتوقع لهم بائقة ولا يخاف منهم غائلة، بحسن تأديبهم يتنازع المطيعون، وبجميل موعظتهم يرجع المقصرون. جميع الخلق إلى علمهم محتاج، جميع الخلق إلى علمهم محتاج. والصحيح على من خالف بقولهم محجاج. الطاعة لهم من جميع الخلق واجبة، والمعصية لهم محرمة. من أطاعهم رشد، ومن عصاهم عند. ما ورد على إمام المسلمين من أمر اشتبه عليه حتى وقف فيه فبقول العلماء يعمل، وعن رأيهم يصدر. وما ورد على أمراء المسلمين من حكم لا علم لهم به فبقولهم يعملون وعن رأيهم يصدرون. وما أشكل على قضاة المسلمين من حكم فبقول العلماء يحكمون وعليه يعولون. فهم

سراج العباد ومنار البلاد وقوام الأمة وينابيع الحكمة، هم غيظ الشيطان، بهم تحيا قلوب أهل الحق وتموت قلوب أهل الزيغ. مثلهم في الأرض كمثل النجوم في السماء، يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، إذا انطمست النجوم تحيروا، وإذا أسفر عنها الظلام أبصروا. فإن قال قائل ما دل على ما قلت، قيل له الكتاب ثم السنة، فإن قال فاذكر منه إذا سمعه المؤمن سارع في طلب العلم ورغب فيما رغبه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، قيل له أما دليل القرآن، فإن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. قال فوعد الله عز وجل المؤمنين أنه يرفعهم، ثم خص العلماء منهم بفضل الدرجات، وقال عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور، فأعلم خلقه أنه إنما يخشاه العلماء به. وقال عز وجل يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. وقال عز وجل ولقد آتينا لقمان الحكمة، وقال عز وجل ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، وقال عز وجل لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم، يقال فقهاؤهم وعلماؤهم. وقال عز وجل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقال عز وجل وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، إلى قوله واجعلنا للمتقين إماما. قال رحمه الله بعد ذلك وهذا النعت ونحوه في القرآن يدل على فضل العلماء، وأن الله عز وجل جعلهم أئمة للخلق يقتدون بهم. ثم أسند رحمه الله جملة من أقوال السلف في تفسير آيات وردت في الباب، ثم عقد فصلا فقال باب ذكر ما جاءت به السنن والآثار من فضل العلماء في الدنيا والآخرة. هذه الكلمات المهمة التي ذكرها الإمام الآجري رحمه الله تبين منزلة العلماء ومكانة أهل العلم والفضل، ودلل على هذا بجملة من الأدلة مما ذكره هنا ثم أورده بعد. وبنحو هذا أو نحو منه ذكر الإمام ابن بطة رحمه الله العكبري في كتابه الإمام ابن بطة رحمه الله في كتابه إبطال الحيل، فذكر جملة مهمة في بيان منزلة العلماء ووصفهم ولماذا تجب أو يجب على الناس طاعة العلماء في ذلك في الحق والمعروف. ذكر هنا رحمه الله أن العلماء ورثة الأنبياء، وهذا إشارة منه إلى حديث أبي داود وغيره قوله عليه الصلاة والسلام العلماء ورثة الأنبياء. قد تكلم الإمام ابن القيم رحمه الله بكلام في غاية من النفاسة في كتابه مفتاح دار السعادة شارحا هذا الحديث ومعلقا عليه، ومما قال فيه رحمه الله أن هذا الحديث أمر للأمة بطاعتهم واحترامهم وتعزيرهم.

وتوقيرهم وإجلالهم، فإنهم ورثة من هذه بعض حقوقهم على الأمة وخلفاؤهم فيهم. وذكر رحمه الله فيما ذكر من وصفهم وبيان أمرهم أن حياتهم غنيمة، لأن بهم يعرف الحلال والحرام والصواب من الخطأ والهدى والرشاد من الضلال والغواية. وذكر أن موتهم مصيبة، لأن بموتهم يذهب علم كثير، فقد جاء في ترجمة زيد بن ثابت رضي الله عنه من تهذيب الكمال أن سعيد بن المسيب رحمه الله ورضي عنه قال: شهدت جنازة زيد بن ثابت، فلما ولي في قبره قال ابن عباس: من سره أن يعلم كيف ذهاب العلم فهكذا ذهاب العلم، والله لقد دفن اليوم علم كثير، دفن اليوم علم كثير. وذلك لموت زيد رحمه الله وغفر الله له ورضي عنه. وجاء عن سعيد ابن جبير رحمه الله لما سئل عن علامة هلاك الناس قال: إذا هلك علماؤهم. نعم، فموتهم مصيبة، موتهم مصيبة. وذكر من فضائلهم ومناقبهم أنهم يذكرون الغافل، وفي هذا قال بلال بن سعد رحمه الله: أخ كلما لقيك ذكرك بحظك من الله خير لك من أخ كلما لقيك وضع في كفك دينارا. وقال: ويعلمون الجاهل. هذا من وظائفهم ومناقبهم وأعمالهم الجليلة. وفي هذا أسند الإمام عبد الرزاق في المصنف بسند صحيح عن إبراهيم التيمي أن إبراهيم النخعي أنه قال: كانوا إذا رأوا الرجل لا يحسن الصلاة علموه. ومما ذكر رحمه الله قال: والصحيح على من خالف بقولهم محجاج، وهو الذي يعني يجادل، فهو بقولهم محجاج، أي يحاج ويجادل بقول أهل العلم ويرد عليه قوله ممن لا ينصاع إلى الحق ولا يرغب فيه. ثم قال: الطاعة لهم من جميع الخلق واجبة، للحديث الذي تقدم حديث العلماء ورث الأنبياء وغيرها. وكما ذكرت آنفا أنهم يدلون الناس إلى الحق والهدى. قال أبو شامة رحمه الله في كتابه خطبة الكتاب المؤمل للرد إلى الأمر الأول: هكذا كان العلماء هم الأعيان، يسأل عنهم ويبجلون في كل مكان لجمعهم بين العلم والعمل وإعراضهم عن المراء والجدل. ولا شك أن الطاعة لهم في المعروف، وأما من أخطأ منهم رحمهم الله. انتهى كلامه سابقا عند قوله: والمراء عنه وإعراضهم عن المراء والجدال. أقول: الطاعة لأهل العلم في المعروف، وأما من أخطأ منهم من أهل الفضل والهدى فتحفظ مكانته، وما أخطأ فيه لا يقبل منه، وتحفظ له الكرامة والمكانة والمنزلة، كما هو المأثور عن أئمة العلم كالشافعي ومالك وغيره رحمهم الله تعالى. وسيأتي مزيد بيان حول هذه النقطة بإذن الله، أعني وجوب الطاعة لهم في المعروف. وفي قوله رحمه الله: مثلهم في الأرض كمثل النجوم في السماء، هذا مقتبس من كلام أبي قتادة أبي قلابة رحمه الله، كما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف وغيره: مثل العلماء مثل النجوم التي يهتدى بها، والأعلام التي يقتدى بها، إذا تغيبت عنهم تحيروا، وإن تركوها ضلوا. فهذا الكلام العظيم منه رحمه الله، وهذه الاستدلالات التي ذكرها

فيها بيان كما ذكرت، فيها بيان لمنزلة العلم ومكانة أهله وفضلهم رحمهم الله تعالى وغفر لهم. والعلماء بارك الله فيكم طبقات، والناس في هذا الباب طبقات، كما قال الإمام ابن القيم كما قال الإمام الشافعي رحمه الله في الرسالة: والناس في العلم طبقات، موقعهم من العلم بقدر درجاتهم في العلم به. فحق على طلبة العلم بلوغ غاية جهدهم في الاستكثار من علمه والصبر على كل عارض دون طلبه وإخلاص النية لله في استدراك علمه نصا واستنباطا والرغبة إلى الله في العون عليه، فإنه لا يدرك خير إلا بعونه. فمن أدرك علم أحكام الله في كتابه نصا واستدلالا ووفقه الله للقول والعمل بما علم منه فاز بالفضيلة في دينه ودنياه، وانتفت عنه الريب، ونورت في قلبه الحكمة، واستوجب في الدين موضع الإمامة. وأقول بارك الله فيكم إن من الآيات العظيمة التي تدل على مكانة العلم والعلماء وضرورة الرجوع إليهم عند نزول الفتن والمدلهمات وطاعتهم في المعروف قول الله جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. أسند الإمام ابن المنذر رحمه الله في التفسير عن ابن عباس في قوله تعالى: وأولي الأمر منهم، قال: أولي الفقه في الدين والعقل. وأسند أيضا رحمه الله عن قتادة رحمه الله أنه قال: وأولي الأمر منهم، قال: يقول إلى علمائهم. وأسند أيضا عن قتادة أنه قال في قوله تعالى: لعلمه الذين يستنبطونه منهم، قال: لعلمه الذين يفحصونه عنه ويهمهم ذلك. وقال الإمام السمعاني رحمه الله كما في تفسيره: يعني ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطون منهم لعلم الذين يستنبطونه منهم ما ينبغي أن يكتم ويعلمون ما ينبغي أن يفشى، يعني العلماء. وقال الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره: قال الله تعالى مخبرا عن الراسخين في العلم حيث قالوا: آمنا به كل من عند ربنا، أي محكمه ومتشابهه حق، فلهذا رد المتشابه إلى المحكم فاهتدوا. والذين في قلوبهم زيغ ردوا المحكم إلى المتشابه فغوا، ولهذا مدح الله تعالى الراسخين وذم الزائغين إلى أن قال: وقوله وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، إنكار على من يبادر إلى الأمور قبل تحققها فيخبر بها ويفشيها وينشرها وقد لا يكون لها صحة. ثم ذكر أحاديث رحمه الله من مقدمة مسلم وغيره في ذم هذا الصنيع وهذا الفعل، أعني نشر الكلام قبل التحقق والتبين. وقال شيخ شيوخنا العلامة السعدي رحمه الله في تفسيره عند هذه الآية، قال: هذا تأديب من الله لعباده عن فعلهم هذا غير اللائق، وأنه ينبغي لهم إذا جاءهم أمر من الأمور المهمة والمصالح العامة ما يتعلق بالأمن وسرور المؤمنين أو بالخوف الذي فيه مصيبة عليهم أن يتثبتوا ولا يستعجلوا بإشاعة ذلك الخبر، بل يردونه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم أهل الرأي والعلم والنصح والعقل والرزانة الذين يعرفون الأمور ويعرفون المصالح وضدها.

فإن رأوا في إذاعته مصلحة ونشاطا للمؤمنين وسرورا لهم وتحرزا من أعدائهم فعلوا ذلك، وإن رأوا أنه ليس فيه مصلحة أو فيه مصلحة ولكن مضرته تزيد على مصلحته لم يذيعوه. ولهذا قال: لعلمه الذين يستنبطونه منهم، أي يستخرجونه بفكرهم وآرائهم السديدة وعلومهم الرشيدة. وفي هذا دليل لقاعدة أدبية، وهي أنه إذا حصل بحث في أمر من الأمور ينبغي أن يولى من هو أهل لذلك، وأن يجعل إلى أهله، ولا يتقدم بين أيديهم، فإنه أقرب إلى الصواب وأحرى للسلامة من الخطأ. وفيه النهي عن العجلة والتسرع لنشر الأمور من حين سماعها، والأمر بالتأمل قبل الكلام والنظر فيه، هل هو مصلحة فيقدم عليه الإنسان أم لا فيحجم عنه. انتهى كلامه رحمه الله. ما أكثر ما ضيع الناس، أو كثير من الناس وكثير ممن ينتسب إلى الطلب، الوقوف مع هذه النصوص العظيمة وهذه الأقوال النيرة من بيان أهل العلم وتفسيراتهم لهذه النصوص المباركة، فلما ابتعدوا عن المنهل العذب حصل ما حصل، وتشرذم من تشرذم، وهلك من هلك، وفارق الحق من فارق بشهوة أو شبهة، نسأل الله السلامة والعافية. ثم أنتقل بارك الله فيكم نظرا لضيق الوقت إلى التمثيل، أمثل إلى ما نحن بصدده من أهمية الرجوع إلى أهل العلم، وبخاصة الرجوع إلى أهل العلم لا يقتصر فقط عند المدلهمات، وإنما يتأكد جدا بل ويجب عند نزول الفتن والمدلهمات. أما في عامة أمرك فإنه لا بد من أن تطلب العلم على أهله، وأن تأخذ العلم من حملته أصحاب الاعتقاد الصحيح والمنهاج السليم والفقه في دين الله وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فمن الأمثلة في هذا أولا ما جاء في صحيح مسلم من حديث يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، قال: فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب، عبد الله ابن عمر بن الخطاب داخلا المسجد، قال: فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت: أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقصرون العلم. قال: وذكر من شأنهم ويزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف. قال: أي ابن عمر، فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب قال: بينما نحن عند رسول الله عليه الصلاة والسلام ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، فذكر الحديث الطويل في الإسلام والإيمان والإحسان. أنت ترى عندما رأى يحيى وصاحبه حميد ما جرى وظهر عندهم بالبصرة من قول معبد الجهني، وأن الأمر عجيب وغريب،

ذكر لبعضهما أن لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر. هكذا يرجعون إلى أهل العلم، ولا شك أن في ذلكم العصر من كان أعلم من بقي في ذلكم الوقت هم أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ممن بقي منهم. فوفق لنا عبد الله بن عمر إلى آخر هذا الحديث العظيم المبارك. هكذا سألوا عبد الله بن عمر، مع أنهم ذكروا من أمر هؤلاء أنهم يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم يطلبونه، نعم، وذكر من شأنهم أي ذكر من أمرهم ما رآه، لكن لا يعلم حقيقة ما يقولون، أهو صواب أم خطأ؟ فأرجعوا الأمر إلى أهله وهم أهل العلم، فأرجعوه إلى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، فقال مقالته العظيمة هذه: إذا لقيت أولئك أخبرهم أو فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، إلى آخره. قد ذكر الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد باب ما جاء في منكر القدر كلام ابن عمر هذا في تبرؤه من القدرية، وذكر أنه استدل، أي ابن عمر، بقول النبي عليه الصلاة والسلام في الإيمان، وذكر ثم أورد مسائل الباب وقال فيه مسائل وعدد، ومنها قال: الثامنة عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء، والتاسعة أن العلماء أجابوه بما يزيل شبهته، وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط. انتهى كلامه، أي أن المتبع والمعمول به لدى أهل العلم والفضل من سلف الأمة إذا ما نزل به نزل بهم أمر وحدث بهم حادث وجالت شبهة في الأوساط أن يزيلوها بسؤال أهل العلم، وأن العلماء يردون تلك الشبه التي نفث بها إبليس في روعهم بما يدل على نقضها من الوحيين من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر بين ظاهر. المثال الثاني في كتاب الصحيح للإمام البخاري باب الصائم يصبح جنبا، أسند حديث أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن أباه عبد الرحمن أخبر مروان أن عائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما أخبرتاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم، وقال مروان لعبد الرحمن بن الحارث: أقسم بالله لا تفزعن بها أبا هريرة ومروان يومئذ على المدينة. فقال أبو بكر: فكره ذلك عبد الرحمن، ثم قدر لنا أن نجتمع بذي الحليفة، وكانت لأبي هريرة هنالك أرض، فقال عبد الرحمن لأبي هريرة: إني ذاكر لك أمرا، ولولا مروان أقسم علي فيه لم أذكره لك. فذكر قول عائشة وأم سلمة، فقال: كذلك حدثني الفضل بن عباس وهو أعلم، أي أبو هريرة يقول: كذلك حدثني الفضل بن عباس وهو أعلم. وقال همام وابن عبد الله بن عمر عن أبي هريرة: كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر بالفطر. قال: والأول أسند، قاله البخاري. انتهى. حديث عائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين، لكن المقصد أن ما أورده البخاري بهذا اللفظ قوله: حدثني الفضل ابن عباس وهو أعلم. ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في

فتح الفوائد المستنبطة من هذا الحديث، وقال منها: فيه الاستثبات في النقل والرجوع في المعاني إلى الأعلم، فإن الشيء إذا نوزع فيه رد إلى من عنده علمه. هكذا الرجوع إلى أهل العلم. وفي الصحيحين أيضا من حديث في الصحيحين من حديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه تمارى، هو أي ابن عباس والحر بن قيس ابن حصن الفزاري، في صاحب موسى عليه السلام، فقال ابن عباس: هو الخضر. فمر بهما أبي بن كعب الأنصاري، فدعاه ابن عباس أي ناداه، فقال: يا أبا الطفيل، هلم إلينا، فإني قد تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل السبيل إلى لقيه، فهل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ فقال أبي: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، فذكر الحديث. ذكر الحافظ ابن بطال في شرح البخاري قال: فيه جواز التماري في العلم إذا كان كل واحد يطلب الحقيقة ولم يكن متعنتا، يطلب الحقيقة ويطلب الحق، ليس في هذا الجدال مراء ولا انتصار للنفس ولا المغالبة، وليس ثمة تعنت وتشبث بالرأي دون ماذا، دون بينة، إنما كلاهما يبحث عن الحق ينشده، هذا أبدى ما عنده وهذا أبدى ما عنده. ثم قال: وفيه الرجوع إلى قول أهل العلم عند التنازع، وفيه الرجوع إلى قول أهل العلم عند التنازع عند وقوع مثل هذا الأمر. ومثله قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح، ونقل الحافظ العيني في عمدة القاري كلام ابن بطال مقرا له رحمة الله على الجميع. المثال الرابع ما جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال: اختلف رجلان أو امتريا، رجل من بني خضرة ورجل من بني عمرو بن عوف في المسجد الذي أسس على التقوى، اختلف في تعيين المسجد الذي أسس على التقوى. قال الخدري: هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال العمري: هو مسجد قباء. قال: فأتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألاه عن ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: هو هذا المسجد لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وفي ذاك خير كثير، يعني مسجد قباء. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد، وهذا لفظه، وهو عند الإمام الترمذي بنحوه والنسائي وابن أبي شيبة في المصنف وابن حبان في الصحيح والحاكم في المستدرك. قال الترمذي: حسن صحيح، وصححه الحاكم على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وأخرجه في موطن آخر أعني الحاكم، وقال الذهبي: إسناده جيد، وصححه العلامة الألباني رحمه الله ورحم الله الجميع في صحيح الترغيب والترهيب، والحديث أصله في مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه دون ذكر الخلاف. لكن قد يقول قائل: ظاهر هذا الحديث متعارض مع ظاهر قوله تعالى: لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، وما ورد في

بنزولها من أن المراد بالمسجد الذي أسس على التقوى الذي أمر النبي عليه أو الذي أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالصلاة فيه مسجد قباء كما قاله جمع من السلف، وكذلك ما جاء في أن الرجال الذين يحبون أن يتطهرهم أهل قباء. وقد جمع أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن كثير وابن حجر وغيره من أهل العلم ألا منافاة بين ما ورد في سبب نزول الآية وبين الحديث هذا حديث الباب الذي ذكرناه حديث أبي سعيد. فإذا كان مسجد قباء قد أسس على التقوى من أول يوم فمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريق الأولى. الشاهد أنه عندما وقع الاختلاف والامتراء رجع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فسألاه عن ذلك ليرفع عنهما هذا الخلاف وهذا الاختلاف، فأرجع الأمر إلى أهله. وفي صحيح مسلم وهو خامس الأمثلة من حديث أبي موسى قال اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار، فقال الأنصاريون لا يجب الغسل إلا من الدفق أو من الماء، وقال المهاجرون بل إذا خالط فقد وجب الغسل. فقال أبو موسى فأنا أشفيكم من ذلك، يعني الخلاف الذي جرى بين رهط المهاجرين والأنصار. قال فقمت فاستأذنت على عائشة فأذن لي، فقلت لها يا أماه أو يا أم المؤمنين إني أريد أن أسألك عن شيء وإني أستحييك. فقالت لا تستحي أن تسألني عما كنت سائلا عنه أمك التي ولدتك، فإنما أنا أمك. قلت فما يوجب الغسل؟ قالت على الخبير سقطت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. هنا وقع الاختلاف أو وقع هذا الأمر والاختلاف بين رهط المهاجرين والأنصار، فانبرى أبو موسى رضي الله عنه بقوله أنا أشفيكم من ذلك، أي آتيكم بشفاء هذا الاختلاف وما يبينه ويرفعه عنكم، يبينه لكم ويرفعه عنكم، وهكذا العلم يشفي. ولهذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله في نونيته والجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في التركيب متفقان، نص من كتاب ومن سنة وطبيب ذاك العالم الرباني. فجاء فسأل أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فسألها فأجابته ابتداء بقولها على الخبير سقطت، وهذا مثل تقوله العرب على من سأل من يعرف. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم قولها على الخبير سقطت معناه صادفت خبيرا بحقيقة ما سألت عنه عارفا بخفيه وجليه حاذقا فيه. وقال في موطن آخر من شرح مسلم عندما أورد هذه الجملة ونحوها قال وفيه استحباب الرحلة في طلب العلم والذهاب إلى الفضلاء حيث كانوا، انتهى كلامه رحمه الله. والحقيقة أيها الإخوة أن الأمثلة في الرجوع إلى أهل العلم عند وقوع نازلة أو الاشتباه أو وجود شبهة كثيرة جدا في عهد السلف الأول ومن جاء بعدهم، وما هي والأمثلة عديدة من سؤالات الإمام ابن القيم لشيخه شيخ الإسلام رحمه الله وغفر الله لهما، ومن سؤالات أهل العلم وتلامذة الإمام أحمد شيخهم إمام أهل السنة والجماعة رحمهم الله أجمعين فيما ينزل عليهم.

0: ويجد من أمر يستفتونه فيه إلى غير ذلك. لكن في هذا التمثيل وهذا القدر كفاية لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وأختم بكلمة العلامة الشاطبي رحمه الله في كتابه النافع المفيد الاعتصام، لما تكلم وعلق على حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا الحديث. قال رحمه الله: قال بعض العلماء: تدبروا هذا الحديث، فإنه يدل على أنه لا يؤتى الناس قط من قبل علمائهم، وإنما يؤتون من قبل أنه إذا مات علماؤهم أفتى من ليس بعالم، فيؤتى الناس من قبله. وقد صرف هذا المعنى تصريفا، فقيل: ما خان أمين قط، ولكن ائتمن غير أمين فخان. فقال: نحن نقول: ما ابتدع عالم قط، ولكن استفتي من ليس بعالم فضل وأضل. انتهى كلامه رحمه الله. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد في الدارين، وأن يفقهنا في الدين، وأن يلحقنا بالصالحين غير مفتونين، وأن يثبتنا على الإسلام والسنة حتى نلقاه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم.
1: أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في السيرة النبوية ألقاه الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفأ به الجميع.
2: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، تكلمنا في الدرس الماضي فيما يخص سيرة النبي عليه الصلاة والسلام حول تزويج خديجة، ثم تطرقنا إلى الكلام حول بناء الكعبة، وذكرنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قد شارك قومه في بناء الكعبة، وكان عمره عليه الصلاة والسلام 35 سنة. لهذا، أو حينما ذكرنا ذلك، ذكرنا كذلك أنه عليه الصلاة والسلام حصل له وهو يحمل الحجارة في بعض الروايات أنه كان غلاما، وفي بعض الروايات أنه لما بنى الكعبة مع عمه كما جاء من حديث العباس أغمي عليه عليه الصلاة والسلام حينما جعل إزاره على عاتقه من الحجارة. لهذا جاء في الصحيحين قال: لما بنيت الكعبة ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل الحجارة، فقال العباس لرسول الله عليه الصلاة والسلام: اجعل إزارك على عاتقك من الحجارة. ففعل عليه الصلاة والسلام، فلما فعل خر إلى الأرض وطمحت عيناه إلى السماء، يعني ارتفع بصره عليه الصلاة والسلام إلى السماء وهو يقول: إزاري. فشد عليه إزاره. في خارج الصحيح: ناداه مناد: يا محمد خمر عورتك. فخمر عليه الصلاة والسلام عورته وغطرها. هذا الحديث وإلى جانبه كثير من الأحاديث تدل دلالة واضحة وقطعية أن الله تبارك وتعالى قد عصم نبيه عليه الصلاة والسلام قبل النبوة وبعدها كما سيأتي معنا من كل ما يمس قلبه أو عقيدته بسوء. فما كان عليه الصلاة والسلام يعبد الأوثان، ولا كان يتمسح بالأصنام، ولا كان يحلف بها، ولا كان يشرك بالله، وسيأتي معنا هذا، وهذه الأدلة تؤكد ذلك. فها هو ربه سبحانه وتعالى يستره وينادي مناد فيقول له:

من الله عز وجل. في بعض الروايات قال وهو على دين قومه حتى يدفع معهم توفيقا من الله عز وجل. وجاء عند أحمد وعند الطبراني أيضا أنه قال أي جبير بن مطعم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن ينزل عليه، يعني قبل أن يكون نبيا وقبل أن يبعث، وإنه لواقف على بعير له مع الناس بعرفات حتى يدفع معهم توفيقا من الله. ما معنى هذا الكلام؟ أي أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يشارك قريشا فيما تصنعه، فقد ذكرنا في الدرس الماضي أن قريشا كانت تسمي أنفسهم بالحمس، أي الذين هم أهل الصلابة والشدة في الدين، فكانوا يقفون في مزدلفة ولا يخرجون إلى عرفات بزعمهم أن هذا من الحرم وأن عرفات ليس من الحرم، فيقولون نحن الحمس نحن أهل الحرم فيبقون في مزدلفة. النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم، كان يخرج إلى عرفات، فجبير يقول رأيته هناك في عرفات، لا يقف مع قريش. لهذا جاء في الصحيحين من حديث جبير نفسه رضي الله عنه قال أضللت بعيرا لي بعرفة فذهبت أطلبه، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم واقفا، واقفا أين؟ في عرفات. فقلت إن هذا من الحمص، ما شأنه ها هنا؟ يتعجب جبير بن مطعم، يقول كيف هذا الرجل الذي هو محمد وهو معروف أنه من قريش ومن الحمص، ما باله ترك الحمص وخرج من الحرم وذهب إلى عرفات؟ إذن هذه الأدلة، وستأتي معنا أدلة كثيرة تبين لنا أن الله عز وجل كان يقلأ ويحفظ نبيه عليه الصلاة والسلام ويحوطه مما تصنعه قريش من أقدار الجاهلية ومن معايبها لما يريد الله عز وجل به، أي برسول الله، من كرامته ومن إكرامه بهذه الرسالة حتى بلغ ما بلغ عليه الصلاة والسلام. فمما لا شك فيه ولا ريب أنه كان أفضل قومه مروءة وأحسنهم خلقا وأكرمهم حسبا وأحسنهم جوارا عليه الصلاة والسلام، بل كان أعظمهم حلما وأصدقهم حديثا وأعظمهم أمانة، كانوا يسمونه الصادق الأمين، وكان بعيدا من الفحش والأخلاق التي تدنس الرجال. لهذا جاء من حديث علي، جاء عند ابن إسحاق في سيرته، ساقه ابن إسحاق بإسناده، وإن كان الإسناد عند التحقيق لا يصح لأنه من طريق محمد بن عبد الله بن قيس بن مخرمة، رواه ابن إسحاق عن شيخه محمد بن عبد الله بن قيس بن مخرمة، وهذا الرجل لم يوثقه معتبر، ما وثقه أحد من أهل الجرح والتعديل أو من أهل التعديل إلا ما ذكره ابن حبان في ثقاته، وابن حبان معروف في توسعه في توثيق المجاهيل. هذا الرجل ما وثقه معتبر، لهذا ضعف هذا الحديث كثير من أهل العلم ومحققين ومن آخرهم الشيخ الألباني عليه رحمة الله. هذا الحديث حديث علي يقول أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما هممت بقبيح مما يهم به أهل الجاهلية، يعني ما كنت أفعل القبح وما هميت أصلا إلا مرتين من الدهر، إلا مرتين من الدهر، يعني هميت بهذا الشيء، كلتاهما عصمني الله منهما، يعني مع أني ما هميت بشيء إلا هاتين المرتين إلا أن الله تبارك وتعالى عصمني منهما. فقلت مرة لفتى كان معي من قريش بأعلى مكة في غنم لأهلنا نرعاها، يقول النبي لهذا الفتى عليه الصلاة والسلام أبصر لي غنمي حتى أسمر هذه الليلة بمكة كما يسمر الفتيان، فقال له الغلام نعم. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام حتى دخل مكة وجاء إلى أدنى دار من دور مكة، فسمع غناء وسمع صوت دفوف ومزامير، فسأل عليه الصلاة والسلام قال ما هذا؟ قالوا فلان تزوج بفلانة لرجل من قريش. فدخل عليه الصلاة والسلام وأراد أن يلهو معهم، فلما بدأ إذا بالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يلهو معهم ويسمع هذا الصوت والمزامير، فغلبه النعاس. جاء في الرواية قال حتى غلبتني عيني فنمت فما أيقظ

يعني إلا مس الشمس، يعني ما صحى إلا من اليوم الثاني عليه الصلاة والسلام، ما شاركهم، عصمه الله عز وجل بالنوم. فرجعت إلى صاحبي فقال له ما فعلت؟ فأخبره بالخبر. ثم من اليوم الثاني هم عليه الصلاة والسلام، فاستأذن هذا الغلام وخرج، فدخل مرة أخرى فأراد أن يشاركهم في اللهو فغلبته عيناه فنام، فما أيقظه إلا مس الشمس. ثم رجع إلى صاحبه فقال عليه الصلاة والسلام كما جاء في رواية علي: ما هممت بعدهما بسوء مما يعمله أهل الجاهلية حتى أكرمني الله بنبوته، حتى أكرمني الله بنبوته. هذا رواه ابن إسحاق، لكن كما ذكرت لكم من طريق محمد بن عبد الله ابن قيس ابن مخرمة فالحديث لا يصح، لكن ذكره العلماء أنه من الأدلة على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان معصوما من القبائح والأقذار والأشياء التي كانت تصنعها قريش. وجاءت أدلة كثيرة صريحة بل أوضح في الدلالة والصراحة من هذا الحديث، لكن كثير منها ضعيف ولا يصح. لكن بالجملة كما ذكرت لكم كان النبي عليه الصلاة والسلام معصوما. لهذا نجد أن بعض أهل الأهواء أو بالأصح المستشرقين والمستغربين الذين يريدون أن يطعنون في هذا الإسلام وفي القرآن وفي كذلك نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام يأتون إلى بعض الأدلة فيفهمونها بفهمهم السقيم. وسأبين مثالا لما استدل به بعض هؤلاء المستشرقين على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان على دين قومه، بمعنى أنه كان يتمسح ويعبد الأوثان والأصنام، وكان يأكل أيضا ما ذبح على النصب تقربا لهذا النصب أو هذا الصنم، وكان يفعل ما يفعله كفار قريش من مظاهر الكفر والشرك والضلال والشك وإلى آخره من كلامهم العفن. استدلوا بقول الله تبارك وتعالى: ووجدك ضالا فهدى. قالوا هذا دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان على دين قومه تماما، كان ضالا يعبد الأصنام ويفعل ويفعل، حاشاه حاشاه عليه الصلاة والسلام بأبي هو وأمي. فنقول لهؤلاء: هذه الآية وجدك ضالا، ما معنى الضلال في هذه الآية؟ وإذا كنتم تعرفون أن القرآن قد نزل بلغة العرب، فما معنى كلمة ضلال في لغة العرب، وكيف تستعمل هذه الكلمة؟ لابد أن نعرف جميعا أن كلمة ضل أو ضلل أو مادة ضلل أو ضال أو ضلال، كل هذه الكلمات استعملت في القرآن واستعملت باللغة في عدة معاني، في عدة معاني. فمن ذلكم في تجد أن من معانيها في القرآن وفي لغة العرب المفارقة وشدة البعد عن الشيء، عندما تفارق شيئا وتبتعد عنه يقال هذا ضال، ضل أي بعد وفارق الشيء. فإذا فارقت الأماكن سميت ضالا، إذا فارقت الأشياء، إذا فارقت الأعمال، فالضلال يؤدي إلى البعد والمفارقة والغيبة والنسيان والضياع، كل هذا من معاني الضلال، كل هذا من معاني الضلال. ولهذا سأذكر الآن الأدلة من كتاب الله تبارك وتعالى. أليس الله عز وجل يقول: وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. هذه الآية ما معنى هنا ضللنا في الأرض؟ هذه الآية معناها أي غيبنا في الأرض، والمراد به الميت إذا دفن وغيب تحت التراب وصار بعد ذلك أو قد تحول إلى ماذا؟ أي جسمه غاب في التراب وانتشر فصار بين التراب. ظللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون، هذا المعنى الأول. كذلك الله عز وجل يقول عن الكفار حينما يأتون يوم القيامة فتغيب عنهم الآلهة التي كانوا يعبدونها وتبتعد عنهم فما تنفعهم. فهذا الغياب ماذا قال الله عنه؟ ماذا خاطب المشركين؟ ماذا قال لهم؟ قال سبحانه عن غياب هذه الآلهة عمن أو ممن أشركوا به من المشركين، يقول الله: وضل عنهم ما كانوا يفترون. ضل عنهم أي ابتعد وغاب، ما نفعهم، ضاع. وكذلك من معنى

الضلال ضلال الأعمال، أي ضياع الأعمال وعدم رجوع منفعتها على صاحبها، فلا تحسب في ميزان حسناته. أليس الله عز وجل يقول في القرآن: الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ما معنى ضل سعيهم؟ أي أنه ضاع، وما ينفعهم هذا العمل الذي عملوه في الدنيا. إذن هذا بمعنى البعد والمفارقة. إذن المفارقة قد تكون للمكان، قد تكون للطريق فيضل عن المكان، هذه معاني كثيرة. لهذا أخوة يوسف عليه السلام ماذا قالوا لأبيهم عندما رأوا أباهم يحب يوسف ويقربه؟ فرأوا أن هذا هو إبعاد ومفارقة لهم، كونه يقرب يوسف. فقالوا له، أو قالوا وهم يتشاورون بينهم البين: إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. ما معنى في ضلال مبين؟ هل كان يعبد الأصنام والأوثان؟ إنما أرادوا التقريب والبعد، فأبعدوهم بتقريب يوسف أو بتقريب أبيهم ليوسف عليه السلام، فسموا ذلك ماذا؟ ضلال مبين. هذا يدل على البعد والمفارقة، ويؤكد ذلك أنهم لما التقوا بيوسف وحصل ما حصل وأتوا بالقميص، قال الله عز وجل عندما جاءوا إلى أبيهم: ولما فصلت العير قال أبوهم: إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قالوا: تالله إنك لفي ضلالك القديم. ضلالك القديم يعني على ما أنت عليه، تحب يوسف وتقربه، ويلزم من ذلك أن تباعدنا أو أن تبعدنا وتفارقنا. وكذلك امرأة العزيز عندما فعلت ما فعلت مع فتاها يوسف عليه السلام، اتهموها النسوة بالضلال، وقال: نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. ما هو هذا الضلال المبين الذي حصل من هذه المرأة؟ قالوا أنها فعلت شيء يخرج عن طبع الحرة، لأن الحرة والحرائر لا يراودون غلمانهم. هذه راودت من؟ راودت فتاها، فهذا الشيء يخرجها ويباعدها ويفارقها عن باقي الحرائر، فسموا ذلك ضلال مبين. بل من معاني الضلال النسيان. يقول الله عز وجل عن قضية الشهادة بالنسبة للمرأة: أن تظل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. ما معنى هذا تظل هنا؟ أي تنسى. إذن هذا كله من معاني الضلال. فأصل هذا المعنى أو أصل هذه الكلمة هو البعد والمفارقة. إذن ما معنى قول الله عز وجل: ووجدك ضالا فهدى؟ أي بمعنى أنه لما كان المشركون من أهل مكة مجتمعين على الكفر ومجتمعين على الشرك ومجتمعين على عبادة الأصنام والأوثان، وأنت يا محمد قد فارقتهم على ما اجتمعوا عليه، ما كنت معهم تعبد الأصنام ولا تسجد لها، ما كان عليه الصلاة والسلام يعظمها ولا يتقرب إليها. إذن هذا هو البعد والمفارقة التي كانت من النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا كان يختلي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي معنا، يختلي في غار حراء، ما كان يشارك قومه فيما كانوا يصنعونه. ومع ذلك إذا قرأت في كتب التفسير وذهبت تنظر فيها، ستجد أن العلماء عليهم رحمة الله، علماء المسلمين وعلماء التفسير، يفسرون هذه الآية بثلاثة تفاسير. ستجد أنهم على ثلاثة أقوال، وسأضرب لك أو سأذكر لك هذه الأقوال باختصار. منهم من يقول: ووجدك ضالا فهدى، أي ووجدك لا تعرف عن الشرائع شيئا، ما تعرف شرائع الإيمان. لهذا قال الله لنبيه، وهو يؤكد هذا، أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعرف الشرائع، ما كان يعرف الأحكام، ما كان يعرف الكتاب، ما كان يعرف الإيمان الذي ماذا؟ الذي هي الشرائع، شعب الإيمان. لهذا قال الله في القرآن: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في

الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. وقال الله عز وجل وإن كنت من قبله لمن الغافلين، أي ما كنت تدري، كنت غافلا عن هذا، فعلمك الله، لهذا قال الله وعلمك ما لم تكن تعلم. هداه الله عز وجل إلى هذه المناهج وإلى الشرائع، فبين له الكتاب وعلمه الإيمان وعلمه ما لم يكن يعلم. ومنهم من يقول وجدك ضالا، أي في قوم ضلال، وجدك في قوم ضلال فهداهم الله بك يا محمد، أو هداك إلى إرشادهم وتعليمهم إلى الحق وإلى التوحيد. هذا ما ذكره أهل التفسير. ومنهم من يقول، وهو القول الثالث، أن الضلال هنا حقيقة على أصله، أي بمعنى أن الرسول لما كان صغيرا وكان مع جده وفي بعض الروايات مع عمه ضل الطريق، كان راكبا على ناقة، فجاء إبليس فأخذ بزمام هذه الناقة فعدل بها عن الطريق فضل عليه الصلاة والسلام، إلا أن الله عز وجل أرسل جبريل عليه السلام فنفخ إبليس نفخة حتى وقع منها، ثم رجع النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء أيضا من حديث ابن عباس أنه ضل وهو صغير عن جده في شعاب مكة، فرآه أبو جهل منصرفا من أغنامه فرده لجده، وقد كان ماذا؟ كان جده قد تعلق بأستار الكعبة يتضرع إلى الله تعالى في أن يرد إليه محمدا. وبعضهم قال ظل عليه الصلاة والسلام فوجدوه لما كان عند حليمة السعدية، فذهب جده وطاف بالبيت سبعا وتضرع إلى الله، فسمعوا مناديا ينادي من السماء يا معشر الناس لا تضجوا، فإن لمحمد ربا لا يخذله ولا يضيعه، وأن محمدا بوادي كذا وكذا عند شجرة كذا وكذا. فسار عبد المطلب وكان معه ورقة بن نوفل فوجدوا النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الأقوال كلها أصح الأقوال ما ذكرناه أولا، أصح الأقوال التي عليها المحققون من أهل السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعرف الشرائع، ما كان يعرف الكتاب، علمه ربه كما قالوا علمك ما لم تكن تعلم، وكونه أيضا وجد في قوم ضلال فهداه الله عز وجل أو هداهم بمحمد عليه الصلاة والسلام. إذن هذا معنى الآية، ولا مجال للمستشرقين ولغيرهم ممن أرادوا أن يطعنوا في عصمة النبي عليه الصلاة والسلام وأن يطعنوا في عقيدته، بل ما كان يتمسح عليه الصلاة والسلام بالأصنام ولا كان يحلف بها ولا كان يعبدها. ولهذا أعجبني ما ذكره الإمام الذهبي عليه رحمة الله في كتابه السير. يقول الإمام الذهبي عليه رحمة الله وما زال المصطفى محفوظا محروسا قبل الوحي وبعده، ولو احتمل جواز ذلك، طبعا هو كان يتكلم عن قضية أكل النبي عليه الصلاة والسلام من ذبائح قريش، وهذا سنذكره. نحن أولا لما تكلمنا كان كلامنا منصب عن تفسير الآية وعن أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعبد الأصنام، هذا بإجماع أهل العلماء. هناك شيء اختلفوا فيه سأذكره وسأذكر الاختلاف، لكن الآن أريد ما قاله الذهبي عليه رحمة الله. يقول ما زال المصطفى محفوظا محروسا قبل الوحي وبعده، حتى قال فقال بعد ذلك عليه رحمة الله عندما ذكر الذبائح، قال فبالضرورة ندري أنه كان يأكل من ذبائح قريش قبل الوحي. طبعا هنا لنا وقفة في قضية هل أكل النبي عليه الصلاة والسلام من ذبائح قريش، هذه سنذكرها بالتفصيل إن شاء الله. قال الذهبي وكان ذلك على الإباحة، يعني الذهبي يرى أن النبي عليه الصلاة والسلام أكل من ذبائح قريش، لكن علينا أن نتنبه ما المقصود هنا بذبائح قريش. ليس المقصود هنا بالتي كانت تقرب للأوثان، إنما المراد الذبائح التي كانت لحم تؤكل للطعام فقط، وليس التي تقرب للأوثان والأصنام أبدا، هذا لا يدخل. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله ذكر هذه المسألة وفصل فيها وقال ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل هذا، أي بمعنى أنه يأكل من الذبائح التي تأكلها التي تقدمها قريش. ولهذا سأذكر لكم كلام شيخ الإسلام عليه رحمة الله إذا انتهيت من ذكر كلام الإمام الذهبي. فقال الإمام الذهبي وكان

ذلك على الإباحة، وإنما توصف ذبائحهم بالتحريم بعد نزول الآية، كما أن الخمرة كانت على الإباحة إلى أن نزل تحريمها بالمدينة بعد يوم أحد، والذي لا ريب فيه أنه كان معصوما قبل الوحي، وهذا هو الذي أريده، هذا هو الشاهد. يقول: والذي لا ريب فيه أنه كان معصوما قبل الوحي وبعده وقبل التشريع من الزنا قطعا، ومن الخيانة والغدر والكذب والسكر والسجود لوثن والاستقسام بالأزلام، ومن الرذائل والسفه وبذاءة اللسان وكشف العورة، فلم يكن يطوف عريانا، ولا كان يقف يوم عرفة مع قومه بمزدلفة، بل كان يقف بعرفة. هذا كلام الإمام الذهبي عليه رحمة الله. شيخ الإسلام ابن تيمية عندما تطرق لهذه المسألة قال عليه رحمة الله: وأما كونه كان لا يأكل من ذبائحهم فهذا لا يعلم أنه جاء به أثر. يقول: ما عندنا دليل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يأكل من ذبائح قريش، بل كان يأكل، لكن ما هي هذه الذبائح؟ الذبائح التي كانت تذبح للطعام وللأكل والشرب، يعني يأكلون ويشربون فتقدم ذبائح لهذا الشيء، وليس المراد الذبائح التي قدمت للأصنام قربة، فإن هذا لا يجوز. ولهذا يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية: لكن فرق بين ما ذبحوه للحم وما ذبحوه للنصب على جهة القربة للأوثان، فهذا من جنس الشرك لا يباح قط في شريعة، وهو من جنس عبادة الأوثان. إذن ظهر لنا أن شيخ الإسلام تيمية والإمام الذهبي وغيرهم من العلماء كما سيأتي قالوا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أكل من الذبائح، لكن الذبائح التي كانت تقدم للطعام وليست الذبائح التي كانت تقدم للآلهة، ما كان يأكل منها عليه الصلاة والسلام. إذن نريد كذلك أن نتطرق إلى قضية أخرى، وهي ما حصل مع زيد ابن عمرو ابن نفيل. هذا الرجل هو والد سعيد ابن زيد رضي الله عنه، وهو أحد المبشرين أو أحد العشر المبشرين بالجنة. سعيد ابن زيد أحد العشر المبشرين بالجنة، هذا والده زيد ابن عمرو بن نفيل، وهو أيضا ابن عم عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. هذا الرجل زيد بن عمرو بن نفيل، أنا سأتكلم أو سأقدم بمقدمة حتى نعرف أولا من هو هذا الرجل، ثم ما الذي حصل معه مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في مسألة أكل الذبائح. هذا لم يدرك الإسلام، توفي هذا الرجل في العام الذي حصل فيه بناء الكعبة، عندما كان النبي عليه الصلاة والسلام عمره 35، في هذا العام توفي زيد بن عمرو بن نفيل. هذا الرجل لم يدرك الإسلام، وكان يكره عبادة الأوثان ولا يأكل مما ذبح عليها، ورحل إلى الشام باحثا عن عبادات أهلها، فدخل في اليهودية وسأل عنها فما رضي بها، ثم النصرانية كذلك ما مال قلبه إليها، فعاد إلى مكة فعبد الله على دين إبراهيم. لهذا جاء في صحيح البخاري معلقا ووصله غيره، وذكر ذلك الحافظ في تغليق التعليق، أن زيد بن عمرو بن نفيل خرج إلى الشام يسأل عن الدين ويتبعه، فلقي عالما من اليهود فسأله عن دينهم، فقال: إني لعلي أن أدين دينكم. يقول لهذا اليهودي زيد، يقول لليهودي: لعلي أن أدين بدينكم، فأخبرني يعني كيف أدخل هذا الدين، وحدثني عن هذا الدين، عن اليهودية. فقال هذا العالم من اليهود: لا تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من غضب الله. فلما سمعه زيد قال: ما أفر إلا من غضب الله، يعني أنا خائف من غضب الله وأخاف من عذابه، بل أنا أفر من هذا، فكيف تقول لي لابد أن ينالني ويأخذني شيء من هذا، أي أكون أن أخذ نصيب من غضب الله؟ لا أحمل من غضب الله شيئا أبدا، يقول زيد، ولا أحمل من غضب الله شيئا أبدا، وإن

أو ماذا وأن أستطيعه، فهل تدلني على غيره؟ يعني أنا ما أستطيع أن أتحمل غضب الله عز وجل، فدله على النصرانية. أو ماذا؟ فقال دلني على غيره، فدله على الحنيفية. قال ما أعلمه إلا أن يكون حنيفا. فقال زيد وما الحنيف؟ قال دين إبراهيم لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولا يعبد إلا الله. فخرج زيد فلقي عالما من النصارى فذكر له مثل ما ذكر لليهودي، أريد أن أدين بالدين، فعرض عليه النصرانية فقال له لن تكون على ديننا أي على النصرانية حتى تأخذ بنصيبك من لعنة الله. فقال زيد ما أفر إلا من لعنة الله، ولا أحمل من لعنة الله ولا من غضبه شيئا أبدا، وأنا أستطيع فهل تدلني على غيره؟ فقال ما أعلمه إلا أن يكون حنيفا. قال وما الحنيف؟ قال دين إبراهيم لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولا يعبد إلا الله. فلما رأى زيد قولهم في إبراهيم عليه السلام خرج فلما برز رفع يديه فقال اللهم إني أشهد أني على دين إبراهيم. هذا في البخاري معلقا، وقد وصله غيره أبو يعلى وغيره. في رواية أخرى خارج الصحيح أنه قال إلهي إله إبراهيم وديني دين إبراهيم فانطلق. وفي بعض الروايات وإن كان فيها مقال انطلق وهو يقول لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، البر أرجو للخالة هل مهجر كمن قال، ثم يخر ساجدا لله عز وجل. البر أرجو للخال، المقصود أريد التقوى والبر ولا أريد الخال، الخال بمعنى الخيلاء والكبر. هل مهجر كمن قال، هل الذي يسير في الهاجرة وفي الظهيرة وفي الشمس كمن كان في قيلوليته في قيلولته بمعنى لا تصيبه الشمس، لا يستويان. فكان يقول هذا لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، البر أرجو للخال هل مهجر كمن قال. لهذا جاء في البخاري أيضا معلقا ووصله غيره من حديث أسماء أنها قالت رأيت زيد بن عمرو ابن نفيل، رأيت زيد بن عمرو ابن نفيل قائما وهو ماذا مسندا ظهره إلى الكعبة يقول يا معاشر قريش والله ما منكم على دين إبراهيم غيري، والله ما منكم على دين إبراهيم غيري. وكان يحيي الموؤودة، يقول للرجل إذا أراد أن يقتل ابنته لا تقتلها أنا أكفيكها مؤنتها. يأخذ هذه البنت حتى إذا ترعرعت قال لأبيها إن شئت دفعتها إليك وإن شئت كفيتك مؤنتها. يعني كان يأتي إلى البنات الصغار اللاتي ماذا يريد آباؤهم أن يدفنونهن في التراب الموؤودة فيقول لا تفعل هذا، من ماذا تخاف؟ من الفقر؟ أنا سأكفيك هذا، لأنهم كما هو معروف كانوا يكثرون من هذا الفعل. ما هو السبب؟ كما ذكر الله من الإملاق، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. فكان زيد هذا الرجل الذي كان على دين إبراهيم رضي الله عنه كان يأخذ هؤلاء البنات ويقوم بكفالتهن ثم يردهن لآبائهن إن شاءوا دفع إليهن أو إليهم، وإن لم يشاءوا ما زال مستمر في ماذا في كفالة هذه البنات أو البنات في كفالة البنات. لهذا كان يعيب على قريش ذبائحهم ويقول لهم إن الشاه خلقها الله وأنزل لها من السماء ماء وأنبت لها من الأرض ثم تذبحونها على غير اسم الله، إنكارا لذلك وإعظاما له. كان ينكر هذا ويعظم الله عز وجل أن يفعلوا بنعمته التي أنزلها عليهم وهي الشاه التي أنزل لها الماء وأنبت لها الأرض أن يذبحوها للأنصاب والأصنام والأوثان ويقربونها لغير الله تبارك وتعالى. كان يعيب ويحذرهم من هذا. ولهذا لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن زيد سأله ابنه سعيد كما جاء في بعض الروايات فقال يبعث يوم القيامة أمة وحده، يبعث يوم القيامة أمة وحده. هذا الحديث حسنه بعض المحققين.

منهم الإمام الذهبي عليه رحمة الله والشيخ الألباني وغيرهم. هو مات كما ذكرت لكم قبل البعثة بخمس سنين، حتى أن بعض المفسرين قالوا أن قول الله عز وجل والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها قالوا نزلت أو سبب نزولها في ثلاثة نفر كانوا في الجاهلية يقولون لا إله إلا الله، ذكروا منهم أو هم زيد بن عمرو بن نفيل هذا الذي نتحدث عنه، وذكروا كذلك أبا ذر الغفاري، وذكروا سلمان الفارسي. وإن كانت الآية شاملة لا شك ولا ريب، شاملة لهم ولغيرهم ممن اجتنب عبادة الأوثان، لكن أصحاب أسباب النزول منهم الواحد وغيره ذكروا أنها نزلت في هؤلاء، حتى الطبري في تفسيره ذكر هذا. إذن زيد بن عمرو بن نفيل كان يتبع الدين الحنيف دين إبراهيم عليه السلام، وكان لا يصنع ما تصنعه قريش. إذن هذا الرجل حصل بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام أمر، وهذا الأمر هو أنه جاء في بعض الروايات عند أحمد في مسنده، وعند الطبراني كذلك في معجمه، وعند البزار وغيره، أن هذا الرجل زيد بن عمرو مر مرة على النبي عليه الصلاة والسلام، وكان مع زيد بن حارثة، وكان مع النبي عليه الصلاة والسلام زيد بن حارثة، فدعوا هذا الرجل قال له تعال كل معنا معنا سفرة. فقال زيد بن عمرو وهو يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام قبل البعثة: يا ابن أخي إني لا آكل مما ذبح على النصب. قال زيد ابن حارثة: فما رؤي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك اليوم أكل مما ذبح على النصب. هذا الحديث ظاهره أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأكل مما يذبح على النصب، لكن هذا الحديث لا يصح، ضعيف، وسبب ضعفه أنه من طريق المسعودي، أنه من طريق من؟ المسعودي، والمسعودي فيه كلام كثير لأهل العلم، فقد اختلط في آخره كما ذكر علماء الجرح والتعديل عليهم رحمة الله، واسمه عبد الرحمن بن عبد الله. وقد ضعف هذا الحديث جمع من المحققين، الإمام الذهبي والشيخ الألباني وكثير من العلماء، بسبب المسعودي، ولأنه كذلك يرويه أي المسعودي عن نفيل بن هشام عن أبيه، وهذا نفيل أيضا لا تعرف له، يعني لا يعرف أحد من أهل العلم وثقه وذكر أنه ثقه، بل ابن معين صرح أنه ماذا قال: لا أعرفه، قال لا أعرفه. فهذا لا شك ولا ريب أنه في عداد المجاهيل. هذه الرواية لا تصح وهي ضعيفة. إذن هل أكل النبي عليه الصلاة والسلام مما كان يذبح على النصب؟ وهل كان يذبح أو كان يأكل من ذبائح قريش؟ نحن قد ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعبد الأصنام، وما كان يتقرب إليها، وما كان يفعل شيئا من ذلك أبدا، لكن مع هذا قد تنازع العلماء في حال النبي عليه الصلاة والسلام قبل النبوة في بعض الأمور، قد تنازع الناس والعلماء في حال نبينا عليه الصلاة والسلام قبل النبوة في بعض الأمور، لكن لا يتبادر إلى الذهن أبدا أن العلماء اختلفوا هل الرسول كان يعبد الصنم أو لا كان أو لم يكن يعبد الصنم، أبدا لم يحصل هذا، بل هم مجمعين جميعا على أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعبد الأصنام ولا يتقرب إليها، بل حفظه الله عز وجل من أشياء كثيرة، بل حفظه من كشف العورة، فكيف لا يحفظه من عبادة الأصنام؟ ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في ذكر خلاف أو في ذكر الخلاف الذي حصل بين أهل العلم، يقول: وقد تنازع الناس في حال نبينا صلى الله عليه وسلم قبل النبوة وفي معاني بعض هذه الآيات. يقصد بالآيات شيخ الإسلام تيمية آيتين، يقصد آيتين، آية في سورة الأعراف وآية في سورة إبراهيم، وسيأتي الكلام حولها لأن لها علاقة. هل هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ يعني هل يتصور أن هناك نبي قبل أن يبعث كان يشارك قومه في عبادة الأصنام؟

تأتي معنا أن هذا اختلف فيه العلماء وهو خلاف معتبر بينهم، حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والمقصود أن هذا النزاع في وقوع الذنوب منهم قبل النبوة هو بين أصحاب الحديث وأهل السنة. قال يعني ليس المقصود أن الخلاف مع المعتزلة فقط، قال وليس هو قول المعتزلة بل هو أصحاب قول بل هو بين أصحاب الحديث وبين أهل السنة، وسيأتي إن شاء الله الخلاف في ذلك وذكر. أما الآيتين أو أما الآيتان التي قصدهما شيخ الإسلام، الآية الأولى هي: قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا، هذا هو الشاهد، أو لتعودن في ملتنا. ما معنى العود؟ هل كان شعيب ومن معه كانوا يعبدون الأصنام حتى قال لهم قومهم لتعودن في ملتنا، يعني ترجعون كما كنتم من قبل تعبدون الأصنام؟ والآية الثانية: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، وهذا هو الشاهد، أو لتعودن في ملتنا. فشيخ الإسلام سيأتي الكلام إن شاء الله ذكر الخلاف، لكن الذي أريده الآن الخلاف الذي حصل في حال نبينا خاصة عليه الصلاة والسلام قبل النبوة. فقال شيخ الإسلام عندما ذكر الخلاف ذكر القول الأول، فقال: قوم لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على دين قومه ولم يأكل ذبائحهم، وهذا هو المنقول عن أحمد بن حنبل، قال أحمد: من زعم أنه كان على دين قومه فهو قول سوء، فهو قول سوء، يعني هذا قول باطل ما يقوله أحد. بل في بعض الروايات ذكرها الخلال في السنة أنهم سألوه قالوا له إن فلان الفلاني يقول بهذا القول، فقال: أرى أن يحذر من كلامه وأرى أن يهجر. الذي يقول أن الرسول كان يعبد الأصنام ويعبد الأوثان، أحمد بن حنبل يقول هذا لا يجالس ويجب أن يحذر منه، هذا لا يقوله مسلم. إذن هذا هو القول الأول، ثم تطرق الشيخ الإسلام إلى ذكر الأدلة في ذلك، ثم قال: والقول الثاني إطلاق القول بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان على دين قومه وتفسير ذلك بما كانوا عليه من بقايا دين إبراهيم، لا بالموافقة لهم على شركهم. إذن أصحاب القول الثاني قالوا: نقول أن الرسول كان على دينه عليه الصلاة والسلام. نقول لهم: ماذا تريدون عندما تقولون كان على دين قومه؟ فسروا لنا، هل يعبد الأصنام ويعبد الأوثان؟ حاشا، كلا، ما يقولون بهذا القول، يقولون لا، الموافقة على الشرك لا نقول به. طيب ماذا تريدون؟ قالوا: نريد البقايا التي حصلت من دين إبراهيم. اضربوا مثالا، قالوا: مثل حج البيت ومثل الختان ومثل النكاح ومثل كذلك غسل الجنابة، وذكروا أيضا تحريم المحرمات، ما كان أحدهم يتزوج أمه أو أخته، ما كانوا يتزوجون المحرمات بالقرابة بخلاف المحرمات بالصهر. المحرمات بالصهر نعم كانت قريش تصنعه، كان الرجل إذا مات أبوه قد يتزوج امرأة أبيه التي هي ليست أمه، يتزوج امرأة أبيه التي هي زوجة أبيه. إذن هذا مراد العلماء عندما أطلقوا وقالوا أنه كان على دين قومه، ولا تجد عالما من علماء المسلمين يقول أنه كان يعبد الأصنام وكان كذا. ولهذا المراد أنه عندما قالوا على دين قومه أي بمعنى كان على ما كانوا عليه من الإيمان بالله والعمل بالشرائع التي تركها إبراهيم، وكان لا يقرب الأوثان بل كان يعيبها، كان يعيب هذه الأوثان، وكان أيضا لا يعرف شرائع الله التي شرعها لعباده حتى أوحى الله عز وجل إليه. قبل الوحي ما كان يعرف، ما كنت تدري ما الكتاب أي القرآن ولا الإيمان أي شرائع الإيمان. إذن هذا هو القول الثاني. إذن المسألة خلافية في هذا الباب فقط وليس في باب عبادة الأصنام، كلهم متفقون على أن النبي عليه الصلاة والسلام ما فعل هذا ولا يحصل منه عليه الصلاة والسلام. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية يقول عليه رحمة الله: وكان الله قد نزهه من الأعمال المنكرة، أعمال الجاهلية، فلم يكن يشهد مجامع لهوهم، وقد كان هم بشيء من ذلك، فضرب الله على أذنه فأنامه. هذا يقصد به شيخ الإسلام حديث علي بن أبي طالب الذي ذكرناه آنفا عندما أراد أن يشارك قريشا في

له. يقول لما هم الرسول بشيء من ذلك ضرب الله على أذنه فأنامه، نام عليه الصلاة والسلام حتى أيقظه مس الشمس. وكذلك يقول شيخ الإسلام وكذلك كانت قريش يكشفون عوراتهم لشيل حجر وغيره فنزهه الله عن ذلك، وكانوا يسمونه الصادق الأمين، فكان قد صانه من قبائحهم ولم يعرف منه قط ولم يعرف منه قط كذبة ولا خيانة ولا فاحشة ولا ظلم قبل النبوة، بل شهد مع عمومته حلف المطيبين على نصرة المظلوم. إذن عرفنا من هذا الكلام الرائع الجميل كلام الذهبي وكلام شيخ الإسلام أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعرف عنه الخيانة ولا الغدر ولا الكذب ولا شرب الخمر ولا السجود للأصنام ولا الاستقسام بالأزلام، بل كان الله يحفظه ويكلأه، لما انكشفت عورته الله عز وجل حافظه وستر هذه العورة، بخلاف قريش كانت تصنع هذه الأشياء، بل كانوا يسمونه الصادق الأمين. إذن هذا في نبينا عليه الصلاة والسلام. يقول شيخ الإسلام فلا يلزم إذا كان نبي قبل النبوة معصوما من كبائر الإثم والفواحش صغيرها وكبيرها أن يكون كل نبي كذلك، ولا يلزم إذا كان الله قد بغض إليه شرك قومه قبل النبوة أن يكون كل نبي كذلك. فما عرف من حال نبينا عليه الصلاة والسلام وفضائله لا تناقض ما روي من أخبار غيره إذا كان دون ذلك، ولا يمنع كون ذلك بنبينا، ولكن الله فضل بعض النبيين على بعض كما فضلهم في الشرائع والكتب والأمم، فقد أو ماذا في الشرائع والكتب والأمم، فهذا أصل يجب اعتباره. إذن شيخ الإسلام يشير إلى أن الخلاف معتبر وأنه موجود في غيره من الأنبياء، وذكر شيخ الإسلام في كتابه العظيم آيات أو تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء، ذكر أن الخلاف معتبر وأنه موجود، وأن الآية التي في سورة الأعراف التي فيها يا شعيب والذين آمنوا معه عندما خاطبوه قالوا له لتعودن أو لتعودن في ملتنا، وكذلك الآية التي في سورة إبراهيم وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، قالوا هذا دليل على أنه حصل خلاف بين العلماء هل ما معنى العود لما قال لتعودن في ملتنا. فذكر شيخ الإسلام حتى قال عليه رحمة الله وهو يؤكد هذا الخلاف، وأما قولهم إن شعيبا والرسل ما كانوا في ملتهم قط وهي ملة الكفر فهذا فيه نزاع مشهور، هذا فيه نزاع مشهور. انتبهوا، الكلام الآن الذي نتكلم فيه هو قبل البعثة وقبل النبوة. سيأتي إن شاء الله معنا في دروس السيرة سنتكلم عن ماذا عصمة النبي عليه الصلاة والسلام أو عصمة الله لنبيه عليه الصلاة والسلام في ماذا بعد النبوة، وأظن هذا سيأتي معنا في الكلام حول قصة الغرانيق، وهل ثبت أن الشياطين أو الشيطان ألقى في قراءة النبي عليه الصلاة والسلام. على كل حال هذا الذي ذكرته هو ما ذكره العلماء رحمهم الله، وأنا أطلت في هذه المسألة لأهميتها، وكذلك حتى ندفع الشبه لا سيما في قول الله عز وجل ووجدك ضالا فهدى، ذكرنا أن الضلال يختلف، فذكرنا أنه البعيد ومنه القريب، فيعني شيخ الإسلام أشار إلى هذا في كثير من كتبه. الآن نرجع إلى قصة زيد، زيد ابن عمرو ابن نفيل. ذكرت قصة هذا الرجل وتكلمت عنه وقلت أنه كان يعيب على قريش ذبائحهم ويقول لهم وهو يخاطبهم الشاه خلقها الله عز وجل وأنزل لها من السماء ماء وأنبت لها من الأرض ثم تذبحونها أو تذبحونها ماذا لغير الله أو على غير اسم الله إنكارا لذلك وإعظاما له. جاء حديث آخر غير الحديث الذي ذكرته الذي فيه المسعودي، هذا ضعيف ذكرناه، هناك حديث آخر ذكره العلماء رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده ورواه غيره كذلك، فيه أن زيد بن حارثة رضي الله عنه يقول، والحديث طويل لكن لابد أن أذكره حتى يعني هل يستدل به على من ذهب أو من ماذا من ذكر

أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأكل من ذبائح قريش أي التي تقرب للأصنام. الحديث فيه أن زيد يقول خرجت مع رسول الله عليه الصلاة والسلام يوما حارا من أيام مكة وهو مردفي إلى نصب من الأنصاب قد ذبحنا له شاة فأنضجناها. قال فلقينا زيد بن عمرو ابن نفيل فحيا كل واحد منهما صاحبه بتحية الجاهلية. يعني لما التقى النبي صلى الله عليه وسلم مع زيد بن عمرو بن نفيل كل واحد حي صاحبه بتحية الجاهلية المعروفة عندهم. جاء في بعض الروايات عند الأصبهاني في دلائل النبوة أنه قال أنعم صباحا، يعني هذه هي التحية أنعم صباحا. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لزيد يا زيد ما لي أرى قومك قد شنؤوك. يقول لزيد بن عمرو لماذا القوم يعني أبغضوك لماذا؟ فقال له يا محمد والله إن ذلك لبغير نائلة لبغير نائلة لي فيهم ولكني خرجت أبتغي هذا الدين ولكني خرجت أبتغي هذا الدين حتى أقدم على أحبار فدك فوجدتهم يعبدون الله سبحانه ويشركون به فقلت ما هذا بالدين. يعني هذا زيد بن عمرو يقول أنا خرجت أريد أن أعرف ما هو الدين الحق. فكان لما يرى عبادة الأصنام ويرى الشرك يقول هذا ما هو بدين. فلما دخل على أحبار اليهود رآهم يشركون بالله قال فقلت ما هذا بالدين الذي أبتغي حتى أقدم على أحبار خيبر فوجدتهم يعبدون الله ويشركون به فقلت ما هذا بالدين الذي أبتغي. قال فخرجت حتى أقدم على أحبار الشام فوجدتهم يعبدون الله ويشركون به فقلت ما هذا بالدين الذي أبتغي. فخرجت فقال لي شيخ منهم إنك تسأل عن دين ما نعلم أحدا يعبد الله به إلا شيخ بالحيرة منطقة قريبة من الكوفة. قال فخرجت حتى أقدم عليه فلما رآني قال ممن أنت؟ قلت أنا من أهل بيت الله من أهل الشوك والقرض. يعني أنا من مكة من أهل بيت الله من مكة من الحرم. فقال له هذا اليهودي أو هذا الحبر إن الذي تطلب قد ظهر ببلادك قد بعث نبي طلع نجمه وجميع من رأيتهم في ضلال. يعني كل من رأيتهم من اليهود والنصارى وعباد الأصنام والأوثان كلهم في ضلال، لكن هناك نبي سيخرج وهو فين؟ فين هذا الرجل؟ أين؟ قال له طلع نجمه وهو هناك ظهر ببلادك. فقال فلم أحس بشيء. يعني زيد بن عمرو يقول وهو يخاطب النبي عليه السلام ما وجدت شيئا لما رجعت إلى مكة، مع أنه هو يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام لكن كان ذلك قبل البعثة. فقال فلم أحس بشيء. فالرسول صلى الله عليه وسلم يستمع إلى هذا إلى زيد فقرب إليه. جاء في الرواية فقرب إليه السفرة فقال ما هذا يا محمد؟ قال شاة ذبحت لنصب من هذه الأنصاب. فقال زيد ما كنت لآكل مما لم يذكر اسم الله عليه وتفرق ما أكل شيء. فخرج زيد بن حارثة فأتى النبي عليه الصلاة والسلام البيت فطاف به هو وزيد، فكان يطوف عليه الصلاة والسلام ومعه زيد بن حارثة وطاف بين الصفا والمروة كذلك. عندما كان يطوف بين الصفا والمروة كان هناك صنمان من نحاس أحدهما يقال له إساف والآخر نائلة، وكان المشركون إذا طافوا بهما تمسحوا بهما. فقال النبي عليه الصلاة والسلام وهو يخاطب زيد لا تمسحهما فإنهما رجس. يخاطب زيد يقول له لا تمسح لا تفعل هذا الفعل لا تمسحهما فإنهما رجس. فقال زيد فقلت في نفسي لأمسنهما، يعني سأفعل، وهو يخاطب نفسه. فطافوا فرجعوا مرة أخرى إلى الصنم فمس زيد الصنم مرة أخرى. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام يا زيد ألم تنهى؟ يعني هل ألست أنا قد نهيتك عن هذا؟ يا زيد ألم تنهى؟ قال زيد بن حارثة ثم مات زيد بن عمرو بن نفيل وأنزل الله على رسوله يعني الوحي وبعث عليه الصلاة والسلام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام
والسلام إنه يبعث يوم القيامة أمتنا وحده. انتهى الحديث. وبعضهم يختصره فيذكر الفقرة الأخيرة التي فيها مس الصنم. هذا الحديث فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان قبل النبوة يبغض عبادة الأصنام، ولكنه ما كان ينهى قريش نهيا عاما، ما كان يقول للناس يا أيها الناس لا تفعلوا هذا، وإنما كان ينهى خواصه، مثل من؟ مثل زيد بن حارثة، قال له لا تفعل هذا الفعل، نهاه، نهى زيد بن حارثة أن يمس هذا الصنم، فقال له ألم تنهى؟ على كل حال هذا الحديث من العلماء من ضعفه، منهم الإمام الذهبي، وقال فيه ألفاظ منكرة. لماذا؟ لأنه في الحديث قال فيه ما هذا يا محمد؟ قال شاة ذبحت لنصب من هذه الأنصاب. فقال زيد بن عمرو ما كنت لآكل مما لم يذكر اسم الله، مما لم يذكر اسم الله عليه. قالوا فهل يعقل أن النبي عليه الصلاة والسلام يأكل من شاة ذبحت لنصب من هذه الأنصاب؟ فضعف هذا الحديث الذهبي واستنكره، وحسن هذا الحديث أيضا جمع من أهل العلم، منهم المقدسي الضياء صاحب المختارة، وكذلك شيخ الإسلام أشار إلى هذا وأشار إلى تصحيح الضياء لهذا الحديث، ومنهم الشيخ الألباني والحافظ ابن حجر أيضا. لكن ماذا قال الحافظ ابن حجر عندما حسن هذا الحديث؟ قال بعد أن ذكر أن الحديث حسن وأنه ليس بضعيف، قال وعلى تقدير أن يكون زيد بن حارثة ذبح على الحجر المذكور فإنما يحمل أنه إنما ذبح عليه لغير الأصنام، يعني ما عندنا دليل في الحديث أنه ذبح لصنم، ما عندنا دليل، عندنا أنه خرج فذبح على النصب. النصب معروف أنه يطلق على الأوثان ويطلق على الأحجار. ثانيا ليس في الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي ذبح، إذا كان زيد فعل هذا فقد مس زيد الصنم نائل وإساف ونهاه النبي عليه السلام، فإن كان زيد فعل هذا ما لا يوجد في الحديث أنه ذبحه لصنم أولا ثم الرسول عليه الصلاة والسلام، ما عندنا دليل أنه أكل من هذه الذبيحة، وإنما استفسر منه زيد بن عمرو قال له ما هذه يا محمد؟ فقال له الشاة ذبحت لنصب من هذه الأنصاب. فلا شك أن النفس تميل إلى ضعف هذا الحديث. الذهبي ضعفه بسبب محمد بن عمرو أو نعم بن علقمة، ومن حسنه الحافظ والألباني وابن تيمية قبل ذلك والضياء قبلهم جميعا. ومع ذلك الذين حسنوه كالحافظ بن حجر والإمام الخطابي قبلهم وابن تيمية ما لا يوجد أحد منهم أبدا فهم من هذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام أكل مما ذبح للوثن أو قرب للوثن. ولهذا قال الإمام الخطابي كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يأكل مما يذبحون عليها الأصنام، مما يذبحون عليها أي يذبحون على الأصنام من هذه الذبائح، ويأكل ما عدا ذلك وإن كانوا لا يذكرون اسم الله عليها. هذا ينطبق مع الكلام الذي مر معنا الذي ذكر الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا أكل يأكل مما يذبحونه فقط للحم وليس مما يذبحونه للنصب على جهة القربة والأوثان، لأن هذا من جنس الشرك لا يباح قرط في أي شريعة من الشرائع. وهذا هذا كلام الخطابي وكذلك كلام الحافظ ابن حجر وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحم الله الجميع، فكلهم على تحسينهم للحديث والقول بأنه يعني صحيح، كلهم يقولون لا يفهم منه أنه أكل أو أكل النبي عليه الصلاة والسلام هذه الشاة، ففي الحديث أنه لم يأكل ولا دليل. وكذلك هذا النصب قد يراد به الحجارة ولا يراد به الأوثان، وكذلك الذي فعل هذا زيد وليس النبي عليه الصلاة والسلام. ومع هذا كله قد جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قدمت إليه سفرة فيها

0: فامتنع وما أكل. ثم قدمت لزيد بن عمرو ابن نفئن ابن نفئن نعم زيد بن نفيل ابن عمرو فما أكل وقال إني لا أكل. قالوا إذن الرسول صلى الله عليه وسلم امتنع وزيد كذلك امتنع، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل من هذا اللحم. بعض أهل العلم ذهب إلى أن هذه الرواية وإن كانت في البخاري إلا أنه قد جاءت روايات من طريق موسى بن عقبة، لأن الحديث مداره على موسى بن عقبة، فثلاثة من الرواة روى عن موسى أن السفرة التي قدمها هو الرسول عليه الصلاة والسلام قدمها لمن؟ لزيد. وفضيل آخر فضيل بن سليمان روى عن موسى بن عقبة أن السفرة قدمت للرسول ثم امتنع الرسول ثم قدمت لمن؟ لزيد بن عمرو، فامتنع زيد بن عمرو. على كل حال، إن قلنا أن الرواية صحيحة فلا دليل فيها، وإن ضعفنا الرواية فلا إشكال أصلا. لماذا؟ لأن العلماء كما ذكرت لكم ذهبوا إلى أنهم أو أجمعوا أن الرسول لا يأكل، وما حصل منه أنه أكل مما ذبح على الأصنام أو ذبح للأصنام ومما قرب إلى هذه الأصنام. وقد ذكرت لكم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام الخطابي والحافظ ابن حجر. إذن هذه خلاصة هذه المسألة، وإن كنت قد أطلت فيها لكنني أطلت فيها لأهميتها ولما أثاروه من بعض الشبه، لما أثاروه من بعض الشبه. وقد أطال النفس فيها شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في كتابه تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء، حتى لا يوجد في طائفة من كتب التفسير فيها القول الصواب، بل لا يوجد فيها إلا ما هو خطأ. ذكر هذا في المجلد الأول، وأطال الكلام من صفحة تقريبا 200 أو قبل ذلك 190 إلى ما بعدها عند تفسير هذه الآية أو لتعودن في ملتنا. على كل حال، شيخ الإسلام ابن تيمية يقول، وهذا نختم به الدرس، يقول عليه رحمة الله: وأما تحقيق القول فالله سبحانه إنما يصطفي لرسالته من كان من خيار قومه، أو من كان خيار قومه، كما قال تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته، وقال: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. بل قد يبعث النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بيت ذي نسب طاهر، يعني الله عز وجل يبعث النبي من أشرف الأنساب، كما قال هرقل لأبي سفيان: كيف نسبه فيكم؟ قال: هو فينا ذو نسب. قال: وكذلك الرسل تبعث في أنساب قومها. وقد قالوا لشعيب، يقول شيخ الإسلام: وقد قالوا لشعيب: مع استضعافهم له، ولولا رهطك لرجمناك، وما أنت علينا بعزيز. إذن بهذا القدر نكتفي، وإن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم سنتكلم عن بدء الوحي، وما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام من أمور في غار حراء، وكيف كذلك ما حصل مع خديجة رضي الله عنها. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
1: إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.ميراث. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 11.
2: قال الإمام عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله في كتابه فتح المجيد: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. قال المصنف رحمه الله: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. قال: رفعه إزالته بعد نزوله، ودفعه منعه قبل نزوله.

0: يتوكل المتوكلون، كما قال هود عليه السلام حين قال له قومه إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. قال مقاتل في معنى الآية: فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم فسكتوا، أي لأنهم لا يعتقدون ذلك فيها، وإنما كانوا يدعونها على معنى أنها وسائط وشفعاء عند الله، لا على أنهم يكشفون الضر ويجيبون دعاء المضطر، فهم يعلمون أن ذلك لله وحده، كما قال تعالى: ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. قلت: فهذه الآية وأمثالها تبطل تعلق القلب بغير الله في جلب نفع أو دفع ضر، وأن ذلك شرك بالله. وفي الآية بيان أن الله تعالى وسم أهل الشرك بدعوة غير الله والرغبة إليه من دون الله، والتوحيد ضد ذلك، وهو أن لا يدعو إلا الله، ولا يرغب إلا إليه، ولا يتوكل إلا عليه. وكذا جميع أنواع العبادة لا يصلح منها شيء لغير الله، كما دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمتها كما تقدم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. هذا هو الباب السادس في هذا الكتاب النافع المفيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، مع شرحه كتاب فتح المجيد للإمام المجدد عبد الرحمن بن حسن، وعنون له: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. مناسبة هذا الباب لما قبله هو أنه رحمه الله لما ذكر رحمه الله تفسير التوحيد كما مر في باب سابق وأبواب متقدمة، ناسب أن يذكر بعض أنواع الشرك، فبدأ رحمه الله بما ينافي كماله الواجب، وهذا بدء فيه تدرج من الأدنى للأعلى، بدء فيه تدرج من الأدنى للأعلى، كما هي عادة العلماء رحمهم الله تعالى، وقد يعكسون فيبدأون بالأعلى ويتدرجون إلى الأدنى. قوله لبس، هكذا الضبط بالضم، وأما بالفتح لبس فهو الخلط، فهو ماذا؟ الخلط. ثم قال رحمه الله، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. ونحوهما يعني نحو الحلقة والخيط، كالمسمار والخرزات ونحو ذلك مما يستخدم في هذا. وهذا يكون من الشرك، أو يكون شركا أكبر، يكون هذا الصنيع من الشرك الأكبر إن اعتقد المرء أنها تنفع

أو تضر إن اعتقد المرء فيها النفع أو الضر فهذا من الشرك الأكبر بالله جل وعلا. وهذا الشرك في وجهين أو من ناحيتين: شرك في الربوبية عبودية، حيث أن المرء تأله الله تأله غير الله جل وعلا وعلق قلبه به خوفا وطمعا ورجاء ورجاء، ها هنا يكون ماذا؟ كما قلنا يكون شركا أكبر. أما إن اعتقد أن الله جل في علاه بيده النفع والضر، وأن هذه أسباب أو من الأسباب، فهنا نقول هذا المرء بجعله لهذه الأمور سببا جعل ما ليس سببا لا شرعيا ولا قدريا جعله ماذا؟ سببا. وفي هذا الصنيع أن يجعل المرء ما ليس سببا لا شرعيا ولا قدريا يجعله سببا، هنا يقول العلماء في حق من فعل ذلك أو وقع في ذلك بأنه كذب على الشرع، نعم كذب على الشرع وعلى القدر، وعلى القدر كما قلنا أنه جعل ما ليس سببا سببا لا شرعا ولا قدرا، هذا لا يكون من الشرك الأكبر وإنما هو من الشرك الأصغر. أما كذبه على الشرع فإنه نهي عن ذلك، نهي عن هذا الصنيع وعن هذا الفعل، ومعلوم أن ما نهي عنه في الشرع فليس من الأسباب النافعة، فليس من الأسباب النافعة. وأما من حيث القدر فليس هذا أو هذا الأمر الذي اتخذه وجعله سببا ليس هذا من الأسباب المعهودة ولا هو غير المعهودة أيضا، ولا هو من الأسباب غير المعهودة التي يحصل بها المقصود، ولا هو من الأدوية النافعة المباحة. فإذا كانت ليست من الأسباب الشرعية التي يقصد بها الثواب والتقرب إلى الله جل وعلا بفعلها، ولا هي من الأسباب أيضا القدرية التي قد علم أو جرب نفعها كما قلنا كالأدوية المباحة ونحو ذلك، كان الواجب على المرء الحصيف أن يبتعد عن ذلك وأن يحذر ذلك لما يفضي هذا الصنيع من تعلق القلب بهذه الأسباب. وهذا تمام التوحيد، تمام التوحيد يقضي بالابتعاد عن ذلك والانتهاء عن ذلك والبعد منه والحذر. ثم إن المرء الذي يتخذ هذا ما ليس سببا لا شرعا ولا قدرا هذا دليل على أيضا على نقص عقله، دليل على نقص العقل، لأنه لا يتعلق به ولا هو نافع بوجه من الوجوه، فلا منفعة فيه لا من الناحية الشرعية ولا من الناحية أيضا القدرية أو التي جربت فوجد فيها النفع من الأدوية.

0: لماذا المباحة، بل هو كما قالت العلماء ضرر محض، ضرر محض. ومعلوم أن الشرع، أن الشرع المطهر مبناه على تكميل أديان الخلق، وذلك بنبذ الخرافات والوثنيات والخزعبلات مع الاجتهاد في الأمور النافعة التي ترقي العقول وتزكي النفوس، وهذا بالتالي يصلح أحوال المرء في أمر دينه ودنياه، في أمر دينه ودنياه. قال رفعه إزالته بعد نزوله، والدفع منعه قبل نزوله. ثم ذكر المصنف رحمه الله آية الزمر، وهي قوله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر، هل هن كاشفات ضره، إن أرادني الله بضر عام، هذه دلالة عامة، الضر هنا عام، من مرض أو غيره، من مرض أو غيره، هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة، هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. قل أفرأيتم ما تدعون من الآلهة أو غيرها، من الآلهة أو غيرها، دعاؤهم على أنهم وسطاء وشفعاء، لا أنهم يكشفون الضر أو ينفعون المرء، بل ذلك كله لمن؟ لله وحده، وهذا يشمل كل المخلوقين، صالحين وطالحين، صالحين وطالحين وغير الإنس أيضا من الجان وغيرهم. ثم ذكر رحمه الله عن الشارح كلام الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية، وأن في قوله تعالى كاف من توكله، أنه في على كاف من توكله، قوله رحمه الله بأنه كاف سبحانه وتعالى من توكله عليه يتوكل المتوكلون، كما قال هود عليه الصلاة والسلام حين قال له قومه، فذكر آية هود عليه الصلاة والسلام وذكر تفسيرها عن مقاتل. نعم. ثم قال: قلت فهذه الآية وأمثالها تبطل تعلق القلب بغير الله في جلب نفع أو دفع ضر، وأن ذلك شرك بالله، هو شرك بالله على ما تقدم بيانه، قد يكون أكبر وقد يكون ماذا؟ أصغر، وقد يكون أصغر. نعم.
1: قال المصنف رحمه الله تعالى عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. قال الشارح رحمه الله: قال الإمام أحمد: حدثنا خلف بن الوليد قال حدثنا المبارك عن الحسن قال: أخبرني عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر على عضد رجل حلقة، قال: أراها من صفر. فقال: ويحك، ما هذه؟
2: أراها.
1: قال: أراها من صفر. فقال: ويحك، ما هذه؟

قال من الواهنة قال أما إنها لا تزيدك إلا وهنا انبذها عنك فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. ورواه ابن حبان في صحيحه فقال فإنك إن مت وكلت إليها والحاكم. وقال صحيح الإسناد وأقره الذهبي. وقال الحاكم أكثر مشايخنا على أن الحسن سمع من عمران. وقوله في الإسناد أخبرني عمران يدل على ذلك. قوله عن عمران بن حسين أي بن عبيد بن خلف الخزاعي أبو نجيد بنون وجيم مصغر صحابي ابن صحابي أسلم عام خيبر ومات سنة 52 بالبصرة. قوله رأى رجلا في رواية الحاكم دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عضدي حلقة الصفر فقال ما هذه الحديث. فالمبهم في رواية أحمد هو عمران راوي الحديث. قوله ما هذه يحتمل أن الاستفهام للاستفصال عن سبب لبسها ويحتمل أن يكون للإنكار وهو أظهر. قوله من الواهنة قال أبو السعادات الواهنة عرق يأخذ في المنكب وفي اليد كلها فيرقى منها. وقيل هو مرض يأخذ في العضد وهي تأخذ الرجال دون النساء. وإنما نهي عنها لأنه إنما اتخذها على أنها تعصمه من الألم وفيه اعتبار المقاصد. قوله انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا النزع هو الجذب بقوة. أخبر أنها لا تنفعه بل تضره وتزيده ضعفا. وكذلك كل أمر نهي عنه فإنه لا ينفع غالبا وإن نفع بعضه فضره أكبر من نفعه. قوله فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا لأنه شرك. والفلاح هو الفوز والظفر والسعادة. قال المصنف رحمه الله تعالى فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر وأنه لم يعذر بالجهالة. وفيه الإنكار بالتغليظ على من فعل ذلك على من فعل مثل ذلك. قوله رواه أحمد بسند لا بأس به هو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل ابن هلال ابن أسد ابن إدريس ابن عبد الله ابن حيان ابن عبد الله ابن أنس ابن عوف ابن قاصد ابن قاسط ابن مازن ابن شيبان ابن دهل ابن ثعلبة ابن عكابة ابن صعب ابن علي ابن بكر ابن وائل ابن قاسط ابن همب ابن أفصى ابن دعمي ابن جديلة ابن جديلة ابن أسد ابن ربيعة ابن نزار ابن معد ابن عدنان الإمام العالم أبو عبد الله الذهلي ثم الشيباني المروزي ثم البغدادي إمام أهل عصره وأعلمهم بالفقه والحديث وأشدهم ورعا ومتابعة للسنة. وهو الذي يقول فيه بعض أهل السنة عن الدنيا ما كان أصبره وبالماضين ما كان أشبهه أتته الدنيا فأباها والشبه فنفاها. فري به من مرو وهو حمل فولد ببغداد سنة 64 في شهر ربيع الأول. وطلب أحمد العلم سنة وفاة مالك وهي سنة 79 فسمع من هشيم وجرير بن عبد الحميد وسفيان بن عيينة ومعتمر بن سليمان ويحيى بن سعيد القطان ومحمد بن إدريس الشافعي ويزيد بن هارون وعبد الرزاق وعبد الرحمن بن مهدي وخلائق بمكة والبصرة والكوفة وبغداد واليمن وغيرها من البلاد. روى عنه ابناه صالح وعبد الله والبخاري ومسلم وأبو داود وإبراهيم الحربي وأبو زرعة الرازي وأبو زرعة الدمشقي وعبد الله ابن أبي الدنيا وأبو بكر الأثرم وعثمان بن سعيد الدارمي وأبو القاسم البغوي وهو آخر من حدث عنه وخلائق. وروى عنه من شيوخه عبد الرحمن بن مهدي والأسود بن عامر ومن أقرانه علي بن المديني ويحيى بن معين. قال البخاري

0: أحمد لليثين خلتا من ربيع الأول، ومات يوم الجمعة لاثنتي عشرة خلت منه. وقال حنبل مات يوم الجمعة في ربيع الأول سنة 41 و200، وله 77 سنة. وقال ابنه عبد الله والفضل بن زياد مات في ثاني عشر ربيع الآخر رحمه الله تعالى.
1: نعم. ثم ذكر رحمه الله عن الإمام محمدا حديث عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا في يده حلقة من صفر أي نحاس، فقال ما هذه؟ قال من الواهنة. قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. ثم حكم رحمه الله بقوله رواه أحمد بسند لا بأس به. ثم شرع الشارح رحمه الله فذكر إسناد من؟ أحمد بهذا الحديث، ونقل أن الحاكم قال عنه صحيح الإسناد، وأن الذهبي أقره يعني في مختصره، ونقل كلام الحافظ الحاكم عن أكثر مشايخه من أن الحسن سمع من عمران، وأن قوله في الإسناد يعني في حديث أحمد إسناد أحمد أخبرني عمران يدل على ذلك، أي يدل على صحة سماع من؟ الحسن من عمران. ثم ترجم لعمران، ثم أيضا بيّن من الرجل المبهم في رواية في هذه الرواية، وأنه من؟ وأنه عمران كما في رواية من؟ أحمد. نعم. هذا الحديث بارك الله فيكم حكم عليه الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب بأنه ماذا؟ بسند لا بأس به. هذا الحديث أخرجه أحمد في المسند، وابن ماجه في السنن، وابن حبان في الصحيح، والطبراني في الكبير، وغيرهم كلهم من طرق عن المبارك ابن فضالة عن الحسن البصري به، على اختلاف يسير في بعض ألفاظه عندهم، فبعضهم رواه مختصرا. وهذا الإسناد معلول بما يلي، ففيه المبارك ابن فضالة. قال فيه الحافظ ابن حجر رحمه الله صدوق يدلس ويسوي، يدلس ويسوي. وقد عده في المدلسين جماعة من الحفاظ، وعابوه بالتدليس، عابوا عليه التدليس. فمن هؤلاء الإمام يحيى بن سعيد، فكان يقول لم أقبل منه شيئا إلا شيئا يقول فيه حدثنا، لا يقبل من رواياته إلا ما كان صريحا بالسماع. هذا المراد. أما إن روى بالعنعنة فلا يقبل منه. وقال الإمام عبد الرحمن ابن مهدي رحمه الله مبارك ابن فضالة يدلس، وكنا لا نكتب عنه إلا ما قال سمعت الحسن. ومقولة الإمام يحيى بن سعيد ذكرها الحافظ في التهذيب، ومقالة الإمام عبد الرحمن بن مهدي أخرجها علي بن الجعد في مسنده،

وقال الإمام أبو داود رحمه الله كما في التهذيب: إذا قال حدثنا فهو ثبت، وكان يدلس. وقال مرة، أعني الإمام أبا داود، شديد التدليس. شديد ماذا؟ التدليس. وقال الإمام أبو زرعة: يدلس كثيرا، فإذا قال حدثنا فهو ثقة. وقال أبو طالب: قال الإمام أحمد كان مبارك ابن فضالة يرفع حديثا كثيرا. أحمد يقول: كان مبارك ابن فضالة يرفع حديثا كثيرا، ويقول في غير حديث عن الحسن حدثنا عمران، وقال حدثنا ابن معقل، وأصحاب الحسن لا يقولون ذلك، يقول أبو طالب: يعني أنه يصرح بسماع الحسن من هؤلاء، وأصحاب الحسن يذكرونه عندهم بالعنعنة. وهذا من تسويته، وقد عده كما قلت في المدلسين جماعة سوى من ذكرنا، كالعلاء والمقدسي في قصيدته في المدلسين، وسبط بن العجم وغيرهم، ومنهم الحافظ بن حجر رحمه الله وغفر الله للجميع. فما رواه عند أحمد مما قال فيه الإمام عبد الرحمن ابن حسن وقوله في الإسناد أخبرني عمران يدل على ذلك، هذا مستدرك، هذا ماذا؟ مستدرك. فما رواه عند أحمد وفيه هذا التصريح بالإخبار من عمران هو من هذا القبيل، الذي عابه عليه الأئمة، وفسره من؟ أبو طالب فيما رواه عن الإمام أحمد رحمه الله. إذ الرواة لهذا الحديث عن الحسن من أصحابه يروونه عنه بالعنعنة، كافة من يرويه في من شارك المبارك ابن فضالة في روايته عن الحسن، الكافة سواه يروونه بماذا؟ بالعنعنة. وعليه فهذا التصريح الذي في إسناد أحمد، نعم، فيه بأس كبير، لا نقول لا بأس به، نقول فيه بأس كبير كما مر بيانه. وتكلم أشار إلى نحو من هذا العلامة الألباني رحمه الله في الضعيفة. والعلة الأخرى في هذا الحديث، في هذا الإسناد، رواية أو مسألة سماع الحسن من عمران، فإن جماعة كبيرة من المحققين من أهل العلم بالحديث وحفاظه كأحمد، أعني الإمام أحمد رحمه الله، وعلي بن المديني، ويحيى ابن معين، وأبي حاتم الرازي، في جماعة آخرين يرون أن الحسن البصري لم يسمع من حسين، من عمران ابن حسين رضي الله عنه.

يقولون لا يثبت ذلك، لا يصح ذلك من وجه يثبت، أو لم يثبت ذلك من وجه يصح، أو نحو هذه العبارة. ويرى الحاكم كما نقل الشارح عندكم عن بعض أشياخه أنهم يرون أن الحسن سمع ممن؟ من عمران. توبع عمران، توبع مبارك على هذا الإسناد، على هذا الحديث، توبع من أبي عامر صالح بن رستم الخزاز عن الحسن به بنحوه مرفوعا، أخرجه جماعة كالرويان في مسنده، والدينوري في المجالسة، وابن حبان في الصحيح، والطبراني في الكبير، والحاكم في المستدرك، والبيهقي في الكبرى، والخطيب في الموضح، كلهم من طريق عثمان بن عمر عن أبي عامر به. صح هذا الإسناد الحاكم وأقره الذهبي ومال إلى تصحيحه الحاكم، آسف، ابن حبان بإخراجه له في الصحيح. أبو عامر هذا ثقة قاله أبو داود، وقال فيه الحافظ أنه صدوق كثير الخطأ. أيضا من المتابعين لمبارك يونس ابن عبيد عن الحسن، أخرجه البزار في المسند من طريق عمرو بن مالك عن محمد بن عبد الرحمن الطفاوي عنه به. قال الحافظ البزار: هذا الحديث قد رواه غير واحد عن الحسن، ولا نعلمه يروى من حديث يونس عن الحسن إلا من حديث محمد بن عبد الرحمن، ولم نسمعه إلا من عمرو، إلا من عمرو. يريد رحمه الله أعني البزار بكلامه هذا أن هذه الطريق تفرد بها محمد بن عبد الرحمن الطفاوي، وهذا الطفاوي قال فيه الحافظ صدوق يهم، وأن هذا الحديث لم يسمعه البزار إلا من عمرو بن مالك وهو الراسبي البصري، وهذا الراسبي ضعيف، فالإسناد لا يثبت بل يعتبر منكرا لتفرد من لا تحتمل حاله قبول التفرد. وقد خولف فيه الطفاوي كما سيرد، ولهذا تعقب الحافظ البصيري رحمه الله في إتحاف الخيرة الحاكم في تصحيحه لهذا الحديث، وقال صححه الحاكم، وتصحيح الحاكم لهذا الحديث فيه نظر، ثم نقل كلام الأئمة في سماع الحسن من عمران، وقال أن الحاكم نقل عن أشياخه أن الحسن سمع من عمران، ثم قال والله أعلم. من المتابعين لمبارك أبو حرة، وهو واصل بن عبد الرحمن، فهو يرويه عن الحسن به، وهذا الحديث من هذه الرواية أخرجه البزار في المسند أيضا من طريق محمد بن موسى القطان عن أبي حرة عن أبي داود عن محمد بن موسى القطان عن أبي داود عن أبي حرة عن الحسن به. وأبو حرة هذا وهو واصل ابن عبد الرحمن قال فيه الحافظ ابن حجر صدوق عابد، وكان يود

يدلس عن الحسن، وكان يدلس عن الحسن، وهو هنا يرويه عن الحسن ويدلسه عليه ويعنعن فيه، ويعنعن فيه. فهمتم؟ هذا الحديث على هذا النحو الذي ذكرنا أيضا قد اختلف فيه رفعا ووقفا، فخلف فيه مبارك وأبو عامر ومن معهما من أولا منصور بن المعتمر الإمام الحافظ، فيرويه منصور عن الحسن عن عمران موقوفا، أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف وابن بطة في الإبانة الكبرى والخلال في السنة عن هشيم عن منصور به: لو مت وأنت تراها نافعتك لمت على غير الفطرة. كذلك يرويه موقوفا يونس ابن عبيد الذي مر معنا الطفاوي لما يرويه عنه الطفاوي عن الحسن به موقوفا، أخرجه ابن أبي شيبة. والمخالف للطفاوي هنا هو الإمام هشيم ابن بشير الواسطي، فإنه يرويه هنا عن يونس بصيغة السماع الإخبار، فقال أخبرنا يونس به. ولا شك أنه شيما أعلى بمراتب ومفاوز من الطفاوي السابق ذكره وأوثق، وقد صرح كما قلنا هنا بماذا؟ بالسماع أو بالإخبار. ثالثا الإمام معمر ابن راشد الأزدي الحافظ، فيرويه عن الإمام الحسن به موقوفا، أخرج هذا معمر في جامعه الملحق بآخر المصنف لعبد الرزاق. رابعا رواه كذلك أبو حمزة العطار وهو إسحاق بن الربيع عن الحسن به موقوفا، أخرجه الطبراني في الكبير من طريق عيسى بن إبراهيم البيراكي بالكسر عنه به. وهذا أبو إسحاق صدوق، منزلته أنه ماذا؟ صدوق. فالأشبه في الحديث هذا الوقف لا الرفع، لا الرفع. وعموما الحديث لو قلنا بأنه توبع عليه المبارك ابن فضالة فقد علمتم ما في المتابعات. والأمر الثاني أن الأشبه فيه ماذا؟ الوقف، فهو أرجح وأقوى. والأمر الثالث أن الصحيح أن الحسن لم يسمع ممن؟ من عمران رضي الله تعالى عنه. قولهما هذه يحتمل أن الاستفهام للاستفصال عن سبب لبسها، ويحتمل أن يكون للإنكار، وهذا ماذا؟ وهو أظهر. قوله من الواهنة قال أبو السعادات بين معنى ذلك، ثم قال عن الشارح: لأنه إن وإنما نهي عنها لأنه إنما اتخذها على أنها تعصمه من الألم، وفيه اعتبار ماذا؟ المقاصد. وهذه إشارة إلى القاعدة الفقهية العظيمة: الأمور بمقاصدها. ثم بين معنى قوله انزعها، وأن النزع هو الجذب بقوة. قال أخبر أنها لا تنفعه بل تضره وتزيده ضعفا، وكذلك كل

كل أمر نهي عنه فإنه لا ينفع ماذا؟ غالبا، وإن نفع بعضه فضره أو فضره أكبر من نفعه. ولا شك إن كان الضر أكبر يجب ماذا؟ الاجتناب والابتعاد. فما نهيت عن أمر إلا وفيه خير لك في الدارين. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعلم بما يصلح أمرك في دينك ودنياك عليه الصلاة والسلام. قوله فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، قال لأنه شرك. ما أفلحت أبدا أي إما ما أفلحت أي مطلق الفلاح، مطلق الفلاح، والمراد بمطلق الفلاح أصله، أو ما أفلحت الفلاح المطلق يعني الكامل، بمعنى نقصت درجات منه. والتفسير الذي ذكرناه مبني على ما قام في قلب المرء، على ما قام في قلب ماذا؟ المرء. فإن اعتقد فيها النفع والضر فهو ما أفلح ماذا؟ مطلق الفلاح أي أصله، بل هو من أهل النار والعياذ بالله. ومن جعلها سببا لم يكن له الفلاح المطلق، بل هو من العصاة، بل هو من ماذا؟ من العصاة والعياذ بالله، كما هو مقرر في موضعه. قال والفلاح هو الفوز والظفر والسعادة. والمعنى أن سبب عدم الفلاح هو ماذا؟ الشرك، لأنه قال لأنه شرك. وأن الفلاح الذي هو الفوز والظفر والسعادة لا يتأتى بالشرك ولا يأتي بالشرك، وإنما يأتي ذلك بماذا؟ بضده، وهو التوحيد. فمن أراد الفلاح وهو الفوز والظفر والسعادة فعليه بماذا؟ بتحقيق التوحيد لله جل في علاه. ثم قال المصنف رحمه الله، يعني مما أورده الإمام محمد في ماذا؟ في مسائل الباب، وقد ذكر جملة من المسائل وهي المسألة الثانية والثالثة والخامسة، فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، وأنه لم يعذر بالجهالة، بمعنى أنه مؤاخذ بهذا الفعل، وفيه الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك. ثم شرع رحمه الله بترجمة الإمام أحمد إمام أهل السنة رحمه الله وغفر له. وهنا نزيد فائدة مما ذكرها الشارح فيما نقله عن المصنف الإمام محمد، وإيضاح في قوله أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. المعنى أكبر من الكبائر، وإن كان هو من ماذا؟ من جملة الكبائر، ولكنه من أكبر الكبائر، من أكبر الكبائر. لماذا؟ لأن فيه وعيد شديد. طيب أما يقول قائل هو شرك ماذا؟ أصغر. نقول نعم هو شرك أصغر، وسمي بذلك أصغر بالنسبة إلى ماذا؟ إلى الأكبر، فالأكبر ناقص.

0: ناقل من الملة، بخلاف ماذا؟ بخلاف الأصغر على التفصيل الذي تقدم، وإلا فهو بالنسبة إلى الذنوب مما سواه هو ماذا؟ من الكبائر العظيمة، من الكبائر العظيمة. أقول بعد هذا، شرع المصنف رحمه الله في ترجمة إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وذكر نسبه، ثم ذكر جملة من مناقبه رحمه الله، وأنه كان من أعلمهم فقها وحديثا وأشدهم ورعا ومتابعة للسنة، حتى إن بعض أهل السنة كان يقول عن الدنيا ما كان أصبره وبالماضين ما كان أشبهه رحمه الله. مناقبه جمة عظيمة، حري والله حري بطلبة العلم وأبناء السنة أن يتأملوا كثيرا في ترجمة هذا الإمام الحضر البحر، وأن يقفوا عند هذه الترجمة العظيمة ويتأملوها كثيرا، ففيها من العبر والفوائد والأمور العظيمة ما تشحذ الهمم، ما تشحذ الهمم رحمه الله وغفر له. وهذا هو الواجب على عموم طلبة العلم، أن يعنوا كثيرا بتراجم من سلف من الصحب الكرام رضوان الله تعالى عليهم، وبأئمة السنة من التابعين وأئمة الهدى كأحمد والشافعي ومالك والبخاري ومسلم وأضرابهم. ففي هذه التراجم من العبر والعظات الشيء الكثير. وقبل هذا النظر وإدمان النظر في ترجمة خير البشر وإمام الهدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ومما تلحظه في ترجمة هذا الإمام البحر، وتأمل ما أقوله لك وراجع ترجمته في تهذيب الكمال أو في سير أعلام النبلاء أو فيما أفرده حنبل في ترجمة الإمام أحمد، وهي رسالة مطبوعة، أو ما سطره الحافظ ابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد وأفرده، ستلحظ أمرا في ترجمة هذا الإمام، وهو التميز الذي قال عنه أهل السنة عن الدنيا ما كان أصبره وبالماضين ما كان أشبهه، أتته الدنيا فأباها والشبه فنفاها. ستجد أن هذا الإمام تميز بثباته على السنة وبصحة اعتقاده وصلابته في هذا الاعتقاد ودفعه بنفسه في مقابل ماذا؟ أن تصفو عقائد المسلمين، وأن لا تدخلها هذه البدعة الكفرية، بدعة الجهمية. ستجد هذا وتلحظه، فما محنة أحمد وثباته فيها بتوفيق الله له إلا دليل على ثباته وعلى تميزه رحمه الله بتثبيت الله له. الأمر الثاني تمايزه، متابعته للسنة وصبره عليها ونيله ما نال في سبيلها، دل ذلك على مباينته وتمايزه عن أهل الأهواء والبدع والضلال جميعا بشتى صنوفهم، وتمايزه عن علماء السوء، والضلالة. هذا ما ستلحظه، وتأمل هذه الكلمة التالية. التمييز والتمايز. هذه سمة علماء السنة المحضة في كل زمان ومكان، وتأمل هذا في كل تراجمهم. لك أن تتخيل في هذا العصر المتأخر لمن قرأ ترجمة الإمام المجدد شيخ الإسلام عبد العزيز بن عبد الله بن باز، سيجد هذا ظاهرا، تميزه بصحة الاعتقاد ولزوم السنة والثبات عليها والدعوة إليها والمنافعة عنها والذب عنها وعن أهلها بكل ما أوتي، رحمه الله ورضي عنه وغفر له، وتمايزه عن أهل الأهواء والبدع أيضا والضلال. ومثله قل في إمام المحدثين في هذا العصر الإمام الألباني رحمه الله. وهذا أمر كما قلت يشترك فيه من؟ علماء السنة المحضة قديما وحديثا، وأضرب بهذين مثلا، وإلا فإخوانهم من علماء السنة المعاصرين أيضا كذلك، لكن الناس في هذا يتفاوتون بارك الله فيكم. فالمقصد أنهم ثبتوا وتميزوا، فهذا الألباني رحمه الله تميز بثباته على السنة ودعوته إليها وتنقيتها من الدخيل، فألف هذا المشروع العظيم تنقية أو تقريب السنة بين يدي الأمة، التي هي من نتائجها ماذا؟ سلسلة الأحاديث الصحيحة. نعم، وسلسلة الأحاديث ماذا؟ الضعيفة. تنقية وتصفية، كم فيها هذه من جهد عظيم مبارك، نافع عن السنة ودافع عنها بقلمه وبلسانه وبكل ما أوتي، وكان من أكثر الناس مناظرة لأهل الأهواء والبدع، وأشرطته مسجلة وكتاباته مسطرة، رحمه الله وغفر له. ولهذا ضاقت نفوس أهل الأهواء بكتاباته وبمقالاته وبردوده عليه، فما أن تسنح لهم فرصة إلا ورموه ماذا؟ بطعن وثل، حتى إذا ما قبر رحمه الله أظهر كل منهم ما تكنه صدورهم والعياذ بالله، فأخرجوه أنه ليس بفقيه وليس يعرف الحديث وأنه فاسد الاعتقاد. كذبوا والله وفجروا، ما قالوا مقالة الحق، رحمه الله وغفر له. فعلى كل حال هكذا علماء السنة المحضة فعلها ابن أبي دؤاد ومن معه ومن لف لفه، نعم، في إمام أهل السنة أحمد، أليس كذلك؟ وقالوا وفعلوا ما فعلوه، وفعلوا هذا بالإمام المجدد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حبسوه حتى مات في السجن رضي الله عنه، ما ضره. وفعلوا هذا بالإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، ولاكوه ولا زالوا يلوكونه ويريدون أن يلصقوا بدعة الدواعش الفواحش وأضرابهم من القاعدة الخوارج ومن لف لفهم، بأن هذه صنيعة من؟ الوهابية كما قالوا. والإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بريء كل البراءة من هذا الفكر الخسيس الخبيث الدخيل على الإسلام وأهله، بل هو من أشد الناس محاربة له، محاربة لفكر الخوارج وفكر المبتدعة جميعا والزنادقة والملحدين، رحمه الله وغفر له. نعم،
1: تفضل. قال المصنف رحمه الله تعالى: وله عن عقبة بن عامر

0: مرفوعا من تعلق تميمه فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعه فلا ودع الله له. وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك. قال الشارح: الحديث الأول رواه الإمام أحمد كما قال المصنف، ورواه أيضا أبو يعلى والحاكم، وقال صحيح الإسناد وأقره الذهبي. قوله وفي رواية أي من حديث آخر رواه أحمد، فقال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا يزيد بن أبي منصور عن دخيل الحجري عن عقبة بن عامر الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل إليه رهب فبايع 9 وأمسك عن 1، فقالوا: يا رسول الله، بايعت 9 وأمسكت عن هذا؟ فقال: إن عليه تميمة، فأدخل يده فقطعها فبايعه. وقال: من تعلق تميمة فقد أشرك. ورواه الحاكم بنحوه، ورواته ثقات. قوله عن عقبة بن عامر: صحابي مشهور، فقيه فاضل، ولي إمرة مصر لمعاوية 3 سنين، ومات قريبا من 60. قوله من تعلق تميمة أي علقها متعلقا بها قلبه في طلب خير أو دفع شر. قال المنذري: فرزة كانوا يعلقونها يرون أنها تدفع عنهم الآفات، وهذا جهل وضلالة، إذ لا مانع إلا الله ولا دافع غير الله تعالى. وقال أبو السعادات: التمائم جمع تميمة، وهي خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهم يتقون بها العين في زعمهم، فأبطلها الإسلام. قوله فلا أتم الله له دعاء عليه. قوله ومن تعلق ودعه بفتح الواو وسكون المهملة. قال في مسند الفردوس: الودع شيء يخرج من البحر شبه الصدف يتقون به العين. قوله فلا ودع الله له بتخفيف الدال أي لا جعله في دعة وسكون. قاله أبو السعادات: وهذا دعاء عليه.
1: كذا قاله ولا قال؟ قال أبو السعادات ولا قاله أبو السعادات؟
0: قال أبو السعادات.
1: نعم.
0: قال أبو السعادات: وهذا دعاء عليه. قوله وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك. قال أبو السعادات: إنما جعلها شركا لأنهم أرادوا دفع المقادير المكتوبة عليهم، وطلبوا دفع الأذى من غير الله تعالى الذي هو دافعه.
2: نعم. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث عقبة ابن عامر رضي الله عنه بروايتين، لأنه قال وفي رواية. هذا الحديث الرواية الأولى أخرجها جماعة من أهل العلم كابن وهب في الجامع والروياني في المسند وابن حبان في الصحيح، وقبله أو قبلهم أحمد في المسند وأبو يعلى في المسند والطبراني في الكبير والحاكم في المستدرك والبيهقي وجماعة وابن عبد البر في التمهيد من طريق حيوة ابن شريح عن خالد بن عبيد المعافري بفتحات أو بفتحتين عن أبي مصعب مشرح بالكسر ابن هاعان عن عقبة به. هذه الرواية صححها ابن حبان والحاكم، وجود إسنادها المنذري في الترغيب والترهيب، وقال المناوي إسناده صحيح في التيسير، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد رجاله ثقات، وجود إسناده ابن حجر الهيثمي بالتاء في الزواجر،

خالد بن عبيد المعافري، هذا ترجم له ابن أبي حاتم، وقبله البخاري، ترجم له البخاري في التاريخ الكبير، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، وذكره ابن حبان في كتابه الثقات، وصحح وجود إسناده من سبق ذكره لكم. وهذا الرجل، أعني خالد بن عبيد، الظاهر من أمره أنه إلى الجهالة أقرب، فإن ابن حبان لم يوثقه صراحة، وإنما أودعه في كتابه الثقات. وقد فصلنا القول فيما تعلق بالرواة المترجم لهم في كتاب ماذا؟ الثقات لابن حبان، وأنهم على طبقات وليسوا في طبقة واحدة. وهذا الراوي من أحد تلك الطبقات التي يذكرها ولا ينص على توثيقها تنصيصا، وإنما جرى في ذكره له بناء على قاعدته التي مشى عليها، أن المسلم الذي لم يثبت في لم يذكر بجرح فهو ماذا؟ فهو ثقة عنده. وهذه قاعدة تكلم عليها العلماء، أعني فيما مشى عليه الحافظ ابن حبان، وآخذوه بها وعدوه أنه قد تساهل بتوثيق بعض ماذا؟ المجاهيل، ما ساهل البستي في كتابه، بل شرطه خف، يعني شرط خفيف، بل شرطه خف وقد وفى به، أي وفى بذكره ومشى عليه وسار. وأما من صحح كالحاكم فأيضا تساهله في ذلك رحمه الله معروف، وقد بينا أيضا ما يتعلق بمستدرك الحاكم في شرحنا لعلوم ماذا الحديث في التقريب، فليرجع إليه. ومثله إقرار الذهبي، فإن الذهبي رحمه الله لم يحرر مختصره كما قال هو بنفسه عن كتابه هذا، يعوزه تحرير كثير. الأمر الثاني فيه مشرح ابن هاعان المعافري، هذا الرجل وثقه الإمام العجلي رحمه الله، وقال فيه الإمام أحمد إنه معروف، إنه ماذا؟ معروف. ووثقه الإمام يحيى ابن معين في رواية الدارمي عنه، إلا أن الدارمي قال بعد أن نقل توثيق ابن معين، قال الدارمي مشرح ليس بذاك، يعني في ماذا؟ في ضبطه، لا تنعس، مشرح ليس بذاك، يعني في ايش؟ في الضبط، وهو صدوق، صدوق اللهجة. ذكره الحافظ ابن سعد في الطبقات وقال له أحاديث، وذكره ابن حبان في كتابه الثقات وقال يخطئ ويخالف، يخطئ وماذا؟ ويخالف. ولهذا قال فيه الدارمي ليس إيش؟ بذات. لماذا؟ لأنه يخطئ ويخالف. وترجم له أيضا ابن حبان في المجروحين وقال يروي عن عقبة.

ابن عامر أحاديث مناكير لا يتابع عليها. والصواب قال والصواب ترك من فرد به من الروايات والاعتبار بما وافق الثقات. وقال ابن عدي في الكامل أرجو أنه لا بأس به. وقال الذهبي فيه صدوق ومرة ثقة. وقال ابن حجر مقبول. في الموضوعات لابن الجوزي نقل الحافظ ابن الجوزي عن ابن حبان أنه قال في مشرح هذا يرحمك الله انقلبت على مشرح صحائفه أي صحائف عقبة انقلبت على مشرح صحائفه فبطل الاحتجاج به. خلاصة حاله أن الرجل لا بأس به، لكن ما ينفرد به فهو محل نظر وتأمل كبيرين، ولا مدفع، لا مدفع لكلام الحافظ ابن حبان الذي ذكره، فهو بيان فيه تفصيل لحال مشرح في روايته عمن عقبة خاصة رضي الله تعالى عنه. ولو تأملت كلمة الحافظ ابن كثير في جامع المسانيد لما قال في رواية مشرح عن عقبة تفرد به، فهي مشعرة بما تؤول إليه عبارة ابن حبان، بما تؤول إليه عبارة من؟ الحافظ ابن حبان. فهمت هذا؟ فهذه مؤاخذة دقيقة. وإن كان العلامة الألباني رحمه الله ضعف الحديث بخالد ورفع من أمري وشأن من مشرح هذا ومال إلى أنه صدوق، إلا أنها تبقى هذه ماذا؟ النكتة التي لا مدفع لها. وإن كان قال الحافظ ابن القيم بعد أن نقل توثيق ابن يحيى ابن معين أن ابن معين أعلم بالرجال من ابن حبان وأنه لم يوافق على هذا، نقول جوابا الذي ذكرناه من كلام الحافظ ابن كثير مشعر كما قلنا بما تؤول إليه عبارة من؟ ابن حبان، وهو معاصر للحافظ ابن القيم رحمة الله تعالى عليهم جميعا. وإن قلنا بأن ابن معين أعلى إلا أن الراوي عن ابن معين لهذا التوثيق وهو الدارمي كلامه مشعر بأن مشرحا ليس بضابط وضعف وأن ضبطه ماذا؟ مخلخل. ولهذا قال ابن حبان يخطئ ويخالف. فمثل هذا لا تحتمل حاله قبول التفرد. فهمت هذا؟ نعم. أما الرواية الثانية التي ذكرها الإمام المجدد رحمه الله من تعلق تميمة فقد أشرك، هذه الرواية أخرجها الإمام أحمد في المسند والحارث بن أبي أسامة في المسند والحاكم في المستدرك، كلهم من طريق يزيد بن أبي منصور عن دخين الحجري بفتح ثم سكون عنه به، والحديث صححه الحاكم وهو كذلك. الرواية الثانية صحيحة وثابتة. ثم ترجم لعقبة رضي الله عنه ثم قال قوله من تعلق تميمة أي علقها من

متعلقا بها قلبه في طلب خير أو دفع شر. قال المنذري: خرزة. الخرزة كلام المنذري ينصرف إلى تفسير التميمة. ما هي ماذا؟ التميمة. خرزة كانوا يعلقونها يرون أنها تدفع عنهم الآفات، وهذا جهل وضلالة، إذ لا مانع ولا دافع غير الله. ثم ذكر تفسير ذلك عن أبي السعادات في معنى ماذا؟ في معنى التمائم، وأنها أن العرب كانت تعلقها على أولادهم يتقون بها العين في زعمهم، فأبطله ماذا؟ الإسلام. يقول الحافظ ابن عبد البر في التمهيد بعد إسناده الحديث في روايته الأولى: قال التميمة في كلام العرب القلادة. التميمة في كلام العرب القلادة. قال: هذا أصلها في اللغة، ومعناها عند أهل العلم ما علق في الأعناق من القلائد خشية العين أو غيرها من أنواع البلاء. ثم قال: وقال الخليل بن أحمد يعني الفراهيدي: التميمة قلادة فيها عود. ثم قال: الودع خرز. انتهى كلامه. قوله: فلا أتم الله له. يقول الشارح: دعاء ماذا عليه؟ هذا الدعاء عليه دليل على أن هذا الفعل من كبائر ماذا؟ الذنوب، أليس كذلك؟ نعم. لماذا سميت تميمة؟ سميت بذلك لأن المرء يظن أنه يتم بها أمره، يظن أنه يتم بها إيش؟ أمره. ثم شرع في بيان معنى قوله: من تعلق ودعة، وذكر أن معناها شيء يخرج من البحر شبه الصدف يتقون به ماذا؟ العين. ثم قال: قوله فلا ودع الله له بتخفيف الدال، أي لا جعله في دعة وسكون. قال أبو السعادات: هذا دعاء عليه. وكونه دعاء عليه أيضا يدل على أنه ماذا؟ من الكبائر. علق وتعلق القلب بما علق، أليس كذلك؟ ثم قال: وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. قال: إنما جعلها شركا لأنهم أرادوا دفع المقادير المكتوبة عليهم، وطلبوا دفع الأذى من غير الله الذي هو دافعه سبحانه وتعالى. يقول الحافظ ابن عبد البر في التمهيد قال شارحا: كأن المعنى في هذا الحديث أن من تعلق تميمة خشية ما عسى أن ينزل أو لا ينزل، فلا أتم الله عليه صحته وعافيته. ومن تعلق ودعة وهي مثلها في المعنى فلا ودع الله له، أي فلا ترك الله له مما هو فيه من العافية أو نحو هذا، والله أعلم. قال: وهذا كله، هذا إيش؟ كله تحذير ومنع مما كان أهل الجاهلية يصنعون

0: تعليق التمائم والقلائد يظنون أنها تقيهم وتصرف البلاء عنهم، وذلك لا يصرفه إلا الله عز وجل، وهو المعافي والمبتلي لا شريك له. فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عما كانوا يصنعون من ذلك في جاهليتهم. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا بارك الله فيكم من ضروبه أضرب كثيرة، ما يفعله بعض الناس من تعليق ماذا؟ يعني بعض الخرزات كالعين، ها؟ تجد هذا في بعض البلدان على الباب، على كذا، على المفرش، على المدخل، على المخرج، وبعضهم حدب ماذا؟ يعني حدبة الفرس، ها؟ ونحو أشياء وألوان حسب البلدان، حسب ماذا؟ حتى إنك تجد بعض هذه الأشياء في المساجد. عجائب هذه الأمور، نسأل الله السلامة والعافية. كل هذا من لوثات ماذا؟ ومن توريث أهل الشرك، ها؟ السلف لمن؟ للخلف، وهكذا يتوارثون، نسأل الله السلامة والعافية. سلف طالح لخلف طالح، نسأل الله السلامة والعافية من ذلك كله. نعم، تفضل.
1: قال المصنف رحمه الله تعالى: ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه، وتلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال الشارح: قال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن الحسين ابن إبراهيم ابن إشكاب، قال حدثنا يونس بن محمد، قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم الأحول عن عروة قال: دخل حذيفة على مريض فرأى في عضده سيرا فقطعه أو انتزعه، ثم قال: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وابن أبي حاتم هو الإمام أبو محمد عبد الرحمن ابن أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي التميمي الحنظلي الحافظ صاحب الجرح والتعديل والتفسير وغيرهما، مات سنة 27 و300. وحذيفة هو ابن اليمان، واسم اليمان حسير بمهملتين مصغرة، ويقال حسن بكسر ثم سكون، العبسي بالموحدة، حليف الأنصار، صحابي جليل من السابقين، ويقال له صاحب السر، وأبوه أيضا صحابي. مات حذيفة في أول خلافة علي رضي الله عنه 36. قوله: رأى رجلا في يده خيط من الحمى، أي عن الحمى. وكان الجهال يعلقون التمائم والخيوط ونحوها لدفع الحمى. وروى وكيع عن حذيفة أنه دخل على مريض يعوده فلمس عضده فإذا فيه خيط، فقال: ما هذا؟ فقال: شيء رقي لي فيه، فقطعه وقال: لو مت وهو عليك ما صليت عليك. وفيه إنكار مثل هذا، وإن كان يعتقد أنه سبب، فالأسباب لا يجوز منها إلا ما أباحه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم مع عدم الاعتماد عليها. وأما التمائم والخيوط والحروز والطلاسم ونحو ذلك مما يعلقه الجهال فهو شرك، يجب إنكاره وإزالته بالقول والفعل وإن لم يأذن فيه صاحبه. قوله: وتلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، استدل حذيفة رضي الله عنه بالآية بأن هذا شرك، ففيه صحة الاستدلال على الشرك الأصغر بما أنزله الله في الشرك الأكبر لشمول الآية ودخوله في مسمى الشرك. وتقدم معنى هذه الآية عن ابن عباس وغيره والله أعلم. وفي هذه الآثار عن الصحابة

0: ما يبين كمال علمهم بالتوحيد وما ينافيه أو ينافي كماله.
1: نعم. ثم ختم رحمه الله عن المصنف الإمام محمد بأثر حذيفة رضي الله تعالى عنه. عندك أو عندكم في الإسناد عن عاصم الأحول عن إيش؟
2: عروة.
1: عروة هكذا.
2: نعم.
1: نعم. نعم. هذا الإسناد أو هذا الأثر ذكره المصنف رحمه الله هنا وعزاه لابن أبي حاتم، يقصد التفسير في تفسير ابن أبي حاتم. ثم إن الشارح رحمه الله ذكر إسناد ابن أبي حاتم إسناد ابن أبي حاتم لهذا الأثر، وفيه أنه قال من طريق حماد بن سلمة عن عاصم الأحول عن عروة هكذا قال: دخل حذيفة على مريض. في المطبوع من تفسير ابن أبي حاتم عن عذرة والمحقق لهذه النسخة التي بين أيدينا جعل رقما على عروة وقال في الحاشية: في الأصل وضاد وها عذرة تصحيف، هكذا قال. ولا أدري ما وجه تغييره ما في الأصل وحكمه له بالتصحيف بلا ماذا؟ بلا برهان. الأصل وضاد وها عذرة، يعني في الأصل الذي مضى عليه وفي نسختين أنه ماذا؟ عذرة. وحكم بأنه ماذا؟ تصحيف. وبناء على هذا غير ما في ماذا؟ في المتن. وهذا تصرف خطأ لا يصح منه، ولا وجه لهذه التخطئة والتصحيح. فالواجب أن يبقي ما في الأصل على ما هو عليه، خاصة وقد تتابعت عليه جملة من النسخ، ويعلق في الحاشية إذا كان ثمة وجه له في التصحيف، لا أن يغير ما في الأصل بلا برهان، بلا برهان. وما ظنه أنه تصحيف ليس بتصحيف، ليس بتصحيف، بل هو على الصواب، هو عذرة ابن عبد الرحمن ابن زرارة الخزاعي الكوفي الأعور، وهو ثقة من الثقات، وكان مشهورا ويقال له شيخ لقتادة، مشهور بذلك. قتادة مكثر من الرواية عنه، ولهذا قيل شيخ لقتادة وشيخ لغيره أيضا، لكن لكثرة لصوق قتادة به قيل شيخ لماذا؟ لقتادة، تمييزا عن غيره أيضا. وليس هو من عروة ابن الزبير رضي الله تعالى عنه ورحمه. هذا عذرة ابن عبد الرحمن كما قلنا الخزاعي الكوفي الأعور ثقة. الإسناد بناء على أنه ماذا؟ عذرة. يقول عذرة: دخل حذيفة. ما قال عن حذيفة؟ هذا الإسناد إلى عذرة في مجمله نظيف، لكنه غير متصل، غير متصل. وعذرة لم يقل حدثنا ولا أخبرنا ولا لفظ يشعر بالاتصال، وإنما حكى قال دخل. وهذا نعم دليل على أن الإسناد غير متصل، وبالتالي الأثر لا يصح لانقطاعه بين عذرة وحذيفة رضي الله

تعالى عنه، فإن عزرة من السادسة، وهو شيخ لمن؟ لقتادة، وله روايات عن بعض الصحابة، نعم، لكن بينه وبين الصحابة رجل، بينه وبين بعض الصحابة ماذا؟ رجل أو أكثر، فلا يصح ماذا؟ سماعه ولا إدراكه لهذه ماذا؟ القصة. وحتى لو قلنا عروة، ولو قلنا بأنه من؟ عروة، بناء على التصحيف المزعوم، فلا يصح أيضا اتصاله، فلا يعرف سماع لعروة من حذيفة رضي الله تعالى عنه. واضح؟ ترجم الشارح أيضا للإمام ابن أبي حاتم، نعم، وترجم لحذيفة رضي الله تعالى عنه، وقال ثم ذكر شارحا معلقا هذا على هذا الأثر أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى، أي بسبب ماذا؟ حمى أصابته. قال وكان الجهال يعلقون التمائم والخيوط ونحوها لدفع الحمى قبل أن تنزل وبعد أن تنزل إلى آخره. قال وفيه إنكار مثل هذا، وإن كان يعتقد أنه ماذا؟ سبب. فالأسباب لا يجوز منها إلا ما أباحه الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام مع عدم الاعتماد عليها، لأن الاعتماد عليها ينافي التوكل، وتركها ينافي التوكل. أعني الأسباب الشرعية المباحة، أما التمائم والخيوط والحروز ونحو ذلك، كل هذا من الشرك على ما تقدم، إن كان أكبر على اعتقاده أنها تدفع وتضر، نعم، وإن كان أصغر على أنه جعل سببا، على أنه جعلها سببا وليست هي كذلك، وأنه يزال من صاحبه ويعرف ويبين له أن لبس هذه التمائم والحروز لا ينفعك، بل ماذا؟ بل يضرك. وهذه الإزالة باليد لمن كانت له ماذا؟ لمن كانت له قدرة وسلطان، أو من كان تحت ماذا؟ ولايته، بالقول لمن لم يكن تحت ولايتك أن تعرفه وأن تنصحه وأن تأخذ بيديه إلى تحقيق التوحيد. ثم قال ففيه صحة الاستدلال على الشرك الأصغر لما أنزله الله تعالى في الشرك الأكبر لشمول الآية ودخوله في مسمى الشرك. والمعنى بهذا الكلام أنه يصح الاستدلال بما نزل في الشرك الأكبر على الشرك ماذا؟ الأصغر بجامع الإشراك، بجامع ماذا؟ الإشراك. وإن كان النوع ماذا؟ يختلف، وإن كان النوع يختلف. وعليه يجوز الاستدلال بالآيات التي نزلت في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر مع التفريق، مع ضرورة التفريق في النتيجة والنهاية، النتيجة وماذا؟ والنهاية. فهمت هذا؟ قالوا في هذا، في هذه الآثار عن الصحابة ما يبين كمال علمهم بالتوحيد وما ينافيه، أي ينافي أصله أو ينافي كماله الواجب أو كماله ماذا؟ المستحب. نقف عند هذا، وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم. هذا يسأل يقول هل يدخل في لبس الحلقة التي تباع، الذي يباع في الصيدليات ويقال إنها شفاء للداء، فما حكم هذا؟ هذا الذي يباع، أنا جاءني طالب قبل مدة في الجامعة في الكلية وهو يلبس مثل هذا، قال يا شيخ يجوز؟ قلت انزعها فلا تزيدك إلا وهنا. هذا الذي يباع في الصيدليات ولا في غير الصيدليات ولا في محلات أبو ريالين أو أبو فلسين، هذا كله من هذا الضرب، يدفع يشيل الكهرباء.

0: ينزل كذا يدفع مغص البطن صداع الرأس هو من هذا الباب، وإلا يبقى الأطباء في بيوتهم وتغلق المستشفيات وهذه العيادات، خلاص كل يلبس هذه الحلقة، واحدة لوجع الرأس وأخرى لوجع العين وثالثة لألم المغص ورابعة هو هذا، لكنه ماذا من بلفة أخرى، وهذا من تزيين الشيطان، لا يجوز لبس هذا ولا.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان أثر المعاصي على الفرد والمجتمع، ألقاها فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي حفظه الله تعالى يوم السبت 22 من شهر جماد الأولى عام 43 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع،
2: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، حياكم الله في هذه المجالس المباركة التي يحبها الله ويرضاها ويجازي عليها الخير. قال صلى الله عليه وسلم: لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، ما غنيمة مجالس الذكر؟ قال: غنيمة مجالس الذكر الجنة الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم يذكرون الله عز وجل إلا ناداهم مناد من السماء أن قوموا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات. أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. أحبتي في الله، وعنوان هذه المحاضرة أثر الذنوب والمعاصي على الفرد والمجتمع. وقبل أن أذكر آثار المعصية على الفرد والمجتمع، لعلي أبدأ ببعض المحاور وسأختصرها إن شاء الله، وبإذن الله لن أطيل كثيرا، وسأتكلم عن معنى المعصية وأقسامها وبعض مما يتعلق بها دون تفصيل، لأن موضوع المحاضرة هو أثر المعصية على الفرد والمجتمع. أحبتي في الله، اعلموا أن الله لم يخلقنا عبثا ولعبا من غير فائدة ولا مصلحة، وإنما خلقنا لحكمة بالغة عظيمة ومصالح دنيوية وأخروية، علمها من علمها وجهلها من جهلها. قال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. لم يخلق الله تعالى الإنسان ليأكل ويشرب ويتكاثر فيكون بذلك كالبهائم، وقد كرم الله تعالى الإنسان وفضله على كثير ممن خلق تفضيلا، ولكن أبى أكثر الناس إلا كفورا، فجهلوا أو جحدوا الحكمة الحقيقية من خلقهم، وصار كل همهم التمتع بشهوات الدنيا، وحياة هؤلاء كحياة البهائم، بل هم أضل. قال تعالى: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. وقال تعالى: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل.

فسوف يعلمون. ومن أعظم الأوامر التي خلق الله البشر من أجلها وهو من أعظم الابتلاءات الأمر بتوحيده عز وجل وعبادته وحده لا شريك له، وقد نص ذلك في الكتاب، فقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال الشيخ السعدي رحمه الله: فالله تعالى خلق الخلق لعبادته ومعرفته بأسمائه وصفاته وأمرهم بذلك، فمن انقاد وأدى ما أمر به فهو من المفلحين، ومن أعرض عن ذلك فأولئك هم الخاسرون. فهذه حكمة من الحكم التي خلق الله الناس لها، فمن انحرف عن الطريق وسار على طريق الشيطان فقد خاب وخسر. أحبتي في الله، إن من خطر المعاصي أن تكون مبعدة عن الله عز وجل، وتبعد المسلم عن رحمة الله عز وجل، بل تقربه إلى سخط الله وإلى نار جهنم والعياذ بالله. وكلما كسب العبد الخطايا والمعاصي ابتعد عن الله أكثر. ولذلك جاءت النصوص الكثيرة من التحذير من الذنوب وتبين العقوبات، بل إنما أصاب الأمم السابقة من انتقام وهلاك فهو بسبب الذنوب، فإن للذنوب عقوبات عاجلة وآجلة. ومن أعظم العقوبات أن يبتل العبد ويزين له ترك اتباع السنة وترك اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى: فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. والأدلة كثيرة من الكتاب ومن السنة، ولكن ليس هذا وقت ذكرها وحصرها. يقول ابن القيم رحمه الله في الجواب الكافي: وما الذي أخرج الأبوين من الجنة دار النعيم والبهجة والسرور إلى دار الآلام والأحزان والمصائب؟ وما الذي أخرج إبليس من ملكوت السماء وطرده ولعنه ومسخ ظاهره وباطنه فجعل صورته أقبح صورة وأشنعها وباطنه أقبح من صورته وأشنع، وبدل بالقرب بعدا وبالرحمة لعنة وبالجمال قبحا وبالجنة نارا تلظى، وقال: وما الذي سلط الريح على قوم عاد حتى ألقتهم موتى على وجه الأرض كأنهم أعجاز نخل خاوية؟ وما الذي أرسل على قوم ثمود الصيحة حتى قطعت قلوبهم في أجوافهم وماتوا عن آخرهم؟ وما الذي رفع قرى اللوطية حتى سمعت الملائكة نبيح كلابهم ثم قلبها عليهم فجعل عاليها سافلها فأهلكهم جميعا ثم أتبعهم حجارة من السماء أمطرها عليهم فجمع عليهم من العقوبة ما لم يجمعه على أمة غيرهم ولإخوانهم أمثالها وما هي من الظالمين ببعيد؟ وما الذي أهلك القرون من بعد نوح بأنواع العقوبات ودمرها تدميرا؟ إنها الذنوب المهلكات. نسأل الله السلامة والعافية، ونسأل الله أن لا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. والمعاصي يا أحبة هي ترك المأمورات وفعل المحظورات. المعاصي هي ترك المأمورات وفعل المحظورات، فتبين بذلك أن المعاصي هي ترك ما أمر الله، هي ترك ما أمر الله به أو أمر به الرسول.

صلى الله عليه وسلم، أو فعل ما نهى الله عنه، أو فعل ما نهى الله عنه أو نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم من الأقوال ومن الأعمال والمقاصد الظاهرة والباطنة. المحور الثاني في هذه المحاضرة: ما هي أسباب الوقوع في المعاصي؟ ما هي أسباب الوقوع في المعاصي؟ ومن أسبابها، وسأذكرها مختصرة إن شاء الله، أولا ضعف الإيمان، ضعف الإيمان واليقين بالله عز وجل، والجهل بالله عز وجل. فإن عدم المراقبة لله عز وجل وعدم الخوف من الله عز وجل، والله عز وجل لا تخفى عليه خافية، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فمن راقب الله عز وجل في كل أوقاته يصل إلى درجة الإحسان، ويبعد بإذن الله عز وجل عن ارتكاب المعاصي. السبب الثاني: الشبهات. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: والفتنة نوعان، والفتنة نوعان، فتنة الشبهات وهي أعظم الفتنتين، وفتنة الشهوات، وقد يجتمعان للعبد وقد ينفرد بإحداهما. ففتنة الشبهات تنشأ من ضعف البصيرة وقلة العلم وفساد القصد واتباع الهوى، وكذلك من بعض النقولات الكاذبة التي يقرأها أو يسمعها هنا وهناك. كذلك من الأسباب أيضا التي توقع المسلم في المعاصي الشيطان، والشيطان من أعظم أسباب وقوع المعاصي، لأنه أخبث عدو للإنسان. الشيطان أخبث عدو للإنسان، قال الله عز وجل: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. والشياطين نوعان، والشياطين نوعان: شياطين الإنس وشياطين الجن. قال الله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. والمخرج من شياطين الإنس بالإحسان إليهم، أو دفعهم بالتي هي أحسن، مقابلة السيئة بالحسنة، كذلك ترك أصحاب السوء، ترك أصحاب السوء. وأما شياطين الجن فالمخرج منها الاستعاذة بالله منهم، قال الله عز وجل: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وكذلك بالمحافظة على الأوراد والأذكار وقراءة القرآن. المحور الثالث في هذه المحاضرة: أقسام المعاصي. أقسام المعاصي. قال ابن القيم رحمه الله في الجواب الكافي: الذنوب تنقسم إلى أربعة أقسام، الذنوب تنقسم إلى أربعة أقسام، وهي على النحو الآتي: القسم الأول الذنوب الملكية، الذنوب الملكية، وهي أن يتعاطى الإنسان ما لا يصلح له من صفات الربوبية كالعظمة والكبرياء والجبروت والقهر والعلو واستعباد الخلق ونحو ذلك. ومنها

الشرك بالله عز وجل، ومنها أيضا القول على الله عز وجل بغير علم. فهذا القسم الأول وهو الذنوب الملكية. القسم الثاني الذنوب الشيطانية، وهي الذنوب التي يتشبه الإنسان بالشيطان في عملها. فالتشبه بالشيطان في الحسد، لأن الشيطان حسد آدم في الحسد والبغي والغل والخداع والمكر والأمر بمعاصي الله عز وجل وتحسينها والنهي عن طاعة الله والابتداع في الدين والدعوة إلى البدع وإلى الضلال. وهذا القسم أي الذنوب الشيطانية يلي القسم الأول وهو الذنوب الملكية في المفسدة، وإن كانت المفسدة دون الأول. القسم الثالث من الذنوب الذنوب السبعية، الذنوب السبعية، وهي التي يتشبه الإنسان بها أو في فعلها بالسباع، بالسباع، وهي ذنوب العدوان والغضب وسفك الدماء والقتل، التعدي على الضعفاء، التعدي على العاجزين، هذه من هذه الذنوب. والقسم الرابع والأخير من هذه الأقسام الذنوب البهيمية، الذنوب البهيمية، وهي الذنوب التي يشبه الإنسان في فعلها البهائم، مثل الحرص على قضاء شهوة البطن والفرج، ومنها يتولد الزنا، أو أكل أموال اليتامى، البخل، الهلع، الجزع، وغير ذلك من هذه الأمثلة. المحور الخامس أنواع المعاصي، أنواع المعاصي، ومختصره أن المعاصي تنقسم إلى قسمين كبائر وصغائر. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وقد دل القرآن والسنة وإجماع الصحابة وإجماع الصحابة والتابعين والأئمة على أن من الذنوب كبائر وصغائر. وقال الله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه، وهذه في الكبائر، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. إذن فالذنوب يا أحبة تنقسم إلى قسمين كبائر وصغائر. والكبائر هي ما وجبت فيه الحدود، ما وجبت فيها الحدود أو فيها الوعيد، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وذكر أيضا الإمام أحمد رحمه الله، أن أي ذنب ختم عليه بلعن أو بغضب من الله أو بحد في الدنيا أو بعذاب في الآخرة أو توعد عليه بنار جهنم، فإن هذه المعصية ماذا؟ كبيرة من الكبائر. والكبيرة على الإنسان أن يتوب منها، أن يتوب منها. وأما الصغائر فهي التي لم يكن عليها حد في الدنيا ولا وعيد في الآخرة كما قال بعض أهل العلم، ولكن الاستمرار على الصغيرة قد يوصلك إلى الكبائر، نسأل الله السلامة. وحسبك أنك إذا عصيت سواء كانت هذه المعصية كبيرة أم صغيرة فإنك تعصي من؟
فإنك تعصي الله عز وجل. فالإنسان يستحي أن يراه الله عز وجل وهو يعصيه. ولهذا ذكرنا قبل قليل أن الإنسان إذا راقب الله عز وجل بإذن الله يبتعد عن المعصية. فإن كنت في مجلس وأردت أن تبدأ بغيبة رجل فتذكر أن الله يراك. إذا أردت أن تكذب فتذكر أن الله يراك. إذا أردت أن تهم بمعصية فتذكر أن الله يراك. وبهذا بإذن الله عز وجل تنجو من هذه المعاصي. المحور السادس وهو آثار المعاصي على الفرد والمجتمع. وآثار المعاصي على الفرد أنواع، منها حرمان العلم. حرمان العلم، فإن العلم نور يقذفه الله في القلب. العلم نور يقذفه الله في القلب، والمعصية تطفئ ذلك النور وتعمي بصيرة القلب وتسد طرق العلم وتحجب موارد الهداية. قال الله عز وجل: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وكذلك روي عن الشافعي أنه قال: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. ومن الآثار على الفرد بسبب المعاصي الظلمة في القلب. الظلمة في القلب، فإن العاصي يجد ظلمة في قلبه حقيقية يحس بها كما يحس بظلمة الليل، فتصير ظلمة المعصية لقلبه كالظلمة الحسية، تجده يعيش في نكد، تجده يعيش في ضيق، نسأل الله السلامة. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: إن للحسنة ضياء في الوجه، إن للحسنة ضياء في الوجه ونورا في القلب وسعة في الرزق وقوة في البدن ومحبة في قلوب الخلق، وإن للسيئة سوادا في الوجه وظلمة في القلب ووهنا في البدن ونقصا في الرزق وبغضة في قلوب الخلق. وهذا يعرفه صاحب البصيرة ويشهده من نفسه ومن غيره. وكذلك يا أحبة، من آثار المعصية على الفرد أنها تحجب القلب عن الله عز وجل، وهذه والله مصيبة. من آثار المعصية على المسلم أنها تحجبه وتحجب قلبه عن الله عز وجل في الدنيا أم في الآخرة، بل في الدنيا والآخرة. يقول الله عز وجل: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فكانت الذنوب حجابا بينهم وبين قلوبهم، وحجابا بينهم وبين ربهم وخالقهم. وفي الحديث عند الترمذي وحسنه الألباني قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإذا هو نزع واستغفر وتاب سقل قلبه، وإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه، وهو الران. وهو الران الذي ذكر الله: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ومن الآثار يألف
المعصية، أي أن العاصي بسبب المعصية وكذلك تكرار المعصية يألف قلبه على المعاصي، فينسلخ من القلب استقباحها، أصبح لا هذه المعاصي تصبح عنده عادة، تصبح عنده عادة، فلا يستقبح من نفسه رؤية الناس له، بل أصبح لا يبالي بفعل المعصية حتى أمام الناس، نسأل الله السلامة. ويحدث ويحدث، بل بعضهم يحدث بالمعصية، يعمل المعصية في الليل لا يراه أحد فيصبح فيخبر الناس، وهذا الضرب من الناس لا يعافون، نسأل الله السلامة، بل لا يوفقون إلى التوبة، بل تغلق عليهم أبواب التوبة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من الجهار أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح قد ستره الله تعالى فيقول: عملت البارحة كذا وكذا، قد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه، وهذه والله المصيبة. إن ابتليت بهذه المعاصي، نسأل الله السلامة، فاستر نفسك ولا تعملها أمام الناس، وادعو الله عز وجل أن يخلصك منها، وتب وكرر التوبة بينك وبين ربك. ومن آثار المعصية على الفرد أنها تورث الذل، تورث الذل، فإن العز كل العز في طاعة الله عز وجل، والذل كل الذل في معصية الله عز وجل. يقول الله عز وجل: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. ويقول الله عز وجل: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله تعالى وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. جعل الذل والصغار على من خالف أمري. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالطاعات ونهانا عن المعاصي، فمن وقع في المعاصي فقد خالف أوامر الله عز وجل وخالف أوامر النبي صلى الله عليه وسلم. ومن آثار الذنوب والمعاصي على الفرد أن الذنوب تطفئ غيرة القلب، تطفئ غيرة القلب، فإن أشرف الناس وأعلاهم همة وأشدهم غيرة على نفسه وعلى أهله وعلى عموم الناس، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أغير الخلق على الأمة، والله عز وجل أشد غيرة منه، أشد غيرة من النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من غيرة سعد؟ أتعجبون من غيرة سعد؟ فوالله لأنا أغير منه، والله أغير مني، ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يغار، إن الله يغار، وإن المؤمن يغار، وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله، رواه مسلم. فينبغي للمسلم أن يراقب الله عز وجل في هذه الأمور، فإن الله عز وجل ما خلق النار وخلق الجنة عبثا، بل خلقت النار

أنها تحرمه من الرزق. ولا شك أن الرجل قد يحرم الرزق بالذنب يصيبه، كما أن تقوى الله عز وجل تجلب الرزق. ومن يتق الله يجعل له مخرجا وماذا؟ ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذا لمن؟ لمن اتقى الله عز وجل. فإن لم يتق الله، فإن لم يتق الله لا يجعل الله له مخرجا ولا يرزقه من حيث لا يحتسب. والرزق لا يطلب بمعصية الله، الرزق لا يطلب بمعصية الله، وإنما يطلب بتقوى الله عز وجل. واعلم أن الرزق قد قسمه الله لك، ولن تموت حتى تأخذ هذا الرزق كاملا. ومن الآثار أن المعاصي تصغر النفوس وتحقرها حتى تصير صغيرة حقيرة، كما أن الطاعة تنميها وتزكيها وتكبرها، كما قال تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إذن المعاصي تجعل القلب يرى الباطل حقا ويرى الحق باطلا، والمعروف ويرى المعروف منكرا والمنكر معروفا. بل من المصائب أن الإنسان يعصي الله عز وجل ويقول حلال، تقول له حرام، يقول لا، قال فلان. كيف قال فلان؟ يقول الله عز وجل ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أنها حرام، ويقول لا، فلان قال أنها حلال. فهل هذا اتبع الله أو اتبع النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا والله، إنما اتبع هواه. ولهذا إذا تعود على المعصية واستمر عليها فإنه يرى الباطل حقا والحق باطلا، والمعروف منكرا والمنكر معروفا، فيصبح القلب بكثرة المعاصي فيصبح القلب أسودا مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، ويفسد ويرى أنه مصلح، ويشتري الضلالة بالهدى ويرى أنه على الهدى والعياذ بالله. وكل هذا من عقوبات الذنوب الجارية على قلبه، نسأل الله السلامة. ومن الآثار أيضا أن المعصية تضيق الصدر، فالذي يقع في المعاصي وفي الجرائم ويعرض عن طاعة الله عز وجل يضيق صدره كما مر معنا. يقول الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ومن الآثار أيضا أن المعاصي تبعد المسلم عن ربه، مما يتسبب في ترك الله عز وجل لهذا العبد. فإذا ترك الله العبد فهناك الهلاك الذي لا يرجى معه نجاه. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. ومن الآثار المترتبة على الفرد كراهية الله للعاصي، نسأل الله السلامة، كراهية الله لهذا العاصي. قال الله عز وجل: والله لا يحب كل كفار أثيم. وقال الله عز وجل: إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. وأما المحور الأخير في هذه المحاضرة فهو آثار المعاصي على المجتمع. انتهينا من آثار المعاصي على الفرد، والآن آثار المعاصي على المجتمع.

على الأمة. المعاصي يا أحبة لها تأثير عظيم على المجتمعات والأمم، ومن ذلك على سبيل الاختصار إهلاك الأمم بسبب المعاصي. الله عز وجل يهلك الأمم بسبب المعاصي كما مر معنا في بداية المحاضرة. ولا شك أن جميع الأضرار في الدنيا والآخرة تحصل بسبب المعاصي، فالله أمر بالطاعات، وأما فعل الفواحش والمعاصي فهو سبب من أسباب استحقاق العقوبة، بل إن الهلاك والعقاب ليس بنوع واحد. الهلاك للأمم والعقاب للأمم ليس بهلاك واحد، بل بأنواع كثيرة، نسأل الله السلامة. واقرأوا إن شئتم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون، ويقول الله عز وجل في الغرق فأغرقناهم في اليم، وهذا في الغرق، وفي الطوفان فأخذهم الطوفان وهم ظالمون، وهناك من أخذهم الله عز وجل بالريح، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، والخسف فخسفنا به وبداره الأرض، وبالقحط وبالمجاعات وارتفاع الأسعار وانتشار الأمراض، كل هذه عقوبات من الله عز وجل على المجتمع بسبب ماذا؟ بسبب الوقوع في المعاصي. وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون، ويقول الله عز وجل فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. وكذلك من آثار المعاصي على المجتمع إزالة النعم. قد تكون أو قد يكون المجتمع أو أمة من الأمم في نعم من الله عز وجل، فبسبب المعاصي يزيل الله عز وجل هذه النعم. فالمعاصي تزيل النعم بأنواعها، فإن شكر الله على نعمه يزيد هذه النعمة. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله، ماذا حصل لهم؟ فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وكذلك من الآثار على المجتمع زوال نعمة العافية في الأبدان، زوال نعمة العافية في الأبدان، وهذه النعم وغيرها تزيد بالشكر وتزول وتنقص بالمعاصي، ولا يبارك الله عز وجل فيها. وكذلك الإعراض عن الله عز وجل، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. كذلك من أسباب أو من آثار المعاصي على المجتمعات نزول العقوبات العامة المهلكة، مثل ظهور الطاعون، الأمراض، نزول الأوجاع التي لم تكن في الأسلاف أو في من كان قبلنا الذين مضوا، الأخذ بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان، منع القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. كذلك من العقوبات تسليط الأعداء على الأمة، ومن العقوبات أن يجعل الله البأساء فيما بينهم. وهذه أمور تأتي بسبب المعاصي. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا معشر المهاجرين، خصال خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. هذه الأولى.

0: ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وكذلك جور السلطان عليهم. ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوهم من غيرهم فأخذوا بعض ما كان في أيديهم. وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله عز وجل ويتخيروا فيما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم كما في صحيح الجامع، نسأل الله السلامة. ومن الآثار المترتبة على المعاصي كثيرة كثيرة جدا، ووددت أن أذكر أكثرها لكن قد أطلت عليكم الله المستعان. وأخيرا، ولا علاج لهذه المعاصي والخطايا إلا بالتوبة النصوح. لا علاج لهذه المعاصي على الفرد أو المجتمع إلا بالتوبة النصوح والاستغفار من جميع الذنوب كبيرها وصغيرها. قال الله عز وجل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. فالواجب على المجتمع التوبة من الذنوب والمعاصي بأنواعها والتكاتف على إزالتها والتناصح فيما بينهم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن التساهل بها يؤدي إلى سخط الله وإلى عقوبة الله. ومن دلائل ذلك قوله تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. لماذا؟ ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ماذا كانوا يفعلون؟ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. فإن للذنوب والظلم عقوبات، نسأل الله السلامة. ويكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفق ما أمرنا أو أمرنا به من الشرع ولا نتعداه، وهذا ليس مكانا للتفصيل في هذا الأمر. وكذلك على الفرد المبادرة بالتوبة النصوح وكثرة الاستغفار والدعاء والالتجاء إلى الله عز وجل أن يغفر الذنوب وأن يكثر من فعل الحسنات المكفرة للسيئات، كما أن عليه البعد عن الأسباب الموقعة في الذنوب كما مر معنا في بداية المحاضرة. أسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء وأن يجعل هذا المجلس لي ولكم وللمستمعين خالصا لوجهه، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا ولمن لنا حق عليه. وصل اللهم على نبينا محمد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا مجلس من المجالس المنعقدة في التعليق والشرح على متن الآج الرومية لابن آج الروم رحمه الله تعالى، والذي ينعقد على غرفة إمام دار الهجرة العلمية. وقد بلغ بنا الكلام إلى ذكر المصنف رحمه الله تعالى للإعراب، وتكلمنا عليه في الدرس الماضي. ولما فرغ منه، يعني لما فرغ من بيان الإعراب ومن بيان حقيقته وحده ورسمه عند النحويين، انتقل رحمه الله تعالى إلى بيان أقسامه. وينبغي أن نعلم أن النحو كتلة واحدة لا تؤخذ أبوابه إلا مجتمعة.

فلا يؤخذ جزء من أبوابه دون جزء. ربما في الفقه، ربما في الأصول، ربما في المصطلح قد تأخذ أبوابا متفرقة قد تتقنها أو تكررها، أما بالنسبة للنحو فإنه لا يتأتى لطالبه إلا بأخذه كله ومعرفته كله، يعني معرفة أبوابه، لا أنه يعرف النحو كله لأن هذا متعذر ولا يمكن أن يقع لأحد بالنسبة لعلوم العربية إلا لنبي كما يقول الإمام الشافعي رحمه الله. فإذا عرفنا هذا فإن المصنف رحمه الله لما فرغ من بيان حقيقة الإعراب انتقل إلى بيان أقسامه فقال: وأقسامه أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. المصنف رحمه الله تعالى كما ذكرت لك لما فرغ من بيان حقيقة الإعراب انتقل إلى بيان أقسامه والتي يعبر بعضهم عنها بأنواعه، وآخرون يعبرون بألقابه، وهذا التعبير أضبط، يعني أن ألقاب الإعراب التي اصطلح عليها النحويون في باب المعرب من الكلمات هي هذه. وقول المصنف رحمه الله تعالى: وأقسامه، أقسامه الضمير عائد كما علم من السياق، الضمير عائد إلى الإعراب أو قل وألقابه. وذكر أن هذه الألقاب أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. وقد ذكرنا في الدروس الماضية أن الإعراب يقابله البناء، ومنها ما ذكرناه في الدرس الماضي. فالإعراب الذي هو تغيير أواخر الكلم يقابله البناء الذي هو لزوم الكلمة حالة واحدة، لزوم الكلمة حالة واحدة. فإذا عرفنا أن الإعراب له ألقاب فإن البناء أيضا له ألقاب ينبغي معرفتها. وكما أن الألقاب بالنسبة للإعراب أربعة فإن الألقاب أيضا بالنسبة للبناء أربعة. فألقاب البناء الضم والفتح والكسر والسكون. فكما يقال في الرفع، أو كما يقال معذرة في الإعراب الرفع يقال في البناء الضم، وكما يقال في الإعراب النصب يقال في البناء الفتح، وكما يقال في الإعراب الخفض يقال في البناء الكسر، وكما يقال في الإعراب الجزم يقال في البناء السكون. فلا يخلط بين هذه المصطلحات. فإذا قلت جاء هؤلاء فإن هؤلاء هنا مبني على الضم، ولا تقل مرفوع أو على الرفع. وإذا قلت رأيت هؤلاء فإنك تقول مبني على الفتح، وإذا قلت مررت بهؤلاء فإنك تقول مبني على الكسر، وهكذا بالنسبة للفعل المضارع. إذا عرفنا هذا وتقرر فإن هذه الألقاب الأربعة التي ذكرها المصنف أولها الرفع، وهذا الرفع عند البصريين هو الإعراب نفسه، هو الإعراب نفسه، لأنهم يقولون بأن الإعراب حقيقي، والكوفيون يعبرون بمثل هذه الأشياء ويجعلون له العلامات. ولهذا على حد تعبير المصنف رحمه الله يكون المعنى بأن الرفع تغيير مخصوص يجلبه عامل مخصوص علامته الأصلية.

الضمة، علامته الأصلية الضمة. نحن نعلم أن الكلام العربي فيه مرفوعات، يعني في الأسماء وفي الأفعال، هذه المرفوعات لها عوامل كالمبتدأ، الخبر، اسم كان، وإلى آخر هذه العوامل التي تدخل أو التي تجلب الرفع، التي تجلب الرفع، فهو إذن علامة مخصوصة. سيأتي الكلام أو يعني تغيير مخصوص، سيأتي الكلام على عامله، لأن النحو حقيقته في معرفة العوامل. وأما حقيقة النصب فإنه أيضا تغيير مخصوص يجلبه عامل مخصوص، علامته الأصلية الفتحة، ولا نقول الفتح، انتبه لهذا، علامته الأصلية الفتحة. وبالنسبة للخفض أيضا كذلك تغيير مخصوص، هذا الخفض تغيير مخصوص علامته الأصلية الكسرة، يعني تغيير مخصوص يجلبه عامل مخصوص علامته الكسرة، علامته الأصلية الكسرة. ونحن نقول علامته الأصلية الكسرة لأن هذه الأقسام لها علامات أصلية ولها علامات فرعية، كما سيأتي معنا وسيقرره المصنف رحمه الله تعالى. وبعد أن نأخذها سنحصر أبوابها. قال رحمه الله بعد ذلك مميزا لهذه العلامات من جهة مدخولها، يعني من جهة ما تدخل عليه، فإن الأقسام هنا أربعة، والمعربات عندنا من الكلمات من جهة الجملة الاسم والفعل المضارع، لا ثالث لها. الأسماء، الاسم هو المعرب، والفعل المضارع. فالاسم والفعل المضارع يشتركان في هذه الألقاب الأربعة، وبدأ بالأسماء فقال فللأسماء من ذلك، لأن الأسماء هي التي تتوارد عليها المعاني، وهي الأصل في الكلام والأقوى عند العرب. فللأسماء من ذلك، يعني ذلك المتقدم أراد الألقاب الأربعة، الرفع والنصب والخفض والجزم. قال فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، يعني أنه لا مدخل للجزم في الأسماء، فلا تجد في الأسماء مجزوما، ولا يصح أن تقول اسم مجزوم ولا اسم مبني على السكون، لأن هذا لا يكون إلا مع الفعل المضارع بخصوصه. فالأسماء لا جزم فيها، اختصت بالخفض دون الفعل. قال وللأفعال من ذلك، يعني الأفعال من هذه الألقاب الأربعة الرفع والنصب والجزم، وكل هذه عرفناها، لأن الجزم تغيير مخصوص يجلبه عامل مخصوص علامته الأصلية السكون. فالأفعال لها أيضا الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. فإذا الأسماء والأفعال تشترك في الرفع والنصب، تشترك في الرفع والنصب، وتختص الأسماء بالخفض، وتختص الأفعال بالجزم. فلهذه ثلاثة من جهة الخصوص، ولهذه ثلاثة، وانفردت كل واحدة منهما بواحدة. وقد عبر كثير من النحويين عن اللغة العربية بأنها لغة

عادلة حكيمة، حتى قال طائفة من أهل العلم بأنها توقيفية، يعني مأخوذة بالتوقيف، توقيفني اللغات عند الأشعري، توقيفني اللغات عند الأكثري، ومنهم ابن فورك والأشعري، لأنهم لما رأوا التصرف الموجود في لغة العرب من جهة العدل بين الكلمات حداهم ذلك إلى هذه المقالة. إذن الآن عرفنا أن الأسماء تختص بالخفض، وأن الأفعال تختص بالجزم، بينما يشتركان جميعا في الرفع وفي النصب. فالأسماء يدخلها الرفع والنصب، والأفعال يدخلها الرفع والنصب. معرفة هذه الأشياء ومعرفة هذه الأبواب من المهمات والضروريات، وضبطها هو الذي يجعلك ضابطا لعلم النحو. أما مجرد المعرفة المجملة بأبواب المرفوعات، وأن ما بعد كان يكون مرفوعا وما بعد إن يكون منصوبا، هذا وإن كان حسنا في نفسه، إلا أن معرفة مقدمات علم النحو من الضروريات المهمة. ولما ذكر هذه الألقاب رحمه الله انتقل إلى بيان معرفة علامات كل واحدة منها، لأنه لما بين أن الألقاب أربعة، الرفع بدأ يأخذها من رأسها، فبدأ بالرفع، بدأ بالرفع كما عرفناه سابقا. فقال رحمه الله تعالى: وللرفع أربع علامات: الضمة والواو والألف والنون. فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. هذا شروع منه كما قلت لك آنفا في بيان علامات كل واحدة من هذه الألقاب الأربعة. هذا هو اصطلاح الكوفيين، وأما اصطلاح البصريين فإنهم يجعلون هذه الضمة هي الإعراب نفسه. وها هنا قاعدة في باب معرفة علامات الألقاب الأصلية والفرعية قبل الدخول فيها حتى لا أنساها. هذه القاعدة هي أن ما جاء على أصله لا يسأل عن علته. اشتهر عند كثير من المعربين أنهم إذا جاءوا إلى إعراب الاسم المفرد مثلا يقولون في المرفوع مثلا: محمد قائم، فيقولون: محمد قائم، محمد مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره لأنه اسم المفرد. وهذا التعبير غلط وخطأ في جميع العلوم. لماذا؟ لأن ما جاء على أصله في حكايته عن العرب، عندما نقول إن الأصل في الرفع هو الضمة، فإن من الغلط أن نقول إن محمدا هنا مرفوع وعلامة رفعه الضمة لأنه اسم مفرد، إنما تبين العلة فيما علامته فرعية، لأنه خرج عن الأصل. فلماذا خرج عن الأصل؟ نبين العلة والحالة هذه. فإن المصنف رحمه الله تعالى يقول: للرفع اللام هذه لام الملك أو الاختصاص، لام الاختصاص أربع علامات لا خامس لها، فلن تجد في المرفوع من الكلمات علامة سوى هذه العلامات. ما هي هذه العلامات؟ الضمة والواو والألف، ضم وواو ألف والنون

علامة الرفع بها تكون. تحفظ مثل هذا البيت لأنه يعني يسهل لك وما أشبهه كما في الكلام المتقدم: والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزم. ففي بداية الطلب لا بأس أن الإنسان ينتقي بعض الشواهد في مثل هذه الأبواب لتضبط له المعلومة. فالضمة التي عرفنا أنها هي الأصل في علامات الرفع وهي الغالب في كل المرفوعات أو الغالب في المرفوعات بأن يرفع بالواو، وهذه الضمة معروفة. منهم من يقول إن الواو متولد منها، ومنهم من يقول العكس، والأمر في هذا ميسور وسهل. والعلامة الثانية الواو، وعقب بها لأنها تشبهها، ثنى بالواو قالوا لكونها تنشأ عنها إذا أشبعت، فإذا أشبعت الضمة فإنها تصير واوا. ثم بعد ذلك ذكر الألف، لماذا؟ لأنها أخت الواو من جهة أنها من حروف المد واللين، وهذه تعاليل يذكرها بعض النحويين لا طائل تحتها. وذكر العلامة الأخيرة وهي النون، هذه العلامة هي النون، وهذه النون التي هي النون الساكنة، النون الساكنة، فلا مدخل للنون المشددة لأنها عبارة عن نونين. ذكر رحمه الله تعالى المواضع التي تكون فيها الضمة علامة للرفع، وهذه المتون المختصرة عبارة عن تراتيب ترتب لك العلم في ذهنك وفي قلبك وتجمعه لك في صدرك، فلما عرفت الإعراب وعرفت ألقابه وعرفت علامات الرفع بعد ذلك، وعرفت أن علامات الرفع أربعة، الضمة بدأ لك بتمييز الضمة عن غيرها. فقال: فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع، يعني لا خامس لها. وإذا قال النحويون في أربعة ثلاثة، فلا تتعب نفسك وتجهدها في طلب الشيء الزائد على هذا، لأنهم قد استقرأوا استقراء تاما لكلام العرب. هنا قال: فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع في الاسم المفرد. الاسم المفرد هذا يتكرر معنا في أبواب النحو، لكنه يختلف باختلاف الأبواب، يختلف باختلاف الأبواب. فهنا إذا أردنا أن نقول ما الاسم المفرد، نقول ما ليس مثنى ولا مجموعا، يعني يخرج به المثنى والجمع، وكذلك الملحق بالمثنى والملحق بالجمع، فإن هذه ليست من المفردات فتخرج إذن. بينما يأتي عندنا المفرد في مواضع أخرى بأنه ما ليس بجملة ولا شبه جملة، كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى بيانه. فعرفنا الآن الاسم المفرد، ما الاسم المفرد؟ ما ليس بمثنى ولا مجموع. فإذا قلت زيد خرج الزيدان، وخرج الزيدون، وخرج الزيود، كل هذا لأن زيد هو المعني، فخرج المجموع وخرج المثنى. فالاسم المفرد هو الذي تكون علامته الضمة، تقول محمد رسول الله، فإذا جئت إلى الإعراب قلت محمد مبتدأ مرفوع بالابتداء، وعلامة رفعه على ما هو السائد في الإعراب وهو المذهب

في و أو تقول ورفعه الضمة كما نبه على هذا الشيخ العلامة محمد الأمين الهروي في شرحه على هذا المتن، فإنه بصري محرر لمذهب البصريين. هذا الاسم المفرد عندما تقول جاء محمد أو محمد قائم أو محمد رسول الله، تقول مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وتسكت، ولا تحتاج إلى أن تبين العلة وتقول لأنه اسم مفرد كما نبهتك على هذا من قبل. هذا الموضع الأول، وسواء كان هذا الاسم المفرد من الأسماء المعربة أو من الأسماء المبنية، أو من الأسماء المبنية كما تقول جاء هذا، أو من الأسماء المعربة التي منع من ظهور علامة الإعراب أو الإعراب عليها مانع من التعذر أو الثقل وما أشبه ذلك، تنتبه لهذا وقد ذكرته لك في الدرس الماضي فإنه من المهم. الموضع الثاني الذي تكون فيه الضمة علامة للرفع جمع التكسير، وجمع التكسير هذا في أصل اللغة التغيير، والمراد به ما تغير فيه بناء المفرد. وقد أوصل الشراح هذا التغيير إلى ستة أنواع أو أقسام، زيادة تغيير بالزيادة على المفرد، تغيير بالشكل، وتغيير بالنقص، و تغيير بشكل أيضا، تغيير من غير شكل، وتغيير من غير زيادة ولا نقص، وهكذا. المهم أنك تعرف ما نطقت به العرب في مثل هذه الأبواب. فإذا قلت أسد فإنك تقول أسود وتقول أسد، وهذان نوعان من نوعي جمع التكسير كما هو معلوم. وكذلك عندما تقول صنو تقول صنوان، وتقول تخمه وتقول تخم، وهكذا. هذه أشياء ما يحتاج طالب العلم إلى بذل العناء فيها إذا أحسن اللفظ بالسماع بما سمع عن العرب، كيف جمعوا زيد، كيف جمعوا أسد، كيف جمعوا تخمه. هنا تتميز لك في هذه الحالة الجموع الذي هو جمع التكسير. ومن النحويين من يذكره بالأوزان، اجعل له أوزان. هذا الموضع هو الموضع الأول، جمع التكسير. فمثلا إذا قلت هذا رجل كريم، رجل هذا اسم مفرد، أردت أن تجمع رجال فتقول هؤلاء رجال، وجاء الرجال، فإذا جمع التكسير علامة رفعه، أو قل رفعه ضمه ظاهرة على آخره أو مقدرة على آخره. فإذا قلت جاء الأسود وأسلم الهنود، أسأل الله ذلك كل العالم، إلى غير هذا من جموع التكسير. حيثما جمعت جمع تكسير بمعنى أنه لم يسلم المفرد، عندما تقول رجل تغير رجال، راء كانت مفتوحة صارت ري مكسورة، رجل لاحظ رجو، الجيم كانت مضمومة صارت رجاء مفتوحة، بعدها لام رجل دخل عليها ألف رجال، هكذا تستطيع أن تميز هذه الأشياء. هذا جمع المذكر السالم. الموضع الثالث جمع المؤنث السالم. هكذا عبر ابن آج الروم وعبر غيره من النحوي، وعبر كثير

من النحويين بهذا، والمحققون على التعبير بما جمع بألف وتاء، بما جمع بألف وتاء، بما جمع بألف وتاء، وما بألف وتاء قد جمع يكسر في الجر وفي النصب مع جمع المؤنث السالم ما جمع بالألف بألف وتاء مزيدتين على مفرده. فإذا قلت جاءت هند وأردت أن تجمع بجمع مؤنث سالم فإنك تقول جاءت الهندات، جاءت الهندات، فتقول الهندات فاعل مرفوع بالفعل وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره لأنه جمع مؤنث سالم. لكن إذا كانت التاء هل هي في بعض الكلمات قد تجمع بألف وتاء لكنها ليست زائدة وإنما هي تاء أصلية، مثل ما تقول جاء الغزاة، جاء الغزاة، هذه التاء أصلية، وعدل القضاة وهكذا، فإن ألفها هنا أصلية، عفوا ألفها أصلية. ومنه ما يكون تاؤه أصلية، مثل ما تقول بعث الأموات، بعث الأموات، لا يقال فيه إنه جمع مؤنث سالم، وإنما قيده بالمؤنث السالم. لماذا؟ لأنه جرى على الغالب، وإلا فإن الأضبط أن يقال ما جمع بألف وتاء مزيدتين. لماذا نقول هذا؟ لأنه قد وجد في كلام العرب أنهم أعربوا ما هو شبيه بهذا مع أنه ليس من الجمع المؤنث السالم، مثل ما قالوا في حبلى، قالوا حبليات، ومثل ما قالوا لأن هذا إيش؟ هذا جمع تكسير، ومثل ما قالوا في اسطبل قالوا اسطبلات، وهذا أمر معلوم. المهم ألا تكون الألف أصلية أو ألا تكون التاء أصلية كما ضربنا لك الأمثلة فيما سبق. الرابع من العلامات التي تكون فيها الضمة علامة للرفع هو الفعل المضارع، ولكن المصنف رحمه الله تعالى هنا قيده فقال الذي لم يتصل بآخره شيء، الذي لم يتصل بآخره شيء. الفعل المضارع، عرفنا الفعل المضارع يقوم وينام ويأكل ويشرب ويهدي ويمضي ويرضى ويقضي إلى آخره، هذا الفعل المضارع. ما الذي يتصل بآخره؟ عرفنا في أول درس أن الفعل المضارع قد تتصل به نون النسوة أو قل نون الإناث، فإنه إذا اتصلت به نون الإناث يكون مبنيا ولا يكون معربا، فتستخدم معه مصطلح البناء، تقول مبني على الضم، مبني على السكون وهكذا. ومثل ذلك قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن، الوالدات يرضعن أولادهن، يرضعن هذا فعل مضارع مبني على أي شيء؟ مبني على السكون. انتهى الإعراب؟ غلط، إن قلت انتهى فهذا غلط، لأنك مطالب ببيان محله الإعرابي، لأن له محل في الإعراب، الفعل المضارع مثل الأسماء، ولذلك سمي مضارعا كما سيأتي معنا. فتقول مبني على السكون في محل رفع، لماذا؟ لتجرده من الناصب والجازم. وهكذا إذا اتصلت به نون التوكيد الثقيلة والخفيفة، ليسجنن ولا يكون من الصاغرين، هذا ما يتعلق بالضمة وكونها تكون علامة

0: الرفع في هذه المواضع الأربعة. والنحو مع ضرورة ضبطه من جهة معرفة أبوابه فإنه لا بد أيضا من ممارسته. وطلبة العلم يسمعون كثيرا من الكلام في الدروس وفي المحاضرات وفي الخطب وفيما يتكلمون فيما بينهم مع بعضهم البعض فيه، فينبغي عليهم أن يكونوا نوعا ما مركزين فيما يلفظون به وفيما يسمعونه، لا على سبيل القدح في المتكلم، فإنه ربما لحن بسبب العجلة، ربما لحن بسبب التركيز على شيء معين، وإن كان هذا فيه قبح أيضا ولا ينبغي ذلك، لكن على كل حال أنك تنظر في الكلمات، تنظر فيما يتكلم به الناس، فيما يكتبونه، لأن هذا مما يساعدك على تذكر المعلومة. لماذا رفع هنا؟ لماذا ضم هذه الكلمة هنا؟ هل هذا الاسم مرفوع أو منصوب؟ لكن لا تدخل هذا الشغل في الصلاة، فقد أدركنا بعض طلبة العلم سلم الناس من الصلاة وهو يعرب التحيات. بهذا القدر نكتفي فيما يتعلق بالتعليق على مثل ابن آج الروم. وهنا أنبه على فائدة كنت قد نسيتها، وأيضا ربما وقعت فيها، وهي أننا ربما عطشنا الجيم من ابن آج الروم، وهذا غلط. لماذا؟ لأن هذه الكلمة ليست عربية، إنما هي لغة بربرية معروفة في لغة البربر الذي يعني يسمون نسيت، طيب ما علينا، يعني هذه لغة لغتهم هكذا نطقوها. فعندما نأتي نحن ونحاكمهم إلى لغتنا العربية ونعطش الجيم فنقول ابن آج الروم، أقحمنا لغتنا على لغتهم، وهذا غلط. ومن طرائف ما يروى أن شيخنا الشيخ العلامة محمد بن علي آدم الأتيوبي الأتيوبي يكتب في كتاباته وفي كتبه بالتاء، بينما السائد في النطق أن الناس يقولون الأثيوبي له ولغيره. فحصل أن أحد طلبة العلم مر عليه فلما سلم عليه فنطق كان يعرف الشيخ محمد علي آدم الأثيوبي، قال الأثيوبي، قال لكن نحن يا شيخ يعني ننطقها هكذا منذ ولدنا، قال أنتم منذ ولدتم وأنتم مخطئون، لماذا؟ لأن هذه اللغات تنطق على سبيل الحكاية، نحن نحكيها لا نحكم عليها بلغتنا.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان أهمية الرجوع إلى العلماء عند النوازل والفتن، ألقاها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى يوم الأحد 22 من شهر جماد الأولى عام 43 هجرية، ضمن فعاليات دورة الإمام مالك بن أنس السلفية السادسة المقامة في جامع أبي بكر الصديق رضي الله عنه بمدينة ثياس في السنغال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، أيها الإخوة، فقد رغب إلي الإخوة القائمين على دورة الإمام مالك بن أنس بالسنغال المشاركة في كليمة تذكيرية، نسأل الله جل وعلا أن ينفع الجميع بها وأن يسددنا. في الأقوال والأفعال إن ربنا لسميع الدعاء. وهذه الكلمة أو الكليمة التذكيرية هي عن أهمية الرجوع إلى العلماء عند النوازل والفتن. والحقيقة أن هذا الموضوع في غاية من الأهمية، وأن الحاجة ملحة إليه، خاصة في مثل هذه الأوقات والأزمان التي ظهر وفشى فيها في كثير من مجتمعات المسلمين الجهل بكتاب الله وبسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وتسبب هذا في الخروج عن سبيل أهل الحق والهدى والتشرذم والاختلاف والتفرق وركوب بعضهم الأهواء والبدع أو الشهوات وغير ذلك من أصناف الاختلاف. نسأل الله السلامة والعافية. وظهر الإخلال بهذا الأمر العظيم، ظهرت نابتة سوء في بعض المجتمعات كخضراء الدمن، نسأل الله العافية والسلامة منهم، من يقدح في أهل العلم والفضل والسنة والاستقامة والتزهيد فيهم والنيل منهم والوقيعة فيهم في ألوان شتى وضروب مختلفة، إلا أن المؤدى والمراد هو تنفير الناس عن السنة وحملتها بحق. وهذا الموضوع المهم لا أظن أن لقاء واحدا يكفيه في استيعاب مفرداته، لكن حسبي في هذا المقام أن أذكر نفسي أولا ثم الإخوة ممن يستمع إلينا ثانيا بما يتعلق ببعض الأمور المتصلة به. وهذا الموضوع منبثق عن بيان مكانة العلم وفضل أهله وحملته، ولا شك أن الأدلة والنصوص من الوحيين كثيرة دالة على هذه المكانة وعلى فضل حملة العلم وأهله. وقد ذكرت جملة من هذه النصوص مبينا فضل العلم وفضل أهله في خطبة عن العلم وفي كتابة عنه وفي لقاءات متعددة ومحاضرات عديدة، فأغنى ذلك عن التكرار. لكن قد اختصر لنا الإمام الآجري رحمه الله بيان مكانة العلماء وبيان مناقبهم، وذلك في كتابه العظيم أخلاق العلماء. وهذا الكلام المختصر والمفيد يغني عن كثير ممن يروم أكثر منه، ففيه غنية وكفاية لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فقال رحمه الله في تقدمة الكتاب: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله على سيدنا محمد النبي على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وسلم. ثم قال: وبالله أستعين وحسبي الله ونعم الوكيل. أما بعد، فإن الله عز وجل وتقدست أسماؤه اختص من خلقه من أحب فهداهم للإيمان، ثم اختص من سائر المؤمنين من أحب فتفضل عليهم فعلمهم الكتاب والحكمة وفقههم في الدين وعلمهم التأويل وفضلهم على سائر المؤمنين، وذلك في كل زمان وأوان. رفعهم بالعلم وزينهم بالحلم، بهم يعرف الحلال من الحرام والحق من الباطل والضار من النافع والحسن من القبيح. فضلهم عظيم.

وخطرهم جزيل أي عظيم. ورثة الأنبياء وقرة عين الأولياء الحيتان في البحار لهم تستغفر، والملائكة بأجنحتها لهم تخضع، والعلماء في القيامة بعد الأنبياء تشفع، مجالسهم تفيد الحكمة، وبأعمالهم ينزجر أهل الغفلة، هم أفضل من العباد وأعلى درجة من الزهاد، حياتهم غنيمة وموتهم مصيبة، يذكرون الغافل ويعلمون الجاهل، لا يتوقع لهم بائقة ولا يخاف منهم غائلة، بحسن تأديبهم يتنازع المطيعون، وبجميل موعظتهم يرجع المقصرون، جميع الخلق إلى علمهم محتاج، جميع الخلق إلى علمهم محتاج. والصحيح على من خالف بقولهم محجاج، الطاعة لهم من جميع الخلق واجبة، والمعصية لهم محرمة، من أطاعهم رشد ومن عصاهم عند. ما ورد على إمام المسلمين من أمر اشتبه عليه حتى وقف فيه فبقول العلماء يعمل، وعن رأيهم يصدر، وما ورد على أمراء المسلمين من حكم لا علم لهم به فبقولهم يعملون وعن رأيهم يصدرون. وما أشكل على قضاة المسلمين من حكم فبقول العلماء يحكمون وعليه يعولون، فهم سراج العباد ومنار البلاد وقوام الأمة وينابيع الحكمة، هم غيظ الشيطان، بهم تحيا قلوب أهل الحق وتموت قلوب أهل الزيغ، مثلهم في الأرض كمثل النجوم في السماء يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، إذا انطمست النجوم تحيروا، وإذا أسفر عنها الظلام أبصروا، فإن قال قائل ما دل على ما قلت، قيل له الكتاب ثم السنة، فإن قال فاذكر منه إذا سمعه المؤمن سارع في طلب العلم ورغب فيما رغبه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، قيل له أما دليل القرآن فإن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. قال فوعد الله عز وجل المؤمنين أنه يرفعهم، ثم خص العلماء منهم بفضل الدرجات، وقال عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور، فأعلم خلقه أنه إنما يخشاه العلماء به، وقال عز وجل يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب، وقال عز وجل ولقد آتينا لقمان الحكمة، وقال عز وجل ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، وقال عز وجل لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم، يقال فقهاؤهم وعلماؤهم، وقال عز وجل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقال عز وجل وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، إلى قوله واجعلنا للمتقين إماما. قال رحمه الله بعد ذلك وهذا النعت ونحوه في القرآن يدل على فضل العلماء وأن الله

منزلة العلماء ومكانة أهل العلم والفضل، ودلل على هذا بجملة من الأدلة مما ذكره هنا ثم أورده بعده. وبنحو هذا أو نحو منه ذكر الإمام ابن بطة رحمه الله العكبري في كتابه الإمام ابن بطة رحمه الله في كتابه إبطال الحيل، فذكر جملة مهمة في بيان منزلة العلماء ووصفهم ولماذا تجب أو يجب على الناس طاعة العلماء في ذلك في الحق والمعروف. ذكر هنا رحمه الله أن العلماء ورثة الأنبياء، وهذا إشارة منه إلى حديث أبي داود وغيره قوله عليه الصلاة والسلام العلماء ورثة الأنبياء. قد تكلم الإمام ابن القيم رحمه الله بكلام في غاية من النفاسة في كتابه مفتاح دار السعادة شارحا هذا الحديث ومعلقا عليه، ومما قال فيه رحمه الله أن هذا الحديث أمر للأمة بطاعتهم واحترامهم وتعزيرهم وتوقيرهم وإجلالهم، فإنهم ورثة من هذه بعض حقوقهم على الأمة وخلفاؤهم فيهم. وذكر رحمه الله فيما ذكر من وصفهم وبيان أمرهم أن حياتهم غنيمة، لأن بهم يعرف الحلال والحرام والصواب من الخطأ والهدى والرشاد من الضلال والغواية. وذكر أن موتهم مصيبة، لأن بموتهم يذهب علم كثير، فقد جاء في ترجمة زيد بن ثابت رضي الله عنه من تهذيب الكمال أن سعيد بن المسيب رحمه الله ورضي عنه قال شهدت جنازة زيد بن ثابت فلما ولي في قبره قال ابن عباس من سره أن يعلم كيف ذهاب العلم فهكذا ذهاب العلم، والله لقد دفن اليوم علم كثير دفن اليوم علم كثير، وذلك لموت زيد رحمه الله وغفر الله له ورضي عنه. وجاء عن سعيد ابن جبير رحمه الله لما سئل عن علامة هلاك الناس قال إذا هلك علماؤهم. نعم، فموتهم مصيبة، موتهم مصيبة. وذكر من فضائلهم ومناقبهم أنهم يذكرون الغافل، وفي هذا قال بلال بن سعد رحمه الله أخ كلما لقيك ذكرك بحظك من الله خير لك من أخ كلما لقيك وضع في كفك دينارا. وقال ويعلمون الجاهل، هذا من وظائفهم ومناقبهم وأعمالهم الجليلة. وفي هذا أسند الإمام عبد الرزاق في المصنف بسند صحيح عن إبراهيم التيمي أن إبراهيم النخعي أنه قال كانوا إذا رأوا الرجل لا يحسن الصلاة علموه. ومما ذكر رحمه الله قال والصحيح على من خالف بقولهم محجاج، وهو الذي يعني يجادل فهو بقولهم محجاج، أي يحاج ويجادل بقول أهل العلم ويرد عليه قوله ممن لا ينصاع إلى الحق ولا يرغب فيه. ثم قال الطاعة لهم من جميع الخلق واجبة، للحديث الذي تقدم حديث العلماء ورث الأنبياء وغيرها. وكما ذكرت آنفا أنهم يدلون الناس إلى الحق والهدى. قال أبو شامة رحمه الله في كتابه خطبة الكتاب المؤمل للرد إلى الأمر الأول هكذا كان العلماء هم الأعيان يسأل عنهم ويبجلون

كل مكان لجمعهم بين العلم والعمل وإعراضهم عن المراء والجدل. ولا شك أن الطاعة لهم في المعروف، وأما من أخطأ منهم رحمهم الله. انتهى كلامه سابقا عند قوله والمراء عن وإعراضهم عن المراء والجدال. أقول الطاعة لأهل العلم في المعروف، وأما من أخطأ منهم من أهل الفضل والهدى فتحفظ مكانته، وما أخطأ فيه لا يقبل منه، وتحفظ له الكرامة والمكانة والمنزلة، كما هو المأثور عن أئمة العلم كالشافعي ومالك وغيره رحمهم الله تعالى. وسيأتي مزيد بيان حول هذه النقطة بإذن الله، أعني وجوب الطاعة لهم في المعروف. وفي قوله رحمه الله مثلهم في الأرض كمثل النجوم في السماء، هذا مقتبس من كلام أبي قلابة رحمه الله، كما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف وغيره: مثل العلماء مثل النجوم التي يهتدى بها، والأعلام التي يقتدى بها، إذا تغيبت عنهم تحيروا، وإن تركوها ضلوا. فهذا الكلام العظيم منه رحمه الله، وهذه الاستدلالات التي ذكرها فيها بيان، كما ذكرت، فيها بيان لمنزلة العلم ومكانة أهله وفضلهم رحمهم الله تعالى وغفر لهم. والعلماء بارك الله فيكم طبقات، والناس في هذا الباب طبقات، كما قال الإمام ابن القيم، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله في الرسالة: والناس في العلم طبقات، موقعهم من العلم بقدر درجاتهم في العلم به. فحق على طلبة العلم بلوغ غاية جهدهم في الاستكثار من علمه، والصبر على كل عارض دون طلبه، وإخلاص النية لله في استدراك علمه نصا واستنباطا، والرغبة إلى الله في العون عليه، فإنه لا يدرك خير إلا بعونه. فمن أدرك علم أحكام الله في كتابه نصا واستدلالا ووفقه الله للقول والعمل بما علم منه، فاز بالفضيلة في دينه ودنياه، وانتفت عنه الريب، ونورت في قلبه الحكمة، واستوجب في الدين موضع الإمامة. وأقول بارك الله فيكم إن من الآيات العظيمة التي تدل على مكانة العلم والعلماء وضرورة الرجوع إليهم عند نزول الفتن والمندلهمات وطاعتهم في المعروف، قول الله جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. أسند الإمام ابن المنذر رحمه الله في التفسير عن ابن عباس في قوله تعالى: وأولي الأمر منهم، قال: أولي الفقه في الدين والعقل. وأسند أيضا رحمه الله عن قتادة رحمه الله أنه قال: وأولي الأمر منهم، قال: يقول إلى علمائهم. وأسند أيضا عن قتادة أنه قال في قوله تعالى: لعلمه الذين يستنبطونه منهم، قال: لعلمه الذين يفحصونه عنه ويهمهم ذلك. وقال الإمام السمعاني رحمه الله كما في تفسيره: يعني ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلم الذين يستنبطونه منهم ما ينبغي أن يكتم، ويعلمون ما ينبغي أن يفشى، يعني العلماء. وقال الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره: قال الله تعالى مخبرا عن الراسخين في العلم حيث قالوا: آمنا به كل من عند ربنا، أي محكمه ومتشابهه حق، فلهذا رد المتشابه إلى

احكم فاهتدوا فاهتدوا فاهتدوا والذين في قلوبهم زيغ ردوا المحكم إلى المتشابه فغوا ولهذا مدح الله تعالى الراسخين وذم الزائغين إلى أن قال وقوله وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به إنكار على من يبادر إلى الأمور قبل تحققها فيخبر بها ويفشيها وينشرها وقد لا يكون لها صحة. ثم ذكر أحاديث رحمه الله من مقدمة مسلم وغيره في ذم هذا الصنيع وهذا الفعل، أعني نشر الكلام قبل التحقق والتبين. وقال شيخ شيوخنا العلامة السعدي رحمه الله في تفسيره عند هذه الآية، قال هذا تأديب من الله لعباده عن فعلهم هذا غير اللائق، وأنه ينبغي لهم إذا جاءهم أمر من الأمور المهمة والمصالح العامة ما يتعلق بالأمن وسرور المؤمنين أو بالخوف الذي فيه مصيبة عليهم أن يتثبتوا ولا يستعجلوا بإشاعة ذلك الخبر، بل يردونه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم أهل الرأي والعلم والنصح والعقل والرزانة الذين يعرفون الأمور ويعرفون المصالح وضدها، فإن رأوا في إذاعته مصلحة ونشاطا للمؤمنين وسرورا لهم وتحرزا من أعدائهم فعلوا ذلك، وإن رأوا أنه ليس فيه مصلحة أو فيه مصلحة ولكن مضرته تزيد على مصلحته لم يذيعوه. ولهذا قال لعلمه الذين يستنبطونه منهم، أي يستخرجونه بفكرهم وآرائهم السديدة وعلومهم الرشيدة. وفي هذا دليل لقاعدة أدبية، وهي أنه إذا حصل بحث في أمر من الأمور ينبغي أن يولى من هو أهل لذلك، ويجعل وأن يجعل في إلى أهله ولا يتقدم بين أيديهم، فإنه أقرب إلى الصواب وأحرى للسلامة من الخطأ. وفيه النهي عن العجلة والتسرع لنشر الأمور من حين سماعها، والأمر بالتأمل قبل الكلام والنظر فيه، هل هو مصلحة فيقدم عليه الإنسان أم لا فيحجم عنه. انتهى كلامه رحمه الله. ما أكثر ما ضيع الناس أو كثير من الناس وكثير ممن ينتسب إلى الطلب الوقوف مع هذه النصوص العظيمة وهذه الأقوال النيرة من بيان أهل العلم وتفسيراتهم لهذه النصوص المباركة، فلما ابتعدوا عن المنهل العذب حصل ما حصل وتشرذم من تشرذم وهلك من هلك وفارق الحق من فارق بشهوة أو شبهة، نسأل الله السلامة والعافية. ثم أنتقل بارك الله فيكم نظرا لضيق الوقت إلى التمثيل، أمثل إلى ما نحن بصدده من أهمية الرجوع إلى أهل العلم، وبخاصة الرجوع إلى أهل العلم لا يقتصر فقط عند المدلهمات، وإنما يتأكد جدا بل ويجب عند نزول الفتن والمدلهمات. أما في عامة أمرك فإنه لا بد من أن تطلب العلم على أهله وأن تأخذ العلم من حملته أصحاب الاعتقاد الصحيح والمنهاج السليم والفقه في دين الله وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فمن الأمثلة في هذا أولا ما جاء في صحيح مسلم من حديث يحيى ابن يعمر قال كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، قال فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألنا

فسألناه فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب، عبد الله بن عمر بن الخطاب داخلا المسجد، قال: فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت: أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقصرون العلم. قال: وذكر من شأنهم ويزعمون ألا قدر وأن الأمر أنف. قال: أي ابن عمر، فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر، لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب قال: بينما نحن عند رسول الله عليه الصلاة والسلام ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، فذكر الحديث الطويل في الإسلام والإيمان والإحسان. أنت ترى عندما رأى يحيى وصاحبه حميد ما جرى وظهر عندهم بالبصرة من قول معبد الجهني، وأن الأمر عجيب وغريب، ذكر لبعضهما أن لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر. هكذا يرجعون إلى أهل العلم. ولا شك أن في ذلكم العصر من كان أعلم من بقي في ذلكم الوقت هم أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ممن بقي منهم. فوفق لنا عبد الله بن عمر إلى آخر هذا الحديث العظيم المبارك. هكذا سألوا عبد الله بن عمر، مع أنهم ذكروا من أمر هؤلاء أنهم يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم يطلبونه، نعم، وذكر من شأنهم، أي ذكر من أمرهم ما رآه، لكن لا يعلم حقيقة ما يقولون، أهو صواب أم خطأ؟ فأرجع الأمر إلى أهله وهم أهل العلم، فأرجعوه إلى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، فقال مقالته العظيمة هذه: إذا لقيت أولئك أخبرهم أو فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، إلى آخره. قد ذكر الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد باب ما جاء في منكر القدر كلام ابن عمر هذا في تبرؤه من القدرية، وذكر أنه استدل، أي ابن عمر، بقول النبي عليه الصلاة والسلام في الإيمان، وذكر ثم أورد مسائل الباب وقال فيه مسائل وعدد، ومنها قال: الثامنة عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء، والتاسعة أن العلماء أجابوه بما يزيل شبهته، وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط. انتهى كلامه، أي أن المتبع والمعمول به لدى أهل العلم والفضل من سلف الأمة إذا ما نزل بهم أمر وحدث بهم حادث وجالت شبهة في الأوساط أن يزيلوها بسؤال أهل العلم، وأن العلماء يردون تلك الشبه التي نفث بها إبليس في روعهم بما يدل على نقضها من الوحيين من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر بين ظاهر. المثال الثاني في كتاب الصحيح للإمام البخاري باب الصائم يصبح جنبا، أسند حديث أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن أباه عبد الرحمن أخبر مروان أن عائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما أخبرتاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر